0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. هجوم حوثي على ميناء المخا بالصواريخ، ومجلس القيادة يحذر تمادي الميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب. مسؤول أمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مضطربة، وترامب يؤكد قادرون على تدميرها لكننا لا نريد.
1: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام.
0: البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية ويتعهد باستكمال تطهير السودان من الميليشيات. هجمات المستوطنين تتصاعد، ومخاوف فلسطينية من الضم والتهجير بعد توزيع صلاحيات بن كفير بالضفة الغربية. دائرة الحرائق تتسع في أوروبا وبريطانيا تتصدر تحذيرا، بل بريطانيا تصدر تحذيرا إذا عاجلا من تصاعد الخطر بسبب الحر والجفاف. أهلا بكم مشاهدينا. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني.

في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد الرئيس الأمريكي أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع

0: الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: People are really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
0: كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في الولايات المتحدة كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country really it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing.
0: بالتوازي مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران لكن هذا لا يعني وجود محادثات. من عمان مشاهدينا معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه النشرة. كما تابعنا إذن مسؤول أمريكي يقول لبوليتيكو إن إيران لم تظهر حتى الآن رغبة حقيقية في التفاوض والتوصل إلى اتفاق. هل تعتقد وفق هذه التصريحات أن طهران لم تصل بعد إلى مستوى من الضغط يدفعها إلى تغيير حساباتها والجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
3: صباح الخير أستاذ حسين. هذا الأمر دقيق جدا خاصة مع إقرار حتى الرئيس الإيراني بتراجع سلطة الحكومة والقول بأنه قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس الثوري الإيراني. وهذا بيعكس أنه مركز الثقل السياسي والعسكري انتقل في الأزمة من المؤسسات السياسية والدبلوماسية إلى الحرس الثوري الإيراني الذي يعتقد بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لن تقوم بشن ما يسمى بحرب شاملة على الجانب الإيراني مع الاحتفاظ بورقة هرمز باعتبارها كورقة مضادة. وبالتالي طهران تدرك أنه خنقها عبر النفط والموانئ يمكن أن يرتد على الاقتصاد العالمي، لذلك هي ما زالت تراهن على اضطراب هرمز وارتفاع النفط، وهذا راح يولد ضغوط اقتصادية وسياسية على ترامب نفسه ومع تصاعد التوتر. وبالتالي الجانب الإيراني ما زال يراوغ يحاول كسب الوقت ويتحدث على أنه لا يحتاج بالضرورة إلى انتصار تفاوض سريع. ويكفيه هو منع واشنطن من تحقيق استسلام اقتصادي سريع وإطالة أمد المفاوضات للحصول على تخفيف جزئي للحصار أو مبيعات النفط أو إفراج مالي دون تقديم جميع التنازلات دفعة واحدة. بالمقابل رهان ترامب هو عكس ذلك تماما أستاذ أحمد. واشنطن تراهن على انهيار إيرادات النفط، انهيار العملة الوطنية، ضغط اجتماعي، كلفة رفض الاتفاق تصبح أكثر من كلفة تقديم تنازلات، وبالتالي نقاط الضعف هي الرهان على الوضع الداخلي الإيراني واحتمالية انفجار الوضع الداخلي في إيران في أي لحظة.
0: طيب دكتور أعذرني على المقاطعة، لكن هل نستطيع أن نكون أكثر تحديدا حول من يملك القرار إذن الآن في إيران؟ يعني حينما يقول هذا المسؤول الأمريكي لبوليتيكو أو يعزو اضطراب المفاوضات إلى انقسام في مراحل

0: مراكز القرار في إيران بين ثلاثة أجنحة. إلى أي مدى يمكن لهذا التنافس بين مراكز القوة في إيران أن يفسر صعوبة الوصول إلى موقف إيراني موحد في هذه المفاوضات الجارية مع الأمريكيين أو مع العمانيين؟
1: يعني هو يفسر بشكل كبير بطء عملية المفاوضات. وبالمناسبة يعني هذا ما أشار إليه الرئيس الإيراني في وقت سابق، يعني تحدث على أنه الآن هنالك اختلاف كبير بين تيار يريد التسوية وتخفيف الحصار والأزمة الاقتصادية، وتيار عسكري أستاذ أحمد أمني يرى أن التراجع تحت الضغط سوف يفسر كهزيمة. وعلى هذا الأساس إحنا اليوم نتحدث عن نظام متعدد الرؤوس ما بين التيار البراغماتي والصقور العسكري المتشدد، وبالتالي المشكلة الأساسية ليس الوصول إلى اتفاق بل إدراك واشنطن أنه هل سوف يستطيع النظام تنفيذ أي اتفاق قد يتم إبرامه ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. خاصة إحنا اليوم نتحدث عن استراتيجية إيران التفاوضية التي تقوم على محاولة تحميل واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات لتعزيز موقف إيران داخليا وأمام ما تبقى من الوكلاء، وبأنه أي تصعيد سببه هو أمريكا وتشددها، والتفاوض من موقع قوة الاستمرار في استخدام إعلان المضيق وربطه بوقف العمليات العسكرية ورفع الضغوط واستمرار استهداف السفن لرفع كلفة أي تأخير في الاتفاق مع فرض الخطوة مقابل خطوة، بمعنى أنه لا تنازلات إيرانية قبل إجراءات أمريكية ملموسة.
0: واللافت أن يوم الاثنين المقبل ينتهي وقف إطلاق النار المعلن بين واشنطن طهران، لكن في ظل استمرار هذه الخلافات بين واشنطن وطهران، إذن ما الذي تتوقعه من سيناريوهات لما بعد انتهاء هذه المهلة؟ هل نحن أمام تمديد جديد يمنح الدبلوماسية فرصة ووقتا إضافيا، أم أن خطر العودة إلى تصعيد عسكري يبدو أكبر الآن من أي وقت مضى؟
1: يعني ربما قد يتم تمديدها لمدة أيام معدودة كما كان يفعل الرئيس الأمريكي في أوقات سابقة لممارسة مزيد من الضغط على الجانب الإيراني. وكان الوسيط الباكستاني تحدث عن تمديد هذه المهلة لإعطاء مفاوضات هامش ربما للوصول إلى تسوية، ما على الرغم من أنه الجانب الإيراني بيحاول يبعث رسائل مرنة للوسطاء لكنه يشدد أو ينبث أو يتبنى خطاب متشدد في الإعلام المحلي حفاظا على صورة النظام مع تجنب صورة الاستسلام من خلال عدم الاعتراف حتى العلني بوجود المفاوضات المباشرة تحت الضغط العسكري، لأن ذلك سوف يفسر داخليا كهزيمة سياسية، إضافة إلى الحفاظ على أوراق التفاوض العلني، وهذا يمنح طهران هامشا للمناورة وتعديل مواقفها دون التزام سياسي أمام الشعب الإيراني. الموضوع الآخر هو الصراع بين الدبلوماسية والأيديولوجيا، لأنه الخارجية والرئاسة تدفع نحو التفاوض بينما فرض الجناح المتشدد خطاب الصمود والمقاومة.
0: شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أعلنت مشاهدينا شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة، وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. كما غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم أن قواتها عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. من واشنطن معنا المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا. ترامب إذا لفوكس نيوز يقول كما تابعنا سنوجه ضربة أو ضربات اقتصادية قوية لإيران، لكن قد يقول أحد دكتور عقيل إن يعني طهران بالفعل هي تخضع لعقوبات قاسية وضغوط مالية كبيرة، فما الذي تبقى في جعبة واشنطن اقتصاديا، وما الأدوات التي يعول عليها أيضا لإحداث ضغط أقوى مما يحدث الآن؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا الحصار الاقتصادي الأمريكي يفوق أثره وأثر العقوبات على إيران. العقوبات على إيران تمنع البلد من تصدير واستيراد مواد معينة محددة طابعها عسكري أو مزدوجة الاستخدام، لكنه الحصار البحري الأمريكي يمنع كل أنواع التجارة والتعاملات الاقتصادية الإيرانية حتى المتاحة لإيران ضمن القانون الدولي وغير المشمولة بالعقوبات. فنحن نتحدث هنا عن يعني عملية خنق لكامل الاقتصاد الإيراني عبر البحر.

0: البحر، تبقى المنافذ الحدودية البرية، هذه تأثيرها محدود. فما أخلص الوصول إليه هنا، نحن نتحدث عن أداة ضغط هائلة تتجاوز العقوبات الاقتصادية، تتجاوز بكثير العقوبات الاقتصادية. ولو نتذكر، لو نعود، أنه هذا الحصار البحري هو الذي دفع إيران إلى القبول بمذكرة التفاهم في حينها. يعني الرئيس بزشكيان اشتكى وقال أن البلد سينهار ماليا بحدود الشهر التاسع، هذا في حينها. يعني ما
1: رشح دكتور، ولكن دكتور عقيل، يعني رغم هذه التصريحات من بزشكيان ورغم الضغوط الأمريكية المتواصلة، لا يبدو حتى الآن أن طهران الآن مستعدة للتراجع. فما الذي يعني يمنح طهران في اعتقادك هامش الاستمرار في هذا التحدي، وعلى أي أوراق أيضا هي تراهن يعني في عدم الخضوع للإرادة الأمريكية حتى هذه اللحظة؟
0: يعني أنا أعتقد أمران تعول عليهما إيران كثيرا. التقويم السياسي الأمريكي الانتخابات النصفية، وأنه ترامب لا يستطيع أن ينتظر، وقد يعني يبدو أنه ترامب يستطيع أن ينتظر، يعني هذا ما رشح خلال الأسبوعين أو الثلاثة الماضية، التعويل على نفاذ الصبر الأمريكي وعدم الاستعداد لتحمل كلف مالية ارتفاع الوقود. هذا هو التأثير الوحيد الملموس للحرب في الحياة اليومية الأمريكية. هذا أولا. ثانيا، إيران تعول، وهذا لحد الآن فشلت فيه، أنها تضغط على سوق الطاقة بحيث ترتفع الأسعار كثيرا، أسعار النفط. لو نتذكر في الجولة الأولى من الحرب استمرت 40 يوما، إيران بضغوطها يعني على مضيق هرمز ومنع مرور السفن ساهمت في إيصال سعر برميل النفط إلى 110 دولار، وهذا كان عامل ضغط كبير على ترامب في حينها. الآن أقصى ما تستطيع يعني بحدود 80-85 دولار، لأنه أمريكا تكيفت والمنطقة تكيفت. نحن نتحدث عن السعودية إنتاجها 5 ملايين تصدير، الآن انتقل إلى البحر الأحمر يعني خط الناقل شرقا غربا. أيضا الولايات المتحدة عبر فتحها مسارين إلى الجانب العماني تساهم بإخراج بعض السفن عالية الحمولة. فكل الظروف والشروط التي استطاعت عبرها إيران أن تضغط على الإدارة الأمريكية في الجولة الأولى الآن ليست موجودة بالقوة السابقة، مع وجود احتمال أمريكي استخدام
1: وربما هذا ما عبر عنه ترامب دكتور عقيل، يعني حينما قال إن الأمريكيين قد يضطرون إلى تحمل ارتفاع أسعار الوقود في مقابل منع إيران من امتلاك سلاح نووي. هل يعكس ذلك تحولا في خيارات ترامب أو في حساباته الداخلية، بمعنى أنه بات مستعدا للتحمل الكلفة السياسية لهذا الارتفاع في الأسعار رغم يعني اقتراب الانتخابات النصفية؟
0: أعتقد هذا صحيح بالضبط. التصور أنه منذ أن أغلقت إيران المضيق، أعلنت يعني في يوم 12 تموز البيان الذي أخرجه الحرس الثوري أنه يغلق المضيق إلى أجل آخر، وبعدين إيران جاءت بهذه الشروط التي لا يمكن أن تقبل بها الولايات المتحدة، أعتقد أكو تحول في الموقف الأمريكي في رئيس موقف الرئيس ترامب. فهمه أنه هذا النزاع أساسي لإدارته، ستقاس أو ستقيم إدارته عبر هذا النزاع وكيف ستحله، وبالتالي هو لا يستطيع أن يقدم تنازلات جديدة لإيران. التنازل الأكبر كان عبر مذكرة التفاهم، هذا أولا. لكن أيضا هو بيده أدوات يمكن أن تقلل الضغط النفطي، يعني إزالة الضريبة الفيدرالية على النفط بحدود الوقود يعني 20% وما إليه، فلديه بعض الخيارات.
1: واضح. شكرا لك من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس، تحياتي. بالعودة مشاهدينا إلى هجمات الحوثي وتحذيرات مجلس القيادة بعد هذا التصعيد على المخا، معنا من القاهرة دكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا. ما الذي ينبغي أن يقرأ سياسيا وعسكريا يعني من إصرار الحوثيين على استهداف المخا وتكرار الضربات عليها؟ لماذا تتصدر هذه المنطقة تحديدا بنك الأهداف لدى هذه الجماعة في الساحل الغربي اليمني؟
2: الميليشيات الحوثية لديها هدف استراتيجي واضح من خلال استهدافها واستماتتها في استهداف ميناء الحديدة، ميناء المخا الاستراتيجي، وأيضا الأعيان المدنية المشاطة.

0: للبحر الأحمر. هذه هي استراتيجية بعاز من الحرس الثوري من أجل أن تكون يعني من أجل أن تسيطر على نقطة مهمة قريبة من باب المندب وتكون مؤثرة بشكل كبير كما هو حادث في مضيق هرمز. هذه الاستراتيجية التي اتبعتها الميليشيات الحوثية تتطابق كليا مع توجهات الحرس الثوري الإيراني في ظل الصراع القائم والتي تحاول أن تعمل على توسعة الصراع ومحاولة الضغط على المجتمع الدولي من أجل أن يتم التخفيف من الإجراءات التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب على النظام الإيراني في مضيق هرمز والتي تمثلت بالحصار الاقتصادي الكبير على كل الموانئ وكل المياه الإقليمية التابعة لإيران. أيضا الهجمات التي تحاول الميليشيات الحوثية الإرهابية من خلال هذه الاستهدافات المتواصلة والمستمرة على مدى أكثر من 5 أيام هي تدرك جيدا بأن الشريط الساحلي يمثل أهمية استراتيجية لها في استمرار تدفق الأسلحة وأيضا في استمرار تدفق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. فكون قوات خفر السواحل اليمنية ضبطت الكثير من الشحنات المهربة في مضيق باب المندب وهو ما يعزز بأن الميليشيات حاقدة بشكل كبير على مدينة المخا وعلى القوات المسلحة المرابطة هناك.
1: طيب يعني هذه النقطة يعني تدفعوا للتساؤل على تعزيز دكتور فياض على أنه في مقابل ما أشرت إليه، يعني هل تملك الحكومة اليمنية والجيش اليمني أيضا الأدوات العسكرية الكافية لردع الحوثيين والتحول أيضا من سياسة احتواء هذه الهجمات والدفاع إلى الهجوم الكامل الذي يمكن أن يفرض كلفة عسكرية تمنع تكرار هذه الهجمات؟
0: الحكومة اليمنية وقواتنا المسلحة كما قلنا بأنها تعمل وفق منظومة متكاملة من خلال الاستطلاع والرصد وأيضا الاستهداف المباشر للتعزيزات العسكرية القادمة من الميليشيات الحوثية في جبهات مختلفة وعلى أهمها جبهات الساحل الغربي وأيضا جبهة منطقة البرح غرب محافظة تعز. اليوم القوات المسلحة عملت على كسر تلك الهجمات وعملت على استنزاف الميليشيات الحوثية في كثير من جبهات القتال الممتدة من محافظة الضالع إلى الحديدة إلى تعز إلى مارب إلى الجوف وإلى صعدة، وهو ما يؤكد بأن الاستراتيجية التي اتبعتها القوات المسلحة هي تؤكد بأن الجاهزية القتالية للقوات المسلحة في أعلى المستويات وأن عملية الردع التي تتم في جبهات القتال هي محطة أولى من أجل استنزاف وكسر الأنساق الدفاعية التي تقوم بها الميليشيات الحوثية وأيضا من حفر الخنادق في جبهات القتال وكسر هذه وتطهيرها سيعمل على فتح المجال للقوات البرية لتحقيق انتصارات نوعية عند انطلاق العملية العسكرية الكبرى التي سيحددها القائد على القوات المسلحة في الوقت والزمن المحددين.
1: نعم شكرا لك إذن من القاهرة، كنت معنا دكتور فياض نعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. رئيس مجلس السيادة السوداني يعلن بدء حوار وطني ويمنح المشاركين حصانة بدون عقوبات قانونية. ولدينا أيضا موسكو تصعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة وحصلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
1: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على رفض أي سلام منقوص يعيد الدعم السريع للسلطة.
1: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
0: تتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية، حيث أصيب مواطن وفتاة بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل الفلسطينيين في منطقة العديسة ببلدة في شرق الخليل. وفي حادث منفصل اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. في الأثناء يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرة جنوب نابلس في اليوم السادس وتثبيت بؤرة استيطانية قرب منازلها، فيما يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في البلدة. يأتي ذلك مشاهدينا بتزامن مع إعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة.
2: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
3: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل ثاني.
2: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
4: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
2: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة بات المستوطنون يصلون

0: يتجهون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض، جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
1: أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية إلى جانب التوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ.
2: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
1: أعلنت الدفاعات الروسية استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة للجيش الأوكراني في ميناء يوغني بمسيرات هجومية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات ما عطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. قبل ذلك أعلنت الخارجية الروسية مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة حوالي 1500 آخرين خلال شهر يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانيا بالمسيرات، مؤكدة أن هذه الحصيلة تعد الأعلى بين السكان المدنيين. كما نددت موسكو بتخصيص بروكسل لقرض بقيمة 90 مليار دولار لعسكرة كييف، قائلة أن هذه المساعدات ساهمت في زيادة عدد القتلى والمصابين المدنيين في المقاطعات الروسية.

0: ومعنا من كييف مشاهدينا رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان. أهلا بك سيد رمضان معنا في هذه النشرة. مع تصاعد الاستهداف الروسي إذا للبنية التحتية الخاصة بصادرات الحبوب الأوكرانية، هل تسعى موسكو في تقديرك إذا إلى تعزيز وفرض حصار أيضا على الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود؟ وما هي خيارات أوكرانيا لحماية منشآتها الحيوية وأيضا حركة الملاحة الخاصة بها؟
1: طبعا روسيا تريد أن يعني تجفف وتقوم بحصار أوكراني اقتصاديا، لأن المداخيل من تسويق الحبوب والمواد الغذائية مهم بالنسبة لعائدات الميزانية الأوكرانية، ولكن لدى روسيا هدف آخر هو قطع الطريق أمام قدوم الدعم العسكري اللوجستي عبر الموانئ المطلة على البحر الأسود كذلك إلى أوكرانيا. يعني هذا كذلك بعد عسكري استراتيجي لدى روسيا الاتحادية. ما هي خيارات أوكرانيا؟ أظن خيارات أوكرانيا هي محاولة الضغط على روسيا باستعمال الحلفاء واستعمال الشركاء، يعني نقصد هنا الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، استعمال حتى تركيا، لأن هناك قرار أو اقتراح أتى من أنقرة بخصوص فرض يعني عدم يعني القيام بالعمليات العسكرية بشكل مؤقت في حوض الأسود. هذا الخيار الدبلوماسي، أما لدى أوكرانيا ليس هناك خيار عسكري، لأن هذا كذلك سيعطي الفرصة لروسيا الاتحادية ليس فقط لقصف وتعطيل وشلل الملاحة في حوض الأسود،
0: ولكن رئيس زيلينسكي سيد رمضان، رئيس زيلينسكي يتحدث

0: تحدث عن استمرار العمل على تأمين أنظمة دفاع جوي وكذلك أيضا التوصل إلى اتفاقات لإنتاجها محليا. إلى أي مدى يمكن لهذه الخطط أن تكون بديلا لأوكرانيا لتغيير موازين القوى؟ وما هي أيضا أبرز العقبات التي قد تواجه كييف في تنفيذ هذه الخطط في تقديرك؟
1: طبعا بخصوص الإنتاج للصواريخ الاعتراضية منظومة باتريوت وكذلك منظومات أخرى، هذا سيتطلب وقتا يعني لسنوات، يعني 3-4 سنوات لكي تبدأ أوكرانيا مع الحلفاء لإنتاج هذه النماذج، وروسيا لن تنتظر هذا وستقوم بقصف وستقوم بتدمير كل البنى التحتية المرتبطة بالإنتاج العسكري الحربي لأوكرانيا، وكذلك ليس فقط في أوكرانيا وحتى خارج الحدود الأوكرانية. هناك معلومات تؤكد أن روسيا ربما ستقوم ب تفعيل شبكاتها الاستخباراتية التخريبية لتطال حتى الورشات خارج أوكرانيا. هناك حدث بإيطاليا بخصوص مصنع إنتاج الذخيرة. أنتم تتكلمون الخيارات الأوكرانية، الخيار الأوكراني فقط الآن هو المسار الدبلوماسي ومحاولة تجميد أو الذهاب إلى الحوار السياسي التفاوضي. عدا ذلك فروسيا، أنا أؤكد أن روسيا غير مهتمة في توقيف الحرب والذهاب للتفاوض، هي تريد أن تقوم بشلل وتعطيل كل المقومات الاقتصادية لأوكرانيا لكي لا تستطيع أن تكون هاجسا يعني قوة رادعة لها وتوظف من طرف الغرب وتوظف من طرف الأوروبيين حسب الرواية الروسية. طيب. فقط أنا لكي نكون في سياق اللياقة الدبلوماسية.
0: نعم.
1: فروسيا الاتحادية ستذهب إلى قصف البنى التحتية ولن تتوقف إلى أن تضغط على كييف وحلفاء كييف من أجل
0: الذهاب. يعني أيضا روسيا تعاني، يعني هي ذكرت كما تبعنا في الأخبار قبل قليل أن الهجمات الأوكرانية بالمسيرات أوقعت حصيلة غير مسبوقة من الضحايا المدنيين داخل روسيا، وربطت ارتفاع هذه الخسائر بالدعم الغربي لأوكرانيا. يعني هل تعتقد أن هذه الضربات الأوكرانية داخل روسيا يمكن أن تؤثر بشكل أو بآخر على مسار يعني هذه الحرب؟
1: سؤال وجيه. المسألة أن العقلية والتفكير الروسي هو تفكير شرقي وليس أوروبي، فالنخب السياسية والمجتمع المدني الفعال هو سيضغط على روسيا ليس لتوقيف الحرب، سيضغط على روسيا لإيجاد حل لأوكرانيا، وهذا يعني أن المجتمع المدني الفعال بين قوسين سيضغط على بوتين أو سيدعم بوتين لتصعيد وتكثيف القصف على البنى التحتية الحيوية من أجل إنهاء الخطر الأوكراني. هذا اللهجة نقرأها في الإعلام الروسي وفي اللهجة التي نسمعها من طرف الساسة والصقور.
0: نعم.
1: الروس وهم الذين يؤثرون على القرار العسكري الروسي. وبوتين يعتمد وسيركز على هذا العامل. للأسف الشديد فإن الهجمات الأوكرانية قد يكون لها مفعولا معكوسا، يعني ليس الضغط على المجتمع الضغط على السلطة، ولكن العكس، تحفيز السلطة
0: واضح.
1: على نعم للذهاب إلى حرب أوسع.
0: نعم.
1: وتطويق أوكرانيا.
0: هذا ما سمح به الوقت. نعم. شكرا لك من كييف رئيس مركز الأوراسي للدراسات الاستراتيجية أوراق رمضان، تحياتي. في نشرتنا بعد الفاصل مشاهدينا، في بريطانيا موجة حر جديدة تتسبب بحرائق واضطرابات في النقل، ولدينا أيضا الأمم المتحدة تحذر إيبولا يقضي على مصاب كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلفة.

0: برائحة الندى وأوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. بعد تحطم مروحية، قرر الجيش الأمريكي مؤقتا وقف جميع رحلات التدريب على المروحيات من طراز أباتشي إثر تحطم إحداها في تكساس، ما أسفر عن مقتل طاقمها الاثنين. وذكر الجيش أن المروحية التابعة لقاعدة فورت هود العسكرية وتحطمت أثناء رحلة اختبار للصيانة في وسط الولاية. وصفت الصين التدريبات العسكرية السنوية التي تجريها تايوان بأنها استعراض فارغ، محذرة من أنها تغذي أجواء الحرب والذعر. وقالت وزارة الدفاع الصينية إن جيش التحرير الشعبي في حالة تأهب قصوى ويواصل تعزيز قدراته لمواجهة ما وصفته بالانفصالية والتدخل الخارجي. توتر يتصاعد إذن في شرق آسيا، وصراع يتجاوز اليابان وكوريا الشمالية. طوكيو تعزز قدراتها العسكرية، وبيونغ يانغ ترفع سقف التهديد، فيما تقترب موسكو وبكين أكثر من المشهد. فهل تتجه المنطقة نحو سباق تسلح جديد؟
3: في شرق آسيا خطوة يابانية واحدة كانت كافية لتشعل غضب بيونغ يانغ. فالتحالف الثلاثي بين واشنطن وطوكيو وسول تراه كوريا الشمالية مظلة نووية تتشكل على حدودها وتتوعد برد غير مسبوق. المحرك الأساسي لهذا التوجس ينبع من طوكيو ذاتها. فمنذ عام 2022 تمضي اليابان في مضاعفة إنفاقها العسكري، وفي قلب هذا التحول تستقدم صواريخ توماهوك الأمريكية القادرة على ضرب أهداف تتجاوز 1000 كيلومتر. غير أن التصعيد يتجاوز الصواريخ والإنفاق، فقد أضحت طوكيو جزءا من شبكة أمنية متكاملة مع واشنطن وسول. تقابلها خطط كورية جنوبية لامتلاك غواصات نووية، مشهد تراه بيونغ يانغ اختلالا خطيرا في ميزان القوى يدفعها لتسريع ارتمائها في أحضان الصين وروسيا. وعلى أرض الواقع تصب المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الزيت على النار، إذ تصفها بيونغ يانغ بالتدريب على الحرب، وترد عليها عمليا باختبارات متتالية لصواريخ باليستية مكثفة. وهنا تتسلل موسكو إلى عمق المعادلة، فالتعاون العسكري المتنامي مع روسيا أسهم في تحسين دقة الصواريخ الكورية الشمالية، لتصبح التجارب الأخيرة مجرد تمهيد لنشر منظومات مطورة أو حتى تصديرها للجبهات وفق رويترز. في المحصلة يعتبر محللون أن اليابان ليست سوى رأس حربة في صراع أوسع تسعى فيه بيونغ يانغ لرسم المنطقة وفق معسكرين متقابلين لتبرير ترسانتها النووية. وبذلك تعزز طوكيو دفاعاتها، فترفع بيونغ يانغ تهديداتها. علي الماجري، العربية.
2: أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فليتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر مشاهدين أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أحصت منظمة الصحة العالمية خلال

0: النصف الأول من عام 2026 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بمناطق الصراع حول العالم. المنظمة الأممية نددت باستمرار الهجمات على المستشفيات وأدارت مرورها من دون مساءلة.
1: بالكاد بعد انتهاء نصفه الأول، بدأ عام 2026 بإحصاء ما أفرزته 6 أشهر من الصراعات على أماكن يفترض أن تكون مأمناً لمن يدخلها. فبحسب الصحة العالمية، كم هائل من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارة إسعاف لم تعد تصل لمن يحتاجها، وكل هذا بفعل فاعل. فبحسب البيانات، قتل أكثر من 900 شخص وأصيب نحو 1400 آخرين بهجمات استهدفت الرعاية الصحية منذ يناير، وبمعدل يتجاوز 4 هجمات يومياً. ففي غزة لا مستشفى كان بعيداً عن مرمى النار استناداً لتقارير الأمم المتحدة، فجميع المستشفيات 36 تعرضت لأضرار، وبلغة الأرقام لم يعد يعمل سوى أقل من نصفها وبشكل جزئي. بعيداً عن غزة، تتكرر الصورة ذاتها في السودان. هنا ما يفترض أن يكون خط الدفاع عن حياة المدنيين بات عاجزاً عن أداء دوره كاملاً. المباني تتضرر والأقسام تغلق والأدوية تنفد، والتقارير تؤكد تعطل 37% من المرافق الصحية بالسودان خلال عام 2026 فقط. جنب السودان تتسع الصورة أكثر، لتسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية 12 هجوماً على مرافق صحية خلال ذروة تفشي إيبولا. هجمات لا تستهدف مبنىً فقط وفق الصحة العالمية، بل تعوق التحكم بالفيروس الذي ينهش أجساد هؤلاء يومياً رغم جهود احتوائه. في أوروبا، سجلت أوكرانيا اسمها ببيانات الصحة العالمية كأكثر الدول تعرضاً للاستهداف بمرافق الصحة. فحصيلة 2026 سجلت 156 هجوماً موثقاً على المستشفيات لم تسلم منها حتى المستودعات الأممية. هذه الأرقام لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد صراعات اليوم. فمنذ أواخر عام 2018 تحققت الصحة العالمية من أكثر من 10,000 هجوم ب29 دولة وإقليما. هجمات خلفت نحو 5,700 قتيل وأكثر من 8,500 مصاب. لكن هذا ليس كل شيء، والصحة العالمية تؤكد في تقريرها مرور هذه الهجمات دون مساءلة تذكر. يوسف شيخي، العربية.
0: أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة هورتشين القريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن غابة هورتشين لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران. كما أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد، ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامس هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. حرائق إذن واضطرابات في النقل واحتجاجات لسائقي الباصات ضد ظروف العمل، هذا ما تشهده المملكة المتحدة بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد والتي كسرت أكثر من رقم قياسي. يأتي ذلك مشاهدينا بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة أندي بيرنام أنه سيعقد قمة في أواخر الصيف مع هيئات الإطفاء والإنقاذ لضمان حصولها على الموارد الكافية والمناسبة للمرحلة المقبلة.
2: من هذه المحطة في وسط لندن انطلق قطار إسبون وعلى متنه نحو 150 راكبا، قبل أن تخرج 3 من عرباته عن السكة قرب لويس في شرق ساسكس. 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم بإصابة.

0: خطيرة. الحادث وقع في أحر يوم تشهده بريطانيا هذا العام، وبينما يستمر التحقيق يرجح خبراء أن تكون الحرارة الشديدة أحد العوامل المحتملة. فالحرارة قد تؤثر على القضبان، كما يمكن لجفاف الأرض أن يؤثر على استقرارها، لكن حتى الآن لا يوجد دليل رسمي يربط موجة الحر بحادث القطار. وجاء الحادث بينما سجلت بريطانيا أعلى حرارة هذا العام عند 38.1 درجة مئوية في لندن، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة النقل أثرت على غالبية الناس.
1: الطقس حار جدا، ولكن إذا أردت الوصول إلى مكان عليك ركوب القطار.
2: اضطررنا لركوب القطار لأننا نعيش في كنت، لكن الأمر مقلق، فهذا طقس غير مسبوق ولسنا مستعدين لمثله.
0: وفي وسط إنجلترا كان أثر الحرارة أكثر وضوحاً. حرائق أعشاب امتدت إلى مناطق سكنية وأتت على منازل، فيما نقل طفل وثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى. وفي ستوبريدج وحدها شارك نحو 100 رجل إطفاء في مواجهة النيران وسط استنفار لخدمات الطوارئ وإجلاء السكان. ومع تكرار موجات الحر، عقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعاً طارئاً لبحث تأثيرها على الصحة والخدمات والبنية التحتية. وهنا في لندن تصل تداعيات الحر إلى الحياة اليومية. نحو 1500 سائق حافلة ينفذون إضراباً احتجاجاً على الحرارة داخل مقصورات القيادة، التي يقول بعضهم إنها تجاوزت 40 درجة. قطار يخرج عن السكة وحرائق تستنفر خدمات الطوارئ وإضراب للحافلات. مشاهد مختلفة في أحر يوم في بريطانيا هذا العام تكشف حجم الضغوط التي تفرضها درجات الحرارة المتزايدة على بنية تحتية لم تصمم لمثل هذا الطقس. مصطفى زارو، العربية، لندن.
3: تساهم طائرات الإطفاء الكندية في إخماد حرائق الغابات الضخمة التي تضرب كرواتيا، وذلك نتيجة لموجة الحر الشديدة والجفاف التي تضرب منطقة البلقان.

ضرب زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة إندي وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. أظهرت مشاهد في هاواي بركان كيلاويا وهو ينفث حمامه، حيث يشهد البركان نشاطا متواصلا منذ عام 1983. وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية يعد كيلاويا من أكثر البراكين نشاطا على سطح الأرض. نشاهد هذه الصور.

نهاية النشرة ونذكر بالعناوين. هجوم حوثي على ميناء المخا بالصواريخ، ومجلس القيادة يحذر تمادي الميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب. مسؤول أمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مضطربة، وترامب يؤكد قادرون على تدميرها لكننا لا نريد. البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية ويتعهد باستكمال تطهير السودان من الميليشيات. هجمات المستوطنين تتصاعد، ومخاوف فلسطينية من الضم والتهجير بعد توسيع صلاحية بن كفير بالضفة الغربية. دائرة الحرائق تتسع في أوروبا، وبريطانيا تصدر تحذيرا عاجلا من تصاعد الخطر بسبب الحر والجفاف. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
10: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
11: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
12: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
13: أول مرة يتم التعدي على السد دولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
14: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

0: وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجهزة النظام الإيراني. في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. Well, there we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
0: كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في الولايات المتحدة كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
1: So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country really it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing.
0: وبالتوازي مع تصريحات ترامب قبل انتهاء مهلة وقف النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي لأن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل حكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا مشاهدينا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. في المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة. وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. غيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم أن قواتها عطلت ثلاث سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. تتصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية حيث أصيب مواطن وفتاة

0: بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل الفلسطينيين في منطقة العديسة ببلدة شرق الخليل. وفي حادث منفصل اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. شدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان على رفض أي سلام منقوص يعيد الدعم السريع للسلطة، وقال في كلمة له بمناسبة عيد الجيش إن طريق السلام يبدأ بحصر السلاح من الميليشيات وتجميعها في مناطق محددة.
1: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا الدبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها، فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
0: كما كشف عبد الفتاح البرهان عن منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني، لكنه شدد على أن الحصانة المؤقتة هذه لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
1: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.
0: أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ الباليستية إلى جانب التوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاج هذه الصواريخ.
2: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
0: أعلنت الدفاع الروسي استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة للجيش الأوكراني في ميناء يوجني بمسيرات هجومية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات مع عطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. أعلن توم فريتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دوري أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فريتشر أن هذا التفشي يعد أسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر مشاهدين أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة قريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن الغابة لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران. أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي

0: تشهدها البلاد. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. حرائق إذن مشاهدين، واضطرابات في النقل، واحتجاجات لسياق الباصات ضد ظروف العمل. هذا ما تشهده المملكة المتحدة بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد والتي كسرت أكثر من رقم قياسي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة أندي برنام أنه سيعقد قمة في أواخر الصيف مع هيئات الإطفاء والإنقاذ لضمان حصولها على الموارد الكافية والمناسبة للمرحلة المقبلة.
1: من هذه المحطة في وسط لندن انطلق قطار إسبون وعلى متنه نحو 150 راكبا، قبل أن تخرج ثلاث من عرباته عن السكة قرب لويس في شرق ساسكس. 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم بإصابات خطيرة. الحادث وقع في أحر يوم تشهده بريطانيا هذا العام، وبينما يستمر التحقيق يرجح خبراء أن تكون الحرارة الشديدة أحد العوامل المحتملة. فالحرارة قد تؤثر على القضبان، كما يمكن لجفاف الأرض أن يؤثر على استقرارها. لكن حتى الآن لا يوجد دليل رسمي يربط موجة الحر بحادث القطار. وجاء الحادث بينما سجلت بريطانيا أعلى حرارة هذا العام عند 38.1 درجة مئوية في لندن، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة النقل أثرت على غالبية الناس.
2: الطقس حار جدا، ولكن إذا أردت الوصول إلى مكان عليك ركوب القطار.
3: اضطررنا لركوب القطار لأننا نعيش في كنت، لكن الأمر مقلق، فهذا طقس غير مسبوق ولسنا مستعدين لمثله.
1: وفي وسط إنجلترا كان أثر الحرارة أكثر وضوحا. حرائق أعشاب امتدت إلى مناطق سكنية وأتت على منازل، فيما نقل طفل وثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى. وفي ستوبريدج وحدها شارك نحو 100 رجل إطفاء في مواجهة النيران وسط استنفار لخدمات الطوارئ وإجلاء السكان. ومع تكرار موجات الحر عقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لبحث تأثيرها على الصحة والخدمات والبنية التحتية. وهنا في لندن تصل تداعيات الحر إلى الحياة اليومية. نحو 1500 سائق حافلة ينفذون إضرابا احتجاجا على الحرارة داخل مقصورات القيادة التي يقول بعضهم إنها تجاوزت 40 درجة. قطار يخرج عن السكة وحرائق تستنفر خدمات الطوارئ وإضراب للحافلات. مشاهد مختلفة في أحر يوم في بريطانيا هذا العام تكشف حجم الضغوط التي تفرضها درجات الحرارة المتزايدة على بنية تحتية لم تصمم لمثل هذا الطقس. مصطفى زارو، العربية، لندن.
0: ضرب زلزال بقوة 7.7 على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة إندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. نهاية النشرة، في أمان الله مشاهدينا.

0: التقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب التراب شخصياً؟
0: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.

0: thanks to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that,
0: online and beyond,
1: that we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great comics.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
8: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
16: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
17: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
16: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
15: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: هل صحيح أن سوار الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
1: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
1: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع. يعني لنميري. ف يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: كنا نتحدث عن كونكم وسيطا بين الترابي والسيد صادق المهدي، يعني الدكتور حسن الترابي والسيد صادق المهدي مع حفظ الألقاب للجميع. وطبعا يعني أريد أن أتابع في هذه الوساطات التي قمت بها. أسألك أولا، لماذا أدخلتم الجبهة الإسلامية القومية بزعمة الترابي إلى الحكم من جديد رغم فوزكم بالأغلبية إن لم تكن المطلقة في الانتخابات التي تلت انقلاب سوار الذهب؟
1: السبب كان عندنا ائتلاف مع التحدي الديمقراطي، والتحدي الديمقراطي كان ضعيفا، كان في مشكلة كبيرة أنه وزراؤه ما يقررونه في المجلس لا يستطيعون أن يمرروه في البرلمان إلا إذا وافق عليه السيد محمد عثمان المرغني. فأصبح لدينا حكومة جوا وحكومة برا، والضغط كبير علينا من المعارضة جبهة الإسلامية، والأوضاع الاقتصادية كانت سيئة لأنه نميري لما سقط لم يكن هناك، كان السودان مفلسا، كان هناك فقط البنك المركزي كان عنده تسهيلات بقيمة 20 مليون دولار فقط، وكانت الديون في ذلك الوقت 13 مليار دولار.
0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: أصلا ودي غير معروفة كثيرا، السيد صادق المهدي كان يريد أن يدخل الجبهة الإسلامية رمزيا عضو في مجلس السيادة حتى يعطي الحكومة شكل قومي، واتفق معهم على ذلك. لكن عندما عرض الأمر للهيئة البرلمانية والمكتب السياسي الاقتراح سقط، وهو قدم
0: يعني حتى ما يكون رئيس حكومة هو شخصيا،
1: لا، أنه قدم اقتراح أنه يريد أن يضم، هذا بداية قبل تشكيل الحكومة،
0: قبل تشكيل الحكومة حتى، نعم،
1: أن يريد أن يضم الجبهة الإسلامية رمزيا بعضو في مجلس السيادة
0: تمام،
1: حتى يكون هناك يعني نوع من التوافق،
0: بعد جامعة يعني.
1: أيوة.
0: نعم صحيح.
1: ففي ذلك الوقت نحن كلنا طالعين من الصراع الانتخابي وراسنا مسخن ضد الجبهة الإسلامية وكذا، لأنه الحملة الرئيسية،
0: لذلك لم تقبل ولم توافق.
1: فالهيئة البرلمانية رفضت بنسبة 90%، فعمل مناشدة السيد الصادق، مناشدة عاطفية، فصوتنا مرة تانية، فيعني أخذ

0: 20%.
1: رغم المناشدة العاطفية. أيوة. من الصادق المهدي.
0: أيوة.
1: شو طبيعة الديناميكية العلاقة بين الصادق المهدي وحسن الترابي؟ يعني بتحس أحيانا صداقة أحيانا خصومة.

0: المهدي. فصادق المهدي كان بيفتكر أنه هؤلاء يمكن ضمهم للعمل السياسي مع حزب الأمة طالما هم يؤمنون بالإسلام وكذا.
1: يعني كان عم يحاول ينظمه؟
0: يعني كان بيفتكر أنه يمكن أن يكونوا سند. وفعلا تحالف معهم فترة طويلة في الستينات، وهو أصر أن يزوج شقيقته للدكتور الترابي.
1: نعم.
0: يعني كان في تحفظ من الأسرة فوق، من والده ومن والدي، بأنه كان عندهم يعني تحفظ على الأخوان المسلمين، يعني ما يحبوش الأخوان المسلمين، فلذلك رفضوا. وهو ضغط شديد فزوج أخته، وكان حليفه، لكن كان حليفه الأصغر، ولذلك عندما شق الترابي طريقه مع نميري وخرج من العلاقة مع صادق المهدي ثم عمل الانقلاب، العلاقة انتهت بينهم، يعني العلاقة الشخصية حتى انتهت بينهم. لذلك يعني كان،
1: هل قالت له العائلة لاحقا كنا على حق؟
0: طبعا يعني ضمنيا، والده طبعا والده ما عاش عشان
1: يعني
0: يحضر
1: العائلة.
0: يحضر يعني والده توفى في 61،
1: أفراد العائلة،
0: والدي توفى 66، فهدول كانوا كبار الأسرة اللي كان عندهم رأي. يعني على أي حال فالعلاقة كانت علاقة تقريبا جافة، ما فيش علاقات. وفي نقطة هنا لازم أنا أذكرها مهمة جدا. الحزب الاتحاد الديمقراطي لما طلعت نتيجة الانتخابات ونحن كان عندنا 105 دائرة، والاتحادي أخذ حوالي 56 دائرة، والجبهة الإسلامية أخذت 53 دائرة، فراح السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع الدكتور حسن الترابي أنهم هما يفرضوا شروطهم على حزب الأمة، فلا يستطيع حزب الأمة أن يكون حكومة إلا إذا ذهب مع الأقليات، ولكن إذا أراد أحد الاثنين فهم يتكتلوا مع بعض. وكنت أنا رئيس لجنة المناصب الدستورية التي تناقش الحزب الاتحاد الديمقراطي، فكانوا متشددين أنه يأخذوا نصف يتساووا مع حزب الأمة، وكنا نقول لهم في كل الائتلافات معروف أن الوزارات تذهب بالنسبة، نسبة النواب وكذا، فكانوا يرفضون، ونحن كنا مستغربين لهذا الموقف المتشدد من الحزب الاتحاد الديمقراطي، من لجنة الحزب الاتحاد الديمقراطي. ففجأة حصلت شيء لم يكن متوقعا في اللواء الفاتح عبدون، وكان من أقطاب الجبهة الإسلامية، ولكن والده عبد الرحمن عبدون كان من مؤسسي حزب الأمة، وكان عضوا في مجلس السيادة في وقتا ما، وكان الفاتح عبدون يلعب البولو مع السيد الصادق المهدي، فجاء للسيد الصادق المهدي وقال له أنا يعني أريد منك طلب، أن تأتي وتشرب الشاي مع عمك عبد الرحمن عبدون في منزله، وأنا أتي بحسن الترابي، ولا أريدك تناقش سياسة، فقط أريد أن يعني أقرب العلاقة الأسرية، فهذا يعني نسيبك، فأريد أن أكسر الجليد في العلاقة بينكم، لا تتحدث أي سياسة، فقط تعال أشرب شاي مع عمك عبد الرحمن عبدون. فذهب الصادق المهدي، فطلعت الصحف، منشطات الصحف، لقاء الصادق والترابي، فجينا لاجتماع المناصب الدستورية في الاتحاد الديمقراطي، تنازل، قال نحن موافقين على النسب، لا

0: لكن أكرمونا ب10%.
1: خلص اعتبروا أنه صار في تقارب.
0: فقلنا لهم وإحنا ما عارفين طبعا السبب. فقلنا لهم لا مانع إحنا عايزين نسرع بتكوين الحكومة.
1: بس عفوا الراعي الجلسة اللي ذكرته
0: سيد عبدون. عبدون
1: لم يكن يعني نجله لم ووالده لم يقصدا
0: لم يقصدا أي أيوة. شيء هم عملوا تزويب جليد يعني علاقة اجتماعية لكن انعكست هنا ليه؟ فلما جينا داخلين على البرلمان في الجلسة الافتتاحية اللي سلم فيها سوارده بالسلطة في إحدى قادة الجبهة الإسلامية كان الرجل صريح اسمه عثمان خالد مضوي ولديه علاقات كثيرة معنا فنحن داخلين فقال لنا الحزب الاتحادي خاننا نحن وقعنا اتفاقا معه وقعه الترابي والسيد محمد عثمان المرغني أنه لا أحد يدخل مع حزب الأمة بدون الآخر فراحوا عملوا اتفاق معكم ودخلوا
1: بمعنى أنه الجبهة الإسلامية هي التي خانت الترابي
0: لا اللي خان الاتحادي لأنه اتفقوا أنه لا أحد يفاوض حزب الأمة منفردا
1: أيوة صحيح
0: فالاتحادي راح فاوض ودخل معنا في اتفاق وترك حليفه هنا فالاتحاد فعل ذلك لأنه اعتقد أن لقاء الصادق الترابي الاجتماعي غير الوضع
1: ظن في خيانة فعمل خيانة
0: أيوة فيعني فنحن لم نكن نعلم أن هناك اتفاق أصلا
1: جميل جميل
0: يعني
1: جميل.
0: إلا ونحن داخلين
1: هذه السياسة عموما أيوة يعني بس يعني قصص نادرة الحقيقة
0: فاللقاء الاجتماعي غير
1: نعم. لما كنا سنتابع في هذه النقطة أنت قلت بأنه كنت تتوسط بين الصادق والترابي لأن كان في جفوة بينهما رغم هذا الاجتماع أو هذا قبل الاجتماع أو بعد الاجتماع ظلت الجفوة
0: لما دخلوا معنا في السلطة في
1: ظلت الجفوة قائمة إذن
0: وكان الترابي وزيرا للعدل فقال لي السيد الصادق المهدي نحن بصدد تقديم القانون الجنائي بديل لقوانين سبتمبر فأريدك أن تذهب وتقول للدكتور الترابي أن الاثناشر مبدأ الذي تم الاتفاق عليه بين لجنة مرغني النصري ولجنة أبي الألير نائب الرئيس السابق
1: نائب نميري نعم
0: أريدك أن يضمن الاثناشر مبدأ في القانون الجنائي الرسالة الثانية تقول له الحكومة لن تقف وراء مشروع القانون سيكون فري بيل سيكون مشروع حر النواب سيصوتون حسب تقديراتهم وليس بأمر من الحكومة لأنه هذا موضوع حساس فذهبت للدكتور الترابي ونقلت له الرسالة فهو خطه جميل وصغير فمسك القلم وقال لي 1 2 3 4 11 مبدأ أدخلتهم في المشروع لكن المبدأ 12 أنا معكم فيه لكن لا أستطيع أن أدخله لأن جماعتي متشددين المبدأ هو
1: فينا نعرفه بعد الفاصل
0: أيوة
1: إذا سمحت نوع من التشويق شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدينا الكرام فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة أرجو أن تبقوا معنا
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب وبعدما خرجوا

0: امرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطه.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطه.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: لحظة فارقة، خط فاصل
4: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
3: بين الانتظار والانطلاق،
4: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
5: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
8: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
9: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
8: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
9: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
8: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 11:30 على شاشة العربية.
10: أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مشاهدينا الكرام، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم معنا. إذن المبدأ 12 الذي يعني قال ترابي لك بأنه لا يستطيع إدخاله بسبب تشدد مناصريه،
11: والردة أنه الردة يعني غير يعني غير واردة في القرآن يعني. فحزب الأمة يرفض مبدأ الردة في القانون. فقال لي: أنا معكم، أنا شخصيا كحسن الترابي أؤمن بذلك، ولكن جماعاتي متشددون.
10: الزعماء أحيانا بيصيروا أسرى
11: لا أستطيع
10: لقناعات مناصريهم وليس العكس.
11: لا أستطيع أن أدخل ذلك في المشروع، لكن أنا أقبل أن يكون المشروع حر، النواب يقررون فيه بحرية وأن لا يخرج باتفاق من الحكومة.
10: نعم.
11: وكذا. فكان هذا مثال للرسائل
10: ولأداء أيضا الترابي في السلطة
11: بيني وبين الترابي والسيد الصادق المهدي.
10: نعم، شو كانت نتيجة الموضوع، ختام الموضوع، كيف انتهى بالاتفاق على هذه النقاط؟
11: تطورت الأوضاع بمذكرة الجيش وغيره، ولما أودع المشروع ولكنه لم يناقش. حدث تغيير،
10: لأن صار في تغييرات كثيرة أكثر من مرة. وكذا. صح
11: يعني.
10: وبعدين صار الانقلاب.
11: يعني هم خرجوا من الحكومة وقرروا الانقلاب لأنه
10: بس عفوا قبل لأنه يعني شو كانت العروض اللي صارت بين الطرفين حتى أدخل الترابي إلى السلطة معكم؟ ماذا قدم له كي قبل الموافقة؟

0: ميثاق. نحن جلسنا مع بعض، أنا كنت رئيس اللجنة من حزب الأمة، كان معي زميلين وكانت لجنة منهم.
1: يعني اشترط مناصب معينة؟
0: والمناصب هذه تم الاتفاق عليها مع الشريك الآخر حزب الاتحاد الديمقراطي. لكن في اللجنة اتفقنا على السياسات التي تتبع، يعني السلام، قضية القوانين سبتمبر إلغاءها، كذا كذا، اتفقنا على المبادئ الأساسية اللي نتعامل معها في الحكم. لكن لما جينا للمناصب الدستورية تعاملنا على أساس الحزب الأكبر والحزب الثاني والحزب الثالث، وأنه الحقائب، هناك الحقائب السيادية، هناك الحقائب الاقتصادية، وهناك الحقائب الخدمية، وأن الحزب الأكبر هو يختار في الأول، ثم الحزب الثاني للاتحاد الديمقراطي، ثم الحزب الثالث. هذا كانت
1: الجبهة الإسلامية
0: الاتفاق. لكن صارت مشكلة في وزارة الداخلية، لأنه في موضوع وزارة الداخلية السيد محمد صوان المرغني لم يلتزم بالاتفاق، فسيد الصادق اختار وزارة الداخلية وقال أنا أريد وزارة الداخلية. فهنا حدثت يعني
1: مشكلة،
0: وفي النهاية تم حلها بتحييد الوزارة بتعيين ضابط شرطة
1: غير منتمي إلى أي من الحزبين.
0: أيوة، ضابط شرطة،
1: تمام،
0: فريق في الشرطة، وزيرا
1: كحل وسط
0: للداخلية، كحل وسط.
1: قلت لي قبل قليل وحصل الانقلاب، طبعا نتحدث عن انقلاب 89 هنا، انقلاب ترابي البشير إذا صح التعبير، لأنه وقطعتك، لأنه ماذا؟
0: أيوة، هو يعني خرج من الحكومة بعد موضوع مذكرة الجيش وتغيير الحكومة وكذا، وكان في اجتماع في القصر مع القوى السياسية للاتفاق على ميثاق لحكومة وحدة وطنية، وهم شاركوا في أول جلسة ثم لم يعودوا. وهنا حدثت حادثة غريبة، يعني من سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نجد، يعني فعندما نوقشت القوانين الإسلامية في الميثاق قال أنا أريد أن أتحفظ هنا نيابة على الجبهة الإسلامية، أنه إذا عادت إلى الطاولة يحق لها أن نفتح هذه المادة من جديد لتدلي برأيها.
1: أوف،
0: فيها
1: غريب،
0: يعني عمل موقف فيه، يعني فيه
1: سلفهم، يعني
0: تنازل كبير، يعني أنه يريد أن يفسح له المجال للعودة. يعني
1: لماذا
0: كان يريد أن يدخل في السلطة وتكون الحكومة حكومة شاملة لكل القوى السياسية، هذا ما يبدو.
1: يدخل في السلطة تقصد قبل الانقلاب؟
0: ما دي
1: أو كان في معلومات
0: آخر
1: عم بيحسب حساب لبعدين؟
0: دي آخر حكومة قبل الانقلاب.
1: أي مش كان عم بيحسب حساب لبعدين، شو ممكن يصير؟
0: يبدو أنه كان بيحسب أنه لا يذهب في اتجاه انقلابي، يعني على أي حال
1: أو العكس، أو يذهب إلى اتجاه انقلابي.
0: طبعا بعد ذلك السيد الصادق بعتني للترابي بعد ما تشكلت الحكومة وقال لي خليه الاجتماع معي.
1: آخر حكومة شكلتموها
0: في بيت الضيافة، هذا في 89، نحن نتكلم في
1: عام الانقلاب،
0: في يونيو 89 قبل الانقلاب
1: اللي هو بي 30 يونيو.
0: أيوة، فجاء الترابي وجاء معه الأستاذ أحمد سليمان.
1: أي
0: أستاذ أحمد سليمان ده كان شيوعي وانقلب إلى الجبهة الإسلامية
1: الإسلامي. نعم
0: أيوة. فقال الأستاذ أحمد سليمان للسيد الصادق أنا لست مدعو، ولكن أنا وجدت الشيخ حسن قادم إليك وقررت أن أأتي لإبلاغك رسالة فقط. فقال له يا سيد الصادق المهدي أنت ابن المهدي وهذا

0: الشيخ الترابي ليس هناك أكبر منكم في السودان، فيجب أنكم تستلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة وتحكم السودان سويا. فضحك السيد الصادق وقال له: يا أستاذ أحمد، الأمور لا
1: تدار بهذه الطريقة.
0: وخرج وجلس معنا الترابي، فقال له السيد الصادق المهدي: يا دكتور، نحن ماضيين لاجتماعات السلام، ولا يجب أن تبقى الجبهة الإسلامية خارج الحكومة وهي ترمي بالحجارة، فهذا أمر استراتيجي، يجب أن تعود للحكومة وتشارك في السلام. بعد ذلك أنت إذا غير مسرور بالأوضاع، فبعد 4 شهور سيكون الانتخابات، وسيأتي برلمان جديد وستتغير فيه الأوضاع، سيكون لنا سلام وستغير فيه الأوضاع. فأنا أدعوك لمراجعة موقفك والعودة للسلطة. فهو اعتذر، قال: لا، نحن لا نرى ذلك. فيبدو في ذلك الوقت هم قرروا الانقلاب،
1: كانوا بلشوا يحضروا للانقلاب.
0: أيوة، قرروا خيار الانقلاب. وهذا ما أكده لي الفريق عمر البشير.
1: أها. بأنه
0: قال لي: نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب، وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة، وعندما خرجوا من السلطة قرروا أن يعودوا لخيار الانقلاب. فخيار الانقلاب لم يكن وقتي، كان تفكير مسبق من قبل، رغم أنه كان لديهم المرتبة الثالثة في البرلمان،
1: نعم،
0: كان لهم وضع قوي في البرلمان.
1: برأيك ما كان فيما يستدعي الانقلاب آنذاك رغم مذكرة الجيش؟
0: هم في رأيي دخلوا في خطأ كبير، وهذا بعترف به الترابي في حديثه الذي نشر بعد وفاته. قراءتهم للمشهد كانت خاطئة، قراءتهم للوضع الاقتصادي كانت خاطئة، قراءتهم لوضع الحرب في الجنوب كانت خاطئة. فاعتقدوا، وكان الترابي يقول لي حديث قريب لما نفذوه
1: لك شخصيا؟
0: نعم، قال يقول لي: أخوك الصادق المهدي متردد، دعنا ننفذ القوانين الإسلامية، ماذا سيحدث؟ الغرب سيرفض، الغرب يمشي مع الأقوياء، وماذا سيحدث ثانيا؟ الجنوب سيرفض السلام، نأتي بالسلاح ونهزمهم بالقوة، نخضعهم بالقوة. فهذا كان رأيه، كان يقول لي هذا في أحاديثي معه، في جلساتي معه. فهذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، أنه ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه ويخضع الجنوب بالقوة. فكل هذه لم تحدث.
1: كنت تتوقع أن ينقلب؟
0: أنا شخصيا لم أكن أتوقع.
1: ولا سيد صادق
0: المهدي؟ التوقعات كانت من البعثيين، من جماعة مايو، جماعة نميري،

0: كذا، ولكن لم يكن نتوقع،
1: خاصة أنه كانوا في السلطة،
0: كانوا في السلطة وكان لديهم، كان لديهم وضع قوي في البرلمان، وكان لديهم فرصة أنه لو دخلوا الانتخابات القادمة كانوا سيحرزوا نتيجة أكبر يعني،
1: وبيعكسوا برامجهم الانتخابية من خلال يعني الحملات.
0: لكن التقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب الترابي شخصيا أو
0: كلهم طبعا؟ أنا
1: حسب يعني هو قائدهم،
0: حسب ما قال لي الأخ أحمد عبد الرحمن محمد توفاه الله قبل السنة الفاتت وهو من قيادات الجبهة الإسلامية، قال لي نحن إثنان عرضنا فكرة الانقلاب في المجلس الجبهة الإسلامية، هو والأستاذ عثمان خالد مضوي، قال لي نحن الاثنين رفضنا مبدأ الانقلاب، ولكن كل المجلس كان مع الانقلاب، فإذا الأغلبية ذهبت في هذا الاتجاه، وكان هذا هو خطأ العمر يعني، هذا دمر الحركة تدمير كبير يعني الانقلاب.
1: بس حكموا سنين،
0: حكموا لكن لم ينجزوا شيئا، وكانت نتيجة الحكم أنه دمروا الحركة الإسلامية، دمروا الجبهة الإسلامية القومية يعني، تمزقت ويعني تشتتت ويعني كسبت عداوة الشعب السوداني، لأنه فشلوا في الحكم ومددوا الأموال وفسدوا كما قال الترابي، لقد فسدوا ولم أستطيع أن أعمل شيئا. أنا ربيناهم بالدين ولكن لم نحسب ماذا كيف سيتصرفوا في السلطة والمال.
1: تعتبر فترتهم حتى المفاصلة ولا حتى سقوط النظام؟
0: حتى سقوط النظام يعني،
1: وكل يعني ما بقي منهم بعد ذلك هنا وهناك. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. إلى اللقاء.
0: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في أثيوبيا
0: يعني، اللي كانت مرتبة يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
0: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: أسمع. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظرة.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي.

0: ساعه حوار مع ريمبو جمره من الاحد الى الخميس الثامنه على شاشه العربيه.
1: حركه لا تتوقف، كل ثانيه لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومه، وصوره مشوشه تثير الريبه والقلق. هنا تترجم الشكوك الى وضوح وفهم لتستطيع انت ان تتخذ القرار الصحيح.
0: نبض السوق من الاحد الى الخميس العاشره على العربيه بزنس.
2: خليني ابدا مباشره بقصه مهمه الحقيقه واخذت صدى واسع، تهمت فيها مؤخرا جماعه الاخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات ماليه لسكان غزه دون ان تصل هذه المساعدات بالفعل الى القطاع.
3: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا افرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهوله ولا يمسكون اي محاسبه، ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا الى ما فوق 200 مليون دولار، بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطه الشرعيه، يتخطون هذه الحدود.
2: ما المعلومات الموجوده والمتوفره لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

السلام عليكم مشاهدينا واهلا بكم في هذا الموجز. افادت مصادر طبيه بمقتل 4 اشخاص واصابه 8 اخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكوميه اليمنيه ان ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستيه. هذا واظهرت الصور اندلاع النيران في احدى منشات التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. وقد حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. في المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي

0: قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة، وأكدت الشركة عدم وقوع إصابة بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. في أمان الله.
1: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية.

0: الأفراد يتم التعدي على سد دولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

مهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل النقاش. العراق أمام مفترق تاريخي، بغداد تعود إلى العرب أم تبقى في قبضة طهران؟

دولة عربية أم ساحة إيرانية؟ سؤال ظل حاضرا لسنوات، لكن يبدو اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فما كان يبدو نفوذا إيرانيا راسخا في بغداد قد يكون أمام لحظة اختبار حقيقية. إيران التي بنت داخل العراق شبكة واسعة من النفوذ السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي تواجه اليوم ضغوطا متزايدة، فيما تتحرك بغداد وواشنطن

0: لتقييد نفوذ الميليشيا وتعزيز سلطة الدولة خاصة على السلاح. في المقابل تبدو طهران أكثر إنهاكا بعد سنوات من المواجهة والصراع. وهنا يطرح السؤال، هل بدأ العد التنازلي للنفوذ الإيراني في العراق؟ وهل يستطيع العرب استثمار هذه اللحظة وإعادة بغداد إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي؟ أم أن الحديث عن نهاية النفوذ الإيراني مازال مبكرا؟ وهل يكون العراق بالفعل الحلقة الأضعف في النفوذ الإيراني؟ أم أن طهران قادرة مرة أخرى على إعادة تثبيت قبضتها على بغداد؟
1: اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، عراق جديد.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الاستاذ عقيل الروديني، مرحبا بك استاذ عقيل، المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي، وينضم الينا ايضا السيد هلال العبيدي، الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد هلال. وعبر ساتلايت من الكويت ينضم الينا دكتور محمد الوهيب، استاذ الفلسفه السياسيه في جامعه الكويت، مرحبا بك دكتور. ومن طهران ينضم الينا ايضا دكتور حسين رويان، استاذ العلوم السياسيه في جامعه طهران، مرحبا بك دكتور حسين. بداية سيد هلال، أنت من يعتقدون ويؤمنون أن النفوذ الإيراني على العراق أصبح متمكن في الجسد العراقي بشكل كبير، وصعب أن ينفلت هذا الارتباط الوثيق ما بين بغداد وطهران، لماذا؟
1: تحياتي لحضرتك مدام رشا والمشاهدين الكرام والضيوف. يعني في البداية علينا أن نعرف أن التغلغل الإيراني في العراق أصبح قوة مهيمنة وقوة ناعمة، وليس يعني احتلال أو سيطرة، ولكن هي شبكة تكونت من خلال يعني إدارة العراق بأذرع إيرانية، يعني على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الأمن والجيش، على جميع المستويات تغلغلت، وخصوصا منذ عام 2010 ومنذ أن فازت القائمة العراقية، منذ انتخابات عام 2010 فازت القائمة العراقية بأياد علاوي واعترضت، رفعت الفيتو إيران على هذا الفوز. لذلك تشكلت قوة، أن وصلت إيران إلى مرحلة هي التي تختار حتى رئيس الوزراء في العراق، هي المسيطرة وهي الحاكم الفعلي، ولكن بأدوات عراقية. لذلك أنا أعتقد أنه تخليص العراق من هذا النفوذ الإيراني يتطلب عمل، وعمل كبير جدا، لأن ما تم على مدى سنوات لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها. مع العلم أن جميع رؤساء الوزارات في العراق، أسمع العرب كلاما طيبا، ابتداء من السيد حيدر العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي، ثم الكاظمي، ثم السوداني، والآن يسمعون نفس الكلام الطيب من السيد علي الزيدي. ولكن لا يمكن إعادة التجربة في كل مرة بنفس الظروف بانتظار نتائج مختلفة. النتيجة أن إيران ما تزال موجودة وستبقى، إذا ما ينتبه العرب على دعم بعض القوى الوطنية التي تحاول الفكاك والانخلاص.
0: طيب، سندخل في هذا الأمر، ولكن

0: يبدو أن السيد هلال الآن يؤكد بشكل كبير الأستاذ عقيل أن إن صح التعبير ترجمة ما قاله في جملة مختصرة أن إيران في قبضة إيران، العراق في قبضة إيران.
1: ما زال نعم
0: العراق في قبضة إيران، بماذا ترد؟
2: البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك العزيز أستاذ هلال وضيفك الأعزاء ومشاهدي قناتكم الكريمة، ونشكركم على هذه الاستضافة. صراحة لو رجعنا شوي إلى الخلف لوجدنا أسباب يعني اللي أدت إلى أن يكون هنالك نوع من التدخل في العراق. العراق في مرحلة من المراحل تخلى جميع المحيط العربي عنه، يعني منذ يعني 2003 وحتى قبل 2003 منذ دخول الكويت واحتلال الكويت يعني في النظام السابق، وبالتالي تخلى المحيط العربي واللي يوم يسمى الحضن العربي. العراق ما وجد حضن دافي حتى يلجأ إليه، وجد عداوات.
0: وجد الحضن الإيراني؟
2: لم هو ليس الحضن الإيراني، لكن إيران وقفت في وقت من الأوقات مع العراق. من كان هنالك يرسل سلاح لقتل العراقيين، إيران أرسلت سلاح للدفاع عن العراقيين. هذه موجودة وموثقة والتاريخ يذكرها.
0: من تقصد أنه أرسل سلاح لقتل العراقيين؟
2: الكثير، عشرات السيارات المفخخة
1: والانتحاريين. كانت تجي من سوريا أستاذ عقيل،
2: هسه من شتى البلاد العربية، كان من تونس،
1: سوريا مسيطر عليها إيران، كانت
2: ومن المغرب ومن كل الجهات، هذا معروف وموثق لدى وزارة الداخلية
0: العراقية. يعني عموما هذه التهمات حضرتك لم تتحدث عنها، لكن أنت تعترف بالفعل بما يقوله سيد هلال بأن العراق الآن رغم أن لديها حكومة ورغم أن لديها شعب من حقه أن يتمتع بسيادة دولته هو فعلا في قبضة إيران؟
2: اليوم أنا ما أعتقد يعني هذه المقولة تصدق، مع احترامي للأستاذ هلال. اليوم العراق دولة ذات سيادة، نحن اليوم في العراق نريد أن نتعامل مع إيران أو مع المملكة السعودية أو مع تركيا أو مع الولايات المتحدة وفق الروابط والمصالح المشتركة. كل دولة تجد مصالحها مع الدولة الأخرى، وبالتالي هكذا تبنى الدول، لكن وفق الأطر الدبلوماسية. اليوم لو التفت الأخوة العرب إلى العراق مثل ما ذكر أستاذ هلال، وفعلا يكون دعم حقيقي للعراق من خلال دخول استثمارات، دخول أموال، دخول شركات للاستثمار بالعراق، أكيد العراق راح يكون منضم إلى المجموعة العربية ولهذه الدول. لكن تخلي الدول العربية،
0: أنا لا أختلف
2: اليوم، لا توجد جامعة عربية ولا مؤسسات عربية.
0: القرار في يد من؟ يعني إذا قررت الحكومة العراقية أن تتجه نحو محيطها الخليجي والعربي، هل ستمنح هذه الفرصة؟ هناك فصائل تضرب هذا المحيط وبالتالي تفسد العلاقة.
2: مستحيل، أنا على ثقة أن الشعب العراقي هو سوف يذهب باتجاه الشعوب العربية والحكومات العربية إذا فعلا كان هنالك دعم حقيقي.
0: طيب هذه نقطة مهمة يا دكتور محمد، رد علينا في هذا الأمر. السيد عقيل يقول لك الآن ترك العراق وحيدا، تخلى العرب عن العراق، وبالتالي كان إن صح التعبير يعني فرصة سانحة، والفراغ دائما ما يملأه أحد، إيران هي من ملأت هذا الفراغ بعد تخلي العرب عن العراق.
3: طبعا أستاذنا عقيل، خلينا أرحب فيكم في البداية
2: وضيوفك
3: الكرام، بس ردي على الأستاذ عقيل يمكن يكون بسيط. أنا أريد أن أذكر بالتاريخ لأن التاريخ موثق وهذا لا يمكن أن ينسى بسهولة. في الواقع من كان يلغم السيارات التي كانت تفجر في العراق، تفجيرات الكرادة وغيرها، أصبح هذا واقع بأن هذا ما حدث ورتب له ودرب عليه في سوريا التي كانت تحت إمرة بشار في ذلك الوقت، وهذا كان النفوذ الأكبر لإيران. أما من ناحية ثانية، قال صديقنا عقيل بأنه إيران اليوم بعد هذا التخلي العربي تتعامل مع العراق وفقا ل، وهذا كلامه، المصالح والأطر الدبلوماسية.
2: نحن نريد بالله أن تكلموا في المصالح،
3: أي مصالح تتكلمون عنها؟ معلش لا تقاطعني لو سمحت.
2: تفضل.
3: المصالح اللي انت تتكلم عنها، اليوم يأتي رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول بأن مصلحتنا كدولة عراقية بأن نتخلى

0: بأن نتخلى عن هذا السلاح غير المنضبط ونجعله تحت إمرة الدولة. وهذا عادي يعني في أي دولة سيادية، يعني هذا بعد معاهدة وستفاليا هذا اللي احنا نفهمه، لأن احنا نصبح دول داخل التاريخ. أما بعض الدول التي هي بالتعريف خارج التاريخ لا تحترم سيادة ولا تنظر لسيادة الدول الأخرى، طبعا هذا لا يعد في منطقها على الإطلاق. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة رئيس الحرس القائد العام للحرس الثوري قاني. هذا الرجل هل ذهب إلى العراق لمقابلة رئيس الوزراء مثلا؟ هل ذهب لمقابلة وزير الدفاع؟ لا لا، هذا ذهب بملف محدد.
1: ولكنه يقول لكم أنتم كعرب من تخليتم عن العراق وبالتالي أعطيتم فرصة في هذا الوقت لإيران. هو يقول أن إيران هي من قدمت لنا اليد في وقت رفع فيه العرب أو قطع فيه العرب هذه اليد ولم يمدوها إلى العراق. هناك خطأ استراتيجي من وجهة نظري ارتكبه العرب.
0: ولكن الظروف التي مرت بها العراق في العشرين ثلاثين سنة الأخيرة كانت ظروف دقيقة جدا، كان في فراغ سياسي كبير، وكما نعلم إيران كانت تستغل هذا الفراغ السياسي في أي مكان، كانت تستغل هذا الفاكيوم والفاكيوم يسحب دائما، وكانت هذه الدولة لها طموح وبالفعل فعلت ما فعلت في العراق وما شاهدناه اليوم. وإن اتفقت معك يا صديقي في أن هذا كان الحضن الدافئ الإيراني، يا أخي العراقيين بالحكومة المنتخبة تقرر اليوم بأننا سوف نريد الاستحواذ على هذا السلاح، نريد ألا تكون هناك قوة لأي أحد إلا الدولة. هل في شيء عندكم مشكلة في هذا؟ لماذا ترسلون قآني يا أخي لمناقشة هذا الملف؟ لماذا تساومون كما سمعنا، لماذا تساومون العراقيين بالنفط الذي سيخرج من يبيعونه في ويمر من مضيق هرمز ولا لا؟ هذا قرار سيادي ويجب عليكم إن احترمتم الدول المجاورة لكم أن تحترموا سيادتها، وهذا قرار الحكومة المنتخبة.
1: طيب دكتور حسين، لترد على هذا الطرح الذي يقدمه دكتور محمد الآن وقدمه أيضا السيد هلال، لماذا تبسط إيران سيطرتها على العراق وتحاول أن تستخدم الساحة العراقية كأحد أدوات نفوذها لاستخدامها كورقة في التفاوض؟ أليست العراق دولة مستقلة ذات سيادة؟ دكتور حسين هل تسمعني؟
2: نعم أسمعك.
1: تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام. يعني في تصوري أن ليس فقط العرب تخلوا عن العراق، لا بل تآمروا على العراق، وسجن الناصرية الذي فيه 5000 انتحاري محكوم بالإعدام يعني هو شاهد على هذا الواقع.
1: العرب تآمروا على العراق؟
2: كلهم انتحاريون جاءوا إلى العراق.
1: هذه نقطة خطيرة.
2: نعم. تقول
1: العرب تآمروا على العراق. كيف؟
2: نعم.
1: كيف؟
2: يعني وجود هذا الكم من الانتحاريين محكومين بالإعدام في سجن الحوت في الناصرية هو خير دليل على ذلك. يعني موضوع
1: لا أنا بس معلش ممكن توضح للمشاهد يا دكتور وتوضح لنا ما الذي تقصده مع علاقة العرب بهذا السجن الذي يتواجد فيه عدد من المطلوب محاكمتهم؟ العرب هنا علاقتهم إيه بالمسألة؟
2: يعني هؤلاء تطوعوا للتفجير أنفسهم داخل التجمعات الشعبية العراقية أو استهداف مؤسسات أو يعني يجب أن نعرف أنه
1: الحكومات العربية راحت استخدمت هذه العناصر وقالت لا تعمل كده. الحكومات العربية عملت ده؟
2: نعم نعم نعم نعم
1: نعم.
2: هؤلاء يعني هؤلاء ذهبوا إلى العراق بالآلاف للقيام بقتل الشعب العراقي واستهداف الشعب العراقي.
1: طب هذا يعني اتهام خطير.
2: هذا
1: اتهام خطير. نعم يعني من المفترض أن يرد عليه السيد هلال الآن أو يرد عليه السيد وهيب، لأن هذا اتهام مباشر بأن الحكومات العربية عبثت بالأمن القومي العراقي إلى هذه الصورة.
3: لم تعبث بالأمن القومي العراقي سوى سوريا في عهد بشار الأسد، والتي كانت خاضعة أيضا كليا لسيطرة الحرس الثوري.

0: وكان الانتحاريين خصوصا من القاعدة ومن داعش يسيطر عليهم الحرس الثوري وأمن بشار
1: الأسد. حضرتك هذا السجن الذي يتواجد به عدد
0: نعم استغلوا المواطنين العرب، استغلوا التوانسة واشتغلوا المغاربة.
1: هو بيتهم الحكومات العربية، خلينا واضحين، هو بيتهم الحكومات العربية.
0: لا الحكومات العربية فتحت أبوابها لجميع وزراء ورؤساء وزارات الدول دولة العراق جميع الوزارات.
1: خلينا نرد على هذا الرد لأنه رد خطير بصراحة. نعم. يعني أو طرح خطير. هو يقول لك هناك حكومات قامت بتمويل هذه العناصر.
0: لا أعتقد ذلك، يعني لأن هذه الحكومات.
1: طب نسأل دكتور حسين، ما هو الدليل يا دكتور؟
2: يعني الدليل أنه اسأل السيد عقيل فيجيب على ذلك. يعني هناك ليس فقط أفراد لا هؤلاء كانوا يحملون
3: أستاذ رشا إذا سمحتي لي بس مداخلة صغيرة
2: المتفجرة. هؤلاء كانوا يعني في مهام يعني عسكرية لتفجير أنفسهم داخل التجمعات المختلفة.
1: طيب يرد بس السيد محمد على هذه النقطة وأعود إليك. تفضل.
2: وفي هذا الإطار
1: سأعود إليك يا دكتور حسين ولكن يرد فقط يرد لأن هذا اتهام للعرب، فعلي يمكن أن يرد الآن دكتور محمد.
2: ماشي.
3: يعني أنا لست موكلا بالدفاع عن العرب، ولكن بصراحة هذه الاتهامات التي زج بها صديقنا دون دليل واضح وملموس في الواقع هي من الصعب القبول بها. احنا في الكويت نقول مأخوذ خيرها. يا صديقي هذه الجماعات المنفردة التي المتشددة داعش وغيرها التي عملت في العراق وعملت في أماكن ثانية في العالم مش بس في العراق، نحن كدول خليجية وخلينا نتكلم عن الدول الخليجية من اكتوينا بنارها قبلكم أنتم قبل الناس اللي في العراق، نحن من اكتوينا في نارها. أنا في المكان اللي أجلس فيه في الكويت وعلى بعد بضعة كيلومترات تم تفجير مسجد الصادق فيه من قبل هذه الجماعات الذي
1: يعني أنت تتحدث أنها كانت عناصر إرهابية تمارس الإرهاب على
3: السعودية المملكة العربية طبعا المملكة العربية السعودية وبالأرقام هي أكثر دولة تعرضت لهجمات داعش، فكيف يأتي صديقنا ويقول هذه الجماعات ممولة من هذه الدول؟ يعني بعض المنطق والعقل يا صديقي.
1: طيب رد يا دكتور حسين على هذا الأمر لأني بصراحة شعرت في هذا الأمر يعني أشم رائحة الطائفية أو المذهبية في هذا الأمر، قد أكون مخطئة ولكن لا أعرف لماذا أشعر بأن ثمة بعد مذهبي فيما تطرحه. دكتور حسين. طيب إلى أن نصل إليها يعني.
0: ست رشا. لطالما فتحت الدول العربية أبوابها يعني حتى.
2: نعم.
1: طيب هو يسمع
2: السؤال عفوا.
1: طيب يعني انا اشعر في الطرح يعني الان الدكتور وهيب ويقول لحضرتك بشكل واضح ان الدول العربيه كلها بما فيها المملكه العربيه السعوديه والكويت وغيرها كانت تعاني ايضا من نيران هذه او ارهاب هذه العناصر المتطرفه، وبالتالي الجميع دفع ثمنا، لا يمكن ان تكون الحكومات العربيه شاركت في هذا الامر، لكني شعرت حينما حضرتك طرحت هذا الامر ان هناك بعد مذهبي فيما تطرحه. دكتور حسين تسمعني؟ طيب يعني نشوف حل في مسألة الصوت يا الشباب لأن احنا ليتواصل الحوار حتى أنقل السيد عقيل تفضل.
0: نعم. لطالما فتحت أبواب الدول العربية للتعاون اقتصادي سياسي أمني مع العراق وزيارات المتكررة لجميع رؤساء الوزارات خصوصا بعد عام 2010 جميع رؤساء الوزارات زاروا المملكة العربية السعودية وزاروا الإمارات وزاروا
1: الكويت. ما يقوله السيد دكتور حسين خطير للغاية، لأني اشرح لي يعني أنك تعيش داخل العراق. هو يقصد بعد مذهبي؟
4: لا
1: يعني الشيعة والسنة
4: نقطة للسنة ليس هذا الموضوع. الإرهاب ضرب السنة وضرب الشيعة.
1: طيب
4: في العراق
1: إذا
4: لكن

0: لكن أنا
1: من غير المنطقي أن تمول الدول
0: أنا
1: العربية.
0: أنا أعتقد كان الرأي باعتبار أن الانتحاريين اللي جاءوا للعراق 85% هم من العرب، من الخليج ومن تونس ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر، وهذا موثق لدى.

0: انفسهم والذل
1: يعني العمل والتفجيرات في
0: كانوا
1: في
0: كانوا مثلا في المملكه 85% من عتهم من العرب.
1: ايوه
0: مسكت بايديهم اموال عربيه وسيارات عربيه ومسمسكات عربيه، هذا المقصود. طيب يعني نحن لا نتهم الحكومات العربيه،
1: لا بس هو في نقطه، هذه الدول العربيه كلها جميعها مصر السعودية الأردن
2: الكويت
1: كل من عانى من
0: الإرهاب
1: كان فيه عناصر من أبناء الوطن نفسه.
2: هو العراق صار مكب، هو العراق صار المكب الذي أتوا منه الإرهابيين من جميع الدول العربية.
1: يعني
2: فلا يمكننا اتهام الدول العربية كحكومات، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تفعل شيء لمن يريد أن يهاجر يعني إلى تركيا
1: يعني هل الدول
2: ومن ثم يأتي إلى العراق.
1: هناك سؤال، هل الدول العربية قامت بتسليح وتدريب عناصر مسلحة في العراق؟
0: أنا ما عندي دليل.
2: نعم قامت سوريا. سوريا قامت.
1: سوريا حينما كانت
2: بشار الأسد قامت.
1: تضغط.
2: نعم. حتى في كلام للمالكي
1: تخضع لمين؟
2: حتى في كلام
1: سوريا كانت ضمن محور المقاومة.
2: نعم كانت ضمن محور إيران فعلا، وكانت إيران أيضا فيها معسكرات يعني للقاعدة وما زالت.
1: طيب لا بالضبط أستاذ عقيل، هو المسألة يا أستاذ عقيل أن هناك اتهامات واضحة بأن إيران مولت عناصر مسلحة بالسلاح والتدريب والعتاد والأموال من أجل استخدامها كأذرع لها في إطار ما يسمى بمحور المقاومة. أرجو أن ترد على هذا الأمر.
0: لا شوفي، بالنسبة لحماس هم اللي راحوا لإيران قالوا إحنا نريد ندافع عن نفسنا، إيران أعطتهم سلاح. بالنسبة لحزب الله هم اللي راحوا لإيران، وبالنسبة للفصائل العراقية هم اللي راحوا لإيران. إيران ما أرسلت على واحد ولا محتاج الدافع واحد يدافع عن إيران.
1: عظيم.
0: لكن أنا أعتقد
1: واستجابت لهم إيران.
0: أي إيران تستجيب للدافع عن نفسها.
1: مولت بالمال والسلاح والعتاد.
0: مولت المحور بالمال والسلاح.
1: لماذا؟
0: يعني بناء على طلب
1: يعني لدعم المستضعفين في الأرض.
0: بناء على طلبهم هم، سواء في حماس حزب الله
1: ليه؟
0: سواء في العراق.
2: أنا أقول لك لماذا.
1: لماذا؟
2: لأن إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية بعد 88 قررت أنها لا تحارب في داخل أرضها، تحارب في الخارج من بخلال هذه الأذرع، من خلال حماس، من خلال حزب الله، من خلال الفصائل في العراق، ومن خلال الحوثي في اليمن. لذلك إيران تحرك هذه الأذرع متى شاءت وتخلط الأوراق.
1: طيب ليرد لتصعيد الكلفة على من حقه على أن يرد هذه الاتهامات لإيران، لترد على هذه الاتهامات دكتور حسين. يعني يقول لك دكتور هلال الآن بأنكم استخدمتم العراق كساحة حتى لا تقوموا أو تقوم المعارك على أراضيكم، ولكن تستخدموا هذه الأذرع وتمولوها عسكريا وماليا لاستخدامها وقت الحاجة.
3: يعني هذا الكلام غير صحيح. إيران تلتقي مع أطراف محور المقاومة في الأيديولوجية. نعم إيران تدعم هذه الأطراف لأنها متطابقة في اتجاهها الفكري في مقارعة الكيان الصهيوني. من هنا لماذا إيران تدعم؟ هذا هو الجواب. في موضوع
1: لا عايز أفهم الجواب، ليه بتدعم
3: هذه الأطراف؟
1: يعني هل إيران حينما تقدم أسلحة لفصائل في العراق لماذا تقدمها لفصائل العراق؟ بتحارب مين؟ يعني الفصائل يعني نفهم أنه كانت هناك حرب مع داعش، الآن مفيش حرب في العراق، في رئيس حكومة بيقول لهذه الفصائل انخرطوا في إطار الدولة وسلموا سلاحكم، يذهب قاآني كما قال دكتور محمد وهي ويقول لهم لا تسلموا سلاحكم، هل يحرضهم على الدولة التي يعيشون فيها؟
3: لا يعني أولا أنه محور المقاومة وجد كل لسبب معين. يعني المقاومة في لبنان متى وجدت؟ بعد أن اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982.
1: وفي العراق؟
3: في العراق كان هناك احتلال عسكري أمريكي للبلد وكانت هناك مقاومة.
1: طيب لسه في احتلال؟
2: خرج الاحتلال في 2011.
1: الاحتلال خرج 2011.
3: يعني هذا أولا، الاحتلال خرج لحد الآن هو ليس كذلك، هو عاد 2014 ولا زال هو
2: موجود. هذه ضمن اتفاقات أمنية يا أستاذ،
3: الكثير
2: ضمن اتفاقات أمنية مع الدولة العراقية. عاد ما لكم حق يعني أنتم يعني تسوون اتفاقات أمنية مع العراق وتمنعون العراقيين يسوون اتفاقات أمنية مع مع أمريكا، ولولا التحالف الدولي لما كان العراق استطاع تحرير أراضيه من داعش، وهذا التحالف الدولي كان مؤلف من عدة دول، وكانت تشتغل

0: ترك بمهام قتالية جويا ومن خلال كتيبة
1: لماذا
0: الدبابات.
1: هو يقصد لماذا محرم على هذه الفصائل أن تتحالف مع إيران ومحلل أن تتحالف العراق مع أمريكا؟
0: العراق دولة، يعني الدولة هي التي تتحالف أمنيا، هناك اتفاق أمني مع الحكومة العراقية وقع في زمن مالك عندما خرج الأمريكان، لكن الفصائل لا تمثل الدولة.
1: طيب ليرد دكتور.
2: اسمح لي.
1: تفضل يا دكتور.
2: اسمح لي. 2014 يعني إيران دخلت إلى العراق لمساعدة الحكومة، يعني بدعوة رسمية من رئيس الوزراء نور المالكي.
1: يا دكتور لا نختلف على هذا الآن.
2: فتوى من
1: لا بقى في أمريكان ولا بقى في داعش. ليه قاني رايح العراق كما يقول لك دكتور وهيب؟ هو السؤال الآن، هل تعترف إيران بالعراق دولة ذات سيادة وأن من حق رئيس حكومتها أن ينزع سلاح هذه الفصائل التي كان ولاها لإيران؟ هذا هو السؤال.
2: يعني أولا هناك دعوة رسمية، هو ذهب من خلال دعوة رسمية من الحكومة العراقية.
0: لا.
2: ذهب من المطار ولم يذهب أنه بشكل تهريب إلى العراق.
3: هذا يعني غير موثق.
2: كيف هذا الكلام يستوي؟
1: من وجه له دعوة؟
3: هناك دعوة رسمية.
2: اسمح لي.
1: أصل لو في دعوة يا دكتور هيستقبلوه في المطار ويستقبل مسؤولين رسميين، لكن هو دخل من المطار وراح استقبل جلس مع فصائل.
2: هذا أولا. ثانيا يعني العراق، يعني الحكومة في العراق طلبت من السيد القائني أن يأتي ويساعد في تنفيذ القرار الحكومي في نزع سلاح فصائل المقاومة.
1: طب الرجل يعني ذهب ليساعد. الرجل ذهب ليساعد.
0: هذه ثالث مرة.
1: لا هو ذهب ليساعد.
0: نعم هذه ثالث مرة.
1: والحكومة هي من طلبت منه هذا.
2: البيان الرسمي العراقي ما يترك، يعني وأنت تعطي رواية جديدة أمام المشهد الرسمي العراقي.
0: هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي.
1: هو بيقول حضرتك البيان الرسمي
0: هذا الكلام غير صحيح، لأن ثالث مرة قاني يدخل إلى العراق في فترة ولاية علي الزيدي، هذه المرة الثالثة، وفي كل مرة يأتي دون دعوة من الحكومة العراقية ولا يقابل حتى مسؤول عراقي حكومي. يعني لو جاء بدعوة من الحكومة العراقية على الأقل يقابل وزير خارجية، يقابل وزير دفاع، يقابل رئيس أركان، يقابل. هو قابل الفصائل وليس بدعوة من الحكومة العراقية.
1: طب هو رايح بهدف نبيل إنه يساعد الحكومة في إقناع
0: المشكلة أن علي الزيدي لا يستطيع ولا يملك القدرة على منع قائاني من دخول.
3: إذا تسمح لنا أستاذ هلال.
1: تفضل.
3: قائاني اندخل العراق. دخل العراق بدون موافقة رسمية، هذا خرق للسيادة العراقية. لكن الحقيقة أنه الحكومة العراقية طلبت بشكل رسمي، وهذا ما صرح به يعني برزاني قبل يومين، صرح أنه التقى يعني قائاني وقال قائاني مصمم أو قائاني يريد التعاون مع الجانب العراقي مع الحكومة العراقية من أجل حصر السلاح.
1: بس إذا تسمحي لي بيان رسمي من علي الزيدي رئيس الحكومة.
3: إذا تسمحي لي
1: برزاني ده رئيس إقليم كردستان.
3: إذا تسمحي لي مو الموضوع مرتبط. ماكو إقليم
1: كردستان مرتبط. بس مين يمثل الحكومة العراقية؟
3: مرتبط.
1: من يمثل الحكومة
3: اللي يمثل اليوم الرئيس الوزراء ووزارة الخارجية.
1: عظيم.
3: اليوم إذا صدر بيان من وزارة الخارجية أو من علي الزيدي يقول هذا الكلام يعني جاي بدون إذن أو بدون موافقة، أنا أتحداهم. ماكو هذا الكلام.
1: لا بس ما يدخل.
3: ماكو شخص. لا ست مشاهد. ما أكو شخص. أنا ما أقبل على بلدي إنه واحد يجي بدون إذن ويدخل على بلدي ويلتقي بالفصائل. الشيء الآخر المهم هو في هذا الموضوع. اليوم نحن كعراقيين. كعراقيين قررنا نحن وبمرجعيتنا الدينية وبشبابنا وبحكومتنا بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية كرئاسة وزراء ومجلس النواب والبرلمان
1: إرادة شعبية كمان
3: يعني شعبيا أيضا مثل ما تفضلتي، نريد حصر السلاح بيد الدولة.
1: عظيم.
3: هذا الموضوع منتهي، لا خيار ثالث فيه.
1: أوكي.
3: باعتبار اليوم إحنا نريد نتوجه إلى الاستثمار وإلى الإعمار. اليوم ماكو دولة تحترم بلد هو فيه رؤوس متعددة أمنية.
1: طيب
3: راح يكون هنالك ابتزاز ربما.
1: طب عشان أوزع الوقت بس يا دكتور محمد وهيب، هو ما يقوله الآن السيد عقيل بشكل واضح أن هناك قرار عراقي اتخذ، وهذا في النهاية بالمناسبة هو شأن عراقي، يعني لابد أن تتكون إرادة حقيقية سواء وطنية أو شعبية أو سياسية لتحقيق هذا الأمر. هو يقول لك أين إذن هم العرب؟ العراق الآن منفتح على الجميع، يريد أن تكون له علاقات طبيعية بكل الدول، لا يخضع لقرار إيران ولا

0: ولغيرها لترد على هذا الأمر.
1: طبعا، بس خليني أرد في البداية على مسألة زيارة قاآني التي كانت تريد مساعدة الحكومة العراقية في التوصل لحل حول مسألة نزع السلاح من الفصائل التي أعلنت، وإحنا نتكلم عن إعلان رسمي، بعدم رضوخها وطاعتها لرئيس الوزراء في مسألة نزع السلاح. هذا متى حدث؟ هذا حدث قبل زيارة قاآني وبعد زيارة قاآني، وهذا موثق.
0: طب ما ذنب إيران في هذا الأمر؟ هذه الفصائل أعلنت هذا الأمر، إيران علاقتها إيه بالموضوع بقى؟ من وجهة نظر دكتور حسين،
1: احنا لا يمكن أن نفهم الكتاب بقراءة صفحته الأخيرة. هذه الجماعات، الفصائل، الكتائب تتبع عقائديا وعسكريا وسياسيا الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تأخذ بصراحة أي أمر سياسي من هذا مش جديد ولا هذا اكتشاف، هذه حقيقة يعرفها كل العراقيين ويعرفها كل متابع للشأن في
0: بس
1: في
0: أي
1: المنطقة.
0: دولة يا دكتور، أي دولة يا
1: وبعدين
0: دكتور،
1: لا خير
0: أي دولة
1: فينا
0: يا دكتور
1: لا خير فينا معلش تفضلي.
0: أي دولة يا دكتور لو في مصالح وروابط اقتصادية قوية ما بين العراق وما بين محيطه العربي والخليجي، بالتأكيد لغة المصالح ستتغلب. هو يقول لك السيد عقيل أن ليست هناك علاقات استراتيجية اقتصادية حقيقية تربط العراق بمحيطه العربي والخليجي، لا استثمارات مشتركة ولا تفاهمات سياسية على مستوى التنمية مثلا لإعمار وتنمية.
2: مشروع عربي مشترك أصلا،
3: مشكلة في العراق وليست في الدول العربية. مشكلة في العراق.
0: هرجع لحكي
1: أستاذتنا الفاضلة، احنا امام شهادات موثقه من وزراء عراقيين كانوا يتحدثون، وهذه كانت شهادتهم للتاريخ بان السعوديه مثلا عرضت ان تمول بناء محطات توليد كهرباء في العراق، ولكن من أوقف هذا كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت الذي كانت تتبع إيران مباشرة، وهذا موثق. اليوم نحن أمام إرادة، اليوم نحن أمام إرادة عراقية حقيقية بنزع السلاح. هذه المسألة اللي قاعد نتكلم فيها في هذه الحلقة يا صديقي. ما
0: هو
1: يقول
0: لحضرتك إن هذا شأن عراقي، هذا شأن عراقي داخلي.
1: هني احنا لازم نوقف، لان من اكتوى بنار هذه الميليشيات التابعه لايران، ونقولها بصراحه التابعه لايران، من اكتوى بها هم العراقيون، وهذه الدائره الاولى، الجيران في الخليج العراقيين. أنا أتكلم، لا ننسى ما حدث للسفارة الأمريكية بسبب هذه الميليشيات، لا ننسى بسبب ما حصل للقنصلية الكويتية قبل أسابيع، لا ننسى بما حدث لكردستان والمطار، وما حدث في كردستان كان كارثي بشكل،
0: يعني أنتم مديتوا
1: لا يمكن
0: العراق
1: تصور.
0: كعرب
1: والعراق معلش أستاذتنا، من اكتوى بنار هذه الميليشيات هي دولنا في الخليج، المسيرات التي كانت لتضرب منشآت مدنية وليست عسكرية ولا أمريكية أصلا، منشآت مدنية وحيوية كانت تأتينا من العراق، هذه المسيرات والصواريخ التي ضربتنا وضربت المملكة العربية السعودية كانت تأتي من العراق. يحق لنا يا صديقي، قبل أيام هذه الصهاريج التي خرجت، وكانت كان يفترض أنها صهاريج نفط، وكان يفترض أنها تطلع من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، اكتشفنا أنها لا صهاريج نفط ولا شيء، هذه كانت صهاريج تحمل أسلحة في طريقها لحزب الله اللبناني. يحق لنا الكلام والكلام والكلام يا صديقي.
0: نعم.
1: لأن احنا من اكتوينا بنار هذه الميليشيات.
0: طيب. تأثر
1: هذه المسألة
0: تأثر
1: ليست على الإطلاق شأنا عراقيا خالصا.
0: نعم، تأثر الأمن القومي الخليجي والعربي بهذه الضربات، وبالتالي يحق أن يطرح الموضوع ويكون محل نقاش، ولكن دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود مرة أخرى.

0: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: الدول العربية تستطيع أن تساعد العراق بصراحة للتخلص من هذه الهيمنة، ولكن بفواعل سياسية داخلية عراقية.
1: على الدول العربية الاستفادة من هذه الفرصة ليكون العراق جزء من هذه الحاضنة العربية.
2: طبعا الدول العربية تقدر تستعيد التضامن كله مع بعضها ويقدروا يسيطروا على الوضع.
3: يا ريت نتخلص منها، نرجع العراق زي الأول ونرجع كدول عربية نرجع أشقاء.
4: أشك في الكلام ده والله، لأن العرب كلهم متفرقين.
5: الدول العربية تستطيع أن هي ترجع العراق لحضن الوطن العربي.
6: ليس من حق أي دولة أنها تتدخل في شؤون العراق أو أي دولة عربية أخرى.
7: عودة العراق هي عودة مهمة لضمان استقرار المنطقة.
8: في رأيي أن دولة العراق هي الدولة الوحيدة اللي قادرة أنها تستعيد أرضها بنفسها.
9: خلاص أكيد هيبقى في سهولة نظرا للضعف الإيراني اللي موجود حاليا دلوقتي.
10: وهذا ما يتمناه المواطن العراقي، أن لا يبتعد العراق ولا يبعد عن محيطه الخليجي العربي.
11: سوف لن يبتعد العراق عن عمقه العربي.
12: عدنا مرة أخرى، السيد عقيل كان يطرح طرحا مهما للغاية، أين هي يد العرب التي قدمت للعراق حتى يتم تكوين علاقات قوية يعود بها العرب بالفعل كدولة عربية إلى محيطه العرب؟
13: سترة شخل، نكون واضحين، المسؤولين العراقيين لحد مدير أو رئيس قسم أو لأبسط وظيفة في العراق، مهما كان انتماء سني شيعي كردي تركمان، يعني مهما كان انتماءاتهم، لا يأتي إلى الموقع إلا بتقديم الولاء للحرس الثوري شخصيا
12: لهذه الدرجة.
13: نعم لهذه الدرجة، حتى على مستوى مدير عام. ويسمعني أستاذ عقيل،
14: الكلام مو صحيح.
13: لذلك هذه السلطة مدينة بالولاء وبدون موافقة نظام الولي الفقيه ونظام إيران على هذه التعيينات في العراق لا يمكن. يعني أخذ مثلا الجانب الأمني في العراق، لا يوجد أي سني ما عدا منصب وزير الدفاع وهو منصب مخترق، وايضا لا يتركوا، يعني لا
14: ليس في بعيدة عن الحقيقة استاذ هلال، ابدا بعيدة عن الحقيقة والله.
13: لذلك هذه الفصائل اللي قتلت ابناء العراق في ثورة تشرين هي مستعدة تعمل اي شيء لافشال اي جهد عربي في العراق، تفشله.
12: يعني
13: ملعب السعودية تبرعت،
12: بس دي فصائل عراقية
13: ببناء أصلاً. ملعب لحد الان عرقلوا الموضوع، حتى التعاون ملعب. الاقتصادي ملعب كرة قدم ما لا يريدون أن يكون
14: عليك. أرد عليك بس في لحظة،
13: موضوع
14: في لحظة.
13: استثمار
14: لا بس
13: السماوة
14: بس
13: قالوا
14: دقيقة
13: كيف
14: واحدة.
13: هذه البادية السماوة تأتي السعودية وتستثمر فيها استثمارات بمليارات، لا تريد هذه الفصائل
14: لا
13: تفشل أي مشروع عربي في العالم.
12: يحقوا في الرد.
14: أرد عليك، أولا موضوع يعني هذا الكلام ما مقبول، أنه يقول

0: بس وزير الدفاع سني. بالعكس المؤسسة العسكرية هي أصلا
1: ما بيها حتى
0: بس اصبر لي
1: مخابرات أمن
0: أصلا المؤسسة العسكرية.
2: أنا بس اسمحوا لي حاجة إذا سمحتوا، لا أحب الحوار الطائفي أو
0: أنا ما أحب أنا أتحدث
2: عن الشيعة يعني لا
0: بس أعطيني مجال
2: هو رد عليه في نقطتين لو سمحت.
0: أنا راح أرد عليه في نقطتين. أولا الكلام اللي طالع
2: الملعب السعودي
0: أنا جايش بالطريق عندي معلومات دقيقة عن الملعب.
2: تفضل.
0: أولا الحديث بهذا الشكل أنه ماكو واحد سني بوزارة الدفاع هذا غير مقبول وغير صحيح.
2: طيب.
0: وارجعي أنت إلى وزارة الداخلية وزارة الدفاع وشوفي الأعداد الهائلة الكبيرة.
2: بس
0: إذا تسمحي لي موضوع الملعب أنا كنت رئيس وحدة إدارية.
2: كويس.
0: كنت قائم مقام.
2: مين عينك؟
0: عيني الحرس الثوري مثل ما يقول الأستاذ. هذا كلام غير صحيح.
1: الكل لا دون استثناء سني أو شيعي.
0: لا ما مقبول.
1: أنا لا أذكر طائفية. حتى السني يقدم الولاء حتى يأخذ المنصب.
0: والله الكلام غير مقبول. يعني ما أقبل على بلدي أني نتحدث بهذه الطريقة. الشيء الآخر مو صحيح. الفكرة مو صحيح.
1: إحنا ما حاسبينه خارج العراق. هو البلد صادره. هجرونا وصادره. رجعوا مهجريكم المليون داخل العراق. رجعوهم لها. حتى نعرف انه في العراق في دوله رجعوا المهجرين. عندك مليون مهاجر داخل العراق.
0: استاذ هلال خلينا نتحدث عن الملعب اللي ذكره. الملعب شكله لجنه في وزاره الشباب والرياضه في ظل حكومه السيد العبادي، وانا كنت قريب من السيد العبادي وقدمت له مقترح باعتبار انا كنت رئيس وحده اداريه. قلت له هذا المكان هو اصلا بتصميم اساسي في قضاء المدائن في تصميم اساسي يعني يكون جامعه ويكون ملعب. فرحب بالفكره وسلم المشروع كله الى وزاره الشباب والرياضه وبدورهم اجوا الاخوه السعوديين وطلعوا على المكان وشكلوا لجنه. لكن الموضوع تاخر يم الجانب السعودي يم الاخوه في المملكه مو يم العراق. وانا سالت رئيس الوزراء اين موضوع الملعب؟ قال هم اهدونا ملعب صحيح لكن خلونا نقول لهم تعالوا تشتغلوا غير هم يجون يشتغلون. هذا كان حقيقه الملعب وهذا كلام صادر هذا الكلام صادر من رئيس وزراء مو من شخص عادي يعني.
2: المشروعات التي تعطلت
0: اي مشروع
1: بادية السماوة
0: يعني مشروعات مثل بادية السماوة وغيرها
1: ما قبلوا
0: يعني اعتبروا ان الموضوع
1: الكهرباء قربتك سكك الكهرباء قربتك الكهرباء اخروا
0: مشروع الكهرباء الان مع المملكه جاري على قدم وساق. هنالك 500 ميجا تصل الى البصره خلال ايامها معلن عنه وزاره الكهرباء. في مشروع بس
1: تكلم من 2014 استاذ عقيل
0: مشروع بسيط
2: يعني كنت بتلومهم في البدايه كعرب انهم تخلوا عنكم
0: يعني مشروع ربط بسيط يعني لا يرتقي الى مستوى
2: هو رايه. اذا كان انتم رفضتوا هذه المشاريع البسيطه
0: لا لا لا
2: اغلقتم الباب كيف سيتم تقديم يد المساعده
0: سيدتي والدعم. احنا الان نتحدث عن هذا الموضوع. احنا نتحدث من 2003 وين كانوا العرب وين كانوا العرب يعني تخلوا من دخول العراق او احتلال الكويت. اليوم اللي العرب يمجدون صدام اللي هو اعتدى على الكويت ويذمون هذه الحكومه اللي ما دقيتها للعرب تريد يا رئيس الوزراء
2: يعني هذه يعني صعب انك تطلق انطباعات عامه ان هذا يمثل الجميع. قد يكون فئه تقوم بهذا الامر لكنها لا تعبر عن الوزراء.
0: بالتالي اليوم كل مثل ما ذكر استاذ كل الحكومات العراقيه اللي مرت تريد ان تفتح الباب امام العلاقات العربيه وعوده العلاقات العربيه. هذا شيء يخصنا هذا شيء يهمنا.
2: طيب
0: نحن نريد لكن اين الدول العربيه واين مشروعهم
2: عظيم.
0: وين مشروعهم السياسي وين مشروعهم الاقتصادي؟
2: دكتور رد على هذا السؤال المهم اين هي المشاريع العربية سياسيا واقتصاديا؟
3: طبعا أحد أهم العوائق التي كانت تواجه أي مشروع عربي هي اقتطاع العراق بصراحة من هذا الحضن العربي من هذا السياق العربي.
0: وماكو اقتطاع أنتم تخليتوا يا سيد محمد
3: من خلال هذه الميليشيات. لا تقاطعني لو سمحت.
0: أتفضل.
3: من خلال هذه الميليشيات التي استحوذت على القرار السياسي واليوم نراها بأنها أيضا تستحوذ مش بس على القرار السياسي على قرار الحرب والسلام وهذا ليس سرا على الإطلاق. أؤيد كلام زميلي معكم في الاستديو وبصراحة أن احنا ننظر للميليشيات اليوم على أنها مجموعة من الأفراد الذين يحملون هذا السلاح أو ذاك. هذا بصراحة أعتقد أن تقليل من شأن قوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات عبر 23 سنة كانت قد ترسخت في المجتمع العراقي وبنت شبكات ولاء معقدة جدا.

0: لها جانبها الاقتصادي. اليوم لما احنا نتكلم مثلا عن كتائب حزب الله، احنا ما نتكلم عن مجموعة أفراد عندها سلاح عادي ولا سلاح استراتيجي، أبدا. هذا لا يتحكمون في منافذ حدودية، بعضهم يتحكم في مناطق، يتحكمون في مناطق زراعية كاملة.
1: وهل هذا يعوق مباشر. وهل هذا يعوق
0: بعد
1: عودة
0: بعد
1: العربية
0: من طرد هناك
1: إلى العراق؟ هل هذا يعوق؟
0: أستاذتنا الفاضلة، إذا أنا رأس مال عربي، ليش أخذ، لماذا أخذ هذا الرأس المال فلوسي واستثمرها في هذا المكان اللي هو أنسيف، غير آمن، ويخضع لقرارات غير قرارات الدولة السيادية هذه، بل يخضع لأجندات خارجية؟
2: رأس المال جبان، رأس المال جبان،
1: رأس المال جبان، صحيح،
2: هاي مقولة معروفة.
1: طيب،
2: لكن الفصائل متى؟
1: يا أستاذ عقيل، في نقطة مهم، لابد أن يبدو أن هناك دولة، والدولة تحتكر السلاح، والسلاح لابد أن تكون هناك قوة نظامية، لكن أن تتواجد فصائل يمكن أن تستهدف هذه المصالح في أي وقت.
3: ستترشى أنه إذا استثمارات بمليارات الدولارات دخلت عربية للعراق وتتعرض إلى ضربات من هذه الفصائل، كما طيب يعني أحد نتائج زيارة قاآني هذه الأخيرة
0: محمد،
3: ضرب أربيل في اليوم الثاني
0: محمد
3: زيارة قاآني.
1: طيب،
0: انقطع الاتصال.
1: طيب، أعود إلى سيد حسين إذا كان يسمعني، لماذا تغلقون الباب، يعني كما يقول التعبير الشائع، يعني إغلاق تام على العراق، وتحاولون أن تسيطرون في إيران على قرار العراق السياسي والاقتصادي وتعزلوها عن محيطها العربي يا سيد حسين؟
4: نحن أولا العراق دولة ديمقراطية فيها انتخابات، يعني بعكس الكثير من الدول المجاورة، لا أريد أن أدخل في جدال.
1: دكتور هلال بيقول لك ما فيش موظف بيتعين إلا بموافقة إيران.
3: هي الآن
1: نائب مدير عام،
3: رئيس قسم.
4: لا، هذا الكلام غير صحيح.
2: هذا
1: طيب، ليرد سيد حسين،
4: دعني قاطعني رجاء،
2: قاطعني
4: رجاء،
1: نعطي حقه في الرد. تفضل يا دكتور حسين.
4: يعني ثلثي مجلس النواب الآن تقريبا هو الإطار التنسيقي، ثلث أو نصف هذا الإطار التنسيقي أو ثلث مجموع النواب هم من يمثلون قوى المقاومة. يعني نحن نتجاهل واقع المجتمع العراقي. يعني الآن هناك اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، لا أحد يقول لماذا. أن يكون بين إيران والعراق أي اتفاق، يعني الكل يقول أن إيران تحتل العراق، لا يمكن تعيين أي موظف إلا من خلال إيران. إذا كانت إيران تملك كل هذه السطوة في العراق، لماذا لا تستطيع أن تفرج عن أموالها؟
1: طيب، لترد، لأنه سؤال مهم.
4: مليار دولار
1: طيب،
4: موجود
3: لأن لا يوجد أموال
1: سؤال
3: بالعراق.
1: مهم، سؤال.
3: لا يوجد أموال بالعراق. العراق اليوم يعاني
4: موجودة
3: يعني ضائقة اقتصادية بسبب إيران وغير إيران. أين هي الأموال؟ العراق الآن عنده مشكلة في تأخير الرواتب، رواتب الشعب. يعني دعيني،
1: يعني إيران مش واخدة أموالها، يبقى هي بتدخل إزاي؟
4: يعني هذا إيران،
1: لا لا، لأن الوقت ينتهي.
4: أموال الغاز
1: طيب،
4: وأموال الكهرباء،
1: لا، نقطة سريعة،
4: هي موجودة في العراق ولا تستطيع إيران.
3: رئيس الوزراء علي الزيدي كما رؤساء الوزراء السابقين يقولون كلاما لا يستطيعون معه التحقيق ما دامت هذه الفصائل موجودة بأمرة إيران في العراق. لذلك يعني قآني ثالث مرة يزور العراق بشكل سري، وليست هناك موافقات، وليست، ويلتقي في الفصائل، لا يلتقي الجانب الحكومي. ثانيا، ما أريد أن أقول
1: للحديث بقية، انتهى وقت محل النقاش. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

موجز لآخر الأنباء، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخان. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. وقد حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وعلى خطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. أكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. أكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب لكن لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف إطلاق النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلب عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. إلى اللقاء.

في المرمى، مساء جديد طاب أوقاتكم. ما هي تفاصيل اتفاق الهلال وترابزون التركي ماليا في عارة نونيز؟ مدرب السيتي يشير لاقتراب تيجاني من القادسية السعودي، والهلال يبدأ المشوار بثلاث جزائيات ووداعية مالكوم. حامل اللقب يبدأ المشوار بدون قائده رونالدو وحارسه العقيد.

في المرمى حياكم الله والسلام عليكم. مبدأ الاتحاد القطري لكرة القدم تحفظه على قرار الاتحاد الآسيوي بشأن الانضمام إلى الحملة المعارضة لرئيس فيفا جياني إنفانتينيو، والتي شهدت بيانا مشتركا من الاتحاد الآسيوي ونظيره الأوروبي واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكونكاف. وأكد حمد بن خليفة الثاني رئيس الاتحاد القطري في خطاب موجه إلى رئيس الاتحاد الآسيوي أنه لم يستشار قبل أن تصدر الاتحادات القارية الثلاثة البيان المشترك الاثنين الماضي. ويشغل رئيس الاتحاد القطري عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي ومجلس فيفا. أنهى نادي الدرعية في الرياض اتفاقه بالكامل مع البرازيلي مالكوم أوليفيرا لاعب الهلال للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ما زال الاتفاق لم يأخذ طابعة الرسمية بسبب مفاوضات اللاعب مع ناديه الحالي الهلال حول مستحقاته المالية التي تقف حتى الآن في طريق التوقيع الرسمي مع الدرعية. يذكر أن مالكوم انضم إلى أزرق العاصمة في صيف 2023، خاض مع الهلال 143 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 49 هدفا. أشار أنزو مارسيكا مدرب مانشستر سيتي الحالي إلى إمكانية رحيل لاعب الوسط الهولندي تيجاني ريدز عن الفريق. تصريحات ماريسكا وردت خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أرسنال على لقب الدرع الإنجليزية. كانت شبكة The Athletic أشارت إلى مفاوضات بين القادسية ومانشستر سيتي لانتقال ريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وانضم الهولندي إلى مانشستر سيتي قبل عام واحد مقابل أكثر من 46 مليون جنيه استرليني من ميلان الإيطالي، ويمتد عقده الحالي حتى 2030.

0: ونبقى في مانشستر حيث يلتحق بنا من هناك زميلنا سام لمن ذا أثليتيك. سام مساء الخير مرة جديدة على شاشة العربية، أهلا بك. يعني ما مدى اقتراب تيجاني من الانضمام إلى الدوري السعودي القادسية تحديدا في الشرق؟
1: بالفعل في هذه اللحظة يبدو وكأن المفاوضات تصل إلى حالتها الأخيرة، والآن رايندرز سيوقع في بعض أيام لأنه بالفعل سيغادر مانشستر سيتي وسيذهب إلى القادسية وسيكون هنالك بديل له في مانشستر سيتي، إذن الأسبوع المقبل تتم الصفقة.
0: جميل، لكن لم يتحدث أحد عن الأرقام. تعرف أن تيجاني رايز انضم إلى سيتي مقابل 46 مليون جنيه استرليني، معنى ذلك أننا أمام صفقة تاريخية في الدوري السعودي.
1: نعم بالفعل بالفعل تيجاني الأمر يتعلق بتوقيع تاريخي ومهم جدا في الصيف الأخير مع مانشستر سيتي، والآن هنالك الكثير من الأموال من المتوقع أن يتم توقيعها في هذه الصفقة، وبالفعل تيجاني سيضخ المزيد من الطاقة إلى الفريق القادسية. بالفعل بعدما انضم إلى مانشستر سيتي كان بالفعل قد أداؤه كان جيدا جدا، ولكن بالفعل من المفاجئ أنه سيغادر الآن بعد عام واحد لا سيما بعد تغيير المدير، وفيما يتعلق ايضا بباب غوارديولا الذي كان سابقا مع مانشستر سيتي، وكان من المتوقع انه مع انزو ماريسكا ستكون الامور مختلفه الان. ولكن بالفعل عندما سالته البارحه في مؤتمر الصحفي انه قرر بالفعل ان يغادر النادي وانه سيبدا الان مع القادسيه.
0: جميل سام، يعني من المتوقع ان تصل الى اي رقم هذه الصفقه اذا كان قادما للسيتي ب 46 مليون جنيه؟
1: أعتقد أن الصفقة تقترب إلى 51 مليون جنيه استرليني، تقريبا 60 مليون يورو. بالفعل هو لم يكن لديه موسما جيدا جدا مع مانشستر سيتي، ولكنه كان لاعب جيد وكان واعدا جدا، وبالفعل أعتقد أنه بعدما انتقل إلى مانشستر سيتي وتماما كما ذكرتم كان عقده حتى 2030، وهذا يعني أن قيمته ما زالت مرتفعة لا سيما بعد مغادرة مانشستر سيتي، ولذلك أرى أن الصفقة قد تصل إلى 60 مليون يورو. إذن أعتقد أيضا أن هذه الفرصة هي مهمة جدا الآن أيضا لفريق القادسية لا سيما وأن تيجاني يبلغ 28 عاما، إذن هذا الأمر يشكل صفقة مهمة جدا للفريق.
0: جميل، يعني نتكلم على أكثر من 150 مليون ريال سعودي تقريبا. هل هذه بس لمانشستر سيتي؟ نادي القادسية تفاهم مع اللاعب على مرتبه السنوي، هل هناك أي حديث عن مرتبه السنوي؟
1: بالفعل هذه هي الصفقة الآن وتضمن راتبه. بالنسبة لمانشستر سيتي هم لا يدفعون أجورا مرتفعة في البداية لا سيما مع هالاند أيضا في السابق، إذن كانت الصفقة في هذه تقريبا هكذا مع الراتب، إذن لذلك أعتقد بالفعل أنه مع هالاند كان الأمر يتعلق ب 200 ألف جنيه استرليني في الأسبوع الواحد، إذن هنا أعتقد أن الصفقة وصفقة الانتقال التي ذكرتها ب 150 مليون ريال سعودي هي صحيحة بالنسبة لمانشستر سيتي. بالفعل
0: فيما يخص سام، فيما يخص تيجاني رايندرز، هل يعني معروف لديكم لديك أنت شخصية مرتبة الذي سينتقل به للقادسية؟ هو نفس مرتبة في السيتي؟
1: بالنسبة للراتب لست أكيدا، ولكن يمكنني أن أتخيل أنه تقريبا على الأقل نفس الراتب الذي كان يتلقاه في مانشستر سيتي. بالفعل كان لديه أيضا بعض التعويضات أيضا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالفعل أعتقد أن هذا الأمر كان إيجابيا بالنسبة إليه، ولكن أعتقد أيضا أن هذه هنالك سيكون هنالك بالفعل قيمة أيضا للانتقال، ولكن الراتب سيكون نفسه تقريبا الذي كان يتقاضاه في مانشستر سيتي.
0: جميل، ربما تكون هذه يعني ثالث أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي.

0: نعم بالفعل أن التوقيعات قد تمت منذ 3 عوام تقريبا، وبعد ذلك الوقت لم يكن هنالك الكثير من التوقيعات أو الصفقات والمواهب التي كانت تتجه إلى الدوري السعودي، ولكن يمكن رؤية بالفعل أن النجوم بدأوا بالفعل بالتوقيع الآن بالإضافة إلى المدير، وبالفعل الآن هذه الفرصة لتوقيع تيجاني رايندرز هي فرصة ذهبية، وأعتقد أنها صفقة مهمة جدا أيضا للدوري السعودي، لأنه لم يكن لدى القادسية نجم أيضا مهم، لاعب وسط بالفعل مهم كتيجاني، وهو تماما كما ذكرت كان أيضا لاعبا في الدوري الإنجليزي الممتاز. تماما بالفعل الصفقة الآن مهمة جدا لأنه لاعب مهم أيضا.
1: شكرا ساملي، وأهلا بتيجاني رايندرز في الدوري السعودي. طبعا صفقة مهمة للدوري السعودي اللي موقع صفقات كثير هذه السنة، خلينا نقول صفقات جماهيرية يعني، باستثناء طبعا سامرفيل في الهلال. ساملي شكرا جزيلا لك، نذهب بكم إلى وقفة أولى بعد ذلك. الهلال وطرابزون، الخلافات المالية تؤخر صفقة نونيز، والهلال يبدأ المشوار بانتصار الرباعي والاتفاق يهزم الرياض، وخسارة الفيحاء أمام نيوم.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
1: حياكم الله. أشارت أنباء إعلامية تركية إلى توصل نادي ترابزون سبور التركي لاتفاق على الشروط الشخصية مع لاعب الهلال داروين نونيز، بانتظار إنهاء تفاصيل صفقة التعاقد معه على سبيل الإعارة من ناديه. ويخوض ترابزون اليوم السبت لمبارياته في الدوري التركي أمام نادي قاسم باشا. من اسطنبول، مصطفى أوزغور سانكار الصحفي التركي مراسل صحيفة آس الأسبانية. مصطفى مساء الخير.
4: Good evening to you too.
1: أهلا وسهلا مصطفى. يعني ماذا تقدم لنا من معلومات عن صفقة ترابزون والهلال ونونيز؟
4: بالفعل
5: الآن كل العيون مركزة على كرة القدم التركية، لا سيما بعد انتقال محمد صلاح إلى ترابزون سبورت. بالفعل الآن هنالك حديث في وسائل الإعلام حول كرة القدم التركية، إذن هنالك حديث عن نجم آخر وهو داروين نونيز. بالفعل يمكننا أن نؤكد الليلة بأن ترابزون سبورت توصل إلى اتفاق كامل حول داروين نونيز، وبالفعل سيكون هنالك اتفاق أيضا مع الهلال، وبالفعل ستكون اللمسات النهائية الآن.
1: نعم، بالأخبار الواردة لدينا أن ترابزون اتفق مع اللاعب بشكل كامل على شروطه الشخصية، على أموره الخاصة، راتبه وما إلى ذلك، والمكافآت والبونص وكل شيء يعني. لكن فيما يخص الهلال وترابزون لم يكن هناك اتفاق، لأن ترابزون يطلب من الهلال أن يدفع جزء من الراتب، هل هذا صحيح؟
5: بحسب ما يقال فيما يتعلق بمدير ترابزون سبورت، ترابزون سبورت حتى الآن توصل إلى اتفاق حول الشروط الخاصة تماما كما ذكرت مع اللاعب ومع الهلال أيضا. إذن سيكون هنالك بالفعل الراتب 22 مليون يورو، وترابزون سبورت سيدفعون 8 ملايين يورو، فيما فريق الهلال سيدفع 14 مليون يورو، أي تقريبا 8 ملايين يورو لترابزون سبورت.
1: يعني مصطفى هذه مبالغة، كيف ترابزون سيلعب له اللاعب موسم لن يدفع له 8 مليون يورو، الهلال سيدفع يعني ما تبقى 14 مليون، يعني صفقة

0: فعلا يعني رابحة جدا للفريق التركي، كيف وافق عليها الفريق السعودي؟
1: Yes, yes, I think so. Yes, I think so.
2: أعتقد ذلك. يبدو الآن وكأن هذه الصفقة مربحة جدا بالنسبة لترابزونسبور تماما كما ذكرت، وأيضا مربحة جدا بالنسبة للطرف التركي أي الفريق التركي. إذن الآن يتعلق الأمر بكل الهيكلية المالية لهذه الصفقة. نونيز سينضم بالفعل إلى الفريق بلاك سي ستورم وهذا هو اسم ترابزون سبورت بالفعل، وسيكون هنالك 22 مليون يورو تماما كما ذكرت. وفي هذه الحالة ترابزون سبورت ولديه فقط إذن 8 ملايين يورو، وهو هي القيمة التي سيدفعها إذن لداروين نونيز، فيما أن الهلال يدفع 14 مليون يورو إذن تماما كما ذكرت. إذن أكرر بأن ترابزون سبورت سيدفع 8 ملايين يورو من هذه الصفقة، وهذه هذا الراتب إذن ستضع شاطره ترابزونسبور والهلال، وبالفعل هذه هي الأهمية الآن.
0: جميل، توقعاتك مصطفى متى وصول نونيز إلى ترابزون؟ توقعاتك مصطفى متى سيكون يعني ترابزون سيلعب مباراته الأولى يعني أمام قاسم باشا بدون نونيز أكيد، لكن متى سيصل نونيز الى ترابزون؟
2: هو ليس في اسطنبول، ليس في تركيا. إذن بالنسبة للخطوة المقبلة هي أن الاتفاق ينتظر فقط الموافقة الأخيرة من رابطة دوري المحترفين السعودي، وعندما تصل الموافقة النهائية في هذه الحالة داروين نونيز يكون باستطاعته أن يتجه إلى ترابزون سبورت يوم غد تقريبا لكي يوقع إذن عقده الأخير ويلتقي بالفريق، بالإضافة إلى محمد صلاح إذن الموجود هنالك. إذن بالفعل هم كانوا قد لعبوا سويا في ليفربول أي محمد صلاح وداروين نونيز لعدة سنوات، إذن لذلك أعتقد أنه في هذه الحالة الكل يتحدث عن هذه الصفقة ويراقب ترابزون سبورت في تركيا.
0: جميل، شكرا جزيلا صديقنا زميلنا الصحفي مصطفى أوزغور سانكار على هذه التوضيحات المهمة، شكرا جزيلا لك مصطفى.

0: سام لي أرقام سام.
1: تواصلت الجمعة منافسات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. فريق نيوم فريق الشمال فاز على الفيحاء بهدفين لواحد. الاتفاق تجاوز الرياض في بأربعة أهداف لاثنين. وفي العاصمة الهلال افتتح مشوار استعادة اللقب بأربعة أهداف لاثنين أمام القادم الجديد الفيصلي. نيوم إذن حافظ على سجله الخالي من الخسارة أمام الفيحاء في ثالث لقاء يجمع الفريقين بدوري المحترفين، محققا ثاني انتصار له على منافسه بتاريخهما. هدف أصحاب الضيافة حمل توقيع محترفيه أو الإيفواري أمادو كوني والجزائري سعيد بن رحمة، فيما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر البرازيلي هوغو مورا.
2: بهود المجمع.
1: وبدأ فريق الاتفاق مباراة الرياض بتشكيل أساسي يخلو من أي صفقات جديدة قبل أن يشارك البديل ريان ياسي بديلا ويضيف الهدف الثاني، فيما سجل موسى ديمبلي أول ثلاثية في الموسم الحالي. الانتصار الذي حققه الاتفاق بات الأول لمدرب أسترالي بتاريخ المسابقة، وذلك بتوقيع مدربه آرثر باباس.
2: ثالث الأهداف.

عشر دقائق احتاجها سامرفيل لرسم لمحته الأولى في دور روشن، لقطة حركت الجماهير الهلالية الحاضرة في المدرجات. لاعبو الهلال طلب هنا بلمسة يد، خيل مانزانو يؤكدها، وبنزيما يضع الكرة بهدوء في شباك الفيصلي. بعد الهدف الأول أخذت المباراة منحا واحدا، مالكوم يضيف الهدف الثاني تحت أنظار عائلته الصغيرة. اللاعب يستأنف، بنزيما يخطف الكرة، وسامرفيل يعرقل داخل المنطقة. ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض ترجمها روبن نيفيز بنجاح إلى هدف ثالث، والشوط الأول ينتهي بثلاثية للهلال. الشوط الثاني ينطلق وسامرفيل لا يزال يبحث عن طريق الشباك، وعلى عكس ما توقعه أنصار الهلال، الفيصلي يخطف هدفا قلص به النتيجة بقدم ألكسندر ماندي. الهلال خفض من وتيرته، أمر استغله عنابي سدير. الكونغولي بونغوندا ينسل بين المدافعين ويعيد الفيصلي إلى المباراة بثاني الأهداف. بعدها بلحظات بونو ينقذ الهلال من السيناريو الأصعب، والقلق باد على ملامح مشجعيه. البديل ميتيه يعرقل داخل المنطقة، والحكم الإسباني لا يتردد في احتساب ركلة جزاء. نيفيز يسجلها بنجاح، والجماهير تتنفس الصعداء. المباراة تصل لدقائقها الأخيرة، جيوفاني يواصل توجيه لاعبيه، وخصمه إنزاغي يريد إيصال المباراة إلى بر الأمان. صفيرة مانزانو أعلنت فوز الهلال برباعية مقابل هدفين أمام الفيصلي، ليحرز الفريق أول ثلاث نقاط له في دور روشن.

0: وفريقنا في هذا الموسم أو جزء من فريقنا يلتحقون بنا عد البطي. مساء الخير إبراهيم غالب القادم الجديد محورنا، حياك الله.
1: الله يحييك.
0: عبد الطيف حياك الله. تحط إبراهيم غالب في التوب 5 محاور في تاريخ الكرة السعودية ولا لا؟ ترى عادي لا تجامله.
1: المشكلة إبراهيم كانت استمرارية،
0: إصابات
1: الاستمرارية هي اللي كانت، إذا كان ممكن حتى يكون من الثلاثين
0: ثلاث أفضل ثلاثة محاور
1: إذا كان السعودية. استمرارية بشرط، لكن الاستمرارية هي دائما أو الإصابات هي عدو اللاعبين.
0: عادل إيش رأيك؟
2: والله أول شيء خليني بس أرحب بالكابتن إبراهيم. أنا حقيقة سعيد بوجوده معنا. أنا بالتالي عندي رأي في اللاعبين، حتى يعني اللي اللعب فترة 10 سنوات، يعني الله يحمى إبراهيم وغيره من اللاعبين الفترة الطويلة. لو تتذكر دائما تغزل لك أنا بعبادي الهذلول في الهلال، لأنه لعب حدود 11 سنة لاعب يعني في المنتخب وفي في الهلال، ولاعب موهوب اللي يلعب كوره مو
0: بالافتكاك. ها وش تبغى تقول عن ابراهيم؟
2: لا والله انا ابراهيم والله يمكن لو ترجع، انا كنت اطلع في الاستوديو التحليلي ولو ترجعون اليوتيوب الحين يحفظ كل شيء، اسمع كلامي عن ابراهيم يستاهل. وعلى والدليل بتال عوده النصر في الموسمين اللي اخذوا البطولات. ابحث، ترى انا اتفق مع كثير من الناس اللي يتكلمون عن الكوره، ما في فريق يفوز ببطولة وما عنده 86.
0: أنا ليش سألت عبدو تدري؟ بس عشان فيه دائما خناقات أنا وعبدو على المحاور. فعبدو يقول المحور اللي بس إنه قديم ذا اللي قطع كور ويسلم اللي جنبه أنا ما أحبه. فتوقعت إنه يعني
1: لا إبراهيم مختلف.
0: ستايلك يعني.
1: لا إبراهيم
0: ستايل بيرلو مثلاً.
1: يعني الحين إبراهيم أنا شو لو إنه فت يلعب في النصر. لو إنه فت، لأن خاصة إن النصر يعاني في ستة.
0: صحيح. الهلال اليوم عانى عادل.
2: والله أنا خلينا أثني على إنزاغي إنه ما غير المبدأ حقه، يعني هو دائما
0: وغير طريقته.
2: لا لا يبدأ صح بعدين يخرب الشوط الثاني. هذا مبدأ، وتشوف حتى اللي قلت التصاريح هي نفسها، الأداء الشوط الثاني نفسها، الفيصل اللي صاعد. وأزيد لك واحدة، الفيصل اللي بالتالي لو شفت بداية المباراة كان عندهم قلق مقبول. فريق صاعد أكيد بيلعب قدام الهلال في أول مباراة ما بعد اكتمل أصلا حتى صفوفه، يكون عنده الرهبة. والدليل الأخطاء اللي حصلت كلها أخطاء.
0: بس خلينا نوقفك هنا، ترى الشوط الأول انتهى استحواذ 50-50.
2: إيه بس لا متى
0: رغم 3-0.
2: لا ارجع لأول 20 دقيقة. مستحيل تكون 50-50 أول 20 دقيقة لين

الهلال سجل عاد. ودائما اكرر ذا الكلام، الهلال اذا سجل جول جولين انتهت المباراه. كنا نقول عن الهلال هذا الفريق، اليوم الهلال يسجل 3 اهداف وجمهوره يقلق. تصور الشوط الثاني انه يرجع الفريق بهدفين وفي فرصه انفراد كامل اللي

0: الهلال مع انزاجي ممكن الشيء الوحيد انه بدا باربعه في الخلف 4-3-3
1: غير شوي
0: صحيح، لكن ما كان في ظهور الهلال بحسب انه لعب على اخطاء الفيصلي، واضح كان عندهم سوء في التمركز الدفاعي، اخطاء كثيره من اللعيبه. الهلال استثمر 3 أهداف، ما قدر يعني انزاجي يقرا الشوط الثاني بطريقه افضل او يبدل اللعيبه. لاحظنا اللعيب بدل الفريق الاساسي 11 لاعب الى ممكن دقيقه 80 أو 78، يعني طول في التغييرات، يعني كان راضي ممكن عن اللعيبه عكس مدرب الفيصل. يتوقع انه قرا المباراه الشوط الثاني افضل من انزاجي، قدر يرجع حصل على فرصه ما استثمرها المهاجم، ولا كانت ممكن مباراة تروح يعني منعطف ثاني خطير على الهلال.
1: صحيح، يقول لك مدرسة إيطالية، هذا إيطالي وهذا إيطالي، وهو قاعد معهم فترة طويلة مدرب الفيصلي، يعني كان معهم سنة الهبوط أظن وصعد بالفريق ورجع بهم.
2: كان بدأ معهم في الهبوط.
1: لا هو راح ورجع أظن بعد، وبتأكد من المعلومة شباب يأكدونها لي بعد شوية. عبدو واحد من مراجعنا أظن عبدو راح ورجع ولا؟
2: اللي أعرفه هو صعد معهم.
1: إيه.
2: لكن راح ورجع ما ما ما.
1: بنتأكد منها الشباب يأكدونها يأكدونها لي. غالب ليش الهلال يقبل أهداف؟ الهلال مستمر من الموسم الماضي.
0: اتوقع انزاجي ممكن انا اللي لاحظت عليه انه عنده مبدا انه انا اهم شيء ما اخسر، يعني كان عنده امكانيه انه يعزز اهداف في الشوط الثاني، بس طالما هو عنده فكره انه انا ما خسرت ولا مباراه التركيز الاول عليها. يعني لاحظت في الهدف الرابع قبل الحصول على ركله الجزاء كان يتكلم مع مساعد انه ليش مستعجل 3-2 مع ان النتيجه كانت خطيره، يعني المفروض كان يبحث، يعني خاصه ان الهلال يعني داخل موسم ينافس على البطوله يلعب على ملعبه، كان يبحث عن اهداف اكثر. فأتوقع فكرة إنزاغي إن هي عدم الخسارة، يعني ممكن لو طلع بتعادل راح يكون راضي عن الفريق.
1: خبس أكد المعلومة الشاب جابوها لي، أكدوا لي، ما كنت أبغى أقول معلومة للناس غلط بس هي كانت تدور في مخي بس ما عندي تأكيد. بعد الهبوط هو راح كان في 23 معهم، بعدين راح لهم طلع من الفريق ورجع لهم صعد بهم مره ثانيه وكمل.
2: اي بس انا قصدي
1: اي بس كان يعرفهم من اول
2: وسالي ناس. اي لا لا سنه الهبوط
1: اي لا لا ما كمل، بس هو بعد الهبوط راح.
2: اي ودي اقول شيء عن الاهداف اللي تسجل في الهلال.
1: اي
2: انت لما تسجل في نفس الطريقه دائما نقول اما خطا فردي او خطا مجموعه أيه. مدافعين في الهلال تتكرر كل هذه والاغلبيه على الجماعيه. أيه. يعني اما وقوف خاطئ اما كره ثابته، يعني وما ودي نسترجع الموسم الماضي، اذا انت مشهور انك تجيد الحاله الدفاعيه والهلال يقبل اهداف مع حارس
1: واضح
2: كبير، يعني في خلل في تركيبتك.
1: خلينا نسمع عبدو عن اذا جينا نقول الهلال ناقص ما في الا ثيو، صح؟
2: ثيو
1: إنسان. هم الحين يفكروا في إنه مالكم حيمشي يجيب بدال لاعب، يفكروا إنه بنزيما يمشي والتركي يوسف أكتيشيتك يمشي. أتمنى إني قلت اسمه الثاني صح. عبدو، المشكلة في الهلال ولا في إنزاغي ولا في اللاعبين؟
2: قلت لك هي تصارع فكرتين،
1: اللي هي
2: فكرة إنزاغي وفكرة شخصية الهلال. اليوم قلت لك الهلال كان وش أكبر أعيد الكلام مرة ثانية، إن الهلال كان أكبر تحدياته كيف يسجل وتنفتح عند المباراة. هذا كان هلال، كان هذا أكبر هاجس له لجمهوره. ذكرنا أمس إنه الهلال عنده مشكلة حتى لو يتقدم بالاثنين والثلاثة. اليوم أنت في بعض الكلمات يقولها ناس يعني خبراء في كرة القدم مثل كزافي، يقول إذا تبغى تبعد الخطر عن مرماك ابق الكرة معك، يعني خلي الكرة معك. ولا إنزاغي يعيد نفس السيناريو، مباراة الأهلي، مباراة الرياض الموسم الماضي، مباريات الخليج، كلها يعيد نفس السيناريو وتقريبا على نفس الملعب. هو يسلم الملعب، هو يسلم الكرة خلاص ويقتل. ذكر أبو فهد كلمة مرة ممتازة، إذا أنت مدرسة دفاعية ليش التنظيم عندك كذا؟ يعني أنت اليوم تقول أنا بدافع، وبالعكس أنت اليوم سجل ثلاثة، ممكن اللي أعرفه مثلا في أنك تستحوذ وتبقى الكرة معك، أو أنك ترجع وتبدا تتحول على او تعمل التحولات. هو لا يملك يستحوذ على الكوره بعد التقدم،
1: نعم،
2: ولا يعمل على التحولات، فبالتالي طيب. يبقى كان المباراه كان يقول للمنافس ابدا خلي المباراه تعود الى اثارتها من جديد وتقلص الفارق ونعيش في مراحل الرعب بالنسبه للجمهور الهلالي. هذا سيناريو كرر انزاغي، لذلك انا ذكرت ان الهلال لا ينقص مستوى لاعبين وادوات وينقص اداره فنيه تجيد
1: طيب
2: عمل هذه الأداء.
1: خلينا باخذ رايكم باجابات سريعه بس، يعني تقولوا لي يمشي ولا ما يمشي. في اللي الهلال يفكرون يمشونهم مالكم، خلصوا مع الدرعيه بس مستحقاته مع الهلال، يمشي ولا ما يمشي؟ عبدو كلمه
2: اذا بتجيب افضل منه.
1: بنزيما
2: لا يبقى. بنزيما
1: يبقى. يوسف
2: ما لعب كثير، يمشي يمشي يمشي.
1: بنزيما غالب يمشي ولا
0: يبقى؟ مع بقاء بنزيما صح.
1: بقاء

0: احتاج مهاجم ثاني معه.
1: مالكم
0: ممكن العام ما قدم مستوى، اذا زي ما قال عبدو اذا في بديل افضل.
1: المدافع التركي يوسف يمشي يبقى؟
0: يوسف صراحه ما شفناه كثير يعني، ما اخذ الفرصه احس المامول منه.
1: عادل
2: بنزيمة
1: يوسف يمشي؟
2: بنزيمة
1: يمشي.
2: مالكم يجلس. ليش اراهن على شيء اقول بنجيب احسن منه؟ لاعب ممتاز
1: تقريبا مخلصه مع الدرعيه، تفاصيل صغيره باقي يعني.
2: ما يعجبني صراحه
1: يوسف
2: الحقيقه ما شفناه، انتم اللي اخترته وبعدين جبته بعدين ما لعبته يعني. اذا
1: ما كان عنده وقت يلعبه، كان عنده لعيبه واجد السنه الماضيه ما لعبه.
3: اذا المباراه هذه ليش ما لعب؟
2: بحكم انه اجنبي وانك عندك حد يعني بالذات البطوله، بس المره ذي عندك بطولات كثيره. اذا ما عندك البدلة اليوم احنا علي البليهي مش
1: طيب. اخر واحد يمشي ولا ما يمشي؟ نزاقي
2: تعرفه
1: يمشي ولا ما يمشي؟
2: يمشي. انا بدفع حق التذكره
1: يمشي ولا لا؟ هي مين بتذكره؟ هي ملايين
2: على انا حق. يلا حدي
1: 40 وشيء،
2: حدي حق التذكره.
1: يمشي ولا ما يمشي؟
2: يمشي
1: ابراهيم نزاقي
2: ويمشي.
0: انا اشوف اتوقع يمشي.
1: انت قرار لك، تمشي ولا تقعده؟
0: لا مشي صراحه، ما يناسب طريقه الهلال. الهلال دائما هجومي
3: صح. يمشي لان اعتقد ان الهلال عنده ادوات لكن بيعيش مراحل رعب كثيره في الموسم هذا.
1: هذا الموسم
3: اذا استمر
2: ترى بتالي بقول معلومه انت تحبها. تدري الهلال من بدا الموسم الدوري الممتاز، انا ما ابغى اقول قبل 100 سنه ما اعرف ايش صاير، ما فيه مدرب درب الهلال موسمين، بدا من الموسم الاول وانهى الموسم الثاني. عشان كذا انا متوقع انزاغي يمشي بنص الموسم.
1: ليش انا احب هالمعلومه؟
2: انت تحب المعلومات قصدي، انت تحب المعلومات.
1: انت كنت تحب المعلومه ذي فقعد ادور انا ليش احبها من يوم قلت.
2: لا تحب المعلومات عشان الواحد ما يفهمها غلط. لا تحب المعلومات هذه اللي
1: فيها. علي حين زاقي ما راح يمشي.
2: ها؟
1: ما راح يمشي.
2: ما راح يمشي؟
1: ما راح يمشي.
3: ابو المصادر ما نقدر نقول.
2: لا
1: توقعي والله هذه مو مصادر.
2: بين عشية وضحاها تتغير الامور.
1: لا توقعي، لانه انك تمشي زاقي انت محتاج الى ميزانية كبيرة. كويس، وبنزيما نفس الشيء، فانت لازم تختار واحد، يا تمشي بنزيما يا تمشي انزاغي. صعب تمشي اثنين دولي في موسم واحد، صعب جدا، الا اذا وصلت الى اتفاق يعني بينك وبينهم. الحالات التحكيميه في المباراه، زميلنا عصام عبد الفتاح مساء الخير. عصام ازيك؟
4: مساء الخير يا بتال وكل سنه وانت طيب.
1: مبروك يا عصام، بقيت رئيس لجنه الحكام.
4: الله يبارك فيك، دي مهمه شاقه جدا وصعبه الحقيقه.
1: حتكون كل المباريات عندكم فيها في اي ار؟ ها
4: مصر بتطبق الفي ار من
1: انا عارف
4: مده طويله الحقيقه،
1: بس في شكاوي سمعت انا في بعض الملاعب.
4: ان شاء الله خير هذا الموسم، الامور هتكون افضل بكثير ان شاء الله.
1: احنا في ظهرك ها، اي هجوم يجيك حنبدا ندافع عنك.
4: اكيد.
1: طيب عصام، خلينا نروح كابتن لركله جزاء الهلال الاولى بعد العوده للفار. لمس الكره، هل كان في لمسه يد؟ هل كانت بتنطبق عليها شروط الجزائيات؟ هل كانت في ال 18؟ الاجابات عندك، تفضل.
4: هنشوف الحاله الاولى في ماتش الهلال، هنشوف الحقيقه وضع اليد بالنسبه لمدافع الفيصلي فعلا كان خارج الجسم ومكبر الجسم بشكل غير طبيعي. ركلة جزاء صحيحة، وتقنية الفار الحقيقة يعني أجادت في هذه الحالة باستدعاء الحكم، وفعلا قرر نهائي أن هي ركلة جزاء وركلة جزاء صحيحة الحقيقة.
1: طيب دقيقة 23، الحكم الأسباني جيسوس خيل أيضا، هل يوجد عرقلة على مالكم في اللقطة؟
4: حالة دقيقة الحقيقة، والحكم كان قريب الحقيقة. هنا مدافع الفيصلي مد رجله ولم يرتكب أي مخالفة، وكان قرار الحكم صحيح لعدم وجود أي مخالفة ضد مدافع الفيصلي وعدم وجود ركلة جزاء.
1: طيب بعدها بثلاث دقائق في الدقيقة 27 ركلة جزاء جديدة للهلال، قدامك اللقطة كابتن.
4: هنشوف الدقيقة 27 هل كان في خطأ على مدافع الفيصلي، أعتقد رقم 4 فعلا كان في عرقلة واضحة جدا، هنا مد رجله ما لعبش الكورة، في عرقلة واضحة لمهاجم الهلال، ركلة جزاء صحيحة.
1: طيب الكابتن، كل البلنتيات صحيحة في مباراة الهلال اللي هي الحالة الرابعة ها؟
4: حتى الحالة الرابعة
1: 80 سقوط لعب الهلال فيها واستساب أيضا جزائية ثالثة.
4: هنشوف برضو الحاكم هنا قريب من الحدث، وهنشوف مدافع الفيصلي الحقيقة لم ينجح في لعب الكرة، وقام بركل مهاجم الهلال، ركل الجزاء الحقيقة سهلة وواضحة الحقيقة.
1: جميل، خلينا نروح كابتن لمباراة اتفاق الرياض، دقيقة ثانية حمراء للاعب الرياض.
4: هنشوف هنا في تدخل

0: تاكل الحقيقه من مدافع الرياض بشكل الحقيقه مستخدم قوه زايده ومستخدم ابزاز القدم، وهنشوف هنا فيها تعريض لسلامه المنافس الخطر. كارت احمر الحقيقه واضح
1: صحيح،
0: جدا وقرار جيد الحقيقه من الحكم.
1: جميل. الحالة اللي بعدها كابتن، أيضا الاتفاق والرياض، حكمنا طبعا عبد الله خربوش 51، ركلة جزاء الاتفاق بداعي لمسة يد، ايش رأيك؟
0: هنشوف هنا في حساب ركلة جزاء الاتفاق بداعي لمسة، يمكن الحالة دي اللي قدامنا هي حالة طرد، حالة طرد الحقيقة لمنع فرصة محققة، والحقيقة فعلا جميع عوامل الفرصة المحققة هنا يا بتان متوفرة الحقيقة، والطرد كان صريح وكان صحيح
1: طبعا هذه.
0: للاعب.
1: طيب الحالة اللي بعدها كابتن،
0: هنشوف
1: حالات
0: الحالة
1: اللي اخترتهم.
0: هنشوف هذه الحالة الحكم بيحتسب ركلة جزاء، هل فعلا كان في لمسة يد؟ فعلا هنشوف يد المدافع فعلا هنا مكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، وقرار صحيح من الحكم باحتساب ركلة جزاء.
1: طيب هذه في مباراة اتفاق والرياض أيضا كابتن، ركلة جزاء الاتفاق بعد العودة للفار، أعتقد هذه اللقطة الزملاء اللقطة اللي
0: هنشوف
1: بعدها.
0: احتساب ركلة جزاء بعد العودة للفار،
1: أي
0: هل القرار صحيح أو لا؟ ايضا لمسة يد هنشوف هنا، الفار بيعمل تشيك على الحالة، تسديد على المرمى، فعلا يد المدافع يا بتال مكبرة الجسم واضحة جدا، يد كانت خارج الجسم ومكبرة الجسم بشكل غير طبيعي، ركلة جزاء صحيحة.
1: بلنتيات اليوم كلها صحيحة كابتن، الحكام
0: الحقيقة كلها
1: مركزين.
0: صحيحة، والفار برضو تدخل يمكن في حالة او اثنين وكان التدخل صحيح.
1: طيب بطاقة حمراء على اللاعب الدولي علاء الحجي لاعب نيوم اللي شارك في كأس العالم، نشوف اللقطة معك كابتن.
0: نشوف اللقطة،
1: لقطة لاعب نيوم يا شباب، هذه اللقطة كابتن، مباراة نيوم والفيحة.
0: هنشوف اللقطة الحقيقة، اللقطة هنا واضحة يا بتال، وكارت أحمر واضح جدا لاستخدام باطل القدم أو أبزاز القدم بشكل فيه قوة زايدة الحقيقة، فالقرار صحيح الحقيقة من الحكم نتيجة لزاوية رؤيته الواضحة اللي قدرت تخليه يشوف التفاصيل الدقيقة للحالة، ولم يعتمد على تقنية الفار في هذه الحالة، وده قرار رائع الحقيقة من الحكم بإشهار البطاقة الحمراء بشكل مباشر الحقيقة.
1: جميل، شكرا كابتن عصام عبد الفتاح،
0: أشكرك يا بتال، وكل سنة وأنت طيب.
1: شكرا وانت بخير. عادل السؤال الاخير، طبعا البلنتيات قال كابتن عصام كلها صحيحه، بلنتيات الهلال الثلاثه، بس الهلال بدون هذه البلنتيات قادر يفوز بشكل المباراه بسيناريو المباراه، ساعدته البلنتيات رغم صحتها
2: الهلال؟ يعني انا بصراحه يعني بنرجع للهلال واللي يلعب طريقه،
1: لا احنا نتكلم بس على البلنتيات،
2: لا انا اقصد ان الهلال من الموسم الماضي انك ما تسجل الا من كرات ثابته ولا غيرها، التنوع مطلوب وشيء جيد انك تفوز من كره ثابته، لكن الاكثر جوده ما دمك تملك كل هاللاعبين انه يكون عندك جمله نشوفها في كل مباراه، وتسجيل من كره ثابته ومن كره متحركه. الهلال على فكره اللي بيشيلونه مالكم هو اكثر لاعب يسجل من كره متحركه.
1: تختتم اليوم السبت الجولة الأولى من الدوري السعودي بثلاث مباريات، التعاون أمام الخليج في 7:15 مساء، توقيت السعودية الاتحاد يواجه ضيفه والخلود في 9 مساء، النصر حامل اللقب يلاقي الفتح في 9 مساء، ويغيب عن المباراة قائد الفريق كريستيانو رونالدو بسبب تأخر انضمام لمعسكر الفريق بسبب زواجه، فيما تعرض الحارس نواف العقيدي لإصابة في التدريبات.

يسجل فان دايك الإندونيسي هدفا في الدقيقة 85 يقود به بريسبن رور للفوز على سيدني اف سي في الدوري الأسترالي لكرة القدم. يحتفل مدرب عمره 44 عاما بانتصاره الأول في المباراة الأولى له كمدرب لفريق محترف. وطيلة 3 مواسم قاد أنجي بوستكوغلو الفريق في 84 مباراة بمختلف المسابقات. انتهت مسيرة أنجي مع بريسبن بطلا للدوري في البلاد للمرة الثانية على التوالي. اتجه إلى ميلبورن فيكتوري في أول مباراة خسر الديربي أمام ميلبورن هارتس بثنائية لهدف، وانتهت تلك المسيرة سريعا مع مطلع الموسم التالي. والسبب كان نداء الواجب تدريب المنتخب الوطني بعد 5 سنوات مع

0: المنتخب خرج بوستيكوغلو إلى العالم الخارجي. مع يوكوهاما مارينوس في اليابان افتتح مسيرته بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام سيروزي أوساكا، وبعد أن أمضى 3 سنوات معه ارتحل إلى تجربة أكثر إثارة مع سيلتيك الاسكتلندي. كان الظهور الأول لإنجي في دوري أبطال أوروبا في الدور الثاني من التصفيات. تعادل في المباراة الأولى أمام ميتلاند الدنماركي قبل أن يخسر ويتجه إلى الدوري الأوروبي، وبعد 113 مباراة مع الفريق غادر بعد أن توج ب5 ألقاب مع الأخضر والأبيض. مطلع يوليو 2023 أعلن توتنهام التعاقد مع بوستيكوغلو، وبعد شهر ونصف كان يشاهد فريقه يتعادل بهدفين لمثلهما أمام برينتفورد لتنتهي مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم قبل الماضي بعد 100 مباراة حقق فيها أكبر إنجازات الفريق في السنوات الأخيرة، لقب الدوري الأوروبي. بوستيكوغلو ذو الأصول اليونانية كان الاسم الذي استعان به اليوناني ماريناكيس ليقود نوتنغهام فورست بعد بداية مخيبة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لكن الطرفان فشلا في تغيير مسار الفريق. كانت أقصر تجربة في تاريخ الأسترالي، خسر بثلاثية أمام أرسنال في افتتاح مسيرته، وأقيل بعد 8 مباريات لم يفز في أي منها. محمد القناص، العربية.
1: إذا النصر حامل اللقب يبدأ ويفتتح المشوار بدون رونالدو وبدون العقيدي غالب. شو نقول عن النصر في حامل اللقب في أول حملة دفاعة؟
2: أتوقع المدرب يعني مع النصر ما راح يخاطر كثير نغير تشكيلة العام، خصوصا غياب بعض اللاعب الدوليين على المعسكر، ما عنده لإضافة لاعب اللي هو سامو في خط الوسط ممكن يبدأ فيه يعني يكمل المجموعة مع الفريق. أتوقع النصر بكرة يعني بيدخل نفس أو أغلب تشكيلة العام مع غياب كريستيان، ممكن يعتمد على مهاجم ثاني، ما عنده أمل أن يحافظ على اللقب. المدرب يبدأ بداية جيدة مع الفريق أنه يحاول يحصل 3 نقاط يعني.
1: أنت من ترشح يكون مكان كريستيانو؟
2: الأفضل أنا أشوف عبد الله الحمداني هو الأجهز يعني، بحكم أنه ما وقف مشاركة مع المنتخب، رجع لحق على المعسكر. ممكن يستفيد من النصر عبد الله قدام، يشك ثنائي حلو مع دائما مع جواب فيليكس يعني.
1: طيب عبدو، احكي لنا شوي عن مدرب النصر. طبعا مدربك هذا
3: احبه
1: صديقك
3: جدا.
1: ايوه
3: جداً. مدرب صراحه انا اسلوبه من كان في منتخب استراليا كان من افضل او يعني خلينا نقول من افضل منتخبات استراليا مرت على تاريخ الكره الاستراليه. بدا او اكبر تجربه كانت لها مع توتنهام. توتنهام احنا نعرف مشاكله الاداريه مع الرئيس والتغيير وكثير، لكنه قدم موسم صراحه خاصه بدايه الموسم معه. طبعا افكار
1: اي بس ختم الموسم سابع
3: اي بعدها نافس على الهبوط توتنهام.
1: لكن ما نقول انجاز،
3: لا لا لا لا، هو ترى عمل نقله من افضل المدربين اللي مروا على توتنهام في اخر سنوات. لكن عدم الصبر وكذا يعني حتى هو واضح انه كان خلاص يبغى يمشي. الجميل في افكاره، خلينا ناخذ افكار، في افكار انجي ترى ما عنده مشكلة، ترى يخلي 2 مدافعين على 3 مهاجمين ما عنده مشكلة، مدرب هجومي بحت ما عنده مشكلة هو. لا فعلا ترى أفكاره هذه يعني 2 على 2 في الخلف لا مانع، هذه فلسفته يعني. أنا مدرب هجومي، مدرب يعشق الضغط بشكل مهول،
1: يعني هجومي إلى درجة التهور،
3: إلى درجة التهور إذا أنت بتسميها كذا. أنا جنون أو خلنا نقول مدرب هجومي إلى أن يعني يخليك تعجب بطريقته الهجومية. هذا أنجي. مشكلة النصر الحقيقية ونرجع نعيدها هي في 3 مراكز، ظهيرين وستة. 90% من تغييرات خيسوس.
1: بكرة بنشوف 6 الجديد،
3: حتوقع حيحطونه 8 زي ما سووا في بروزوفيتش، حيودون لأن في هذه في خلل في النصر كبير. 90% من تغييرات النصر العام الماضي في مراكز على مستوى العالم تكون هي التغييرات من 5 إلى 10%. النصر كان 90% في تغيير في 3 مراكز. انجي حيعاودني بنفس مشكلة، لكنه مقارب لأسلوب خيسوس، الضغط العالي والضغط العكسي، لكنه عنده تهور أكثر من المدربين الباقيين. لكن أنا أعجب صراحة بأفكاره، يحب الاستحواذ، يحب يكون هو المسيطر دائما على وسط الملعب. هذه الأشكال اللي تعجبني فيه، مدرب قوي شخصية. ترى الناس اللي يشوفونه أسترالي ولا لا، مدرب قوي شخصية

0: استراليا
1: وانا
0: انجليزي.
1: من افضل المدربين اللي كانوا في القاره الاسيويه بلا منازع.
0: جميل. صديقك مالكم عادل شير صورته في المباراه وكتب يعني على الستوري في الانستغرام قال بالنسبه لاولئك الذين يريدون اسقاطي احترموا تاريخي انا رجل محترف جدا قبله صغيره لكم والله معي ويعلم مدى رغبتي في تمثيل هذا الفريق. يعني معناته انه هو لا يريد مغادره الهلال. معلش دخلت الموضوع بس لانه الشباب الان مدوني فيها فتبغى تعلق عليها. واضح انه ما يبغى يروح.
2: اي لانه يعني مع احترامي للدرعيه هو يعني بينزل فريق من فريق ينافس على البطوله
0: فريق صاعد. واضح من احتفاله اليوم يعني اشرع رقمه وانا هنا وما يبغى يمشي.
2: الله يبتال انا اشوف تجربته في الهلال يعني في سنوات كثيره ممتازه. ودي اعلق على النصر. اصعب شيء لاي مدرب انه يجي مع الفريق بطل. يعني هو استلم فريق بطل وكان يعني مقنع بصراحة بشكل كبير لكثير يعني لكثير من محبي النصر في أدائه وفي النتائج اللي صارت. نعم. حتى لو كان ما فاز مثلا بطولة في آسيا 2 أو غيرها لكن الأخير المحك الحقيقي أنا ترى من محبين الدوري أكثر من أي بطولة حتى القارية. يعني أنا أشوف الدوري هو المحك الحقيقي. عبدو الكابتن عبدو تكلم عن النقاط اللي ضعف اللي في النصر أحيانا الظروف أو خسوس أو جسوس حتى يوم كان في الهلال هو نفس الشيء يحب يغير على مستوى الأظهرة لكن بانت بصراحة هو تلافى الأخطاء اللي كان يقع فيها في الهلال مع النصر. تتذكر الاندفاع في كل مباراة في الهلال كان يكشف الدفاع في النصر لعب ظهير أيسر بمواصفات قلب دفاع ليش عشان يقلل عبد الله العمري أعطاه الفرصة. أنا أقصد هذا المدرب كيف بيتعامل مع يعني هالنجوم وبالذات في خانات. عبد الله الحمدان يوم انتقل للنصر بصراحة قدم مستوى جيد يعني بصراحة سواء كان كبديل أو حتى إذا لعب أساسي في آسيا 2 لعب كم مباراة أساسي. المشكلة النصر بيلعب مع فريق جيد الفتح ترى ومع الكابتن خالد العطوي. أنا مؤمن بالمناسبة الكابتن خالد حتى سألت الزملاء منه الفريق الثاني غير فريقك اللي تتمناه للدوري. بصراحة أنا أتمنى فريق الفتح. ليش؟ انتصارا للمدرب الوطني. أنا شوية ما أبغى أقول عنصري بس أحب أي شيء سعودي أحبه بصراحة. وخالد العطوي أيضا يستحق هذا الأمر أمام الفريق الفتح لكن غير متاح له الظروف مين متاحة له جيدة. بقي نقطة في لاعب أنا أشوفه يعني في النصر كان النصر والفتح واللي هو نواف العقيدي. بصراحة أنا كنت أتمنى أنه ينتقل يعني أما يلعب أو ينتقل لأني أنا أشوف النواف هو مستقبل الحراسة السعودية صغر سنه وحارس ذو يعني إمكانيات صراحة ممتازة. إذا ما لعب نفقده وحنا نعرف اللاعب
0: اللي ما أنجي حيلعب أكثر من بنته.
1: بالنسبة لي نواف أحسن من بنته. أنا وبتستفيد من لاعب أجنبي في خانة ثانية.
0: إبراهيم خلينا نسمع رأيك في اللي قال عبده. أظهرة النصر إنه مشكلة فعلا.
3: صحيح النصر يعاني مشكلة في الأظهرة يعني مشكلة كبيرة ومن العام بينت يعني والدليل أن جسس جرب أكثر من لاعب لدرجة أن لاعب مارتينيز لاعب ثلاثة ما كان عنده حلول أنه يسيطر يعني على الخانة هذه وكان الفرق الظاهر أتوقع تقابل النصر وتهاجم النصر عن طريق الأظهرة يعني الموسم الماضي بس كان قوة النصر أنك ما تقدر تهاجمه طول الوقت أنه كان يملك وسط قوي فهذا الشيء غطى على الأظهرة شوي يعني.
0: طيب أنا أسمع كلام يحب أسولف مع أصدقائي المدربين عبدو يقولوا لي بما أنك تحب أنجي المدرب الجديد يقولوا المحك الحقيقي الأنجي هو كيف سيوظف لاعب النصر البرتغالي اللي أجاد جواو طبعا أتكلم اللي أجاد جيسوس إخراجه من الإحباط اللي كان عايش فيه وقدمه كنجم كبير فمن بكره احنا بنشوف هل هو بيجي توظيف جواو. طبعا هو يمكن يلعب جواو 8 ترى
1: ما عنده مشكله ترى في هذا
0: لا جواو ما يلعب مو كويس في 8
1: لا ما انا اقول لك يعني
0: 10 و9 ونص
1: لا كويس. لا بالنسبه لي اتوقع من انجي هالشيء لانه يحب كل اللي في الملعب
0: بس هل هو فعلا محك جواو محك لانجي
1: ما اعتقد بالعكس ان اللعيبه المميزين حيلقون نفسهم مع انجي اللعيب الموهوبين حيلقون نفسهم مع انجي بشكل كبير لكن هو مشكلته في يمكن العكس هو في الادوار الدفاعيه لجواو لانه هو قلت لك مدرب صارم يعني مش بعيد عن خيسوس يعني هل حيلتزم جواو بالادوار الدفاعيه مع انجي هذا هو السؤال الاهم لكنه يعطاه الحريه واعطاه يعني المساحه الكبيره والابداع حيعطيه انجي لكن مشكلته انا اعتقد على الادوار الدفاعيه في نقطه مهمه نضيفها غياب برزوفيتش والناس ما تكلمت عنه كثير وانا هذا اللي
0: جابوا بديل له
1: جابوا بديل الخصائص هل هي نفس الخصائص حنشوف إضافة لذلك أنا زي ما قلت مشكلة النصر ليست في الثمانية أو الستة لما يلعب

0: بروزوفيتش في الستة يعاني في الثمانية، ولما يلعب في الثمانية يعاني في الستة. فأنا من وجهة نظري لما تجيب نواف تضع نواف، جيب اثنين في المركز اين او جيب واحد ظهير يمين يعني، وحل المشاكل اللي انت فيها. ولذلك انا اذهب ان نواف يبقى وبنته مش بعيد يعني، ما نقول والله بنته يعني في جاب بينه وبين نواف، انا بالعكس اشوف نواف بالقدمين يلعب بالقدمين افضل من بنته، اما في امكانيات الحراسه فمتشابهين. فانا افضل نواف.
1: هو مشكله النادي النصر ما يقدر يسوي صفقات كثير، ما يقدر يسوي صفقات اصلا، مقيد ماليا يعني، يعني حل اموره بشكل بسيط جدا، بس يعني بعض الضمانات عشان يسجل لاعب البرتغالي، بس ما يقدر يشيل بنته مثلا
0: الان
1: ماليا. نتكلم فنيا بس برضه لازم نوجد لهم العذر في هذا الشيء، عادل بنته للعقيدي
2: لان النظام ثمانيه لاعبين. انا مع العقيدي،
1: مع العقيدي
2: نعم.
1: شويه متهور العقيدي ولا لا؟ في ناس يقول متهور
2: يا اخي
1: ما تضمنه، ايش رايك؟
2: طيب في اخطاء، احنا ترى نركز على،
1: انا اسالك الحين، اسالك.
2: لا لا انا اشوف النواف عنده اخطاء احيانا يجلس معه ويقال له مثلا ايش فايده مدرب حراس ولا مدرب، تقول له بعض النقاط اللي عنده الثقه اللي احيانا.
1: انت لاعبك العقيدي مش بنته؟
2: انا بالنسبه لي العقيدي للنظام الكره، ولا هم متقاربين فنيا
1: غالب العقيدي ولا بنته؟
3: لا انا العقيدي على طول.
1: تاخذ العقيدي ليش؟
3: شخصيه نواف
1: تكلم عن المستوى ولا على حسابات عادل اللي ابغى لاعب ثمانيه في الملعب؟
3: اتكلم على المستوى مثل ما قال حتى عبد، انه ما في امكانيات البعيده بينهم، نواف يلعب بالرجل اكثر من بنته يعني، عنده ثقه في نفسه، الاخطاء هذه لسه نواف صغير ممكن يستفيد منها ويتعلم منها. لكن كم امكانيات في المرمى اشوف نواف افضل يعني، وثقه للاعيبه اكثر.
1: بس انت تقدر تراهن فريق منافس انك تقول والله في حارس خلوه يتعلم؟
3: هو الحارس نص الفريق، بس برضو
1: غلطته بهدف،
3: برضو بنته اخطاء يعني، اخطاء كبيره بنته، ممكن ينطلب في اي وقت بنته، طلوعه دائما خطا، ما يعرف يتصرف الكره مثل نواف.
2: كابتن ابراهيم معلش، ورايكوفيتش شوف الاخطاء اللي صارت في احيانا تمريره لراس حربه هو، ولكن الناس ما تركز عشان نواف
0: بنفسه العام الماضي ابو فهد الاخطاء حقته كانت كارثيه ترى، وباغت تضيع الدوري يعني. خلينا نتكلم بصراحه،
3: نواف مشكلته اتوقع الخطا اللي صار والطرد اللي سبب له هذه المشاكل، لو ما صارت هذه كان مستمر نواف
1: القادسيه،
2: بعدها بالقادسيه هي مشكله القادسيه انا رايي هي.
1: ايش تتوقع المدرب بيرضخ ل يعني موضوع الثمانيه اجانب في الملعب على قول عبده انه هذا مدرب هجومي يبغى ما عنده مشكله في اللي وراء؟
2: طبعا انا لو كنت قريب من المدرب اكيد اتمنى انه يلعب ثمانية، بس النقطة اللي يتكلم عنها عبده الهجومية، انت لما تكون بتضغط وبتلعب نص المهاجم تحتاج الفريق كله ما يلعبون ست سبع ثواني يعني، ما يستلمون الكرة اكثر من كذا، هل كريستيانو بيساعده؟ هذه نقطة مهمة بصراحة، انت ترى احيانا في حالتك الدفاعية ناقص واحد، اذا ضغطت كريستياني ما يقدر يضغط طول
1: يعني. جميل، طول الوقت. عندي سؤال لكم جميعا لانه باقي لنا دقيقه ابغى اجاوبكم، الجوله الاولى ما اكتملت بس بتكتمل يعني بكره. عبدو فاجئك شيء في الجوله؟ ادهشك شيء يعني؟ في شيء شدك ولا استمرار الموسم الماضي؟
0: الفيصلي صراحه عجبني في الشوط الثاني، والرياض رغم الطرد.
1: ابراهيم شكل الشيء عجبك في الجوله الاولى حتى الان؟ طب بكمل هذا السؤال بكره لما تختم الجوله، بس ابغى اسمع منكم الان.
3: انا اتوقع الدرعيه هو المبين اكثر يعني، من الفرق اللي امكانياتها متوسطه ممكن يكون يعني حصان وصعب الفوز عليه من الفرق.
1: عادل شو اكثر شيء؟
2: انا فاجأني الدرعية، كنت متوقع ما يلعب بهالطريقة، انت يناصف بالعكس كان الاستحواذ عنده بنسبة كبيرة، لكني انا دائما اقول بدايات الدوري وبالذات اول دوري بعد كاس عالم ما يعطيك مؤشر.
1: حتى في يعني في التلفزيون ما يعني ما تحسين ان اخذنا اجازه واحنا مشغلنا كاس العالم؟ ها
2: تونا اقول للكابتن ابراهيم الله يعينك،
1: لازم ناخذ، انا لازم اخذ اجازه كاس خليج، كاس خليج قريبه وانتم تكملون.
0: لا الاجواء حلوه في كاس الخليج عادي
2: صدق بتال، اليوم اسال احد الزملاء بالاتحاد عن الفتره اللي بين الدوري وكاس الخليج هو اجازه.
1: شكرا عادل، شكرا ابراهيم، شكرا عبدو، بكره بنكمل. القاكم

0: قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من العربية. نبدأ بالعناوين. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية محاولة لجر اليمن لصراعات تخدم إيران. مسؤول أمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مضطربة والرئيس الأمريكي توعدها بضربات قوية اقتصادية.
1: فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكه في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي. إسبانيا تعزز إجراءات الأمن في سبتة بعد دعوات على الإنترنت تحث على اقتحام آخر للحدود. دائرة الحرائق تتسع في أوروبا وبريطانيا تصدر تحذيرا عاجلا من تصاعد الخطر بسبب الحر والجفاف. البداية مشاهدينا من اليمن، إذ أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. قالت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة.

0: لردع مصادر التهديد. وأشار أيضا إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وعلى أمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. ينضم إلينا الآن من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل. أهلا بك سيد فارس. إذن تصعيد في الهجمات الحوثية، والمجلس الرئاسي، القيادة اليمنية الرئاسي يشير إلى أنه سيتم ردع ووقف هذه الهجمات، كيف وفي ظل اتساع الانتهاكات الموجهة من الحوثيين إلى مواقع للحكومة للدولة ولليمنيين؟
1: تحية لك والمشاهدين الكرام. ميليشيا الحوثي تستهدف المنشآت الحيوية، تستهدف مقدرات اليمنيين، تستهدف البنية التحتية والشرايين الأساسية لإيصال الغذاء والتجارة لليمنيين، وبالتالي يعتبر هذا اعتداء، جريمة حرب بحق اليمنيين. وأعتقد أن بيان الحكومة ومجلس القيادة واضح في هذه المسألة، وتكررت عبارة أن الرد سيكون حازما وقاسيا على ميليشيا الحوثي، لأنها أي الحكومة في كل الأحوال ملزمة بحسب الدستور والقانون بحماية اليمنيين، بحماية مقدراتهم وحماية كرامتهم أيضا. وبالتالي أعتقد أن مجلس القيادة قد استنفد كل المحاولات وكل الوساطات حتى التي ربما كانت مخولة لأن توقف ميليشيا الحوثي عن هذه الاعتداءات، لكن بنية وهيكلة ومنهجية ميليشيا الحوثي ذاهبة إلى حالة الدمار. وبالتالي أنا أعتقد أن مجلس القيادة معني الآن، خصوصا بعد توحد القرار العسكري، بعد توحد الجبهات العسكرية، هو على أهبة الاستعداد ولديه خطة يمكن أن نقول أنها متكاملة تحرير اليمن، لكن بطريقة المعركة الشاملة، بحيث لا تكون المسألة مجرد ردات فعل محدودة. هذه الردات تستفيد منها ميليشيا الحوثي من ناحية، وتستمر ميليشيا الحوثي في إرباك القضية اليمنية وفي إدخال اليمن في أتون حالة من الصراع وفي جر الجغرافيا اليمنية
0: في إطار وفي إطار ما يأتي من تنديد وإدانات أيضا دولية تابعناها في جلسة مجلس الأمن بأنها ترتبط بالأجندة الإيرانية، سواء من الجانب البريطاني وأيضا الأمريكي، وهذا ما يتم الحديث عنه. ولكن نقطة مهمة ذكرتها، قلت أنه لا يمكن أن تستمر الأمور، أو أنه يجب الذهاب باتجاه توسيع الرد على الحوثيين، أي ليس ضربة بضربة أو بفعل ورد فعل. هل هناك بالفعل قرار مفعل اليوم للذهاب بهذا الاتجاه؟
1: حتى الآن لم يصدر القرار، أو يمكن نقول الضوء الأخضر للعملية الكاملة لعملية استعادة الدولة، لكن أعتقد أن مسرح العمليات والجاهزية العسكرية لدى الحكومة الشرعية جاهزة بكل عتادها وقدراتها وحتى توجهاتها لمنع ميليشيا الحوثي من الاستمرار في هذا المسلسل المدمر منذ 11 عاما. الحكومة في تقديري صحيح أنها مرتبطة بالمجتمع الدولي، مرتبطة باتفاقيات عديدة، مرتبطة بالشرعية الدولية، ومع ذلك إذا قررت أن تذهب في خط أو مسار استعادة الدولة بالقدرات العسكرية الكاملة، فإنها ستكون متحوطة لكثير من القضايا. في الأخير القرار العسكري يحتاج إلى تنسيق سياسي وتنسيق على الأرض وتنسيق في المؤسسات وتنسيق عالي بين أطياف المجتمع اليمني لكي تحسم المعركة بشكل حقيقي وتوفر كلفة الدماء التي تريدها ميليشيا الحوثي أو تريد أن تجر.
0: اسمح لي بالدقيقة المتبقية سيد فارس. مصدر أيضا في مجلس القيادة وصف ما تقوم به الميليشيات الحوثية بأنه عدمي الأهداف. عدمي الأهداف، هل هو عدمي الأهداف أم النتائج؟ هنا عن ماذا نتحدث، وكيف هي الصورة تتشكل بالداخل اليمني عندما نتحدث عن اتساع رقعة الضربات الآن على المخا؟ هذا التكثيف واضح، هل هو بالفعل عدمي الأهداف؟
1: هو عدمي الأهداف وعدمي النتائج في ذات الآن. ميليشيا الحوثي تتخبط، ميليشيا الحوثي أيضا

0: تذهب بعيدا عن القواعد العسكرية حتى، أو حتى قواعد الصراع التي يمكن أن تنخرط في إطارها قضية الصراع الموجود والمشكلة اليمنية، عندما تقصف ميليشيا الحوثي ميناء المخا،
1: نعم
0: بنية تحتية، وتدمر هذه المنشأة الأساسية كي تحاصر اليمنيين من ناحية، وكي تظل أو يظل المسار البحري المهم في حالة ارتباك، وتجر يمكن أن نقول عسكرة البحر الأحمر بشكل أو
1: واضح.
0: بآخر، وإرباك هذه النقطة باتجاه باب المندب. ولذلك أنا أعتقد أن الحكومة لديها بهذا التوصيف قدرة على لجم ميليشيا الحوثي
1: واضح.
0: بالأخص في هذه النقطة
1: شكرا.
0: الحساسة والمهمة.
1: شكرا جزيلا لك. من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل. في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. أكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا. أشار إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
3: People are really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. Well, there we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
1: كما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في الولايات المتحدة كثمن لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.
2: So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country really it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing.
1: وبالتوازي مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أن لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران والذي ينتهي يوم الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. لفت المسؤول الأمريكي إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاث أجندات أو ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منهما أو منها لا يعني الاتفاق معها جميعا. وفي المقابل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف إطلاق النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق مجددا على العربية. بداية سأبدأ من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الذي قال أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أمريكيا. لن نتناقش في قانونية هذا الطرح، ولكن بشكل عملي ما الذي يمكن أن يتحقق حتى يعلن ترامب المضيق أمريكيا؟
4: في الواقع أستاذ حنين، يعني هناك من صرح في البيت الأبيض لبعض يعني وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس كان يمزح، لكن بصرف النظر عما إذا كان هذا صحيحا أم لا، فإنه يعني يشير بشكل واقعي إلى أن الولايات المتحدة سوف تفرض نفوذها بعد انتهاء الحرب على المضيق، وهو بذلك يحاول إعطاء رسالة إلى إيران بأنه يتحدى موقفها بأنها تريد هي أن تبقي نفوذها على مضيق هرمز إلى أبعد مدى ممكن حتى بعد

0: بعد انتهاء الحرب. ولذلك هناك رسالتان، رسالة لإيران ورسالة للداخل، التي يشير بها أنه مستمر في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأجل والمعلنة منذ فترة طويلة بأنها سوف تحافظ على حرية الملاحة عبر المضائق الاستراتيجية الدولية، والتي تضمن مرور الشحنات بما فيها شحنات النفط المهمة والحيوية إلى العالم كله. وبالتأكيد الولايات المتحدة تحاول بهذه الطريقة إظهار القوة للداخل ولل
1: وهناك خيارات وضعت أمام الرئيس دونالد ترامب، اختار منها الغضب الاقتصادي كما تابعنا، ومن التصريحات كلها تتبلور وتصب وترسخ هذه السياسة. هي استراتيجية أصيلة أساسا لدى ترامب منذ إدارته الأولى، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تدفع إيران إلى ما يريده الرئيس دونالد ترامب من هذه الحرب، أو على الأقل إلى نهاية هذه الحرب؟
0: يعني الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنها أيضا بيسنت وزير الخزانة الأمريكية هو يتحدث عن أن هناك المزيد من أو نطاق أوسع مما كان عليه في السابق من سياسة العقوبات والتجديد الحصار، بما فيها شمول ذلك العملات المشفرة والوسائل التي تستخدمها إيران للتهرب من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة منذ يعني خروج الولايات المتحدة من اتفاق إيران أو الاتفاق النووي الإيراني عام 2018 وحتى الآن. العقوبات مستمرة ويزداد نطاقها. الرهانات الأمريكية قوية، لكن هذا لا يعني أن إيران سوف تستسلم سريعا، لأنها هي أيضا درجت على استخدام أساليب متجددة ومختلفة وملتوية للتهرب من القيود الأمريكية. ولذلك هناك بالفعل تحذيرات في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية أيضا من أن هذه الاستراتيجية قد لا تصل إلى منتهاها، لأنها تراهن على أن زيادة الألم الاقتصادي على الشعب الإيراني أنه سيؤدي بالضرورة إلى الضغط على النظام الذي يعمل يعني أسلوب يتعلق بالعقيدة الأيديولوجية التي تخصه هو، بصرف النظر عن حجم الألم الذي يمس الشعب الإيراني والذي لا يهتم به ويستمر في عمليات إعدام مواطنيه يعني فرض المزيد من القيود عليهم. ولهذا فإن
1: الكثير يعني من الإشارات رغم طويلة. ما قاله مسعود بازشكيان الرئيس الإيراني قبل يومين، قال أن هذه أصعب ما يتعرض له الاقتصاد الإيراني، بأن هذه الفترة وهذه الحرب أثرت بشكل كبير ولا يخفي ذلك، ليس مرة ولا مرتين. ولكن هنا أسألك عن المفاوضات بشكل خاص، بين مفاوضات ورسائل كما تصفها إيران، هل برأيك أقفل هذا الباب بحسب ما تتابع من التصريحات الأمريكية وحتى إحباط الرئيس دونالد ترامب؟
0: الباب دائما مفتوح أمام المفاوضات، والأمريكيون منفتحون على ذلك سواء كان بشكل علني أو بشكل سري عن طريق الوسطاء. ولا شك أن الولايات المتحدة تريد أيضا مثل إيران الخروج من هذا من هذه الأزمة المتبادلة بين الجانبين. لذلك أتصور أنه جهود الوسطاء ما زالت مهمة، على الرغم من أنها لم تنجح حتى الآن في إحداث أي اختراق في الموقف المتأزم، لكن الولايات المتحدة أيضا تستعد لكل السيناريوهات. السيناريو الاقتصادي هو الأرجح الآن والمزيد من الضغوط، لكن هذا لا يعني أن الاستعدادات العسكرية يعني خفت وتيرتها. هناك حاملة طائرات جورج واشنطن ستأتي إلى المنطقة وهي في طريقها بالفعل إلى هناك، وهناك يعني تحسب لأن إيران يمكن أيضا أن تحاول استفزاز الولايات المتحدة من خلال القيام بهجمات، وهي مستمرة في هذه الهجمات. لذلك الولايات المتحدة أيضا مستعدة لتحول الصراع مرة أخرى في أي لحظة إلى صراع عسكري.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أيضا في التطورات، أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز يوم الجمعة. أكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. هذا وغيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسبما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، جاء في بيان

في سنتكوم أن قواتها عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. هذه الساعة مستمرة وفيها أجمات المستوطنين تتصاعد ومخاوف فلسطينية من الضم والتهجير بعد توسيع صلاحيات بن غفير بالضفة الغربية. ولدينا أيضا موسكو تصعد في البحر الأسود وترفض مقترح كييف للهدنة وحصيلة غير مسبوقة لقتل الهجمات الأوكرانية على روسيا.

0: بسمع.
1: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجوداً هنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
2: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفاً في الوطن وليسوا شركاء فيه؟
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
2: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: أخوة إحنا إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
2: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: مرحب بكم من جديد. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم، على رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
1: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: كذلك كشف عبد الفتاح البرهان عن منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني، لكنه شدد على أن الحصانة المؤقتة هذه لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
1: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف.

0: المعنية أو على النتيجة النهائية للإيراد.
1: إلى الضفة الغربية تتصاعد هجمات المستوطنين هناك. أصيب مواطن وفتاة بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل مواطنين في بلدة سعير شرق الخليل. وفي حدث منفصل اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي الأثناء يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرى جنوب نابلس لليوم السادس وتثبيت بؤرة استيطانية قرب منازلها. وفيما يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في البلدة، يأتي هذا بالتزامن مع إعلان وزير الدفاع إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة.
2: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
3: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل ثاني.
2: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
4: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
2: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة بات المستوطنون يصلون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية أرضا محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
1: ينضم إلينا من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور. أهلا بك سيد عصمت، ودعني على ضوء كل هذا التصعيد الذي تشهده قصرى والضفة الغربية أبدأ معك مما نقلته رويترز عن مسؤول أمريكي إسرائيلي بوجود ضغط من الإدارة الأمريكية على نتنياهو لإدانة ما يجري في قصرى. هل الإدانة، حال كان ذلك دقيقا، هل هي كافية وماذا تغير في هذا المشهد؟
5: صباح الخير وتحياتي لكم. أهلا. لا هو يعني هذه مطالبة قائمة فعلا، والإعلام الإسرائيلي تساءل والمسؤولين الإسرائيليين أين نتنياهو من كل ما يحدث من هذه الفوضى، هذا الإرهاب المنفلت الذي يعني بالفعل يظهر ويجسد بشكل مختصر ما يحدث خلال 3 سنوات الذي يراه العالم الآن يعيش أهل الضفة منذ 4 أو 3 سنوات بعد 7 أكتوبر. ولذلك أين نتنياهو من هذا الأمر؟ صمته هو كأنه تأييد لهؤلاء الإرهابيين وشد على أيديهم. هو يعني عمليا يخاطب العالم يعني من خلف الكواليس وبالاتصالات المباشرة بلغة، وعلى الأرض يتحدث مع المستوطنين بلغة. معاريف كشفت صباح اليوم أن وزير وعضوي كنيست زارا البؤرة قبل الأحداث وأعطوا دعم وتشجيع ومباركة لها. إذن الإتلاف متورط، نتنياهو متورط. هذا يعني لا يبرر

كل هذا الانفلات، الانشغال بالانتخابات أو الخشية على الأصوات اليمينية أو أن الحساسية السياسية، هذا غير مبرر. هناك عمليا مجموعات اليوم تقوم بإرهاب منظم وبشكل متواصل من الخليل.

0: ماذا يغير الاستحقاق الانتخابي من هذه السياسة إن كنا نتحدث عن خسارة هذا الائتلاف أو إن كنا نتحدث عن فوزه مجددا أو بقاء نتنياهو في الحكم؟
1: هذا السؤال مهم لأنه نحن فعلا أمام مفترق طرق حاسم. فوز الائتلاف لا داعي للخوض كثيرا، سيعني أن هذا السلوك سيزداد وسينتقل إلى المرحلة التالية وهي مرحلة التطهير العرقي قطعا، بمعنى هم سيطروا على الأرض الآن، قطعوا الطرق، أقاموا بنية تحتية، سلحوا المستوطنين، سيطروا على الموارد، المياه والحقول وكل ما يعني يمكن أن يعني يبقي المجتمع الفلسطيني، بقي السكان. ولذلك الخشية أنه إذا يعيد انتخاب هذا الائتلاف سيتم فعلا الترحيل، حصار من هذا النوع ودفع الناس للهجرة، لكن ليس على مستوى منزل أو منزلين، على مستوى قرى وبلدات وربما مدن.
0: الدقيقة المتبقية لأسألك عن قرار كاتسا بإبطال صلاحيات الجيش، نقل الصلاحية إلى الشرطة فيما يتعلق بالضفة الغربية، ما أبعد هذا القرار؟
1: هذا قرار خطير، هذا قرار يعني ضم فعلي، ولكن هذا القرار شعبوي، ولا صلاحية لكاتس ليصدر مثل هذا القرار. الكنيست يجب أن تصوت على ضم الضفة كي تستطيع، القانون الذي يسري في الضفة هو قانون الطوارئ، هي مناطق خاضعة لسلطة الجيش، ولذلك نأمل أن يكون تغيير في إسرائيل. هذه سياسات تابعة لأيديولوجيا وسياسات أحزاب تريد حسم الصراع، إذا جاءت حكومة أخرى لا تتبنى ذات السياسات على الأقل هذه المظاهر لن نراها بعد الآن، وهذا ما نأمله، ونأمل أنه هذا الوعي العالمي وهذه التغطية وهذه المظاهر التي بدأت تنتشر في كل مكان في العالم ستدفع ويعني تجلب وتستقطب ضغط لإنهاء هذه الظاهرة التي تهدد فعلا وجود الفلسطينيين وحياتهم.
0: شكرا جزيلا لك المتخصص في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور، كنت معنا من رام الله. أكد رئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ البالستية إلى جانب التوصل لاتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ. نتابع.
2: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
0: على الجانب الآخر، أعلنت الدفاع الروسي استهداف خزان وقود في ميناء أوديسا ومستودع أسلحة للجيش الأوكراني في ميناء يوجيني بمسيرات هجومية. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو رفض وقف العمليات العسكرية في البحر الأسود، حيث تبادل الطرفان الهجمات وهو ما عطل صوامع الحبوب وأوقف رحلات السفن التجارية. قبل ذلك مشاهدينا، أعلنت الخارجية الروسية مقتل أكثر من 200 مدني وإصابة حوالي 1500 آخرين خلال شهر يوليو الماضي جراء هجمات أوكرانيا بالمسيرات، مؤكدة أن هذه الحصيلة تعد الأعلى بين السكان المدنيين. هذا وعادت طوابير السيارات لتتصدر المشهد في محطات الوقود بالعاصمة الروسية موسكو وسط شح متزايد في البنزين وإغلاق جزئي لبعض المنافذ. تأتي هذه الأزمة العائدة كارتداد مباشر للهجمات الأوكرانية والتي استهدفت مصفاة موسكو ومنشآت تكرير في عدة أقاليم روسية.

مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. في بريطانيا موجة حر جديدة تتسبب بحرائق واضطرابات في النقل. ولدينا أيضا الأمم المتحدة تحذر إيبولا يقضي على مصاب كل 30 دقيقة في الكونغو الديمقراطية.

0: كل الوقت كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
2: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخراً جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
3: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفراداً وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
2: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
4: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد إلى الولايات المتحدة، حيث أصدرت وزارة العدل رأيا قانونيا يمنح الجيش صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية، ذلك بحسب شبكة CBS نيوز. يتعلق الأمر بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، صنفتها إدارة ترامب على أنها مناطق دفاع وطني لأغراض ردع الهجرة غير النظامية. ورغم أن القانون يمنع الجيش من إنفاذ القوانين داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن هذه المناطق تتيح للجنود إمكانية احتجاز المهاجرين بتهمة دخول مناطق عسكرية مغلقة أمام المدنيين. عززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة في ظل انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جمعي آخر للحدود يوم السبت اليوم. وبعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة، جالت دوريات الجيش والشرطة الإسبانية المدينة وعلى سواحلها في وقت ساد الهدوء في وسط المدينة. على الجانب الآخر من الحدود تجمعت دوريات من أفراد الأمن المغاربة لمراقبة الشاطئ في مدينة الفنادق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين والذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة ترخال في سبتة.
6: Ya agregamos recursos, esto no va solo de hacer la aguantada. Vale, pues vamos a por pita y...

ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.

0: وبعد لقائه مع وزير الداخلية الإسباني، اعتبر رئيس بلدية سبتة خوان فيفاس أن المدينة تواجه وضعا خطرا، وطلب بإخراج جميع الواصلين إلى المدينة خلال الاختراق الجماعي لحدود سبتة.
1: عقدنا للتو اجتماعا مع وزير الداخلية، وخلال هذا الاجتماع انتهزت الفرصة لأؤكد له مجددا أن سبتة لا تزال تواجه وضعا بالغ الخطورة نعيشه منذ الغزو في 30 من يوليو. أخبرت الوزير أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو عودة جميع الذين وصلوا نتيجة الغزو الجماعي إلى المغرب، وعليه لا تسوية أوضاع ولا لجوء ولا نقل إلى البر الرئيسي. هذه رسالة يجب توضيحها بشكل قاطع، وأعتقد أنها شرط أساسي لحاضر ومستقبل سبتة لضمان عدم اضطرارنا لتكرار هذا الكابوس الذي نعيشه الآن.
0: وأيضا في سبتة، تقول السلطات المحلية أن الأولوية هي لعودة 5000 مهاجر موجودين حاليا في المدينة ومعالجة ما وصفتها بمشكلة الصحة العامة التي يتسببون بها على الشاطئ حيث استقروا. وإلى مستجدات فيروس إيبولا، إذ أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. أضاف فليتشر أن هذا

0: التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، وشدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر مشاهدينا أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أحصت منظمة الصحة العالمية خلال النصف الأول من عام 2026 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات على المرافق للرعاية الصحية بمناطق الصراع حول العالم. المنظمة الأممية نددت باستمرار الهجمات على المستشفيات وأدانت مرورها من دون مساءلة.
1: بالكاد بعد انتهاء نصفه الأول، بدأ عام 2026 بإحصاء ما أفرزته 6 أشهر من الصراعات على أماكن يفترض أن تكون مأمناً لمن يدخلها. فبحسب الصحة العالمية، كم هائل من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارة إسعاف لم تعد تصل لمن يحتاجها، وكل هذا بفعل فاعل. فبحسب البيانات، قتل أكثر من 900 شخص وأصيب نحو 1400 آخرين بهجمات استهدفت الرعاية الصحية منذ يناير، وبمعدل يتجاوز 4 هجمات يومياً. ففي غزة لا مستشفى كان بعيداً عن مرمى النار استناداً لتقارير الأمم المتحدة، فجميع المستشفيات 36 تعرضت لأضرار، وبلغة الأرقام لم يعد يعمل سوى أقل من نصفها وبشكل جزئي. بعيداً عن غزة، تتكرر الصورة ذاتها في السودان. هنا ما يفترض أن يكون خط الدفاع عن حياة المدنيين بات عاجزاً عن أداء دوره كاملاً. المباني تتضرر والأقسام تغلق والأدوية تنفد، والتقارير تؤكد تعطل 37% من المرافق الصحية بالسودان خلال عام 2026 فقط. جنب السودان تتسع الصورة أكثر، لتسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية 12 هجوماً على مرافق صحية خلال ذروة تفشي إيبولا. هجمات لا تستهدف مبنىً فقط وفق الصحة العالمية، بل تعوق التحكم بالفيروس الذي ينهش أجساد هؤلاء يومياً رغم جهود احتوائه. في أوروبا، سجلت أوكرانيا اسمها ببيانات الصحة العالمية كأكثر الدول تعرضاً للاستهداف بمرافق الصحة. فحصيلة 2026 سجلت 156 هجوماً موثقاً على المستشفيات، لم تسلم منها حتى المستودعات الأممية. هذه الأرقام لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد صراعات اليوم. فمنذ أواخر عام 2018 تحققت الصحة العالمية من أكثر من 10,000 هجوم ب29 دولة وإقليما. هجمات خلفت نحو 5,700 قتيل وأكثر من 8,500 مصاب. لكن هذا ليس كل شيء، والصحة العالمية تؤكد في تقريرها مرور هذه الهجمات دون مساءلة تذكر. يوسف شيخي، العربية.
0: أفرجت فنزويلا عن 131 سجينا سياسيا ضمن برنامج للمصالحة الوطنية، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة تقدما مهما في محادثة ومحادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة. وذكرت الحكومة المؤقتة أن المفرج عنهم منحوا تدابير بديلة عن السجن، وذلك بموجب برنامج السلام والتعايش الديمقراطي. جاء الإفراج بعد الجولة الأولى من محادثات بوساطة أمريكية اتفقا خلالها الطرفان على استعادة الأموال المجمدة في الخارج وإصلاح النظام القضائي ودعم التعافي من آثار الزلزال والزلازل. وأعلنت السلطات أن إجمالي عدد الفنزويليين الذين أطلق سراحهم منذ 3 يناير بلغ حتى الآن 1046 شخصا. أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاية التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل، ذلك مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة هيرجن القريبة من حدود بلجيكا. أوضحت برلين أن الغابة لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران.

0: أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. إذن حرائق واضطرابات في النقل واحتجاجات لسائقي الباصات ضد ظروف العمل، هذا ما تشهده المملكة المتحدة بسبب موجة الحر والجفاف التي تضرب البلاد والتي كسرت أكثر من رقم قياسي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الحكومة أندي بيرنهام أنه سيعقد قمة في أواخر الصيف مع هيئة الإطفاء والإنقاذ لضمان حصولها على الموارد الكافية والمناسبة للمرحلة المقبلة.
1: من هذه المحطة في وسط لندن انطلق قطار إيسبون وعلى متنه نحو 150 راكبا، قبل أن تخرج ثلاث من عرباته عن السكة قرب لويس في شرق ساسكس. 20 شخصا نقلوا إلى المستشفى، 2 منهم بإصابات خطيرة. الحادث وقع في أحر يوم تشهده بريطانيا هذا العام، وبينما يستمر التحقيق يرجح خبراء أن تكون الحرارة الشديدة أحد العوامل المحتملة. فالحرارة قد تؤثر على القضبان، كما يمكن لجفاف الأرض أن يؤثر على استقرارها، لكن حتى الآن لا يوجد دليل رسمي يربط موجة الحر بحادث القطار. وجاء الحادث بينما سجلت بريطانيا أعلى حرارة هذا العام عند 38.1 درجة مئوية في لندن، وهو ما تسبب باضطرابات في حركة النقل أثرت على غالبية الناس.
2: الطقس حار جدا، ولكن إذا أردت الوصول إلى مكان عليك ركوب القطار.
3: اضطررنا لركوب القطار لأننا نعيش في كنت، لكن الأمر مقلق، فهذا طقس غير مسبوق ولسنا مستعدين لمثله.
1: وفي وسط إنجلترا كان أثر الحرارة أكثر وضوحا. حرائق أعشاب امتدت إلى مناطق سكنية وأتت على منازل، فيما نقل طفل وثلاثة من رجال الإطفاء إلى المستشفى. وفي ستوبريدج وحدها شارك نحو 100 رجل إطفاء في مواجهة النيران وسط استنفار لخدمات الطوارئ وإجلاء السكان. ومع تكرار موجات الحر عقدت الحكومة هذا الأسبوع اجتماعا طارئا لبحث تأثيرها على الصحة والخدمات والبنية التحتية. وهنا في لندن تصل تداعيات الحر إلى الحياة اليومية، نحو 1500 سائق حافلة ينفذون إضرابا احتجاجا على الحرارة داخل مقصورات القيادة التي يقول بعضهم إنها تجاوزت 40 درجة. قطار يخرج عن السكة وحرائق تستنفر خدمات الطوارئ وإضراب للحافلات، مشاهد مختلفة في أحر يوم في بريطانيا هذا العام تكشف حجم الضغوط التي تفرضها درجات الحرارة المتزايدة على بنية تحتية لم تصمم لمثل هذا الطقس. مصطفى زارو، العربية، لندن.

نستكمل معكم كذلك من ملف الحرائق وموجات الحر الواسعة والمتتالية. ففي كندا تساهم طائرات الإطفاء في إخماد حرائق الغابات الضخمة التي تضرب كرواتيا، وذلك نتيجة لموجة الحر الشديدة والجفاف التي تضرب منطقة البلقان.

أيضا سجلت العاصمة البلجيكية بروكسل أعلى درجة حرارة منذ بداية عام 2026، بلغت 36 درجة مئوية وفق الهيئة الملكية البلجيكية للأرصاد الجوية. وتشهد بلجيكا موجة حر جديدة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من أوروبا، حيث تجاوزت 35 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 150 مليون شخص. يرى خبراء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يسهم في زيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة وتكرارها. وفي إندونيسيا ارتفعت حصيلة زلزال إندونيسيا إلى 20 قتيلا، الذي ضرب بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

0: ختام هذه الساعة وكان فيها. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية محاولة لجر اليمن لصراعات تخدم إيران. مسؤول أمريكي يقول أن المفاوضات مع إيران مضطربة، والرئيس الأمريكي يتوعدها بضربات اقتصادية قوية.
1: فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكه في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم، وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي. إسبانيا تعزز إجراءات الأمن في سبتة بعد دعوات على الإنترنت تحث على اقتحام آخر للحدود. دائرة الحرائق تتسع في أوروبا، وبريطانيا تصدر تحذيرا عاجلا من تصاعد الخطر بسبب الحر والجفاف. إلى اللقاء.

0: تقتل. هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم

0: الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19 من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الزايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
5: أول مرة يتم التعدي على الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
0: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
0: ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويؤكد أنه سيعلن أن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا.
2: فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكه في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: في السودان البرهان يعلن إطلاق حوار وطني مستقل ويمنح المشاركين حصانة مؤقتة. إسبانيا تعزز إجراءات الأمن في سبتة بعد دعوات على الإنترنت تحث على اقتحام آخر للحدود. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 20 قتيلا حتى الآن.

قشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا. وقالت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. أكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. أشار أيضا إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وعلى أمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. في الولايات المتحدة وفي كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، وشدد على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. أكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك

0: السلاح النووي.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: وفي تصريحات لفوكس نيوز أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا بدأت إيران بأي هجوم فسترد أمريكا بقوة تفوق هجومها بمئات الأضعاف.
2: Capable of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
0: بالتوازي مع تصريحات ترامب هذه وقبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران والذي ينتهي الاثنين. قال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي أيضا إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معها جميعا. في المقابل وفي المقلب الآخر أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع أمريكا قبل انتهاء وقف إطلاق النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران لكن هذا لا يعني وجود محادثات. وفي تطورات مضيق هرمز أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها للمضيق يوم الجمعة. أكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. هذا وغيرت القوات الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم إن قواتها عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. في السودان أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بدء حوارا مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
3: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة أي تكوين المجلس التشريعي وهو استحقاق دستوري وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: كذلك كشف البرهان عن منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني لكنه شدد على أن الحصانة المؤقتة هذه لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
3: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.

0: وشدد كذلك رئيس مجلس السيادة الوطنية على رفض أي سلام منقوص يعيد الدعم السريع للسلطة.
1: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل بدلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها. فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
0: نحن مستمرون معكم بعد فاصل قصير.

0: thoughts to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
1: Collaborative efforts like that.
0: Online and beyond.
1: That we've been able to have far greater impact.
2: We will not have clearly a progress without having a plan.
3: Behind every international headline is a much bigger story.
4: I love it. I see great promise.
3: And that is the story we bring you.
5: This war ceased to be a just war.
6: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
7: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
8: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
9: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
3: We follow the money, the markets, and the momentum.
10: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
3: Driving Saudi Arabia forward.
11: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
0: The ultimate global stage.
12: Lebanon should not be attacked.
13: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
3: Where the architects of power, economics, and politics
14: stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
0: Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
15: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
16: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
17: أهلا بكم من جديد. في الضفة الغربية تتصاعد هجمات المستوطنين، حيث أصيب مواطن وفتاة بالرصاص الحي مساء الجمعة خلال هجوم مستوطنين مسلحين على منازل مواطنين في بلدة سعير شرق الخليل. وفي حادث منفصل اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه، وهي الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. أصدرت وزارة العدل الأمريكية رأيا قانونيا يمنح الجيش صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية بحسب شبكة CBS نيوز. ويتعلق الأمر بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، صنفتها إدارة ترامب على أنها مناطق دفاع وطني لأغراض ردع الهجرة غير النظامية. ورغم أن القانون يمنع الجيش من إنفاذ القوانين داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن هذه المناطق تتيح للجنود إمكانية احتجاز المهاجرين بتهمة دخول مناطق عسكرية مغلقة أمام المدنيين. عززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في جيب سبتة، ذلك في ظل انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جامعة

عين آخر للحدود اليوم السبت. وبعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة، جالت دوريات الجيش والشرطة الإسبانية المدينة وعلى سواحلها، وفي وقت ساد الهدوء في وسط المدينة. وعلى الجانب الآخر من الحدود، تجمعت دوريات من أفراد الأمن المغاربة لمراقبة الشاطئ في مدينة الفنادق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين والذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة ترخال في سبتة.

0: وعلى وقع حالة التأهب وبعد لقائه مع وزير الداخلية الإسباني، اعتبر رئيس بلدية سبتة خوان بيفاس أن المدينة تواجه خطرا ووضعا خطرا، وطالب بإخراج جميع الواصلين إلى المدينة خلال الاختراق الجماعي لحدود سبتة.
1: عقدنا للتو اجتماعا مع وزير الداخلية، وخلال هذا الاجتماع انتهزت الفرصة لأؤكد له مجددا أن سبتة لا تزال تواجه وضعا بالغ الخطورة نعيشه منذ الغزو في 30 من يوليو. أخبرت الوزير أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو عودة جميع الذين وصلوا نتيجة الغزو الجماعي إلى المغرب، وعليه لا تسوية أوضاع ولا لجوء ولا نقل إلى البر الرئيسي. هذه رسالة يجب توضيحها بشكل قاطع، وأعتقد أنها شرط أساسي لحاضر ومستقبل سبتة لضمان عدم اضطرارنا لتكرار هذا الكابوس الذي نعيشه الآن.
0: وأيضا في سبتة تقول السلطات المحلية أن الأولوية هي لعودة 5000 مهاجر موجودين حاليا في المدينة ومعالجة ما وصفتها بمشكلة الصحة العامة التي يتسببون بها على الشاطئ حيث استقروا. وفي مستجدات فيروس إيبولا، أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، أعلن أن الفيروس في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، ودعا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. أضاف فليتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، وشدد على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع، وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أفرجت فنزويلا عن 131 سجينا سياسيا، ذلك ضمن برنامج للمصالحة الوطنية، في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة تقدما مهما في محادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة. وذكرت الحكومة المؤقتة أن المفرج عنهم منحوا تدابير بديلة عن السجن، وذلك بموجب برنامج السلام والتعايش الديمقراطي. جاء الإفراج بعد الجولة الأولى من محادثات بوساطة أمريكية اتفق خلالها الطرفان على استعادة الأموال المجمدة في الخارج وعلى إصلاح النظام القضائي ودعم التعافي من آثار الزلازل. وأعلنت السلطات أن إجمالي عدد الفنزويليين الذين أطلق سراحهم منذ 3 يناير بلغ حتى الآن 1046 شخصا. أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابة هورتجن القريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن الغابة لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية. في بريطانيا أطلقت الحكومة تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة لموجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد. دعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع

0: الحرائق. أفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف. وفي إندونيسيا ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، مما تسبب في انهيار مبان ومنازل وأسفر عن مقتل 20 شخصا على الأقل، ذلك في حصيلة أولوية. حدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة وعلى بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة أندي وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. نهاية النشرة، ولم يبقى سوى أن نذكركم بعناوينها. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا.
1: حوار معها بصدد إشراكه في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: في السودان البرهان يعلن إطلاق حوار وطني مستقل ويمنح المشاركين حصانة مؤقتة. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا ويوقع 20 قتيلا على الأقل. إلى اللقاء.
2: كانت ملكة، كانت تقود الجيوش، الملكة زنوبيا.
3: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.

0: مرة يتم التعدي على الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
2: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من سجال. المرأة العربية هي نصف المجتمع، كما نصف أي مجتمع في العالم نصفه المرأة. المرأة والدة، المرأة مولودة، المرأة زوجة، أختا، والمرأة فاعلة في المجتمع بشتى صور هذا الفعل، إن كان على المستوى الاجتماعي وهذا شيء طبيعي، أو كان حتى على المستوى الاقتصادي والسياسي كما سنكتشف في تضاعيف وسياق هذه الحلقة مع الدكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم والحضارات العربية القديمة في جامعة الملك سعود. فحياك الله وبياك دكتورة فتحية.
1: أهلا.
0: حقيقة أنا لفت انتباهي في البداية، لا أقول ندرت، إن شاء الله العدد جيد، ولكن قلة السيدات والباحثات السعوديات في هذا المجال. هذا السؤال كان يعني شد فضولي شوي، فخلينا قبل نفيض في موضوعنا اليوم أسمع إجابتك. هل تتفقين أنه في قلة؟ وإذا كان تتفقين ليش في التخصصات هذه؟
1: نعم في قلة، لأن التخصص هذا يحتاج أدوات يعني قد تكون صعبة على الطالب اللي يتخرج من الثانوي أو من البكالوريوس، لأنه يحتاج لغات قديمة، يحتاج لغات أجنبية، فمعظم يعني يبعد الفكرة أنه يدخل في التاريخ القديم.
0: أي الأدوات اللي يحتاجها عشان يتخصص كثيرة،
1: هذا تخصص
0: كثيرة بالذات على مستوى اللغات.
1: أي
0: يعني أنت حضرتك اللي فهمت أخذت فترة علشان تحسنين قراءة هذه الخطوط يعني.
1: نعم أخذت اتصال علمي مع جامعة الملك سعود ودرست الكتابات
0: النبطية
1: والثمودية، كل الكتابات الموجودة في الجزيرة العربية، سواء كانت خط المسند أو الثمودي أو الآرامي أو النبطي أو اللحياني.
0: وجدت بالمناسبة شيء يعني شيء بالشيء يذكر، هل وجدتم

0: كتابات مصرية قديمة اللي ما يسمى بالفرعونية، وجدت نقوش وين؟
1: وجدت في العلا، وجدت.
0: وإيش طابعها؟ تجاري يعني مثلا أو سياسي أو؟
1: لا، كان في عثر على خرطوش كذا، الخرطوش اللي هو

0: الثمودي والنبطي صحيحين، يقصد الأكثر هو إيش؟
1: هي بنسب متتفاوت، بس في عند مسند أكثر شيء،
0: المسند أكثر
1: بحكم أنه هو أكثر انتشار. في ثمودي كمان، ثمودي في شمال الجزيرة، في كل الجزيرة العربية منتشرة ثمودي.
0: أيه.
1: في النبطي، في اللحياني.
0: كانت دراسة ممتعة لك؟
1: جدا.
0: يعني اكتشفت كأنك، يعني أنا والله ما أقول أحسد ولكن أغبط اللي يحسنون قراءة هذه الخطوط القديمة.
1: لأنها تكشف لك لسان الإنسان الذي عاش في ذلك العصر. شاهد كتابي، تقدر تقول النقوش شاهد كتابي يتحدث بلسان الإنسان الذي عاش آنذاك في هذه، ما هو غيره اللي يحكي، هو أيوة. نفسه يعطيك رسالة مباشرة.
0: طيب، وهذا يقودنا إلى حكايتنا اليوم. إيش اللي يعني أوقد في ذهنك فكرة البحث عن المرأة العربية القديمة طبعا، وتلمس مظاهر وجودها من خلال النقوش؟ هل في نقش مثلا فاجأك وقلت لا أنا بكمل، ولا مثلا بحث قرأتي، لأن لك أبحاث ما شاء الله في هذا الموضوع؟
1: أي، لأنه المرأة فيما يخص المرأة في الجزيرة العربية قليل جدا الأبحاث فيها، إضافة إلى أنه صورة ضبابية عنها.
0: ضبابية.
1: إيه، رغم أنه في نقوش كثير تثبت أنه المرأة كانت عضو فعال في مجتمعها. فهذا ما شدني له.
0: ليش ليش ضبابية؟ يعني في تعمد أنه ما نغطي، ولا قلة الباحثين بس يعني؟
1: لا، ما هو قلة الباحثين، قلة من يملك الخط أو يكتب.
0: أيوة.
1: فالمجتمع ذكوري.
0: أيوة.
1: وهو اللي من كان يعني يمارس مهنة الكتابة رجل.
0: نعم.
1: ولكن هناك من مارست من النساء، يعني من البحث العلمي اكتشفت أنه المرأة مارست الكتابة شأن الرجل.
0: يعني كانت تعرف تكتب، هذه مرحلة متقدمة تعتبر يعني.
1: إيه، وهذا كان في عصور قديمة، يعني في القرن الثالث قبل الميلاد وما قبل. هناك نقش بالنص كذا مكتوب، هذا ما كتبته مي، وهذا نقش ثمودي. في نقوش أخرى تجي يقول لك بواسطة فلانة بنت فلان لفلانة بنت فلان، فهذه الكتابات أو هذه النقوش الرجل يقول لك لا، ممكن مو هي اللي كتبتها، الرجل كتبها بواسطة.
0: أيوة.
1: نيابة عنها. لكن لما يأتي نص صريح، هذا ما كتبته فلانة، فهذا يعني يؤكد على أن ممارسة المرأة للكتابة.
0: جميل.
1: إضافة في الحضارات القديمة كانت هناك المرأة مارست الكتابة.
0: نعم.
1: مارست الكتابة في المعابد، في الحياة العامة، في الحياة الاجتماعية، في حضارة وادي الرافدين، حضارة وادي النيل، في سوريا، في مملكة ماري، وجدنا آلاف مئات النقوش اللي تؤكد على ممارسة المرأة للكتابة.
0: أي. هل تختلف كتابة المرأة في النقوش هذه، مضمونها يعني المحتوى تبعها، يختلف عن كتابة الرجل؟
1: هو النقوش قصيرة عادة، خاصة الخط الثمودي، هي عبارات مقتضبة، إضافة إلى أن النقوش نجدها ما هي كاملة، ممكن تكون مبتورة، ممكن تكون حرف من الحروف راحت، أو اسم، أو تاريخ ذيلت بتاريخ، هذا التاريخ غير واضح. فأغلب الكتابات النقوش يكون مثل ما نقول في نموذج الكاتب، لأنه يكتب على مادة صلبة، إذا كان كتب على الحجر أو على صخر، فهناك حدود ثابتة يكتبها، يعني نقدر نقول كتالوج يسير عليه الكاتب، فلا يختلف المرأة عن الرجل، خاصة في المعابد لما يقدموا نذور قرابين للآلهة، لابد أنه يكون اسم الشخص، اسم الإله، سبب تقديم هذا القربان، فهذا لا يختلف المرأة عن الرجل.
0: يعني أقصد دكتورة، ممكن يكون فيه المرأة والدة مثلا، فممكن تقدم نذر أو حامل.
1: نعم.
0: فترجو سلامة وليدها.
1: نعم.
0: مثلا.
1: نعم.
0: أو سلامة حمل. إيه، يعني هذه يميز المرأة عن.
1: إيه، هذه مواضيع خاصة بالمرأة.
0: وجد يعني قصدي هذا الشيء.
1: نعم، كثير وجدت. حتى هناك نقوش تتحدث فيها عن وجدانية، عن مشاعرها. فلانة عشقت فلان، فلانة أحبت فلان. نعم. فلانة تدعو بالمعبود أنه يرزقها بالابن ذكر. في كثير. حزينة لفراق ابنها، لغياب ابنها. وهكذا يعني مشاعر.
0: ايش اكثر نص اثر عليك من الاشياء الوجدانيه

0: هذه
1: إنه يعني السيدة تذكر معاناتها من الألم من يعني
0: فقدان الزوج أو الحبيب.
1: ألم جسدي.
0: أي ألم جسدي. أيوة صح.
1: شهر يأتيها
0: أيوة هذه شيء مرة فيميل يعني مرة أيوة. مرة أنثوي ومرة تاتشي يعني ففعلا هذا مستحيل يكون رجل كتبه أكيد يعني. فلا بداية جيدة. أنا أود كمان إذا تأذن لي نستعرض هذه المادة ثم ندير حديثا حولها.
2: من النقوش في المعابد القديمة في الجزيرة العربية من مأرب حيث معبد أوام، وفي النقوش النبطية والنقوش اللحيانية، إلى عقود البيع في نقوش الزبور بجنوب الجزيرة العربية وحلي الفاو وغيرها، لقن وشواخص أثرية تؤكد مكانة المرأة القديمة في الجزيرة العربية، المكانة التي لم يتحدث عنها المؤرخون وشكك فيها المستشرقون وبعض كتاب العرب، متأثرين بفكرة نمطية وصمت تلك القرون بالجاهلية. وفي حين يتحدث مؤرخون عن قرون من الأمية أرخت سدولها على الجزيرة العربية مع بداية التاريخ الميلادي، تؤكد نقوش تاريخية إتقان المرأة في جزيرة العرب للقراءة والكتابة في القرن الثالث قبل الميلاد. آثار حضارية تقلب الرؤية حول قراءة التاريخ وفق المناهج القديمة، وتقدم بالأدلة الموثقة حقيقة العصور الغابرة التي شكلت فيها المرأة مؤثراً مهماً في الدين وشراكة في التجارة والسياسة.
0: دكتورة فتحية، تحت الهواء أو فيما قرأت لك، لديك تحفظ على أن العرب كانوا قبل بزوغ نور الإسلام ما كان عندهم حضارة أو مصطلح، يعني كأنه على مصطلح الجاهلية يعني، حبذا بس نمر عليها وبعدين عندي سؤال آخر حول موضوع الأمية أيضا.
1: وش السؤال الجاهلي؟
0: يعني السؤال طال عمرك، هل أنت متفقة مع القائلين بأن العرب قبل الإسلام كانوا يعيشون جهلا مطلقا؟
1: لا طبعا.
0: ولا كان يعني الجاهلية هنا مقصود فيها الجهل بالدين الإسلامي.
1: الدين الإسلامي
0: وليس الجهل بالمعنى المطلق.
1: نعم
0: صحيح.
1: لا طبعا ما اتفق مع المسمى الجاهلية، لأنه الرواة والإخباريين حين بدأوا يكتبوا عن الإسلام مثلت كتاباتهم قطيعة حضارية، عملوا على هذا الشيء، قطيعة حضارية بين ما بعد الإسلام وقبل الإسلام. وأنكروا لرفع شأن الإسلام، والإسلام ما لا يحتاج ذلك، رفعوا من شأن ما قدمه أو ما غيره الإسلام من قيم روحية على المجتمع العربي. وأنزلوا المجتمع درجة تحضره قبل الإسلام.
0: جميل.
1: على مستوى على كل المستويات، ليس أخلاقيا فقط، لكن النقوش والتاريخ يثبت عكس ذلك.
0: عكس ذلك.
1: نعم.
0: نحن أمام أناس عندهم حضارة،
1: مستوى
0: يعني
1: حضاري لا يقل عن باقي الحضارات المجاورة لهم والمعاصرة لهم. الحضارة اللي موجودة كان في وادي الرافدين أو في وادي النيل، هناك مراكز حضارية عندنا، آثارنا ما زالت يعني تعطينا أبعاد حضارية راقية جدا.
0: هل أنت راضية عن مستوى المسح الآثاري في المملكة؟ يعني مغطي ولا وين احنا واصلين؟
1: لا ما زلنا في البدايات، في البدايات.
0: يعني في مفاجآت ممكن
1: ان شاء الله، لكن يعني البحث ما زال مستمر، ونحتاج الى عمليات تنقيب، وما زال ما زالت عندنا في التاريخ الجزيرة العربية ثغرات كبيرة لم تسد.
0: زي ايش؟ مراحل زمنية تقصدين ولا
1: مراحل زمنية معينة؟ مراحل زمنية، حضارات، يعني أشياء كثيرة نحتاج فيها، يعني مثلا بلقيس، الملكة بلقيس نار على علم الكل يتحدث فيها، ورد ذكرها في القرآن،
0: ورد ذكر المرأة بس ما ورد ذكر الاسم.
1: اسم لا طبعا. فهذا الاسم من أين أتى؟ من الإخباريين، لم يعثر حتى الآن على نقش يؤكد وجود هذه الملكة.
0: ما فيش سبأ في النقوش، ما فيش قصدي بلقيس في النقوش.
1: لا بلقيس ولا الملكة خبرها، ملكة سبأ النقوش أو الآثار لم تؤكدها ولا

0: أنتم فيها. فنحتاج إلى عمليات المزيد من عمليات.
1: لكن من وين جاء اسم بلقيس طيب؟
0: يعني الأخباريين دائما كذا يميلوا إلى وضع كل شيء مسبب له، مثلا زي العرب العارب أو يعرب.
1: أيوة.
0: بلقيس يقال في العربي في العبرية في اللغة العبرية إن معناها المحضية أو الجارية.
1: أوكي.
0: فهم أخذوها منه، وبعضهم يقال إنهم اقتبسوا من المعبود المقى.
1: استمحكوا عذرا دكتورة، سنذهب إلى فاصل وجيز واستراحة قصيرة أيها الكرام، نكمل رحلتنا مع الدكتورة فتحية عقاب وصورة وأحوال المرأة العربية في تلك الأزمنة السحيقة قبل الإسلام.

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
3: مرحبا بكم من جديد في سجال عن المرأة العربية القديمة، يعني ما قبل الإسلام، الحضارات العربية القديمة. من هي؟ كيف كانت تمارس حياتها؟ إيش أدوارها؟ إيش صورتها؟ وغير ذلك من مظاهر الوجود الفعلي للمرأة، ليس الوجود المادي الجسدي فقط، وإنما الوجود المعنوي والمؤثر سياسيا واقتصاديا بل حتى دينيا، كما أوضحت لنا شريكتنا على هذه المائدة الدكتورة فتحية عقاب المتخصصة في التاريخ العربي القديم والقارئة للنصوص العربية القديمة والخطوط. دكتورة حياك الله من جديد. أبغى أشوف معك هذه المادة، أنه كثير في أوهام تتعلق بالمرأة العربية من الجانبين. أنت ذكرت المستشرقين عندهم أوهام، تعرفي أوهام الشرق.
4: أنا عندي تحفظ على كلمة أوهام. ما هي أوهام؟ ما هي أوهام؟
3: وإنما
4: هي آراء أو مجهودات قدموها المستشرقين بصيغة أو بعقلية الإنسان الأوروبي.
3: يعني بحسن نية وليس بسوء نية تقولين مثلا؟ يعني
4: الله أعلم النوايا، الله أعلم. بس يعني المستشرقين درسوا، يعني كان عندهم شغف كبير بالنواحي العلمية، لكن هذا الشغف كان يصاحبه أفكار أخرى في استعمارية أو معرفة ثروات البلاد لأي كان، وعرضوا حياتهم للخطر.
3: صحيح، بعضهم قتلوا حتى. يعني زي شارل هوبر المستشرق الفرنسي والرحالة، قتل بسبب بحثه عن تمثال في شرق شمال الجزيرة العربية.
4: كثير، ومنهم من أصيب بمرض جدري أو عمى.
3: صحيح. هذه أثار فضولي.
4: يعني في بعثة ملكة الدنمارك أرسل بعثة بقيادة واحد اسمه كارستين نيبور، قتل كل الفريق معه، مات بأمراض مختلفة، وهو اللي بقي وسجل رحلته.
3: والله الواحد لا يملك إلا الإعجاب بصراحة، يعني هذا الجلد وهذا الصبر.
4: يعني صعب ان احنا نقول على كتاباتهم اوهام، لانهم جو على ارض الواقع.
3: صدقتي اتفق معك وكلامك صحيح 100%. لكن عندي سؤال، البعض يقول هل معقول ان هؤلاء اللي جو من الغرب من اوروبا بشكل رئيسي وفككوا اللغات القديمه هذه زي اللغه الهيروغليفيه شامبليون والكلام هذا، معقوله ما فيه عبر العصور عندنا في تاريخ الإسلام والعرب ناس ولو نخبة قليلة كانوا يحسنون قراءة هذه الخطوط، أو أنها كانت معرفة سرية؟

0: الهمداني يقول إنه هو كان قرأ المسند.
1: أبو محمد الحسن الهمداني.
0: أي.
1: القرن الرابع الهجري أعتقد.
0: القرن الرابع يذكر إنه هو قرأ هذه.
1: معلومة مثيرة هذه، يعني كان يحسن قراءتها.
0: هو يقول عن نفسه.
1: طيب هل انعكس ذلك في كتاباته مثلا، فسر بعض النصوص؟
0: قرب نوعا ما من الحقيقة، نقول ما كان موجود يعني.
1: أيه.
0: يعني مثلا هو وصف لنا قصر غمدان كيف كان، وأنه ذهب واطلع على آثار هذا القصر.
1: أوكي. أيه. لكن تظل أمثلة محدودة يعني. أيه. مش مش مش معرفة عمومية كانت متاحة.
0: لا لا.
1: يعني مثل الخطوط المصرية القديمة دي ما أظن في أحد تحدث أنه كان من العلماء عندنا، حتى من غير المسلمين زي الأقباط ولا زي كذا، أنهم كانوا يعرفونها يعني، اللي إذا كانت معرفة سرية الله أعلم.
0: ممكن في الكنائس ممكن.
1: أيوة. طيب مع أنك متحفظة على كلمة الأوهام، بس بنشوف هذا الشيء.
2: من الرسوم والنقوش الثمودية المنتشرة في جبال مدينة جبة، رسم ونقوش لامرأة ثمودية اسمها ملحة، هذه ترسم الإبل وترسم مشاهد الصيد التي قامت بها. أيضا الثمودية ملحة تدافع عن إبلها بحد السيف.
3: لذلك كل الحضارات حتى التي كانت تعبد البنات مثل الحضارة العربية كانت تعبد النساء، فتجد مثلا اللات والعزة ومنات.
1: دكتور عندي سؤالين. السؤال الأول مر معنا في هذه المادة حول موضوع وعد البنات، وعندي أيضا سؤال آخر حول مسميات الآلهة، لماذا كثير منها مسميات أنثوية، بس أظن كان عندك تعليق على موضوع فكرة وعد البنات هذه، هل من إيش رأيك فيها؟ يعني هل هي حقيقة ولا تضخمات ولا حوادث معزولة؟
0: شوف، هو ليس كل ما كتب عن المرأة كان يمثل واقعها. كان يمثل واقعها. وكما نعرف أن التاريخ ينقل لنا، لم ينقل لنا ينقل لنا الواقع، وإنما كما قرئ، كما فسر، كما كتب، فلا نستطيع نجزم أنه كان هذه العادة الاجتماعية منتشرة في جميع أجزاء الجزيرة العربية. ربما بعض القبائل وللأسبابها الخاصة، لظرفها أيا كان، ممكن يكون خوف من الغزو أنه بناتهم مش يكون في سبي، وطبيعي كان المجتمع كان أيام العرب غزو متتالي، سجال الحروب
1: كانوا يتسجلون.
0: وهذه الظاهرة وعد البنات ما وجدنا كل القبائل منتشرة فيها، موجودة فيها،
1: ولا لها ذكر في النقوش اللي مرت بكم.
0: وجدت أنا ناقش تشريعي مدينة مطرة اسمها في اليمن، هذا النص التشريعي يحرم على سكان المدينة أنهم لا يقتلوا البنات، لكن ما هو وعد وهي هم أحياء كما. أيوة. كان منتشر في قبائل وسط الجزيرة أنه لا يقتل البنات ولا تزوج خارج مدينتها.
1: في القرآن في آية ولا تقتلوا أولادكم خشية أملاق.
0: أي.
1: يعني معناته في ناس يمارسون، بس قال أولادكم، ما حدد.
0: أي لا حدد
1: إناث أو ذكور يعني.
0: أو ذكور.
1: يعني والسبب الخوف من الفقر وليس الخوف من العار.
0: كان في سجال على هذا النقش، هل كانت هناك تمارس وعد البنات من القرن الرابع قبل الميلاد أو لا. ففكرة القتل أي إن كان طريقته كانت موجودة عند العشائر أو القبائل ككل، في ليس في الجزيرة العربية، في العالم القديم كان.
1: تمام.
0: يعني ما نعمم الظاهرة هذه على كل العالم،
1: ما نعممها. لا. أيوة، قد تكون حوادث معزولة. أيوة. أو فردية، لكن البعض يمكن يرغب في تصوير الأمر.
0: لم نعثر على نقش يرد فيه وقت تم وعد سيدة أو أقصد طفلة.
1: أيوة أيوة. طيب عند هذه الأوهام أو أن الحوادث البسيطة التي تعمم، من المهم أن نشوف يعني المرحلة ما قبل الإسلام تم تناولها في الأعمال الأدبية وفي الدراما بصور مختلفة يعني، وحتى برا يعني تذكر بنات سبا، جزء من الأدبيات الغربية، أذكر كتاب الفيلبي اسمه بنات سبا ودكتور فشيبة، لكن بشوف المادة ذي حول الدراما وشوف عاد رأيك أنت الآن كمتذوقة، يعني أنت متخصصة وباحثة في هذا المجال، بس كيف شفتي تناول الدراما لهذا الأمر؟
4: أما النساء فقد كنا محرومات من مزايا المجتمع الإنساني بالكامل، لا يملكن

0: أنفسهن إرادة ولا من أعمالهن عملا ولا يملكن ميراثا.
1: دكتورة شاهدنا قبل قليل المادة هذه اللي هي طبعا مجرد تمثيل، كيف الدراما تناولت شخصية المرأة في الحضارات القديمة، امرأة تباع وتشترى، ما لها دور، جارية، مرتبط بموضوع المتعة وإلى آخره. فهل الدراما والأدب من قبلها، يمكن الأدب إطاره أوسع لأنه روايات وشعار، كانت وفية أو أمينة أو جاهلة بصورة المرأة في هذا
2: المرحلة؟ هي انقسمت إلى قسمين، قسم يعني يمجد المرأة في العصور القديمة، وقسم أجده يهمش دورها تماما. ونحن بحاجة إلى دراسة أو يعني إلى صورة قريبة من الواقع قدر الإمكان، وهذا من الواقع يأتي من أين؟ من الأثر الذي يعني يثبت، وليس من الرواة الأخباريين أو الخيال الأدبي اللي يروي الحكاية. فالرواية فيها نوع من الخيال، نقدر ما نقول خيال علمي، خيال أدبي. فالخيال يدخل فيها أشياء غير واقعية أو لم حسب ما كتبه هذا الأديب أو هذا حتى المؤرخ، حين يعتمد على مصادر ليست دقيقة جدا تأتي هنا الصورة فيها نوع خيال، ما هي حقيقة، ما هي، لا نقدر نقول أنها حقيقة تاريخية، إنها كانت مثلا تسبى. نعم كانت تسبى، في كان هذا الجانب وهذا الجانب، لكن أيهما أكثر كان نسبة في واقع المرأة العربية آنذاك في تلك العصور؟
1: يعني وكأنه تم اختيار صور انتقائية لزوم الإثارة أو لزوم لكن لا تعبر عن الواقع العام.
2: الواقع العام بالتالي ما نجد إلا إذا اعتمد على آثار، على أثر. يعني مثلا لما يتحدث عن الملابس، عن الحلي، المكتشفة كانت رائعة هذه الحلي، أيوة اللي كانت تلبسها المرأة وتبين قدرها ومكانتها.
1: أيوة
2: يبني على هذه الحلي المرأة الأثرية أو بنت الأسر النبيلة.
1: أي يعني كان الأمر كما تذكرين أنه أكثر تنوعا وشمولا مما عكسته. بس بسألك سؤال، بحكم لو أنا الآن منتج أو مخرج ناوي والله أعمل لي فيلم أو مسلسل عن المرحلة ذيك، إيش ترشحين لي أبرز يعني منطقة جغرافية وشخصيات؟ زنوبي عن عمل عنها كثير، خلينا من صاحب التدمر، هذه عندنا هنا في الجزيرة العربية واحدة فيها عنها قصص أو حكايات، لو نبي نسوي فيلم مثلا.
2: حقيقة النقوش ما تخدمنا كثير،
1: نستعين بالخيال،
2: نستعين بالإخباريين.
1: أي.
2: ما كتبه الإخباريين كشخصية يعني مؤثرة لا نجد كثير، لأنها مقتطفات فقط. ممكن ناخذ كذا صورة ونبني عليها الشخصية، طالما احنا بنتحدث عن الخيال
1: طبعا،
2: فناخذ صورة من الجانب الديني، من الاقتصادي، من الاجتماعي، وتشكل شخصية.
1: يعني هذه اللبابة ذي صحيح النقش بسيط
2: أي،
1: بس معبر يعني يشغل خيال الصراحة،
2: نبني عليها قصة.
1: او هذه الملكة شمسي اللي في دومة الجندل مثلا، لان هذيك لان بسبب بلاد الشام تناولوها في الادبيات الخارجية.
2: هذه ما في بلاد الشام،
1: لا أقصد زنوبيا، لأنها في بلاد الشام نعمل عنها، بس أنا بشغلنا إحنا حقنا يعني في العلا، في دومة الجندل، وربما في أعماق نجد يعني حتى، أو في الجنوب العربي في يعني امرأة تاجرة، في امرأة سياسية، وفي سؤال
2: يعني في نقش ثمودي من مدينة تيماء، امرأة باعت إبل لرجل، ناقة، باعته ناقة، فهذه الناقة ماتت، يعني كانت الظاهر مريضة يعني خدعته، وراح اشتكاها عند القاضي. القاضي حكم عليها على السيدة إنها تعطي حمار كمان
1: تعويض أكثر
2: يعني. تعويض يعني
1: هذه عقوبة مغلظة يعني يعني
2: يعني قصص يعني نقدر نبرولها يعني أقصد ننسج منها سيدة تجمع هذه الخصال كلها.
1: أي طبعا من مجموعة يعني.

0: ينعكاس الحياة تبعتهم يعني. سؤالي الأخير
1: فيه بلقيس
0: أي بلقيس فيها أغاني وفيها قصص. سؤالي الأخير هل أنت راضية اليوم، أنا أعيد السؤال هذا، عن مستوى الباحثين السعوديين كما ونوعا، المشتغلين والباحثات طبعا، الباحثات والباحثين على الحضارة العربية أو الحضارات العربية القديمة في الجزيرة العربية، أنت راضية عن عددهم وعن نوعيتهم؟
1: طبعا الرضا ما يأتي إلا بنوصل إلى درجة عالية من المثالية، لكن نحن بدأنا طريقة في المشوار العلمي لتحقيق في الأبعاد الحضارية لمملكتنا ولوطننا، بدأنا فيها بخطوات واسعة.
0: أيوة.
1: ولكن الإنسان يطمح إلى المزيد وإلى أكثر إنتاجية نكون،
0: وحنا والله كنا نطمح إلى المزيد من الوقت، بس سيف الوقت داهمنا لأننا محدودين بوقت ولم نشعر بالحديث للتطواف هذا الجميل في تلك الأعماق الحضارية البعيدة، بعيدة الغور لإنسان وإنسانة هذه الجزيرة العربية الذين كانوا يتفاعلون مع الحياة حزنا وفرحا، فقرا وغنا وهمومهم الطبيعية يعني.
1: حقيقة تاريخنا الوطني أو تاريخ الجزيرة العربية ثري ثري ثري ولم يكتشف بعد
0: إلا القليل منه.
1: إلا القليل.
0: أشكرك دكتورة فتحية عقاب، أستاذة التاريخ العربي القديم في الجزيرة العربية في جامعة الملك سعود، على هذا التطواف الجميل واللمحات مع لبابة وأخوات لبابة. شكرا لك دكتورة، كما أشكركم أيها الكريمات والكرام على هذه الوقوف عند أطلال المرأة العربية العظيمة القديمة. مع السلامة.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يوم.

بين وسلوك له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية محاولة لجر اليمن لصراعات تخدم إيران. مسؤول أمريكي يقول إن المفاوضات مع إيران مضطربة، والرئيس الأمريكي يتوعدها بضربات اقتصادية قوية.
1: بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: البرهان يعلن بدء حوارا مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم، وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي. عشرون قتيلا على الأقل في زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب إندونيسيا.

الشرطة إخبارية جديدة تأتيكم من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا مساء أمس الجمعة. وقالت القوات الحكومية اليمنية إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

0: وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي، حذر من تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية، وأن ذلك لن يمر دون عقاب. أكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. أشار أيضا المصدر إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. وإلى تطورات الملف الإيراني، وفي كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. أكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، وأشار إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: إذن جدد ترامب القول أنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي. دعونا نتابع.
1: So, for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing.

0: وأيضا في تصريحات له على فوكس نيوز أكد ترامب أنه إذا بدأت إيران بأي هجوم فسترد أمريكا بقوة تفوق هجوم إيران بمئة الأضعاف.
1: Capable of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.
0: وبالتوازي مع تصريحات ترامب هذه وقبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف إطلاق النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي إن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية، على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. والمسؤول الأمريكي أشار كذلك إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معها جميعا. في المقابل وإيرانيا، أكد وزير الخارجية عباس عراقجي أن بلاده لم تتخذ قرارا بعد بشأن استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قبل انتهاء وقف إطلاق النار الاثنين المقبل. ونقلت وكالة أنباء الطلبة عن عراقجي قوله إن الوسيطتين قطر وباكستان تبادلتا رسائل مع إيران، لكن هذا لا يعني وجود محادثات. على صعيد التطورات أيضا في مضيق هرمز، أعلنت شركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها للمضيق يوم الجمعة. أكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. وأيضا فيما يأتي حديثا ومن المستجدات، قبل قليل هيئة بحرية بريطانية تشير إلى بلاغ من سفينة لنقل البضائع بمضيق هرمز أصابها مقذوف ارتطم بهيكلها. إذن الولايات المتحدة والقوات الأمريكية غيرت مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران، ذلك بحسب ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية. في بيان سنتكوم جاء أن القوات عطلت ثلاث سفن وأنزلت مجموعات تفتيشا على اثنتين لضمان الالتزام بنظام الحصار. إلى السودان الآن، حيث أعلن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
2: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، ووقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي. من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطاً نهائياً لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.
0: مستمرون معكم ولدينا بعد قليل. هجمات المستوطنين تتصاعد ومخاوف فلسطينية من الضم والتهجير بعد توسيع صلاحيات بن غفير بالضفة الغربية.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. نستكمل نشرتنا من الضفة الغربية، حيث أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي مساء الجمعة في هجمات المستوطنين المتصاعدة. وهجم مستوطنون مسلحون منازل المواطنين في منطقة العديسة ببلدة سعير شرق الخليل. وفي حادث منفصل، اعتقلت القوات الإسرائيلية مواطنا بعد أن أقدم مستوطن على دهسه أثناء عمله في أرضه الواقعة في جبل القرن قرب بلدة بيت أمر شمال الخليل. في الأثناء يواصل مستوطنون حصار عائلات فلسطينية في قصرى جنوب نابلس لليوم السادس على التوالي، وتثبيت بؤرة استيطانية قرب منازلها، فيما يعزز الجيش الإسرائيلي انتشاره في البلدة. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير دفاع إسرائيل كاتس عزمه نقل مسؤوليته التعامل ومسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة.
4: لليوم السادس تحاول رقية حسان وبناتها الوصول إلى زوجها المحاصر داخل منزل العائلة في قصر جنوب نابلس. عشرات الأمتار فقط تفصلهن عنه، لكن خيمة نصبها مستوطنون قرب المنزل كانت كافية لقطع الطريق إليه وتحويل حياة العائلة إلى حصار مفتوح.
5: طبعا أنا اضطريت أخذ البيت بسبب أنه بدي أضطر أعالج بنتي، ما في مجال أطلع وأنزل بنفس اللحظة بسبب المستوطنين حاطين خيمة بالقرب من البيت ومسكرين كل المداخل. بضطر أتواصل مع زوجي أنا وبناتي عن طريق المكالمات الهاتفية فقط، ما في أي مجال لأي تواصل ثاني.
4: محاولة كسر الحصار اصطدمت بالجيش هذه المرة. أكثر من 50 متضامنا أجنبيا وإسرائيليا وصلوا بالطعام إلى المنازل، لكن القوات الإسرائيلية أخرجتهم معلنة المنطقة عسكرية مغلقة.
6: عندما وصلنا إلى الموقع أوقفنا الجيش الإسرائيلي. كان بحوزتنا 8 طرود من المساعدات، لكن منعنا من إدخالها، والعائلات منقطعة عن العالم منذ 5 أو 6 أيام دون إمكانية للوصول إلى الطعام أو المياه أو المساعدات الطبية.
4: قصرى تكشف تحولا في طريقة فرض السيطرة، فبعد البؤر التي كانت تظهر على التلال والأراضي المفتوحة، بات المستوطنون يصلون إلى محيط المنازل المأهولة ويحاصرون أصحابها. ضغط على السكان يسبق السيطرة على المكان. وفيما تتواصل المواجهة على الأرض، جاء قرار سياسي يغير قواعد التعامل معها. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أعلن عزمه نقل مسؤولية التعامل مع الإسرائيليين في الضفة من الجيش إلى الشرطة، هي ذاتها الخاضعة لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. قرار ندد به نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، معتبرا أن تداعياته تذهب إلى ضم رسمي للضفة الغربية. بينما يعجز الجيش الإسرائيلي لليوم السادس عن إبعاد مستوطنين من قرية فلسطينية، يصدر وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرارا يقيد قدرته على التعامل معهم ويفسح المجال أمام مطامعهم الاستيطانية في خطوة تتعارض حتى مع القانون الإسرائيلي الذي يعتبر الضفة الغربية

0: أيضاً محتلة. إسراء الزير، قصرى، جنوب نابلس، العربية.
1: ومن الضفة الغربية إلى لبنان، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها بقتل 7 لبنانيين وإصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف بلدة أنصار جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام، والتي أفادت بتدمير مبنى والاستمرار بعمليات رفع الأنقاض. إلى أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ البالستية إلى جانب التوصل لاتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ.
2: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا، لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
1: في إندونيسيا، أعلنت السلطات عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ضرب البلاد إلى 20 قتيلا على الأقل. وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. حدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة أندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. والآن إلى ملف حرائق الغابات وموجات الحر المتكررة، إذ أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد. ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. هيئة الأرصاد الجوية أفادت بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف.

وبهذا وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لم يبقى سوى أن نذكركم بالعناوين. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية محاولة لجر اليمن لصراعات تخدم إيران. مسؤول أمريكي يقول أن المفاوضات مع إيران مضطربة، والرئيس الأمريكي يتوعدها بضربات اقتصادية قوية. البرهان يعلن بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي. 20 قتيلا على الأقل في زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب إندونيسيا. إلى اللقاء.

0: علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب.
1: كدول خليج نتجه وين؟ هل نتجه نرجع إلى

0: القومية العربية وجامعة الدول العربية، أم نتجه إلى شراكات استراتيجية مع دول كبرى نستفيد منها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
7: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
6: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
7: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
6: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. مرحبا بك.
1: يا هلا، نسعد دائما.
0: اليوم موضوعنا شوية شائك، موضوع تحديات راح تواجهها الأمة العربية. هل هو راح يكون تهديد عسكري، أزمات؟ ما هو المتوقع قراءتنا للمنطقة؟
1: حقيقة يا أخي محمد، الأمر أسوأ من ذلك بكثير.
0: أسوأ؟
1: أو جدا أسوأ من ذلك بكثير. أنا أذكر كتبت مقالات موجودة يعني في أدوات البحث، واحد أن العرب آخر الهنود الحمر، ومقال آخر العرب أمة منقرضة.

0: أنا رجل عربي أؤمن بالقومية العربية، والدي مؤمن جدا بالقومية العربية لدرجة أنه عام 21 أرسل قصيدة اسمها إلى أسد الريف نصرة لعبد الكريم الخطابي وثورته بالريف المقاربي. وبالتالي أنا عربي، وبالتالي أنا لست مثلا مستهينا بمستقبل العرب، إنما أعتقد أن علينا أن نعي أننا أمام تحديات وجودية حقيقية تمس الكيان العربي، سواء كشعوب أو كمنطقة ممتدة من الخليج إلى المحيط. وأقول بالبداية، لو نظرت إلى خارطة العرب من الخليج إلى المحيط ستجد خارطة صفراء عدا جزء أخضر، يعني أخضر حتى يعني كثيف الخضار. تعرف هذا الجزء الأخضر شنو؟ هذا جنوب السودان اللي معدل المياه فيه أكثر من 1600 ملي، بينما الشمال السودان وحتى مصر وغيرها من بلدان صفراء معدلات المياه فيها لا تزيد عن 10-20 ملي. كذلك جنوب السودان هذا اللي انفصل بتآمر الرئيس البشير والقذافي على فصله، هذا الجنوب هو ليس فقط مصب، هو منبع. يعني تعرف شمال السودان ومصر هما مصب للنيل. جنوب السودان اللي ارتضينا فصله ولم نبكي عليه، هذا الأمل الوحيد كان للعرب. بالتالي أزمتنا وجودية، أزمتنا بالذهب الأبيض اللي هو المياه، لأن 85% من المياه العربية تنبع لدى دول أخرى، عندك بالحبشة، عندك في تركيا، إنما لا تنبع عندنا كعرب. حتى محطات التقطير اللي كنا يعني نأمل الخير منها ثبت أنها يعني قدراتها مسيرة، يمكن لها أن تدمرها، وإن كان يعني على الأقل تظل أفضل من لا شيء. ومن ثم نحن أمام تحدي يمس الذهب الأبيض المياه. الذهب الأبيض يؤدي بنا إلى إشكالية الذهب الأخضر، أي الأرض الخضراء. جنوب السودان كان هو سلة الغذاء العربي وليس شماله. احنا اللي فرطنا فيه عام 2010-2011 بعد الاستفتاء وانفصال الجنوب هو سلة الغذاء العربي، فرطنا بها دون بواكي، مساحة 650 ألف كيلو، أكبر من كل بواكي العرب من الأندلس إلى غيرها بأكثر من 3 مرات و4 مرات. عندنا إشكالية الذهب الأسود. ثروة العرب الأولى أخي أبو أحمد وجميعنا نتفق هو النفط. هذه المنطقة تعيش على النفط. هذا النفط نحن نعيش سنواته الأخيرة، أولا لأن مادة ناضبة، كل لتر طلعة من النفط ما يعوض. ناهيك أن المجتمع الدولي والدول الفاعلة بالعالم رأت أن 2050 هو الزيرو أميشن، وبالتالي هذه كارثة. تذهب إلى حتى الذهب مثلا الأصفر اللي هي الموارد المعادن عندنا، تجدها قاعدة تنتهب. يعني يقال أن الحرب الأهلية بالسودان قائمة على معطى السيطرة على الذهب، وقس على ذلك بقية المعادن. وبالتالي نحن لسنا في وضع آمن، ناهيك على ما نخلقه نحن أخي أبو أحمد اتجاه أنفسنا. إحنا نخلق الحروب الأهلية، صح ولا لا؟ اليوم إحنا بدال لها الموارد القليلة نحاول أن نضمن مستقبل زاهر، اليوم عشرات الملايين من الشباب والنشب في غزة وبالسودان وبالعراق وبسوريا في خيام ما يتلقوا حتى التعليم الأولي، ونحن في عهد الثورة المعلوماتية والتكنولوجية. فمستقبلنا واضح أنه يعني أقرب للسواد، وناهيك عن التحديات الأخرى اللي راح نتكلم عنها تباعا.
1: هناك اتفاق على استقرار دولي للمنطقة، خاصة منطقتنا، عندنا مضائق، عندنا ذهب أسود، عندنا معادن، عندنا كل شيء في منطقتنا. ما تعتقد أن المفروض في توافق دولي أن تبقى هذه المنطقة مستقرة؟
0: والله هذه من أهم النقاط اللي ذكرتها أخي أبو أحمد. أنا بقول لك شيء، أكبر مشاكل هذه المنطقة ما هي نظرة الدول المؤثرة بالعالم لهذه المنطقة. العقول والدول المؤثرة بالعالم بالسابق كانوا يروا في أوروبا قضية بلقنة والحروب عندها، إلى أن آمنوا بعد 1945 أنه على أوروبا أن تلجأ للسلام ويخلق من خلالها أوروبا جديدة. أنا أتصور أول مشاكلنا أخي أبو أحمد النقطة اللي ذكرتها. أنا أعتقد أن القوى المؤثرة بالعالم لا زالت تنظر لهذه المنطقة بغير اللي تفضلت فيه. لو كانوا يرون

ويرومون أن هذه المنطقة تتحول إلى أوروبا جديدة، أن يعم السلام فيها، أنه تستقل مواردها بالشكل الأفضل، أنا أعتقد لانتهت مشاكلنا. صدقني لحلت قضية فلسطين ولحلت مشكلة السودان وكل المشاكل اللي تراها لحلت. أنا أتصور وأدعي وأرى وقد أكون مخطئ، يعني هذا أمر طبيعي، أنه الماستر بلان، النظرة لهذه المنطقة حاضرا ومستقبلا، لا زالت تقوم على تشجيع كل

0: من الماضي اللي نعتقد أن هذول يعني الدول الغربية تعارض هذا الأمر، لا على الإطلاق، الدول والعقول المفكرة تريد لهذه المنطقة أن تعيش ماضيها، لا تصنع ولا تخلق أمور تنافسها، تريدها دراويش قاعدة تعيش بالماضي وتستحضر الماضي. حتى وصلنا إلى أنا من الناس اللي كتبت أن تاريخنا أصبح أفيون شعوبنا، إحنا نعيش بالماضي، إحنا لا نعيش لا حاضر ولا مستقبل، وبالتالي تبقى مشاكلنا. أخذ عندك مشاكل سوء التعليم، أخذ عندك مشاكل التكاثر. تعرف الدول المتقدمة الآن بالثورة المعلوماتية اللي يعني راح ينتج عنها أمرين: واحد، استقناء عن تقريبا 50% من الوظائف القائمة. اثنين، الوظائف الباقية أو اللي راح تبتكر تحتاج إلى تأهيل، ثم تحتاج إلى عدد بشر أقل. ما عاد المكان اللي يحتاج سيارة تحتاج 10 راح تبقى تحتاج 10، بالكاد تحتاج 1 كل مراكز عمل. وبالتالي العالم المتقدم إذا تلاحظ أخي أبو أحمد قاعدة تتناقص، وإحنا قاعدين عندنا انفجارات سكانية، نأكل الأخضر باليابس.
1: يعني ما عندنا رؤية،
0: ما عندنا رؤية.
1: زين، مدام ما عندنا رؤية، يعني عندنا اليوم دولنا يعني تمتلك من الثقافة أو حكام غير، مثلا نقدر نقول عندنا إخوان مسلمين، عندنا إيران ووكلائها، عندنا تخلف يعني على رقم أنت ذكرته، على رقم التقنية والتكنولوجيا متخلفين، نحاول يعني الأبرز في عالمنا يمكن هي دول الخليج.
0: نعم نعم،
1: هي المتقدمة عن باقي الدول العربية اللي تمتلك الرؤية. لذلك اليوم الصراع في منطقة الخليج بالذات، لماذا لا نمتلك رؤية لمحاربة مثل هذه الأمور ونساهم مع الدول الكبرى من خلال استراتيجيات وضع لاستقرار المنطقة؟
0: نعم، يمكن خلينا ناخذها واحدة واحدة. اللي تفضلت فيه عن الإخوان المسلمين وعن الفكر الرجعي، الفكر القائم في طهران،
1: حتى عندنا يعني فتاوي يعني لا تصلحي وقتنا
0: أخي أبو أحمد، هي جزء من المشكلة. لما تشوف أنت لا تستطيع السير إلى الأمام وأنت تشوف وراء، ولا راح تصطدم كل يوم، تطيح بحفرة وكل يوم تصطدم بجدار. هذولا عندهم أجندات اللي هي التسابق على العيش بالماضي. هل نرجع 1400 سنة؟ هل نرجع إلى 100 سنة أيام حسن البنا؟ هل نرجع إلى أيام الخميني؟ دائما هي قدرة يعني نعيش الحاضر والمستقبل عبر النظر للماضي. هذه الأجندات لا يمانعها ولا تمانعها العقول المؤثرة بالعالم، وبالعكس هذه قاعد ينتج عنها دمار. كل هالحروب قائمة على هذولا، شيل هذولا ما تجد حروب. الحروب اليوم ما قائمة على معطى ماركسي ولا الأشياء اللي كانت موجودة. فهذه جزء من الإشكال اللي تفضلت فيه. صحيح، الدول الخليجية الست كان يمكن أن تكون القاطرة اللي تسحب هذه المنطقة إلى الشمال، بل أقول أكثر من ذلك، ترى شاه إيران كان لديه مشروع أن تقوم نهضة آسيا، مو بس المنطقة، على اليابان بالشرق وإيران بالغرب. يعني بدأ عملية تحديث وتنوير وتصنيع ضخمة، ولهذا السبب لربما أزيل لصالح مشروع ماضوي ظلامي بدأ من يومه الأول يصدر الثورة، يخلق القلاقل، انتهى بحرب ثم حروب، وبالتالي بقي الخليج آمن من هذه المعادلات. الآن
1: اختلف،
0: الآن الأمر اختلف، لأنه وكأن ما الوصفة اللي دمرت الدول العربية، وصفة الماضوية، وصفة التخندق على معطى الفئة والطائفة وغيرها، يحاول البعض الزج بدول الخليج بها. وما قامت به إيران إلا ترجمة لهذا الأمر. اليوم ضربت ماذا إيران؟ ضربت قواعد أمريكية؟ لا، تريد أن تضرب مصانعنا، منتج النفط لنا، لأنه أنا أعتقد
1: أنه ضرب الاقتصاد بشكل عام.
0: كمان قافل. أمر كان محرج لها وللدول اللي ما استغلت مواردها بطريقة صحيحة، أن شعوبها عندما تزور، تذهب إلى الحج فتزور المملكة العربية السعودية، ترى ما تقوم به المملكة من بنى أساسية، من حتى اعتناء بالحرمين الشريفين، ترجع إلى بلدها تجد العكس تماما، تزور دول زي الإمارات، قطر، الكويت، ترى كذلك أن هناك استغلال أمثل، بينما موارد إيران ذهبت للحرب والضرب سواء مع المجتمع الدولي أو تزويد الأذرع وغيره. وبالتالي هذه الإشكالية يعني دفعت دولة كإيران لهذا المسار. إنما نرجع للطرف

0: الشرح الأول اللي قلت لك يا أخي أبو أحمد، ماذا عن الرؤية للقوى المؤثرة بالعالم للمنطقة ككل؟ هل رأوا ما رآه الأمير محمد بن سلمان من القدرة على التحول بالمنطقة إلى أوروبا الجديدة؟ هذا المعطى يمكن القيام به بالوقت الحالي. ليش؟ لأسباب عدة. أولا، لا زال لدينا كثير من الموارد وعلى رأسها النفط. إذا استمرت هذه الحروب والدمار وغيره إلى اليوم اللي راح تقل أهمية النفط، هذيك الساعة لو وجدنا الرقبة، لو ذهبت الشعوب إلى المعطى العقلي والمنطقي اللي هو حل المشاكل سواء بداخل الأوطان أو خارجها بالسلام، تقول بي too late، راح يكون الأمر تأخر. ناهيك أن هذا الأمر يتزامن مع انفجارات سكانية. أنا دائما أحب أضرب مثل بسيط، يعني بثورة عرابي 1882 في مصر صدرت محاضر التحقيق مع عرابي والصحبة، فيسألونه، كان في 9 قضاة يسألونه هو والبارودي والجماعة اللي معه، يقولون له أنت تدعي أنك تمثل الأمة، الأمة هي مصر، من أعطاك وكالة عن 5 مليون مصري لتدعي الحديث باسمها؟ إذن 1882 عدد سكان مصر 5 مليون، آنذاك مملكة الدنمارك اللي كان لديها مستعمرات عدد سكانها 5 مليون. طيب الآن عدد سكان مصر ما شاء الله 110 مليون، عدد سكان الدنمارك لا زال 5 مليون. سنة الأمم المتحدة لها لجنة، عندها لجنة للإحصاء للسكان، تتنبأ بعدد السكان 2050-2100 عبر معادلة حسابية سهلة، يعني حتى بكالكليتر تقدر تسويها، مو ما هي صعبة، تظهر أنه عدد السكان كذلك. مثلا مصر تصل إلى 246 مليون، نيجيريا تصل إلى 400 مليون، الدول بينما الدول المتقدمة هي بالتناقص، هي اللي يسمونها النيجاتيف جروث. فهم بالوقت اللي دول متقدمة ثرية يحضروا للمستقبل بأمور بها أكثر، يعتنون بالعلم مو بالحروب، توقفت الحروب منذ زمن بأوروبا وبآسيا وغيرها، يعتنوا بقضية العدد، أنه ما يكون عندك اليوم أنت تتحول للآلة اللي أحد أهم ما فيها أنها تستغني عن العمالة البشرية، بنفس الوقت أنت تتزايد، منين راح تجي فرص العمل؟ والناس هذه الأعداد طالما قاعدة تتزايد أخي أبو أحمد في مخيمات اللجوء اللي ما فيها إلا أحقاد، ما في دراسة، يصبح راح تتطاحن، راح تتطاحن، لأنه بالنهاية ما عندها إلا جارها تغزيه وهو يغزوها. بالتالي هذه في مجملها تظهر الصورة العربية قاتمة. إلى الآن ما استطعنا أن نوصل للعالم والعالم المؤثر بأنه لا، من الأفضل للبشرية أنه هذه المنطقة اللي اليوم انحصرت بها الحروب، أنت تشوف وين الحروب اليوم، الحروب هي من المحيط إلى الخليج، ما في منطقة بالعالم بها هذه الحروب. فشلون نغير صورة العالم؟ شلون نبدأ بأنفسنا؟ شلون نغير الثقافات اللي أدت بنا إلى قتلنا بعضنا البعض حتى نبدأ الخطوة الأولى في طريق الألف ميل؟
1: كلام جميل. بطلع فاصل واستكمل حوار وياك، وعندي أسئلة أيضا تحتاج إجابة. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة من فصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصر.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويت الأسبق الأستاذ سامي النصف. ذكرنا نقاط مهمة، بس قبل ما أروح على محور مهم، في أيام الربيع العربي طرحوا مقالة برنارد لويس تقسيم الدول العربية، بعض الدول العربية إلى دويلات نتيجة أنها تواجه أزمات داخلية. هذه النظرية على أرض الواقع؟
1: والله شوف أخي أبو أحمد، نحن أعداء العرب الحقيقيين هم نحن العرب. لا برنارد لويس ولا ألف مخطط قادر على أن يغير واقعنا. عندما نعتزم نحن أن نرى ما لا يجمعنا، يعني بدلا من أن ننظر للوطن كوعاء حاوي لنا كلنا، نروح نبحث عما يفرقنا. أجي أنا أنظر لطائفتك، أنظر لدينك، أنظر لعنصرك. هنا لا برنارد لويس ولا أحد، برنارد لويس توفى وذهب، مو هو اللي قاعد يفرقنا، ولا حتى قبل ذلك سايكس بيك ولا غيره.
0: لأن وايد يتكلمون حول هذا الموضوع.
1: لا، لأن حقيقة العيب في هذا الأمر أمور عدة أخي أبو أحمد. الأمر الأول أنه مو حقيقي. برنارد لويس سايكس بيك انتهوا واستقلت الدول، يعني حتى مثلا نلوم سايكس بيكو لو بعد ما استقلت الدول توحدت، نقول هذولاك اللي فرقونا. طيب هذولاك ماتوا، استقلينا، بدلا من أن نتوحد فرقت. مصر كانت هي مصر والسودان مملكة واحدة. السودان نفس أولا انفصلت، السودان صاروا دولتين، بعدين جنوب السودان انفصل صاروا ثلاث. سوريا للمعلومة بالعشرينات قامت السلطات الفرنسية والجنرال غورو أعطى أربع دول يعني وطن قومي مثل ما قلنا عن اليهود، دولة للدروز ودولة للعلويين ودولة في دمشق ودولة في حلب. هذا اللي حاول يقسم. منو اللي ثار في جبل الدروز اللي الحين يخافون من انفصالها؟ سلطان الأطرش يثور ويرفض استغلال دولة الدروز ويقول نحن نطالب باستغلال سوريا، ويقوم مع عبد الرحمن الشهبندر اللي هو سني. بجبل العلويين يثور صالح العلي زعيم علوي ويقوم معه إبراهيم هنانو ويرفضون دولة للعلويين، والحال بدمشق والحال بحلب. فبالتالي اللوم الآخرين سواء بالماضي أو برنارد لويس على أنه من يسعى لتقسيمنا، ثق بالله أنه لا أحد يتآمر علينا بقدر تآمرنا على أنفسنا، ونحن من يقرر مستقبلنا، ونحن من يقرر إما أن ننظر إلى من يجمعنا أو ننظر. كذلك نحن من يقرر هل نريد حل مشاكلنا بالحرب أو بالسلام. لا زال لدينا من يرى أنه كل حل إشكالاتنا سواء مع إسرائيل مع الجوار هو عبر الحرب. طالما نؤمن بهذا الأمر فنحن أمة منقرضة، فنحن كذلك آخر الهنود الحمر.
0: عندنا مفكرين يعني لهم نظريتين، يعني بريجينسكي وأيضا جورج فريدمان، هذا لا نظرية وهذا لا نظرية. خلينا نتكلم على بريجينسكي ونظريته هذه، في خاصة في منطقتنا العربية والشرق الأوسط. كلمنا عليه.
1: طيب بريجينسكي كتب قبل بداية هذا القرن والألفية، كتب كتاب اسمه الفوضى على أعتاب القرن 21، تنبأ فيه بأن المنطقة هذه راح تمتلئ بالحروب الأهلية. كويس، هذا تنبأ البريدكشن

0: لما هو قادم القرن الواحد وعشرين. والمخيف والمرعب فيما قاله، قال أن الفوضى هذه قد تستخدم بها الأسلحة النووية. اليوم نسمع منذ سنوات عن استعداد إيران للتخصيب النووي، ونسمع على جانب آخر وإن كانت كوريا مو بالمنطقة الأوراسيا اللي تحدث عنها بريجنسكي، فحتى تنبؤ شخصيات كحال بريجنسكي، رجل هذا يعني السياسات الأمريكية كان هو من يرسمها، هو وكيسنجر. وبالتالي هذه قضية علينا أن ننتبه لها، لأن هذه البريدكشن اللي قالها حدثت. جانا 2001، هو كتبها ب 95، 2001 جاء تفجيرات سبتمبر والحروب اللاحقة في أفغانستان وبالعراق، ثم أتت 2011 وعمت الفوضى، ورأينا والآن هجوم إيران. إذن كثير مما قاله لا زال قائما ومستمرا، وقلت لك في جزئية علينا أن ننتبه فيها، قال الفوضى العاربة هذه اللي راح تضرب هذه المنطقة قد تستخدم فيها. جورج فريدمان بال2008 كتب كتاب النكست 100 ييرز، قال أنه هذا القرن ماذا سيحدث به. جورج فريدمان يرى وتذكر أنه بال2008، خلنا نعطيك الخريطة كما هي، القذافي في ليبيا والحديث عن استمراره بأبنائه، مين من أبنائه راح يستمر. سوريا كان بشار والحكم مستمر، والعراق ومصر كانت حسني مبارك والكلام عن التوريث جمال مبارك، الأمور مستقرة ولا نرى غير أنه استمرارية هالحكام، إما بذاتهم أو أنه إذا توفوا راح يجي بديل لهم إما من العائلة أو من نفس المحيط. فيكتب جورج فريدمان بال2008 Next 100 years ويدرجنا. فبسنة 2040 يظهر مثلا دولة كحال تركيا وخريطتها ممتدة إلى قرب ليبيا، خريطة يضعها خريطة بعد مو كلام، ويرى امتدادها وأنها بالنهاية ستتحالف مع ألمانيا وبعض القوى ليكونوا العدو للولايات المتحدة. هو كمان يتنبأ بحروب،
1: هو يؤمن بالدولة القوة يعني الولايات المتحدة،
0: وأن حروب قادمة. هو ما يقول لك أنه النكس 100 ييرز سيعم السلام وأن منطقتنا راح تكون منطقة جنة وازدهار. هو يرى الآن لما نفكر باللي حصل، شوف اللي حصل. سوريا يحدث أولا 2011، مصر تتحول من حسن مبارك المعادل للإخوان إلى الرئيس محمد مرسي. إخوان يتبعوا مين؟ السلطان في إسطنبول، صح ولا لا؟ سوريا كذلك ثورة ينتج عنها بالنهاية يعني وصول التيار الإسلامي اللي احنا ولا كنا نفكر فيها، تواجد تركي في شمال العراق وتشرذم عراقي لا نعلم إلى متى يستمر، وقد ينتهي الأمر بتمدد، لأنه إذا بقي الوضع بالعراق من هذا التشرذم وحشد ومنظمات، وبكرة بدأوا يتضاربوا إما مع المكونات الأخرى أو بعضهم البعض. يعني دائما لا تعتقد، حتى الحرب الأهلية أثبتتها اللبنانية، يبدأون مثلا دين على دين ثم ضمن الداخل هذا يضربوا بعضهم البعض. وبالتالي إذا وصلت الحالة في دولنا سواء العراق أو سوريا أو غيرها، راح يكون هناك مبرر شرعي لتمدد تركي على العراق وسوريا. مصر كما ذكرنا لربما تغيرت الحالة بسقوط مرسي، وهذه قضية أخرى، وأن بقى تواجد الإخوان قوي لا زال يعني في مصر. الحال في ليبيا هناك تدخل يعني ما كنا نحلم فيه، شي يجيب تركيا على أيام القذافي.
1: ممتاز. هناك دول الخليج الآن هي في الريادة، هي في القيادة، ممكن تلعب دور محوري في هذا الموضوع؟
0: جدا أخي أبو أحمد، بس هذا سؤال كمان هام. أنا أعتقد أنه حتى تقود وتكون الريادة لها يجب أن يكون هناك شبه إجماع عربي على أن الريادة والقيادة لهذه الدول حتى تقتدي بها. ترى إحنا ما يضرنا كدول خليجية، ما يضرنا، رأونا يعني نظروا لنا بنظرة دونية وهو الأغلب اللي خليهم ما يستفيدون منه، أو نظروا لنا بنظرة إعجاب، هذه لا تزيدنا. مثل أنت أبو أحمد أنجزت أو ما أنجزت، أعجبت فيك أو أنا أو ما أعجبت، هذا ما يضرك، إنجازك لك. فحتى تلعب الدول الخليجية هذا الدور لازم يكون هناك شبه إجماع من المفكرين. أنا ما أتكلم عن العوام ولا المقرد، أنا أتكلم عن المفكرين اللي لا زالوا ينظروا

0: لدول الخليج. أولا البعض منهم لم يزر دول الخليج ولم يعرف، وأنا مرة جلست مع هيكل من الساعة 10 مكتبة إلى الساعة 1 وكان له نظرة سوداوية، لأن كانت قناة أوربت حاولوا يحطون برنامج يضمنه، هو من وادي النيل أنا من الخليج ضلال سلمان من شام. المهم فقلت له ذاك الوقت ما كان حتى زار ولا سوى برنامجه بالجزيرة وغيره، فقلت له هذه نظرة غير أنها سوداوية، نظرة ماضوية أنت تعي، لأنه كان كلامه سالب جدا خاصة تجاه المملكة ودول الخليج وقضية القلب والأطراف والصحارة وغيره. قلت هذا كلام عليك أن تزور وترى حقيقة الحال، أنه كل هذا الكلام مو صحيح. وهذا الكلام كمان واجهناه ممن حاولوا أن يستصقروا من الإنجاز الخليجي، هذا إنجاز حجر وليس بشر. والله ما في كذبة أكثر من هذه. أولا عبر التاريخ كل الحضارات ترجم إنجاز البشر بالحجر، الأهرامات، تدمر، بابل، كلها. بالتالي الإنجاز الحجر بالخليج هو إنجاز بشر. الآن والله مو الخليجيين من الألف إلى الياء، هذا ما يعيبنا، الولايات المتحدة ما في أحد يتكلم عن إنجاز بالولايات المتحدة، إن اللي قام فيه هذا أصله كوري أصله ياباني. بالتالي طالما هذه النظرة موجودة أخي أبو أحمد الاستفادة راح تكون محدودة. ولما أتت تجربة الحرب الإيرانية وسقطت بعض الأقنعة رجعنا مرة أخرى، أنا أسأل بعض عمر موسى وقبل هيكل
1: مدام ذكرت عمر موسى كانت لا مقولة، يعني قيل في مؤتمر لما قال دور دول الخليج هو بس الحفاظ على الأمن في الحفاظ على الأمن العربي هو شراء السلاح، استصغار يعني إيه؟ دوركم تشترون سلاح
0: إيه؟ يعني أولا ثبت صغر عقله أنه هذه التجربة أثبتت أنه أفضل ما يمكن أن تقوم به بوجود جار متعدي زي إيران هو شراء السلاح. ما فائدة أني أسوي كل شيء، أبني جامعات وجوامع ومصانع ومدارس وما أقدر أدافع عنها، يجي صاروخ اللي أبنيه بعشر سنين يأتي صاروخ. وبالتالي السلاح اللي اشتريناه أثبت جدارته لما أسقطنا أكثر من 90% من الصواريخ المتعدية. وبالتالي
1: ومن مول 67 الجيش المصري الكويت السعودية ليبيا، لقد تكلمنا فوق 110 مليون جنيه استرليني في ذاك الوقت.
0: هذا النوع من الساسة وهذا
1: النوع من الطرح اللي يطرحه،
0: هذا النوع من الساسة ومن المفكرين اللي يستصغرون الإنجاز الخليجي يحرموا بلدانهم من الاستفادة من هذا الإنجاز. بالعكس احنا حتى ضمن الدول الخليجية والله نستفيد من بعضنا البعض بقدر ضخم. يعني حتى لما دبي نهض احنا الكويت لما نهضنا بالبداية، أنا أذكر الملك سعود زار الكويت أسبوع كامل لأنه رأى أنه والله الكويت تطورت مو عيب، جاء زار ثانوية الشويخ منطقة الصباح. إحنا العكس لما بدأت النهضة الخليجية أبو ظبي تستفيد من دبي، نحن دبي قطر تقدمت استفدنا. اليوم النهضة الضخمة بالمملكة كلها إضافة لنا، نقر بها نشكرهم عليها ونستفيد منها. إنما لو نظرنا نظرة استصغار، لو الخليج نظر نظرة استصغار على النهضة الكويتية بالستينات ما استفاد منها. بالعكس اليوم بالخليج والإمارات يقولون استفدنا كثيرا من الكويت، احنا استفدنا من الخليج، النهضة السعودية استفاد. هذه النظرة تحرم العرب من الاستفادة من النهضة الخليجية، وبالتالي حتى تسعدهم في حال تدميرها. أنا ماني فاهم عمر موسى وأشكاله واللي كانوا سعداء بقيام أمة متعدية متخلفة زي إيران بالتعدي على الإنجاز الخليجي، شنو يسعدكم؟ أولا إحنا كدول ندعمكم كدول، نحن نمنح فرص عمل، نحن لدينا ريادة الآن يمكن الاستفادة منها. أفضل خليني أقول لك شيء، أفضل الجامعات لدينا اليوم بالخليج، أفضل المؤسسات الإعلامية وهذه واحدة منها لدينا بالخليج، أفضل حتى على فكرة اليوم في دول خليجية السعودية وطنت حتى الإمارات، تعرف أنه كثير من الصناعات حتى العسكرية وغيرها قاعدة تصنع بالخليج، تعرف المايكرو تشيبس وغيرها قاعدة كذلك تعمل بالخليج، حتى التجارب. إحنا دول صحراوية وصلنا في الزراعة لا. إلى أن نصدر الألبان وغيرها، حتى أنه بعض الدول العربية ولا أريد أن أذكر سر، بعض الدول العربية في مرحلة من المراحل طلبت من المملكة أن تمنحها قمح وغيرها دون أن تذكر، لأن يعني قضية كبرت، إحنا بلد لدينا أنهار وما عندنا والمملكة لديها. بالتالي والله لنا كلنا عرب، يعني ما هي حتى ترفع ولا محاولة، إنما نقول

0: جماعة، أنت عندك إخوان أو إخوة، عندك والله أخو برز يا أخي أعجب فيه، اقعد شوف شلون وصل إلى ما وصل إليه معه. بقولك شيء، الفارق الكبير جدا دائما بين البوتنشل وما تنجز. إحنا البوتنشل مالنا معطياتنا ما تعكس هذا التطور. إحنا ترى شنو النفط؟ النفط موجود كل مكان، لا عندنا البعد الحضاري مثل ما عند دولنا العربية حضارات ممتدة إلى آلاف السنين، ولا عندنا أنهار، ولا عندنا جامعات صار لها 120 وبعضها أكثر من ذلك، ولا سكك حديد ولا شيء. معطيات إخوتنا عواصم الحضارة العربية وأضيف لها النفط، ترى النفط موجود في كل دولنا العربية. بالتالي هذا الفارق بين ما لديك إلا قليل من النفط وصلت به إلى ما وصلت، يجب أن ينال الإعجاب، يجب أن تكون بها دروس، بها يعني ريادة وقيادة لدولنا العربية حتى نسعد جميعنا ك22 دولة عربية بالنهوض.
1: ولازم هذه الدول تغير من نمطها ليتناسب مع نمط وتطور دول الخليج. الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
5: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
6: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
5: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
6: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
5: لنعي، لندرك ما حولنا،
6: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
7: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

0: طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى ساعة إخبارية من العربية، نبدأها بأبرز العناوين. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated.
0: ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا.
2: قد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: في السودان البرهان يعلن إطلاق حوار وطني مستقل ويمنح المشاركين حصانة مؤقتة. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أسوأ حصيلة منذ توقيع اتفاق واشنطن وطهران. زلزال بقوة 7.7 درجة قبالة سواحل أندونيسيا يوقع 20 قتيلا على الأقل. أهلا بكم. أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا مساء أمس الجمعة. وقالت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء ب6 صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي. وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمني الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيرانية. في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: وفي تصريحات لفوكس نيوز، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا بدأت إيران بأي هجوم فسترد أمريكا بقوة تفوق هجومهم بمئات الأضعاف.
3: Capable of really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder.

0: وزي مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أن لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات واضحة للغاية، على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريحات لوسيلة إعلام إيرانية أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد ما أدى إلى استئناف المواجهات. وأوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجرى بحث تمديده. وأشار عرقجي إلى أن استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن. وفي ملف مضيق هرمز قال إن إيران تجري محادثات فنية منفصلة مع عمان لتحديد مسار بحري جديد لعبور السفن، مشددا على أن تحديد المسار لا يعني استئناف الملاحة في المضيق الذي يبقى مرتبطا بتحقيق شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها. وفيما يخص التطورات في هرمز قال عرقجي أن المحادثات الفنية مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا. وأوضح عرقجي أن المباحثات تركز على تحديد الممرات البحرية للحركة السفن عبر المضيق، مؤكدا أنها منفصلة تماما عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. وأضاف أيضا أن خبراء من إيران وعمان يشاركون في المحادثات إلى جانب القوات المسلحة التي قال إنها صاحبة الرأي الرئيسي في هذه المسألة. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوب. دكتور، لأسألك أولا عن ما قاله الرئيس الأمريكي بأنه يريد أن يقول بأن مضيق هرمز أو يسمي مضيق هرمز أرضا أمريكية، ماذا يعني ذلك وتبعاته؟
1: نعم.
0: صباح الورد.
1: صباح الخير استاذ عادل. يعني هي تكررها الرئيس الامريكي مرات عديده، هي محاوله للضغط على الجانب الايراني لاجباره في نهايه المطاف للجلوس على طاوله المفاوضات واثبات ان هنالك جديه امريكيه في التعامل مع هذه الورقه المهمه والمحوريه، خاصه بعد محاولات ايران المتكرره تحويل هرمز الى ورقه تفاوضيه رئيسيه، حيث تسعى ايران لاستخدام ورقه المضيق لاجبار ايران على تقديم تنازلات، والامر الاخر محاوله فرض امر واقع بحري من خلال محاوله تكريس الحرس الثوري لنفسه كصاحب القرار الاول في امن الملاحه، والرد على الضغوط الأمريكية لأن طهران تعتبر أن تشديد الرقابة البحرية هي رد مباشر على الضربات العسكرية الأمريكية وعلى الحصار البحري، بالإضافة إلى محاولة رفع كلفة أي عمل عسكري عن طريق جعل مرور السفن أكثر تعقيدا، وبالتالي رفع الضغوط الاقتصادية على الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب زيادة أوراق إيران التفاوضية، بمعنى كلما زادت أهمية المضيق كلما ارتفعت قيمة التنازلات التي يمكن أن تطلبها إيران. وبالتالي الرئيس الأمريكي دخل في معركة لمكاسرة الإيرادات السياسية مع الجانب الإيراني عبر التصفيق.
0: طب هذه التسمية نأخذها بمحمل الجد من كلام الرئيس ترامب وضمن التصريحات التي تدفع للضغط على إيران، أم كما قال مسؤولون في البيت الأبيض بأن هذه مزحة أطلقها الرئيس؟
1: يعني لا أعتقد، الرئيس الأمريكي كما ذكرت لك أستاذ عادل استخدم عدة وبهذه الصيغة، قال سوف يكون جزء من الأراضي الأمريكية مرة ومرات عديدة أو ثلاث مرات، ومرتين تحدث على أنه الولايات المتحدة سوف تسيطر على هذا المضيق وهي التي سوف تحصل على رسوم مرور، وحتى سوف تفرض هذه الرسوم على الجانب الإيراني نفسه. أنا بعتقد أنه يعني ربما الولايات المتحدة الأمريكية يعني تحاول أن تمارس ضغوط مستمرة

0: على الجانب الإيراني، خاصة أن إيران تلجأ إلى استراتيجية تحميل واشنطن مسؤولية فشل المفاوضات لتعزيز موقف إيران داخليا وأمام الوكلاء والأذرع، بأنه أي تصعيد سببه أمريكا وتشددها، خصوصا أن الرئيس ترامب يحاول السيطرة على المضيق، يحاول أن يجعل المضيق أراضي أمريكية، وأيضا يحاول أن يفرض رسوم لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، مما يخلق حالة دعني أسميه من ربما الضغط الجماعي على
1: يوم الاثنين تنتهي المهلة، هل معنى ذلك أنه سيتجه لضغط اقتصادي أكبر أم يعاود النشاط العسكري؟
0: أعتقد أنه سوف تمدد الهدنة السابعة لعدة أيام مع ممارسة الاستراتيجيات الأمريكية الثلاث المهمة والمحورية، وهي استراتيجيات الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني، بحيث يصبح كلفة عدم الاتفاق والتوصل إلى إطار تفاهم مع الجانب الإيراني أعلى من كلفة تقديم التنازلات. الضغط العسكري أيضا المتدرج هي أحد الأوراق، لأنه استخدام الضربات لإضعاف القدرات العسكرية ومحاولة إقناع النظام الإيراني هي أحد الخيارات الإيرانية، خاصة أن استمرار المماطلة الإيرانية ومحاولة التسويف وكسب الوقت سوف يؤدي إلى خسارة المزيد من أدوات القوة والردة الإيرانية. أيضا كما قال أيضا وزير الخزانة الأمريكي أول من أمس بأن الولايات المتحدة معنية بممارسة استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشديد القيود على الصادرات وعلى الواردات وعلى عدم رفع الأرصدة المجمدة وأيضا رفع العقوبات بهدف تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراته العسكرية. وبالتالي الأمريكيين أستاذ عادل يسعوا إلى ما يسمى بتكامل الأدوات، يعني ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار واختيار أحد المسارات، يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه.
1: دكتور، يعني أمامهم عقبة بأنه كما قال الأمريكان نفسهم بأنه هناك ثلاثة أجنحة في إيران تتفق مع أحداها، ليس بالضرورة الاتفاق معهم جميعا. عراقجي يقول بأن اليوم الأمر بيد الجناح العسكري أو الحرس الثوري لمضيق هرمز.
0: صحيح، والرئيس الإيراني تحدث بشكل واضح وصريح لهذه النقطة، وقال بأنه قرار الحرب والسلم هو بيد الحرس، وهذا بيكشف أنه مركز الثقل انتقل في الأزمة من المؤسسات السياسية والدبلوماسية إلى الحرس الثوري الإيراني، وأيضا قام بتبرئة الحكومة والجناح البراغماتي من التصعيد، لأنه يعني بيحاول فصل بين الحكومة والقرارات العسكرية، وكأنه يريد تبرئة الذمة والقول للداخل والخارج بأن الحكومة هي تريد التهدئة لكن لا تمتلك القرار النهائي، وهذا مؤشر كما تفضلت على انقسام داخل النظام، لأن هذه التصريحات تعكس تباين واختلاف وانقسام كبير بين تيار يريد التسوية وتخفيف الحصار والأزمة الاقتصادية وتيار عسكري أمني متشدد يرى أن التراجع تحت الضغط سوف يفسر كهزيمة كبيرة، وبالتالي يعني كل الأمور والأدوات الضغط تديرها المؤسسة العسكرية في مواجهة واشنطن، وكأنه الرئيس وغيره وحتى ما يزور من إيران كأن النظام يتعرض لضغط مزدوج عسكري خارجي واقتصادي داخلي مع انتقال القرار نحو الحرس، وهذا يجعل التفاوض أكثر تعقيدا ويزيد حاجة طهران إلى مخرج سياسي كلما طال الحصار وتعطلت التجارة، بموازاة ذلك المشكلة الحقيقية وهي ما تحدثت عنه واشنطن ليس في توقيع الاتفاق بل من هي الجهة التي سوف تلتزم وتنفذ هذا الاتفاق في حال إبرامه من جانب مؤسسات النظام الإيراني.
1: شكرا جزيلا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم.
0: أشكرك سيدي.
1: أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا هجمات المستوطنين تتصاعد ومخاوف فلسطينية من الضم والتهجير بعد توسيع صلاحيات بن غفير بالضفة الغربية.

0: الاغتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: حياكم الله. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
1: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: كما كشف عبد الفتاح البرهان عن منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني، لكنه شدد على أن هذه الحصانة المؤقتة لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
1: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات. لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها، فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
0: من أم درمان ينضم إلينا مراسل العربية عمار أبو شيبة. عمار،

0: أهلا بك. هل هذه الدعوة أو هذه الحصانة مقابل الحوار مغرية لمختلف الأطراف؟ هل ثمة من أعلن قبولها؟
1: مرحبا عادل. نعم، هذه الدعوة التي أطلقها البرهان ومن خلال هذا الحوار الوطني تعتبر أيضا فرصة كبيرة لهذه المكونات السياسية. بحسب مصادر تحدثت للعربية، مصادر سياسية، هنالك أطراف قد تبدي الموافقة على هذا الحوار وربما تنضم خلال الفترة المقبلة إلى طاولة الحوار الوطني الذي أطلقه البرهان، خاصة مع الضمانات والحصانة التي تحدث عنها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، خاصة في ظل هذه الخلافات السياسية، وهي أيضا بحسب سياسيين تحدثوا إلينا أشاروا إلى أنها فرصة كبيرة لطي صفحة الخلافات السياسية طيلة فترة الحرب، خاصة وأن المبادرة للحوار هي تنطلق من أساس أن الحوار سيكون حوارا مستقلا، يحاول هذا الحوار أن يجمع ما بين الأطراف السياسية والعسكرية والاجتماعية. كما تعلم أن فترة الحرب أدت إلى خلافات عميقة جدا ما بين المكونات السياسية والاجتماعية. هذه المبادرة أيضا هي تعتبر من خلال العمل السياسي هي نقلة أو كبرى في العمل السياسي، خاصة وأن العمل العسكري هو الذي كان يتسيد المشهد في الفترة الماضية، وخاصة مع الزخم العمليات العسكري الكبير الذي يخوضه الجيش في إقليم كردفان وفي إقليم
0: دارفور. إلى أي مدى الشارع السوداني والطبقة السياسية السودانية متفائلة بهكذا دعوة، خاصة أنه يعني الدعم السريع مستمر في عمليات القصف وعمليات المداهمة للمناطق وبالتالي الحرب لم تقف؟
1: نعم، عدد من الآراء الاجتماعية والشعبية هي تؤيد دعوة الحوار بشكل واضح من خلال عدة استطلاعات أجريناها، ولكن أيضا هنالك نقطة هامة تحدث عنها السيد البرهان بأن الجيش ماض في تنظيف وتطهير جميع المناطق كما تحدث في البيان، المناطق التي دخلتها قوات الدعم السريع، هذا يعني بأن العمل العسكري تجاه انتهاكات و الفضائع التي ترتكبها الدعم السريع مستمرة، ولكن دعوة الحوار هي للسياسيين ولا تشمل الدعم السريع وحتى الذين شاركوا معها في المناطق التي تسيطر عليها. هذه الدعوة أيضا لاقت قبولا لدى المجتمع السوداني من خلال التفاعل الكبير معها منذ ليلة الأمس وحتى اللحظة. من المتوقع أيضا أن تكون هنالك ردود فعل سياسية من المكونات التي يعني أشار إليها السيد البرهان من خلال حديثه وخطابه ليلة الأمس، نتحدث عن هذه المكونات التي تتواجد خارج السودان، الدعوة والحصانة والضمانات. طيب، وأيضا هناك ربما يكون فاعلين إقليميين ودوليين في هذه المشاركة. هذه أيضا
0: نعم، مثل من كفاعلين إقليميين ودوليين عمار؟
1: نعم، هنالك أحاديث كثيرة تتحدث عن الاتحاد الأفريقي، تتحدث عن الاتحاد الأوروبي، هنالك أيضا لجان دولية كانت تحاول في الفترة الماضية أن تعمل على جمع الشمل للسياسيين السودانيين حتى يكون هنالك حوارا وطنيا سودانيا في الداخل. أيضا هذا الحوار هو مكون من لجنة مستقلة من 10 شخصيات وطنية هي من ستعمل على التواصل، ومن ثم أيضا تضع السياسيين أمام طاولة واحدة. من المتوقع أن يحضر العديد من السياسيين في الخارج، نتحدث عن عدة قيادات سياسية بحسب مصادر، ولكن حتى اللحظة ليست هنالك بيانات المكونات أو تأكيدات من المكونات.
0: طيب عمار، هل سيكون فقط هي إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها المجلس التشريعي، أم ثمة نقاط التقاء بين مختلف الأطراف وهناك أرض ينطلق منها هذا الحوار؟
1: نعم، ذكر البيان بأن الدعوة لهذا الحوار لإشراك وإكمال مؤسسات الحكم، نتحدث عن المجلس التشريعي، نتحدث عن مجلس الوزراء، نتحدث أيضا عن الكيانات الولائية، ونتحدث عن جميع مؤسسات الدولة من خلال الحوار، ومن ثم إطلاق عملية سياسية كبرى تشمل الجميع وفق المعطيات والمخرجات من هذا المؤتمر. من المتوقع أيضا أن يتوسع ليشمل رؤية سياسية كاملة الفترة المقبلة، نحن نتحدث عن فترة ما بعد الحرب، خاصة في المناطق التي سيطر عليها الجيش سواء ولاية الخرطوم حتى الولايات الأخرى المدن الكبرى. ومن المتوقع أيضا أن تسهم هذه العملية في اختراق سياسي كبير يجمع الفرقاء السياسيين.
0: تم تحديد موعد باختصار عمار؟
1: حتى اللحظة ليس هنالك موعد ينطلق من خلال الحوار، ولكن من المتوقع أن يكون خلال الفترة القليلة القادمة.
0: شكرا جزيلا.

0: لعمار أبو شيبة مراسل العربية من أم درمان. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس تخللتها اعتقالات ومداهمات واعتداءات وإصابة طفل بالرصاص في قدمه بمدينة قلقيلية. شملت الاقتحامات مخيم جنين وبلدات في نابلس وسلفيت، فيما داهمت القوات الإسرائيلية صارت احتفالات في بلدة العيزرية واعتدت على الموجودين فيها واقتحمت مخيم قلندية شمال القدس. وفي قرية المغير شرق رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية على عائلات بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي المواطنين ومنع الأهالي من فلاحتها. تنضم إلينا من رام الله مراسلة العربية إسراء الزير. إسراء، ثمة ربما تحركات كبيرة للجيش والقوات الإسرائيلية، أجملي لنا هذه الصورة والتطورات أيضا حتى الساعة.
1: ميدانيا تتواصل الاقتحامات من قبل الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية شمالها ووسطها وجنوبها. مجمل هذه الاقتحامات تنتهي في نهاية المطاف باعتقال عدد من الفلسطينيين، وصل عدده اليوم إلى 9 فلسطينيين وطفل واحد، بالإضافة إلى الرصاص الحي الذي وزعه الجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين عند الاقتحامات. هنالك إصابة لأحد الفلسطينيين في الخليل برصاصة وجهت بشكل مباشر إلى عموده الفقري. ولا ننسى اعتداءات المستوطنين التي تنظم بشكل متتالي باتجاه تجمعات الفلسطينيين في الضفة الغربية. فالأمر يبدأ ببؤرة استيطانية يتجمع عندها فتيان التلال، ثم ينتقلون بشكل متساوي إلى التجمعات الفلسطينية آخرها في المغير، وآخر البؤر الاستيطانية التي أقيمت كانت في دار جرير وسلوات شرقية رام الله. وهذا يعني بأن السيناريو الذي لا زالت تعيشه العائلات الثلاث في بلدة قصرة سوف يستمر في أكثر من منطقة في الضفة الغربية، عودة لآخر قرار أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كات، والذي إذا نفذ سوف يكون هنالك مخاوف بالجملة من قبل الفلسطينيين، عودة بأن الضفة الغربية حينها سوف تنتقل مسؤوليتها من قيادة المنطقة الوسطى في الجيش إلى جهاز أمني مدني إسرائيلي يخضع تحت مسؤولية وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يعد مرجعا سياسيا وإيديولوجيا لكثير من نشطاء اليمين. قرار كاتس يفتح بابا من التساؤلات إن كان سيكون هنالك غطاء سياسي لماهية الاعتداءات التي سوف يتم تنفيذها من قبل المستوطنين دون أي ملاحقة أو اعتقال، عودة لأن الشرطة تخضع تحت ولاية إيتمار بن غفير. ولا ننسى بأن هنالك تساؤلات حول سياسة إنفاذ القانون وكيف سوف يتم تفكيك البؤر الاستيطانية أو حتى الفك وفض اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين. هذا القرار يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى ما هو أبعد من قلق الفلسطينيين على حياتهم وأرواحهم، وإلى ماذا وإلى أين سوف تتصاعد اعتداءات المستوطنين وصولا إلى أبعاد سياسية. قرار كاتس ببساطة يساوي بين المستوطنين عند حدود 67 الذين يقيمون في مستوطنات غير شرعية على حساب أراضي الفلسطينيين غير المعترف بشرعية هذه المستوطنات وفق القانون الدولي، بإسرائيليين يسكنون داخل الخط الأخضر في تل أبيب ويافا وحيفا، يعني الضفة الغربية كأرض محتلة. من الطبيعي جدا وفق القانون الدولي أن تكون تحت سياسة وسلطة الجيش الإسرائيلي، سياسة عسكرية بالمطلق. الآن إذا ما تم تنفيذ هذا القرار فهذا يعني بأن الضفة الغربية أعتذر سوف تكون تحت سيادة جهاز مدني إسرائيلي، وسيتم التعامل معها كجزء من إسرائيل، على الرغم من أنه حتى اللحظة لا يوجد إعلان رسمي إسرائيلي بفرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية. الفلسطينيون يصفون هذا القرار بأنه ضم فعلي على الأرض دون أي إعلان رسمي، كتلك الإجراءات التي يتخذها وزير المالية الإسرائيلي لإيل سموتريتش راميا لخنق السلطة الفلسطينية اقتصاديا، وخاصة ما نشرته صحيفة واينت قبل دقائق من الآن بقولها بأن سموتريتش يهدد بماهية تحويل الضمانات المالية إلى بنكين في إسرائيل يعملان على تحويل الأموال من البنوك الفلسطينية إلى إسرائيل. تحدث عن بنكين هما ديسكونت وهب عليم، هذين البنكين يقدم لهما ضمانات من قبل الدولة الإسرائيلية لتنفيذ هذا الأمر وتحويل البنوك من إسرائيل إلى تحويل الأموال من البنوك إلى البنوك الإسرائيل الفلسطينية إلى إسرائيل. إذا ما تم تجفيف هذا الأمر ووقف هذه الضمانات فهذا يعني بأنه سيكون هنالك خنق للاقتصاد الفلسطيني وانهيار

أيضا للسلطة الفلسطينية. سموتريتش يهدد مقابل مزيد من المكاسب الاستيطانية، هكذا كشف موقع واينت اليوم مكاسب استيطانية بتوسيع المستوطنات وغض الطرف عن البؤر الاستيطانية المنتشرة في كل حدب وصوب في الضفة الغربية.

0: تواصل إسرائيل تصعيدها حيث قتل 7 لبنانيين وأصيب 3 آخرون في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف بلدة أنصار جنوبي لبنان، وفق الوكالة الوطنية للإعلام التي أفادت بتدمير المبنى واستمرار عمليات رفع الأنقاض. أحصت منظمة الصحة العالمية خلال النصف الأول من عام 2026 تصاعدا غير مسبوق في الهجمات على مرافق الرعاية الصحية بمناطق الصراع حول العالم. المنظمة الأممية نددت باستمرار الهجمات على المستشفيات وأدانت مرورها دون مساءلة.
1: بالكاد بعد انتهاء نصفه الأول، بدأ عام 2026 بإحصاء ما أفرزته 6 أشهر من الصراعات على أماكن يفترض أن تكون مأمناً لمن يدخلها. فبحسب الصحة العالمية، كم هائل من المستشفيات خرجت عن الخدمة، وسيارة إسعاف لم تعد تصل لمن يحتاجها، وكل هذا بفعل فاعل. فبحسب البيانات، قتل أكثر من 900 شخص وأصيب نحو 1400 آخرين بهجمات استهدفت الرعاية الصحية منذ يناير، وبمعدل يتجاوز 4 هجمات يومياً. ففي غزة لا مستشفى كان بعيداً عن مرمى النار. استناداً لتقارير الأمم المتحدة، فجميع المستشفيات 36 تعرضت لأضرار، وبلغة الأرقام لم يعد يعمل سوى أقل من نصفها وبشكل جزئي. بعيداً عن غزة، تتكرر الصورة ذاتها في السودان. هنا ما يفترض أن يكون خط الدفاع عن حياة المدنيين بات عاجزاً عن أداء دوره كاملاً. المباني تتضرر والأقسام تغلق والأدوية تنفد، والتقارير تؤكد تعطل 37% من المرافق الصحية بالسودان خلال عام 2026 فقط. جنب السودان تتسع الصورة أكثر، لتسجل جمهورية الكونغو الديمقراطية 12 هجوماً على مرافق صحية خلال ذروة تفشي إيبولا. هجمات لا تستهدف مبناً فقط وفق الصحة العالمية، بل تعوق التحكم بالفيروس الذي ينهش أجساد هؤلاء يومياً رغم جهود احتوائه. في أوروبا، سجلت أوكرانيا اسمها ببيانات الصحة العالمية كأكثر الدول تعرضاً للاستهداف بمرافق الصحة. فحصيلة 2026 سجلت 156 هجوماً موثقاً على المستشفيات لم تسلم منها حتى المستودعات الأممية. هذه الأرقام لا تتوقف عند حدود الدول التي تشهد صراعات اليوم. فمنذ أواخر عام 2018 تحققت الصحة العالمية من أكثر من 10,000 هجوم ب 29 دولة وإقليما. هجمات خلفت نحو 5,700 قتيل وأكثر من 8,500 مصاب. لكن هذا ليس كل شيء، والصحة العالمية تؤكد في تقريرها مرور هذه الهجمات دون مساءلة تذكر. يوسف شيخي، العربية.
0: نشرتنا مستمرة فيها. إسبانيا تعزز إجراءات الأمن في سبتة بعد دعوات على الإنترنت تحث على اقتحام آخر للحدود.

0: طيب هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: حياكم الله. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الأندونيسية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، ما تسبب في انهيار مباني ومنازل وأسفر عنها.

0: مقتل 20 شخصا على الأقل. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة إندي وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. من محافظة البلقاء في الأردن ينضم إلينا رئيس اتحاد الجيولوجيين العرب السابق صخر نسور. سيد صخر أهلا بك. يعني زلزال بهذه القوة 7.7 على مقياس ريختر، هل عمق بعشرة كيلومتر 10 كيلومترات هو الذي خفف هذه الأضرار في أندونيسيا، ولماذا أصبحنا نسمع اليوم هذه الأرقام 7.7 وفي كولومبيا 7.4؟
1: صباح الخير، شكرا للعربية على هذه المقابلة. الحقيقة أنه من منطقة أندونيسيا منطقة معتادة على حدوث مثل هذه الزلازل، بل أكبر من ذلك، ذلك أنها تقع في منطقة معقدة تكتونيا ضمن ما يسمى الحزام الناري أو حلقة النار التي في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن قوس من البراكين والزلازل والصدوع النشطة التي تشمل اليابان وأندونيسيا من جانب، ومن جانب الآخر أمريكا الجنوبية وأجزاء من كاليفورنيا والفلبين. وبالتالي طبيعة هذه الجزر معرضة لحدوث زلازل كبيرة، وتاريخيا لا زال زلزال سومطرة عام 2004 التي كانت قوته 9.1 وسبب موجات تسونامي 30 متر وذهب ضحيتها ما يقارب 227 ألف شخص. وبالتالي هذه المنطقة المعقدة تكتونيا من المحيط الهادئ بسبب حركة الصفائح التكتونية، التفسير العلمي بأن صفيحة المحيط الهادئ تغوص باتجاه الشمال الغربي لأسفل ما حولها، وهذه الحركة ينتج عنها زلازل مدمرة. وبالتالي ليس غريبا عن هذه المناطق أن يكون هنالك زلازل كبيرة، ولكن كما أسلفت حضرتك بأن أعداد الوفيات في هذه المرة أقل، أعتقد أن التسونامي واحد من أسباب زيادة عدد الوفيات، ذلك أن هذا الزلزال لم يحدث في العمق، في عمق المحيط الهادئ، وإنما أقرب إلى البر، وبالتالي كانت حركته أفقية وليست عمودية. لذلك كان مستوى الإنذار في موضوع التسونامي خفضته السلطات المحلية من مرتفع إلى متوسط ثم إلى منخفض، ولم يرتفع أكثر من 1 متر. وبالتالي سبب في زيادة عدد الوفيات غالبا موجات التسونامي. إذا ما أخذنا على الجانب الآخر طبيعة منطقة فلورنس، فهي منطقة تقع على الساحل الشمالي وهي منطقة وعرة وفيها تضاريس ومرتفعات عالية، أيضا الكثافة السكانية ليست بالكثيرة، البيوت يبدو أنها متوزعة على الجبال، وبالتالي كان الأثر الناتج أقل ضررا من حيث أعداد الوفيات.
0: طيب أيضا بودي أن أتساءل سيد صخر، اليوم هذا النشاط الزلزالي في أندونيسيا هل يؤثر على الصفائح التكتونية في مناطق أخرى، أو ربما يكون نشاط زلزالي في مناطق مختلفة من العالم نتيجة لذلك؟
1: لا شك أن الإحصائيات تشير أنه في آخر 20 عام تضاعفت أعداد الزلازل حول العالم، وبالتالي هنالك حلقة تكرر كل 11 ألف سنة كما يقول العلماء في الموضوع النشاط الزلزالي. يبدو أننا بتنا نشهد هذه الحركة، ولكن في مناطق الحزام الناري مثل اليابان وأندونيسيا هذه حركة، أيضا في تركيا حركة معتادة أن يحدث هذه الزلازل والناس متعودة عليها والسلطات متعودة عليها. في منطقتنا العربية الأضرار أو الزلازل أقل حدة من حيث العدد والقوة، وذلك أيضا مرده إلى طبيعة حركة الصفائح التكتونية التي يعني تكون أقل

0: حدة في التصادم وطبيعة حركة بعضها حركة متوازية ليست تصادمية، وبالتالي نشهد أقل ضررا في منطقتنا العربية. حول العالم نعم هنالك زلازل مدمرة كما حدث في الزلزال الأعظم في تشيلي سنة 1960، وبالتالي هنالك يعني تفسيرات في حركة الصفائح التكتونية في ازدياد مضطرد في أعداد الزلازل. وبالمناسبة منطقة فلورنس هذه هي التي تعرضت للزلزال صباح اليوم، تعرضت أيضا سنة 2018 إلى زلزال أقل حدة. وبالتالي كما هو معلوم لدى الجميع أيضا زلزال اليوم 7.7 على عمق 10 كيلومتر نتاج عنه هزات ارتدادية. الهزة الأولى كانت بقوة 6.1 وبدأت بالتناقص، وأعتقد أنه ستستمر الهزات الارتدادية إلى أن تصل مئات الهزات الارتدادية، ولكن تكون أقل حدة وقوة من الهزات الارتدادية الهزة الأولى الرئيسية.
1: نتمنى السلامة للجميع دائما. شكرا لرئيس اتحاد الجيولوجيين العرب السابق صخر النسور من محافظة البلقاء.
0: شكرا.
1: أصدرت وزارة العدل الأمريكية رأيا قانونيا يمنح الجيش صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية وفق شبكة CBS News. ويتعلق الأمر بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية صنفتها إدارة ترامب على أنها مناطق دفاع وطني لأغراض ردع الهجرة غير النظامية. ورغم أن القانون يمنع الجيش من إنفاذ القوانين داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن هذه المناطق تتيح للجنود إمكانية احتجاز المهاجرين بتهمة دخول مناطق عسكرية مغلقة أمام المدنيين. نبقى في أمريكا، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ومنصته بسبب خدمة تروث API وللوصول المبكر إلى منشورات الرئيس الأمريكي. تفاصيل الجدل الدائر حول الخدمة في التقرير التالي.
2: يكتب ترامب والعالم ينتظر ما سيكتب، لكن ليس الجميع ينتظر بالقدر نفسه. أصبح هناك من يستطيع قراءة منشور ترامب قبل الآخرين عبر خدمة تروث API. ليس لأنه أقرب إلى الرئيس الأمريكي ولا لأنه يعمل من داخل البيت الأبيض، بل باختصار لأنه يدفع مقابل الوصول المبكر إلى المنشورات في المنصة. ميزة أثارت جدلاً واسعاً وانتهت بدعوى قضائية تتهم ترامب والمنصة بخلق امتياز مدفوع للوصول قبل الآخرين. منظمتان صحفيتان طالبتا من محكمة فيدرالية في مانهاتن إغلاق خدمة تروث API التي أطلقتها منصة ترامب هذا الشهر. هذه الخدمة تتيح لشركات وول ستريت وصولاً أسرع مقابل عقود تصل قيمتها إلى $100,000 شهرياً، وتشمل 10 من الحسابات الأكثر متابعة على المنصة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي ونائبه وحساب البيت الأبيض نفسه. وبحسب مسؤولي الشركة فقد سجل أكثر من 10 عملاء اشتراكات في الخدمة، معظمهم من شركات التداول العالمية. معرفة تصريحات الرئيس قبل الجميع قد تحقق مكاسب بالملايين للشركات نظراً لتأثير تصريحاته على الأسواق، تماماً كما حدث عندما انخفضت أسعار النفط بعد أن نشر ترامب إعلان إلغاء هجوم على إيران في شهر أبريل. سلطان العيبان، العربية.
1: عززت إسبانيا وجود الشرطة والجيش في سبتة في ظل انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحث المهاجرين على محاولة اختراق جماعي آخر للحدود اليوم السبت، وبعد أسبوعين من اندفاع عشرات الآلاف إلى المدينة جالت دوريات الشرطة والجيش الإسبانية المدينة وعلى سواحلها في وقت ساد الهدوء في وسط المدينة. وعلى الجانب الآخر من الحدود تجمعت دوريات من أفراد الأمن المغاربة لمراقبة الشاطئ في مدينة الفنيدق التي انطلق منها الكثير من المهاجرين الذين سبحوا حول الحاجز البحري في منطقة ترخال في سبتة.

0: بعد لقائه مع وزير الداخلية الإسبانية، اعتبر رئيس بلدة سبتة أخوان فيفاس أن المدينة تواجه وضعا خطيرا، وطالب بإخراج جميع الواصلين إلى المدينة خلال الاختراق الجماعي لحدود سبتة.
1: عقدنا للتو اجتماعا مع وزير الداخلية، وخلال هذا الاجتماع انتهزت الفرصة لأؤكد له مجددا أن سبتة لا تزال تواجه وضعا بالغ الخطورة نعيشه منذ الغزو في 30 من يوليو. أخبرت الوزير أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو عودة جميع الذين وصلوا نتيجة الغزو الجماعي إلى المغرب، وعليه لا تسوية أوضاع ولا لجوء ولا نقل إلى البر الرئيسي. هذه رسالة يجب توضيحها بشكل قاطع، وأعتقد أنها شرط أساسي لحاضر ومستقبل سبتة لضمان عدم اضطرارنا لتكرار هذا الكابوس الذي نعيشه الآن.
0: أيضا في سبتة تقول السلطات المحلية أن الأولوية هي لعودة 5000 مهاجر موجودين حاليا في المدينة ومعالجة ما وصفتها بمشكلة الصحة العامة التي يتسببون بها على الشاطئ حيث استقروا. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها مستودعا للمعدات العسكرية والتقنية في ميناء أوديسا الأوكراني خلال الليلة الماضية، وأضافت أيضا أن القوات الروسية استهدفت أيضا البنية التحتية لميناء إسماعيل التي تستخدم لتخزين وتحميل ونقل المعدات العسكرية والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أفادت باستهداف مستودع للوقود ومواد التشحيم مخصص للقوات الأوكرانية في ميناء يوجيني مساء الجمعة. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فليتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. يذكر أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. أفرجت فنزويلا عن 131 سجينا سياسيا ضمن برنامج للمصالحة الوطنية في خطوة اعتبرتها الولايات المتحدة تقدما مهما في محادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة. وذكرت الحكومة المؤقتة أن المفرج عنهم منحوا تدابير بديلة عن السجن بموجب برنامج السلام والتعايش الديمقراطي. وجاء الإفراج بعد الجولة الأولى من محادثات بوساطة أمريكية اتفق خلالها الطرفان على استعادة الأموال المجمدة في الخارج وإصلاح النظام القضائي ودعم التعافي من آثار الزلزال. وأعلنت السلطات أن إجمالي عدد الفنزويليين الذين أطلق سراحهم منذ 3 يناير بلغ حتى الآن 1046 شخصا. أعلنت ألمانيا انتهاء عملية الإخلاء الطارئ لبلدة جاي التي يقطنها أكثر من 2000 شخص خلال الليل مع اقتراب ألسنة اللهب منها، وذلك إثر اندلاع حرائق واسعة بغابات هورتغن القريبة من حدود بلجيكا. وأوضحت برلين أن غابة هورتغن لا تزال تحتوي على ذخائر ومخلفات حربية تعود للحقبة النازية، كما طمأنت بأن مئات من رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران. أطلقت الحكومة البريطانية تحذيرا عاجلا عبر الهواتف المحمولة بسبب ارتفاع

خطر اندلاع حرائق الغابات نتيجة موجة الجفاف والحر الشديد التي تشهدها البلاد، ودعت السلطات المواطنين إلى تجنب إشعال النيران أو استخدام الشوايات والألعاب النارية في وقت تواجه فيه معظم مناطق إنجلترا ظروفا شديدة الخطورة لاندلاع الحرائق. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية بأن بريطانيا تشهد موجة الحر الخامسة هذا الموسم، مع توقعات بتسجيل درجات حرارة قياسية هي الأعلى في تاريخ البلاد خلال فصل الصيف.

في كرواتيا أظهرت صور التقطها شهود عيان طائرات إطفاء وهي تجمع المياه من البحر أو تجمع المياه من البحر لمكافحة حرائق الغابات، بينما التهمت النيران أجزاء من مدينة زادار الساحلية.

إذن كما نشاهد هذا الخبر العاجل، الجيش الإسرائيلي يقول استهدفنا حزب الله جنوب لبنان، واستهداف حزب الله جنوب لبنان جاء ردا على أنشطته في المنطقة الأمنية. اليوم كانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت أيضا مقتل عدد من اللبنانيين جراء هذا الاستهداف. إذن سجلت العاصمة البلجيكية بروكسل أعلى درجات حرارة منذ بداية عام 2026، بلغت 36 درجة مئوية وفق الهيئة الملكية البلجيكية للأرصاد الجوية. وتشهد بلجيكا موجة حر جديدة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من أوروبا، حيث تجاوزت 35 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 150 مليون شخص. ويرى خبراء أن التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري يسهم في زيادة شدة الظواهر الجوية المتطرفة وتكرارها. إلى العناوين. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن الحوثي لن يمر دون عقاب. ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا. في السودان البرهان يعلن إطلاق حوار وطني مستقل ويمنح المشاركين حصانة مؤقتة. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان في أسوأ حصيلة منذ توقيع اتفاق واشنطن وطهران. شكرا لكم لطيب المتابعة، في أمان الله.

0: الجنرال دومينيك ترانكون.
1: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
5: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
6: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
7: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
7: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

وزيرة وزير الخارجية الإيرانية يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا وإصابة سفينة بمقذوف بالمضيق.

0: defeating Iran, which is being very badly defeated.
1: ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويقول أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف بنية تحتية لحزب الله. قتيلا على الأقل في زلزال بقوة 7.7 درجات ضرب أندونيسيا.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العربية. البداية من التطورات في محادثات مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عمان، حيث أتوقع وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي وصول المحادثات الفنية مع عمان بشأن المضيق إلى نتيجة قريبا، مشيرا إلى أنها قد تنتهي قريبا. وأوضح عرقجي أن المباحثات تركز على تحديد الممرات البحرية لحركة السفن عبر المضيق، مؤكدا أنها منفصلة تماما عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة. أضاف أيضا أن خبراء من إيران وعمان يشاركون في المحادثات إلى جانب القوات المسلحة التي قال إنها صاحبة الرأي الرئيسي في هذه المسألة. عرقجي وفي تصريحات لإعلام إيراني أكد أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد ما أدى إلى استئناف المواجهات. وأوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجرى بحث تمديده. وأشار عرقجي إلى أن استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن. في ملف مضيق هرمز قال إن إيران تجري محادثات فنية منفصلة مع عمان لتحديد مسار بحري جديد لعبور السفن، مشددا على أن تحديد المسار لا يعني استئناف الملاحة في المضيق الذي يبقى مرتبطا بتحقيق شروط أخرى يتعين على الولايات المتحدة الالتزام بها. قبل ذلك وفي كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. في تصريحات لفوكس نيوز أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا بدأت إيران بأي هجوم فسترد أمريكا بقوة تفوق هجومهم بمئات الأضعاف. Really destroying the whole place. We don't want to do that. We have got economic sanctions against them like nobody's ever had before. There, we're doing it in a very professional manner. We did it with Venezuela a little bit differently. We could go in. I mean, if they hit, we would hit back 100 times harder. بالتوازي مع تصريحات ترامب وقبل انتهاء مهلة وقف أطلاق النار الاثنين المقبل، أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي يوم الاثنين. وقال المسؤول الأمريكي أن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل لاتفاق حتى الآن. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن أهداف أمريكا في المفاوضات

المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب اضطراب هيكل الحكم. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى ثلاثة أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معهم جميعا. وفي تطورات هرمز الميدانية، أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. قبل ذلك، أعلن الشركة أدنوك الإماراتية تعرض سفينة جديدة تابعة لها لهجوم أثناء عبورها مضيق هرمز الجمعة. وأكدت الشركة عدم وقوع إصابات بين أفراد الطاقم وأن الوضع تحت السيطرة. غيرت القوة الأمريكية مسار 62 سفينة تجارية منذ بدء إعادة الحصار البحري على إيران حسب ما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية. وجاء في بيان سنتكوم إن قواتها عطلت 3 سفن وأنزلت مجموعات تفتيش على 2 لضمان الالتزام بنظام الحصار. إلى اليمن، حيث أفادت مصادر طبية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا مساء أمس الجمعة. وقالت الحكومة اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء بستة صواريخ باليستية. هذا وأظهرت الصور اندلاع النيران في إحدى منشآت التخزين عقب استهدافها بصاروخ حوثي.

وبعد هجمات الحوثيين الأخيرة، حذر مصدر مسؤول في مجلس القيادة اليمنية الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة تتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. في لبنان تواصل إسرائيل تصعيدها، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هجماته جاءت ردا على استهداف حزبه أو استهداف قواته لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب حسب قوله. قبل ذلك أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل 7 لبنانيين وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في أطراف بلدة أنصار جنوبي لبنان. وفق الوكالة الوطنية للإعلام التي أفادت بتدمير المبنى واستمرار عمليات رفع الأنقاض. نشرتنا مستمرة وفيها: القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق في جنين ونابلس وسلفيت والقدس.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
5: حياكم الله. نستكمل النشرة من الضفة الغربية والقدس، حيث نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة تخللها اعتقالات ومداهمات واعتداءات وإصابة طفل بالرصاص في قدمه بمدينة قلقيلية. وشملت الاقتحامات مخيم جنين وبلدات في نابلس وسلفيت، فيما دهمت القوات صارة احتفالات في بلدة العيزرية واعتدت على الموجودين فيها، واقتحمت مخيم قلندية شمال القدس. وفي قرية المغير شرق رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية على عائلات بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي المواطنين ومنع الأهالي من فلاحتها. في السودان، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم، وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
6: أما في الشأن السياسي، وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
5: البرهان منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني، في المقابل شدد على أن الحصانة لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
6: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.
5: إلى تطورات حرب أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواتها مستودعا للمعدات العسكرية والتقنية في ميناء أوديسا الأوكراني خلال الليلة الماضية. أضافت أيضا أن القوات الروسية استهدفت أيضا البنية التحتية لميناء إسماعيل التي تستخدم لتخزين وتحميل ونقل المعدات العسكرية والوقود للقوات المسلحة الأوكرانية، كما أفادت باستهداف مستودع للوقود ومواد التشحيم مخصص للقوات الأوكرانية في ميناء يوجيني مساء أمس الجمعة.

0: في أوكرانيا أكد الرئيس فلاديمير زيلينسكي على أن كييف ستؤمن أنظمة مضادة للصواريخ البالستية إلى جانب التوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاج الصواريخ.
1: سنواصل العمل على تأمين أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا والتوصل إلى اتفاقات بشأن إنتاجها. الأمر ليس سهلا لكنه سيحدث. طوال فترة الحرب تحدثنا مرارا عن أسلحة ومعدات وتكنولوجيا قيل لنا في البداية إنها مستحيلة، ثم نجحنا في تحقيق ذلك.
0: اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب الكورية رسميا، داعيا إلى بحث إجراءات لوقف تطوير برنامج بيونغ يانغ النووي. وقال في خطاب بمناسبة ذكرى تحرير كوريا إن الكوريتين ما زالتا في حال حرب منذ انتهاء القتال عام 53 بهدنة وليس باتفاق سلام. يأتي العرض فيما تعزز بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا وتؤكد تمسكها بترساناتها النووية، بينما تستعد واشنطن وسول لإجراء مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل.
2: في شرق آسيا خطوة يابانية واحدة كانت كافية لتشعل غضب بيونغ يانغ. فالتحالف الثلاثي بين واشنطن وطوكيو وسول تراه كوريا الشمالية مظلة نووية تتشكل على حدودها وتتوعد برد غير مسبوق. المحرك الأساسي لهذا التوجس ينبع من طوكيو ذاتها. فمنذ عام 2022 تمضي اليابان في مضاعفة إنفاقها العسكري، وفي قلب هذا التحول تستقدم صواريخ توماهوك الأمريكية القادرة على ضرب أهداف تتجاوز 1000 كيلومتر، غير أن التصعيد يتجاوز الصواريخ والإنفاق. فقد أضحت طوكيو جزءا من شبكة أمنية متكاملة مع واشنطن وسول، تقابلها خطط كورية جنوبية لامتلاك غواصات نووية. مشهد تراه بيونغ يانغ اختلالا خطيرا في ميزان القوى يدفعها لتسريع ارتمائها في أحضان الصين وروسيا. وعلى أرض الواقع تصب المناورات الأمريكية الكورية الجنوبية الزيت على النار، إذ تصفها بيونغ يانغ بالتدريب على الحرب وترد عليها عمليا باختبارات متتالية لصواريخ باليستية مكثفة. وهنا تتسلل موسكو إلى عمق المعادلة. فالتعاون العسكري المتنامي مع روسيا أسهم في تحسين دقة الصواريخ الكورية الشمالية لتصبح التجارب الأخيرة مجرد تمهيد لنشر منظومات مطورة أو حتى تصديرها للجبهات وفق رويترز. في المحصلة يعتبر محللون أن اليابان ليست سوى رأس حربة في صراع أوسع تسعى فيه بيونغ يانغ لرسم المنطقة وفق معسكرين متقابلين لتبرير ترسانتها النووية. وبذلك تعزز طوكيو دفاعاتها، فترفع بيونغ يانغ تهديداتها. علي المجري، العربية.
0: في الولايات المتحدة رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ومنصته بسبب خدمة تروث اي بي اي للوصول المبكر إلى منشورات الرئيس الأمريكي. تفاصيل الجدل القانوني والأخلاقي الدائر حول الخدمة في التقرير التالي.
3: يكتب ترامب والعالم ينتظر ما سيكتب، لكن ليس الجميع ينتظر بالقدر نفسه. أصبح هناك من يستطيع قراءة منشور ترامب قبل الآخرين عبر خدمة تروث اي بي اي. ليس لأنه أقرب إلى الرئيس الأمريكي ولا لأنه يعمل من داخل البيت الأبيض، بل باختصار لأنه يدفع مقابل الوصول المبكر إلى المنشورات في المنصة. ميزة أثارت جدلاً واسعاً وانتهت بدعوى قضائية تتهم ترامب والمنصة بخلق امتياز مدفوع للوصول قبل الآخرين. منظمتان صحفيتان طالبتا من محكمة فيدرالية في مانهاتن إغلاق خدمة تروث اي بي اي التي أطلقتها منصة ترامب هذا الشهر. هذه الخدمة تتيح لشركات وول ستريت وصولاً أسرع مقابل عقود تصل قيمتها إلى $100,000 شهرياً، وتشمل 10 من الحسابات الأكثر متابعة على

0: المنصة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي ونائبه وحساب البيت الأبيض نفسه. وبحسب مسؤولي الشركة فقد سجل أكثر من 10 عملاء اشتراكات في الخدمة، معظمهم من شركات التداول العالمية. معرفة تصريحات الرئيس قبل الجميع قد تحقق مكاسب بالملايين للشركات نظراً لتأثير تصريحاته على الأسواق، تماماً كما حدث عندما انخفضت أسعار النفط بعد أن نشر ترامب إعلان إلغاء هجوم على إيران في شهر أبريل. سلطان العيبان، العربية.
1: إلى أندونيسيا، حيث أعلنت السلطات عن ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ضرب البلاد إلى 20 قتيلا على الأقل. وضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الأندونيسية، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا شمال غرب مقاطعة إندي، وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. إلى عناوين النشرة. وزير الخارجية الإيراني يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا وإصابة سفينة بمقذوف بالمضيق. And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated. ترامب يهدد إيران بضربة اقتصادية قوية ويقول إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا. مجلس القيادة اليمني يؤكد أن أي هجوم عابر للحدود للميليشيات الحوثية لن يمر دون عقاب. مقتل 7 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول أنه استهدف بنية تحتية لحزب الله. شكرا لكم لطيب المتابعة، دمتم في رعاية.

0: ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟
1: الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان.
0: لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشبت الزوجة؟
1: كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر.
0: حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية.
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة.
0: هناك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا وباتصال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم.
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن ليس هو التفسير.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: country. Love the people, love the projects that we're embarking on.
1: The ultimate global stage.
2: Lebanon should not be attacked.
3: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
4: Where the architects of power, economics, and politics
5: are stop the war in Ukraine.
6: Break their silence.
1: Al Arabiya English, trusted by leaders, watched by the world.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
9: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
10: ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
9: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا الكرام من بيروت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. موضوعنا في هذه الحلقة الدين والشباب وتحديات العصر. ترى ما هي العلاقة بين الدين والشباب وتحديات العصر؟ بالقطع الكل يجمع على أن العصر قد اختلف، الدولة قد اختلفت عن سابق عهدها، شكل الدولة قد اختلف عن سابق عهدها، النظم السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية اختلفت، فكان لهذا الاختلاف تأثير على عقول الشباب. إذا وضعنا بعض القضايا وبعض التحديات التي تواجه الشباب، كيف يكون الرد؟ هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو الأستاذ الدكتور حسام صباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس. السلام عليكم دكتور حسام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم.
0: بارك الله فيك. يعني في رابط، علاقة تربط بين الدين والشباب والتحديات الراهنة. بداية، يعني ترى هذه العلاقة سهل حلها أم يصعب حلها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. لا شك أن الإسلام أولى الشباب عناية خاصة، فالشباب عماد أي مجتمع، ولا نهضة للشعوب وللأمم إلا من خلال الشباب. الشباب هم المستقبل. حدثنا القرآن الكريم عن الشباب فقال: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وأتيناه الحكمة صبية. إذن القرآن الكريم يشير إلى أهمية الشباب، وبالذات إلى أهمية إيمان الشباب.
0: ممتاز.
1: هنا قال صلى الله عليه

عليه وسلم في حديث سبعة لا يضله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم شاب نشأ في طاعة الله. إذن الإسلام اهتم اهتماما كبيرا.

0: والثقافية والفكرية والاقتصادية جعلت الشباب يقف بعض المواقف من بعض القضايا الإسلامية، مثلا في قوله تبارك وتعالى، يعني لأن موضوعنا هو الدين والشباب والتحديات، سنأتي بنص من القرآن أو السنة والشباب والتحدي الموجود. الشباب الآن يقرأ قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يعني درج في الشريعة الإسلامية السمع والطاعة دون نقاش. الشباب الآن مع الانفتاح يقول إن السمع والطاعة بدون تبرير يعتبر ذل ومهانة، فلا بد من سبب ومن حكمة. ماذا تقول في هذه الإشكالية؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحكمة في توجيه الشباب الوجهة الصحيحة وفي تنبيههم إلى بعض الأخطاء التي قد يقعون فيها. أولا بالنسبة للآية الكريمة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة الله مطلقة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه مطلقة، أما طاعة أولياء الأمور فهي مرتبطة بطاعة الله والرسول، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما أن نجرد الطاعة عن الفهم، خاصة فيما يتعلق في الشباب المثقف الذي يقرأ كثيرا في هذه الأيام والذي يخوض في ظل العولمة في اتجاهات فكرية متعددة، فلا بد من توعيته. عندما جاء شاب غلبت عليه شهوته واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا: يا رسول الله ذن لي بالزنا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه ولم يعنفه ولم يرهبه ويخوفه من النار. النبي عليه الصلاة والسلام
0: مع أنه كان يطلب رخص ليه في النساء، يعني
1: نعم، النبي عليه الصلاة والسلام استقبله ونظر إليه نظرة حب وحنان، ثم ناقشه من ناحية عقلية: أترضاه لأمه؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه. أترضاه لأختك؟ قال: لا. قال: ولا الناس يرضونه. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر هذا الشاب ودعا له أن يطهر الله قلبه وأن يطهر الله فكره. بالتالي نعم، الشباب بحاجة الآن في توجيهنا لهم أن نستعين بالمنطق وبالعقل، والمنطق والعقل لا يختلفان أبدا.
0: يعني حضرتك لا تميل إلى الطاعة القهرية؟ هنالك من الشباب من يرى أن الطاعة قهرا ليست إيمانا بموجب هذه الآية.
1: نحن طاعتنا لله مؤسسة على الحب، نطيع الله بكل ما أمر،
0: ليس فيها قهر أصلا. علاقة الإنسان مع الرب،
1: نحن مسلمون نستسلم لله عز وجل وننقاد له نعم حبا، لكن أيضا مفهوم القهر هنا عندما يعني يؤمن الإنسان بعظمة الخالق فهو برضاه التام سينقاد له.
0: جميل. من التحديات أيضا التي تواجه الشباب، يعني ولا يغيب في شريف علم حضرتك الانفتاح الثقافي والفكر الكبير على العالم كله بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. هذه جعلت منهج الشك الآن وكأنه يعود من جديد، ولكن الشباب الذي يشك في وجود الله عز وجل وله أسئلة يقابل بقهر ويقابل بعنف، مستندين إلى قول تبارك وتعالى: أفي الله شك. كيف توجه هذا الشباب في هذا؟
1: لو حصنا شبابنا تحصينا فكريا وعلميا جيدا لما وقعوا في هذا الشك. فالمشكل
0: وهل كان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقع في شك؟ يعني رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟
1: نعم.
0: الرسول صلى الله عليه وسلم قال معقبا على هذه: نحن أولى بالشك من إبراهيم. هل كان سيدنا إبراهيم؟
1: نعم، لكن كثير من
0: لكن ليطمئن قلبي.
1: كثير من المفسرين قالوا إن شك إبراهيم كان شكا ظاهريا من أجل أن يرشد قومه إلى آلية التفكر بالله سبحانه وتعالى. ثم إننا نؤمن نحن في مفهومنا الإيماني أن الإيمان يأتي بعد تفكر وتدبر، وهنا يعني يفضل
0: يعني عذر مقاطعهم، قالوا أنه شك سيدنا إبراهيم لإقناع الحج على قومه.
1: نعم.
0: كيف نفهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بالشك من إبراهيم، وهذا يعني رفيع أدب من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي سيدنا إبراهيم؟
1: يعني لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيمانه بالله إيمانا يعني مؤيدا من الله سبحانه وتعالى، وإيمان شبابنا الآن هو إيمان فطري. نعم، ينقص الشباب التوجيه اللازم، ينقص الشباب في هذا العصر أن نزودهم بالأسلحة الفكرية التي تؤهلهم وتمكنهم من مجابهة الأفكار والشبهات الواردة.

0: وهنا أنا أحمل المسؤولية أولاً لمناهج التعليم، سواء التعليم الديني في مدارسنا على مستوى العالم العربي، ثم في إعداد الأئمة والخطباء.
1: جميل، يعني أشكر حضرتك على هذه الإجابة، لكن لي يعني تدخل بسيط. لماذا نقول أن سيدنا إبراهيم لم يكن ليشك لحظة، مع أن الله سأله، الله تبارك وتعالى قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لما ننزع جانب الإيمان أو جانب الإسلام أو ننقصه عند الشباب ونقول أنه يحتاج إلى مزيد من التربية الإيمانية؟ لما لا نقول أنه يحتاج إلى اطمئنان قلبه؟
0: الشباب أنواع.
1: أحسنت.
0: منهم من حافظ بحسن تربية أبوي على فطرته التي خلق عليها، فهو شاب مؤمن لا شك،
1: نشأ في طاعة الله.
0: نعم. ومنهم من يعني نزعته الأفكار والشبهات الوافدة شرقا وغربا فضعف تحتها.
1: هل من يخضع قلبه للشهوات والشبهات، يعني مسألة الشك في وجود الله عز وجل، الملحدون كما يطلق عليهم الآن، لماذا لا يحتضنون من قبل المؤسسات الدينية ويناقشوا الحجة بالحجة والرأي بالرأي والدليل بالدليل؟
0: تقصير من المؤسسات، هذا لابد أن نقوم به. نحن ديننا بني على الإقناع، وإن وجدنا من تأثر بشبهة وافدة فالسبيل إلى مكافحة هذه الشبهة في قلبه أو عقله أن نحاوره وأن نناقشه وأن نضع يدنا على صدره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذاك الشاب حتى نخرج هذه الشبهات.
1: الشك في وجود الله مجرم شرعا أم يحتاج إلى مراجعة وتثقيف وتعليم وإخبار؟
0: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن عليه قام دليل العدم، وكل ما عليه جاز العدم عليه قطعا يستحيل القدم. بمعنى أن كبار فقهائنا أرشدونا إلى التفكر والتدبر، وأن الإيمان لا يكون بالتقليد، الإيمان يأتي بعد حسن تفكر وتدبر. شبابنا بحاجة أن نعينهم على حسن التفكر وحسن التدبر وحسن النظر في آيات الله سبحانه وتعالى والقراءة في الكون. والكون هو كتاب الله المنظور، كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل المقروء. هذا بحاجة إلى جهد، بحاجة إلى عمل، بحاجة إلى مؤسسات علمية وفكرية تجتهد للوصول إلى هذا الهدف.
1: يعني حضرتك تعيب على بعض المؤسسات الدينية المنوط بها الخطاب الديني، لابد أن تعدل من نفسها وتطور وتلتحم أكثر مع الشباب.
0: يعني أنا أدرس في الجامعات منذ سنوات طويلة وأعاني، وكثيرون من زملائي يعانون من ضعف المناهج ومن يعني سوء إعدادنا لمن نخرج، سواء من أئمة أو خطباء أو أساتذة للتعليم الديني في المدارس.
1: أشكر حضرتك على هذه المصارحة والمكشفة. لي سؤال بعد الفاصل نتلقى إجاباته من فضيلتكم. يعني في القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء، هذه الآية الآن أصبحت محل إشكال عند بعض الشباب، يقول إنه قديما المرأة لم تكن تعمل، الآن المرأة تعمل وتشارك وتساهم، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة بين نص القرآن الكريم وبين الواقع المعاشر الآن؟ ولكن بعد هذا الفصل
0: إن شاء الله.
1: مشاهدينا الأكارم، فصل ونواصل، ابقوا وكونوا معنا.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
2: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر،

0: مشاهدينا الأكارم نحييكم مجددا، ومع نجدد التحية للأستاذ الدكتور حسام سباط الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور. قبل الفاصل طرحت سؤالا مفاده من التحديات التي تواجه الشباب في هذا العصر من مسائل الدين الإسلامي الحنيف، قوله تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. مفهوم القوامة قد يرتبط في أذهان كثير من الفقهاء بمسألة الإنفاق. الآن المرأة تعمل وتنفق في البيت ولها دخل، وربما دخلها وراتبها يزيد على الرجل أو ربما تنفق عليه، فهل لنا أن نعيد النظر في مفهوم القوامة مرة ثانية؟
1: يعني من نعم الله عز وجل على المرأة أن جعل القوامة للرجل، إن أحسننا فهم هذه القوامة. القوامة هي الرعاية، هي حسن الاهتمام، هي القيام بما تحتاجه المرأة من شؤون لا تستطيع القيام بها.
0: أليست سلطة للرجل على المرأة؟
1: الرجل في بيته ليس جنرال جيش، ليس قائدا عسكريا يأمر وينهى بالمطلق.
0: ألم يقل ربنا والرجال عليهن درجة؟
1: درجة المحبة والرعاية درجة القوامة، وليست درجة التسلط
0: سلطوية
1: أبدا.
0: يعني الآن ظهر ما يسمى بالفيمينست. الفيمينست يأخذ موقفا محددا من هذه الآية، الانتصار للمرأة، ولما الفقه الإسلامي دائما يميل إلى الجانب الذكوري أو تفضيل الذكور
1: أبدا أبدا. أولا النسوية في مجتمعاتنا التي تستورد أفكار النسوية المتطرفة من الغرب، أنا برأيي بحاجة أن تناقش وأن تجلس لنتحاور معها ولنشرح لها أن بعض مفاهيمها المستوردة ليست مفاهيم سوية، وفيها أخطاء فادحة في فهم الإسلام وفقه الإسلام. لا شك أن بعض الفتاوى
0: أليس لهن حقوق أقرها الشرع والحكيم في القرآن الكريم؟
1: لها حقوق كثيرة جدا.
0: لما ضاعت بعض حقوقها في الفقه الإسلامي وتم تسليط الرجل أو رفعة الرجل عليها درجة أو درجات؟
1: هذا أقوال غير معتبرة لبعض الفقهاء.
0: يعني نحن بحاجة إلى إعادة قراءة الفقه مرة ثانية؟
1: بعض جزئياته أكيد نعم. الفقه يتطور، والفقه المستند إلى قطعي الدلالة في القرآن الكريم نؤمن بثبوته
0: يقين.
1: أما ما كان مستندا إلى اجتهاد في بيئة محددة في عصر محدد في مكان محدد، فلا شك إنه يتبدل بتبدل زمان والمكان، وهذا نعم. من المسائل المعروفة.
0: وبالتالي قديما في الفقه كما نقرأ، يعني حضرتك، يعني يقولون للزوج أن يؤدب زوجه ولو بالضرب، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: واضربوهن، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرهن في المضاجع واضربوهن. الآن الضرب أصبح مجرما بموجب القانون الحديث للدول المدنية الحديثة الآن.
1: طبعا، لكن هنا الضرب ليس كما يتصور البعض، أن يضربها بالعصا وأن يعنفها أو أن يسيء إليها. الفقهاء تحدثوا عن نوع من الضرب إن وقع، وهو آخر الدواء كما يقال، ولكنه كما ذكر بعض الفقهاء بالسواك أو ما أشبه السواك، بالتالي هو أشبه إلى التنبيه منه إلى حقيقة الضرب. لكن لماذا نتحدث عن الضرب ولا نتحدث عن الرعاية والعناية والحب وحسن الاهتمام والقيام بما تحتاجه الزوجة؟ يعني الإمام الغزالي رحمه الله،
0: هذا شيء جميل وبديع،
1: رحمه الله تعالى، عندما يتحدث عن حقوق الزوجة على زوجها قال: نختصرها بكلمتين اثنتين، الإحسان إليها والصبر عليها. عندما يقول إمام الغزالي الإحسان إليها، الإحسان هنا لفظ جامع لكل أبواب الخير، يعني يحسن إليها مطلقا، يحسن إليها بكل ما يقدر عليه، فإن وجد منها ما يسوءه يصبر، ولا يعني يتعرض لها بالأذية. بالتالي هذا فهمنا نحن لأساس العلاقة بين الرجل وزوجته.
0: نعم، يعني القرآن الكريم لما نص على ذلك بين العلاقة بين الزوجين: فإمساكم بمعروف أو تسريح

0: معروف
1: بإحسان.
0: نعم بإحسان. المعروف والإحسان شرطان لشروط المعيشة الزوجية أو الفراق. نعم. لكن يعني أسمع من فضلتك الآن وما قرره الفقهاء بضرب الزوجة للتأديب. الآن المرأة وما يسمى بالفيمينست وهي اتجاه حديث في الدولة أن تحدي من تحديات الشباب يرفض هذا الأمر. السؤال لحضرتك، أليس لنا أن نعيد النظر في مفهوم الضرب في القرآن الكريم، ولا نأخذ من وجهة نظر الفقهاء، ولا سيما أن الضرب جاء في القرآن الكريم بمعان مختلفة كثيرة، مثلا فضرب بينهم بسور له باب، يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، مثلا معناه المشي أو وضع الشيء، فضربت عليهم الذلة والمسكنة ليس معنى الإهانة مثلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه ليس بمعنى الإهانة أو الضرب أو الإذاء حتى، لكن بمعنى ذكر المثل أو قوله. لما لا نقول إن الضرب في الآية بمعنى ترك البيت مثلا وإهمالها؟ هل هل هل الآية تحتمل هذا؟
1: لا يصرف النص عن ظاهره إلا بقرينة، وبالتالي نحن إذا أجمع مفسرون على تفسير آية بدلالة معينة لا نملك نحن أن نخالفها.
0: وإن احتملت اللغة ذلك سيدي؟
1: أنا أؤكد أن الضرب المذكور كما ذكره الفقهاء الذين يقولون إن الضرب هو الصفع، هو بضرب أشبه إلى الصفع الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
0: طب وإذا الزوج نشز ماذا تصنع الزوجة؟ تضربه؟
1: في سلطان.
0: لما؟
1: في سلطان.
0: لما هذه التفرقة؟ هو يضربها إن نشزت وهي تشكو للسلطان إن نشز. لما ألم يقر الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف؟
1: كل واحد حسب قدرته، ونحن نعلم أن المرأة لا تستطيع إن يعني أساء لها زوجها.
0: وإن امرأة خافت من بعدها من بعلها، وإن امرأة
1: خافت
0: في قول تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، ماذا قال ربنا تبارك وتعالى؟ قال تضربه؟
1: لا أبدا.
0: يصلح؟
1: نعم.
0: طب لما لا نصلح بين الزوجين إذا نشدت الزوجة؟
1: نصلح؟ من قال لا نصلح؟ يعني لماذا تريد أن
0: لا أنا أتكلم على مبدأ الضرب، على إقرار مبدأ الضرب. يعني إذا الزوجة نشزت تضرب، وإذا الزوج نشز
1: إذا الزوجة نشزت لا تضرب فورا،
0: يقينا في طرق الإصلاح،
1: في سلسلة
0: نعم صحيح
1: يعني مواقف.
0: أنا أختصر فقط السؤال لوقت البرنامج فقط.
1: إن بلغ الحد إلى أن يعني يستخدم هذه الوسيلة النهائية، فأنا قلت لك هي كما فسرها علماؤنا أشبه بالضرب الرمزي منه إلى الضرب المؤذي.
0: يعني تمام. يعني في قوله تبارك وتعالى يعني موقف العلماء من مسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، يعني سعادتك من الآن من العلوم المنتشرة يعني علم الكوسمولوجي الآن يعني كوسمولوجي يتناول بدء الكون ومراحل الأولى للخلق، ألا يتعارض هذا مع قوله تبارك وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا؟ موقف الفقهاء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم في هذا العصر العلمي ما تقييم حضرتك؟
1: إن أولا يقول ربنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
0: نعم.
1: إن مهما تطور العلم الحديث لن يبلغ جزءا بسيطا بسيطا من الحقائق الكونية التي جعلها الله عز وجل في الأرض. بالنسبة للإعجاز العلمي نعم نحن عموما مع بعض المظاهر هذا الإعجاز، وأنا أحب أن أستخدم كلمة الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم، نعم نحن مع أن نتبينها أن نتدبرها لكن بشروط.
0: لا.
1: بشروط أولا
0: يعني بعض العلماء الإسلاميين في العصر الحديث حتى يأخذون موقفا من مسألة كروية الأرض ويرتقون إلى قول
1: ليش علماء. لا عفوا ليش علماء، من شكك الآن في هذا العصر الحديث بكروية الأرض لا يعد عالما مطلقا،
0: وإن كان له باع كبير في علوم
1: الشريعة لا يعد عالما. نعم.
0: على مسؤولية حضرتك هذا الكلام.
1: نعم. هذا إنكار لبديهيات بديهيات علمية كونية
0: يا لا ربنا تكلم في القرآن الكريم والأرض مددناها وجعلنا الأرض بساطة والمد والبسط
1: بعد ذلك دحاها. الدحية
0: ما الدحية؟
1: هي ما هو على شكلة أرضنا
0: على شكل كرة.
1: نحن بالعامية القلة يعني ما هو كروي.
0: نعم. طيب مسألة الانفجار الكبير يعني نظرية جيمس جينز وجورج جامو في مسألة الانفجار الكبير يؤمن بها كثير من الشباب، ويرد عليهم من قبل علماء إسلاميين بأن هذا دجل ومحض خرافة، لأن الله قال ما أشهد خلق السماوات
1: والأرض. كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء.
0: ما هو

0: إشكال في تفسير الرتق، كيف كان الرتق والفتق؟
1: نحن
0: كيف
1: نؤمن
0: كان الرتق؟ هم قالوا الانفجار الكبير بالعلم واللغة العربية وبعض ما يقولون كانوا مصمتين، ولكن الله فتح فيهم فتحته.
1: العلم لا يخالف القرآن. كلما تعمقنا في العلم كلما زدنا إيمانا بالله عز وجل وبالحقائق العلمية الموجودة في القرآن.
0: هل مفهوم الفتق في الآية الكريمة التي تفضلت في أشكالية عند بعض الشباب، مفهوم الفتق هنا أن بعد السماء عن الأرض مثلا بالانفجار الكبير، أو وجود فتحات في السماوات والأرض؟
1: يعني هذا يحتاج أبحاث مستفيضة، لا نستطيع لا الآن ولا في المستقبل القريب أن نجيب إجابة قاطعة عن هذا السؤال، خاصة أن العلم أيضا في مسألة الانفجار الكبير لم يتوصل إلى نتائج نهائية قاطعة. فبالتالي كلما كان العلم دقيقا كلما أيقن أن الحقائق العلمية الموجودة في القرآن الكريم هي أكثر دقة.
0: هنالك من العلماء من ذهب إلى أبعد من هذا، وباختصار شديد الإجابة حضرتك، قال القرآن الكريم كتاب هداية وليس كتاب علم، ماذا ترد عليه؟
1: القرآن الكريم كلام الله، القرآن الكريم ليس كتاب رياضيات وليس كتاب جيولوجيا ولا كتاب فيزياء، القرآن الكريم كتاب الله، آياته نؤمن بها وآياته تتجدد معانيها دون أن تتعارض، كل عصر كل زمان كل مكان سيجد في كتاب الله عز وجل معاني جديدة وحقائق علمية لم تكتشف من قبل ستكتشف في المستقبل
0: إن شاء الله.
1: وسيجد العلماء أن القرآن الكريم لا يوجد فيه حرف واحد ولا معنى واحد يخالفه ما ثبت في العلم، لأن القرآن أصل بالنسبة
0: لا. من التحديات،
1: لكن القرآن ليس هو التفسير
0: يقينا، مع يعني مفهوم
1: المفسر يخطئ، أما كلام الله عز وجل فهو منزه عن الخطأ
0: سبحانه وتعالى. من التحديات التي تواجه الشباب مثلا في قوله تبارك وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، المتبادر إلى الذهن بظاهر اللفظ أن الذي يقرأ القرآن يطمئن. المشاهد الآن في قطاع كبير ليس في الشباب فقط، اكتئاب وأمراض نفسية وعزلة وبارانويا وسكيزوفرينيا، وتذهب إلى عالم دين يقول يعني مثلا ارقيه رقية شرعية، كيف تقول لهذا الآن؟
1: نعم، لكن الرقية لا تنافي أن نذهب إلى الطبيب النفسي.
0: هل تعترفون كعلماء مسلمين بالطب حضرتك؟
1: أكيد.
0: والطب النفسي
1: أكيد،
0: أم تتهم
1: إن الله الشباب؟ أنزل الداء والدواء فتداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. أما ما ورد في القرآن الكريم،
0: يعني الآن الرقية الشرعية أم العلاج النفسي في مصحة نفسية أو مستشفى نفسية مثلا؟
1: كلاهما لا شك أن الروح بحاجة إلى غذاء من خلال الرقية والتي يرجى أن يبرأ بها الإنسان، لكن هذا لا ينافي أبداً أن نذهب إلى الطبيب سواء كان طبيب جسد أو طبيب نفس.
0: نعم.
1: كلاهما.
0: آخر مرة دائماً أسئلة حضرتك، رجعت كثيراً الفقهاء، هل من مطلوب شباب اليوم أن يعيش حبيس آراء الفقهاء في القرن الأول الهجري ونحن في القرن الحادي؟
1: الجمود على المنقولات أبداً ضلال في الدين، هذا قول إمام القرافي.
0: شكرا لك دكتور حسام،
1: أهلا وسهلا،
0: نورتنا في هذا اللقاء.
1: أهلا وسهلا.
0: مشاهدينا الأكارم، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام سباط، الرئيس السابق لدائرة أوقاف طرابلس بلبنان. حتى يضمن لقاء جديد، شكرا لكم وإلى اللقاء.

خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل

0: هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
10: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز. بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
11: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: تصمیم برای شروع مجدد
1: إيران تؤكد تبادل الرسائل مع الوسطاء دون استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. استهداف سفينة جديدة في مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب لم يبحث إعلان المضيق أرضاً أمريكية. مسؤول بمجلس القيادة اليمني ينتقد تمادي ميليشيا الحوثي بعد استهداف ميناء المخا ويؤكد لن يمر دون عقاب. والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان ويتعهد بمواصلة إزالة تهديداته.

0: نشرة لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. عراقجي اعتبر أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: قبل ذلك أكد مسؤول في البيت الأبيض لبوليتيكو أنه لا يوجد أي جديد بشأن تمديد وقف النار مع إيران الذي ينتهي اليوم، وقال المسؤول إن إيران لم تظهر أنها تريد التفاوض والتوصل إلى اتفاق حتى الآن. المسؤول الأمريكي لفت إلى أن أهداف واشنطن في المفاوضات واضحة للغاية على عكس أجندة إيران التي تتغير باستمرار بسبب الصراع الداخلي. المسؤول الأمريكي أشار أيضا إلى أن المفاوضات مضطربة لأن القرار في إيران منقسم إلى 3 أجنحة، والاتفاق مع أي منها لا يعني الاتفاق معها جميعا. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين لتقبل الزيادة في أسعار البنزين، معتبرا أنها الثمن لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
2: For you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'll never apologize. I did the right thing.
0: وفي تطورات مضيق هرمز، أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: وفي سياق متصل بأزمة المضيق، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وكان ترامب قال إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: وبعد تقارير عن تدهور الأوضاع على حاملة الطائرات الأمريكية لونكلن، قال الرئيس الأمريكي إن فترة انتشار الحاملة لم تكن طويلة بما يكفي، مؤكدا أنها ستغادر موقعها قريبا على أن تحل محلها حاملة أخرى.

0: very similar shit.
1: في اليمن صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد من موقع مسؤوليتها الدستورية والسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيراني. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. بعد إعلان الحوار الوطني، البرهان يرفض أي سلام منقوص، يعيد حميدتي إلى السلطة.

0: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
1: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
2: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
1: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
2: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
0: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مجددا، نتابع من الأخبار العاجلة التي تشاهدونها على شاشة العربية. رئيس الوزراء اللبناني يقول بأن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يقوض مساعي تثبيت الاستقرار. طبعا نتابع فيما يلي صور من جنوب لبنان عقب غارات شنها الجيش الإسرائيلي على مناطق قال إنها تتضمن بنى تحتية لحزب الله عقب الاعتداء على جنوده في المنطقة الأمنية. نتابع هذه اللقطات التي تشير بشكل كبير إلى حجم الدمار الذي لحق بتلك المناطق التي جرى استهدافها. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سابقا استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن هجماته جاءت ردا على استهداف حزب الله لقواته في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. الجيش الإسرائيلي تعهد بمواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب حسب قوله. وكانت السلطات اللبنانية أفادت بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية.

0: دعونا نتابع آخر التطورات مع مراسلة العربية ناهد يوسف. أهلا بك ناهد، ما آخر التطورات المتعلقة بالتصعيد الأخير في جنوب لبنان؟
1: هذا التصعيد محمد غير مسبوق منذ اتفاق وقف اطلاق النار، وحتى اليوم المناطق المستهدفه، نحن نتحدث عن مناطق خارج المنطقه الامنيه، تحديدا الغاره الاخيره التي شنت فيها في منطقه دير الزهران بعيده كليا عن مناطق النبطيه وحتى عن قضاء النبطيه. هذه الغاره التي جاءت ايضا في وقت النهار وايضا في ساعه الذروه، ومن المتوقع بحسب المعلومات الاوليه هناك اصابات جراء هذه الغاره، لم تعرف الحصيله الاوليه حتى هذه اللحظه. وكان سبق هذه الغاره ايضا غاره اخرى في ساعات الفجر، وكانت استهدفت منطقه انصار في جنوب لبنان وادت الى مقتل 7 اشخاص بينهم 3 اطفال وامراتين.
0: ناهد، وهذا ما اشار اليه رئيس الوزراء اللبناني عندما قال بان قتل الغارة الإسرائيلية في جنوب لبنان ليسوا بنية تحتية عسكرية كما تقول إسرائيل. على العموم سنواصل تغطية كل جديد فيما يتعلق بالتطورات في جنوب لبنان. فقدنا الاتصال بناهد يوسف، سنعود لها إذا كان هناك وقت في هذه النشرة. السيادة عبد الفتاح البرهان بدأ حوار وقال بأن هذا الحوار مع القوى الوطنية بهدف إشراكها في مؤسسات الحكم، مؤكدا أن الحوار سيحظى بالاستقلالية بعيدا عن أي تدخل في أجندته.
2: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، ووقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: البرهان شدد على رفض أي سلام منقوص يعيد الدعم السريع للسلطة، وقال في كلمة له بمناسبة عيد الجيش إن طريق السلام يبدأ بحصر السلاح من الميليشيات وتجميعها في مناطق محددة.
2: لن نرضى بسلام منقوص أو سلام يعيد المجرمين والقتلة وميليشيا آل دبلو ومسانديها إلى السلطة أو المشاركة فيها، فكان موقفنا واضح منذ مايو 2023 بأن طريق السلام يبدأ من أن تضع هذه الميليشيا السلاح وتتجمع في مناطق محددة ويعود المواطنون إلى مناطقهم.
0: وجدد التذكير بالعواجل التي تشاهدونها تباعا على شاشة العربية والمتعلقة بالتصعيد الأخير في جنوب لبنان. هذه تصريحات لرئيس الوزراء اللبناني قال فيها بأن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية إن وجدت فيها مسؤولية الدولة اللبنانية حصرا. وفي تصريحاته أيضا قال رئيس الوزراء اللبناني بأن قتل الغارة الإسرائيلية في جنوب لبنان ليسوا بنية تحتية عسكرية. وأيضا في هذه التصريحات وجود أي بنى تحتية عسكرية في لبنان لا يمنح إسرائيل حق استباحة الأراضي اللبنانية. وكان في بداية هذه التصريحات التي أعقبت التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان قال بأن رئيس الوزراء اللبناني بأن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان يقوض مساعي تثبيت الاستقرار بحسب رئيس الوزراء اللبناني كما تشاهدون في عواجل العربية. في ختام هذه النشرة تذكير بالعناوين: إيران تؤكد تبادل الرسائل مع الوسطاء دون استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة. استهداف سفينة جديدة في مضيق هرمز، ومسؤول أمريكي يؤكد أن ترامب لم يبحث إعلان المضيق أرضاً أمريكية. مسؤول بمجلس القيادة اليمني ينتقد تمادي

الجيش الحوثي بعد استهداف ميناء المخا ويؤكد لن يمر دون عقاب. والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لحزب الله جنوب لبنان ويتعهد بمواصلة إزالة تهديداته. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: التغييرات كانت تغييرات خاطئة.
1: هو بسبب التراب شخصياً؟
0: هذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب.
2: الذاكرة السياسية الجزء الثالث الآن على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
6: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
5: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.

0: هل صحيح أن سور الذهب طلب فتوى دينية من مشايخ الدين وعلماء الدين؟
1: يمكن، لأنه هو
0: لكي يبرر له انقلابه على نميري،
1: لكي يبرر له يعني خروجه عن البيع يعني لنميري. ف يعني لا استبعد ذلك، لأنه هو كان صوفي ومتدين،

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركي أحييكم وأقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا بكم معنا معالي الوزير مجددا.
1: أهلا وسهلا.
0: كنا نتحدث عن كونكم وسيطا بين الترابي والسيد صادق المهدي، يعني الدكتور حسن الترابي والسيد صادق المهدي مع حفظ الألقاب للجميع. وطبعا يعني أريد أن أتابع في هذه الوساطات التي قمت بها. أسألك أولا، لماذا أدخلتم الجبهة الإسلامية القومية بزعم الترابي إلى الحكم من جديد رغم فوزكم بالأغلبية إن لم تكن المطلقة في الانتخابات التي تلت انقلاب سوار الذهب؟
1: السبب كان عندنا ائتلاف مع الاتحاد الديمقراطي، والاتحاد الديمقراطي كان ضعيفا، كان في مشكلة كبيرة أنه وزراءه ما يقررونه في المجلس لا يستطيعون أن يمرروه في البرلمان إلا إذا وافق عليه السيد محمد عثمان المرغني. فأصبح لدينا حكومة جوا وحكومة برا، والضغط كبير علينا من المعارضة جبهة الإسلامية، والأوضاع الاقتصادية كانت سيئة لأنه نميري لما سقط لم يكن هناك، كان السودان مفلسا، كان هناك فقط البنك المركزي كان عنده تسهيلات بقيمة 20 مليون دولار فقط، وكانت الديون في ذلك الوقت 13 مليار دولار.
0: ماذا عرضتم على الترابي كي يدخل معكم في السلطة؟
1: أصلا ودي غير معروفة كثيرا، السيد صادق المهدي كان يريد أن يدخل الجبهة الإسلامية رمزيا عضو في مجلس السيادة حتى يعطي الحكومة شكل قومي، واتفق معهم على ذلك. لكن عندما عرض الأمر للهيئة البرلمانية والمكتب السياسي الاقتراح سقط، وهو قدم
0: يعني حتى ما يكون رئيس حكومة هو شخصيا،
1: لا، أنه قدم اقتراح أنه يريد أن يضم، هذا بداية قبل تشكيل الحكومة
0: حتى، نعم،
1: أن يريد أن يضم الجبهة الإسلامية رمزيا بعضو في مجلس السيادة
0: تمام،
1: حتى يكون هناك يعني نوع من التوافق،
0: بعد جامعة يعني.
1: أيوة.
0: نعم صحيح.
1: ففي ذلك الوقت نحن كلنا طالعين من الصراع الانتخابي وراسنا مسخن ضد الجبهة الإسلامية وكذا، لأنه الحملة الرئيسية،
0: لذلك لم تقبلوا، لم توافقوا،
1: فالهيئة البرلمانية رفضت بنسبة 90%. فعمل مناشدة السيد الصادق، مناشدة عاطفية، فصوتنا مرة ثانية، فيعني أخذ 20%.
0: رغم المناشدة العاطفية. أيوة. من الصادق المهدي.
1: أيوة.
0: شو طبيعة الديناميكية العلاقة بين الصادق المهدي وحسن الترابي؟ يعني بتحس أحيان صداقة، أحيان خصومة، أحيان عداوة، أحيان قرابة، شو سر العلاقة؟
1: طبعا هو كانوا أصدقاء من الجامعة. تعرف عليه في الجامعة سيد الصادق،
0: وهو كان متأثر بالفكر الإخواني فعلا.
1: لا،
0: الصادق المهدي
1: لا تأثر، اتفق معه في الجامعة، التقوا في جامعة الخرطوم، وطبعا الترابي سابق الصادق المهدي، فالصادق المهدي كان بيفتكر أنه هؤلاء يمكن ضمهم

0: العمل السياسي مع حزب الأمة طالما هم يؤمنون بالإسلام وكذا.
1: يعني كان عم يحاول ينظمه؟
0: يعني كان بيفتكر أنه يمكن أن يكونوا سند. وفعلا تحالف معهم فترة طويلة في الستينات، وهو أصر أن يزوج شقيقته للدكتور الترابي.
1: نعم.
0: يعني كان في تحفظ من الأسرة فوق، من والده ومن والدي، بأنه كان عندهم يعني تحفظ على الأخوان المسلمين، يعني ما يحبوش الأخوان المسلمين، فلذلك رفضوا. وهو ضغط شديد فزوج أخته، وكان حليفه، لكن كان حليفه الأصغر، ولذلك عندما شق الترابي طريقه مع نميري وخرج من العلاقة مع الصادق المهدي، ثم عمل انقلاب، العلاقة انتهت بينهم، يعني العلاقة الشخصية حتى انتهت بينهم. لذلك يعني كان،
1: هل قالت له العائلة لاحقا كنا على حق؟
0: طبعا يعني ضمنيا، والده طبعا والده ما عاش عشان
1: يعني
0: يحضر
1: العائلة.
0: يحضر يعني والده توفى في 61،
1: أفراد العائلة،
0: والدي توفى 66، فهدول كانوا كبار الأسرة اللي كان عندهم رأي. يعني على أي حال فالعلاقة كانت علاقة تقريبا جافة، ما فيش علاقات. وفي نقطة هنا لازم أنا أذكرها مهمة جدا. الحزب الاتحاد الديمقراطي لما طلعت نتيجة الانتخابات، ونحن كان عندنا 105 دائرة، والاتحادي أخذ حوالي 56 دائرة، والجبهة الإسلامية أخذت 53 دائرة، فراح السيد محمد عثمان المرغني عمل اتفاق سري مع الدكتور حسن الترابي أنهم هما يفرضوا شروطهم على حزب الأمة، فلا يستطيع حزب الأمة أن يكون حكومة إلا إذا ذهب مع الأقليات، ولكن إذا أراد أحد الاثنين فهم يتكتلوا مع بعض. وكنت أنا رئيس لجنة المناصب الدستورية التي تناقش الحزب الاتحاد الديمقراطي، فكانوا متشددين أنه يأخذوا نصف يتساووا مع حزب الأمة، وكنا نقول لهم في كل الائتلافات معروف أن الوزارات تذهب بالنسبة، نسبة النواب وكذا، فكانوا يرفضون، ونحن كنا مستغربين لهذا الموقف المتشدد من الحزب الاتحاد الديمقراطي، من لجنة الحزب الاتحاد الديمقراطي. ففجأة حصلت شيء لم يكن متوقعا في اللواء الفاتح عبدون، وكان من أقطاب الجبهة الإسلامية، ولكن والده عبد الرحمن عبدون كان من مؤسسي حزب الأمة، وكان عضوا في مجلس السيادة في وقتا ما، وكان الفاتح عبدون يلعب البولو مع السيد الصادق المهدي، فجاء للسيد الصادق المهدي وقال له أنا يعني أريد منك طلب، أن تأتي وتشرب الشاي مع عمك عبد الرحمن عبدون في منزله، وأنا أأتي بحسن الترابي، ولا أريدك تناقش سياسة، فقط أريد أن يعني أقرب العلاقة الأسرية، فهذا يعني نسيبك، فأريد أن أكسر الجليد في العلاقة بينكم، لا تتحدث أي سياسة، فقط تعال أشرب شاي مع عمك عبد الرحمن عبدون. فذهب الصادق المهدي، فطلعت الصحف، منشطات الصحف، لقاء الصادق والترابي، فجينا لاجتماع المناصب الدستورية، فالاتحاد الديمقراطي تنازل، قال نحن موافقين على النسب، لكن أكرمونا 10%.
1: خلص، اعتبروا أنه صار في تقارب.

0: فقلنا لهم، واحنا ما عارفين طبعا السبب، فقلنا لهم لا مانع، احنا عايزين نسرع بتكوين الحكومة.
1: بس عفوا راعي الجلسة اللي ذكرته سيد عبد الرحمن

0: اللي سلم فيها سواردها بالسلطة في احدى قادة الجبهة الإسلامية، كان الرجل صريح اسمه عثمان خالد مضوي ولديه علاقات كثيرة معنا. فنحن داخلين فقال لنا الحزب الاتحادي خاننا. نحن وقعنا اتفاقا معه، وقعه الترابي والسيد محمد عثمان المرغني، أنه لا أحد يدخل مع حزب الأمة بدون الآخر. فراحوا عملوا اتفاق معكم ودخلوا.
1: بمعنى أنه الجبهة الإسلامية هي التي خانت الترابي؟
0: لا، اللي خان الاتحادي، لأنه اتفقوا أنه لا أحد يفاوض حزب الأمة منفردا.
1: أيوة صحيح.
0: فالاتحادي راح فاوض ودخل معنا في اتفاق، وترك حليفه هنا. فالاتحادي فعل ذلك لأنه اعتقد أنه لقاء الصادق الترابي الاجتماعي غير الوضع،
1: ظن في خيانة فعمل خيانة.
0: أيوة. فيعني فنحن لم نكن نعلم أن هناك اتفاق أصلاً.
1: جميل جميل
0: يعني
1: جميل.
0: إلا لو نحن داخلين
1: هذه السياسة عموما. أيوة. يعني بس يعني قصص نادرة الحقيقة.
0: فاللقاء الاجتماعي غير ال
1: نعم. لما كنا سنتابع في هذه النقطة، أنت قلت بأنه كنت تتوسط بين الصادق والترابي لأن كان في جفوة بينهما، رغم هذا الاجتماع أو هذا قبل الاجتماع أو بعد الاجتماع ظلت الجفوة.
0: لما دخلوا معنا في السلطة في
1: ظلت الجفوة قائمة إذن،
0: وكان الترابي وزيرا للعدل. فقال لي السيد الصادق المهدي، نحن بصدد تقديم القانون الجنائي بديل لقوانين سبتمبر، فأريدك أن تذهب وتقول للدكتور الترابي أنه الاثناشر مبدأ الذي تم الاتفاق عليه بين لجنة مرغني النصري ولجنة أبي الألير نائب الرئيس السابق
1: نائب نميري، نعم
0: أريدك أن يضمن الاثناشر مبدأ في القانون الجنائي. الرسالة الثانية تقول له الحكومة لن تقف وراء مشروع القانون، سيكون فري بيل، سيكون مشروع حر، النواب سيصوتون حسب تقديراتهم وليس بأمر من الحكومة، لأنه هذا موضوع حساس. فذهبت للدكتور الترابي ونقلت له الرسالة، فهو خطه جميل وصغير، فمسك القلم وقال لي 1 2 3 4 11 مبدأ أدخلتهم في المشروع، لكن المبدأ 12 أنا معكم فيه، لكن لا أستطيع أن أدخله لأن جماعتي متشددين. المبدأ هو،
1: فينا نعرفه بعد الفاصل؟
0: أيوة
1: إذا سمحت. نعم، من التشويق. شكرا لوجودك معنا مجددا مشاهدينا الكرام. فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقة، أرجو أن تبقوا معنا.
0: الفريق عمر البشير قال لي نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب. وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة.

0: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
1: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
0: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا

0: سوفيتيا قد يحصل.
1: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
0: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم مجددا إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية مشاهدينا الكرام. نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم معنا. إذن المبدأ 12 الذي يعني قال ترابي لك بأنه لا يستطيع إدخاله بسبب تشدد مناصري
5: والردة. أنه الردة يعني غير يعني غير واردة في القرآن يعني. فحزب الأمة يرفض المبدأ الردة في القانون. فقال لي أنا معكم، أنا شخصيا كحسن الترابي أؤمن بذلك، ولكن جماعاتي متشددون.
4: الزعماء أحيانا بيصيروا أسرى
5: لا أستطيع
4: لقناعات مناصريهم وليس العكس.
5: لا أستطيع أن أدخل ذلك في المشروع، لكن أنا أقبل أن يكون المشروع حر، النواب يقررون فيه بحرية وأن لا يخرج باتفاق من الحكومة.
4: نعم.
5: وكذا. فكان هذا المثال للرسائل
4: ولأداء أيضا
5: بيني السلطة بيني وبين التراب والسيد الصادق المهدي.
4: نعم، شو كانت نتيجة الموضوع، ختام الموضوع، كيف انتهى بالاتفاق على هذه النقاط؟
5: تطورت الأوضاع بمذكرة الجيش وغيره، ولما أودع المشروع ولكنه لم يناقش. حدث تغيير،
4: لأن صار في تغييرات كثيرة أكثر من مرة. وكذا. صح
5: يعني.
4: وبعدين صار الانقلاب.
5: يعني هم خرجوا من الحكومة وقرروا الانقلاب لأنه
4: يعني شو كانت العروض اللي صارت بين الطرفين حتى أدخل الترابي إلى السلطة معكم؟ ماذا قدم له كي قبل الموافقة؟
5: ميثاق. نحن جلسنا مع بعض، أنا كنت رئيس اللجنة من حزب الأمة، كان معي زميلين وكانت لجنة منهم.
4: يعني اشترط مناصب معينة؟
5: والمناصب هذه تم الاتفاق عليها مع الشريك الآخر حزب الاتحاد الديمقراطي. لكن في اللجنة اتفقنا على السياسات التي تتبع، يعني السلام، قضية القوانين سبتمبر إلغاءها، كذا كذا. اتفقنا على المبادئ الأساسية. طيب. اللي نتعامل معها في الحكم. لكن لما جينا للمناصب الدستورية تعاملنا على أساس الحزب الأكبر والحزب الثاني والحزب الثالث، وأنه الحقائب، هناك الحقائب السيادية، هناك الحقائب الاقتصادية، وهناك الحقائب الخدمية، وأنه الحزب الأكبر هو يختار في الأول، ثم الحزب الثاني للاتحاد الديمقراطي، ثم الحزب الثالث. هذا كانت
4: الجبهة الإسلامية
5: الاتفاق. لكن صارت مشكلة في وزارة الداخلية، لأنه في موضوع وزارة الداخلية السيد محمد صوان المرغني لم يلتزم بالاتفاق، فالسيد الصادق اختار وزارة الداخلية وقال أنا أريد وزارة الداخلية. فهنا حدثت يعني
4: مشكلة،
5: وفي النهاية تم حلها بتحييد الوزارة بتعيين ضابط شرطة
4: غير منتمي إلى أي من الحزبين.
5: ضابط شرطة.
4: تمام.
5: فريق في الشرطة وزيرا
4: كحل وسط
5: للداخلية، كحل وسط.
4: قلت لي قبل قليل وحصل الانقلاب، طبعا نتحدث عن انقلاب 89 هنا، انقلاب ترابي البشير إذا صح التعبير.

0: أنه وقطعتك لأنه ماذا؟
1: أيوة هو يعني خرج من الحكومة بعد موضوع مذكرة الجيش وتغيير الحكومة وكذا، وكان في اجتماع في القصر مع القوى السياسية للاتفاق على ميثاق لحكومة وحدة وطنية، وهم شاركوا في أول جلسة ثم لم يعودوا. وهنا حدثت حادثة غريبة، يعني من سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نجد، يعني فعندما نوقشت القوانين الإسلامية في الميثاق قال أنا أريد أن أتحفظ هنا نيابة على الجبهة الإسلامية، أنه إذا عادت إلى الطاولة يحق لها أن نفتح هذه المادة من جديد لتدلي برأيها فيها.
0: غريب.
1: يعني عمل موقف فيه يعني فيه
0: سلفهم يعني
1: تنازل كبير، يعني أنه يريد أن يفسح له المجال للعودة. يعني
0: لماذا؟
1: كان يريد أن يدخل في السلطة وتكون الحكومة حكومة شاملة لكل القوى السياسية، هذا ما يبدو.
0: يدخل في السلطة تقصد قبل الانقلاب؟ أو كان في معلومات
1: آخر
0: عم يحسب حساب لبعدين؟
1: دي آخر حكومة قبل الانقلاب.
0: أي مش كان عم يحسب حساب لبعدين، شو ممكن
1: يصير؟ يبدو أنه كان بيحسب أنه لا يذهب في اتجاه انقلابي، يعني على أي حال
0: أو العكس، أو يذهب إلى اتجاه انقلابي.
1: طبعا بعد ذلك السيد الصادق بعتني للترابي بعد ما تشكلت الحكومة وقال لي خليه يجي الاجتماع معي.
0: آخر حكومة شكلتم؟
1: نعم. في بيت الضيافة، هذا في 89، نحن نتكلم في
0: عام الانقلاب،
1: في يونيو 89 قبل الانقلاب
0: اللي هو ب 30 يونيو.
1: أيوة. فجاء الترابي وجاء معه الأستاذ أحمد سليمان.
0: أي
1: أستاذ أحمد سليمان ده كان شيوعي وانقلب إلى الجبهة الإسلامية
0: الإسلامي. نعم.
1: أيوة. فقال الأستاذ أحمد سليمان للسيد الصادق أنا لست مدعو، ولكن أنا وجدت الشيخ حسن قادم إليك وقررت أن أأتي لإبلاغك رسالة فقط. فقال له يا سيد الصادق المهدي أنت ابن المهدي وهذا الشيخ الترابي، ليس هناك أكبر منكم في السودان، فيجب أنكم تستلم أنت رئاسة الجمهورية والترابي يستلم رئاسة الوزارة وتحكم السودان سويا. فضحك السيد الصادق وقال له يا أستاذ أحمد الأمور لا
0: تدار بهذه الطريقة.
1: وخرج وجلس معنا الترابي، فقال له السيد الصادق المهدي يا دكتور نحن ماضيين لاجتماعات السلام ولا يجب أن تبقى الجبهة الإسلامية خارج الحكومة وهي ترمي بالحجارة، فهذا أمر استراتيجي، يجب أن تعود للحكومة وتشارك في السلام. بعد ذلك أنت إذا غير مسرور بالأوضاع فبعد 4 شهور سيكون الانتخابات وسيأتي برلمان جديد وستتغير فيه الأوضاع، سيكون لنا سلام وستغير فيه الأوضاع، فأنا أدعوك لمراجعة موقفك والعودة للسلطة. فهو اعتذر لا لا لا لا نحن لا نرى ذلك، فيبدو في ذلك الوقت هم قرروا الانقلاب،
0: كانوا بلشوا يحضروا للانقلاب.
1: أيوة قرروا خيار الانقلاب، وهذا ما أكده لي الفريق عمر البشير
0: بأنه
1: قال لي

0: نحن كان الانقلاب مرتب من قبل، وعندما دخلت الجبهة الإسلامية السلطة معكم طلبوا مننا إيقاف الانقلاب، وبعدما خرجوا أمرونا بالتحرك بعد ذلك،
1: تنفيذ الخطة.
0: فمعناه هم جمدوا خيار الانقلاب عندما دخلوا السلطة، وعندما خرجوا من السلطة قرروا يعني أن يعودوا لخيار الانقلاب. فخيار الانقلاب لم يكن وقتي، كان تفكير مسبق يعني من قبل، يعني رغم أنه كان لديهم المرتبة الثالثة في البرلمان، يعني
1: نعم.
0: كان لهم وضع قوي في البرلمان.
1: برأيك ما كان فيما يستدعي الانقلاب آنذاك رغم مذكرة الجيش؟
0: هم في رأيي يعني دخلوا في خطأ كبير، وهذا بعترف به الترابي يعني في حديثه الذي نشر بعد وفاته. يعني قراءتهم للمشهد كانت خاطئة، قراءتهم للوضع الاقتصادي كانت خاطئة، قراءتهم لوضع الحرب في الجنوب كانت خاطئة. فاعتقدوا، وكان الترابي يقول لي حديث قريب لما نفذوه
1: لك شخصيا؟
0: نعم، قال يقول لي أخوك يعني صادق المهدي متردد، دعنا ننفذ القوانين الإسلامية، ماذا سيحدث؟ الغرب سيرفض؟ الغرب يمشي مع الأقوياء. وماذا سيحدث ثانيا؟ الجنوب سيرفض السلام؟ نأتي بالسلاح ونهزمهم بالقوة، نخضعهم بالقوة. فهذا كان رأيه، كان يقول لي هذا في أحاديثي معه، يعني في جلساتي معه. فهذا هو التفكير اللي ذهب به للانقلاب، أنه ينفذ القوانين والغرب سوف يذهب معه ويعني يخضع الجنوب بالقوة. فكل هذه يعني لم تحدث.
1: كنت يعني تتوقع أن ينقلب؟
0: أنا شخصيا لم أكن أتوقع يعني
1: ولا سيد صادق
0: المهدي. التوقعات كانت من البعثيين، من جماعة مايو، جماعة نميري وكذا، ولكن لم يكن نتوقع،
1: خاصة أنه كانوا في السلطة،
0: كانوا في جماعة السلطة، وكان لديهم وضع قوي في البرلمان، وكان لديهم فرصة أنه لو دخلوا الانتخابات القادمة كانوا سيحرزوا نتيجة أكبر يعني،
1: وبيعكسوا برامجهم الانتخابية من خلال الحملات.
0: لكن التقديرات كانت تقديرات خاطئة.
1: هو بسبب الترابي شخصيا أو
0: كلهم؟ طبعا أنا
1: حسب يعني هو قائدهم،
0: حسب ما قال لي الأخ أحمد عبد الرحمن محمد توفاه الله قبل السنة الفاتت، وهو من قيادات الجبهة الإسلامية، قال لي نحن إثنان عرضنا فكرة الانقلاب في المجلس الجبهة الإسلامية، هو والأستاذ عثمان خالد مضوي. قال لي نحن الاثنين رفضنا مبدأ الانقلاب، ولكن كل المجلس كان مع الانقلاب، فإذا الأغلبية ذهبت في هذا الاتجاه، وكان هذا هو خطأ العمر. يعني هذا دمر الحركة تدمير كبير يعني الانقلاب.
1: بس حكموا سنين،
0: حكموا لكن لم ينجزوا شيئا، وكانت نتيجة الحكم أنه دمروا الحركة الإسلامية، دمروا الجبهة الإسلامية القومية، يعني تمزقت ويعني تشتتت ويعني كسبت عداوة الشعب السوداني، لأنه فشلوا في الحكم ومددوا الأموال وفسدوا كما قال الترابي، لقد فسدوا ولم أستطيع أن أعمل شيئا.

0: أنا ربيناهم بالدين، ولكن لم نحسب ماذا كيف سيتصرفوا في السلطة والمال.
1: تعتبر فترتهم حتى المفاصلة ولا حتى سقوط النظام؟
0: حتى سقوط النظام.
1: حتى سقوط النظام.
0: يعني
1: وكل يعني ما بقي منهم بعد ذلك هنا وهناك. نتابع في بداية الحلقة المقبلة. شكرا لوجودك معنا معالي الوزير. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم في بداية الحلقة المقبلة من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. إلى اللقاء.
0: وهم يعني وصلوا إلى محاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في أثيوبيا.
0: يعني دي كانت مرتبة، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيرة
0: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
7: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة.
8: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
5: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
9: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
10: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
9: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
10: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
9: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
10: العلاقة مع غير المسلم داخل المسلم.

0: المجتمع المسلم، يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
0: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: موجز لأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. عراقجي اعتبر أن الرسائل التي يتم تبادلها عبر قطر وباكستان لا تعد مفاوضات.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: وفي تطورات مضي هرمز، أصيبت سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها المضيق، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية

0: منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: أعزائنا المشاهدين، وكما تتابعون على عواجل العربية، مراسل العربي يفيد بقيام الحوثيين بحملة اعتقالات في مناطق التماس بمحافظة الحديدة. إذن بحسب مراسل العربية، حملة اعتقالات يقوم بها الحوثيون في هذه الفترة لأشخاص معارضين للحوثيين في مناطق في التماس في محافظة الحديدة، كما نتابع على عواجل العربية. في سياق متصل بأزمة مضيق هرمز، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. في لبنان، قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام أن قتل الغارة الإسرائيلية على بلدة أنصار ليس أهدافا عسكرية، مؤكدا أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. ودعا سلام إسرائيل إلى وقف التصعيد، مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. قبل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته جاءت ردا على استهداف حزب إلا لقواته في مرتفعات الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي مواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب حسب قوله. وزارة الصحة اللبنانية أفادت بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وقبل ذلك، أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارة الإسرائيلية فجر اليوم. في اليمن، صرح مصدر مسؤول في مجلس القيادة الرئاسي بأن تمادي الميليشيات الحوثية في هجماتها على المنشآت والموانئ والأعيان المدنية والاقتصادية وخطوط الملاحة الدولية لن يمر دون عقاب. وأكد المصدر أن الدولة ستتعامل مع هذا التصعيد بموقع مسؤوليتها الدستورية وسيادية، وستتخذ القوات المسلحة ما يلزم من إجراءات مشروعة لردع مصادر التهديد. وأشار إلى أن أي هجوم عابر للحدود تنفذه الميليشيات الحوثية هو اعتداء مباشر على مصالح الشعب اليمني وأمنه القومي، ومحاولة لجر اليمن إلى صراعات تخدم أجندة النظام الإيرانية.

في السودان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة أو جبرة الشيخ تحديدا في شمال كردفان. وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. عززت إسبانيا انتشار الشرطة والجيش في سبتة تحسبا لمحاولة جماعية جديدة للمهاجرين عبور الحدود بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذها اليوم.

وفي الجانب المغربي كثفت قوات الأمن دورياتها على شاطئ مدينة الفنيدق التي انطلق منها آلاف المهاجرين نحو سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة. وقالت نقابات تمثل العاملين على الحدود إن السلطات الإسبانية تجاهلت تحذيرات سابقة من احتمال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة قبل وصول أكثر من 70,000 شخص خلال الشهر الماضي. نهاية هذا الموجز، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد الآن على شاشة العربية.

0: مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
4: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
3: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
4: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
3: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
3: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
4: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
5: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
6: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
7: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
8: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
7: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
8: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحياة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
7: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
6: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم الثالثة والنصف على شاشة العربية.

طبتم وطابت أوقاتكم، أهلا بكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم. هذا هو العربية ويكند. ترامب يحصن صناعة المسيرات الأمريكية ورسوم 100% تستهدف الصين. بهوية مسروقة وذكاء اصطناعي، جيش كوري شمالي يتسلل لشركات أمريكية. 30 ولاية تحاصر ميتا بقضية إدمان القاصرين وتهدد بتغيير منصاتها. فرنسا تختنق بالحر، مستوى إنذار برتقالي في 80 محافظة.

من يملك صناعة المسيرات وتقنياتها؟ يملك جزءاً أكبر من معادلة الردع في الحروب المقبلة. في واشنطن تتحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على المسيرات ومكوناتها المستوردة، خطوة بررها ترامب بمخاوف تتعلق بالأمن القومي وسلاسل الإمداد الأمريكية. فبموجب قانون توسيع التجارة لعام 1962 يمنح الرئيس صلاحيات لفرض رسوم عندما تعتبر الواردات تهديدا للأمن القومي. الرسالة هنا بالطبع موجهة خصوصا إلى الصين، البلد الذي يهيمن منذ سنوات على جزء كبير من سوق المسيرات التجارية ومكوناتها. الهدف الأمريكي هو تقليل الاعتماد على الخارج، بل وإعادة جزء أكبر من صناعة المسيرات إلى الداخل الأمريكي.

0: ترامب لم يضع جميع المسيرات في سلة واحدة، فالمسيرات الأكبر حجماً والتي تمتلك قدرات حساسة عسكرية مثل التصوير الحراري ستواجه رسوماً تصل إلى 100% إلى جانب بعض المكونات الحيوية. أما المسيرات الأصغر والمكونات الأقل حساسية للأمن القومي فتخضع لرسوم تبلغ 25%. أما حلفاء الولايات المتحدة فالمعادلة معهم بالتأكيد مختلفة. مسيرات الاتحاد الأوروبي واليابان وكذلك كوريا الجنوبية وسويسرا وتايوان وليتخنشتاين ستخضع بشروط منشأة محددة لتعرفة تبلغ 15%، فيما تنخفض إلى 10% بالنسبة إلى بريطانيا، ما يعني باختصار أنها محاولة أمريكية لبناء سلسلة توريد للمسيرات بعيدا عن الخصوم وبالتأكيد في مقدمتهم الصين. إلا أن الحقيقة هي أن أمريكا لا تزال تحتاج إلى مكونات المسيرات الصينية. بحسب بلومبرغ الأرقام تكشف مفارقة لافتة. المزيد دائما مع مراسلة العربية في واشنطن ريتا سليمان.
1: واشنطن تريد تقليص الاعتماد على المسيرات الصينية، لكن التحدي لا يتوقف عند الطائرة نفسها بل إلى مكوناتها وسلسلة تصنيعها. إدارة ترامب فرضت رسوما تصل إلى 100% على بعض المسيرات المستوردة والمكونات الحساسة و 25% على الطائرات الأصغر وبعض القطع، في محاولة لتغيير معادلة هيمنت عليها الصين لسنوات. فشركة دي جي آي الصينية وحدها كانت تستحوذ على نحو 70% من سوق المسيرات التجارية الأمريكية. وبحسب بلومبرغ انخفضت بالفعل صادرات المسيرات الصينية إلى الولايات المتحدة إلى نحو 50 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، أي قرابة نصف مستواها قبل عام. لكن المفارقة أن الاعتماد على الصين لم ينتهي، إذ صدرت بكين إلى السوق الأمريكية ما يقارب من 300 مليون دولار من قطع غيار الطائرات والمسيرات خلال الفترة نفسها. وهنا تتقاطع المعركة التجارية مع توجه دفاعي أوسع داخل البيت الأبيض والبنتاغون. دفع شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية إلى إنتاج صواريخ ومسيرات وأسلحة بكميات أكبر وتكلفة إنتاجية أقل دون التضحية بالتطور التقني والفعالية القتالية. فالدرس الذي تستخلصه واشنطن من حربي أوكرانيا وإيران هو أن الحروب الحديثة لم تعد تعتمد حصرا على منظومات باهظة الثمن، إذ يمكن لمسيرات وصواريخ أقل كلفة أن تستنزف دفاعات متطورة وأن تفرض على الخصم إنفاق مبالغ أكبر بكثير لاعتراضها. لذلك الهدف الأمريكي بات مزدوجا، تقليص الاعتماد على الصين في الطائرات ومكوناتها، وفي الوقت نفسه بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج أعداد ضخمة من المسيرات والأسلحة الأقل كلفة والأكثر تطورا. بمعنى آخر المعركة لم تعد فقط

0: حول من يصنع المسيرة، بل من يستطيع تصنيعها بأعداد أكبر وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل، ومن يملك سلسلة إمدادها بالكامل. ريتا سليمان، العربية، واشنطن.
1: في كلمة له بأكاديمية الشرطة في نيويورك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية. وأكد ترامب أنه فعل الشيء الصحيح بشأن إيران ولن يعتذر عما قام به أبدا، مشيرا إلى أن أمريكا تتحمل ارتفاع الأسعار وكلفة الحرب، لكن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
2: After we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث مواطنيه على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في الولايات المتحدة، فهو ثمن منع إيران من الحصول على سلاح نووي.
2: So for you to pay a tiny little bit more for your gasoline, just remember you're doing it so that a very evil country cannot have a country. Really, it's the number one state sponsor of terror in the world. We don't want to have them have a nuclear weapon. So remember that when you have to pay a little bit more, you're at $4. It's okay. I mean, it's I'm not. I'll never apologize. I did the right thing.
1: عندما تذكر كوريا الشمالية، فأول ما يتبادر إلى الأذهان رئيسها كيم جونغ أون، وهو يشرف على عرض عسكري. بالتأكيد ليست هذه الصورة، أو يتابع تجربة صاروخية جديدة، لكن ما قد لا يعرفه كثيرون أن لكيم جيشا آخر يعمل بعيدا عن الأضواء، جيش من القراصنة والعاملين الرقميين. صحيفة وول ستريت كشفت أن كوريا الشمالية نجحت في بناء شبكة سرية من موظفي تكنولوجيا المعلومات داخل شركات أمريكية، مستخدمة هويات مسروقة وأدوات الذكاء الاصطناعي ومتعاونين داخل الولايات المتحدة للحصول على وظائف عن بعد وتمويل نظام كيم جونغ أون. وتتبع هذه الصحيفة تتبعت خلال تحقيق استمر عاما كاملا خلية كورية شمالية تقدمت إلى أكثر من 1000 شركة خلال ما يزيد قليلا على 3 أشهر.

كيف يتم هذا الاختراق؟ وفق تحقيق وول ستريت جورنال، يتم التحايل عبر أدوات الذكاء الاصطناعي في كتابة السير الذاتية ورسائل التوظيف وقراءة إجابات مولدة عبر شات جي بي تي خلال المقابلات، وصولا إلى تقنيات تبديل الوجوه لتضليل مسؤولية التوظيف. الهدف الحصول على وظائف عن بعد في شركات أمريكية، ليتم تحويل الرواتب لبيونغ يانغ لتمويل البرامج العسكرية. ولأن الكوريين الشماليين محظورين من دخول الأراضي الأمريكية والعمل فيها، يتم الاستعانة بوسطاء أمريكيين يتولون استقبال الحواسيب وفتح الحسابات المصرفية وصرف الرواتب وأحيانا حضور المقابلات والاجتماعات نيابة عنهم. قال أحد الوسطاء أنه كان يتقاسم معهم راتبا سنويا قدره 75,000 دولار مناصفة. لكن كل هذه التحقيقات من الـ FBI والأحكام القضائية قابلتها كوريا الشمالية بالإنكار عبر بيان نشرته وكالة الأنباء التابعة لنظام كيم جونغ أون، الذي استنكرت فيه بيونغ يانغ الاتهامات الأمريكية.

إذن لنتابع قصة هذه السيدة الأمريكية التي تذرف الدموع، تدعى كريستينا شابمان. هي ليست ضحية لقراصنة بيونغ يانغ، بل كانت مساعدة لهم، حيث حولت منزلها لمزرعة حواسيب وقامت باستخراج هويات مزورة للكوريين الشماليين مقابل أموال، ولأنها ساعدتهم على غسيل 18 مليون دولار من الرواتب التي حصلوا عليها بشكل مخالف للقانون، وذلك من أكثر من 300 شركة أمريكية، فقد حكم عليها بثماني سنوات سجن. ووفق وزارة الخزانة الأمريكية، فإن شبكات الاحتيال الكورية الشمالية تدر على بيونغ يانغ نحو 800 مليون دولار سنوياً.

اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب الكورية رسميا، داعيا إلى بحث إجراءات لوقف تطوير برنامج بيونغ يانغ النووي. وقال في خطاب بمناسبة ذكرى تحرير كوريا إن الكوريتين ما زالتا في حال حرب منذ انتهاء القتال عام 53 بهدنة وليس باتفاق سلام. يأتي العرض فيما تعزز بيونغ يانغ علاقتها مع روسيا وتؤكد تمسكها بترسانتها النووية، بينما تستعد واشنطن وسول لإجراء مناورات عسكرية مشتركة وذلك الأسبوع المقبل. رفعت مؤسستان إعلاميتان دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعترض على خدمة تروث اي بي اي المدفوعة التي تمنح المشتركين وصولا مبكرا إلى منشوراته عبر منصة تروث سوشيال، منشورات قد تكون كافية للتأثير في الأسواق وتحريك أسعار الأسهم، تصل رسومها إلى $100,000 شهريا إذا تستند الدعوى على التعديلين الأول والخامس من الدستور، وتقول إن الأخبار الحكومية الرسمية يجب أن تصل إلى الصحافة والجمهور على قدم المساواة. لترد شركة ترامب ميديا بأن بيع خلاصات بيانات سريعة ممارسة شائعة، واتهمت المدعين بمحاولة استخدام القضاء لإسكات ترامب. زعيم حزب إصلاح المملكة المتحدة نايجل فراج يعترف بأنه ربما يكون قد أخطأ في قضية الهدية البالغة 5 ملايين جنيه استرليني، حيث يواجه أشهرا من التدقيق في إطار تحقيق برلماني بشأن المعايير الأخلاقية، وهو ما يهدد بأن يلقي بظلاله على فوزه في الانتخابات الفرعية في مدينة كلاكتون. البرلمان يحقق في أسباب عدم قيام فراج بالإفصاح عن التبرع، تبرع بقيمة 5 ملايين جنيه استرليني من أحد المانحين، بالتأكيد المليارديرات، وهو الملياردير المقيم في تايلاند والذي يعمل في العملات المشفرة كريستوفر هاربون قبل فترة وجيزة من الانتخابات العامة لعام 2024. وصف فراج هذا المبلغ بأنه هدية غير مشروطة، ينفي أيضا ارتكابه لأي مخالفة، في حين أنه قال إن التحقيق أداة سياسية تستخدم ضده. العربية ويكند مستمر ونتابع بعد قليل. 30 ولاية تحاسر ميتا بقضية إدمان القاصرين وتهدد بتغيير منصاتها. أيضا فرنسا تختنق بالحر، مستوى انذار برتقالي في 80 محافظة.

بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: حياكم الله. السؤال هنا، هل تم تصميم منصتي انستغرام وفيسبوك عمدا لجعل الأطفال والمراهقين مدمنين عليها؟ سؤال ستواجهه ميتا أمام القضاء الأمريكي في محاكمة كبرى يقودها مدعون عامون يمثلون نحو 30 ولاية أمريكية. القضية تستهدف هذه المرة تصميم التطبيقات نفسها، من التمرير اللانهائي والإعجابات إلى الإشعارات المتأخرة ليلا. هذه الميزات التي يقول الادعاء أنها صممت لإبقاء القاصرين أطول فترة ممكنة أمام الشاشة، وبكل صراحة حتى البالغين. أحد الخبراء القانونيين شبه المواجهة بقضايا شركات التبغ في التسعينيات التي انتهت بتعويضات ضخمة وقيود على التسويق للقاصرين. الرهان هنا قد يكون مشابها، فالولايات لا تطالب بغرامات فقط بل بتغييرات جوهرية في طريقة تشغيل انستغرام وفيسبوك للقاصرين، كما تم طرح تقدير للغرامة المحتملة يصل إلى 1.4 تريليون دولار، وهو رقم يقارب إجمالي القيمة السوقية لشركة ميتا.
1: There's different algorithms that directly target different parts of the brain in that sense to bring you back, because it's all about viewership. It's all about understanding how it's actually going to progress their pockets in the day, not the people's, right? How do you keep society controlled? Implementing something, putting it right in front of their face, continually getting them to watch it and expecting them to ever never change.
2: There's been a lot of work about the sort of endless scroll, that every time you keep scrolling, that there's never an end to it, so you're always incentivized to keep looking at the screen. I think it absolutely is addictive, and I'm happy there is a lawsuit. Even if it doesn't work, I think it's at least starting bigger conversations about what this means and whether kids should be on there.
3: Hey, their platforms are made to be addictive to everyone, so that's of course including children. Letting my child use it, much older, you know, and they're much older, figuring out how to use it for productive reasons, not too much social usage.
0: أيضا أعلنت شركة ميتا عن إزالة أكثر من 750 ألف حساب يشتبه في أنها تخص مراهقين أستراليين تقل أعمارهم عن 16 عاما من تطبيقاتها. يأتي هذا الإجراء في أعقاب دخول حظر أقرته الحكومة الأسترالية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القاصرين حيز التنفيذ في شهر ديسمبر الماضي. تقول الشركة أنها أزالت 462 ألف حساب مشبوه على انستغرام و204 90 حساب على فيسبوك بحلول شهر يونيو، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالأرقام التي أعلنت عنها في بداية السنة. تدرس هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المنصات، بما في ذلك بعض المنصات المملوكة لشركة ميتا بسبب عدم الامتثال الكافي للقوانين. أيضا رفعت أستراليا العقوبة القصوى للمخالفات إلى 99 مليون دولار استرالي. في وقت سابق من هذا الأسبوع فوجئ مستخدمون بأن البحث عن اسم الرئيس التنفيذي لأوبن اي اي يظهر أنه توفي. فماذا حدث؟ سجل ويكيبيديا يكشف أن صفحة ألتمان تعرضت لنشاط غير معتاد مع 22 تعديلا في يوم واحد، بينها معلومة كاذبة تزعم أنه اغتيل وتوفي. التعديل صحح لاحقا، لكن المعلومة الخاطئة وجدت طريقها إلى نتائج بحث جوجل التي تعتمد لوحاتها المعلوماتية على مئات المصادر من بينها ويكيبيديا. جوجل أقرت بالخطأ وأزالت النتيجة، مؤكدة أنها لم تضف يدويا، وأن العبث بمصادر المعلومات العامة قد

0: تؤثر فيما يظهر للمستخدمين. اترك هاتفك خارج البوابة ثم ادخل إلى محاضراتك. هكذا أصبح حال طلاب الجامعات في أفغانستان بعدما امتد حظر الهواتف الذكية من موظفي الحكومة إلى الحرم الجامعي تحت طائلة إجراءات قانونية بحق المخالفين. لكن القرار قسم الطلاب إلى فريقين. الأول يرى أن الهاتف لم يكن وسيلة ترفيه بل مكتبة محمولة يستخدمها للوصول إلى الأبحاث وتصوير المحاضرات وقراءة الكتب الإلكترونية والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي. أما الفريق الآخر فيقول أن غياب الهواتف أعاد الهدوء إلى قاعة الدراسة وحسن التواصل مع الأساتذة ورفع مستوى التركيز. يجب أن يتمتع الدبلوماسي بحس الدعابة. هذه توصية لافروف حين سئل عن الصفات التي ساعدته في مسيرته الدبلوماسية، فأجاب بأن الدبلوماسي يجب أن يتمتع بروح الدعابة وأن يكون مرحا بعد إنجاز عمله بنجاح.
1: لا شيء يمنعني من أن أكون دبلوماسيا، وبصراحة يجب أن يتحلى الدبلوماسي بروح الدعابة وأن يكون مرحا بعد أن يؤدي عمله على أكمل وجه ويحظى هذا العمل بالقبول.
0: في مقطع متداول هذا الأسبوع ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو يوقف موقبه بشكل مفاجئ في أحد شوارع نوفو سبيريسك، خرج من السيارة للتحدث مع عدد من السكان بينهم أطفال، وكذلك التقط الصور معهم. نتابع ذلك. نذهب إلى فاصل، ولكن قبل ذلك الفاصل نذكركم بأن فرنسا تختنق بالحر، مستوى أنذار برتقالي في 80 محافظة.

ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

0: حياكم الله إلى فرنسا. فرنسا واجهت موجة حرارة خانقة هذا الأسبوع. 80 محافظة وضعت تحت الإنذار البرتقالي بسبب درجات الحرارة التي تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية، فيما أفادت إدارة الأرصاد الجوية الفرنسية بأن درجات الحرارة تساهم في تدهور حالة التربة التي تعاني أصلا من الجفاف. أيضا قال المكتب الحكومي للتنوع البيئي أن 1400 من الأنهار والمجاري المائية أصبحت جافة تماما. في باريس يبحث السكان والزوار عن الظل والمياه هربا من ساعات الحر الأشد. فادي الدهوك معه التفاصيل.
1: هنا على ضفاف قناة سان مارتان في باريس، الماء والظل أصبحا من أكثر الأماكن التي يبحث عنها الناس في يوم كهذا مع وصول موجة الحر التي تضرب فرنسا إلى ذروتها.
2: إنه الصيف والحرارة مرتفعة، القفز من على الجسر يسمح لنا بالانتعاش قليلا، وأيضا نحن هنا مع الأصدقاء نقضي

0: وقتا ممتعا ومنعشا.
1: On passe un bon moment, on se rafraîchit et on s'amuse quoi.
2: لقد شاهدنا مقاطع على تيك توك لشبان يسبحون هنا، وقال لي أريد الذهاب والسباحة هناك، ولهذا نحن هنا ونستمتع بعطلتنا.
3: 80 مقاطعة وضعت تحت الإنذار البرتقالي، فيما تقترب درجات الحرارة في بعض مناطق البلاد من 40 مئوية. وحتى هنا في العاصمة يصبح البقاء في الخارج لساعات طويلة أمرا مرهقا مع اشتداد الحرارة خلال فترة ما بعد الظهر، ما جعل مناطق سياحية مثل هذه خالية من الزوار أحيانا.
4: عندما وصلنا إلى باريس اكتشفنا حرا شديدا ولم يكن هناك الكثير من الظل، هذا صعب جدا.
3: هذا المشهد الهادئ في باريس يخفي وراءه حالة تأهب مستمرة في أنحاء البلاد، فالطقس الحار رفع أيضا خطر اندلاع الحرائق، وفاقم أزمة الجفاف ما دفع السلطات إلى فرض قيود واسعة على استخدام المياه. فادي الدهوك، العربية، باريس.

أثر حرائق الغابات لا تتوقف بإطفائها، بل هي تؤثر على طبيعة المكان بشكل قد لا يمكن معالجته. هذا ما خلصت له دراسة علمية نفذها باحثون من جامعة كولورادو. وجدت أن حرائق الغابات سريعة الانتشار تؤدي إلى إضعاف قدرة الغابات على التعافي. البروفيسور جوناثان كوب وجد في الدراسة التي نشرت في مجلة ساينس أدفانس، وجد أن سرعة الحريق لا تقل أهمية عن حجمه، حيث تتسبب الحرائق الأسرع في موت شبه كامل للأشجار وتقليل عدد الأشجار الناجية والقادرة على إعادة زراعة البذور في الأراضي المحروقة. وتناولت هذه الدراسة ما يقرب من 3500 حريق في غابات الصنوبريات غربي أمريكا الشمالية بين عامي 2012 و2023. الباحثون حذروا من أن بعض المناطق المحترقة قد تتحول بشكل دائم إلى أراضي شجيرات أو أراضي عشبية بدلا من أن تنمو من جديد كغابات. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فليتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. ذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصصا لمكافحة هذا التفشي. يذكر أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية. إذا عقد العزم على مشروع فلا يتراجع عنه حتى عندما يعترض القضاء طريقه. من هو؟ بالتأكيد هو دونالد ترامب. في الأسبوع الماضي أمرت محكمة استئناف فيدرالية بوقف أعمال بناء قاعة احتفالات ضخمة في البيت الأبيض تقدر كلفتها بنحو 400 مليون دولار، قرار شكل اختبارا جديدا لحدود سلطة الرئيس في إجراء تغييرات واسعة داخل واحد من أهم المباني التاريخية الأمريكية دون موافقة مباشرة من الكونغرس. لكن القاعة ليست هو جزء من خطة أكبر. وفق سجلات ووثائق تعاقدية حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، تستعد إدارة ترامب لإنفاق ما لا يقل عن 900 مليون دولار على مجموعة من مشروعات البناء والتحديث داخل مجمع البيت الأبيض، بدلا من الحصول على المبلغ كاملا عبر اعتماد مباشر من الكونغرس. جمعت الإدارة أموالا من مخصصات وكالات حكومية مختلفة إلى جانب تبرعات خاصة، ووجهتها إلى حساب كان يحتوي عادة على بضعة ملايين من الدولارات لأعمال الصيانة الروتينية. أما قاعدة الاحتفالات فتقول الإدارة أن ترامب ومتبرعين آخرين يمولون جزءا كبيرا من كلفة هذه القاعة مع مساهمة الرئيس من أمواله الخاصة. في مواجهة الاعتراضات

0: القضائية أكدت الإدارة أن أعمال التحديث مرتبطة بصورة وثيقة بأمر الرئيس. أينما حل الرئيس الأمريكي يحل معه حراسه. هذه المرة أتى بدفاعاته الجوية لا ليحضر قمة مهمة بل ليلعب رياضة الجولف. ففي مقطع متداول شهد نظام صواريخ أرض جو من طراز أفنجر برفقة دونالد ترامب وهو يمارس رياضته المفضلة بولاية نيوجيرسي. في اليوم نفسه اعترضت مقاتلات من طراز F-16 طائرتين خفيفتين انتهكتا حظر الطيران المؤقت فوق المنطقة وقامت بمرافقتهما بأمان إلى خارج المنطقة التي كان يتواجد فيها ترامب. يأتي هذا التجديد الأمني وسط قلق متزايد على سلامة ترامب بسبب تهديدات إيرانية. فيبي غيتس سيدة الأعمال الشابة وابنة مؤسسة شركة مايكروسوفت بيل غيتس تحت أضواء القضاء الأمريكي بشكل أدق. شركتها التي تدير تطبيق فيا المتخصص في المساعدة على التسوق تواجه اتهامات بممارسة ما يسمى بالكوكي ستافينج أو حشو ملفات تعريف الارتباط، قضية قد تودي بها إلى أحكام بالسجن طويلة الأبد لأنها بكل بساطة عملية احتيال في مجال التسويق بالعمولة، حيث يتم وضع ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالتتبع سرا على متصفح بالمستخدم دون علمه أو موافقته، مما يتيح للمحتال سرقة العمولات على مبيعات لم يكن له أي دور على الإطلاق في تحقيقها. قالت الشركة أنها تعيد مراجعة المعاملات وتقوم برد العمولات المكتسبة إلى شركائها من تجار التجزئة. دراما فيفا ورئيسها جياني انفانتينو ما زالت مستمرة بعد تصاعد الأصوات المطالبة باستقالته من أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ظهرت أصوات مساندة له حيث أعلنت 6 اتحادات كرة قدم عربية عن دعمها الكامل لرئيس الفيفا عقب فشل خطة بقيمة 20 مليار دولار لبيع حصص استثمارية في كأس العالم إلى صناديق استثمار خاصة. بيان الدعم يحمل توقيعات قطر، مصر، المغرب، موريتانيا إضافة إلى لبنان والسودان، 4 منها بالتأكيد أعضاء في مجلس الفيفا. يأتي هذا الدعم بعد أن أصدرت الاتحادات الأوروبية والكوكنكاف والأسيوية رسالة مشتركة تتهم إيفانتينو بالخيانة، خيانة الأمانة والخداع، حيث حذرت الهيئة الأوروبية من احتمال مقاطعة بطولات الفيفا. وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد سحب دعمه لإعادة انتخاب إيفانتينو على غرار اتحادات إنجلترا وويلز. هذا أيضا يصر نائب رئيس الفيفا باتريس موتسيبي على أن أي تحد لإيفانتينو يجب أن يمر عبر انتخابات العام المقبل. اعتدنا أن نسمع ماركو روبيو يتحدث عن الحروب، الدبلوماسية، الأمن القومي، لكن هذه المرة الحديث كان مختلفا خلال ظهوره برفقة زوجته جانيت في لقاء بودكاست نادر. كشف خلاله جوانب طريفة من حياته الشخصية. روبيو قال إنه يحب موسيقى EDM وكذلك يحب الحلويات. أيضا كشف أنه مصاب بعمل ألوان. عندما سئل عن سر زواجهما المستمر منذ أكثر من 30 عاما أجابت جانيت: الإيمان. أما روبيو فكانت إجابته أكثر طرافة، قال: الطاعة، بالتأكيد من جانب الزوج.
1: I mean, it's no, there's no secret to it. It's
2: you have to have a friendship. I would start that. Yeah, I would just say it starts with your faith. You know, for me, and that's a very important thing. And I think for Marco too, right?
1: Yeah.
2: And then
1: compliance for the husband.
2: No, please.
0: مقطع طريف آخر من اللقاء كشف وزير الخارجية الأمريكي بأن هاتف زوجته هو أكثر ما يقلقه ليلا. ما السبب؟ خلونا نشوف.
3: Keeps you up at night.

0: Everything. I mean, it's
1: especially her phone.
2: Everything.
0: Like, imagine you're falling asleep and all of a sudden everything. The video comes up. Hey guys, have you heard anything? Like, what? What happened? Who's
3: Marco,
0: here? Who's
3: Marco,
0: in my room?
3: Get ready.
0: It's crazy. So, you know, that.
2: And the thing is that then you need complete silence in that room. So then, of course, sometimes I'll just start cracking up. Whatever. Something will happen. And then, he'll get mad.
0: Not only that, the glow, it's a scientifically proven thing. The glow of the screen.
3: Like the blue light, yeah.
0: Right. Will keep you up. And her phone is always, like, on the brightest thing. So the whole room is lit up.
2: That's untrue.
0: And then you hear somebody screaming all of a sudden.
2: That's completely exaggerated. Completely. Completely exaggerated.
3: Yeah, it's very relatable.
0: It's a form of torture, like it's banned in many countries. You can't keep people up at night, like showing
2: that
0: them
2: is
0: videos.
2: True. So
0: look at Instagram.
4: نبقى مع روبيو. هو عامة قليل الابتسامة خلال المناسبات الرسمية، ربما لهذا أصبح ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي هدفا لبعض الصفحات في الأونلاين. روبيو بات ظاهرة انتشرت على نطاق واسع عبر الإنترنت من خلال موجة من الصور المضحكة المعروفة باسم روبيو ريلايزينج، والتي تلتقط ردة فعله في كل مرة يكلف فيها بمهمة من قبل الرئيس دونالد ترامب. هذه التصميمات أو الميمز خرجت من إطار صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية وتحولت إلى هدية بمناسبة عيد ميلاده 55. قدم موظف البيت الأبيض لروبيو لوحة تضم 68 من أشهر التصميمات. روبيو كان قد قال إنه في البداية انزعج من الصورة الأصلية، لكنه تقبلها برحابة صدر بعد أن بدأت التصميمات المختلفة بالانتشار على الإنترنت. إلى اللقاء، شكرا لكم.

0: غير المسلم داخل المجتمع المسلم، يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
0: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

0: ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. عراقجي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا، ولا قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يقول إنها مزحة. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، تل أبيب تؤكد أن الضربات تستهدف حزب الله، ونواف سلام يحذر من تقويض الاستقرار. فيروس إيبولا يزداد انتشارا في الكونغو الديمقراطية ويقضي على مصاب كل 30 دقيقة. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 38 قتيلا على الأقل. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوسيلة إعلام إيرانية أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد مادة إلى استئناف المواجهات. عراقجي أوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجري بحث تمديده. وأشار عراقجي إلى استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا

0: هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: من إسلام أباد معنا مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، كيف نفهم تصريحات عراقجي فيما يتعلق بالوساطة الباكستانية القطرية من ناحية أن هناك تبادل رسائل وليس استئناف المفاوضات ما بين طهران وواشنطن؟
2: في طهران ولديهم كل المعلومات، ومنذ ذاك الوقت المصادر الباكستانية قالت بأن إيران توافق على تمديد هذه المهلة، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية ربما قد توافق عليها. المصدر النقوي عادل الضوء الأخضر، وبناء على ذلك اليوم المؤسسات السيادية تحاول أن تعمل على هذه النقطة وتبني عليها. ما التناقض الذي يظهر اليوم من حول الباكستانيين يفكر يقولون بأنه بعدم إظهار هرولة إلى التمديد لكي لا يظهروا بمظهر ضعف، وأيضا الجانب الأمريكي يتحدث الباكستانيون وأيضا يتحدثون بأنه يحاول أن يظهر في الإعلام بأنه غير مهتم أو غير مهرول يرى التمديد، فأيضا لاستخدام هذه النقطة. الإيرانيون كما يرى الباكستانيون بأنهم يحاولون استغلال أي نقطة معنا حتى لو كانت تمديد هذه المهلة للاستفادة منها والضغط على الجانب الأمريكي بأنهم غير مستعدين وبأنهم مرتاحون تماما، وإذا كان إذا مددت الأولى فبها ونمت وإلا فهم غير مستعجلين. هذا هو التفكير الوحيد الذي خرج اليوم من بعض الأوساط الباكستانية ومن بعض المراقبين، لكن الحقيقة المستمرة على مدى 4 أيام والتي تكررت الحقيقة لو أنها كانت لمرة واحدة وكانت قيلة ربما بأنها كانت مرة أو محاولة واحتمال الإصرار المعلومة التي أتت خلال زيارة محسن النقوي للدبلوماسيين الباكستانيين وأهمهم الذي كان في طهران الذي قال بأن إيران وافقت ضمنيا وافقت الثورة اليوم المعلومات تقول بأن محسن الحفار المؤسسات في الباكستانية تعمل بناء على ما أتى به محسن النقوي لدى الأمريكيين ولدى مسقط. اليوم الاتصالات مكثفة بين باكستان وعمان والولايات المتحدة الأمريكية لمحاولة تثبيت ما أتى به من ضوء أخضر شفوي من الإيرانيين وموافقة ضمنية على أنهم غير معترضين على تمديد هذه المدة، يعني تحويلها إلى نص مكتوب ويتم الإعلان عنها. لكن الحقيقة كما تفضلت
1: طيب.
2: أن هناك
1: عبد الله، على العموم هناك صعوبة في التواصل والصوت وسبب في ذلك مكردات الصوت من المصدر، ولكن المفهوم من هذه الرسالة بأن هناك جهود مستمرة باكستانية قطرية للتوصل إلى تمديد للمهلة على الأقل في هذه المرحلة. هذا فيما يتعلق بالجهود السياسية، ولكن فيما يخص التطورات في هرمز قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
0: مفاوضاتنا مع عمان جارية لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: صحيفة وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وفيما لا يزال التهديد قائما في مضيق هرمز، أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي.

0: أهلا بك دكتور جعفر. بداية، كيف نفهم تصريحات عراقجي بأن الحرب قد انتهت وأن المفاوضات لم تبدأ بعد ولن يكون هناك تمديد لمهلة 60 يوم؟
1: بداية أحييك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام أينما حلوا. يعني الإيرانيون حتى هذه اللحظة هم أولويتهم القصوى هو إنهاء الحرب، لأنه خيار الحرب غير مفضل لهم، ومضاعفاته قد أثرت عليهم سياسيا وأمنيا وسيما اقتصاديا، وبالنتيجة هذا الوضع هو ليس خيارا للإيرانيين وليس مفضلا لهم. وبالنتيجة حتى الاتفاقية، مذكرة التفاهم، كانت تنص بشكل واضح لإنهاء الحرب، مطلب إيراني واضح وحازم تجاه إنهاء هذه الحرب. لذلك هذه المفاهيم التي نسمعها الآن من الإيرانيين يقولون بأنه نحن، وكأنه يرفضون موضوع وقف إطلاق النار، ولذلك لا يرون أرضية حتى إلى التمديد، وإنما يريدون إن كان نوعا من التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يجب أن ينصب على إنهاء الحرب، لأنهم يرون أن استمرارية الحرب سوف تكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية على الأمد المتوسط إن لم يكن على الأمد القصير.
0: ولكن دكتور جعفر، كما تابعت مؤخرا، الأولويات الأمريكية اختلفت. في البداية كان هناك حديث على البرنامج النووي الإيراني، الآن أصبح مضيق هرمز هو الأولوية لدى الولايات المتحدة في هذه المرحلة، ولكن إيران لا زالت تصر على أن أي تفاوض أو أي اتفاق لا يشمل مضيق هرمز.
1: صحيح ما تفضلت فيه، لكن ما الإيرانيون ليس لديهم أوراق أمام الولايات المتحدة الأمريكية، هم لا زالوا غير مقتنعين بأن المسار التفاوضي دون أن تكون هناك ضمانات فعلية على الأرض قد تعطيهم أو تحقق لهم إنجازا. التوجه العام في إيران لا زال يقرأ بأنه دونالد ترامب كل ما يقوم به من هذه المرحلة، حتى وإن جاء على شكل اتفاقية أو مذكرة أو حتى إبرام اتفاقية شاملة حتى الموضوع النووي، كل ذلك ما هي إلا تكتيكات، وإنما هذا الرجل يريد أن يذهب إلى حرب مع إيران وإلى الهيمنة على إيران. من هذا المنطلق، هذه الرؤية بأنه ما يقوم به دونالد ترامب هي مجرد تكتيكات. في الجانب الآخر، الإيراني لا يمتلك أوراقا كثيرة، سيما موضوع الضغط السياسي أو الاقتصادي على الداخل الأمريكي من خلال ورقة حقيقة الطاقة وارتفاع الأسعار والتضخم، والذي يتجسد في مضيق هرمز وقد يتوسع أيضا حتى إلى باب المندب. لذلك الآن كل المطالب الإيرانية توضع في سلة واحدة أمام فتح مضيق هرمز، ويتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويربطون وقف الحرب بشكل نهائي وإنهاء الحرب وحتى المكتسبات المتعلقة في رفع تجميد الأموال وما شابه ذلك، وحتى إعادة انتشار القوات الأمريكية في المنطقة أمام ما يقدمونه وهو تحت عنوان فتح مضيق هرمز. هكذا يفكر.
0: ولكن هناك سؤال مهم، خاصة بأن أمام منعطف قوي وصعب في هذه المرحلة فيما يتعلق بتمديد المهلة، مهلة 60 يوما. ما الذي قد يحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على تمديد هذه الهدنة؟
1: إذا ما حصل هناك اتفاق على التمديد، ما معنى أنه هناك اتفاقات ضمنية تتعلق في بقية الأمور من الجانبين تتحقق؟ ولكنما إذا ما تحقق، ما ألاحظه من مؤشرات في الداخل الإيراني هو العودة إلى الأخذ بزمام المبادرة، بمعنى أنه الإيرانيون قد يبادرون بتوسيع رقعة المعركة على الصعيد الإقليمي على أقل التقديرات، من أجل الضغط على دونالد ترامب في هذه المرحلة لدفع كثير من المكاسب أو لتحصيل كثير من المكاسب على الصعد المختلفة. الصوت الذي نسمعه من إيران هو ينادي بالمبادرة وبالفعل، وليس انتظار الولايات المتحدة الأمريكية وردة الفعل، وقد يكون استهداف ناقلات النفط الإماراتية خلال اليومين. واليوم كما لاحظناه هو رسالة أيضا يريد من خلالها الإيرانيون أن يبدأوا هذا المشوار قبل أن تنتهي فترة مذكرة التفاهم. ولكنما أتصور حينما ينتهي الوقت، إن لم يكن هناك من اتفاق فسوف نعود إلى

0: التصعيد الميداني، وهذه المرة قد يكون المبادر هم الإيرانيون وليس الأمريكيون.
1: من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، شكرا جزيلا لك. وبعد تقارير عن تدهور الأوضاع على حاملة الطائرات الأمريكية لانكلن، قال الرئيس الأمريكي إن فترة انتشار الحاملة لم تكن طويلة بما يكفي، مؤكدا أنها ستغادر موقعها قريبا على أن تحل محلها حاملة أخرى.
2: No, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
1: أعزائنا المشاهدين، نتابع هذه الصور التي نشرها الإعلام اليمني لأثار القصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا غربي اليمن أمس، والأضرار التي خلفها هذا الهجوم في الميناء كما نتابع في هذه اللقطات.

0: أيضا تتابعون في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، تل أبيب تؤكد أن الضربات تستهدف حزب الله، ونواف سلام يحذر من تقويض الاستقرار.
1: بدأت حوارا معها بصدد إشراكه في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة.
0: وفي السودان البرهان يعلن إطلاق حوار وطني مستقل ويمنح المشاركين حصانة مؤقتة.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها عبر غارات استهدفت الجنوب. ففي بلدة أنصار أسفرت غارة إسرائيلية عن مقتل 7 لبنانيين وإصابة 3 آخرين بعد استهداف منزل في أطراف البلدة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام التي أفادت بتدمير المبنى واستمرار عمليات رفع الأنقاض. وفي بلدة زهران أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة الواقعة بقضاء النبطية شرق لبنان.
1: شباب، الله أكبر الله أكبر. هذه الغارة حبيتي هون، مش عارفة بالضبط حد البيت.

0: وفي بيان أوضح الجيش الإسرائيلي أن هجماته على بلدة أنصار جاءت ضد البنية التحتية لحزب الله وردا على استهداف حزب الله لقواته في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل لإزالة تهديدات الحزب. وفي رده على التصعيد الإسرائيلي قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن الأشخاص السبعة الذين قتلتهم إسرائيل بينهم امرأتان وثلاثة أطفال مشيرا إلى أنهم ليسوا أهدافا عسكرية. سلام أضاف أن التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب، مؤكدا أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. دعا إسرائيل إلى وقف التصعيد مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. بدوره أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب لا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، كما أدان خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا الاتفاق قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. وعلى من بيروت المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر. أهلا بك عميد يعرب. ما الذي استجد في الجنوب؟ كان هناك مفاوضات؟ كان هناك تهدئة؟ ما الذي أدى إلى هذا التصعيد؟
1: تحياتي لنهارك سعيد سيد محمد والمشاهدين الكرام. يبدو في هذه الأيام أن مع اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تجاه لبنان واستهدافاتها وانتهاكاتها وارتكاباتها لم تعد تقتصر فقط على الأغراض والغايات والأهداف العسكرية، إنما هناك غايات انتخابية في الداخل الإسرائيلي. هذا كلما اقترب موعد الانتخابات، وهذا كذلك كلما خف الضغط الأمريكي عن إسرائيل، وهذا كذلك أيضا كلما لم يستطع لبنان الرسمي أن يقوم بواجباته في مستلزمات ومتطلبات اتفاقية الإطار، حيث لبنان
0: ولكن سيد سلام عميد يعرب يقول بأن الدولة اللبنانية هي مسؤولة عن تفكيك أو ملاحقة أي بنى عسكرية خارج إطار الدولة، هذا ما يقوله سلام.
1: لا أزايد على كلام دولة رئيس الحكومة نواف سلام، لكن الأمور مرهونة بنتائجها وبأفعالها. نقول كثيرا ونفعل قليلا. نعم هذا زبدة القول. نعم السيادة اللبنانية والشرعية اللبنانية والوسائل الأمنية اللبنانية هي التي تقوم بذلك، لكن حتى الآن لم نستطع أن ننزع الذرائع من يد إسرائيل، وأبرزها اثنتان. أولا لم نخضع حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية، وقد صدرت بحقه قرارات كثيرة أنه خارج عن الشرعية وخارج عن القانون ومحظور بأجنحتها المالية والعسكرية والمالية نتيجة ما ارتكبه في حرب إسناد أولى وإسناد ثانية، لم تجر إلا الخراب على لبنان. خسر المعركة ودمر لبنان ولا يزال يعلي الصوت. انتهت الصواريخ ولم يبقى إلا الصراخ والصريخ. لأننا لم نخضع حزب الله أولا، ولأننا لا نقوم بواجباتنا. أنا قلت لك لدينا حقوق الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، من كل لبنان، وعلينا التزامات هو أن ننشر فعلا لا قولا هذه الشرعية ونبسط سيادتنا، وأول معاييرها احتكار القوة، ولا تحتكر القوة إلا عبر نزع سلاح الميليشيات. هذا ما لم ننجز منه حتى الآن شيئا. اتفاق الإطار يتعطل، إسرائيل في هذا التمادي الذي تقوم به اليوم هي يبدو أنها بدأت تحضر لعملية ثانية، ضربات متفرقة هنا وهناك لتشتيت الأنظار عن هدف رئيسي اسمه تلال علي الطاهر. هي بدأت صارت على وشك السيطرة على هذه التلال، ليس من فوق الأرض، إنما هاجسها من تحت الأرض وما تحويه من أنفاق وبنى تحتية و
0: كما أشار دولة الرئيس نواف سلام بأن من بين القتلى الذين

0: سقطوا جراء الغارات الإسرائيلية امرأتان وثلاثة أطفال. هل هؤلاء أهداف عسكرية؟ تسأل هنا السيد سلام.
1: بالطبع هذه ليست أهداف عسكرية، هذه أهداف إجرام. إسرائيل معروفة أنها تنتهك الخطوط الحمر وتكسر كل القيود ولا يقيدها أي شيء، وكل ما تشتبه إسرائيل فيه أن هدف تستقصفه ولا يهمها من هو موضوع هذا الهدف، إن كان طفل أو امرأة أو مسن أو عجوز، أو بحجة أن هناك عنصر لحزب الله. حتى كذلك الحجة الإسرائيلية اليوم أن هناك خرق من حزب الله، لم يتبين حتى الآن ما هو هذا الخرق. حزب الله في هذه الأيام لا يجرؤ ولا يستطيع أن يبادر أو يستدعي إسرائيل، الوحش الإسرائيلي إلى لبنان. هو يداري نفسه فيما تبقى لديه، لكنه ينتظر أمر أمه إيران. لا أريد أن أشط الموضوع. نعم، إسرائيل تنتهك، إسرائيل تمارس العنف المفرط، إسرائيل ترتكب جرائم دولية في كل يوم كما ارتكبت في غزة وفي فلسطين، ترتكب كذلك على مر الأيام من 2023 حتى الآن في لبنان وتجدده اليوم.
0: ولكن ما مصير التفاهمات ما بين إسرائيل ولبنان بالوساطة الأمريكية؟ ما مصير المناطق التجريبية خاصة بعد هذا التصعيد؟
1: يبدو أن اتفاق الإطار متعثر، إن لم نقول أنه يفشل أو على طريق الفشل، حيث أن هناك المحور الرئيسي في هذا الاتفاق وهو محوران رئيسيان، وهو المناطق التجريبية وآلية التحقق. تمت في جولة رقم 7 تسمية وتحديد 3 مناطق تجريبية انتشر الجيش فيها، لكن عامل التحقق الذي يتيح الانتقال من منطقة تجريبية إلى منطقة تجريبية أخرى غير مكتمل الأوصاف والعناصر حتى الآن، وهذا هو الالتزام الأمريكي. يعني نحن نلاحظ أن هناك كذلك عدم التزام أمريكي بما تعهدت به كوسيط وضامن وكفيل في هذا الأمر أن تتحقق هي، أو أن يكون الإيطالي أو السويسري أو الألماني أو الإيطالي أو البريطاني غيري، أو هو بذاته الأمريكي، لكي يتم الانتقال إلى مرحلة ثانية. ومجيء كليفن الآن إلى لبنان بعد أن كان في إسرائيل وهو رئيس لجنة الميكانيزم والمولج مباشرة بهذه المهمة، يبدو كذلك أنه لم يقدم شيئا. ويبدو كذلك، أنا أضع دائما النقد على ذاتي قبل أن أضع النقد على الآخرين، يبدو كذلك أن السلطة اللبنانية أو أن كليفيلد هذا لم يلمس من السلطة اللبنانية إنجازات معينة على الأرض لكي يتم الضغط أكثر على إسرائيل أن الدولة اللبنانية تبادل خطوة، تكون بخطوة تنسحبون من المنطقة ينتشرون فيها. لكن يبدو أن عملية التحقق من هذا الشيء لن تتم بعد، ويبدو أن لا ثقة أمريكية بالإجراءات التي تمارسها الدولة اللبنانية في عملية الانتشار ونزع سلاح الميليشيات وتنظيف الأماكن التي ينتشر فيها الجيش اللبناني فوق الأرض وتحت الأرض، والأهم منع عودة مسلحين إلى هذه المنطقة
0: مستقبلا. المختص بالأمن القومي والاستراتيجي العميد المتقاعد يعرب صخر، شكرا جزيلا لك. أيضا نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدونها تباعا على شاشة العربية والتصريحات المرتبطة بالسيد البرهان. يقول البرهان بأن الجيش السوداني لا ينتمي لأي قبيلة أو جهة معينة، وهو جيش وطني دعينا السودانيين إلى العودة إلى بلادهم، وأن الوضع في الخرطوم أصبح آمنا ومستقرا بحسب تصريحات السيد البرهان. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إلى أربيل على رأس وفد رفيع لبحث ملفات أمنية مع قيادات إقليم كردستان، وتتركز الاجتماعات على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وحماية الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب بحث تعزيز منظومة الدفاعات الجوية في الإقليم. أعلنت القوى المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. هذا وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد

0: واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. وفي استمرار لتصريحات سيد البرهان، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريع استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
1: أما في الشأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
0: كما كشف البرهان عن منح حصانة مؤقتة للمشاركين في الحوار الوطني السوداني، لكنه شدد على أن الحصانة المؤقتة تلك لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
1: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.
0: لتعليق على هذه التصريحات معنا هنا في الاستوديو محمود لعوتة الكاتب الصحفي السوداني. أهلا بك سيد محمود، بداية عن أي حوار يتحدث السيد البرهان، وهل تتوقع مشاركة واسعة من قبل القوى السياسية السودانية في هذه المرحلة؟
2: شوف يا سيدي، الحوار في السودان منذ أن بدأ، يعني جاءت ثورة ديسمبر 2019 كان مسدود وكان طرقه صعبة للوصول إليه. فحتى نحن لو نتذكر المشهد في الانتقال إلى الفترة الانتقالية، وجدنا صعوبة جدا أن يجلس السياسيين مع العساكر والتوقيع على الاتفاقية الدستورية وهكذا. يعني
0: أنت تقصد أنه كان صعب قبل الأحداث الأخيرة في ظل هذه المواقف؟
2: أنا أريد أن أعطيك خلفية تاريخية. يعني فالآن من البرهان يعلن عن حوار ويقول أن هنالك قوى وطنية طلبت منه هذا الشيء، أنا أعتقد الحوار له مقدمات وله عوامل أجواء صحية وله أدوات. يعني إذا لم تمهد لهذا الحوار، حوار أكيد هنالك فيه اختلاف في وجهات النظر عندما نقول حوار، فلما يكون حوار لابد أن تهيئ له. أنا كنت أتمنى كصحفي متابع القوى الوطنية هذه كان أن تلتقي بأي كتل أخرى وتتفاهم معها وتشوف وجهات النظر المختلفة، ومن ثم تطلع على البرهان تقول لهم والله يا أخي الناس ديل مختلفين معنا في كيت وكيت. لكن أستاذ أنا عاد أقول كلام، المرحلة بالذات هذه تحتاج إلى تنازلات. حتى لو أطلقنا حوار ولم تكون هنالك تنازلات، يعني حسب المشهد،
0: طيب لن يكون هنالك، هناك حرب دائرة، هل من الممكن بالفعل بدء حوار في السودان في ظل استمرار المعارك وعدم سيطرة الجيش على كامل الأراضي السودانية؟
2: هو ما قال الكلام ده إلا هو عنده خطة الاسترقاق العسكرية، لأنه هو الآن متوكل في دارفور. يا أخي من كان الذي يصدق أن يعود الجيش السوداني إلى دارفور بعد أن سقطت الفاشر وسقطت بابانوسا وسقطت كل الحاميات الجيش السوداني، وهنالك الآن حصار على مناطق معينة، الجنينة وحتى الضعين تشهد تذمر، وحتى زالنجية تشهد تذمر شعبي مش كمان حكومة.
0: إذن الظروف مواجهة،
2: خلينا أربط،
0: ولكن هناك نقطة مهمة،
2: خلينا أربط. العطا اللي هو المسؤول عن الجيش قال تصريحات واضحة جدا، قال سوف نسب بعيدا حتى نصل إلى دارفور، فهو ما أطلق هذا الحوار وإلا هو عنده ضمانات على هذه المسألة، وإنه الدعم السريع الآن موقف السياسي.

0: السياسي والاجتماعي والعسكري ضعيف.
1: طب ولكن عودة أو مشاركة كافة الكتل السودانية في هذا الحوار مشترطة من قبل السيد عبد الفتاح البرهان بعدم عودة حميدتي مرة أخرى، هذا عن القوى المتحالفة

0: عندما تكون هنالك كتل سياسية كبيرة لها الرأي السائد تستطيع أن تمضي مضنا في الحوار وتتغاضى عن بعض الـ الـ الـ الـ الـ القوى الثانية، لأنه ما ممكن السياسة ليس فيها إجماع يا أخي كما تعلم، لا ممكن أن نجمع كل الناس ونقول هذول متفقين، لازم يكون هنالك في اختلاف. وأنا أعتقد التحالف اللي شكل حكومة التأسيس في نيروبي واللي بيشكل من 24 أنا أعتقد تحالف هش وما بمثل يعني أحزاب ذات ثقل يعني سياسة قوي.
1: نعم. أنت تشير إلى أن الأمور في طريقها للاستقرار، حتى الآن لم تستقر لصالح الجيش السوداني وقد تبدو الظروف مواطية لقيام حوار وطني، ولكن من الذي سيشارك في هذا الحوار وهل سيمثل هذا الحوار بالفعل عودة إلى الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها بعد الثورة؟
0: لا، أنا الرجوع للوراء ما متوقع، لابد أن ننطلق من نقطة جديدة، لأنه هي كانت سبب الخلاف يعني وهي التي أدت إلى الحرب. وقال مفتوح الحوار لكل الناس لكل الكتل السياسية، لم يحدد على فكرة أستاذ في خطابه اليوم تصريحاته اليوم
1: إلا حميدتي.
0: لا هو قال أنا حأخذ على الدعم السريع يعني. وطبعا هو برأي أنه حتى أنتوا الاستطلاع اللي أنتوا عملتوه في العربية هنالك الشارع السوداني يتحدث أنه ما لا نتعايش مع الدعم السريع. وأنا بأمانة يعني أعتقد أي اتفاق مستقبلا يوجد فيه الدعم السريع أنا أعتقد الحرب سوف تعود مرة أخرى.
1: طب ولكن ما الذي يجعلك موقنا بأن الأمور ستستقر في السودان وأن الجيش سيقوم بهزيمة الدعم السريع؟
0: وأنا شايف المشهد الآن، المشهد يعني ما الآن الدعم السريع يستخدم المسيرات وهذه المسيرات لا تحقق مساحات عسكرية وليس انتصار، وإن هذه مسألة ضعيفة يعني أنك تستخدم المسيرات ترسل 39 مسيرة على 4 مدن ومش يعني تضرب مواقع عسكرية للجيش، تضرب مواقع فيها في المدنيين الكهرباء والمياه والمساجد والحافلات والسيارات. أنا أعتقد هذا وجهة نظري. الدعم السريع عندما بدأ الحرب كان احتل مواقع، احتل مدنية، احتل الجزيرة ودخل حتى سنار وبدأ كده، لكن الآن لا أرى أنه يسجل انتصارات مثل ما يفعل الجيش. يعني الآن الجيش كما ذكرت لك داخل حواضن الدعم السريع في كردفان ودارفور، بل ذهب بعيدا يعني الآن هو على يمكن هنالك في قوات متحركة على بعد 160 كيلومتر من جنينة التي كانت هي أول مدينة سقطت في بداية هذه
1: الحرب. هذا التقدم هو ما دفع السيد عبد الفتاح البرهان للحديث عن حوار وطني في هذا المرحلة. سيد محمود العوت الكاتب الصحفي السوداني، شكرا لوجودك معنا في العربية.
0: شكرا لك.
1: عززت إسبانيا انتشار الشرطة والجيش في سبتة تحسبا لمحاولة جماعية جديدة للمهاجرين عبور الحدود بعد تداول دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذها اليوم. وفي الجانب المغربي كثفت قوات الأمن دورياتها على شاطئ مدينة الفنيدق التي انطلق منها الآلاف نحو سبتة خلال موجة التدفق الأخيرة. هذا وقالت نقابات تمثل العاملين على الحدود أن السلطات الإسبانية تجاهلت تحذيرات مسبقة من احتمال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة قبل وصول أكثر من 70,000 شخص خلال الشهر الماضي.

هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. زلزال جديد بقوة 6.9 درجات يضرب إندونيسيا للمرة الثانية خلال يوم. ورئيس كوريا الجنوبية يعرض إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب رسمياً.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة وبالتالي

0: تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من منابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
1: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
7: أهلا بكم من جديد. أعلن توم فليتشر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة أن فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية يودي بحياة شخص كل 30 دقيقة، داعيا إلى تحرك دولي أكبر لمكافحة تفشيه. وأضاف فليتشر أن هذا التفشي يعد الأسرع انتشارا على الإطلاق، مشددا على ضرورة توسيع نطاق الاستجابة قبل التفشي بصورة أسرع. وذكر أن الدول تبرعت حتى الآن بنحو 300 مليون دولار لصندوق مخصص لمكافحة هذا التفشي. أذكر أن إيبولا أودى بحياة نحو 2128 شخصا، من بين أكثر من 4500 إصابة منذ الإعلان عن ظهوره في الكونغو الديمقراطية قبل أشهر. معنا من عمان مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي. أهلا بك دكتور ضرار. لماذا هناك تراخي دولي في مواجهة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية، وما خطر امتداد هذا الفيروس وانتشاره إلى خارج إفريقيا؟
8: تحياتي يا سيدي لك وللمشاهدين الكرام. بكل صراحة التراخي هو بسبب أن الدول يعني قوية الاقتصاد لا تدعم منظمة الصحة العالمية بما وعدت به. يعني منظمة الصحة العالمية لم تستلم إلا أقل من 50% من المبلغ المرصود لهذا التفشي في الكونغو وما حولها، وهذا شيء خطير جدا. وما بدي يعني أتكلم بشكل تشاؤمي أنه هناك بايز، هناك تحيز للعرق الأبيض وإهمال لأفريقيا يعني بالأمراض اللي يعني تصيبها، ما بدي أتكلم بهذا الحديث، ولكنه في منه يعني واقع أليم نشهده. وبالنسبة لهذا التفشي سيدي، نعم هو أكبر تفشٍ بالتاريخ، أسرع تفشٍ للتاريخ لفيروس إيبولا حصل، وثاني أكبر تفشي حجماً. أنا عملت حقيقة وعبر قناته المهنية أعلنتها، عملت يعني عن طريق اللوغاريتمات الرياضية توقع أنه ممكن يوصل إلى 2000 حالة، وكان توقعي خطأ للأسف بسبب أنه تفاجأنا بمعلومات لم نكن نعلمها. يعني تفاجأنا سيدي بأنه ثلثين الحالات التي تكتشف ليست على قائمة المخالطين. يعني إحنا فقدنا سلاسل الوباء. والسبب الثاني اكتشفنا أنه 3/4 من يتوفون في مجتمعاتهم في بيوتهم، يعني لم يصلوا إلى المراكز الصحية، مما أدى فيه أنه أنا أراجع هاي النمذجة الرياضية. وأنا بقول الآن هاي المعلومة عبر قناتكم لأول مرة، أنه يعني السيناريو المتفائل ستصل الحالات إلى تقريبا 4500، والحالة المتشائمة إذا ما صار في عزل وتدخل دولي ستصل إلى 20,000 حالة، ونحن نتحدث عن 50% نسبة الوفيات،
7: وهذا رقم كبير. نعود مرة أخرى إلى أن المجتمع الدولي لن يتدخل إلا إذا كان هناك مخاطر من انتشار الفيروس خارج الكونغو الديمقراطية. وتعرف الآن بأن هناك حركة سفر، قد نشاهد إصابات في أوروبا، نشاهد إصابات في مناطق أخرى من العالم كما حدث مع كورونا.
8: يعني سيدي سؤالك جميل جدا، وأنا

0: بدي يعني أتخذ يعني وسيلة إني أقول لأن الدول المتقدمة تعلم بأن فيروس أبولا لا ينتشر كما كورونا، هو لا ينتشر بالرذاذات العطاس والسعال، هو ينتشر بالتلامس اللصيق، وهم يعلمون أنه لا يمكن يعني ممكن نصل إلى المستحيل أن تحدث جائحة بسبب فيروس إيبولا، ولهذا كان هذا التراخي. يعني سيدي، وأصلا يعني أكثر الدول أعلنت إغلاقات على كل المسافرين القادمين من الكونغو أو يوغندا أو من جنوب السودان، أي دولة يعني فيها اشتباه لحالات إيبولا. هذا شيء مؤسف للحق الحقيقة اللي أنا بتحدث فيه الآن. يعني بدي أحكي ومضة يعني تفاؤلية إنه بدأت بعض الشركات مثل جامعة أكسفورد بالتعاون مع أسترازينيكا وموديرنا بإنتاج لقاح، يعني إن شاء الله إنه ينتهي من هون لشهر 10. نعم.
1: إذن الدكتور ضرار بالعاوي، مستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، شكرا لوجودك معنا.
0: شكرا لك يا سيدي.
1: قالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال ال 24 ساعة الماضية 7 قنابل جوية موجهة و17 صاروخا من طراز فلامينغو، وأسقطت أكثر من 1320 مسيرة أوكرانية. وقالت الوكالة أن القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح الجيش الأوكراني. كما أعلنت الدفاع الروسية السيطرة على بلدة في مقاطعة زاباروتشيا. في المقابل، نفذ الجيش الأوكراني عدة هجمات استهدفت منشآت عسكرية ونفطية في روسيا. وأعلن الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أن قوات الجيش استهدفت مصنعا روسيا للصواريخ في سمارا، كما استهدف الجيش الأوكراني قاعدة جوية عسكرية روسية في نيجني نوغوفرود، فيما طالت الاستهدافات الأوكرانية منشآت نفطية روسية في أوستالوغا. أصدرت وزارة العدل الأمريكية رأياً قانونياً يمنح الجيش صلاحيات أوسع لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب على الحدود الجنوبية، بحسب شبكة سي بي اس نيوز. يتعلق الأمر هذه المرة بمساحات شاسعة من الأراضي بالقرب من الحدود الأمريكية المكسيكية، صنفتها إدارة ترامب على أنها مناطق دفاع وطني لأغراض رد على الهجرة غير النظامية. رغم أن القانون يمنع الجيش من إنفاذ القوانين داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن هذه المناطق تتيح للجنود إمكانية احتجاز المهاجرين بتهمة دخول مناطق عسكرية مغلقة أمام المدنيين. نبقى في الولايات المتحدة، حيث رفعت دعوى قضائية ضد الرئيس ترامب ومنصته بسبب خدمة تروث ABI للوصول المبكر إلى منشورات الرئيس الأمريكي. تفاصيل الجدل الدائر حول الخدمة في التقرير التالي.
2: يكتب ترامب والعالم ينتظر ما سيكتب، لكن ليس الجميع ينتظر بالقدر نفسه. أصبح هناك من يستطيع قراءة منشور ترامب قبل الآخرين عبر خدمة تروث ABI. ليس لأنه أقرب إلى الرئيس الأمريكي، ولا لأنه يعمل من داخل البيت الأبيض، بل باختصار لأنه يدفع مقابل الوصول المبكر إلى المنشورات في المنصة. ميزة أثارت جدلاً واسعاً وانتهت بدعوى قضائية تتهم ترامب والمنصة بخلق امتياز مدفوع للوصول قبل الآخرين. منظمتان صحفيتان طالبتا من محكمة فيدرالية في مانهاتن إغلاق خدمة تروث ABI التي أطلقتها منصة ترامب هذا الشهر. هذه الخدمة تتيح لشركات وول ستريت وصولاً أسرع مقابل عقود تصل قيمتها إلى $100,000 شهرياً، وتشمل 10 من الحسابات الأكثر متابعة على المنصة، من بينها حساب الرئيس الأمريكي ونائبه وحساب البيت الأبيض نفسه. وبحسب مسؤولي الشركة، فقد سجل أكثر من 10 عملاء اشتراكات في الخدمة، معظمهم من شركات التداول العالمية. معرفة تصريحات الرئيس قبل الجميع قد تحقق مكاسب بالملايين للشركات، نظراً لتأثير تصريحاته على الأسواق، تماماً كما حدث عندما انخفضت أسعار النفط بعد أن نشر ترامب إعلان إلغاء هجوم على إيران في شهر أبريل. سلطان العيبان، العربية.

أفرجت فنزويلا عن 131 سجينا سياسيا ضمن برنامج للمصالحة الوطنية في خطوة اعتبرت الولايات المتحدة تقدما مهما في محادثات المصالحة بين الحكومة والمعارضة. وذكرت الحكومة المؤقتة أن المفرج عنهم منحوا تدابير بديلة عن السجن بموجب برنامج السلام والتعايش الديمقراطي. وجاء الإفراج بعد الجولة الأولى من محادثات بوساطة أمريكية اتفق خلالها الطرفان على استعادة الأموال المجمدة في الخارج وإصلاح النظام القضائي ودعم التعافي من آثار الزلازل. وأعلنت السلطات أن إجمالي عدد الفنزويليين الذين أطلق سراحهم منذ 3 من يناير بلغ حتى الآن 1046 شخصا. زلزال جديد بقوة 6.9 درجات يضرب إندونيسيا للمرة الثانية خلال يوم. وقبل ذلك أفادت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب منطقة قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية، مما تسبب في انهيار مبان ومنازل ومقتل 38 شخصا على الأقل. وحدد المرصد الأمريكي مركز الزلزال قبالة الساحل الشمالي للجزيرة على بعد نحو 68 كيلومترا جمال غرب مقاطعة إندي وعلى عمق يبلغ 10 كيلومترات. اقترح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي مونغ إجراء محادثات مع كوريا الشمالية لإنهاء الحرب الكورية رسميا، داعيا إلى بحث إجراءات لوقف تطوير برنامج بيونغ يانغ النووي. وقال في خطابه بمناسبة ذكرى تحرير كوريا أن الكوريتين ما زالتا في حالة حرب منذ انتهاء القتال عام 53 بهدنة وليس باتفاق سلام. يأتي العرض فيما تعزز بيونغ يانغ علاقاتها مع روسيا وتؤكد تمسكها بترسانتها النووية، بينما تستعد واشنطن وسول لإجراء مناورات عسكرية مشتركة الأسبوع المقبل. تشهد بريطانيا موجة غير مسبوقة من حرائق الغابات بعدما تجاوز عدد الحرائق في إنجلترا وويلز 1017 حريقا متخطيا الرقم المسجل العام الماضي. وامتدت النيران إلى المنازل في ظل موجة حر شديدة وسط تحذيرات من تفاقم الوضع، مع توقعات بأن يكون الصيف الحالي الأكثر حرارة في تاريخ البلاد.

سجلت العاصمة البلجيكية بروكسل أعلى درجة حرارة منذ بداية عام 2026، بلغت 36 درجة مئوية وفق الهيئة الملكية البلجيكية للأرصاد الجوية. وتشهد بلجيكا موجة حر جديدة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق واسعة من أوروبا، حيث تجاوزت 35 درجة مئوية في مناطق يقطنها نحو 150 مليون شخص. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. عراقجي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا، ولا قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يؤكد أنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يقول إنها مزحة. تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان، تل أبيب تؤكد أن الضربات تستهدف حزب الله، ونواب سلام يحذر من تقويض الاستقرار. فيروس إيبولا يزداد انتشارا في الكونغ الديمقراطية، ويقضي على مصاب كل 30 دقيقة. نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
0: ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
5: From headlines to hashtags, following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great comics.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story. But only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this

0: comprehensive. It's historic and epic.
1: We follow the money, the markets, and the momentum.
2: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
3: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
4: The ultimate global stage.
5: Lebanon should not be attacked.
6: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: Where the architects of power, economics, and politics
7: stop the war in Ukraine.
8: Break their silence.
9: Al Arabiya English. Trusted by leaders. Watched by the world.
10: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
11: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
10: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
11: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
10: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
12: بلا تحفظ. الليلة 11:30 على شاشة العربية.

عراقجي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا ولا قرار إيرانيا باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يقول إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يستدرك إنها مزحة. قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وعون يعتبر الخروقات المتكررة رسالة للمسار التفاوضي. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 38 قتيلا على الأقل.

0: ومن العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة موجزة بأهم الأنباء. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات لوسيلة إعلام إيرانية أن ما جرى في نهاية الحرب كان إنهاء للحرب وليس وقفا لإطلاق النار، متهما الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة تفاهم إسلام أباد ما أدى إلى استئناف المواجهات. وأوضح أيضا أن مهلة 60 يوما كانت مخصصة للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، نافيا وجود وقف لإطلاق النار يجري بحث تمديده. وأشار عراقجي إلى استمرار تبادل الرسائل عبر وسطاء بينهم قطر وباكستان، مؤكدا أن طهران لم تتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
0: وفيما يخص التطورات في هرمز، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
1: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة

0: قريبا، لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
2: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: من جهته أوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. المسؤول أضاف أن ترامب كان يمزح عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وفيما لا يزال التهديد قائما في مضيق هرمز، أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة شحن للبضائع بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، مشيرة إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. أظهرت صور نشرها الإعلام اليمني آثار القصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا غربي اليمن أمس والأضرار التي خلفها الهجوم في الميناء. وكانت مصادر طبية أفادت بوقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على ميناء المخا مساء أمس الجمعة.

0: ومراسلنا في اليمن أيضا أفاد بأن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين في مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي حالة من الاستنفار والتوتر بعد هجمات حوثية استهدفت ميناء المخا ومواقع أخرى بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق. إلى تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تواصل إسرائيل تصعيدها عبر غارات استهدفت الجنوب أسفرت عن مقتل 11 شخصا في بلدتي أنصار ودير الزهراني. ففي بلدة أنصار أسفرت الغارة عن مقتل 7 لبنانيين وإصابة آخرين بعد استهداف منزل في أطراف البلدة وفق الوكالة الوطنية للإعلام. وفي بلدة الزهراني أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة الواقعة بقضاء النبطية جنوب لبنان.
1: الله أكبر الله أكبر. هذه الغارة حبيتي هون، مش عارفة بالضبط حد البيت.

وفي بيان للجيش الإسرائيلي قال إن هجماته على بلدة أنصار جاءت ضد البنية التحتية لحزب الله، وردا على استهداف حزب الله لقواته في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وتعهد الجيش الإسرائيلي بمواصلة العمل لإزالة تهديدات حزب الله. هذا ودان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، ولا سيما على منطقة النبطية ومحيطها، كما دان خروقات إسرائيل المتكررة لاتفاق الإطار ولعمل مجموعة التنسيق العسكرية وللقوانين الدولية بحماية المدنيين. واعتبر الرئيس عون أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق هذا

الاتفاق قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. نشرتنا مستمرة وفيها رئيس مجلس السيادة السوداني يدعو السودانيين إلى العودة لبلادهم ويقول إن العاصمة آمنة ومستقرة.

0: السؤال، هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة، هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم معنا من جديد. نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، تخللتها اعتقالات ومداهمات واعتداءات وإصابة طفل بالرصاص في قدمه بمدينة قلقيلية. شملت الاقتحامات مخيم جنين وبلدات في نابلس وسلفيت، فيما داهمت القوات صالة احتفالات في بلدة العيزرية واعتدت على الموجودين فيها، واقتحمت مخيم قلنديا شمال القدس. وفي قرية المغير شرق رام الله اعتدت القوات الإسرائيلية على عائلات بالتزامن مع اقتحام مستوطنين أراضي المواطنين ومنع الأهالي من فلاحتها. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إلى أربيل على رأس وفد رفيع لبحث ملفات أمنية مع قيادات إقليم كردستان، وتتركز الاجتماعات على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وحماية الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب بحث تعزيز منظومة الدفاعات الجوية في الإقليم. رغم امتلاك العراق ثروة نفطية ضخمة، يواجه سائقون في نينوى وكركوك وإقليم كردستان صعوبة متزايدة في تأمين البنزين.
1: والله صار لي ساعة وما عندي بنزين.
2: من بلد يصنف كأحد أكبر مصدري النفط، يتوقف الزمن عند طوابير نينوى وكركوك والإقليم. أزمة لا تعود لنفاذ الثروة، بل لاتساع شبكات التهريب وتأثر سلاسل الإمداد بالحروب والتوترات الإقليمية، ليتحول ملء الخزان إلى معركة يومية تستنزف المواطنين.
3: والله دمرنا دمار البنزين، يعني إحنا أهل التاكسي ما اللحق نفول، وأهل الخصوصي هم ما دي يلحقون يفولون، يعني شلون سالفة هاي؟ وإحنا أهل البنزين، إحنا العراق أهل البنزين، هي هاي سالفة؟
2: فارق الأسعار بين المحافظات المجاورة للإقليم التي ارتفع سعر لتر البنزين فيها إلى 3 أضعاف سعره في بغداد، فتح بابا واسعا للتهريب والسوق السوداء، حيث تحول شح الشحنات وغلاء الأسعار في أربيل ودهوك إلى أزمة تصدر نحو نينوى وكركوك، ليزيد من اختناق المحطات

0: وطول الطوابير.
1: بارفيل شلون الوضع؟
2: ب 1600 البنزين، كلش مو زين.
1: سوبر بيش؟
2: السوبر ب 2400 اللتر. والمحسن ب 2000.
0: وأمام استفحال ظاهرة التهريب وتجارة غير المشروعة بالوقود المخصص لمواطني نينوى وكركوك، انحصر الحل الحكومي في تقييد التجهيز وإحكام الرقابة عبر بطاقات إلكترونية وكوبونات محددة لكل مركبة تتسلم حصتها خلال مدة محددة.
3: صار اتفاق أنه الشخص نفسه السيارة أو السيارة نفسها، مو شرط للشخص، السيارة نفسها والتطابق ويا الكربون ويا رقم السيارة، حتى نحد من ظاهرة البيع والشراء اللي صارت والتجارة اللي صارت والتهريب اللي صار.
4: ومع تكرار أزمة التجهيز وارتفاع كلفة الوقود، يتجه بعض السائقين إلى الغاز السائل LPG، خيار أقل كلفة بالنسبة لهم ومحاولة لتجاوز أزمة البنزين وضمان استمرار حركة مركباتهم.
5: هم صديقة للبيئة وهم أرخص وهم يعني على أساس أنه متوفر وتقدر تتجهز به بشكل يومي.
0: ورغم تأكيد وزارة النفط العراقية تزويد الأقليم ب50,000 برميل نفط يومياً لتوحيد الأسعار، رفض الأخير إدارة الوزارة للتجهيز متمسكاً بالإنتاج الذاتي الذي أبقى الفوارق السعرية قائمة وزاد من الضغط على نينوى وكركوك. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
6: إلى السودان، حيث دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السودانيين إلى العودة لبلادهم. وقال البرهان إن العاصمة الخرطوم آمنة ومستقرة، وأكد رئيس مجلس السيادة الالتزام بتطوير الجيش. قبل ذلك أعلن البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية الواجبة.
7: أما في الشأن السياسي، وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، ووقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
6: ميدانيا، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المسيرة أسقطت أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. قالت وكالة تاس نقلا عن وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت خلال 24 ساعة 7 قنابل جوية موجهة و17 صاروخا من طراز فلامينغو، وأسقطت أكثر من 1320 مسيرة أوكرانية. وقالت الوكالة إن القوات الروسية استهدفت مراكز لوجستية ومنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل المستخدمة لصالح الجيش الأوكراني. كما أعلنت الدفاع الروسية سيطرة على بلدة في مقاطعة زبروجيا. وكان الجيش الأوكراني نفذ عدة هجمات استهدفت منشآت عسكرية ونفطية في روسيا. وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن قوات الجيش استهدفت مصنعا روسيا للصواريخ في سامارا، كما استهدف الجيش الأوكراني قاعدة جوية عسكرية روسية في نيجني نوفغورد، فيما طالت الاستهدافات الأوكرانية منشأة نفطية روسية في أوستلوغا. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات إندونيسيا للمرة الثانية خلال اليوم، وفق ما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية. وكان زلزال ضرب البلاد صباح اليوم بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة فلوريس الإندونيسية، وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل.

وصلنا إلى نهاية النشرة وأذكركم بالعناوين. عراقشي يتوقع انتهاء محادثات هرمز مع عمان قريبا، ولا قرار إيراني باستئناف المفاوضات مع واشنطن. ترامب يقول إنه سيعلن مضيق هرمز أرضا أمريكية قريبا، ومسؤول في البيت الأبيض يستدرك إنها مزحة. قتلى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وعون يعتبر الخروقات المتكررة رسالة للمسار التفاوضي. زلزال بقوة 7.7 درجات قبالة سواحل إندونيسيا يوقع 38 قتيلا على الأقل.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني، الحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
4: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
3: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
5: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
7: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
8: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.
9: أول مرة يتم التعدي على الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
10: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. حديثنا اليوم سيكون عن شخصية أساسية في الوجدان المصري، لا بل في الوجدان العربي، شخصية ربما أخذت مصر من ملامحها، وهو كان حاد الملامح، أو كما يلقبه ضيفنا بأنه كان وجه الأسد. نتحدث عن سعد زغلول، أو سعد زغلول باشا. لسعد زغلول باشا جانبه السياسي، وله أيضا جانبه الفولكلوري في الأغاني والأمثال والأدبيات، ولكن يهمنا لنستعرض بعض الآثار أو جوانبه في صياغة الهوية المصرية أو هوية الدولة المصرية، بالذات في اللحظة المفصلية في تاريخ مصر، ثورة 1919. مصر كانت قبلها شيء وبعدها شيء، إن كان بالعلاقة في الدين أو العلاقة باللغة أو العلاقة بالمجتمع وتنويعته وتركيبته أو العلمانية وما إلى ذلك. هذا الأمر لا يزال حاضرا، والجدل فيه ساخنا، والسجال فيه محتدما في مصر وخارج مصر، لأن ما يجري في مصر ينعكس على الجميع بحكم الوزن والمكان والزمان والتاريخ والجغرافيا. يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المؤرخ المصري الدكتور محمد عفيفي. حياك الله دكتور محمد.
1: أهلا بك، وسعيد أن أنا في البرنامج الثقافي المهم.
0: احنا تشرفنا فيك يا دكتور. سعد زغلول لم يعش طويلا بعد ثورة 19 اللي يعتبر هو قائدها، مات بعدها ببضع سنوات قليلة، لكن ظلت من الحياة السياسية المصرية متأثرة به. ما هي مميزات وصفات الاستثنائية التي كان يتمتع بها سعد زغلول لتمنحه هذه المكانة؟
1: سعد زغلول من الشخصيات البارزة في التاريخ المصري السياسي والاجتماعي، وهو شخصية ممكن نقول عليها الشخصية الكاريزمية. هو يتمتع تماما بكل خصائص الكاريزما، سواء من ناحية الشكل والمظهر، أو من ناحية الخطابة، أو من ناحية خوض المعارك. يعني يحكى عن سعد زغلول أنه كان أثناء نضاله السياسي يقوم من النوم يقول له كلمة مقصورة: هل من واقعة نحن لها؟ فده يبين شخصية الكاريزما. كمان سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية، زيه زي مثلا طه حسين. وعشان كده ليهم صور بالزي الأزهري وبالبدلة، فهم من المعممين والمطربشون في نفس الوقت، فجمع بين الثقافتين. ثم أنه هو ابن شيخ قرية في تلك الفترة، فهو يمثل الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة، واللي هتوصل للأفندية، يبقى الأفندي، ويصل إلى أعلى الدرجات باشا ووزير، وهو ابن فلاح مصري، وكمان يرتبط بأسرة من أصول تركية، أسرة مصطفى فهمي باشا، واحد من أطول فترات رؤساء الوزراء في مصر. ففي الحقيقة سعد زغلول تركيبة كبيرة، زائد أنه فاهم نفسية الشعب المصري ولحظة

0: التحول من التبعية للأتراك والشراكسة إلى بروز الطبقة الوسطى المصرية وتبلور القومة المصرية.
1: هي زوجة السيدة صفية،
0: صفية زكلور،
1: سليلة هذه الأسرة التي تتحدث عنها ذات الأصول التركية. طبعا. كان يبدو الطبقة لفترة طويلة، الطبقة ذات الأصول التركية أو الشركسية أو الجراكسة كما يقولون القدماء،
0: صحيح،
1: هي الطبقة المهيمنة
0: طبعا
1: على الحياة المصرية، يعني
0: طبعا
1: كأنه هذولا جزء وبقية الشعب المصري
0: أولاد فلاحين،
1: أولاد حتى اللغة دكتور كانوا بالزبط يتكلمون بينهم باللغة التركية،
0: التركية يعني أو الفرنسية بعد ذلك، يعني
1: في الزمانات أقصد من أيام المماليك،
0: يعني طبعا التركية،
1: يعني كأنهم طبقة معزولة، فكأنه سعد صحيح باشا بزواجه من هذه الأسرة اختراق مجازي ومعنوي ومادي، يعني
0: صحيح، ورمز على مصر للمصريين، الطبقة الجديدة، الشعار اللي كان طرح أثناء ثورة الغربية اللي بالمناسبة سعد زغلول شارك فيها وتم اعتقاله فيها،
1: الثورة العربية أو كما يقول بعض المؤرخين الهوجة العربية،
0: هوجة عربية،
1: تذكر كلام أحمد شوقي،
0: صحيح،
1: صغار في الذهاب وفي الإياب
0: عند عودة عربي،
1: هذا كل شأنك يا عربي، معناته أنه كان في حتى سجال حوالينا
0: طبعا،
1: يعني
0: طبعا.
1: أنا أحب أستعرض إذا تأذن لي دكتور هذه البطاقة الشخصية لبطلنا هذا اليوم سعد زغلول.
0: طبعا.
2: سعد زغلول قائد ثورة 1919 والزعيم المصري التاريخي الذي طالب بالاستقلال، ولد في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر لأسرة ريفية مصرية، وكان والده شيخا لقرية في محافظة كفر الشيخ، احتك بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في الأزهر وشارك في ثورة عرابي، أسهم في تأسيس الجامعة المصرية والنادي الأهلي، وكان أحد المدافعين عن قاسم أمين وهدى شعراوي. سنة 1918 أسس حزب الوفد، وأدى نفيه هو ورفاقه إلى مالطا سنة 1919 إلى اندلاع الثورة المصرية الكبرى التي أسهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري كأمة حديثة. لم يعش زغلول طويلا بعد الثورة، فقد توفي في 1927 ليصبح ضريحه مزارا وبيتا للأمة، وتصبح تجربته مؤطرة للوحدة المصرية وكفاح الشعب المصري. مواقف سعد زغلول وكلماته ومسيرته كانت منجما للدراما والثقافة المصرية، كتبا وروايات وأشعارا وموسيقى، كلها رددت سعدا منذ ذلك الحين وكرست صورته أبا للأمة المصرية.
1: يعني كان من الهتافات الشهيرة التي ترددت حتى في الدراما المصرية، ويبدو مأخوذة من عالم 19، ثورة 19، سعد سعد يحيى سعد
0: طبعا.
1: وأنا لفتني أنه إشارة إلى أنه كان من مؤسسين النادي الأهلي،
0: أيوه،
1: القلعة الرياضية الشهيرة هذه، بس هل هو فعلا أهلاوي ولا بصفة بحكم المنصب يعني؟
0: هو طبعا
1: احنا مش عاوزين نزعل الناس تانية
0: لا، أصدقائنا الزملكاوية هيزعلوا لا، هو نشأة النادي الأهلي كانت في بداية القرن العشرين ضمن تطور كبير للحركة الوطنية المصرية، تمصير المؤسسات الرياضية والتعليمية، فنشأة النادي الأهلي كانت مصاحبة للجامعة المصرية في نفس الوقت، وكانت محاولة لتمصير الكرة المصرية، لأن كان الفرق فرق أجانب، الكرة لعبة إنجليزية، وجت مع الجيش الإنجليزي إلى مصر وكده، فكانت محاولة لتأكيد التمصير، عشان كده شارك فيها الحركة الوطنية كلهم وزعمائهم، زائد سعد زغلول، زائد أن سعد زغلول كان وزير للمعارف العمومية، فكان له إشراف، لكن طبعا النادي الأهلي كان في تلك الفترة في النشأة هو جزء من الحركة الوطنية المصرية.
1: دكتور أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟
0: يعني سؤال، المصريين كلهم أهلاوية
1: لا كذا حتزعل منا الزمالك عن قد
0: في الأصل مش يعني في الأصل يولد المصريين أهلاوي بعد كده
1: على كل حال أنا بريء من هذا الكلام على مسؤولية الدكتور محمد. السؤال الآخر، سعد زغلول توفي بعد قليل من قيام ثورة 19، ثورة 19 لحظة فاصلة في مصر. هل سعد زغلول يصنف ليبرالي؟ هل سعد زغلول يصنف، تعرف كانت فكرة الجامعة الإسلامية قوية في ذلك الوقت،
0: صحيح،
1: والخلافة الإسلامية،

0: قبل الخلافة الجامعة الإسلامية، هل هو وطني مصري بالمعنى الشوفيني المحلي أو قومي عربي؟ مع أن كانت فكرة القوميات بالكاد تبلورت في ذلك الوقت. صحيح. في أي خانة نضع سعد زغلول كفكر سياسي؟
1: في الحقيقة

0: وانه تلامذة محمد عبده جمال الدين الافغاني وشارك في الثورة العرابية، ثم بعد ذلك انتقل الى المحاماة يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته الى الليبرالية بشكل كبير، وخاصة مع تعلمه الفرنسية واجابته لها، فانفتح على مثل هذه الثقافات. وصل الى منصب الوزارة سواء المعارف العمومية او الحقانية اللي هي العدل حاليا، فبالتالي اكتسب خبرات. ثم كانت الذروة مع ثورة 19 وفكرة او تجسيد فكرة مصر للمصريين. وما ننساش ان صاحب ثورة 19 ووحدة الهلال والصليب والوحدة الوطنية كمان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي ألهمت المصريين في تلك الفترة ان العودة الى تاريخهم القديم هو نظرة الى المستقبل. وعشان كده هنلاقي مختار المثال الكبير مختار لما بيجي يمثل او يعمل تمثال لثورة 19 بيبقى الفلاحة المصرية اللي هي ترمز الى مصر بطرحتها وبتنظر الى الامام وتستند على تاريخها سفنكس
1: ابو الهول.
0: ابو الهول نفس الشيء كان عند سعد زغلول. سعد زغلول اصبح مع ثورة 19 قومي مصري لدرجة انه لما مات هو الوحيد من الزعماء المصريين اللي لما يندفن في ضريح سعد زغلول ادعو سيادتك
1: ان شاء الله
0: انك تراه، بيندفن هو اسمه ضريح سعد في معبد فرعوني، الوحيد الذي من زعماء مصر الذي دفن في معبد فرعوني. طبعا من الصعب انها تتكرر بعد كده يعني يبقى كفر مثلا، لكن ده كان تعبير عن صعود القومية المصرية في تلك الفترة، وسعد زغلول كرمز للقومية المصرية.
1: يعني هو كأنه تطور به الفكر حتى انتهى به إلى فكرة الوطنية المصرية
0: بامتياز.
1: يعني قد يكون مر بفكرة الجامعة الإسلامية أو بفكرة
0: في البداية هو كان تلميذ محمد عبده، لكن بعد الثورة العربية ما كانش من أنصار أسرة محمد علي، وبالتالي تجاوز فكرة الأسرة العلوية والتأثير العثماني. ثم أصبح مصري بامتياز لما تولى الوزارة. كان المصريين ما بيتولوش الوزارة، كل الكلام ده قبل ثورة 19.
1: المصري تقصد
0: العنصر المصري، المصري
1: ما عدا طبقة نادراً اللي قلنا عليها
0: نادراً
1: في مصر التركوة والجراكسة
0: يعني. نادرا يعني واحد قبل كده علي مبارك بس دي حالة نادرة. لكن بعد كده سعد زغلول أول ما يمسك الوزارة في عام 1924 بعد نجاح الثورة هيخليها وزارة الأفندية، يجيب ناس أفندية لسه شباب ويخليهم يتولوا وزارات، دول هيبقوا باشوات بعد كده. فهي مرحلة الانتقال إلى القومية المصرية بامتياز. فهو مراحل سعد زغلول مراحل من حياته،
1: لأنه أيضا كان من تلاميذ محمد عبده
0: طبعا وتلاميذ الأفغاني
1: والأفغان، وهؤلاء أقطاب فكر وسياسة كبار يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: لكن يبدو أنه مع العلم أنه إذا كان انتهى إلى فكرة الوطنية المصرية فمعناته انتهى إليها كبيرا في السن
0: طبعًا.
1: لأنه توفي كبير يعني.
0: طبعا طبعا هي كانت بتتبلور مع ومع المجتمع نفسه. يعني ما ننساش أن في بداية القرن العشرين كان مصطفى كامل ومحمد فريد بيدعو إلى العثمانية.
1: نعم.
0: وإن جلاء الإنجليز عن مصر ضروري بالانتماء إلى الدولة العثمانية. لكن كان في جناح تاني منهم.
1: طيب سؤال، هل كان لما قلت دكتور محمد أنه بعد ثورة 19 فقد إيمانه بالأسرة العلوية الحاكمة في مصر، معنى ذلك أنه كان متبلور لديه بديل جمهوري أو فكرة جمهورية، هل كان متبلور لكنه لم يبح بهذه القناعات؟
0: سعد زغلول وخاصة بعد ثورة 19 وبعد تشكيله حزب الوفد كان يرى أن الوفد زي ما هم بيقولوا عباءة الأمة. وكان بيرى أن الوفد ليس مجرد حزب سياسي، ده هو عباءة الأمة كلها،
1: ده هو الأمة.
0: بالضبط. ومن هنا هيظهر خلاف حاد بين بيت الأمة اللي هو سعد زغلول والوفد وأسرى عابدين الملك فؤاد.
1: مقر الحكم الملك.
0: بالضبط، لأن الملك فؤاد يرى أنه هو الملك وهو سليل الأسرة العلوية.

0: سعد زغلول يرى أنه زعيم الأمة.
1: طيب أستمحك دكتور محمد عذرا أن نذهب إلى فاصل وجيز ثم نستكمل هذه الرحلة حول أسد مصر سعد زغلول. فاصل أسد مصر كما وصفته أنت.
0: صحيح.
1: فاصل وجيز ونرجع.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية سعد زغلول، رمز السياسة المصرية في مطلع القرن العشرين وأحد أقطاب، إن لم يكن القطب الأوحد أو الأكبر، لا نقول الأوحد، للحركة الوطنية المصرية، وأثره الكبير سرنا وسيسرنا أن يكون شريكنا أيضا على هذه المائدة المؤرخ المصري المعروف الدكتور محمد عفيفي. دكتور محمد، سعد زغلول، ثورة 19، ثورة 19 سعد زغلول، كأنهما مرتبطان ارتباط الليل بالنهار. فلذلك استعرض هذه المادة ثم ندير نقاشا حولها.
1: سعد زغلول وكل الأفراد اللي شاركوا فيها كانوا مراسلتهم مع الإنجليز اللي هو اقعدوا معانا في حل سياسي بدل ما أعمال الشغب والتخريب المضرة تستمر، لكن هم كانوا ضد ده وأصدروا شجب رسمي بده.
2: لكن كمان ثورة 19 مش بس حدوثها كان تغيير في ثقافة المجتمع، لا، هي التقت بجيل من المبدعين والكتاب والفنانين، جيل كله اتولد في السنوات الأخيرة من القرن التسعتاشر، وجيل بنى ثقافة مصر في القرن العشرين.

0: على فكره انا بحب السيد درويش
1: جدا
0: وانا كمان يعني وجلست ادور له على تسجيلات صافيه لقيت اشياء محدوده زي محدود. انا هويت والشغلات هذه
1: صحيح
0: ظاهره هو على يعني ظاهره كبيره انه توفي شاب الله يرحمه يعني
1: جدا وتاثيره على الموسيقى العربيه كلها
0: مظبوط
1: وحتى على الموسيقى التركيه والفارسيه اللي الايرانيه اللي تاثرت بيه في ظل الموسيقى الشرقيه بشكل عام
0: بس هو كان فنان ومطرب مسيس لانه كان هو يعتبر الناس يقولون زي ما عبد الحليم حافظ هو مطرب الناصريه او الثوره الناصريه هذا مطرب الثوره 19 طبعا سيد درويش
1: هو فنان فنان الشعب فنان الثوره 19 بامتياز لان زي ما قلت لحضرتك الفتره كمان كانت صعود القوميه المصريه وعشان كده وكان معهم بديع خيري واحد اللي هو وضع الكلمات واحد من اهم ورموز الشعر العامية في مصر في الحقيقه بشكل كبير
0: وكمان سيد درويش له اغنيه خاصه عن سعد زغلول ملابسات ظريفه
1: صحيح
0: يا بلح زغلول
1: يا حلوه
0: ايش الملابسات الاغنيه

0: سعد زغلول كان تم نفيه لجزيرة مالطا، ومصر كان في الوقت ده تحت الأحكام العرفية والحماية البريطانية، وبالتالي الحاكم العسكري منع المظاهرات ومنع النداء باسم سعد زغلول اللي كان اتحول إلى رمز. ويمكن جزء من نجاح ثورة 19 إن بقى فيه زعامة تلتف حولها الأمة. فالمصريين طبعا عندهم خفة الدم زي ما حضرتك عارف، وعندهم المقاومة بالحيلة. انت قول اللي انت عايزه بتاع، احنا هنعمل، هنلتف على ده ونعمل اللي احنا عايزه. ففي نوع من انواع البلح الاحمر الجيد جدا اسمه بلح زغلول، ده حلو قوي ومسكر ومصريين يحبوه. فطلعوا اغنية يا بلح زغلول، ما حدش يقدر، ويغنوها بقى.
1: بغني عن التمر انا والبلح
0: بالظبط. فتعالى بقى يعني حاكمني بقى، انا بغني على هنا المقاومة بالحيلة بالنسبة لسعد. والإنجليز كانوا منعوا المظاهرات في الشوارع، فالمصري برضو من خلال المقاومة بالحيلة حول المساجد والكنائس إلى أماكن للتظاهر جوه. والإنجليز بقى تعالوا بقى خشوا بقى
1: دور العبادة،
0: دور العبادة. فعشان كده هتلاقي صور ولقطات للمظاهرات في الأزهر، جامع الأزهر، وفي الكنيسة المرقسية البطريركية القديمة اللي في منطقة كولود بي. فهنا فكرة المقاومة بالحيلة ودي قوية جدا عند المصريين.
1: أظن كمان من معاني كلمة زغلول، صححني أنت أستاذ تاريخ ومصري، اللي هو الفراخ الحمام او صغير الحمام يسمى زغلول.
0: الزغلول دايما يتقال على الحمام الصغير الحلو برضه في الاكل. ده زغلول.
1: يعني بكل المعاني هو شيء جميل عند الذائقه المصريه، سواء كان بلحا او او طيرا او او غير ذلك، او سياسه
0: او سياسة.
1: يعني انا اريد ان اسال، كيف وصلنا للحظه 19؟ هل هي لحظه انفجاريه لا مقدمات لها أو تمهيدات اجتماعية وفكرية وسياسية؟ هذا هو السؤال.
0: سؤال مهم جدا، لأن الثورة لا تقوم من فراغ، لكن هي المشكلة أن بالإنجليز وبعض السياسيين ما بيقدروش يفهموا هذا التطور. زائد كمان الشعب المصري يخدع بشكل كبير جدا. الشعب المصري من الشعوب اللي بتعمل تراكم تراكم تراكم ثم تأتي لحظة الانفجار، وهنا خطورة التعامل مع، والإنجليز قالوا الكلام ده في الوثائق في الفترة دي. لكن كان في طبعا مقدمات وتمهيد لهذا، منها على سبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي المصريين كلهم كانوا راضين عليه بكل الفرق السياسية. في نفس الوقت المعاناة الشديدة اللي عانى منها المصريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، مصر أصبحت هي تحملت عبء جيوش الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط كله، لأن كانت مصر أصبحت هي المركز ومنطقة صراع بين الدولة العثمانية، والجيش العثماني جاء من فلسطين إلى مصر ليحتل قناة السويس، وخرج الجيش الإنجليزي. مصر أصبحت قاعدة لتموين جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط، وده على حساب الاقتصاد المصري. مصر لدرجة أن الإنجليز أخذوا الحمير أو جمعوا الحمير من مصر، والفلاح المصري مرتبط بحماره علشان النقل في بلاد الشام وجنوب تركيا. مصر تعبت جدا، وده غير المصريين اللي تم الجيش الإنجليزي أخذهم للعمل في خدمة الجيش الإنجليزي في بلاد الشام وجنوب تركيا وجنوب أوروبا. كل هذا كان على أمل أن بعد الحرب بريطانيا تعترف بأفضل مصر وترفع الحماية وتعطي الاستقلال. فالأسف الشديد المعتمد البريطاني رفض ذلك، وقال أن مصر تحت الحماية وإن ما نقدرش نتخلى عن قناة السويس. ومن هنا ردة الفعل كانت قوية، زائد زي ما قلت لحضرتك نشأة الجامعة المصرية، الأندية الأهلية، تبلور فكرة القومية المصرية. كل هذه الأمور كانت ممهدة للانفجار الكبير اللي حصل في ثورة 19.
1: إذن كانت هي نتيجة مخاض طويل
0: طبعا
1: مصري اجتماعي وثقافي وسياسي
0: طبعا
1: أدى إلى

0: لحظة 19 ولم وأدى إلى بروز شخصية سعد زغلول، يعني كان هو نفسه مع الوقت أخذ ملامحه النهائية مع
1: أصبح رمز وأصبح رمز للثورة، خاصة بعدما الإنجليز نفوه، فبقى إيه سعد يحيى سعد، وعودة سعد زغلول كدليل على عودة روح الأمة،
0: عودة الروح المصرية أو الروح القومية. لكن هذه قراءة دكتور محمد، ثمة من قراءات مختلفة لثورة 19 من داخل مصر، ونحب أن نستعرض جانب منها
1: تفضل
0: لأسمع رأيك.
2: في 1919 لحظة مهمة جدا في تاريخ مصر، ومش بس مهمة اللي هي كانت لحظة وراحت، لكنها كان ليها تداعيات رائعة. يعني في تداعي مهم أو تأثير مهم أنه حصل دستور في مصر سنة 1922-23، دستور جد يعني دستور حقيقي. لكن ما هو أهم من ذلك أنه بعد ثورة 19 كان في حياة برلمانية في مصر جد، فيها تعددية سياسية حقيقية.
1: هم كده خدوا استقلال منقوص أي نعم، لكن على أمل وبمطالبة من استمرار المفاوضات مع بريطانيا بعد ذلك من أجل الحصول على الاستقلال التام.
3: وعمل ثورة 19 إلا أسفرت للأسف الشديد على دستور ناقص حداثة. يعني وصل لدستور بيكرس تحالف رأس المال مع الإقطاع.
0: أنا سأنطلق من الرأي الأخير. التقرير ورد فيه آراء بعض الأستاذ طارق وحضرتك، وإذا حضر الماء بطل التيمم، أنت أمامنا الآن.
3: لا العفو.
0: لكن اللي يهمني رأي الشاعر والمثقف السيد حجاب، كيف تقييمك لهذا الرأي؟ رأيه حول ثورة 19 أنها عبارة عن تحالف رأس المال مع يعني تقييمه لم يكن إيجابيا لها. يعني
1: هي دي وجهة نظر بعض تيارات اليسار المصري، وتأثرا بما جاء في الميثاق اللي صدر في ستينات أيام عبد الناصر، النظر إلى ثورة 19 بمنظور سلبي وإلى زعمات ثورة 19 بمنظور سلبي. لكن في الحقيقة هذه التيارات لا تدرك أن حتى تم حدوث مراجعة تاريخية مهمة من جانب العهد الناصري لثورة 19، واعتبرها جزء أصيل من ثورات الشعب المصري. في سنة 1969 كان 50 سنة على ثورة 19، فحنجد الأهرام، مؤسسة الأهرام، واللي كان على رأسها هيكل، أستاذ هيكل الناصري يعني والمنظر الكبير، يقول بس ده كان بعد هزيمة 67 وحدوث مراجعة تاريخية، مش بس في مصر، في عالمنا العربي كله ما بعد 67 حدثت مراجعة تاريخية كلها. هنلاقي الأهرام بيعمل احتفل بخمسين عام على ثورة 19 ويصدر مجلد كبير، والأستاذ هيكل يكتب مقدمة لهذا ويقول إن من الخطأ الفصل ما بين ثورة 19 وثورة 23 يوليو، لأن كلها ثورات للشعب المصري وكلها امتداد لكفاح الشعب المصري. هنا كان حصلت مراجعة كبيرة جدا في الحقيقة لثورة 19. لكن الخلاف في الحقيقة أن احنا بنشخصا المسائل، بنعتبر أن ثورة 19 هي ثورة سعد زغلول أو ثورة حزب الوفد، وبالتالي اليسار ينحاز ضد والناصريين ينحازوا ضد. يا جماعة، ثورة 19 وثورة 23 يوليو هي ثورات الشعب المصري، وما الزعمات إلا رموز لهذه الثورة. أنا دايما بقول لهم عبد الناصر اللي هو زعيم ثورة 23 يوليو بالمناسبة اتولد 1918 ونشأ في ظلال ما بعد ثورة 19 والحركة الليبرالية. هدي لحضرتك مثال صغير اختصارا للوقت لإحساس هذا الجيل حتى بأهمية ثورة 19. بعد ثورة 23 يوليو توفيق الحكيم كاتب الشهير كتب مقالة فما عجبتش عبد الحكيم عامر اللي هو كان السياسي أو القائد اللي جنب عبد الناصر، فكان عايز يعتقل توفيق الحكيم، فبيقول لجمال عبد الناصر، عبد الناصر قال له يا حكيم

0: ده توفيق الحكيم اللي كتب عودة الروح بعد ثورة 19، يقصد الرواية الشهيرة عودة الروح اللي هي عودة الروح إلى مصر بعد ثورة 19، واللي كانت بتدينا أمل في المستقبل. هنا في الحقيقة وجهة النظر القاصرة إن أنا أختزل ثورة في زعيمها.
1: دكتور محمد، الحديث معك لا يمل حقيقة وليس
0: مجاملة. أنا سعيد بوجودي معك،
1: لكن نحن محكومون بسيف الوقت.
0: سعيد بوجودي في برنامجك الثقافي المهم على الخريطة الثقافية.
1: سعادة نعتز فيها وتعتز فيها المحطة كلها. شكرا لك دكتور محمد عفيفي المؤرخ المصري المعروف، كما أشكركم أيها السادة الكرام والسيدات الكريمات على كرمكم معنا بتخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم صفحة مهمة وفصل مهم من فصول التاريخ المصري من خلال شخصية سعد زغلول باشا. مع السلامة.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين واللحظات ترسم مسار الملايين والأخبار تروي قصص العالم.
4: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
5: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
4: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
6: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
7: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
4: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
4: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
3: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ساعة إخبارية من العربية وإليكم آخر التطورات. ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات في الحديدة وسط تصعيد في الساحل الغربي. حرب إيران تدخل مرحلة الجمود مع تعثر استئناف المفاوضات، وعراقجي يرفض ربط الاتفاق مع عمان بفتح هرمز. رئيس وزراء لبنان يؤكد مسؤولية الدولة وحدها في التعامل مع حزب الله وبنيته العسكرية ردا على التصعيد الإسرائيلي. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد استقلالية الجيش ويعلن الخرطوم آمنة ويدعو السودانيين للعودة. زلزالان يضربان شرق وغرب اندونيسيا وارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلا على الأقل. أهلا بكم. أفاد مراسل العربية بأن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة طالت مدنيين في مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة. تأتي هذه الاعتقالات في وقت تشهد فيه مناطق الساحل الغربي حالة من الاستنفار والتوتر بعد هجمات حوثية استهدفت ميناء المخا ومواقع أخرى بصواريخ باليستية والطائرات المسيرة والزوارق. وأظهرت صور نشرها الإعلام اليمني آثار القصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا غربي اليمن أمس والأضرار التي خلفها الهجوم في الميناء.

0: معنا من القاهرة الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري. أهلا بك سيد عبد الستار. هناك تصعيد بلا شك ما بين الحوثيين والشرعية، ولكن في أي مرحلة بالتحديد نحن في هذه المواجهة؟
1: بعد التحية لك وللمشاهدين الكرام، نحن في مرحلة يمكن أن نسميها مرحلة استنزاف، مرحلة طموح حوثي للذهاب إلى مناطق حيوية أوسع على الساحل، الاقتراب من باب المندب من ناحية، ومرحلة تعافي في الجيش اليمني وقواته الجوية والبحرية، مع أن القوات البرية كانت متعافية منذ زمن. هذه المرحلة فيها تكافؤ وفيها فرصة للشرعية بأن تلقن الميليشيات ردعا جيدا، وإذا ما أرادت أن توسع مسرح العمليات وإعادة تشغيل عملية التحرير بتاريخ أو بوقت قد يكون قريب. لكن مرحلة الاستنزاف

0: هذه أعطت مؤشرات كثيرة أن الورقة اليمنية لا تتحرك دائما، تتحرك الحوثية بحسب احتياجات الخارجية الإيرانية والمفاوضات الإيرانية، تشغل داخليا وتشغل أيضا في البحر. هذه اللعبة ربما جعلت الشرعية ترد فقط ردا ذات طابع دفاعي وهجومي أحيانا، ولا تذهب إلى معركة واسعة قد تريدها الميليشيات في هذه اللحظة التي قد تفيد إيران إذا توسعت مسرح العمليات في البحر وفي البحر اليمني.
1: ولكن سيد عبد الستار، المواطن اليمني يريد أن يفهم لماذا يصعد الحوثي وتهدئ الشرعية.
0: يصعد الحوثي لأهداف كثيرة، قد لا يتسع الوقت لكن أذكر هدفين أساسيين، هدف خارجي وهدف محلي. ما يتعلق بالهدف الخارجي هو أن دائما لكل أوراق إيران ومصداته توقيتات، لكل مصد توقيت احتياج. كان الحوثي قد أخر استخدامه لو تتذكر في بداية الحرب والمواجهات مع أمريكا، ولم يدخل إلا في الفترة الأخيرة في مرحلة الضعف والضربات على البحرية الإيرانية وبداية دخول أمريكا على مضيق هرمز أو على السيطرة على جزمن، وبعد فشل ما يعرف باتفاقيات الاتفاقية الإيرانية. كان الضعف في المركز مع تقييد حزب الله وتقييد الجماعات في العراق بحاجة إلى ورقة جديدة تسند كل هذا الضعف الإيراني، فكانت ورقة الحوثي. هذا بالنسبة لماذا تحرك خارجيا في هذا الوقت، إذن هو رادار لاتجاهات واحتياجات السياسة الخارجية ومفاوضتها في الداخل. هناك أمرين، الأمر الأول
1: تحركات لافتة من الحوثيين، استهدفوا أكثر من موقع، وكانت الضربات كما شاهدنا في هذه اللقطات ضربات إلى حد كبير، ضربات نوعية استهدفت بنى تحتية، موانئ مهمة كما حصل الحال في المخا. هذه الضربات النوعية هل ستستمر إذا لم يكن هناك أي رادع للحوثيين من استهداف تلك المواقع؟
0: طبعا هذه الاستهدافات أولا أذكر أنها كلها خلال الشهر المنصرم أو أقل من شهر، بمعنى قبل ذلك لم تشغل الورقة وشغلت على أكثر من مستوى، البحر واصطياد السفن وكذلك. الإجابة على سؤالك هل ستبقى هذه الضربات الحوثية عاملة دون رد؟ أعتقد حصل رد بحجم ما في أكثر من موقع، في موقع التحيتة ومثلا قطابة على الشريط الساحلي حاولت الحوثية التمركز والتقدم نحو المخا فصدت ودفعت للخلف وتم استنزافها. اليوم 12 ساعة معركة في منطقة البرح، ومنطقة البرح هي المنطقة الوسيطة المفتتح الجبلي نحو غرب تعز، وبوابة المخا أيضا فهي منطقة في وسط بين الجبال ونهاية الساحل.
1: طيب الحكومة ترد، ولكن سريعا سيد عبد الستار، بالنسبة للاعتقالات في الحديدة هل هناك مخاوف حوثية من وجود انقلاب على الانقلاب؟
0: لا يوجد داخليا، إذا كنت تقصد هل هناك انقلاب على الحوثي على الانقلاب، لا أعتقد أن هناك جاهزية لأن الشعب معزول، لكن الرهان الآن على أن الشرعية تحاول أن تستنزف الحوثي مرحلة أولى في هذه المناطق، ثم بعد ذلك بعد هذا الاستنزاف خاصة للمعدات والموارد البشرية والاقتصادية سيكون من السهل خوض معركة نحو الحديدة لاستكمالها، أو اختيار موقع آخر في مأرب مثلا أو حريب أو تعز. لكن على كل التقديرات ما يقوم به الجيش اليمني خلال العشر الأيام الأخيرة، كان ما خسره الحوثي معدات وأفراد يفوق كثير جدا ما خسرته الشرعية، لكن الشرعية خسرت بنية تحتية ومدنيين في المخا، هذا لا شك.
1: الباحث السياسي اليمني عبد الستار الشميري، شكرا جزيلا لك. دخلت حرب إيران مرحلة الجمود مع تعثر استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وجدد طهران تمسكها بشروطها لفتح مضيق هرمز معلنة رفض استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة حاليا. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن قطر وباكستان تتبادلان رسائل مع إيران لكنها ليست مفاوضات.
2: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار.

0: قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: عراقج اعتبر أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، رافضا ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
0: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: نتابع التطورات من واشنطن مع مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. استمعنا قبل قليل لتصريحات عراقجي يقول بأن المسألة في هذه المرحلة هي تبادل رسائل ولا يوجد مفاوضات. كيف تنظر الولايات المتحدة لما يجري حاليا؟ هل هي تبادل رسائل كما يقول عراقجي؟ مفاوضات؟ هل هناك حديث عن تمديد الهدنة أم التصعيد؟
2: هناك مساعي يقوم بها أطراف عديدون بين طهران وواشنطن، ينقلون رسائل، يتحدثون، يأخذون بعض المبادرات، ولكن حتى الآن تبدو كل هذه المساعي على أنها تصل إلى حائط مسدود. السبب هو أن أولا الولايات المتحدة الأمريكية لديها مطالب واضحة، الإيرانيون يحاولون فرض واقع جديد خصوصا في منطقة مضيق هرمز قبل الدخول في جوهر المفاوضات حول القضايا التي تهم الولايات المتحدة الأمريكية مثل المشروع النووي والصواريخ والسواعد ورعاية الإرهاب الإيراني حول العالم. لذلك نجد في هذا الوقت أن الرئيس الأمريكي ينظر إلى الوضع على أنه هو في موقع القوة، يفرض حصار بحري على السفن والمرافق الإيرانية، ينتظر ليرى نتيجة هذا الحصار البحري على الإيرانيين وعلى الشارع الإيراني بشكل خاص، وينتظر أيضا أن يجلس الإيرانيون تحت الضغط الاقتصادي على طاولة المفاوضات.
1: طيب، ولكن هناك نقطة مهمة، ونشير هنا إلى تصريحات رئيس ترامب فيما يتعلق باعتبار مضيق هرمز وكأنه ربما إقليم أو منطقة خاضعة لسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية. هناك نفي من مسؤولين أمريكيين بأن ذلك لم يتم بحثه أو تداوله وأنه مزحة. ما خلفيات هذه المزحة من الرئيس ترامب؟
2: الرئيس الأمريكي كان يتحدث في مهرجان نستطيع اعتباره على أنه مهرجان انتخابي، وهو كان يتحدث على قوة الولايات المتحدة الأمريكية وأن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بعمل جيد جدا ضد إيران، وهو يريد أن يؤكد بشكل أساسي أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. ثم ذهب للقول أنه بعد نهاية هذه المعركة سوف يصبح مضيق هرمز أراضي أمريكية. هذا الكلام يذكرنا بما قاله الرئيس الأمريكي منذ شهرين تقريبا عندما كانت هناك مفاوضات وبدأ الإيرانيون بالقول أنهم يريدون فرض نوع من قوة أو ضريبة على استعمال المياه الدولية في منطقة مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي قال أنا أيضا أريد أن أفرض هذه الضريبة، ولكن يفهم الرئيس الأمريكي أن هذه مياه تتحكم بها المعاهدات الدولية، لا تملكها إيران ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أن تمتلكها.
1: طيب، ماذا عن اعتراف الرئيس ترامب بتأثيرات هذه المواجهة والحرب على أسعار الطاقة داخل الولايات المتحدة؟ وكما قال الرئيس ترامب بأنها ضريبة عدم حصول إيران على سلاح نووي. ما هي أسعار الطاقة في هذه المرحلة داخل الولايات المتحدة؟ إلى أي مدى تأثرت باستمرار هذه الحرب؟
2: هناك تبرم كثير في الولايات المتحدة الأمريكية من الوضع الاقتصادي بشكل عام، والسبب يعود إلى أن الرئيس بايدن قام بعمل سيء إلى حد كبير جدا بتقدير الأمريكيين في مواجهة الغلاء الذي ضرب الاقتصاد الأمريكي بعد الجائحة. انتخب الأمريكيون بنسب عالية جدا الرئيس ترامب لولاية ثانية لأنهم يريدون منه أن يحل مشكلة الغلاء بشكل خاص والأوضاع الاقتصادية بشكل عام. الرئيس

0: الأمريكي رأى نفسه أمام سوق نفطية مرتفعة الأسعار، ويحاول أن يقول أن الرقم الموجود الآن هو رقم مقبول، ويحاول أن يقنع الأمريكيين بأن الخطر الإيراني، التهديدات الإيرانية خصوصا التهديدات النووية والصاروخية، كانت عمليا تهديدات وجودية، وأن الثمن الذي يدفعه الأمريكيون هو ثمن ضئيل. إذن هناك رسالة من الشارع الأمريكي تقابلها رسالة من الرئيس الأمريكي، حتى الآن لم يقتنع الشارع الأمريكي.
1: بيير غانم من واشنطن، شكرا جزيلا لك. قال الحرس الثوري الإيراني إن قطر لا تزال تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم من طراز أخوي في مارس الماضي. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عنهم، هذا ولم يصدر تأكيد بعد من السلطات القطرية. نشير إلى الأخبار العاجلة التي تشاهدون الآن على شاشة العربية. الخارجية الإيرانية توصلنا لاتفاق مع عمان بشان خريطة المراحة البحرية بمضيق هرمز. إذن بحسب عواجل العربية، إيران تعلن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشان الملاحة في مضيق هرمز. وكما تقول إيران سابقا بأن هذا الاتفاق لا يعني فتح مضيق هرمز بشكل كامل. إذن قالت وكالة الأنباء العمانية أن نطاق البقعة الزيتية قبالة منطقة رأس مدركة بلغ نحو 12 كيلومترا. وأكدت هيئة البيئة العمانية أن نتائج الرصد حتى الآن لم تسجل وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، رغم وقوع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثره. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. حركة نزوح واسعة من مناطق الجنوب اللبناني بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

0: المناسبة. هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
1: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليسوا شركاء فيه؟
0: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
1: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
0: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
1: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
0: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
1: في الإسلام؟
0: في الإسلام طبعا.
1: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: أهلا بكم من جديد. شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح واسعة إلى مناطق شمالية، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني التي أسقطت قتلى وجرحى.

وفي تعليق على هذا التصعيد قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام أن قتل الغارة الإسرائيلية ليسوا أهدافا عسكرية، مؤكدا أن مسؤولية التعامل

0: أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. ودعا إسرائيل إلى وقف التصعيد مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. وردا على الانتقادات اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته جاءت ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق الإطار، واتهم عناصر الحزب باستهداف جنود إسرائيليين في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة اللبنية. كان الجيش الإسرائيلي أعلن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في منطقتي النبطية وأنصار، متوعدا بمواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بتهديدات الحزب. الصحة اللبنانية أفادت بمقتل 4 وإصابة 5 آخرين على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوب لبنان. وقبل ذلك أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم على منطقتي النبطية وأنصار جنوب لبنان. دعونا نتابع آخر التطورات من بيروت مع مراسلة العربية ناهد يوسف، ومن تل أبيب مع هبة مصالحة. أهلا بكما، والأبدأ معك ناهد، ما آخر تطورات التصعيد الإسرائيلي الأخير في جنوب لبنان؟
1: يعني هو التصعيد الأكبر محمد منذ اتفاق إطلاق النار وحتى منذ اتفاق الإطار، خصوصا وأنه طال هذه المرة مناطق لم تكن تستهدف في الفترة الأخيرة، أي نحن لا نتحدث عن مناطق داخل المنطقة الأمنية أو على تماس منها، تحديدا الغارة التي استهدفت منطقة دير الزهراني والتي بحسب وزارة الصحة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين. وكانت سبقت أيضا هذه الغارة واحدة فجرا على منزل في منطقة أنصار جنوب لبنان، أيضا لم تكن تستهدف سابقا أي في الفترة الأخيرة، وأدت إلى مقتل عائلة بأكملها مؤلفة من 7 أشخاص وجرح آخرين. هذا فضلا عن 4 غارات على مرتفعات علي الطاهر، غارتان على منطقة النبطية الفوقى، وقصف مدفعي وفوسفوري على العديد من المناطق في محيط علي الطاهر، نتحدث عن نبطية الفوقى، كفر رمان وكفر تبنيت. إذن هذا التصعيد الإسرائيلي الغير مسبوق أدى إلى حركة نزوح منذ صباح اليوم في هذه الأثناء، يعني خفت وتيرتها، ولكن الساعات الأخيرة تحديدا أيضا بعد غارة دير الزهراني، هذه الغارات أدت إلى حركة نزوح جديدة من مناطق النبطية باتجاه صيدا، خوفا من أن يتجدد هذا التصعيد. إسرائيل قالت بأن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي كان هذا الرد. في المقابل حزب الله لم يتحدث أو لم يعلق على هذا الموضوع، ولم يصدر أي بيان يقول فيه بأنه قام بأي عملية فيها خرق لوقف إطلاق النار. بالمقابل أيضا كان رد رئيس الحكومة نواف سلام برد ناري اليوم، قائلا أن النساء والأطفال ليسوا أهدافا عسكرية،
0: ولكن الأهم التركيز ربما ناهد على التطورات الميدانية. هبة مصالحة، هل هناك أي توجه لدى إسرائيل في هذه المرحلة بالاستمرار في هذا التصعيد؟
2: يعني من المهم أن نذكره بأن تلال علي الطاهر كان الجانب الإسرائيلي يتحدث عن وجود نفق فيه عناصر من حزب الله وكذلك ضباط إيرانيون يتحصنون بهذا النفق، ويمنع الجيش الإسرائيلي خروج هؤلاء العناصر إلا في حال كان هناك حالة من الاستسلام لتلك العناصر. حتى هذه اللحظة يتحدث البيان الرسمي من قبل الجيش الإسرائيلي والمتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن خرق خطير من قبل حزب الله في تلال علي الطاهر، وكان آخر بيان للجيش الإسرائيلي يتحدث فيه عن خرق خطير لحزب الله في 5 أغسطس من هذا الشهر. وحاليا لا نعلم ضمن الرقابة العسكرية ما زال الحدث الأمني الذي جرى في تلال علي الطاهر، ما أدى إلى عدة غارات من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما يدعي الجانب الإسرائيلي في النبطية وكذلك الأنصار. هذه المناطق كلها كان يمنع الجانب الأمريكي تنفيذ هجمات إسرائيلية في تلك المناطق، وتحديدا أيضا في تلال علي الطاهر وتدمير الأنفاق. كان يحاول الجيش الإسرائيلي أن يقول بأنه يستعد لتدمير تلك الأنفاق حتى مع وجود عناصر من حزب الله. تجدر الإشارة أيضا بكل هذه التطورات ما ذكره أيضا أو الرؤية الإسرائيلية السابقة من قبل معارضين لهذه الحكومة بأن نتنياهو ربما يقوم بمغامرة في إطار تنفيذ غارات على النبطية، ما يجعل حزب الله يقصف مناطق

0: في الشمال أو يستفز حزب الله ما يؤدي إلى رد إسرائيل على الضاحية الجنوبية وبالتالي دخول إيران إلى الخط.
1: يوسف هبة، فيما يتعلق بالفترة الماضية كان هناك تهدئة في الجنوب اللبناني، عاد الكثير إلى بلداتهم البعيدة عن التصعيد أو ربما البلدات التي يسمونها البلدات المناطق التجريبية. الآن بعد التصعيد الأخير هناك أنباء تتحدث عن حركة نزوح جديدة، ما حركة أو ما حجم تلك الحركة؟
2: بالفعل تحديدا من مناطق قضاء النبطية أي المحيطة بالمناطق التي استهدفت في ساعات الليل كان هناك حركة نزوح، كان هناك زحمة سير على الطريق من النبطية باتجاه صيدا. في هذه الأثناء يمكن القول بأنها خفت قليلا، ولكن ساعات الصباح والظهيرة كانت بالفعل مقتضص هناك أرتال من السيارات خوفا من تجدد هذا التصعيد، خصوصا أيضا محمد وأن النوايا الإسرائيلية هي غير مخفية. هم منذ فترة الإسرائيليون كانوا يقولون بأنهم يريدون القيام بالمزيد من التفجيرات تحديدا في تحت قلعة شقيف وتحت مرتفع علي الطاهر. تم التحجج سابقا بخرق آخر وقامت إسرائيل بتفجير الأنفاق تحت قلعة شقيف. الآن المخاوف بأن يحصل السيناريو نفسه وأن يتم تفجير ما قالت إسرائيل بأنها أنفاق تحت مرتفع علي الطاهر. أمريكا كانت تمنع إسرائيل من ذلك، وبالتالي اليوم التذرع بأي خروقات إن كانت حصلت أو لم تحصل هي ما يخيف اللبنانيين من تجدد أي حرب أو من أن يكون هناك تصعيد أكبر، خصوصا وأن هذا المرتفع تحديدا كان هناك تصريحات سابقة إن كان إيرانية وإن كان حتى من حزب الله بأنه في حال تم تفجير هذه الأنفاق فسيكون لها ردة فعل. ومن هنا تأتي مخاوف اللبنانيين تحديدا في منطقة النبطية وقضاء النبطية من أن يؤدي ذلك إلى المزيد من التصعيد، وأيضا ربط ذلك بعدم وجود أي تفاؤل في الجولة الأخيرة من المفاوضات التي كانت عقدت في روما، لم يترجم أي من شيء على
1: وهنا
2: الأرض.
1: سؤال أخير لهبة مصالحة، هل ما زالت المفاوضات والتفاهمات الإسرائيلية اللبنانية قائمة بعد التصعيد الأخير؟
0: يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي هو يتحدث بأن المفاوضات مستمرة مع الدولة اللبنانية، وجولة المفاوضات المزمع عقدها أيضا جولة إضافية مع الجانب اللبناني. يسعى الجانب الإسرائيلي لإنجاح هذه المفاوضات، ولكن بالمقابل هو يقول على لسان وزير دفاعه بأنه يسعى للحفاظ على المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، وكذلك مستمر في تنفيذ العمليات داخل المنطقة الأمنية لناحية تنفيذ تدمير لبنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله، ومستمر بهذا. وما زال الجيش الإسرائيلي يعمل في المناطق الأمنية، هو سيطر أيضا على تلال استراتيجية إضافية إلى 5 التلال التي كان يسيطر عليها عقب اتفاق نوفمبر عام 2023. ولكن بالمقابل ما يجري اليوم وخلال فجر هذا اليوم يمكن أن نفهم إذا ما كانت ستتطور الأمور إلى مواجهة بعد فك الرقابة العسكرية على الحدث الأمني الذي جرى في تلال علي الطاهر، إذا ما كان هناك
1: هذه التساؤلات التي أشرت
0: بين عناصر حزب الله الذين كانوا
1: أشارت إليها أيضا ناهد، سنتناولها في التحليل خلال هذه النشرة. من بيروت ناهد يوسف وأيضا هبة مصالحة من تل أبيب، شكرا لكما. وفي ردود الأفعال اللبنانية قال الرئيس جوزيف عون إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق في الجنوب تشكل رسالة سلبية للمسار التفاوضي مع إسرائيل، ودان عون الاعتداءات الإسرائيلية والخروقات المتكررة لاتفاق الإطار قبيل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل، واعتبر أن هذه الانتهاكات تتناقض مع الجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق بين الطرفين. نتابع من بيروت مع مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. أهلا بك سيد علي. التصعيد الإسرائيلي الأخير يضع الحكومة اللبنانية في حرج لأنها تجري مفاوضات وهناك تقدم في هذه المشاورات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن على ما يبدو بأن التصعيد عاد مجددا إلى الواجهة.
3: الحرج هو من جهتين، طبعا من الجهة الإسرائيلية التي تواصل قصف هذه المناطق وهناك سقوط لضحايا وعدد منهم لا بأس به هم من المدنيين، لكن الحرج أيضا هو متأتٍ من حزب الله ومن سلوك حزب الله تجاه الحكومة. يوم أمس شيخ نعيم قاسم اللي هو أمين عام حزب الله كانت له كلمة متلفزة أو مسجلة وهاجم بقوة وبعنف وبتخوين الحكومة. اليوم

0: هناك بيانات من حزب الله ضد الدولة اللبنانية، وهناك أيضا من يأتي ليحرج كل الأطراف معا وهو الطرف الإيراني. اليوم تصريح لقليباف محمد باقر قليباف الذي قال بأنه على اتصال دائم بالمقاتلين من حزب الله على الجبهة في الجنوب وأنهم يعرفهم واحدا واحدا. هذا لا يحسن من وضعية المفاوض اللبناني، لذلك نرى أن المفاوض اللبناني يتعرض للحرج من الجهة الإسرائيلية، يتعرض لحرج داخلي من جهة حزب الله، ولحرج إقليمي من جهة إيران التي لا تزال تقول بأنها هي التي تقاتل في الجنوب. عمليا قول قليباف اليوم وكلامه يعني كأنه يريد أن يوصل رسالة أن إيران هي التي تقاتل في الجنوب اللبناني، مما يعيد الأمور إلى أساسها ويعطي ذرائع مزيد.
1: طيب من الذرائع. السؤال الأهم في هذه المرحلة، لماذا تعمدت إسرائيل التصعيد في الوقت التي قدمت فيه الولايات المتحدة ضمانات لبيروت لعدم التصعيد في مناطق بعينها جرى التصعيد فيها اليوم؟
0: أعتقد بأنه لابد من العودة إلى تصريح لافت للسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى يوم أمس بعد أن التقى بالرئيس أبي بري رئيس مجلس النواب. قال عليكم أن تقولوا علنا أمام الصحفيين، قولوا لحزب الله أن يسلم سلاحه فينتهي كل شيء. بمعنى آخر بأن بيت القصيد هو سلاح حزب الله الذي طبعا تعتبر إسرائيل بأنه هو ذريعتها لتكمل هذه المعركة وهذه الحرب على أرض الجنوب ولكي يعني تفعل ما تفعله. طبعا هذا ليس مبررا لكن هذه ذريعة. من ناحية أخرى حزب الله يرفض البحث في مسألة السلاح، أكثر من ذلك رفض مرارا وتكرارا طلبات من الشرعية اللبنانية بتسليم تلة علي الطاهر وهي منشأة عسكرية ضخمة في الجنوب، رفض تسليمها للجيش اللبناني أي جيش الشرعية اللبنانية قائلا بأنه لا يقبل بمناقشة هذا الموضوع على قاعدة بأنه من خلف نهر الليطاني، وبالتالي نحن أمام معضلة وأمام حلقة مفرغة يدور فيها الجميع.
1: طيب بما أنك تحدثت عن موقف حزب الله، نذكر بأن حزب الله أصدر بيانا قبل قليل دعا فيه الدولة اللبنانية إلى وقف المفاوضات التي وصفها بالمذلة مع إسرائيل وتعهد بالرد على الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
0: نعم، هذا هو لسان حال حزب الله على الدوام منذ عدة أشهر، وحزب الله يتحدث يطالب الدولة اللبنانية بالانسحاب من المفاوضات المباشرة ويعتبرها مفاوضات الذل والعار. أكثر من ذلك حزب الله يهدد باستمرار الحكومة. حتى الأمس حزب الله كان يهدد الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأن يوم الغضب آتٍ، الغضب الداخلي، الغضب ضد الشرعية اللبنانية وضد الحكومة اللبنانية، تهديدات على مد العين والنظر كما يقال هنا في لبنان، ضد رئيس الجمهورية مع شتائم، ضد رئيس الحكومة مصحوبة أيضا بشتائم وبتهديدات في الاستخدام الأرض. إذن هذه هي إشكالية اللبنانية التي حتى الآن لا نجد حلا لها سوى أن رئيس الجمهورية يؤكد المفاوضات مستمرة ولن يتراجع عنها لبنان، ولبنان ذاهب إلى المفاوضات لأنه البديل هو مزيد من القتل، مزيد من الدمار، وحرب مفتوحة وخطيرة للغاية يمكن أن تشمل كل لبنان.
1: طيب لابد أن نشير أيضا إلى تصريحات رئيس الحكومة التي قال فيها بأن مقتل امرأتين صحيح وثلاثة أطفال ليس بنى عسكرية، ولكن اللافت في هذه المرحلة هو التزام رئيس الحكومة سيد نواف سلام بأن من مسؤولية الدولة تدمير أي بنية تحتية عسكرية كما يقول، ولكن هل قامت الحكومة اللبنانية بذلك في الأساس؟
0: هذا بيت القصيد. يعني أولا كما تحدثت آنفا بأنه هذا الضربات ليست مبررا لقتل المدنيين طبعا، لكن هناك مسألة أخرى هي أن الدولة اللبنانية لديها مسؤوليات. حتى الآن حزب الله يقول دون تحملها مسؤولياتها، دون استعادة قرار الحرب والسلم، ودون أيضا نزع سلاح كل الجماعات المسلحة، حزب الله من بينها وهو على رأسها، لكن هناك جماعات مسلحة أخرى على الأراضي اللبنانية. حزب الله يقاتل الدولة اللبنانية ويضع عليها كل اللائمة في حين أنه لا يقوم بما يتعين عليه القيام به، يحاول العودة إلى تلك المناطق، يحاول بناء قدرات عسكرية إضافية، يحاول التسلل بين

عمالي وإقامة بنى تحتية عسكرية في القرى التي يدخل إليها الجيش، وهناك معضلة مع حزب الله. السؤال، الدولة اللبنانية ماذا يمكنها أن تفعل؟ تصطدم بحزب الله أو تصطدم بإسرائيل؟ تتابع المفاوضات؟

0: بالإضافة بالتأكيد إلى إسرائيل في إطار الرد وردة الفعل، هل ستفشل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية؟
1: هذا ما يرفضه رئيس الجمهورية ويقول بأنه متمسك بهذه المفاوضات ويرفض الاستماع إلى هذه النصائح بالوقت الذي كما أسلفت أيضا يقوم محمد باكر قليباف بالإعلان جهارا وأمام وسائل الإعلام بأنه على اتصال بالمقاتلين في جنوب لبنان وبأنهم يعرفون واحدا واحدا، وكأن إيران تريد أن تقول أيضا بأن هذه الساحة ساحتها وأنها هي التي تتقاتل مع إسرائيل بدماء اللبنانيين بأرواح اللبنانيين بممتلكات اللبنانيين وأنها لا تعبأ بموقف الحكومة اللبنانية أي الشرعية اللبنانية.
0: طبعا باستثناء الملف السوداني حتى الآن أي ملف نناقش ونتحدث دائما عن إيران سواء كان في اليمن أو حتى في لبنان وبالتأكيد في الخليج. مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، شكرا جزيلا لك. بعيدا عن إيران، في السودان أكد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التزامه بتطوير وتحديث القوات المسلحة وتزويدها بالأسلحة اللازمة لحماية الدولة، مشددا على أن الجيش مؤسسة وطنية وقومية لا تنتمي إلى قبيلة أو جهة بعينها. ووجه البرهان سلطات ولاية الخرطوم إلى تخفيف أعباء المعيشة عن السكان، داعيا السودانيين إلى العودة إلى بلادهم، مؤكدا أن الخرطوم باتت آمنة ومستقرة. ميدانيا، أعلنت القوى المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. هذه ساعة مستمرة وفيها بعد قليل. طالبان تحتفل بخمس سنوات في السلطة أمام السفارة الأمريكية السابقة.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولم يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إلى أربيل على رأس وفد رفيع لبحث ملفات أمنية مع قيادات إقليم كردستان. تتركز الاجتماعات على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وحماية الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب بحث تعزيز منظومة الدفاعات الجوية في الإقليم. في العراق أيضا تحول نقص البنزين وارتفاع أسعاره إلى أزمة يومية وسط طوابير طويلة وتصاعد التهريب، ما يزيد من معاناة السائقين في نينوى وكركوك وإقليم كردستان.
1: والله صار لي ساعة وما عندي بنزين.
2: من بلد يصنف كأحد أكبر مصدري النفط، يتوقف الزمن عند طوابير نينوى وكركوك والإقليم، أزمة لا تعود لنفاد الثروة بل لاتساع شبكات التهريب وتأثر سلاسل الإمداد بالحروب والتوترات الإقليمية، ليتحول ملء الخزان إلى معركة يومية تستنزف المواطنين.
3: والله دمرنا دمار البنزين، يعني احنا اهل التاكسي ما نلحق نفول، والله ما نلحق نفول، واهل الخصوصي هم ما دا يلحقون يفولون، يعني شلون سالفة هاي؟ واحنا اهل البنزين، احنا العراق اهل البنزين، هي هاي سالفة؟
2: فارق الأسعار بين المحافظات المجاورة للإقليم التي ارتفع سعر لتر البنزين فيها إلى 3 أضعاف سعره في بغداد، فتح بابا واسعا للتهريب والسوق السوداء، حيث تحول شحو الشحنات وغلاء الأسعار في أربيل ودهوك إلى أزمة تصدر نحو نينوى وكركوك، ليزيد من اختناق المحطات وطول الطوابير.
4: أربيل شلون الوضع؟
5: 1600 البنزين، كلش مو زين.
4: السوبر بيش؟
5: السوبر ب 2400 اللتر، والمحسن ب 2000.
2: وأمام استفحال ظاهرة التهريب وتجارة غير المشروعة بالوقود المخصص لمواطني نينوى وكركوك، انحصر الحل الحكومي في تقييد التجهيز وإحكام الرقابة عبر بطاقات إلكترونية وكوبونات محددة لكل مركبة تتسلم حصتها خلال مدة محددة.
6: صار اتفاق أنه الشخص نفسه السيارة أو السيارة نفسها، مو شرط للشخص، السيارة نفسها والتطابق ويا الكابون ويا رقم السيارة، حتى نحد من ظاهرة البيع والشراء اللي صارت والتجار اللي صارت والتهريب اللي صار.
7: ومع تكرار أزمة التجهيز وارتفاع كلفة الوقود، يتجه بعض السائقين إلى الغاز السائل LPG، خيار أقل كلفة بالنسبة لهم ومحاولة لتجاوز أزمة البنزين وضمان استمرار حركة مركباتهم.
8: هم صديقة للبيئة وهم أرخص وهم يعني على أساس أنه متوفر وتقدر تتجهز به بشكل يومي.
2: ورغم تأكيد وزارة النفط العراقية تزويد الأقليم ب50,000 برميل نفط يوميا لتوحيد الأسعار، رفض الأخير إدارة الوزارة للتجهيز متمسكا بالإنتاج الذاتي الذي أبقى الفوارق السعرية قائمة وزاد من الضغط على نينوى وكركوك. من الموصل هيثم أحمد، العربية.
0: ضرب زلزال بقوة 6 درجات و19 درجة غرب إندونيسيا للمرة الثانية اليوم وفق هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية، بعد ساعات من زلزال بلغت قوته 7 درجات و17 درجة ضرب مناطق في شرق البلاد. وكانت السلطات قد أعلنت ارتفاع حصيلة الزلزال الأول إلى 40 قتيلا على الأقل، فيما غادر نحو 2000 شخص المنطقة. والآن إلى وقفتنا الرياضية وعبد الله الدرويش.
9: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا الى الموجز الرياضي. بدا الهلال مشواره في مسابقه الدوري السعودي بفوز كبير على ضيفه الفيصلي العائد الى دوري المحترفين ب4-2 في الرياض. وافتتح الفرنسي كريم بنزيما اهداف الهلال من ركله الجزاء عند الدقيقه 19، واضاف البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا الهدف الثاني في الدقيقه 26، والبرتغالي روبن نيفيز في الدقيقه 28، ونجح الفيصلي في تسجيل الهدف الاول عبر الغينيا.

0: ألكسندر مندي بالدقيقة 59، وقلص الفيصل الفارق عبر الكونغولي ثيو بونغوندا بالدقيقة 64 بتسجيل الهدف الثاني، وعاد البرتغالي روبن نيفز ليعزز النتيجة بتسجيل الهدف الرابع ليحصد الهلال النقاط الثلاث. وتغلب الاتفاق على ضيف نادي الرياض بأربعة أهداف لـ2، وبدأت المباراة بإثارة مبكرة بعد طرد اللاعب الأورغوياني رودريغو أباسكال ليلعب الضيوف بنقص عددي. وفي ظل التفوق الميداني للاتفاق نجح الفرنسي موسى ديمبلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 21، وعادل الرياض النتيجة عبر الفرنسي تيدي أوكو في الدقيقة 49، ورد الاتفاق سريعا بعد 3 دقائق بالهدف الثاني عبر ديمبلي أيضا، ولم يتأخر الرياض كثيرا في تعديل النتيجة مرة أخرى، حيث سجل الغاني برنارد منساه هدفا ثانيا، واستطاع الوافد الجديد رايان ميسي أن يضيف الهدف الثالث للاتفاق. وقبل النهاية بثوان وصل ديمبلي تألقه ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريق ركلة الجزاء، وحصد الاتفاق أول 3 نقاط في مشواره. وأيضا نجح نيوم بتجاوز ضيفه الفيحاء بهدفين لـ1 في تبوك، هدف أصحاب الضيافة حملا توقيع كل من الإيفواري أمادو كوني والجزائري سعيد بن رحمة، فيما جاء هدف الفيحاء الوحيد عبر البرازيلي هوغو مورا.
1: الفارق في هذه اللحظات ركلة زاوية إلى
0: تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي بـ3 مباريات، ويواجه النصر حامل اللقب ضيفه الفتح على ملعب الأول بارك بالرياض. وكان النصر خاض معسكرا تحضيريا في البرتغال مع مدربه الجديد الأسترالي أنجي بوستي كوغلو. في المقابل أقام الفتح معسكرا تدريبيا في إسبانيا بقيادة المدرب السعودي خالد العطوي، ولعب خلاله 4 مباريات ودية. ويلعب الاتحاد أمام ضيف الخلود على ملعب الإنماء في جدة ضمن مباريات الدوري السعودي أيضا. ويدخل الاتحاد المباراة منتشيا بفوز الآسيوي وتأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ويأمل مواصلة بدايته المثالية بالفوز على ضيفه. والتقى الفريقان في دوري المحترفين 4 مرات، فاز الاتحاد في أول 3 مواجهات وتعادل الفريقان في آخر لقاء جمعهما. الاتحاد يقوده المدرب الألماني يانس فيسينغ، فيما يستمر المدرب الإنجليزي ديس باكنغهام على رأس الإدارة الفنية لنادي الخلود. وأيضا في الجولة الأولى من الدوري السعودي يلعب التعاون أمام ضيفه الخليج، واستعد التعاون بمعسكر خارجي في هولندا بقيادة المدرب الجديد الصربي زاركو لازيتش. أما الخليج الذي تعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه غوميز فأقام معسكره الخارجي في هولندا. أعلن المدير الفني لفريق طرابزون سبور التركي قائمة الفريق لمواجهة قاسم باشا في الجولة الأولى من الدوري التركي لكرة القدم، والتي ضمت اللاعب المصري محمد صلاح الذي تعاقد معه النادي التركي في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي. أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لـ5 أعوام حتى صيف 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل أوروبا في صفقة قدرت بحسب وسائل الإعلام بنحو 50 مليون يورو. ويصل بطل العالم إلى باريس بعد تألقه مع المنتخب الإسباني في كأس العالم الأخيرة وتسجيله لهدف الحسم والفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. وكان توريس قد انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي عام 2022 مقابل أكثر من 55 مليون يورو. أخبارنا الرياضية انتهت، عودة الآن إلى الزميل محمد الطميح. تفضل محمد.
2: شكرا عبد الله. تواصل عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس مواجهة الحصار لليوم 7 وسط استمرار وجود مستوطنين قرب منازلهم بحماية جنود إسرائيليين وإغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة.

0: وبين أوامر الهدم والمشاريع الاستيطانية تتقلص مساحة الفلسطينيين حول القدس في مساعي لتغيير الواقع الجغرافي وعزل القدس عن جنوب الضفة الغربية.
1: جدران إسمنتية وأسلاك شائكة تحاصر قرية الولج، كما تحاصرها المستوطنات والحواجز العسكرية في موقع تزداد الأطماع الاستيطانية فيه بين القدس وبيت لحم. 72 أمر هدم أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة، بينها المدرسة الوحيدة في القرية، تضاف إليها 5 عمليات هدم منذ بداية العام بتحريض من منظمات استيطانية تسعى لوضع يدها على ما تبقى من أراضي الولج.
2: بلشت عمليات قضم هذا الجزء، توسعت مستوطنة هار جيلو عليه، توسعت مستوطنة جيلو عليه، الشارع الالتفافي أخذ ما يقارب 500 دنم، الجدار مسار الجدار نفسه أخذ ما يقارب 450 دنم، عزل خلفه 1500 دنم.
1: 5000 فلسطيني يعيشون على أقل من 2000 دنم بعدما صدر 90% من أراضي القرية للمشاريع الاستيطانية. في الشرق كما في الغرب وفي الجنوب كما في الشمال، مشاريع استيطانية تسابق الزمن لاستكمال حزام يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية، كما هي الحال عليه هنا في بيت صفافة.
3: 3 مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس الشرقية تضم آلاف الوحدات السكنية، من شأنها توسيع المستوطنات وخلق تواصل بينها على حساب الأراضي الفلسطينية.
4: قبيل الانتخابات تدفع الحكومة الإسرائيلية بهذه المشاريع في توقيت محسوب في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها.
3: استيطان يأكل الأخضر واليابس، واحتلال لا يرى في الفلسطيني صاحب حق حتى لو في أرضه. هكذا هي المعادلة هنا في فلسطين. مروان عثامني، العربية.
0: احتفلت حركة طالبان بالذكرى 5 لوصولها إلى السلطة في العاصمة الأفغانية كابول، وشاركت مركبات مدرعة تابعة للحركة في عرض خارج السفارة الأمريكية السابقة رافعة لافتات كتب عليها يوم النصر. وقال سراج الدين حقاني وزير الداخلية إن الحركة عادت إلى السلطة بفضل المعنويات والشجاعة، لكنه أقر بوجود مشكلات لا تزال قائمة في البلاد. في ختام هذه الساعة تذكير بالعناوين. ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات في الحديدة وسط تصعيد في الساحل الغربي. حرب إيران تدخل مرحلة الجمود مع تعثر استئناف المفاوضات، وطهران تعلن التوصل لاتفاق مع مسقط بشأن خريطة الملاحة في هرمز. رئيس وزراء لبنان يؤكد مسؤولية الدولة وحدها في التعامل مع حزب الله وبنيته العسكرية ردا على التصعيد الإسرائيلي. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد استقلالية الجيش ويعلن الخرطوم آمنة ويدعو السودانيين للعودة. زلزالان يضربان شرق وغرب إندونيسيا، وارتفاع حصيلة القتلى إلى 40 قتيلا على الأقل. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: المطارات وغيره، بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9:00 على شاشة العربية.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
10: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
2: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6:00 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
12: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
11: نضع الخبر

0: بأيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
1: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة،
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
5: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: ميليشيا الحوثي تنفذ حملة اعتقالات في الحديدة وسط تصعيد في الساحل الغربي لليمن. رئيس وزراء لبنان يؤكد مسؤولية الدولة وحدها في التعامل مع حزب الله وبنيته العسكرية. رئيس مجلس السيادة السوداني يؤكد استقلالية الجيش ويدعو المواطنين إلى العودة.
2: الشارع السياسي مع حسن.
1: من عناوين هذه النشرة إلى تفاصيلها يقدمها لكم حسن الطرزي، أهلا بكم.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ النشرة من اليمن، حيث أفاد مراسل العربية بأن الحوثيين نفذوا حملة اعتقالات واسعة استهدفت مدنيين في مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة. وتأتي هذه الاعتقالات فيما تشهد مناطق الساحل الغربي حالة من الاستنفار والتوتر بعد هجمات حوثية استهدفت ميناء المخا ومواقع أخرى بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والزوارق. هذا وقد أظهرت صور نشرها الإعلام اليمني آثار القصف الحوثي الذي استهدف ميناء المخا غربي اليمن أمس والأضرار التي خلفها الهجوم في الميناء. وكانت مصادر طبية أفادت في وقت سابق بمقتل 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في القصف الحوثي على الميناء. من جدة تنضم إلينا مستشارة وزارة حقوق الإنسان اليمنية المحامية زعفران زايد. أهلا بك أستاذة زعفران، أو من الرياض أعتذر، تسمعينني بشكل جيد؟
2: نعم أستاذ العزيز، أسمعك بشكل جيد.
1: أهلا ومرحبا بك. مدير ميناء المخا اليوم استعرض هذه الهجمات التي استهدفت الميناء والخسائر التي كانت في الأرواح وخسائر أيضا مادية كثيرة تحدث عنها، هل لك أن تضعينا في صورة الموقف بشكل عام؟
2: شكرا جزيلا. للأسف المجتمع الدولي يعني تماهى كثيرا مع الميليشيات الحوثية إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه. الميليشيات الحوثية دائما هي تستهدف المنشآت المدنية وتستهدف الإنسان بشكل أساسي يعني، ولكن تركز أيضا على كل المنشآت الحيوية التي ممكن أن يستفيد منها المواطنين، لأنها تريد أيضا أن تعمق الأزمة الإنسانية في المناطق المحررة. يعني تستهدف الموانئ، تستهدف المطارات، منعت الطائرات حتى من الهبوط في ميناء في مطار المخا، مع أن الطائرات يعني مدنية تحمل بعض الجرحى، بعض المرضى المواطنين المدنيين، منعتهم الميليشيات الحوثية من الهبوط. فتكرار أصلاً مثل هذه العمليات والاستهدافات ليست بغريبة على الميليشيات الحوثية. استهدافها أصلاً لميناء المخا يأتي مع سلسلة جرائم ارتكبتها هذه الميليشيات في حق المنشآت المدنية، وخصوصاً يعني على هذا الميناء الحيوي الذي يعتبر هو الشريان الآن الوحيد لليمنيين.
1: طيب، في المقابل نعرف أنه قوات الحكومة اليمنية نفذت مجموعة من الهجمات بالمسيرات أيضا على مواقع تابعة للحوثيين، ما هي

0: طبيعة هذه المواقع؟ يعني إذا كان الحوثيون يستهدفون المواقع التي تخدم المواطنين ومواقع بنية تحتية مثل الميناء وغيره، ما هي النقاط أو المواقع التي تستهدفها القوات الحكومية اليمنية؟
1: القوات الحكومة اليمنية تستهدف المعسكرات، أماكن تجمعات الميليشيات الحوثية، القيادات الحوثية، أماكن تجمعات وتصنيع القذائف، وأماكن أيضا ومنصات إطلاق الصواريخ. يعني هي تستهدف أصلا في الأساس منشآت أو أماكن يتم استخدامها في عمليات الهجوم على المجتمع المحلي في المناطق المحررة، كما حدث في محافظة مأرب، وكما حدث في محافظة الحديدة، وكما حدث أيضا في الجوف والضالع. في كل المحافظات شنت الميليشيات الحوثية مجموعة من الهجمات، لذلك ردت الحكومة الشرعية على قصف كل هذه الأماكن التي تهدد الأمن الداخلي، الأمن المحلي. تستهدف أيضا التجمعات العسكرية التي يتم فيها تصنيع بعض المتفجرات والذخائر لدى الميليشيات الحوثية. يعني هي أصلا أهداف مشروعة، ويراعي أيضا تراعي الحكومة الشرعية قوانين ومبادئ الاشتباك وما يتطابق أيضا مع معايير الحرب، يعني احتراما اصلا لمواثيق ومبادئ حقوق الانسان.
0: طيب، تحدثت في البداية عن وجهت أصابع اللوم إلى المجتمع الدولي. ما الذي يعني كان يمكن أن يفعله المجتمع الدولي، أو ما المطلوب الآن من المجتمع الدولي أن يفعله من أجل حل هذه المشكلة أو مساعدة الحكومة اليمنية؟
1: في البداية كنت ألوم أصلا المجتمع الدولي لأنه وقف مع الميليشيات الحوثية على مدى أكثر من عقد من الزمن، وهو يحمي هذه الجماعة، يمنع الجيش الوطني من التقدم وتحرير هذه المناطق بحجة طبعا الوضع الإنساني، وحتى لا تتأزى إلى يتأزم الوضع الإنساني، إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة. بالنسبة للمجتمع الدولي أصبح الآن رهينة في يد الميليشيات الحوثية. معظم يعني كثير من موظفي السفارات والمنظمات الدولية معتقلين موجودين في سجون ميليشيات الحوثي الإرهابية. كثير من الأجانب الذين تم تبادلهم يعني بطرق كيف أقول يعني مسكوت عنها أو غير معلنة، يتم التنسيق مع عمان، مع قطر، مع غيره، ويتم للأسف تمويل الإرهاب ودفع مبالغ كبيرة للميليشيات الحوثية، وبهذا تستمر أصلا وتوغل في انتهاكها أصلا للأمم المتحدة. فما بالك المواطن، أصبح المجتمع المحلي الآن هو الذي يدافع عن الأمم المتحدة بداخل صنعاء. وصلنا إلى هذه المرحلة.
0: يعني حضرتك تقولين أن هناك الآن موقوفين ومعتقلين لدى الحوثي هم من أعضاء وموظفي البعثات الدبلوماسية الأجنبية أو الهيئات والوكالات الدولية؟
1: نعم، وثقنا في أطلقنا تقرير ما يقارب قبل أسبوع، كنا نتحدث فيه عن أكثر من 163 معتقل ومختطف، وفي منهم من قتلوا تحت التعذيب. لا ندري لماذا يسكت المجتمع الدولي عن هؤلاء. يعني
0: هؤلاء كلهم أجانب، 163
1: في لدينا من الأجانب الذين قتلوا في سجون الميليشيات الحوثية بحسب إحصائيات يعني مؤسسة تمكين فقط، يعني ما يقارب 14 ضحية، هؤلاء المقتولين تحت التعذيب. أما المخفيين قسرا، من الذين لا يتم أصلا معرفة مصيرهم حتى الآن يعني، وأيضا بعض المعتقلين الذين تم الإعلان عنهم وترفض الميليشيات الحوثية تسليمهم. الأمم المتحدة تتحدث في بعض الأحيان عن 73 مختطف، وأحيانا ترفع العدد إلى 136 إلى كذا، ولكن نحن أيضا نتكلم
0: لحظة.
1: عن المجتمع المحلي
0: حضرتك
1: الذي كان يعمل مع الأمم
0: حضرتك
1: المتحدة والمعتقل المعتقل أيضا.
0: أستاذة زعفران، حضرتك قلت 163 أم 136، وهل هؤلاء كلهم من البعثات الدولية والوكالات الدولية، ولا في بينهم يمنيين؟ هذا الرقم فقط.
1: أنا قلت مؤسسة تمكير وثقت 163
0: تمام،
1: مؤسسة محلية،
0: أوكي، هذول
1: لكن الأمم المتحدة
0: هؤلاء كلهم أجانب، 163 كلهم من موظفي البعثات.
1: هناك عرب وهناك أيضا محليين يمنيين يعملون مع الأمم المتحدة في مكاتب الأمم المتحدة وأيضا في السفارات.
0: طيب،
1: فهؤلاء أنا كنت أتكلم على أن حتى الأمم المتحدة تتضارب في الأرقام، مع أن شعارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان ألا يكون الضحية مجرد رقم، ولكن للأسف عندنا في اليمن أصبح الضحية حتى رقم غير معروف.

0: يعني
1: طيب
0: حتى هذا الرقم غير معروف. يعني عندما تعلن عن 73 ضحية، ووكالة أخرى أيضا دولية تعلن عن 136 ضحية، ونحن نوثق أكثر من 134، وهؤلاء طبعا ليسوا الجميع. يعني
1: طيب
0: هنالك أيضا من تفض عائلاتهم عن ذكرهم، هنالك أيضا مجتمع محلي كثير معتقل داخل سجون هذه الميليشيات للأسف.
1: السؤال الأخير لحضرتك، بالنسبة لحملة الاعتقالات التي نفذها الحوثيون في مناطق التماس جنوب محافظة الحديدة، ما هي طبيعة الأشخاص المعتقلين ولماذا يعتقلهم الحوثي؟
0: الميليشيات الحوثية الآن تركز بشكل كبير جدا على البحار، تعمل على قرصنة، يعني تقدم يعني نموذج للقرصنة البحرية، قرصنة جديدة. للأسف يعني تقريبا أنا أستطيع أن أقول أن الميليشيات الحوثية الجماعة الإرهابية الوحيدة التي حظيت بدلال دولي، القراصنة الوحيدين الذين حصلوا على دعم دولي وتأييد دولي. يوجد أصلا للأسف من يستخدم هؤلاء كورقة ضغط على المنطقة، ولكن من يدفع الثمن هو المواطن اليمني، الشعب اليمني هو الذي سيدفع الثمن، وقد دفع ثمن باهظ وما يزال إلى الآن يدفع الثمن للأسف.
1: مستشارة وزارة حقوق الإنسان في اليمن المحامية زعفران زايد، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. شهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح واسعة إلى مناطق شمالية، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية على بلدتي أنصار ودير الزهراني التي أسقطت قتلى وجرحى. هذا وقال رئيس الوزراء نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي منذ فجر اليوم بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف سلام أن قتل الغارة الإسرائيلية ليس أهدافا عسكرية، وأكد أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. ودعا تل أبيب إلى وقف التصعيد، وأكد أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. وردا على الانتقادات اللبنانية، قال الجيش الإسرائيلي إن غاراته جاءت ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لاتفاق الإطار، واتهم عناصر الحزب باستهداف جنود إسرائيليين في مرتفعات علي الطاهر ضمن المنطقة الأمنية. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن استهداف بنى تحتية تابعة للحزب في منطقتي النبطية وأنصار، وتوعد بمواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بتهديدات الحزب على حد تعبيره. في غضون ذلك، أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين في غارة إسرائيلية جديدة استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. وقبل ذلك أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل من جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم. الرئيس اللبناني جوزيف عون قال بدوره إن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق في الجنوب تشكل رسالة سلبية للمسار التفاوضي. ودان عون الاعتداءات الإسرائيلية والخروق المتكررة لاتفاق الإطار قبيل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. للمزيد تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا ناهد يوسف. أهلا بك معنا ناهد، حدثينا عن طبيعة الموقف الآن في الجنوب. عدة غارات كانت قد استهدفت مواقع مختلفة في الزهراني وغيره، وتحدث عن جانب منها رئيس الحكومة نواف سلام.
2: حسن، هذه الغارات اليوم كانت غير مسبوقة لناحية عدد الغارات، المناطق التي استهدفت، وحتى أعداد القتلى في صفوف المدنيين التي نتجت عن هذه الغارات، والأكثر دموية وأكثر تصعيدا منذ اتفاق وقت إطلاق النار ومنذ حتى اتفاق الإطار. كانت بداية بسلسلة من الغارات فجر هذا اليوم، 4 منها على مرتفعات علي الطاهر، 2 على منطقة نبطي فوق، وواحدة في منطقة أنصار استهدفت منزلا أدت إلى مقتل عائلة بأكملها مؤلفة من 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان. هذا الأمر طبعا كان محط إدانة من الرؤساء الثلاثة، خصوصا أن أيضا هذه الغارات استمرت في ساعات الظهيرة لتستهدف منطقة دير الزهراني.

0: غارة جاءت مفاجئة ومرعبة للبنانيين، لأنها جاءت في منطقة عادة لا تستهدف، هذه المناطق بعيدة عن المناطق الأمنية التي تحتلها إسرائيل، وكانت في ساعة الذروة. أدت هذه الغارة إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين أيضا بجروح، استهدفت منزلا مؤلفا من طابقين. يعني 11 قتيلا اليوم، معظمهم من المدنيين جراء هذه الغارات. كانت هذه الغارات محط إدانة الرؤساء الثلاثة، رئيس الحكومة اعتبرها تقويدا للمسار التفاوضي، ورد على ما جاء من حديث إسرائيلي بأنها استهداف لبنى تحتية لحزب الله أو بنى تحتية عسكرية. قال بأن النساء والأطفال ليسوا أهدافا عسكرية، وما تم استهدافه ليس بنى تحتية عسكرية، وإن كان هناك من بنى تحتية عسكرية فإن الدولة اللبنانية حصرا بجيشها ومؤسساتها الشرعية هي المخولة التعامل مع ذلك، لا أن تكون حجة لإسرائيل.
1: هذه المناطق التي قصفها الإسرائيليون اليوم، هل ينتشر بها الجيش اللبناني؟
0: نعم، يعني نحن نتحدث عن منطقة دير الزهراني ومنطقة أنصار، فيها جيش لبناني، فيها أهالي، هي مناطق بعيدة عن المنطقة الأمنية. نبطي الفوقة ومرتفع علي الطاهر، هذه تقعان داخل المنطقة الأمنية ومحتلتان من قبل إسرائيل، ولكن دير الزهراني وأنصار هما بعيدتان كامل البعد عن المنطقة الأمنية أو ما يعرف بالمنطقة الصفراء بحسب تسمية الجيش الإسرائيلي.
1: جرت العادة أن الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارات للسكان قبل استهداف هذه المناطق، هل حصل شيء من هذا القبيل صباح اليوم؟
0: لا، على العكس، لم يحصل أي شيء من هذا القبيل. إسرائيل تذرعت أو قالت بأن هذا الرد يأتي ردا على خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل حزب الله. حزب الله بالمقابل لم يتطرق إلى ذلك، لم يتحدث عن هذا الموضوع، ولم يصدر أي بيان يتحدث فيه عن أي عملية. سابقا أيضا عندما قبل حوالي أسبوعين حسن، كان هناك استهدافات لمنطقة المنصوري، لأن إسرائيل يومها قالت أن حزب الله خرق اتفاق وقف إطلاق النار بوضعه عبوة ناسفة أدت إلى مقتل جنديين. تبين بعدها أن هذه العبوة كانت موجودة قبل اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا يومها شنت سلسلة من الغارات. هذه الغارات على بيت المنصوري أيضا لم تتوقف حتى ليل أمس، وبالتالي هذه الغارات وهذا التصعيد الإسرائيلي مستمر ليس فقط اليوم بل منذ أيام، منذ أكثر من أسبوعين. وهناك مخاوف اليوم من أن يكون هناك تجدد لهذا التصعيد، هذا الأمر أدى إلى حصول حركة نزوح منذ ساعات الفجر وحتى ساعات ما بعد الظهر من جنوب لبنان باتجاه، أو تحديدا من قضاء النبطية، مناطق في قضاء النبطية باتجاه صيدا، خوفا من أن يتجدد التصعيد.
1: هل كان هناك أي رد فعل من الحزب على هذه الغارات حتى اللحظة؟
0: الحزب أصدر بيانا طبعا دان فيه هذه الغارات، وأيضا كان هناك حديث متكرر عن مهاجمة للمفاوضات التي يقوم بها لبنان الرسمي. هذه المواقف المتكررة والتي يصدرها دائما حزب الله، إن كان على لسان أمينه العام الذي كان تحدث يوم أمس نعيم قاسم، وهاجم أيضا المفاوضات والسلطة اللبنانية للمشاركة بهذه المفاوضات، واليوم جاء تكرار لهذا الموقف في بيان حزب الله بأنه على السلطة اللبنانية أن تنسحب من هذه المفاوضات.
1: هل لدينا أي إشارات ناهد فيما يتعلق بجولة المحادثات المقبلة، هل تؤثر عليها هذه الغارات؟ يعني هل يمكن أن تتأجل أو تلغى مثلا هذه الجولة؟ هل أي إشارة موجودة لديكم؟
0: هو في الأساس حتى هذه اللحظة لم يتم تثبيت موعد للجولة المقبلة. كان هناك حديث في الجولة السابقة بأنها قد تكون، أو تم تحديد موعد الأول من سبتمبر، ولكن قيل بأن هذا الموعد أو أعلن أن هذا الموعد لم يتم تثبيته، وكان هناك إشارات سلبية حتى في الجولة السابقة رغم كل التصريحات التي تقول أو تعبر عن التفاؤل، أبرزها من السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يوم أمس أيضا كان تحدث وقال بأنه متفائل وأن هناك تقدم، وإن كان تقدما بطيئا في هذه المفاوضات، إلا أن ما خرجت به الجولة السابقة في المفاوضات لم يكن هناك أي نتائج إيجابية ترجمت على الأرض، لم كل المطالب اللبنانية لم تتحقق، هناك تقدم بطيء جدا. هذا بالنسبة يعني تصريحات السياسيين، وحتى هناك كانت تلميح بأنه قد لا يكون هناك مشاركة في الجولة المقبلة في حال استمرت إسرائيل في انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو الناتج عن هذه الغارات وحتى التفجيرات التي تقوم بها بشكل يوم اليومي في جنوب لبنان، يوميا يكون هناك عمليات نصف وتفجير.
1: يعني تقولين أن البعض

0: تحدث البعض تحدث عن إمكانية عدم المشاركة في أي جولة مقبلة من المحادثات بسبب هذه الانتهاكات، هذا ما فهمت منك.
1: ليس هناك، كان حديث بأنه على واشنطن، كان هناك مطالب لبنانية بأنه على واشنطن أن تضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها. خرج لبنان الرسمي في جولة سابقة بعدم وجود أي إيجابية أو أي مطلب كان تحقق. هو لم يصدر تأكيد بأن الجو اللبناني لن يشارك، ولكن أيضا لم يكن هناك جزم بالمشاركة. يعني هذه هي المفارقة، رغم أن لبنان الرسمي دائما لا يزال يؤكد عبر الرؤساء الثلاثة بأنه تحديدا عبر الرئيسي الحكومة والجمهورية بأنه لا بديل عن المفاوضات. وقبل أيام كان هناك موقف من رئيس الجمهورية يتحدث في الأمر نفسه بأنه لا بديل عن المفاوضات وهي أفضل الممكن حتى وإن كانت لم تحقق أي شيء. هذا يوحي بأن لبنان سيشارك، ولكن إعلان رسمي بالمشاركة حتى هذه اللحظة لم يحصل، لأنه في الأساس لم يحصل إعلان رسمي عن موعد لبدء هذا المفاوضات. قبل يومين كان هناك أو وصل إلى لبنان رئيس اللجنة الأمنية المكلفة بالإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال جوزيف كليرفيلد، جال على الرؤساء الثلاثة، جال على قائد الجيش، وأيضا والموضوع الأساسي أو العنوان الأساسي هو ما تقوم به إسرائيل في جنوب لبنان، خصوصا وأن الراعي لهذه المفاوضات هي أمريكا وهي الحريصة والتي تريد أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق.
0: ناهد يوسف مراسلة العربية كنت معنا من بيروت، أشكرك شكرا جزيلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم من جديد. وإلى السودان، حيث دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان السودانيين إلى العودة إلى بلادهم، وقال إن الخرطوم آمنة ومستقرة، وأكد الالتزام بتطوير الجيش. قبل ذلك، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية لتساهم في إكمال مؤسسات الحكم، وعلى رأسها تشكيل مجلس تشريعي استكمالا للاستحقاقات الدستورية.
2: شأن السياسي وإنصافا للقوى الوطنية والفئوية التي ساندت الدولة السودانية ودعمت وحدتها ومؤسساتها، فقد بدأت حوارا معها بصدد إشراكهم في إكمال مؤسسات الحكم في الدولة، أي تكوين المجلس التشريعي، وهو استحقاق دستوري. وقد دفعت هذه القوى مع القوات المسلحة وكل الشعب السوداني ثمنا باهظا، وقفت جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة رغم حدة الانقسام السياسي.
1: البرهان أشار إلى منح المشاركين في الحوار الوطني السوداني حصانة مؤقتة، لكنه شدد على أن الحصانة لا تعني إسقاط حقوق أي طرف متضرر.
2: من المهم توضيح أن وقف الإجراءات في مواجهة المشاركين في الحوار بالنسبة إلى البلاغات التي يكون الشاكي أو صاحب حق فيها شخص أو جهة خاصة لا يمثل إسقاطا نهائيا لحقوق ذلك الطرف، وإنما يشكل حصانة إجرائية مؤقتة تقتضيها ضرورة تهيئة الظروف الملائمة للحوار وضمان مشاركة أطرافه دون خشية من اتخاذ إجراءات قانونية تعوق مشاركته، ولا يكون لهذه الحصانة الإجرائية المؤقتة أثر على الحقوق الموضوعية للأطراف المعنية أو على النتيجة النهائية للإجراءات.
1: كان هذا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. ميدانيا، أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ في شمال كردوفان. هذا وأكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. في الاستوديو نرحب معنا بالمحلل السياسي الأستاذ محمود لعوت. أهلا بك معنا أستاذ محمود.

0: محمود، بداية الحديث الفريق البرهان عن مسألة الحصانة، ما معناها قانونيا وإجرائيا؟ هو فرق بين المعنيين، لكن هل لك أن توضح لنا أكثر، ولماذا هذه الدعوة في هذا التوقيت؟
1: طيب شكرا،
0: أهلا بك،
1: أشكركم على الاستضافة ومساء الخير. طبعا هو هذه المسألة عندما صدرت من الجهات القانونية بالذات من النائب العام، وجدت لغطا كبيرا جدا من الجهات المعارضة للفريق البرهان بأنهم هم ليس عليهم يعني جرائم جنائية، ولكن هم يمارسون السياسة، والسياسة ليس عليها ليس جرم يعني. فمن هذا المنطلق، لكن أعتقد كان الغرض من هذه المسألة التوضيحية في حديث البرهان إنه يعني هي مسألة انفراج قانوني، أو ممكن نسميها تراجع من القرار الأول حتى يتيح لهؤلاء المشاركة في الحوار. يعني أنا أعتقد كل السياسيين اللي معنيين بالحوار السياسي ما أعتقد لديهم يعني ضدهم جرائم بالمعنى التي يعني إذا أخذناها من الجانب العسكري. يعني هنالك الذين
0: يعني لم يشاركوا في القتال، لكن ربما هناك عليهم قضايا جنائية مدنية
1: نعم أو مهاجمة الحكومة، أو الإساءة لرمزية في الدولة، أو الإساءة للقوات المسلحة. طبعا في قانون بجرم يعني المواطن إذا تعدى على شنو على على على على القوات الأمنية أو النظامية بغير وجه حق يعني. فهذه هي المسألة القانونية، وما أعتقد إنه في من المواطنين الذين تضرروا من هذه الحرب، إذا كانت بمسألة اغتصاب أو سرقات ممتلكات أو أخذ منازل، يعني تجير للسياسيين.
0: هذه الدعوات إلى الحوار هل تشمل قوات الدعم السريع؟
1: لا أعتقد، لا، هو صرح قال إلا الدعم السريع،
0: إلا الدعم السريع.
1: وممكن في التصريح الأخير قال إنه لا لا لا عودة لحميتي يعني كما كان في السابق يعني. لكن الحوار مفتوح، هو فتح وقال مفتوح لكل المواطنين.
0: يعني هل سيكون هناك مؤتمر وطني عام مثلا تاريخ محدد تلتقي فيه هذه الأطياف المختلفة، أم هي حالة حوار على صفحات التواصل الاجتماعي؟
1: هو الآن أعلن يعني بشكل يعني في خطابه يعني، لكن هل أنا أعتقد الخطوة هذه سوف تليها خطوة اللي هو تكون في دعوات رسمية للجهات الأجسام السياسية الموجودة شنو على على على على على المشهد السوداني.
0: تمام.
1: وطبعا ممكن قد يكون الكلام هذا معني ب اللي هي صموت، جبهة صموت اللي بيقودها الدكتور عبد الله حمدوك، ممكن هي الجهة التي بدأت معارضة الجيش السوداني منذ انقلاب 21 أكتوبر 24 أو 23 سوري، ورفضت إنه تكون لهذه الحكومة شرعية، لأنه جاءت عن طريق انقلبت على حكومة حمدوك يعني. فهي هذه الجهة المقصود بها هذه المسألة. ولكن أخي أنا أتمنى إنه أي حوار سياسي في العالم مش في السودان لابد أن تهيئ له الأدوات والبيئة الصالحة حتى تستجيب الجهات السياسية وتجلس وتشوف الاختلاف في وجهات النظر يعني. ماذا أقول لك؟ إنه والله أي حوار حيكون ناجح 100% سياسي. خلينا نصل إلى فترة يعني لازم تكون هناك في جهة
0: لكن
1: معارضة.
0: هو ما نعرفه أستاذ محمود أنه الحوار في مثل هذه الحالات يكون بين الطرفين المتحاربين، وليس بين الأطراف التي تقف تقريبا في صف واحد.
1: لا.
0: فأنت تقول أنه استثنى قوات الدعم السريع وخرجت من الحوار أو خرجت من هذه الدعوة ولا مجال للعودة.
1: هو هو هو يعني
0: فما هي النتائج المرجوة من هذا الحوار؟
1: لا لا، معلش أنا في النقطة دي ممكن أختلف معك قليلا يعني.
0: تفضل.
1: هو عندما خرج علينا اليوم يعني ما يقول يعني، هو معناه أنا الجيش السوداني الآن كجيش نظامي مسيطر على الوضع أيا كان نوعه، لأنه فعلا حقق انتصارات كبيرة جدا في كردفان، وحتى الجيش سير بعض الجنود أو الحملات إلى غرب دارفور. يعني الواحد ما كان يتخيل بعد أن خرج الجيش من من من من أقاليم دارفور مثلا زي بابا نوسا زي جنينة زي نيالة زي الضعين، ودخول الدعم السريع الفاشل، ما كان واحد يتوقع أنه تعود هذه القوات، مما يعني أنه هو لديه خطة مستقبلية أن يكتسح كل هذه المناطق اللي هي مناطق حاضنة للدعم السريع. سياسيا هو الدعم السريع ما عنده حق عشان يتفاوض يعني أو يجلس في التفاوض، يعني عسكريا

0: نعم، عشان انت تقدر تحقق الاستقرار ممكن اتفاوض معك عسكريا.
1: يعني ما افهمه منك، ما افهمه منك، نعم، انه حاله الحوار الوطني التي يتحدث عنها الفريق البرهان لن تنهي بالضروره حاله القتال والحرب المستمره.
0: نعم، لكن اعتقد حسب انتم ما تشيروه من تقارير او من وكالات، اعتقد الجيش وضع يعني يده على كل الجهات العسكريه. يعني الان ممكن اليوم انت نشرت خبر عن هجوم قوات الدعم السريع على جبرة الشيخ ولم يستطيعوا، لأنه لم يحققوا نجاحا. يعني منذ فترة طويلة لم نسمع من القوات الدعم السريع بأنها حققت انتصار، إلا هي تسيير المسيرات يعني. طيب، والمسيرات هذه لا تضرب مواقع، يعني لا تشن على مواقع عسكرية، بل مواطن مدنية، مساجد، أسواق، محلات كهرباء، محطات كهرباء، مياه. حتى الدعم السريع يا أخي، يعني إحنا كإعلاميين متابعين يعني ما صار يعني يصدر بيانات عسكرية يقول أنه يعني فعل كذا وكذا، أو حتى يعني ينفي ما يقوم به الجيش من انتصارات. طيب، فهذه المسألة أنا أعتقد الجيش منذ فترة طويلة هو بيخطط لهذه المسألة، إنه يتحاول يعني يعني لديه الغلبة على قوات الدعم السريع يعني.
1: طيب، نعم. الآن حديث الفريق البرهان عن دعوة السودانيين إلى العودة، هو يتحدث إلى السودانيين الموجودين خارج البلاد أم النازحين داخل السودان، وإلى أين يعودون؟ وهل ترى أن هذه الدعوة واقعية في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في البلاد؟
0: هو التصريح اللي قاله بس يعني العودة، وطبعا على فكرة ما لأول مرة يقول إنه يعني
1: صحيح،
0: يعني بل العكس، الحكومة كان عندها برنامج يعني طوعة يعني عودة طوعية للنازحين اللي خرجوا من الخرطوم، بالذات في مصر وفي تشاد في أثيوبيا. يعني في برنامج منظم لهذه المسألة للعودة، لكن طبعا هو قال هذه المسألة من ناحية الاطمئنان. انت كما ترى يعني قبل يومين قوات الدعم السريع أرسلت 39 مسيرة على 4 مدن، خرطوم، الدامر، الأبيض، عطبرة. فهو بيحاول يعني يناشد المواطنين في مسألة اطمئنان. أنا بالنسبة للداخل ما أعتقد في نازحين كثيرين، يعني ما عدا النازحين الموجودين في إقليمي كردفان ودارفور، دي نزحوا بسبب يعني الأسلوب اللي مارسته قوات الدعم السريع.
1: نعم،
0: يعني المناطق اللي في الأبيض، في ناس لسه ما عادوا إلى الفاشر. طبعا دي ما حيقدروا يعني يعودوا إلى الفاشر في ظل وجود شنو قوات الدعم السريع.
1: صحيح،
0: ولكن يظلوا في مخيمات نازحين.
1: يعني اللاجئون والنازحون في أي مكان في العالم يبحثون دائما عند الحديث عن العودة الطوعية، يبحثون عن العودة بكرامة والعودة بأمان،
0: وفي نفس الوقت توفر الخدمات. يعني بصراحة خلونا نتكلم بدون يعني بدون يعني يعني مجاملة، يعني لسه الذين عادوا أو الموجودين في السودان بيعانوا من نقص في خدمات الكهرباء والمياه وبعض الخدمات الأخرى. يعني هذه لازم الدولة يعني توفر هذه الخدمات وتطالب يعني المواطنين. أما يعني تجيبني كده وتقول لي تعالوا ما في موية وما في كهرباء، أنا أعتقد الحياة حتكون صعبة.
1: صحيح،
0: في زيل شنو الأجواء اللي عاش السودان شنو.
1: سؤالي الأخير لحضرتك، نعم، الآن في ظل الانشقاقات الأخيرة التي ضربت صفوف قوات الدعم السريع خلال الأسابيع والشهور الأخيرة، هل بات الحسم العسكري أقرب أو انهيار قوات الدعم السريع بشكل ميداني، أم لازلنا بعيدين عن هذه النقطة؟
0: والله أنا أعتقد من خلال التقييم العمليات العسكرية، أنا يعني برا وأنا كمتابع إعلامي إنه هذه بداية النهاية لقوات الدعم السريع. يعني لأنه حتى في مش في انشقاقات، في خلافات داخل الدعم السريع بين بعض القوات، وبالتالي نتج عنها شنو هذه الانشقاقات. في خلاف شديد طبعا، البرهان اليوم ذكر قال إنه الجيش السوداني هو جيش وطني ويعني قوم، يعني هو بيقصد إنه قوات الدعم السريع بتعتمد على شنو، على التجنيد من القبائل وكذا، وبتعتمد على القبائل وليس لديها
1: والمرتزقة
0: يعني. فبالتالي يعني هذا التكوين لقوات الدعم السريع سبب خلل كبير جدا، بدليل انه في اكبر كثير من القبائل انشقت بسبب هذا الموضوع، نظرا لشنو للفوارق في التعامل بين القبائل المقربة لدقلو والبعيدة منها. يعني هناك تميز في هذه المسألة، وأعتقد قوة عسكرية بهذا الشكل تعتمد على يعني جنود من قبائل مختلفة أكيد بتكون معرضة لل

انشقاق، ويمكن قد تكون ما يكون هنالك فيه يعني يعني يعني استجابة لأوامر قادة الدعم السريع. نحن شفنا فترة طويلة جدا ممكن

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم من جديد. دخلت حرب إيران مرحلة الجمود مع تعثر استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن، وجددت إيران تمسكها بشروطها لفتح مضيق هرمز، وأعلنت رفضها استئناف التفاوض مع الجانب الأمريكي حاليا. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن قطر وباكستان تتبادلان الرسائل مع إيران، لكنها ليست مفاوضات.
2: ما طرح بشأن 60 يوما كان في الواقع مهلة مدتها 60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي، ولا يوجد أساسا شيء اسمه تمديد لوقف إطلاق النار. الوسطاء قطر وباكستان يتبادلون الرسائل وهم على تواصل معنا، لكن هذا لا يعني وجود مفاوضات. لم نتخذ بعد قرارا باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة.
1: عراقجي اعتبر أن المفاوضات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز قد تصل إلى نتيجة قريبا، لكنه رفض ربط الاتفاق المرتقب بإعادة فتح المضيق.
2: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبة. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: كان هذا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. قبل ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن قريبا مضيق هرمز أرضا أو ملكية أمريكية، مشددا على أن إيران تتعرض لهزيمة قاسية.
3: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: هذا وأوضح مسؤول رفيع في البيت الأبيض لصحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي لم يناقش مع مستشاريه إعلان مضيق هرمز إقليما أمريكيا. وأضاف المسؤول أن ترامب لم يكن جادا عندما أدلى بهذا التصريح في خطابه الأخير. وفيما لا يزال التهديد قائما في المضيق، أعلنت هيئة بحرية بريطانية إصابة سفينة شحن بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز، ما تسبب بأضرار في هيكلها وفق هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وأفادت الهيئة بأن أفراد الطاقم بخير، وأشارت إلى عدم صدور تقييم لحجم الأضرار حتى الآن، فيما لا يزال التأثير البيئي للحادث غير معروف. في الأثناء قال الحرس الثوري إن قطر لا زالت تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم من طراز سوخوي في مارس الماضي. وأضاف الحرس الثوري أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عنهم، لكن لم يصدر أي تأكيد بعد من السلطات القطرية. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك معنا سيد طارق. حديث ترامب عن إعلان مضيق هرمز ملكية أو أرضا أو إقليما أمريكيا أو أمريكية، هل فيه شيء من الواقعية؟ هل يخطط الرجل لشيء ما؟ هل بالفعل كان غير جاد مثل ما قال مسؤول في البيت الأبيض أم ماذا؟
4: تحت لك أولا أستاذ حسن من الجمهور الكريم. يعني أعتقد نعم أنه هو يعني كما هو معلوم الرئيس دونالد ترامب يستخدم تصريحات فيها قدر كبير من المبالغة، لأنه يخاطب جمهوره من الجمهوريين في خضم عملية انتخابية حاسمة. لذلك هو يعني يستخدم هذه التصريحات لإرضائهم من ناحية، لإظهار القوة في موقفه السياسي والعسكري تجاه إيران، وفي نفس الوقت يحاول أن يرد على الإيرانيين الذين يحاولون بسط هيمنتهم ونفوذهم على المضيق بمثل هذه التصريحات.

0: لكن هذا لا ينفي أنه ربما كان يمزح بالفعل كما ذكر أحد مسؤولي البيت الأبيض، خاصة وأن التصريح الذي استمعنا إليه عبر إذاعتكم الكريمة قبل قليل بها يعني ابتسامة أو ضحكة من الرئيس دونالد ترامب في نهاية كلماته، وهذا يشير إلى أنه ربما لا يكون جادا في من ناحية التطبيق، لأنه أيضا من الناحية العملية هذا مخالف للقانون البحري الدولي، لا تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل ذلك ولا إيران أيضا أن تفعل ذلك، لأنه سيكون في هذه الحالة يعطي إشارة للإيرانيين أيضا بأنه ينتهك القانون الدولي، وبالتالي يعطيهم مبررا لأن ينتهكهم أيضا القانون الدولي. والولايات المتحدة تقول أن ما تفعله إيران من محاولة بسط نفوذها وسيطرتها على المضيق هو مخالف للقانون الدولي ولحقوق الدول المشاطئة الأخرى كعمان ودول الخليج العربي.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن ما تفعله قطر وباكستان والوسطاء الآخرون هو مجرد نقل رسائل، وهذه لا ترقى إلى مستوى المفاوضات. ما الذي تقوله أمريكا في المقابل؟
0: يعني الأمريكيون يقولون بأن المفاوضات لن تنقطع أبدا، حتى في أحلك اللحظات وفي خضم الحرب هناك دائما تبادل للرسائل وتبادل للاتصالات، سواء كانت بشكل مباشر من خلال الاتصالات التي يقوم بها يعني عراقجي نفسه مع كبار المسؤولين الأمريكيين مثل كوشنر وويتكوف، أو من خلال الوسطاء في قطر وفي باكستان أو دول أخرى، وبالتالي في مصلحة البلدين استمرار هذه المشاورات حتى ولو كانت من خلال تبادل الرسائل. وما يقوله عراقجي هو يحاول أن يخفض من فكرة أن إيران هي التي تسعى إلى التفاوض أو أن هذه الرسائل لا تعد بمثابة مفاوضات، حتى لا يضعف الموقف السياسي لإيران من ناحية، وحتى يصدر فكرة أن إيران في موقف جيد من حيث التفاوض أمام الشعب الإيراني، وبالتالي هي لا تسعى للتفاوض بل أن الأمريكيين هم الذين يسعون إلى ذلك، وهذا مخالف لحقيقة الأمر، وهذا ليس بجديد لا على المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، بل أن التجارب التاريخية تقول دائما بأنه في أحلك الظروف العسكرية دائما ما يكون هناك اتصالات بين الخصوم، شهدنا ذلك في الحرب العالمية الثانية وفي خضم الصراعات السياسية الكبرى بين الولايات المتحدة وغيرها أو بين إيران وغيرها أيضا.
1: وصول حامل الطائرات الأمريكية كانت في مقابل شواطئ اليابان، وصلت إلى المنطقة أو تتجه إلى المنطقة لتصل بعد فترة قصيرة، هذا الموضوع أثار جدلا كبيرا جدا في واشنطن يوم أمس ويوم أول أمس، ما السبب؟
0: السبب هو يتعلق بحاملة الطائرات إبراهام لينكولن الموجودة في المنطقة والتي تقوم بالعمليات العسكرية منذ نحو 9 أشهر، وهذه فترة طويلة للغاية. هناك تقارير أمريكية كثيرة يعني نشرت شكاوى من بعض أهالي البحارة الذين اشتكوا من أن طول هذه الفترة أثر على نفسيتهم من ناحية، وأن بعضهم حاول الانتحار أو ما يتردد بأن بعض يعني مشكلات السباكة في الحاملة تأثرت، وبالتالي هذا كله أثير في وسائل الإعلام الأمريكية وشكل ضغطا على البيت الأبيض، لكن الرئيس دونالد ترامب نفى هذه الأمور واعتبر أن هذه الفترة يعني ليست كافية حتى يحدث نوع من التوتر الذي تنقله وسائل الإعلام الأمريكية. وحاملة الطائرات البديلة جورج واشنطن التي يبدو أنها عبرت بالفعل مضيق ملقا وفي يعني خلال يوم أو يومين ربما تكون قد وصلت لتحل محل إبراهام لينكولن، هو تأكيد أمريكي مرة أخرى على أنها لديها القدرات العسكرية الكاملة التي تستطيع بها استبدال حاملات الطائرات، وشهدنا من قبل أيضا وصول حاملة الطائرات جورج دبليو واشنطن التي وصلت بالفعل قبل عدة أشهر وكانت بديلا أيضا عن حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد فورد التي عادت بعد فترة طويلة أيضا في البحر، وبالتالي لا توجد مشكلة حقيقية في استبدال حاملات الطائرات، المهم هو أن تبقى الجاهزية العسكرية الأمريكية في ذروتها في مواجهة إيران.
1: المحلل السياسي طارق الشامي كنت معنا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا.

0: بعد نحو 9 أشهر في البحر لم تعد مهمة حاملة الطائرة الأمريكية أبراهام لينكولن تثير التساؤلات بشأن طول انتشارها فقط، بل أيضاً بشأن ظروف نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية على متنها. بحسب CBS نيوز، تتجه حاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل لينكولن وسط مخاوف عائلات العسكريين بشأن الأوضاع وموعد العودة. غادرت لينكولن سان دييغو في نوفمبر 2025 إلى المحيط الهادئ قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الحرب مع إيران، لتتجاوز مهمتها 8.5 أشهر مقابل نحو 6 أشهر عادة وفق خبراء. ومع طول الانتشار تصاعدت مخاوف عائلات الطاقم، فيما أفادت نيويورك تايمز بتقارير عن مشكلات في الإمدادات والمياه والسلامة والبريد. لكن البحرية الأمريكية نفت لCBS نيوز تسجيل زيادة في حالات التفكير بالانتحار أو محاولاته، مؤكدة توفر المياه النظيفة والتكييف والوجبات الصحية. وصلت القضية إلى الكونغرس حيث طالب ديمقراطيون البنتاغون بتوضيحات، فيما قال وزير الحرب بيت هكسث إن التقارير عن ظروف الحاملة أسيء تصويرها. أما الرئيس دونالد ترامب فقلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، مؤكداً أن حاملة مماثلة ستحل محل لينكولن قريباً.
1: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
0: وبقرار ترامب استبدال أبراهام لينكولن، هل تنهي مغادرة الحاملة الجدل بشأن ظروف طاقمها؟ أم تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن طول الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؟ رشا خياط، العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: مرحبا بكم من جديد. وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العبودي إلى أربيل على رأس وفد رفيع لبحث ملفات أمنية مع قيادات إقليم كردستان. هذه الاجتماعات تتركز على الهجمات المتكررة بالطائرات المسيرة وحماية الحقول والمنشآت النفطية، إلى جانب بحث تعزيز منظومة الدفاع الجوية في الإقليم. من جهة ثانية، ورغم امتلاك العراق ثروة نفطية ضخمة، يواجه سائقون في نينوى كركوك وإقليم كردستان صعوبة متزايدة في تأمين البنزين وسط زحام أمام المحطات وتفاوت واضح في الأسعار.
2: والله صار لي ساعة وما عندي بنزين.
3: من بلد يصنف كأحد أكبر مصدري النفط، يتوقف الزمن عند طوابير نينوى وكركوك والإقليم. أزمة لا تعود لنفاد الثروة، بل لاتساع شبكات التهريب وتأثر سلاسل الإمداد بالحروب والتوترات الإقليمية، ليتحول ملء الخزان إلى معركة يومية تستنزف المواطنين.
4: والله دمرنا دمار البنزين، يعني إحنا أهل التاكسي ما اللحق نفول، وأهل الخصوصي هم ما دا يلحقون يفولون، يعني شلون سالفة هاي؟ وإحنا أهل البنزين، إحنا العراق أهل البنزين، هي هاي سالفة؟
3: فارق الأسعار بين المحافظات المجاورة للإقليم التي ارتفع سعر لتر البنزين فيها إلى 3 أضعاف سعره في بغداد، فتح بابا واسعا للتهريب والسوق السوداء، حيث تحول شح الشحنات وغلاء الأسعار في أربيل ودهوك إلى أزمة تصدر نحو نينوى وكركوك، ليزيد من اختناق المحطات وطول الطوابير.
5: أربيل شلون الوضع؟
6: 1600 البنزين، كلش مو زين.
5: السوبر بيش؟
6: السوبر ب2400 لتر، والمحسن ب2000.
3: وأمام استفحال ظاهرة التهريب وتجارة غير المشروعة بالوقود المخصص لمواطني نينوى وكركوك، انحصر الحل الحكومي في تقييد التجهيز وإحكام الرقابة عبر بطاقات إلكترونية وكوبونات محددة لكل مركبة تتسلم حصتها خلال مدة محددة.
7: صار اتفاق أنه الشخص نفسه، السيارة أو السيارة نفسها، مو شرط للشخص، السيارة نفسها والتطابق ويا الكربون ويا رقم السيارة، حتى نحد من ظاهرة البيع والشراء اللي صارت والتجارة اللي صارت والتهريب اللي صار.
1: من بغداد ينضم إلينا المحلل أو الباحث السياسي واثق الجابري. أهلا بك معنا أستاذ واثق. بداية،

0: بالحديث عن زيارة العبودي إلى أربيل، أود أن أسألك الملفات العالقة تاريخيا بين بغداد وأربيل، ما الذي انتهى منها وما الذي ما زال عالقا حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، شكرا جزيلا لكم، تحية لكم مجتمعيكم ومشاهديكم الكرام. طبعا هو بالتأكيد زيارة وفد يمثل مستشار الأمن القومي، هو طبعا يعني ربما معظم الملفات هي ملفات أمنية بالإضافة إلى ملفات أخرى قد تتعلق بالأمن. يعني فيما يخص الملفات الأمنية، هو الملف الطائرات المسيرة واستهداف قواعد في كردستان، وأيضا آلية تطبيق الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران بوجود معارضين إيرانيين داخل إقليم كردستان، إضافة إلى ذلك حماية الأنابيب النفطية التي يروم العراق بتصديرها عن طريق كردستان إلى جيهان، وبالتالي هذه أيضا سوف تبحث مشكلة اقتصادية ومشكلة غلاء أسعار الوقود في إقليم كردستان، وبالإضافة إلى ملفات التعاون الأخرى مع اقتراب انسحاب القوات الأمريكية في شهر أيلول وعمليات نزع السلاح والتعاون بهذا الصدد.
0: تحدثت عن معارضة إيرانية موجودة في إقليم كردستان، ما الذي يزعج بغداد في هذا الأمر؟
1: نعم، هي المعارضة الإيرانية وجودها في إقليم كردستان قد يعطي ذريعة إلى بعض القوى للاستهدافات، قد تكون استهدافات من داخل العراق أو استهدافات إيرانية، وبالتالي هنالك اتفاق وقع قبل أكثر من عامين بين العراق وإيران بأن لا يكون معارضة لأي منهما في البلد الآخر، وبالتالي كان بالاتفاق يعني مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بأن يتم طرد هذه الجماعات في الإقليم، لأنهم أحيانا يعني شكلت هذه المجاميع عملية انتقالها بين البلدين، نقل أسلحة وتهديد للأمن، يعني تهديد سواء لإيران باعتبار العراق لا يسمح بأن تكون أرضه منطلقا للاعتداء على بلد جار، وبنفس الوقت قد تهدد الأمن العراقي باعتبار بعض القوى في داخل العراق تقوم باستهدافه، وبالتالي ننتهي من هذه المشكلة و لا يوجد إيواء لأي معارضين وحكومة الإقليم مع هذا القرار.
0: لكن تاريخيا إيران كانت لعقود تستضيف رموز المعارضة العراقية لحد ما قبل عام 2003، يعني ما كانت تفعله قبل هذا التاريخ الآن ترفضه من الآخرين وتهدد باستهدافهم؟
1: نعم، يعني هو جرى اتفاق يعني بهذا الصدد يعني بين البلدين، يعني هو الاتفاق هو الرأي ليس رأياً إيرانياً فقط، وإنما كان رأي من الحكومة العراقية، وكان في وقتها مستشار الأمن القومي السابق قاسم الأعرج وقع في وقتها في حكومة السيد السوداني، وتم الاتفاق على أن لا يبقي أي بلد أي طرف منهما معارضين، حتى باعتبارهم يستغلون الجبال والبيئة الوعرة هناك للدخول وتهريب الأسلحة بين البلدين، بالإضافة إلى تهريب أشياء أخرى يعني منها المخدرات ومنها يعني قد تكون تهريب حتى عراقيين أو إيرانيين يعني باتجاهات يعني مختلفة، وبالتالي في وقتها تم الاتفاق يعني بأن تكون قوة مشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لحماية الحدود من التنقل بين البلدين.
0: هل تتخذ الحكومة العراقية نفس الإجراءات فيما يتعلق بالميليشيات والمجموعات المسلحة التي تقيم خارج إقليم كردستان وتستهدف كانت تستهدف بعض دول الجوار في الشهور الماضية؟
1: هو قرار الحكومة واضح في عملية نزع السلاح، وإنها تقول إنها ستنهي هذا الملف بعد انسحاب القوات الأجنبية من العراق يعني في نهاية شهر أيلول، وبالتالي لا تبقي أي قوات أجنبية حتى لا تعطي أي ذريعة لوجود سلاح، يعني بعض القوى التي تقول أن العراق وجود فيها قوات أجنبية فيها قوات معارضة فيها جماعات إرهابية، الآن القوات الأمنية والحكومة مصرة على أن تنهي هذا الملف، لكن بنفس الوقت أن تهيئ الأرضية. تهيئة الأرضية أولا يعني هي ماضية في مسألة تطبيق انسحاب القوات الأجنبية،
0: وماذا عن مثلا ماذا عن فصائل مثل النجباء وأولياء الدم التي أعلنت أنها لن تسلم السلاح للحكومة قبل أيام؟
1: هو هنالك تفاوض، لذلك حتى يعني بعض الاعتداءات التي يريد بها الاعتداء على دول جارة حدث تفاوض.

0: التفاوض مع هذه القوى، وهنالك ضغط سياسي كبير على هذه القوى، وأن لا يسمح لها. الحكومة اتخذت بنفس الوقت بعض الإجراءات هي الانتشار العسكري وحالات الإنذار، إضافة إلى ذلك القبض على خلايا قامت بتصنيع طائرات مسيرة، وأيضا إلقاء القبض على أشخاص. وبالتالي الحكومة تقول أن كل من يقوم بهذه الأعمال أو يحاول أن يقوم بهكذا أعمال سيتم ملاحقته. وكانت هنالك خطوات استباقية للحكومة لمنع أي تواجد للسلاح.
1: المحلل السياسي واثق الجابري كنت معنا من بغداد، أشكرك شكرا جزيلا.

0: أخبار الاقتصاد.
1: في أخبار الاقتصاد، قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم إن المملكة استطاعت ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستثمارات الذكاء الاصطناعي بفضل ما تمتلكه من مقومات تنافسية تشمل الطاقة الموثوقة والمساحات الشاسعة والموقع الجغرافي الاستراتيجي. اعتمدت وزارة السياحة تحديثات جديدة على تعليمات ممارسة نشاط نزول موسم الحج ومعايير الترخيص والتصنيف وجدول المخالفات المرتبط بها للمرافق المخصصة لإسكان الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة. أوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة نصر الأنصاري أن التحديثات تأتي لتطوير الإطار التنظيمي والتشغيلي لنزول موسم الحج وضمان جاهزية المرافق قبل بدء التشغيل واستقبال الحجيج. ارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا مع تراجع الآمال في إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك بعد إعلان الإدارة الأمريكية أنها قادرة على الإبقاء على الحصار البحري المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

0: أخبار الرياضة.
1: في أخبار الرياضة وفي نهاية الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم، يتواجه اليوم التعاون والخليج على ملعب الأول، ملعب الفريق الأول. وفي وقت لاحق الليلة يستضيف اتحاد جدة نادي الخلود، فيما يحل الفتح ضيفا على النصر حامل اللقب. وكان اليوم الثاني من منافسات الجولة الأولى، قد شهد فوز نيوم على الفيحاء بهدفين لهدف، وفوز الهلال على الفيصل بأربعة أهداف لاثنين. وبالنتيجة ذاتها تغلب الاتفاق على الرياض. مستمعينا مستمعاتنا، بهذا أصل بكم إلى ختام هذه النشرة، قدمتها لكم من استوديوهات العربية FM من الرياض. تقبلوا تحياتي، إلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
5: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: بدون أسمع هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
7: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
6: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
7: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
6: أخوة إحنا فقط. إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
7: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
6: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
7: في الإسلام؟
6: في الإسلام طبعا.
7: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
0: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: بكم مشاهدي العربية إلى هذا الموجز لآخر وأهم الأنباء. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية بأن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لإقلاع مقاتلات من على متن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش في بحر العرب. وقالت سنتكوم إن هذه المقاتلات انطلقت لدعم الأمن في الشرق الأوسط. قالت وكالة الأنباء العمانية بأن نطاق البقعة الزيتية قبالة منطقة رأس مدركة بلغ نحو 12 كيلومترا. وأكدت هيئة البيئة العمانية بأن نتائج الرصد حتى الآن لم تسجل وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة رغم وقوع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل لتأثره. كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي بأن تركيا والسعودية تستعدان لتوقيع اتفاقية جديدة في مجال الطاقة المتجددة بقدرة 3 جيجاوات خلال مؤتمر المناخ المقرر عقده في أنطاليا نوفمبر المقبل. وأوضح الوزير التركي بأن شركة أكوا باور السعودية ستنفذ مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا. أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: منذ سقوط نظام صدام حسين تغلغل النفوذ الإيراني في العراق، وأذرع مسلحة وسعت نفوذ طهران وسط محاولات لحصر السلاح بيد الدولة. فهل يستعيد العراق قراره؟ وهل يستطيع العرب كبح الهيمنة الإيرانية؟ محل نقاش مع رشا نبيل الآن على شاشة العربية. وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

مهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل نقاش.

0: العراق دولة عربية أم ساحة إيرانية؟ سؤال ظل حاضرا لسنوات، لكن يبدو اليوم أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فما كان يبدو نفوذا إيرانيا راسخا في بغداد قد يكون أمام لحظة اختبار حقيقية. إيران التي بنت داخل العراق شبكة واسعة من النفوذ السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي تواجه اليوم ضغوطا متزايدة، فيما تتحرك بغداد وواشنطن لتقييد نفوذ الميليشيا وتعزيز سلطة الدولة خاصة على السلاح. في المقابل تبدو طهران أكثر إنهاكا بعد سنوات من المواجهة والصراع. وهنا يطرح السؤال، هل بدأ العد التنازلي للنفوذ الإيراني في العراق؟ وهل يستطيع العرب استثمار هذه اللحظة وإعادة بغداد إلى موقعها الطبيعي في محيطها العربي؟ أم أن الحديث عن نهاية النفوذ الإيراني مازال مبكرا؟ وهل يكون العراق بالفعل الحلقة الأضعف في النفوذ الإيراني؟ أم أن طهران قادرة مرة أخرى على إعادة تثبيت قبضتها على بغداد؟
1: اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة، عراق جديد.

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الاستاذ عقيل الروديني، مرحبا بك استاذ عقيل، المتحدث باسم ائتلاف النصر العراقي، وينضم الينا ايضا السيد هلال العبيدي الكاتب والمحلل السياسي، مرحبا بك سيد هلال. وعبر ساتلايت من الكويت انضم الينا دكتور محمد الوهيب، استاذ الفلسفه السياسيه في جامعه الكويت، مرحبا بك دكتور. ومن طهران ينضم الينا ايضا دكتور حسين رويان، استاذ العلوم السياسيه في جامعه طهران، مرحبا بك دكتور حسين. بداية سيد هلال، أنت من يعتقدون ويؤمنون أن النفوذ الإيراني على العراق أصبح متمكن في الجسد العراقي بشكل كبير، وصعب أن تنفلت هذا أو ينفلت هذا الارتباط الوثيق ما بين بغداد وطهران، لماذا؟
1: تحياتي لحضرتك مدام رشا والمشاهدين الكرام والضيوف. يعني في البداية علينا أن نعرف أن التغلغل الإيراني في العراق أصبح قوة مهيمنة وقوة ناعمة، هو ليس يعني احتلال أو سيطرة، ولكن هي شبكة تكونت من خلال يعني إدارة العراق بأذرع إيرانية، يعني على مستوى الاقتصاد، على مستوى السياسة، على مستوى الأمن والجيش، على جميع المستويات تغلغلت، وخصوصا منذ عام 2010 ومنذ أن فازت القائمة العراقية، منذ انتخابات عام 2010 فازت القائمة العراقية بأياد علاوي واعترضت، رفعت الفيتو إيران على هذا الفوز. لذلك تشكلت قوة أن وصلت إيران إلى مرحلة هي التي تختار حتى رئيس الوزراء في العراق، هي المسيطرة، هي الحكومة.

0: حاكم الفعلي ولكن بأدوات عراقية. لذلك أنا أعتقد أن تخليص العراق من هذا النفوذ الإيراني يتطلب عمل وعمل كبير جدا، لأن ما تم على مدى سنوات لا يمكن أن يتم في ليلة وضحاها. مع العلم أن جميع رؤساء الوزارات في العراق أسمع العرب كلاما طيبا، ابتداء من السيد حيدر العبادي إلى السيد عادل عبد المهدي ثم الكاظمي ثم السوداني، والآن يسمعون نفس الكلام الطيب من السيد علي الزيدي. ولكن لا يمكن إعادة التجربة في كل مرة بنفس الظروف بانتظار نتائج مختلفة. النتيجة أن إيران ما تزال موجودة وستبقى إذا ما ينتبه العرب على دعم بعض القوى الوطنية التي تحاول الفكاك والانخلاص الخلاص.
1: طيب سندخل في هذا الأمر، ولكن يبدو أن السيد هلال الآن يؤكد بشكل كبير الأستاذ عقيل أن إن صح التعبير ترجمة ما قاله في جملة مختصرة أن إيران في قبضة إيران، العراق في قبضة إيران.
0: ما زال نعم
1: العراق في قبضة إيران، بماذا ترى؟
2: البداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك وضيفك العزيز أستاذ هلال وضيوفك الأعزاء ومشاهدي قناتكم الكريمة، ونشكركم على هذه الاستضافة. صراحة لو رجعنا شوي إلى الخلف لوجدنا أسباب يعني اللي أدت إلى أن يكون هنالك نوع من التدخل في العراق. العراق في مرحلة من المراحل تخلى جميع المحيط العربي عنه، يعني منذ يعني 2003 وحتى قبل 2003 منذ دخول الكويت واحتلال الكويت يعني في النظام السابق، وبالتالي تخلل المحيط العربي واللي يوم يسمى الحضن العربي. العراق ما وجد حضن دافي حتى يلجأ إليه، وجد عداوات.
1: وجد الحضن الإيراني؟
2: لم هو ليس الحضن الإيراني، لكن إيران وقفت في وقت من الأوقات مع العراق. من كان هنالك يرسل سلاح لقتل العراقيين، إيران أرسلت سلاح للدفاع عن العراقيين. هذه موجودة وموثقة والتاريخ يذكرها.
1: من تقصد يعني أنه أرسل سلاح لقتل العراقيين؟
2: الكثير، عشرات السيارات المفخخة والانتحاريين،
0: وكانت
2: هسه من شتى البلاد العربية، كان من تونس،
0: سوريا مسيطر عليها إيران، كانت
2: ومن المغرب ومن كل الجهات، هذا معروف وموثق لدى وزارة الداخلية.
1: يعني عموما هذه التهمات حضرتك لم تتحدث عنها، لكن أنت تعترف بالفعل بما يقوله سيد هلال بأن العراق الآن رغم أن لديها حكومة ورغم أن لديها شعب من حقه أن يتمتع بسيادة دولته هو فعلا في قبضة إيران؟
2: اليوم أنا ما أعتقد يعني هذه المقولة تصدق، مع احترامي للأستاذ هلال. اليوم العراق دولة ذات سيادة، نحن اليوم في العراق نريد أن نتعامل مع إيران أو مع المملكة السعودية أو مع تركيا أو مع الولايات المتحدة وفق الروابط والمصالح المشتركة. كل دولة تجد مصالحها مع الدولة الأخرى، وبالتالي هكذا تبنى الدول، لكن وفق الأطر الدبلوماسية. اليوم لو التفت الأخوة العرب إلى العراق مثل ما ذكر أستاذ هلال، وفعلا يكون دعم حقيقي للعراق من خلال دخول استثمارات، دخول أموال، دخول شركات للاستثمار بالعراق، أكيد العراق راح يكون منضم إلى المجموعة العربية ولهذه الدول. لكن تخلي الدول العربية،
1: أنا لا أختلف،
2: اليوم لا توجد جامعة عربية ولا مؤسسات عربية.
1: القرار في يد من؟ يعني إذا قررت الحكومة العراقية أن تتجه نحو محيطها الخليجي والعربي، هل ستمنح هذه الفرصة؟ هناك فصائل تضرب هذا المحيط وبالتالي تفسد العلاقة.
2: مستحيل، أنا على ثقة أن الشعب العراقي هو سوف يذهب باتجاه الشعوب العربية والحكومات العربية إذا فعلا كان هنالك دعم حقيقي.
1: طيب هذه نقطة مهمة يا دكتور محمد، رد علينا في هذا الأمر. السيد عقيل يقول لك الآن ترك العراق وحيدا، تخلى العرب عن العراق، وبالتالي كان إن صح التعبير يعني فرصة ثانية، حاول فراغ دائما ما يملأه أحد، إيران هي من ملأت هذا الفراغ بعد تخلي العرب عن العراق.
3: طبعا أستاذنا عقيل، خلينا أرحب فيكم في البداية
2: وضيوفك
3: الكرام، بس ردي على الأستاذ عقيل يمكن يكون بسيط. أنا أريد أن أذكر بالتاريخ لأن التاريخ موثق وهذا لا يمكن أن ينسى بسهولة.

0: في الواقع من كان يلغم ويلغم السيارات التي كانت تفجر في العراق، تفجيرات الكرادة وغيرها وغيرها، أصبح هذا واقع، بأن هذا ما حدث ورتب له ودرب عليه في سوريا. سوريا التي كانت تحت إمرة بشار في ذلك الوقت، وهذا كان النفوذ الأكبر لإيران. أما من ناحية ثانية، قال صديقنا عقيل بأنه إيران اليوم بعد هذا التخلي العربي تتعامل مع العراق وفقا ل، وهذا كلامه، المصالح والأطر الدبلوماسية.
1: نحن نريد أن نتكلم وفق المصالح.
0: أي مصالح تتكلمون عنها؟ معلش لا تقاطعني لو سمحت.
1: تفضل.
0: المصالح اللي انت تتكلم عنها، اليوم يأتي رئيس الوزراء القائد الأعلى للقوات المسلحة يقول بأن مصلحتنا كدولة عراقية بأن نتخلى عن هذا السلاح غير المنضبط ونجعله تحت إمرة الدولة، وهذا عادي يعني في أي دولة سيادية، يعني هذا بعد معاهدة وستفاليا، هذا اللي احنا نفهمه، لأن احنا نصبح دول داخل التاريخ. أما بعض الدول التي هي بالتعريف خارج التاريخ لا تحترم سيادة ولا تنظر لسيادة الدول الأخرى، طبعا هذا لا يعد في منطقها على الإطلاق. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة رئيس الحرس، القائد العام للحرس الثوري قاني. هذا الرجل هل ذهب إلى العراق لمقابلة رئيس الوزراء مثلا؟ هل ذهب لمقابلة وزير الدفاع؟ لا، هذا ذهب بملف محدد،
2: ولكنه يقول لكم أنتم كعرب من تخليتم عن العراق وبالتالي أعطيتم فرصة في هذا الوقت لإيران. هو يقول أن إيران هي من قدمت لنا اليد في وقت رفع فيه العرب أو قطع فيه العرب هذه اليد ولم يمدوها إلى العراق. هناك خطأ استراتيجي من وجهة نظري ارتكبه العرب.
0: ولكن الظروف التي مرت بها العراق في 20-30 سنة الأخيرة كانت ظروف دقيقة جدا، كان في فراغ سياسي كبير، وكما نعلم إيران كانت تستغل هذا الفراغ السياسي في أي مكان، كانت تستغل هذا الفاكيوم، والفاكيوم يسحب دائما، وكانت هذه الدولة لها طموح، وبالفعل فعلت ما فعلت في العراق وما شاهدناه اليوم. وإن اتفقت معك يا صديقي في أن هذا كان الحضن الدافئ الإيراني، يا أخي العراقيين بالحكومة المنتخبة تقرر اليوم بأننا سوف نريد الاستحواذ على هذا السلاح، نريد ألا تكون هناك قوة لأي أحد إلا الدولة. هل في شيء عندكم مشكلة في هذا؟ لماذا ترسلون قآني يا أخي لمناقشة هذا الملف؟ لماذا تساومون كما سمعنا، لماذا تساومون العراقيين بالنفط الذي سيخرج من يبيعونه في ويمر من مضيق هرمز ولا لا؟ هذا قرار سيادي، ويجب عليكم إن احترمتم الدول المجاورة لكم أن تحترموا سيادتها، وهذا قرار الحكومة المنتخبة.
2: طيب دكتور حسين، لترد على هذا الطرح الذي يقدمه دكتور محمد الآن وقدمه أيضا السيد هلال، لماذا تبسط إيران سيطرتها على العراق وتحاول أن تستخدم الساحة العراقية كأحد أدوات نفوذها لاستخدامها كورقة في التفاوض؟ أليست العراق دولة مستقلة ذات سيادة؟ دكتور حسين هل تسمعني؟
3: نعم أسمعك.
2: تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام. يعني في تصوري أن ليس فقط العرب تخلوا عن العراق، لا بل تآمروا على العراق، وسجن الناصرية الذي فيه 5,000 انتحاري محكوم بالإعدام يعني هو شاهد على هذا الواقع.
2: العرب تآمروا على العراق؟
3: انتحاريون جاءوا إلى العراق.
2: هذه نقطة خطيرة.
3: نعم. تقول
2: العرب تآمروا على العراق. كيف؟
3: نعم.
2: كيف؟
3: يعني وجود هذا الكم من الانتحاريين محكومين بالإعدام في سجن الحوت في الناصرية هو خير دليل على ذلك. يعني موضوع
2: لا أنا بس معلش ممكن توضح للمشاهد يا دكتور، توضح لنا ما الذي تقصده، ما علاقة العرب بهذا السجن الذي يتواجد فيه عدد من المطلوب محاكمتهم؟ العرب هنا علاقتهم إيه بالمسألة؟

0: هؤلاء تطوعوا للتفجير أنفسهم داخل التجمعات الشعبية العراقية أو استهداف مؤسسات أو يعني يجب أن نعرف أنه
1: منذ يعني الحكومات العربية راحت استخدمت هذه العناصر وقالت لا تعمل كده. الحكومات العربية عملت ده؟
0: نعم نعم نعم نعم
1: نعم
0: هؤلاء يعني هؤلاء ذهبوا إلى العراق بالآلاف للقيام بقتل الشعب العراقي واستهداف الشعب العراقي.
1: طب هذا اتهام يعني خطير. هذا اتهام خطير. نعم يعني من المفترض أن يرد عليه يعني سيد هلال الآن أو يرد عليه سيد وهيب، لأن هذا اتهام مباشر بأن الحكومات العربية عبثت بالأمن القومي العراقي إلى هذه الصورة.
2: لم تعبث بالأمن القومي العراقي سوى سوريا في عهد بشار الأسد، والتي كانت خاضعة أيضا كليا لسيطرة الحرس الثوري، وكان الانتحاريين خصوصا من القاعدة ومن دواعش يسيطر عليهم الحرس الثوري وأمن بشار الأسد.
1: وكل حضرتك هذا السجن الذي يتواجد به عدد
2: نعم كبير. استغلوا المواطنين العرب، استغلوا التوانسة واشتغلوا المغاربة.
1: هو بيتهم الحكومات العربية، خلينا واضحين، هو بيتهم الحكومات العربية.
2: لا الحكومات العربية فتحت أبوابها لجميع وزراء ورؤساء وزارات دولة العراق.
1: لا هو
2: جميع الوزارات.
1: لا خلينا نرد على هذا الرد لأنه رد خطير بصراحة. نعم. يعني أو طرح خطير. هو يقول لك هناك حكومات قامت بتمويل هذه العناصر.
2: لا أعتقد ذلك، يعني لأن هذه الحكومات.
1: طب نسأل دكتور حسين، ما هو الدليل يا دكتور؟
0: يعني الدليل أنه اسأل السيد عقيل سيجيب على ذلك. يعني هناك ليس فقط أفراد لا هؤلاء كانوا يحملون
3: أستاذ رشا إذا سمحتي لي بس مداخلة صغيرة.
0: طيب المتفجرة هؤلاء كانوا يعني في مهام يعني عسكرية لتفجير أنفسهم داخل التجمعات المختلفة.
1: طيب يرد بس السيد محمد على هذه النقطة وأعود إليك. تفضل.
0: وفي هذا الإطار
1: سأعود إليك يا دكتور حسين أكيد، ولكن يرد فقط يرد لأن هذا اتهام للعرب، فعلي يمكن أن يرد الآن دكتور محمد.
0: ماشي.
3: يعني أنا لست موكلا بالدفاع عن العرب، ولكن بصراحة هذه الاتهامات التي زج بها صديقنا دون دليل واضح وملموس في الواقع هي من الصعب القبول بها. احنا في الكويت نقول مأخوذ خيرها. يا صديقي هذه الجماعات المنفردة التي المتشددة داعش وغيرها التي عملت في العراق وعملت في أماكن ثانية في العالم مش بس في العراق، نحن كدول خليجية، وخلينا نتكلم عن الدول الخليجية، من اكتوينا بنارها قبلكم أنتم، قبل الناس اللي في العراق، نحن من اكتوينا في نارها. أنا في المكان اللي أجلس فيه في الكويت وعلى بعد بضعة كيلومترات تم تفجير مسجد الصادق فيه من قبل هذه الجماعات الذي
1: يعني أنت تتحدث أنها كانت عناصر إرهابية تمارس الإرهاب على
3: السعودية المملكة العربية طبعا المملكة العربية السعودية وبالأرقام هي أكثر دولة تعرضت لهجمات داعش، فكيف يأتي صديقنا ويقول هذه الجماعات ممولة من هذه الدول؟ يعني بعض المنطق والعقل يا صديقي.
1: طيب رد يا دكتور حسين على هذا الأمر، لأني بصراحة شعرت في هذا الأمر يعني أشم رائحة الطائفية أو المذهبية في هذا الأمر، قد أكون مخطئة ولكن لا أعرف لماذا أشعر بأن ثمت بعد مذهبي فيما تطرحه. دكتور حسين. طيب إلى أن نصل إليها يعني.
2: ست رشا. لطالما فتحت الدول العربية أبوابها يعني حتى.
0: نعم.
1: طيب هو يسمع
0: السؤال عفوا.
1: طيب يعني انا اشعر في الطرح يعني الان الدكتور وهيب ويقول لحضرتك بشكل واضح ان الدول العربيه كلها بما فيها المملكه العربيه السعوديه والكويت وغيرها كانت تعاني ايضا من نيران هذه او ارهاب هذه العناصر المتطرفه، وبالتالي الجميع دفع ثمنا، لا يمكن ان تكون الحكومات العربيه شاركت في هذا الامر، لكني شعرت حينما حضرتك طرحت هذا الامر ان هناك بعد مذهبي فيما تطرح.

0: دكتور حسين تسمعني؟ طيب يعني نشوف حل في مساله الصوت يا شباب، لان احنا اللي يتواصل الحوار حتى انقل السيد عقيل تفضل.
1: نعم، لطالما فتحت ابواب الدول العربيه للتعاون اقتصادي سياسي امني مع العراق، وزيارات المتكرره لجميع رؤساء الوزارات خصوصا بعد عام 2010، جميع رؤساء الوزارات زاروا المملكة العربية السعودية وزاروا الإمارات وزاروا
0: الكويت. ما يقوله السيد دكتور حسين خطير للغاية، لأني اشرح لي يعني بأنك تعيش داخل العراق. أنا هو يقصد بعد مذهبي؟
2: لا
0: يعني الشيعة والسنة؟
2: لا ليس هذا الموضوع. الإرهاب ضرب السنة وضرب الشيعة. طيب في العراق
0: إذا
2: لكن أنا
0: من غير المنطقي أن تمول الدول العربية.
2: أنا أعتقد كان الرأي باعتبار أن الانتحاريين اللي جاءوا للعراق 85% هم من العرب، من الخليج ومن تونس ومن المغرب ومن الجزائر ومن مصر، وهذا موثق لدى.
0: طب ما اللي ضرب الدول العربية دي نفسها كانوا مواطنين منها.
2: يعني لذلك الأستاذ حسين هو يقصد هذا الموضوع.
1: هاي مو الدول أستاذ عقيل، ليست الدول. هؤلاء بصورة فردية أتوا إلى سوريا وتم معسكرات تدريبهم في سوريا.
2: أنا لم أتهم أي دولة عربية، ما أتهم حكومة، لكن أنا ردا على سؤال ست رشا أقول يعني الذين فجروا أنفسهم وأذوا العرب كانوا
0: مثلا في المملكة
2: 85% من عندهم من العرب.
0: أيوه،
2: مسكت بأيديهم أموال عربية وسيارات عربية ومسمسكات عربية، هذا المقصود. طيب نحن لا نتهم الحكومات العربية.
0: لا بس هو في نقطة، هذه الدول العربية كلها جميعها مصر السعودية الأردن الكويت كل من عانى من الإرهاب كان فيهم عناصر من أبناء الوطن نفسه.
1: هو العراق صار المكب، هو العراق صار المكب الذي أتوا منه الإرهابيين من جميع الدول العربية.
0: يعني
1: فلا يمكننا اتهام الدول العربية كحكومات، ولكن الحكومات لا تستطيع أن تفعل شيء لمن يريد أن يهاجر إلى تركيا
0: يعني هل الدول
1: ومن ثم يأتي إلى العراق.
0: هناك سؤال، هل الدول العربية قامت بتسليح وتدريب عناصر مسلحة في العراق؟
2: أنا ما عندي دليل.
1: نعم قامت في سوريا. سوريا قامت.
0: سوريا حينما كانت تضغط
1: بشار الأسد قامت
0: تضغط. نعم. أو
1: حتى في كلام للمالكي
0: تخضع لمين؟
1: حتى في كلام
0: سوريا كان ده ضمن محور المقاومة.
1: لا نعم كانت ضمن محور إيران فعلا، وكانت إيران أيضا فيها معسكرات يعني للقاعدة وما زالت.
0: طيب لا بالضبط أستاذ عقيل، هو المسألة يا أستاذ عقيل أن هناك اتهامات واضحة بأن إيران مولت عناصر مسلحة بالسلاح والتدريب والعتاد والأموال من أجل استخدامها كأذرع لها في إطار ما يسمى بمحور المقاومة. أرجو أن ترد على هذا الأمر.
2: لا شوفي، بالنسبة لحماس هم اللي راحوا لإيران قالوا إحنا نريد ندافع عن نفسنا، إيران أعطتهم سلاح. بالنسبة لحزب الله هم اللي راحوا لإيران، وبالنسبة للفصائل العراقية هم اللي راحوا لإيران. إيران ما أرسلت على واحد ولا محتاج تدافع واحد يدافع عن إيران.
0: عظيم.
2: لكن أنا أعتقد
0: واستجابت لهم إيران.
2: أي إيران تستجيب للدفاع عن نفسها.
0: مولت بالمال والسلاح والعتاد.
2: مولت المحور بالمال والسلاح.
0: لماذا؟
2: يعني بناء على طلب
0: يعني لدعم المستضعفين في الأرض.
2: بناء على طلبهم هم، سواء في حماس حزب الله
0: ليه؟
2: سواء في العراق.
1: أنا أقول لك لماذا.
0: ليه؟
1: لأن إيران بعد الحرب العراقية الإيرانية بعد 88 قررت أنها لا تحارب في داخل أرضها، تحارب في الخارج من بخلال هذه الأذرع، من خلال حماس، من خلال حزب الله، من خلال الفصائل في العراق، ومن خلال الحوثي في اليمن. لذلك إيران تحرك هذه الأذرع متى شاءت وتخلط الأوراق.
0: طيب لتصعيد الكلفة على من حقه على أن يرد هذه الاتهامات لإيران. لترد على هذه الاتهامات دكتور حسين، يعني يقول لك دكتور هلال الآن بأنكم استخدمتم العراق كساحة حتى لا تقوموا أو تقوم المعارك على أراضيكم، ولكن تستخدموا هذه الأذرع وتمولوها عسكريا وماليا لاستخدامها وقت الحاجة.
3: يعني هذا الكلام غير صحيح. إيران تلتقي مع أطراف محور المقاومة في الأيديولوجية. نعم إيران تدعم هذه الأطراف لأنها متطابقة في اتجاهها الفكري في مقارعة الكيان الصهيوني. من هنا لماذا إيران تدعم؟ هذا هو الجواب.

0: في موضوع
1: لا إيران. عايز افهم الجواب ليه بتدعم هذه الأطراف. يعني هل ايران حينما تقدم اسلحه لفصائل في العراق لماذا تقدمها لفصائل العراق؟ بتحارب مين يعني الفصائل؟ يعني نفهم انه كانت هناك حرب مع داعش، الان مفيش حرب في العراق، في رئيس حكومه بيقول لهذه الفصائل انخرطوا في اطار الدوله وسلموا سلاحكم، يذهب قاني كما قال دكتور محمد وهيب ويقول لهم لا تسلموا سلاحكم، هل يحرضهم على الدوله التي يعيشون فيها؟
0: لا لا، يعني اولا انه محور المقاومه وجد كل لسبب معين. يعني المقاومة في لبنان متى وجدت؟ بعد أن اجتاحت إسرائيل لبنان عام 1982.
1: وفي العراق؟
0: في العراق كان هناك احتلال عسكري أمريكي للبلد وكانت هناك مقاومة.
2: طب لسه في احتلال؟ خرج الاحتلال في 2011.
1: الاحتلال خرج 2011.
0: يعني هذا أولا، الاحتلال خرج لحد الآن هو ليس كذلك، هو عاد 2014 ولا زال هو
2: موجود. هذه ضمن اتفاقات أمنية يا أستاذ،
0: الكثير
2: ضمن اتفاقات أمنية مع الدولة العراقية. عاد ما لكم حق يعني أنتم يعني تسوون اتفاقات أمنية مع العراق وتمنعون العراقيين يسوون اتفاقات أمنية مع أمريكا، ولولا التحالف الدولي لما كان العراق استطاع تحرير أراضيه من داعش، وهذا التحالف الدولي كان مؤلف من عدة دول وكانت تشترك بمهام قتالية جويا ومن خلال كتيبة
1: دبابات. هو يقصد لماذا محرم على هذه الفصائل أن تتحالف مع إيران ومحلل أن تتحالف العراق مع أمريكا؟
2: العراق دولة، يعني الدولة هي التي تتحالف أمنيا، هناك اتفاق أمني مع الحكومة العراقية وقع في زمن مالك عندما خرج الأمريكان، لكن الفصائل لا تمثل الدولة.
1: طيب ليرد دكتور،
0: اسمح لي
1: تفضل يا دكتور.
0: اسمح لي 2014 يعني إيران دخلت إلى العراق لمساعدة الحكومة، يعني بدعوة رسمية من رئيس الوزراء نور المالكي.
1: يا دكتور لا نختلف على هذا الآن،
0: فتوى من
1: لا بقى في أمريكان ولا بقى في داعش، ليه قاني رايح العراق كما يقول لك دكتور وهيب؟ هو السؤال الآن، هل تعترف إيران بالعراق دولة ذات سيادة وأن من حق رئيس حكومتها أن ينزع سلاح هذه الفصائل التي كان ولاها لإيران؟ هذا هو السؤال.
0: يعني أولا هناك دعوة رسمية، هو ذهب من خلال دعوة رسمية من الحكومة العراقية، ذهب من المطار ولم يذهب أنه بشكل تهريب إلى العراق.
3: هذا غير
0: يعني
3: موثق.
0: كيف هذا الكلام يسوي؟
1: من وجه له دعوة؟
3: ليس هناك دعوة رسمية.
0: اسمح لي،
1: أصل لو في دعوة يا دكتور هيستقبلوه في المطار ويستقبل مسؤولين رسميين، لكن هو دخل من المطار وراح استقبل جلسة مع فصائل.
0: هذا أولا. ثانيا يعني العراق، يعني الحكومة في العراق طلبت من السيد القاني أن يأتي ويساعد في تنفيذ القرار الحكومي في نزع سلاح فصائل المقاومة.
1: طب الرجل يعني ذهب ليساعد، الرجل ذهب ليساعد،
2: هذه ثالث مرة.
1: لا هو ذهب ليساعد،
2: نعم هذه ثالث مرة،
1: والحكومة هي من طلبت منه هذا.
0: لا لا لا، البيان الرسمي العراقي ما يترك، يعني وأنت تعطي رواية جديدة أمام المشهد الرسمي العراقي.
2: هذا الكلام صحيح؟ اسمح لي،
1: هو بيقول حضرتك البيان الرسمي
2: هذا الكلام غير صحيح، لأن ثالث مرة قاني يدخل إلى العراق في فترة ولاية علي الزيدي، هذه المرة الثالثة، وفي كل مرة يأتي دون دعوة من الحكومة العراقية ولا يقابل حتى مسؤول عراقي حكومي. يعني لو جاء بدعوة من الحكومة العراقية على الأقل يقابل وزير خارجية، يقابل وزير دفاع، يقابل رئيس أركان، يقابل، هو قابل الفصائل وليس بدعوة من الحكومة العراقية.
1: طب هو رايح بهدف نبيل انه يساعد الحكومة في إقناع
2: المشكلة أن علي الزيدي لا يستطيع، ولا يملك القدرة على منع قاآني من دخول.
3: إذا تسمح لنا أستاذ هلال،
1: تفضل.
3: قاآني اندخل العراق، دخل العراق بدون موافقة رسمية، هذا خرق للسيادة العراقية. لكن الحقيقة أنه الحكومة العراقية طلبت بشكل رسمي، وهذا ما صرح به يعني برزاني قبل يومين، صرح أنه التقى يعني قاآني وقال قاآني مصمم أو قاآني يريد التعاون مع الجانب العراقي مع الحكومة العراقية من أجل حصر السلاح.
1: بس إذا تسمحي لي، بيان رسمي من علي زيدي رئيس الحكومة.
3: إذا تسمحي لي،
1: برزاني ده رئيس إقليم كردستان،
3: إذا تسمحي لي، مو الموضوع مرتبط.

0: معاكم اقليم كردستان
1: مرتبط، بس مين يمثل الحكومه العراقيه؟
0: مرتبط.
1: من يمثل الحكومه؟
0: اللي يمثل اليوم رئيس الوزراء ووزاره الخارجيه.
1: عظيم.
0: اليوم اذا صدر بيان من وزاره الخارجيه او من علي الزيدي يقول هذا الكلام يعني جاي بدون اذن او

0: وبشبابنا وبحكومتنا بمؤسساتها الرسمية وغير الرسمية.
1: نعم.
0: كرئاسة وزراء ومجلس النواب والبرلمان
1: إرادة شعبية كمان
0: يعني شعبيا أيضا مثل ما تفضلتي، نريد حصر السلاح بيد الدولة.
1: عظيم.
0: هذا الموضوع منتهي، لا خيار ثالث فيه.
1: أوكي.
0: باعتبار اليوم إحنا نريد نتوجه إلى الاستثمار وإلى الإعمار، اليوم ماكو دولة تحترم بلد هو فيه رؤوس متعددة أمنية.
1: عظيم. طيب
0: راح يكون هنالك ابتزاز ربما.
1: طب عشان أوزع الوقت بس يا دكتور محمد وهيب، هو ما يقوله الآن السيد عقيل بشكل واضح أن هناك قرار عراقي اتخذ، وهذا في النهاية بالمناسبة هو شأن عراقي، يعني لابد أن تتكون إرادة حقيقية سواء وطنية أو شعبية أو سياسية لتحقيق هذا الأمر. هو يقول لك أين إذن هم العرب؟ العراق الآن منفتح على الجميع، يريد أن تكون له علاقات طبيعية بكل الدول، لا يخضع لقرار إيران ولا لغيرها. لترد على هذا الأمر.
2: طبعا، بس خليني أرد في البداية على مسألة زيارة قاآني التي كانت تريد مساعدة الحكومة العراقية في التوصل لحل حول مسألة نزع السلاح من الفصائل التي أعلنت وإحنا نتكلم عن إعلان رسمي بعدم رضوخها وطاعتها لرئيس الوزراء في مسألة نزع السلاح. هذا متى حدث؟ هذا حدث قبل زيارة قاآني وبعد زيارة قاآني، وهذا موثق.
1: طب ما ذنب إيران في هذا الأمر؟ هذه الفصائل أعلنت هذا الأمر، إيران علاقتها إيه بالموضوع بقى؟ من وجهة نظر دكتور حسين.
2: احنا لا يمكن أن نفهم الكتاب بقراءة صفحته الأخيرة. هذه الجماعات، الفصائل، الكتائب تتبع عقائديا وعسكريا وسياسيا الجمهورية الإسلامية في إيران، ولا تأخذ بصراحة أي أمر سياسي من هذا مش جديد ولا هذا اكتشاف، هذه حقيقة يعرفها كل العراقيين ويعرفها كل متابع للشأن في
1: بس
2: في
1: أي
2: المنطقة.
1: دولة يا دكتور، هذه أي المسألة. دولة
2: وبعدين
1: دكتور،
2: لا خير
1: أي دولة
2: فينا
1: دكتور
2: لا خير فينا معلش تفضلي.
1: أي دولة يا دكتور لو في مصالح وروابط اقتصادية قوية ما بين العراق وما بين محيطه العربي والخليجي، بالتأكيد لغة المصالح ستتغلب. هو يقول لك السيد عقيل أن ليست هناك علاقات استراتيجية اقتصادية حقيقية تربط العراق بمحيطه العربي والخليجي، لا استثمارات مشتركة ولا تفاهمات سياسية على مستوى التنمية مثلا لإعمار وتنمية
0: عربي مشترك أصلا.
3: مشكلة في العراق وليست في الدول العربية.
2: أستاذة
3: مشكلة في العراق.
1: هرجع لحكي
2: أستاذتنا الفاضلة، إحنا أمام شهادات موثقة من وزراء عراقيين كانوا يتحدثون، وهذه كانت شهادتهم للتاريخ بأن السعودية مثلا عرضت أن تمول بناء محطات توليد كهرباء في العراق، ولكن من أوقف هذا كانت الحكومة العراقية في ذلك الوقت الذي كانت تتبع إيران مباشرة، وهذا موثق. اليوم نحن أمام إرادة، اليوم نحن أمام إرادة عراقية حقيقية بنزع السلاح. هذه المسألة اللي قاعد نتكلم فيها في هذه الحلقة يا صديقي. ما
1: هو
2: يقول
1: لحضرتك إن هذا شأن عراقي، هذا شأن عراقي داخلي.
2: هني احنا لازم نوقف، لان من اكتوى بنار هذه الميليشيات التابعه لايران، ونقولها بصراحه التابعه لايران، من اكتوى بها هم العراقيون، وهذه الدائره الاولى، الجيران في الخليج العراقيين. أنا أتكلم، لا ننسى ما حدث للسفارة الأمريكية بسبب هذه الميليشيات، لا ننسى بسبب ما حصل للقنصلية الكويتية قبل أسابيع، لا ننسى بما حدث لكردستان والمطار، وما حدث في كردستان كان كارثي بشكل،
1: يعني أنتم مديتوا
2: لا يمكن
1: العراق
2: تصور.
1: كعرب
2: من اكتوى بنار، معلش استاذتنا، من اكتوى من اكتوى بنار هذه الميليشيات هي دولنا في الخليج، المسيرات التي كانت لتضرب منشآت مدنية وليست عسكرية ولا أمريكية أصلا، منشآت مدنية وحيوية كانت تأتينا من العراق.

0: هذه المسيرات والصواريخ التي ضربتنا وضربت المملكة العربية السعودية كانت تأتي من العراق. يحق لنا يا صديقي قبل أيام هذه الصهاريج التي خرجت وكانت كان يفترض أنها صهاريج نفط وكان يفترض أنها تطلع من العراق إلى سوريا ومن سوريا إلى لبنان، اكتشفنا أنها لا صهاريج نفط ولا شيء، هذه كانت صهاريج تحمل أسلحة في طريقها لحزب الله اللبناني. يحق لنا الكلام والكلام والكلام يا صديقي. نعم. لأن احنا من اكتوينا دينار هذه الميليشيات. هذه المسألة ليست على الإطلاق شأنا عراقيا خالصا.
1: نعم، تأثر الأمن القومي الخليجي والعربي بهذه الضربات، وبالتالي يحق أن يطرح الموضوع ويكون محل نقاش، ولكن دعونا نأخذ هذا الفاصل ونعود مرة أخرى.

بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: الدول العربية تستطيع أن تساعد العراق بصراحة للتخلص من هذه الهيمنة، ولكن بفواعل سياسية داخلية عراقية.
1: على الدول العربية الاستفادة من هذه الفرصة ليكون العراق جزء من هذه الحاضنة العربية.
2: طبعا الدول العربية تقدر تستعيد التضامن كله مع بعضها ويقدروا يسيطروا على الوضع.
3: ياريتنا نتخلص منها، نرجع العراق زي الأول ونرجع كدول عربية، نرجع أشقاء.
4: أشك في الكلام دوت والله، لأن العرب كلهم متفرقين.
5: الدول العربية تستطيع أن هي ترجع العراق لحضن الوطن العربي.
6: ليس من حق أي دولة أنها تتدخل في شؤون العراق أو أي دولة عربية أخرى.
7: عودة العراق هي عودة مهمة لضمان استقرار المنطقة.
8: في رأيي أن دولة العراق هي الدولة الوحيدة اللي قادرة أنها تستعيد أرضها بنفسها.
9: خلاص أكيد هيبقى في سهولة نظرا للضعف الإيراني اللي موجود حاليا دلوقتي.
10: وهذا ما يتمناه المواطن العراقي، أن لا يبتعد العراق ولا يبعد عن محيطه الخليجي العربي.
11: سوف لن يبتعد العراق عن عمقه العربي.
12: عدنا مرة أخرى. السيد عقيل كان يطرح طرحا مهما للغاية، أين هي يد العرب التي قدمت للعراق حتى يتم تكوين علاقات قوية يعود بها العرب بالفعل كدولة عربية إلى محيطه العرب؟
13: ست رشا، خلينا نكون واضحين. المسؤولين العراقيين لحد مدير أو رئيس قسم أو لأبسط وظيفة في العراق، مهما كان انتماءه سني شيعي كردي تركمان، يعني مهما كان انتماءاتهم، لا يأتي إلى الموقع إلا بتقديم الولاء للحرس الثوري شخصيا
12: لهذه الدرجة.
13: نعم، لهذه الدرجة حتى على مستوى مدير عام. ويسمعني أستاذ عقيل،
14: الكلام مو صحيح.
13: لذلك هذه السلطة مدينة بالولاء وبدون موافقة نظام الولي الفقيه ونظام إيران على هذه التعيينات في العراق لا يمكن. يعني أخذ مثلا الجانب الأمني في العراق، لا يوجد أي سني ما عدا منصب وزير الدفاع وهو منصب مخترق، وايضا لا يتركوا يعني لا
14: ليس في بعيده عن الحقيقه استاذ هلال، ابدا بعيده عن الحقيقه والله.
13: لذلك هذه الفصائل اللي قتلت ابناء العراق في ثوره تشرين هي مستعده تعمل اي شيء لافشال اي جهد عربي في العراق، تفشله. يعني ملعب السعوديه تبرعت،
12: بس دي فصائل عراقيه
13: ببناء أصلاً. ملعب لحد الان عرقلوا الموضوع حتى التعاون ملعب. الاقتصادي ملعب كره قدم. ما لا يريدون ان
14: يرد عليك ارد عليك بس لحظه
13: موضوع استثمار
14: لا بس
13: السماوه
14: بس
13: قالوا كيف لما هذه الباديه السماوه تاتي السعوديه وتستثمر فيها استثمارات بمليارات. طيب لا تريد هذه الفصائل
14: لازم
13: اي مشروع عربي في لازم
12: يحق في الرد.
14: ارد عليك، اولا موضوع يعني هذا الكلام ما مقبول انه يقول بس وزير

0: دفاع سني. بالعكس المؤسسة العسكرية هي أصلا
1: ما بيها حتى
0: بس اصبر لي اصبر لي اصبر لي
2: مخابرات أمن
0: أصلا المؤسسة
3: أنا
0: العسكرية.
3: بس اسمحوا لي حاجة إذا سمحتوا، لا أحب الحوار الطائفي أو
0: لا أنا ما أحب أنا أتحدث عن
3: الشيعة يعني لا
0: بس أعطيني مجال
3: هو رد عليه في نقطتين لو سمحت.
0: أنا راح أرد عليه في نقطتين. أولا الكلام اللي طالع
3: الملعب السعودي
0: أنا جايش بالطريق، عندي معلومات دقيقة عن الملعب.
3: تفضل.
0: أولا الحديث بهذا الشكل انه ماكو واحد سني بوزارة الدفاع هذا غير مقبول وغير صحيح.
3: طيب.
0: وارجعي انت الى وزارة الداخلية وزارة الدفاع وشوفي الاعداد الهائلة الكبيرة.
3: بس
0: اذا تسمحين موضوع الملعب انا كنت رئيس وحدة ادارية.
3: كويس.
0: كنت قائم مقام.
3: مين عينك؟
0: عيني الحرس الثوري مثل ما يقول الأستاذ. هذا كلام غير صحيح.
1: الكل لا دون استثناء سني أو شيعي.
0: لا ما مقبول.
1: أنا لا أذكر فيه حتى السني يقدم الولاء حتى يأخذ المنصب.
0: والله الكلام غير مقبول، يعني ما أقبل على بلدي أني نتحدث بهذه الطريقة. الشيء الآخر مو صحيح، الفكرة مو صحيح.
1: إحنا ما حاسبين خارج العراق، هو البلد صادره، هجرونا وصادره، رجعوا مهجريكم المليون داخل العراق، رجعوهم لها ليهم حتى نعرف انه في العراق في دوله. رجعوا المهجرين، عندك مليون مهاجر داخل العراق.
0: استاذ هلال خلينا نتحدث عن الملعب اللي ذكره. الملعب شكلوا لجنه في وزاره الشباب والرياضه في ظل حكومه السيد العبادي، وانا كنت قريب من السيد العبادي وقدمت له مقترح باعتبار انا كنت رئيس وحده اداريه. قلت له هذا المكان هو اصلا بتصميم اساسي في قضاء المدائن، في تصميم اساسي يعني يكون جامعه ويكون ملعب، فرحب بالفكره وسلم المشروع كله إلى وزارة الشباب والرياضة، وبدورهم أجوا الأخوة السعوديين وطلعوا على المكان وشكلوا لجنة. لكن الموضوع تأخر يم الجانب السعودي، يم الأخوة في المملكة مو يم العراق. وأنا سألت رئيس الوزراء أين موضوع الملعب، قال هم أهدونا ملعب صحيح لكن هم نقول لهم تعالوا تشتغلوا غير هم يجون يشتغلون. هذا كان حقيقة الملعب، وهذا كلام صادر، هذا الكلام صادر من رئيس وزراء مو من شخص عادي يعني.
3: المشروعات التي تعطلت
1: اي مشروع بادية السماوة،
0: يعني مشروعات مثل بادية السماوة وغيرها
1: ما قبلوا،
0: يعني اعتبروا ان الموضوع
1: كثير الكهرباء الربط السكك الكهرباء الربط الكهرباء اخروا
0: ربط الكهرباء الان مع المملكه جاري على قدم وساق، هنالك 500 ميجا تصل الى البصره خلال ايام، هذا معلن عنه وزاره الكهرباء. في مشروع بس
1: تكلم من 2014 استاذ عقيل،
0: مشروع بسيط
3: يعني. انت كنت بتلومهم في البدايه كعرب انهم تخلوا عنكم،
0: يعني مشروع ربط بسيط يعني لا يرتقي الى مستوى.
3: اذا كان هو رايه اذا كان انتم رفضتوا هذه المشاريع البسيطه
0: لا لا لا
3: واغلقتم الباب، كيف سيتم تقديم يد المساعدة؟
0: سيدتي احنا الان نتحدث عن هذا الموضوع، احنا نتحدث من 2003 وين كانوا العرب وين كانوا العرب. يعني تخلوا من دخول العراق او احتلال الكويت، اليوم اللي العرب يمجدون صدام اللي هو اعتدى على الكويت ويذمون هذه الحكومة اللي ما دقيتها للعرب تريد يابا رئيس الوزراء.
3: يعني صعب انك تطلق انطباعات عامه ان هذا يمثل الجميع، قد يكون فئه تقوم بهذا الامر لكنها لا تعبر عن المجموعة.
0: بالتالي اليوم كل مثل ما ذكر استاذي كل الحكومات العراقيه اللي مرت تريد ان تفتح الباب امام العلاقات العربيه وعوده العلاقات العربيه. عزيز. هذا شيء يخصنا، هذا شيء يهمنا.
3: طيب.
0: نحن نريد، لكن اين الدول العربيه واين مشروعهم؟
3: عظيم.
0: وين مشروعهم السياسي؟ وين مشروعهم
3: دكتور
0: الاقتصادي؟
3: دكتور رد على هذا السؤال المهم، اين هي المشاريع العربية سياسيا واقتصاديا؟
4: طبعا أحد أهم العوائق التي كانت تواجه أي مشروع عربي هي اقتطاع العراق بصراحة من هذا الحضن العربي، من هذا السياق العربي.
0: وماكو اقتطاع، أنتوا تخليتوا يا سيد محمد،
4: من خلال هذه الميليشيات، لا تقاطعني لو سمحت، من خلال هذه الميليشيات التي استحوذت على القرار السياسي، واليوم نراها بأنها أيضا تستحوذ مش بس على القرار السياسي، على قرار الحرب والسلام، وهذا ليس سرا على الإطلاق. أؤيد كلام زميلي معكم في الاستديو، وبصراحة أن احنا ننظر للميليشيات اليوم على أنها مجموعة من الأفراد الذين يحملون هذا السلاح أو ذاك، هذا بصراحة أعتقد أن تقليل من شأن قوة هذه الميليشيات. هذه الميليشيات عبر 23 سنة كانت قد ترسخت في المجتمع العراقي وبنت شبكات ولاء معقدة جدا لها جانبها

0: الاقتصادي. اليوم لما احنا نتكلم مثلا عن كتائب حزب الله، احنا ما نتكلم عن مجموعة أفراد عندها سلاح عادي ولا سلاح استراتيجي، أبدا. هذا لا يتحكمون في منافذ حدودية، بعضهم يتحكم في مناطق، يتحكمون في مناطق زراعية كاملة.
1: وهل هذا يعود عودة
0: بعد
1: العربية
0: من طرد هناك
1: إلى العراق؟ هل هذا يعوق؟
0: أستاذتنا الفاضلة، إذا أنا رأس مال عربي، ليش أخذ، لماذا أخذ هذا الرأس المال فلوسي واستثمرها في هذا المكان اللي هو أنسيف، غير آمن، ويخضع لقرارات غير قرارات الدولة السيادية هذه، بل يخضع لأجندات خارجية.
2: رأس المال جبان، رأس المال جبان،
1: رأس المال جبان، صحيح،
2: هاي مقولة معروفة.
1: طيب،
2: لكن الفصائل متى
1: يا أستاذ عقيل، في نقطة مهمة، لابد أن يبدو أن هناك دولة، والدولة تحتكر السلاح، والسلاح لابد أن تكون هناك قوة نظامية، لكن أن تتواجد فصائل يمكن أن تستهدف هذه المصالح في أي وقت.
3: ست رشا. أنه إذا استثمارات بمليارات الدولارات دخلت عربية للعراق وتتعرض إلى ضربات من هذه الفصائل، كما
1: طيب يعني
3: أحد نتائج زيارة قاآني هذه الأخيرة
0: محمد،
3: وضرب أربيل في اليوم الثاني
0: محمد
3: زيارة قاآني.
1: طيب،
0: انقطع الاتصال.
1: طيب، أعود إلى سيد حسين إذا كان يسمعني، لماذا تغلقون الباب، يعني كما يقول التعبير الشائع، يعني إغلاق تام على العراق، وتحاولون أن تسيطرون في إيران على قرار العراق السياسي والاقتصادي وتعزلوها عن محيطها العربي يا سيد حسين؟
4: نحن أولا العراق دولة ديمقراطية فيها انتخابات بعكس الكثير من الدول المجاورة، لا أريد أن أدخل في جدال.
1: دكتور هلال بيقول لك ما يعني ما فيش موظف بيتعين إلا بموافقة إيران.
3: هي مدير عام،
1: نائب مدير عام،
3: رئيس قسم.
4: لا، هذا الكلام
3: معلم في مدرسة،
4: ما له صحة هذا.
1: طيب، ليرد سيد حسين،
4: دعني قاطعني رجاء، قاطعني رجاء،
1: نعطي حقه في الرد، تفضل يا دكتور حسين.
4: يعني ثلثي مجلس النواب الآن تقريبا هو الإطار التنسيقي، ثلث أو نصف هذا الإطار التنسيقي أو ثلث مجموع النواب هم من يمثلون قوى المقاومة. يعني نحن نتجاهل واقع المجتمع العراقي. يعني الآن هناك اتفاق دفاع مشترك بين السعودية وتركيا وباكستان، لا أحد يقول لماذا. أن يكون بين إيران والعراق أي اتفاق، يعني الكل يقول أن إيران تحتل العراق، لا يمكن تعيين أي موظف إلا من خلال إيران. إذا كانت إيران تملك كل هذه السطوة في العراق، لماذا لا تستطيع أن تفرج عن أموالها؟
1: طيب، لترد لأنه سؤال مهم. 12
4: مليار دولار
1: طيب.
4: موجود
3: لأن لا يوجد أموال
1: سؤال
3: بالعراق.
1: مهم، سؤال،
3: لا يوجد أموال في العراق. العراق اليوم يعاني
4: موجودة بالإيران،
3: يعني ضائقة اقتصادية بسبب إيران وغير إيران. أين هي الأموال؟ العراق الآن عنده مشكلة في تأخير الرواتب، رواتب الشعب. يعني دعيني،
1: يعني إيران مش واخدة أموالها، يبقى هي بتدخل إزاي؟
4: يعني هذا إيران،
1: لا لا، لأن الوقت ينتهي.
4: أموال الغاز،
1: طيب،
4: وأموال الكهرباء،
1: نقطة سريعة،
4: هي موجودة في العراق ولا تستطيع إيران.
3: رئيس الوزراء علي الزيدي كما رؤساء الوزراء السابقين يقولون كلاما لا يستطيعون معه التحقيق ما دامت هذه الفصائل موجودة بأمرة إيران في العراق. لذلك يعني قآني ثالث مرة يزور العراق بشكل سري، وليست هناك موافقات، وليست، ويلتقي في الفصائل، لا يلتقي الجانب الحكومي. هاي أولا. ثانيا، ما أريد أن أقول
1: للحديث بقية، انتهى وقت محل النقاش. شكرا لكم مشاهدينا الأعزاء، وإلى اللقاء.

0: مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
5: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مدير ميناء المخا اليمني يعلن وقف العمليات بعد هجمات لميليشيا الحوثي. إيران تتحدث عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة في هرمز، وبزشكيان يقر بارتفاع الأسعار وأزمة النفط. حركة نزوح واسعة من جنوب لبنان.

تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد العسكري الأخير. البرهان يدافع عن استقلالية الجيش واحتدام المواجهات مع الدعم السريع في كردفان والنيل الأزرق. تشديد الإجراءات الأمنية عند حدود سبتة وسط دعوات إلكترونية لمحاولة عبور جماعي جديدة.

0: من العربية أحييكم أينما كنتم، أنا منتهى الرمحي وهذه نشرة موجزة بأهم الأنباء. نبدأها من ميناء المخا، حيث أعلن مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي وقف العمليات بالميناء بعد هجمات للحوثيين مساء أمس حسب ما ذكرت رويترز. وقال الشرعبي إن ميليشيا الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة، طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت هناجر التخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار. من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هايل سعد. أهلا بك معنا هايل، وما الأخبار حتى هذه اللحظة؟
1: نعم، إذا ما تحدثنا عن اليوم، كانت موانئ البحر، مؤسسة موانئ البحر الأحمر قد أقامت مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن الأضرار والقصف الحوثي الذي طال ميناء المخا. كانت تقول بأن الخسائر الأولية للضربة، الضربات الأولى أو الهجوم الأول، كانت تقدر بحوالي 16 مليون دولار. كذلك هناك مجمل الأضرار الإجمالية للميناء والسفن المدمرة كذلك والبضائع، تقول بأنها بلغت 79 مليون دولار، لكن تكلفة الرصيف وحده فقط تقول بأنه وصل إلى 52 مليون دولار، يعني تكلفة إنشاء هذا الرصيف. إذن نحن نتحدث عن العديد من الأضرار التي لحقت بهذا الميناء. هناك أيضا 6 سفن خشبية بحسب مدير الميناء تعرضت للقصف، واثنتين منهم مليئة بالبضائع. كذلك كانت الميليشيات الحوثية قد شنت هجوم مكثف على هذه على هذا الميناء، أحدثت العديد من الأضرار المادية وكذلك حتى البشرية من العاملين داخل هذا الميناء. كما لاحظنا يوم الأمس تصاعد ألسنة اللهب بشكل كبير من السفن التجارية في هذا التي كانت راسية في هذا الميناء. لكن على الصعيد الميداني أو المواجهات الميدانية حتى هذه اللحظة هناك هدوء حذر ربما في عدد من الجبهات، خصوصا جبهة البرحة التي اشتعلت فيها المواجهات لأكثر من ساعات منذ الأمس حتى صباح اليوم.
0: هائل، المدير الميناء قال بأنه توقفت العمليات في هذا الميناء، ونحن نعرف أنه الميناء كان فيه مواد إغاثة، مواد إنسانية، مواد غذائية. إلى أين ممكن أن تتجه هذه المواد الآن طالما أغلق الميناء أو وقفت العمليات به؟
1: نعم، بالتأكيد الميناء خرج عن الخدمة، هذا أولا بسبب القصف المكثف من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية. البضائع التي كانت داخل السفينتين تم تدميرهما يوم أمس وأحرقت بشكل كامل. كذلك هناك السفن أخرى، كان سفن صغيرة طبعا كانت راسية في هذا الميناء أيضا أحرقت. استهدفت الميليشيات هذه المواد الغذائية ومنعت من دخولها لمدينة تعز وكذلك للمحافظات المجاورة. طبعا تستفيد من هذه الميناء العديد من المحافظات، ما فيها محافظة الحديد الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية وكذلك محافظة تعز وأيضا محافظة إب، كون هذا الميناء هو المنفذ الوحيد الذي يمد هذه المدن بالبضائع والمواد الغذائية والتجارية. أيضا كذلك نتحدث بأن أغلاق هذا الميناء سيفاقم من الوضع الإنساني في اليمن، خصوصا في هذه المناطق، معنى أن هناك أكثر من 5 ملايين شخص يعتمدون بشكل كبير على هذا الميناء.
0: هايل سعد، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. في إيران أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل لاتفاق.
2: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان، صارت العملية بسلاسة ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن

0: خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهداً جماعياً قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها، بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
1: قبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة له بإعادة فتح المضيق.
2: مفاوضاتنا مع عمان جارية، لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
1: قال الحرس الثوري الإيراني أن قطر لا تزال تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم من طراز سوخوي في مارس الماضي. وأضاف الحرس الثوري أنه طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدة في ضمان الإفراج عنهم. هذا ولم يصدر تأكيد بعد من السلطات القطرية. نشرت القيادة المركزية الأمريكية صورا لإقلاع مقاتلات من على متن حاملة الطائرات جورج دبليو بوش في بحر العرب، وقالت سنتكوم أن هذه المقاتلات انطلقت لدعم الأمن في الشرق الأوسط. هذا وأقر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بأن ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات يضغطان على معيشة الإيرانيين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع وتراجع صادرات النفط.
3: ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، فبدلا من استيراد السلع عبر السفن بسهولة باتت تقطع طرقا أطول لتصل إلينا، مما ضاعف التكلفة. بالتوازي مع ذلك تراجعت إيراداتنا نتيجة توقف بيع النفط وتضرر عدد من المصانع التي أصبحت تتطلب ضخ أموال لدعم استمرارها بدلا من دعم الخزينة العامة بالضرائب. رغم كل ذلك يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران.
1: على متن أبرام لينكولن أثير جدل خلال الأيام الماضية قبل أن يعلن ترامب قرب استبدالها بحاملة الطائرات USS جورج واشنطن.
4: بعد نحو 9 أشهر في البحر لم تعد مهمة حاملة الطائرات الأمريكية أبرام لينكولن تثير التساؤلات بشأن طول انتشارها فقط، بل أيضا بشأن ظروف نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية على متنها. بحسب CBS نيوز تتجه حاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل لينكولن وسط مخاوف عائلات العسكريين بشأن الأوضاع وموعد العودة. غادرت لينكولن سان دييغو في نوفمبر 2025 إلى المحيط الهادئ قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الحرب مع إيران، لتتجاوز مهمتها 8.5 أشهر مقابل نحو 6 أشهر عادة وفق خبراء. ومع طول الانتشار تصاعدت مخاوف عائلات الطاقم، فيما أفادت نيويورك تايمز بتقارير عن مشكلات في الإمدادات والمياه والسلامة والبريد. لكن البحرية الأمريكية نفت لCBS نيوز تسجيل زيادة في حالات التفكير بالانتحار أو محاولاته، مؤكدة توفر المياه النظيفة والتكييف والوجبات الصحية. وصلت القضية إلى الكونغرس حيث طالب ديمقراطيون البنتاغون بتوضيحات، فيما قال وزير الحرب بيت هكسث إن التقارير عن ظروف الحاملة أسيء تصويرها. أما الرئيس دونالد ترامب فقلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، مؤكدا أن حاملة مماثلة ستحل محل لينكولن قريبا.
5: No, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now.
4: وبقرار ترامب استبدال أبرام لينكولن، هل تنهي مغادرة الحاملة الجدل بشأن ظروف طاقمها؟ أم تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن طول الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؟ رشا خياط، العربية.
1: قالت وكالة الأنباء العمانية إن نطاق البقعة الزيتية قبالة منطقة رأس مدركة بلغ نحو 12 كيلومترا. وأكدت هيئة البيئة العمانية أن نتائج الرصد حتى الآن لم تسجل وصول أي تأثيرات ناتجة عن التلوث الزيتي إلى سواحل جزيرة مصيرة، رغم وقوع الجزء الجنوبي منها ضمن النطاق المحتمل تأثر.

اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجوم في المنطقة الأمنية صباح اليوم أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. وقال المكتب إن الهجوم استدعى إصدار أوامر بالرد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل المجمع العسكري المستهدف، واتهم حزب الله مجددا باستخدام المدنيين دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل القيادي في قوة الرضوان بحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار جنوبية لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسي لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى اتخاذهم دروعا بشرية حسب ما جاء في البيان. وقبل ذلك أفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 4 وإصابة 5 آخرين على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني جنوبية لبنان. كما أفادت السلطات اللبنانية بمقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل جراء الغارات الإسرائيلية فجر اليوم على منطقتي النبطية وأنصار جنوبية لبنان. على الجانب الآخر قال حزب الله إن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها حسب قوله، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، متهما إسرائيل بالسعي إلى تصعيد الحرب. إلى ذلك قال رئيس الوزراء نواف سلام إن التصعيد الإسرائيلي بالغ الخطورة ويقوض مساعي تثبيت الاستقرار في الجنوب. وأضاف أن قتل الغارة الإسرائيلية ليسوا أهدافا عسكرية، مؤكدا أن مسؤولية التعامل مع أي بنى عسكرية على الأراضي اللبنانية تقع حصرا على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية. ودعا إسرائيل إلى وقف التصعيد مؤكدا أن أمن اللبنانيين وحقهم في الحياة على أرضهم ليس موضع تفاوض أو مساومة. وشهدت مناطق في جنوب لبنان حركة نزوح واسعة إلى مناطق شمالية، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة.

نشرتنا مستمرة وفيها موسكو تطلب توضيحات من واشنطن وأنقرة بشأن تزويد كييف بأسلحة.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
0: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
0: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: لحظة فارقة، خط فاصل
6: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
5: بين الانتظار والانطلاق،
6: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.

0: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
3: أهلا بكم معنا من جديد. كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار أن تركيا والسعودية تستعدان لتوقيع اتفاقية جديدة في مجال الطاقة المتجددة بقدرة 3 جيجاوات خلال مؤتمر المناخ المقرر عقده في أنطاليا نوفمبر المقبل. وأوضح بيرقدار أن شركة أكوا باور السعودية ستنفذ مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في تركيا. في السودان شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على أن الجيش وطني وقومي ولا ينتمي لأي قبيلة أو جهة معينة، مؤكدا أن عمله يتمثل في خدمة جميع السودانيين.
4: الجيش ده جيش السودان، ما حبزول الجيش ده جيش السودان، والجيش ده حيظل جيش السودان. نحن ملتزمين كقيادة للجيش الآن نطوره ونحدثه ونرفض ونمده بالأسلحة بتمكنه من أنه هو يحمي السودان ويحمي أهل السودان ويحمي شعب السودان.
3: ميدانيا أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أغروف في إقليم النيل الأزرق متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية في مناطق أخرى. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدفعية الجيش دمرت جسرا في محافظة قيسان، مشيرة إلى أنه المنفذ الوحيد الذي يربط قريتين بمدينة الدمازين. وفي شمال كردفان أعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ. هذا وأكد المصدر عسكري من القوى المشتركة العربية أن المضادات الأرضية والجوية تعاملت مع المسيرة أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية في المنطقة. عززت إسبانيا والمغرب الإجراءات الأمنية عند حدود سبتة بعد دعوات إلكترونية لمحاولة عبور جماعي جديدة. وتسعى السلطات في البلدين إلى منع تكرار أحداث نهاية يوليو عندما اقتحم عشرات الآلاف من المهاجرين سبتة، فيما أعلنت السلطات المغربية توقيف أشخاص للاشتباه في تحريضهم على محاولات عبور غير قانونية.

0: حذرت الخارجية الروسية من مضي أمريكا وتركيا في تزويد كييف بالأسلحة. وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زخاروفا إن روسيا طلبت من واشنطن وأنقرة توضيحات بشأن معلومات نشرها الكونغرس الأمريكي عن إرسال أسلحة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية التركية المحتملة إلى كييف ستقوض العلاقات مع واشنطن وأنقرة. في الضفة الغربية تواصل عائلات فلسطينية في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس مواجهة الحصار لليوم السابع، وسط استمرار وجود مستوطنين قرب منازلهم بحماية جنود إسرائيليين.
1: انت فيك بتخوف ها؟
2: ده بيت كله،
1: هذا بيتي.
0: وبين أوامر الهدم والمشاريع الاستيطانية تتقلص مساحة الفلسطينيين حول القدس في مساع لتغيير الواقع الجغرافي وعزل القدس عن جنوب الضفة.
3: جدران إسمنتية وأسلاك شائكة تحاصر قرية الولج، كما تحاصرها المستوطنات والحواجز العسكرية في موقع تزداد الأطماع الاستيطانية فيه بين القدس وبيت لحم.
4: 72 أمر هدم أصدرتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة، بينها المدرسة الوحيدة في القرية، تضاف إليها 5 عمليات هدم منذ بداية العام بتحريض من منظمات استيطانية تسعى لوضع يدها على ما تبقى من أراضي الولج.
5: بلشت عمليات قضم هذا الجزء، توسعت مستوطنة هارجيلو عليه، توسعت مستوطنة جيلو عليه، الشارع الالتفافي أخذ ما يقارب 500 دنم، الجدار

0: مصاري الجدار نفسه أخذ ما يقارب 450 دنم، عزل خلفه 1500 دنم.
1: 5000 فلسطيني يعيشون على أقل من 2000 دنم بعدما صدر 90% من أراضي القرية للمشاريع الاستيطانية.
2: في الشرق كما في الغرب وفي الجنوب كما في الشمال، مشاريع استيطانية تسابق الزمن لاستكمال حزام يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية، كما هي الحال عليه هنا في بيت صفافة.
1: 3 مشاريع استيطانية كبيرة جنوب القدس الشرقية تضم آلاف الوحدات السكنية، من شأنها توسيع المستوطنات وخلق تواصل بينها على حساب الأراضي الفلسطينية.
3: قبيل الانتخابات تدفع الحكومة الإسرائيلية بهذه المشاريع في توقيت محسوب في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض يصعب على أي حكومة مقبلة التراجع عنها.
1: استيطان يأكل الأخضر واليابس، واحتلال لا يرى في الفلسطيني صاحب حق حتى لو في أرضه. هكذا هي المعادلة هنا في فلسطين. مروان عثامني، العربية.
4: تشهد عدة دول أوروبية موجة من حرائق الغابات أدت إلى إجلاء آلاف من منازلهم بالتزامن مع درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. وقالت السلطات الألمانية إن أكثر من 2000 شخص أجلوا من منازلهم غرب البلاد بعد امتداد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. وفي بريطانيا قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة، فيما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق جنوب غربي البلاد. أما في بلجيكا فقد أعلنت السلطات اندلاع حريق هائل شرق البلاد قرب الحدود مع ألمانيا. هذا وأرسل الاتحاد الأوروبي 3 مروحيات وطائرتين للمساعدة في السيطرة على الحرائق في بلجيكا التي قالت السلطات إنها الأكبر في التاريخ. يتسارع تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية وسط تحذيرات أممية من اتساع رقعة الوباء وتجاوز وتيرة الاستجابة.
5: في جمهورية الكونغو الديمقراطية حياة كل شخص على المحك. هناك يقضي فيروس إيبولا على مصاب كل 30 دقيقة بحسب الأمم المتحدة. التحذير الأممي يأتي بينما تتسع رقعة الوباء، إذ أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل انتشار الفيروس في سادس إقليم بالبلاد بعد أيام من إعراب هيئات صحية عن مخاوف من أن يكون الفيروس بصدد التحور، ما يزيد القلق من صعوبة احتوائه.

الأمم المتحدة حذرت من أن الفيروس يتقدم بوتيرة أسرع من جهود الاستجابة، وأن التحديات تختلف بطبيعتها لمواجهته.

0: ويحتاج العاملون على الأرض إلى مضاعفة فرق الدفن الآمن وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز العلاج وتعزيز عمليات تتبع المخالطين. ولمواجهة هذا التسارع أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 30.5 مليون دولار إضافية من صندوق الطوارئ، إلى جانب نحو 300 مليون دولار قدمتها دول لمكافحة تفشي إيبولا والحد من مخاطره.
1: وفي نهاية النشرة أذكركم بالعناوين. مدير ميناء المخا اليمني يعلن وقف العمليات بعد هجمات لميليشيا الحوثي. إيران تتحدث عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة في هرمز، وبزشكيان يقر بارتفاع الأسعار وأزمة النفط. حركة نزوح واسعة من جنوب لبنان، وإسرائيل تحمل حزب الله مسؤولية التصعيد العسكري الأخير.

البرهان يدافع عن استقلالية الجيش واحتدام المواجهات مع الدعم السريع في كردفان والنيل الأزرق. تجديد الإجراءات الأمنية عند حدود سبتة وسط دعوات إلكترونية لمحاولة عبور جماعي جديدة. بهذا انتهت هذه النشرة الإخبارية، تحية لكم وإلى اللقاء.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
6: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
7: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
8: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
9: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
8: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
9: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
8: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
6: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

النصر يدشن حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي بغياب رونالدو. محمد صلاح يبدأ مسيرته مع طرابزون سبور من مقاعد البدلاء. أرسنال ومانشستر سيتي يدشنان الموسم الإنجليزي بمباراة الدرع الخيري.

0: يستهل النصر حملة الدفاع عن لقبه في الدوري السعودي الليلة عندما يستضيف الفتح في ختام الجولة الأولى من البطولة. وكان النصر خاض معسكرا تحضيريا في البرتغال مع مدربه الجديد الأسترالي إنجي بوستيكوغلو. في المقابل قام الفتح معسكرا تدريبيا في إسبانيا بقيادة مدربه السعودي خالد العطوي، لعب خلاله 4 مباريات ودية.
1: يسجل فان دايك الإندونيسي هدفا في الدقيقة 85 يقود به بريسبن رور للفوز على سيدني اف سي في الدوري الأسترالي لكرة القدم. يحتفل مدرب عمره 44 عاما بانتصاره الأول في المباراة الأولى له كمدرب لفريق محترف. وطيلة 3 مواسم قاد أنجي بوستيكوغلو الفريق في 84 مباراة بمختلف المسابقات. انتهت مسيرة أنجي مع بريسبن بطلا للدوري في البلاد للمرة الثانية على التوالي. اتجه إلى ميلبورن فيكتوري في أول مباراة، خسر الديربي أمام ميلبورن هارتس بثنائية لهدف، وانتهت تلك المسيرة سريعا مع مطلع الموسم التالي. والسبب كان نداء الواجب تدريب المنتخب الوطني. بعد 5 سنوات مع المنتخب خرج بوستيكوغلو إلى العالم الخارجي. مع يوكوهاما مارينوس في اليابان افتتح مسيرته بتعادل إيجابي بهدف لمثله أمام سيروزي أوساكا، وبعد أن أمضى 3 سنوات معه ارتحل إلى تجربة أكثر إثارة مع سيلتيك الاسكتلندي. كان الظهور الأول لإنجي في دوري أبطال أوروبا في الدور الثاني من التصفيات. تعادل في المباراة الأولى أمام ميتلاند الدنماركي قبل أن يخسر ويتجه إلى الدوري الأوروبي. وبعد 113 مباراة مع الفريق غادر بعد أن توج ب5 ألقاب مع الأخضر والأبيض. مطلع يوليو 2023 أعلن توتنهام التعاقد مع بوستيكوغلو، وبعد شهر ونصف كان يشاهد فريقه يتعادل بهدفين لمثلهما أمام برينتفورد لتنتهي مسيرته مع الفريق بنهاية الموسم قبل الماضي بعد 100 مباراة حقق فيها أكبر إنجازات الفريق في السنوات الأخيرة، لقب الدوري الأوروبي. بوستيكوغلو ذو الأصول اليونانية كان الاسم الذي استعان به اليوناني ماريناكيس ليقود نوتنغهام فورست بعد بداية مخيبة بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، لكن الطرفان فشلا في تغيير مسار الفريق. كانت أقصر تجربة في تاريخ الأسترالي، خسر بثلاثية أمام أرسنال في افتتاح مسيرته وأقيل بعد 8 مباريات لم يفز في أي منها. محمد القناص، العربية.
0: ومن أمام ملعب الأول بارك يلتحق بنا مراسل العربية فهد الشهري. حياك الله فهد. فهد، السؤال الأول، اليوم أنت أمام ملعب هذا الموسم سيحتضن مباريات فريقين. الفريق الأول كان فعلا يعني قد قص شريط مبارياته فيه، هو الصاعد حديثا الدرعية، وأيضا النصر اليوم سيلعب، هو الفريق الثاني الذي سيلعب على الأول بارك. نريد أولا أن نعرف عن تفاصيل استضافة هذين الفريقين للمباريات، يعني والأولوية لمن أيضا على هذا الملعب.
2: نعم عبد الله، عاده يعني نقول في مباريات النصر انه هذا هو الظهور الاول لفريق النصر. نعم، هو الظهور الاول لفريق النصر امام الفتح في افتتاح الدوري وحمله الدفاع عن لقبه، ولكنه ليس الظهور الاول وليست المباراه الاولى على هذا الملعب، ملعب الاول بارك. نعم

كان قبل يومين الدرعية استضاف الأهلي هنا في عقد جديد مشاركة فريق الدرعية لفريق النصر اللي يستضيف مبارياته خلال الثلاث سنوات الماضية هنا في هذا الملعب. عبد الله خلنا نبدأ القصة من أول.

0: المسوقة وصاحب اسم هذا الملعب ونادي النصر فور صعود فريق الدرعية من دوري يلو أو الدوري الدرجة الأولى إلى مسابقة المحترفين دوري روشن السعودي. كان هناك اتفاق، كان هناك أيضا خبر وتسريب هذا الخبر لرابطة الدوري المحترفين وأيضا لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أو المسؤول عن الجدولة، حتى لا يكون هناك وضع مباريات متعارضة في نفس اليوم أو في نفس الوقت لفريقي الدرعية والنصر. إذن عبد الله الاتفاق كان موجود، لا تعارض في مباريات الدرعية والنصر، الدرعية سوف يلعب كل مبارياته اللي على أرضه هنا في هذا الملعب، ملعب الأول البارك. وأيضا النصر الاتفاق كان ثلاثي زي ما قلت لك بين شركة الوسائل وأيضا الأول بارك والدرعية، ولكن كان هناك اشتراط موافقة نادي النصر حيث أنه منصوص في العقد الأولي للاستحواذ الملعب أنه أي مباراة أي فعالية أي مباراة أيضا حتى المسابقات تبع وزارة أخرى مثل وزارة الترفيه وهيئة الترفيه يكون موافقة نادي النصر مشروطة، وأيضا باستفادة مالية جيدة على حسب نوع المباريات عبد الله، على حسب مصادر درنا أنه أيضا نوع المباراة، يعني مباراة الدرعية مع الأهلي تختلف مثلا عن استضافة الدرعية مثلا لجاره فريق الرياض، يعني تتراوح القيمة السوقية ما بين 700 ألف إلى مليون للمباراة الواحدة، وهذا عقد منصوص عليه حسب نسبة معينة ريعها لنادي النصر. إذن عبد الله يعني المجمل أنه الدرعية ونادي النصر راح يستضيفون ضيوفهم اللي قادمين على أرضهم في هذا الملعب.
1: جيد، ماذا عن المباراة فهد؟ هي مباراة أولى رونالدو لن يكون موجودا يعني في القائمة، أيضا هي المباراة الأولى لإنجي بوستيكوغلو، ظهور منتظر أيضا لحامل اللقب النصر.
0: نعم عبد الله، قبل قليل وصلت حافلة نادي النصر من المعسكر اللي يقيمه النصر يوم المباراة ظهرا بتجمع اللاعبين. نعم المدرب الأسترالي إنج هو الأول الواصلين، أيضا شاهدت الظهور الأول للمحور سامو كوستا اللي بصراحة يعني فيه يعني تمرين الأمس عبد الله كان فيه يعني مشاركات بوقت معين وتشكيلات معينة، لكن يبدو أنه راح يكون على قائمة الاحتياط. نعم رونالدو لم يكن تبع حافلة النصر، هذا إشارة له أن رونالدو ليس في القائمة لجانب عبد الله العمري نواف العقيدي للإصابة واستبعاد حيدر وأيضا عبد الملك الجابر استبعاد فنيا، لكن كريستيانو رونالدو سوف يحضر شخصيا لمساندة الفريق. أيضا الخصم نادي الفتح يعني قبل النصر حضر بنصف ساعة بقيادة المدرب الوطني خالد العطوي، بما يعني النصر عبد الله النصر ينتظر نهاية الأسبوع الحالي تقديم خطته المالية للسماح بالتعاقدات. يعني الأخبار اللي عندنا عبد الله أنه في حال وصول السماح بالتعاقد راح يكون هناك فكرة تحويل اللاعب مارتينيز للآسيوية والتعاقد مع لاعب وسط آخر في محور الثمانية إلى جانب كاس لاعب أجنبي محترف في حال السماح للنصر بالتعاقد.
1: واضح فهد، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات التي زودتنا بها. كنت من أمام ملعب الأول بارك حيث مواجهة النصر الأولى في هذا الموسم مع الفتح، شكرا جزيلا. ويلعب الاتحاد أمام ضيفي الخلود على ملعب الإنماء في مدينة جدة ضمن مباريات الدوري السعودي أيضا، ويدخل الاتحاد المباراة منتشيا بفوزه الآسيوي على الجزيرة الإماراتي وتأهله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ويأمل بمواصلة بدايته المثالية بالفوز على ضيفي الخلود. الفريقان التقيا في دوري المحترفين 4 مرات، فاز الاتحاد في أول 3 مواجهات وتعادل الفريقان في آخر لقاء جمعهما، ويقود الاتحاد المدرب الألماني ينز فيسينغ، فيما يستمر المدرب الإنجليزي ديس باكينغهام على رأس الإدارة الفنية في نادي الخلود. وكان الاتفاق تغلب على ضيفه نادي الرياض 4-2 ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي، وبدأت المباراة بإثارة مبكرة بعد طرد اللاعب الأوروغوياني رودريغو أباسكال ليلعب الضيوف بنقص عددي. وفي ظل التفوق الميداني للاتفاق نجح الفرنسي موسى ديمبلي في تسجيل هدف التقدم عند 21، وعادل الرياض النتيجة عبر الفرنسي تيدي أوكو في 49. ورد الاتفاق سريعا بعد 3 دقائق بالهدف الهدف الثاني عبر ديمبلي أيضا، ولم يتأخر الرياض كثيرا في تعديل النتيجة مرة أخرى، حيث سجل الغاني برنارد مانسا هدفا ثانيا، واستطاع الوافد الجديد الفرنسي رايان ماسي أن يضيف الهدف الثالث للاتفاق. وقبل النهاية بثوان واصل ديمبلي تألقه

0: ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه من ركلة جزاء، وحصد الاتفاق أول ثلاث نقاط في مشواره.
1: اتفاقية لموسى.
0: ونجح نيوم بتجاوز ضيفه الفيحاء بهدفين لواحد في تبوك. هدف أصحاب الضيافة حمل توقيع كل من الإيفواري أمادو كوني والجزائري سعيد بن رحمة، فيما جاء هدف الفيحاء في المباراة عبر البرازيلي هوغو مورا.
1: ركلة زاوية إلى كون فهود المجمعه.
0: وافتتح الهلال مشاركته في الدوري بالفوز على ضيفه الفيصلي بأربعة أهداف لهدفين في الرياضة. تفاصيل في التقرير التالي.

0: عشر دقائق احتاجها سامرفيل لرسم لمحته الأولى في دور روشن، لقطة حركت الجماهير الهلالية الحاضرة في المدرجات. لاعبو الهلال طلب هنا بلمسة يد، خيل مانزانو يؤكدها، وبنزيما يضع الكرة بهدوء في شباك الفيصلي. بعد الهدف الأول أخذت المباراة منحا واحدا، مالكوم يضيف الهدف الثاني تحت أنظار عائلته الصغيرة. اللاعب يستأنف، بنزيما يخطف الكرة، وسامرفيل يعرقل داخل المنطقة. ركلة جزاء ثانية لأصحاب الأرض ترجمها روبن نيفيز بنجاح إلى هدف ثالث، والشوط الأول ينتهي بثلاثية للهلال. الشوط الثاني ينطلق وسامرفيل لا يزال يبحث عن طريق الشباك، وعلى عكس ما توقعه أنصار الهلال، الفيصلي يخطف هدفا قلص به النتيجة بقدم ألكسندر ماندي. الهلال خفض من وتيرته، أمر استغله عناب سدير. الكونغولي بونغوندا ينسل بين المدافعين ويعيد الفيصلي إلى المباراة بثاني الأهداف. بعدها بلحظات بونو ينقذ الهلال من السيناريو الأصعب، والقلق باد على ملامح مشجعيه. البديل ميتيه يعرقل داخل المنطقة، والحكم الإسباني لا يتردد في احتساب ركلة جزاء. نيفيز يسجلها بنجاح، والجماهير تتنفس الصعداء. المباراة تصل لدقائقها الأخيرة، جيوفاني يواصل توجيه لاعبيه، وخصمه إنزاغي يريد إيصال المباراة إلى بر الأمان. صفيرة مانزانو أعلنت فوز الهلال برباعية مقابل هدفين أمام الفيصلي، ليحرز الفريق أول ثلاث نقاط له في دور روشن.
1: وتنطلق غدا الأحد مسابقة كأس الملك بثلاث مواجهات في دور 32، يلتقي في أبرزها الوحدة وضيفه الشباب في مكة. وكان الشباب افتتح موسمه بالخسارة أمام القادسية في الجولة الأولى من الدوري، بينما ستكون هذه المباراة الرسمية الأولى للوحدة الذي يتواجد في دوري الدرجة الأولى. ويعد الفريقان من الأبطال التاريخيين لكأس الملك، حيث أحرز الوحدة كأس النسخة الأولى عام 67، فيما فاز الشباب بالكأس ثلاث مرات آخرها في عام 2015.

فاصل نعود بعده لنتابع في هذه النشرة أيضا صلاح يبدأ مسيرته مع ترابزون سبور من مقاعد البدلاء. باريس سان جيرمان الفرنسي يظفر بخدمات المهاجم الإسباني فيران توريس.

خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.

0: قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
1: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تتداخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
8: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
7: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
1: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
7: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
10: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
7: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
6: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
11: أهلا بكم من جديد. بدأ النجم المصري محمد صلاح مهمته مع فريقه طرابزون التركي من مقاعد البدلاء في افتتاح مباريات الدوري التركي لكرة القدم، ولم تتضمن تشكيلة المدرب فاتح تيكي لملاقة فريقه قاسم باشا اسم النجم المصري الذي أبرم عقدا الأسبوع الماضي للعب في صفوف الفريق التركي. وكان صلاح غاب عن المباراة الودية التي خاضها طرابزون ضد فريق غوزتبة تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد. يستهل أرسنال ومانشستر سيتي الموسم الجديد لكرة القدم الإنجليزية عندما يلتقيان يوم غد الأحد في مباراة الدرع الخيرية التي تجمع بطل الدوري مع بطل كأس الاتحاد. ويدخل أرسنال المواجهة بقيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا ساعيا إلى تأكيد تفوقه، فيما يأمل مانشستر سيتي في افتتاح موسمه بلقب تحت قيادة مدربه الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا.

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الإسباني فيران توريس قادما من برشلونة الإسباني بعقد يمتد لخمسة أعوام حتى صيف 2031. وسيرتدي توريس البالغ من العمر 26 عاما القميص رقم 9 مع بطل أوروبا في صفقة قدرت بحسب وسائل الإعلام بنحو 50 مليون يورو. ويصل بطل العالم إلى باريس بعد تألقه مع المنتخب الإسباني في كأس العالم الأخيرة وتسجيله لهدف الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية. وانضم المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو إلى صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني قادما من توتنهام.

الإنجليزي بعقد يمتد لخمسة أعوام، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن قيمة الصفقة بلغت نحو 40 مليون يورو، مع حصول توتنهام على 15% من قيمة أي انتقال مستقبلي للمدافع الأرجنتيني. حقق يوكوهاما مارينوس فوزه الأول في الموسم الجديد من الدوري الياباني لكرة القدم بتغلبه على مضيفي شيميزو بهدف دون مقابل، وسجل تيسي إينوي الهدف في الدقيقة 79 ليمنح يوكوهاما انتصاره الأول بعد مرور جولتين على انطلاق الموسم. وصلنا إلى ختام النشرة مشاهدينا، نترككم في ألمانيا مع بطولة العالم للفروسية. للمزيد من أخبار الرياضة يمكنكم زيارة موقعنا على شبكة الإنترنت العربية.net أو متابعة حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي. شكرا لكم دائما على طيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبى هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد الآن على شاشة العربية.

0: يتم التعدي على ست دولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي، المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.

0: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
1: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سببا مقنعا للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
7: المتخالفون.
9: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
7: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
11: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
12: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
11: أكبر شبكة من المراسلين،
13: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
11: وأفضل باقة من المختصين.
14: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
11: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. مدير ميناء المخا غربي اليمن يعلن وقف العمليات بعد هجمات الحوثيين الأخيرة. الاستخبارات السورية تعلن إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش. الوكالة اللبنانية تؤكد سقوط 11 قتيلا في الغارات الإسرائيلية على دير الزهراني وأنصار. الجيش الإسرائيلي يقول أن القيادي في حزب الله علي سمير الحاج قتل في الغارة على أنصار. مكتب نتنياهو يعلن أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا في هجوم لحزب الله في المنطقة الأمنية. متحدث باسم نتنياهو يقول لوكالة

الصحافة الفرنسية إن إسرائيل تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة للدعم السريع في ولاية شمال كردوفان. الحرس الثوري يعلن أن قطر تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلتهم في مارس الماضي. إيران تقول أن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز تتقدم في مسار إيجابي. مقاتلات تقلع من حاملة الطائرات الأمريكية بوش في بحر العرب لدعم الأمن في المنطقة. الخارجية الروسية تطلب توضيحات من أمريكا وتركيا بشأن خطط تزويد كييف بأسلحة. تركيا تستعد لتوقيع اتفاقية مع أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة بقدرة 3000 ميجاوات. في نهاية الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم، التعاون يلاقي الخليج الآن، واتحاد جدة يستضيف الخلود، والفتح يحل ضيفا على النصر حامل اللقب. شكرا للمتابعة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
3: أين أتيت بهذه المعلومة؟
2: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
4: يعني توجه صحيح عندي.
2: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
5: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
6: لا تدخل هنا من غير استئذان.
7: الموت بيدخل من غير استئذان.
5: وهل الأبطال يشبهوننا؟
8: أرجو يا فلاح أرجو.
5: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية، ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
9: والله لا خلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
5: سايكو دراما.
10: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
11: وش فيك وانا مقسم العالي؟
5: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية اف ام. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
12: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
13: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
12: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
5: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي.

مشاهدينا أهلا بكم. نراها كل يوم على رفوف المتاجر حول العالم، لكن قليلون يعرفون حجم الكفاح والمنظومة الهائلة التي تقف خلف وصولها إلينا. فاكهة تعبر المحيطات، ومزارع تمتد عبر القارات، وسلسلة إمداد عالمية لا تحتمل الخطأ. وخلف هذه المنظومة

يقف رجل آمن بأن الزراعة ليست قطاع تقليدي، بل معادلة معقدة تجمع بين رأس المال واللوجيستكس والانضباط والقدرة على اتخاذ القرار في أصعب الظروف. استحوذ على شركة فريش ديل مونتي في تسعينيات القرن الماضي لتصبح أهم صفقة في حياته، واليوم أصبحت من أكبر شركات الأغذية في العالم، تتداول في بورصة نيويورك بقيمة سوقية تقارب $1.4 مليار، وإيرادات سنوية تتجاوز $4 مليار. فكيف تحول الحلم إلى واقع؟ وكيف أعيدت هيكلة الشركة وعادت إلى الربحية؟ وكيف تحافظ على قوتها في عالم تتغير فيه سلاسل التوريد ويصبح الأمن الغذائي قضية استراتيجية عالمية؟ محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي، على كرسي الدرجة الأولى ليروي قصة بدأت بحلم كبير واجه الكثير من التحديات قبل أن يتحول إلى واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع الأغذية والزراعة حول العالم.

0: أستاذ محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة دلمونتي والرئيس التنفيذي لهذه الشركة التي تعمل في المواد الغذائية الطازجة. دعنا نبدأ من البداية. لربما القصة الرئيسية من خلال قراءتي لمسيرتك في عالم المال بدأت بشكل أوضح عند قرارك بالاستحواذ على شركة فريش دلمونتي. هل هنا بدأت قصة أبو غزالة؟
1: يمكن اختصرت 60 سنة أو 50 سنة. القصة أول شيء، أنا اليوم عمري 84 سنة، فقصة طويلة بلشت بدأت في فلسطين بالقدس اللي محل مولدي. تركنا القدس وأنا كان عمري 6 سنين وهجرنا للقاهرة، وبعد القاهرة رحنا الكويت، وبعد الكويت رحنا دبي، وقصة طويلة حقيقة. يعني أنا قصتي طويلة لأنه هي قصة جهاد كفاح. دلمونتي ما إجت بسهولة، أخذتني سنين وسنين وسنين من الشغل والتعب في بين الكويت، بين دبي، بين إنجلترا، وبعدين بتشيلي، وبعدين لما صار النصيب ودرت أستحوذ على الشركة بهذيك الفترة بسنة 96. فهي الحقيقة ما كانت عبارة عن صفقة إنه بتيجي بسهولة، هي تجارب وخبرات وتعب وجهد لقدرت أوصل لهالمرحلة هذه في حياتي.
0: طب دعنا نبدأ، أين ما هو كان عملك الرئيسي قبل قصة دخولك في قطاع المواد الغذائية وبالتحديد الفواكه والمواد الطازجة؟
1: أنا والدي هو الشخص اللي بلش الشغل، مش أنا تعلمت على إيدين والدي بسن يعني وأنا صغير، لأنه لما هجرنا للكويت كان عمري بهذاك الوقت 12 سنة، فكانت تجربة قاسية، لأنه الكويت لما كنا إحنا بال54 كانت الكويت لسه في أول مراحلها، كانت الحياة صعبة جدا، وأنا كنت جاي من بيئة أو environment بتختلف، لأنه كنا عايشين في القاهرة وكنا عايشين مبسوطين، وكنت أروح على مدرسة الأرمان فلما انتقلت للكويت العائلة كانت صعبة، وكان تركيزي يمكن بمعظم الوقت أو خارج المدرسة هو أني أساعد الوالد في الشغل، والوالد كان من النوع المغامر ويشتغل يعني very hard worker.
0: كانت تجارة في ذاك الوقت؟
1: وكان تجارة هو. وكان من أوائل الناس اللي بلشوا يستوردوا البطاطا.

0: البرتقال، الموز، هو من أوائل البايونير كان بهذا المجال. فأنا الحقيقة كانت يعني البذرة بدك تقولي من هذاك الوقت،
1: يعني فريش ديل مونتي ما أتت بالصدفة،
0: لا ما أجت بالصدفة، لأنه إحنا عنا الباكراوند بالفواكه، طول عمرنا عنا الباكراوند بالفواكه والخضرة. ولما إحنا انتقلنا وبقينا نستثمر في أمريكا الجنوبية اللي هي في تشيلي بالأوروغواي بالبرازيل.
1: لماذا اتجهتم نحو أمريكا الجنوبية؟
0: الحقيقة هي صدفة، لأنه بلشنا نستورد من أمريكا الجنوبية، نستورد من تشيلي ونستورد من البرازيل، فهذه اللي فتحت عينينا على أساس هذيك المنطقة أنه نيو فرونتير. فأول زيارة عملتها لتشيلي كانت ب 1980، واشتغلنا مع عدة شركات تصدير، وللأسف ما كنا نتوفق لأنه كانت الشركات تشتغل سنة سنتين وبعدين تفلس.
1: لماذا؟
0: لأنه كان عندهم مشاكل، تتذكر هذيك الأيامات كان في وقت الثورة، وبينوشي لما أجا استلم الحكم، ويعني كان في عندهم انفليشن كبير كتير،
1: وعدم استقرار اقتصادي،
0: وعدم استقرار مالي وسياسي. فللأسف الشركات هذه ما كانت تستمر، تشتغل سنتين ثلاثة أربعة وبعدين تتعثر ماليا ويبطلوا يقدروا يصدوا. فكان هذا هو سبب انه قررنا، طيب طالما هيك ليش احنا ما نأسس شركة ونشتري شركة ونبلش هناك، وكان هذا هو البداية.
1: إذن هل يمكن ان نقول انه القرار الذي غير مسيرة عملكم هو الانتقال لتشيلي والبدء من هناك عوض الاعتماد على شركات تستوردون منها بسبب عدم الاستقرار السياسي؟
0: صحيح 100%.
1: عام 96 كان لربما المفصل الثاني، أو خلينا نقول المرحلة الثانية الرئيسية إذا ما صح التعبير. كيف وصلتم وأخذتم القرار للاستحواذ على شركة مقبلة على الإفلاس، ولماذا؟
0: قصة ديل مونتي قصة طويلة، لأنه ديل مونتي كانت شركة تملكها آر جي آر نابسكو، كانت الشركة مملوكة من أكبر شركات العالم يعني في هذاك الوقت. وفي سنة 86 استحوذتها برايفت اكويت اسمها كي كي ار.
1: كي كي ار معروفين.
0: فكي كي ار لما اشتروا الار جي ار نابسكو، من ضمنها كانت ديل مونتي، وديل مونتي هي شركة مش بس فواكه، كانت كل انواع المعلبات، المجمدات، كل شيء، عصائر، شركة كبيرة كانت كل انحاء العالم. فكي كي آر قرروا يقسموها لقطع حتى يزيدوا من العائد لهم.
1: هذا عادة البرايفت اكويتي فاند
0: للأسف دائماً. للأسف. فهم جزاؤوها وعملوا لفريش ديل مونتي شركة لوحدها جلوبال،
1: فريش بروديوس.
0: فأنا كنت عايش بإنجلترا بذات هذاك الوقت، كانت إمكانياتي للصدية، إحنا كعائلة كان ما عندها الإمكانيات إني أقدر أشتري شركة بالشكل هذا.
1: وكيف سمعت عنها؟
0: أنا طول عمري بتابعها. يعني أنا كان عندي دريم، والدريم هذا هو إنه نستحوذ على شركة زي ديل مونتي، وبالذات ديل مونتي. فكنت عندي أنا يعني مش طموح، بس طموح بدون إمكانيات،
1: موارد مادية
0: بدون إمكانيات. إيه؟ بس ما قصرت، يعني اتصلت فيهم وقلت لهم احنا مهتمين انه نشتري.
1: اتصلت في كي ار؟
0: اي نعم. قالوا لنا لا، انت it's already too late. وكان في واحد اسمه أصيل نادر، من أصل أبرسي، تركي أبرسي، كان عايش بإنجلترا، وكان هو هذا زي تقولي الطفل المدلل لمارغريت ثاتشر. وكان عندهم شركة اسمها بوليبيك بابليك كومباني في إنجلترا، وهو اللي فاز باستحواذ على فريش ديل مونتي بهداك الوقت. وأنا كنت أراقب الشركة بوليبيك، ما كنت مقتنع بالقوائم المالية والأوبريشن تبعته، لأني أنا بفهم بالمصلحة ومش شايف إنه كيف بيعملوا الأرباح الهائلة من الشغل، من يعني استيراد حمضيات من أبرص ويعمل مبالغ

0: خيالية. اكتشفوا انه بعديها بسنتين كان يلعب بالأرقام والكتب وبين يوم وليلة اصبح فيجيتيف يعني
1: مطالب
0: وهرب على قبرص. فالشركة فيها موظفين كل انحاء العالم مش بس بإنجلترا، وكانت شركة publicly traded بسوق لندن. فالحكومة البريطانية أخذت إجراء immediately لأنه ما بدهم دمارها بيكون دمار على الاقتصاد البريطاني، فقرروا أنه يحطوها under administration. حطوا I think بهذاك الوقت اسمه كوبر الأوديتورز، وعلى أساس يركزوها لمدة سنة سنتين وبعدين يحطوها للبيع تاني مرة. وفعلا بعد سنتين قرروا يحطوها للبيع تاني مرة، ورجعت أنا كمان مرة قدمت إنه إحنا مهتمين. أنا ما كان عندي شيء بس قلت لازم أعمل أجرب. رجعوا قالوا لنا لا سوري، في شخص من مكسيكو اسمه كارلوس كابال.
1: مرة ثانية في شخص أمامك.
0: وهذا خلص اتفقنا معاه وراح نبيع الشركة، وهذا شخص كان مليء وعنده بنوك وعنده فنادق وعنده يعني وإندستريال وكان أي نعم الطفل المدلل من كارلوس، مش متذكر رئيس المكسيك في ذاك الوقت. فبرضو مرقت سنتين أو ما في سنتين وأصبح كمان هو فيجيتيف.
1: لماذا؟
0: لأنه انهارت الإمبراطورية اللي كانت معمولة من ورق.
1: معمولة من ورق
0: أو احتيال أو يعني ما
1: بدي أدخل بالتفاصيل، بس النتيجة
0: نفس النتيجة إنه أصبحت والشركة أصبحت في مهب الريح مرة تانية. إجت الحكومة المكسيكية حطت إيدها على الشركة وقالت إنه بدنا نديرها حتى ما نركزها وبعدين نبيعها. بسنة 1995 أنا كنت طبعاً عايش بتشيلي في هذاك الوقت، كان من ضمن البنوك اللي إحنا بنشتغل معها رابو بانك. هذا رابو بانك معروف بالعالم، one of the largest، وكنا إحنا نتعامل معها يعني كعميل عادي. فكان واحد من الرؤساء الكبار جاي بزيارة لتشيلي من هولندا وحب إنه يجي يزورنا بالمكاتب. إجا زارني قال لي إحنا بنشتغل معاكم ومبسوطين منكم وإنتوا بتشتغلوا كويسين وسمعتكم ممتازة وبتقوموا بالتزاماتكم وما عندكم مشكلة، فشو ممكن كيف فينا نكبر مع بعض، كيف فينا نساعد بعض. فأنا دائما كانت عندي على الرادار، قلت له في شيء أكبر كتير من اللي إحنا بنحكي فيه. يعني إحنا بناخد منكم تمويل موسمي 10 مليون 7 مليون whatever بالسنة ومسكرها، بس إحنا بنحكي هلأ مشروعك. قال لي قول لي شو هو، قلت له دالمونتي. هذه معروضة هلأ راح تنعرض للبيع، وهل أنتوا فيكم تساعدونا إنه يقدر ناخد هذه الشركة؟ قال لي بيبي خليني أرجع بس على هولندا وبحكي ومنشوف. رجعوا بعد فترة قالوا لي إنه إحنا مستعدين نبحث الأمر، وهكذا كان.
1: يعني أستاذ محمد، أنا من خلال ما حكيت الآن أنت تابعت الشركة من بدايتها، طاحت في الإيد الأولى، انهارت الصفقة الثانية وتابعتها. هل كان عندك حدث أو أمنية؟ إيش أنت اللي شفته وما شافوا الثانيين وضليت متابع هذه الصفقة؟
0: أنا كان عندي قناعة إنه إذا ما كان عندنا شركة وفيها براند قوية جدا وفيها وجود بالعالم كله، إحنا ما رح نقدر نوصل لل شو بسموه الأسبيريشنز،
1: يعني أحلامك أحلام حاططها.
0: يعني كان حلمي إني أنا أكون عندنا شركة
1: عالمية في قطاع المواد الغذائية الطازجة أو
0: الفريش بروديوس. فهذا كان الحلم اللي طول عمري كنت أحاول أحققه. هلأ طبعا هذه قصة طويلة، يعني إحنا بلشنا يمكن سبتمبر أكتوبر 95. أنا لما سكرت وأخذت الشركة بالضبط تقريبا سنة من المفاوضات والنقاش والناخد نعطي نودي نجيب

0: فقدمنا لانه لما البنك قالنا انه اوكي مرحلة اولى احنا ما عندنا مشكلة بندعمكم، فقدمنا لل انه to be invited to the bidding يعني للمشاركة بال راح يكون في
1: شركات اخرى متنمرة،
0: شركات وبنوك وبرايفت اكويتي يو نو. قبلونا كشركة من تشيلي، قبلونا ورحت انا شفت اللي كان شخص مكسيكي معين من الحكومة المكسيكية، هو رجل أعمال معروف في المكسيك ومحبوب يعني كان قريب من الحكومة، فعينوه هو اللي يكون مسؤول عن هو حطوه زي رئيس الشركة ومسؤول عن البيع. فرحت على مكسيكو سيتي، طرت من تشيلي لمكسيكو سيتي بالليل، وصلت الصبح بعديها بساعتين رحت قابلته. قابلني مقابلة سيئة جدا.
1: لماذا؟
0: ما بعرف، شافني صغير يمكن، شافني
1: كم كان عمرك بتاك الوقت؟
0: لا ما كنتش صغير كتير يعني، شافني صغير يمكن انه مش شركة
1: مش عاطيها
0: لا، فكان يعني ما كانتش مقابلة منيحة. والبانكر تبعهم بهذاك الوقت كان ليمان برادرز، والبنك تبعنا كان رابو بنك. فقلت لهم مهم، تركت وأخذت نفس الطيارة بالليل رجعت فيها على تشيلي. أنا أذكر يمكن مش هذاك لأنه قابلته مرتين، أول مرة ما كانت جيدة، تاني مرة كانت أحسن. وبعدين دخلونا بالبروسيس اللي هو الديو ديليجنس وتشوف الأرقام وهذا. وأتذكر بتقريبا يناير 96 أنا رحت على ميامي على المكاتب الرئيسية وقعدنا مع الإدارة تبع الشركة مدراء وحكوا لنا. طبعا اي شركه لما بدها تنباع بيعطوك الورود وبيعطوك احلى صحيح. صوره
1: إيه؟
0: واذا ما كنت انت شاطره ما بتشوف اللي وراء
1: واتس بيهايند ذا نمبرز، ما وراء الارقام
0: بالضبط. فانا الحقيقه بدك تساليني شو اللي خلاك تشوف شيء غيرك ما شافه؟
1: هذا سؤالي، وحناخذ فاصل لانه انا بكتب بنفس القلم اللي وقعت به هذه الصفقه واللي كان لها لربما دور رئيسي جدا فيما محمد ابو غزاله يقف عليه الان. مشاهدينا ناخذ فاصل قصير ونعود نتابع مقابلتنا بالدرجه الاولى مع محمد ابو غزاله رئيس مجلس اداره فريش ديل مونتي والرئيس التنفيذي.

0: وصلنا لربما الآن لكي تحصل على الحلم الأول أو الحلم الدائم اللي أصر الرئيس عليه وحاولت أنك تشتري أو تأخذ الصفقة في كذا مرة. سؤالي يتكرر، ماذا رأيت لم يراه الآخرون؟
1: أنا لما رحت أول اجتماع وكان من ضمن الأشياء اللي قدموا لنا إياها هو نوع أناناس كانوا لسه زرعينه في البدايات وكان مسمينه MD2، قدموا لنا إياه حتى ندوق
0: إنه هذا أجدد شيء،
1: أجدد شيء وإحنا هذا وتفضلوا جربوه. فأنا لما دقته، وبما إني بعرف الأناناس، الأناناس في هذاك الوقت اللي موجود كان بالعالم كله كان نوع اسمه سموث كيان، اللي هو ممكن تشوفيه بس كديكوريشن، أما لما بدك تكليه
0: حامض،
1: حامض ما له طعم وبيخرب ومن جوه أسود، ومرات يمكن تتذكري هالأنواع هذه. فأنا لما دقت هذا وشفت الأناناسة قلت هاي اللوتري. That was my
0: bet.

0: That was my bet. اللي أنا شفته غيري ما شافه. أنا برأيي لأنه يمكن في 20 مشتري أو possible buyers دخلوا وعملوا نفس الاجتماع وشافوا نفس الشيء وأكلوا نفس الشيء. بس أنا بتصور ما حدا شاف اللي أنا شفته.
1: إذن نظرتك ما كانت على الأرقام بل على مستقبل وفرصة هذه الشركة من خلال أناناسة جديدة سوف تقدم.
0: وهي كانت الأساس، لكن برضو أنا قلت كل شيء بيعملوه هم كان في أشياء غلط. فكل شيء بتحسني كل شيء هو فايدة. فلما سمحوا لنا بعدين بعد هذه دخلونا بالمرحلة الثانية اللي هي اللي due diligence on the ground. يعني بتروحي على المزارع، بتروحي على الموانئ، بتروحي على كل الاوبريشن تبع الشركة. فأنا بلشت أروح أزور، فكل ما أشوف شغلة عاطلة أقول هذه A plus، يعني كل ما أشوف شغلة غلط
1: تعرف أنه هذه فرصة،
0: هذه فرصة لي لأني راح أصلحها وراح تكون بلس.
1: يعني كل تجربة اللي أنتم اشتغلتوا في بيع أو تجارة في المواد الغذائية كفواكه هي اللي ربما أسست البيس لاين لكي ترى كل الفرص في شركة دلمونتي عند الاستحواذ.
0: أكيد، وبده يكون عندك كمان ديفيجن، أو بده يكون عندك كمان نوع من
1: الرؤية،
0: الرؤية أو كمان مغامرة، لأنه حياة بدون مغامرة ما.
1: وهذا كان حيجي سؤالي، يعني ما جاتك ولا لحظة أستاذ محمد واللي سألت أو قلت مع نفسك أنه لربما هذا الرهان لن ينجح أو قد لا ينجح؟
0: أنا كان عندي الاقتناع أنه حينجح أكثر من أنه مش راح ينجح. الحقيقة المحامي تبعنا كان في عندنا جنرال كونسل بالشركة اللي كان يعني للفاميلي.
1: إيه؟
0: فبآخر مرحلة هو أمريكاني، فقال لي محمد أنت you are putting the whole family at risk. Everything you have done in your life you're going to lose.
1: إذا ما استحوذت على فرشة.
0: لا، you will lose لأنك أنت اللي بتعمله عمالك مغامرة. وفعلا كانت مغامرة لأنه we put as a family everything on the table. يعني كيف أنت بتروح على الكازينو بتحط كل شيء على against a number or against.
1: كم استحوذت عليها؟
0: بهذاك الوقت المبلغ.
1: إيه؟
0: المبلغ كان تقريبا بحدود 500 مليون دولار. بين ديون وبين
1: يعني خلينا معكم بنك
0: يعني كان في 350 مليون، حوالي 350 مليون بوند.
1: يعني بمبلغ ذاك الوقت في 96 و97
0: مبلغ ضخم جدا
1: جدا، يعني احنا مرادفه الان بالمليارات.
0: ف لاني انا عملت الدراسه كامله، رحت ما خليت محل. عملت ليست بالضبط every action I have to take إذا أنا استحوذت على الشركة، بالضبط عارف شو اللي بدي أعمله. إجينا بجولاي، اختلفت أنا والمكسيكية. احنا بنحكي كفترة زمنية، بلشنا بيناير إجينا بيوليو، اختلفت أنا وياهم
1: على
0: هم طلعولي بشغلات لأنه أجاهم عروض أحسن. فقلب، مع إن كنا حاطين اسكرو أكاونت وكنا حاطين ديبوزيت وكنا ماشي مظبوط، غير رأيه. قلت له أوكي، أنا بأمن دائماً إيمان، أنا عندي الحمد لله إيمان إنه اللي الله سبحانه وتعالى كتب لك إياه بده يجيك، كله نصيب. فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا هيك الله كاتب الحمد لله. فراحت لغاية أوائل ديسمبر،
1: ست شهر،
0: بضرب لي تليفون إدواردو بورتس اللي كان هو الشخص هذا، قال لي محمد are you ready to close before the end of the year؟ يعني قبل نهاية 96.

0: انا ايميديت قلت له
1: ولا فكرت جريت
0: ولا فكرت له رحت للمحامي اور بيبل يعني اور تيم قلت لهم تركب الطياره بتروح على نيويورك هلا عشان تخلصوا كل الاجراءات اللي لازمه وتفنش ذا كونتراكت تيرمز وهذا كلهم قالوا لي انت مجنون هدول ضحكوا عليك اول مره وقلبوا عليك وهلا بدك تحط وبدك تحط فلوس زياده للمحاميه وبدك تحط سفر وبدك تحط مصاريف قلت لهم جاست دو وات اي تيل يو وفعلا within يعني بدقوا لي 20-25 يوم كنا تقريبا مخلصين وتنزلت عن اشياء كثيره يعني لاني عارف انا وين رايح وهيك كانت يعني وبعدين رحت على نيويورك قبل الكريسماس يعني بال 96 وقعت وقتها
1: وقعت بهذا القلم؟
0: بهذا القلم وهيك الله سبحانه وتعالى وبعديها الشركة كانت طبعا خسرانة كانت
1: تخسر سيئة وعلى وشك
0: بأول 3 شهور عملنا 30 مليون دولار أرباح تاني 3 شهور عملنا كمان أظن 30-40 مليون دولار لأنه الأكشن بلان اللي كنت حطتها
1: واضح
0: وكنا من أول يوم كان عندي أنا تشيف أوبريتنج أوفيسر كان يشتغل معي بتشيلي من زمان at that time وهو اللي became تشيف أوبريتنج أوفيسر قلت له action all these points فيعني كنا ننظف أول بأول وهيك صار إجاني بنص السنة بعد السكند كورتر بال 97 إجاني مورغان ستانلي قال لي إحنا we see your company ripe for public
1: IPO.
0: to IPO قلت له كيف أنا IPO أنا مبارح اشتريت الشركة وكيف يعني بدنا المهم سبحان الله خلال 4-5 شهور بأكتوبر 97 رحنا بابليك وسكرنا كل ديون الشركة والحمد لله
1: وبديت صفحة جديدة في بناء إمبراطورية فريش دال مونتي
0: فريش دال مونتي وبعدين فيها تكملة يعني سنة 2004 اشتريت بعد ما اشتريت فريش دال مونتي بلش حلمي الثاني حلمي الثاني اني اجمع الشركه ثاني مره
1: كل اللي تفككت ايام كي كي ار ترجعها مره ثانيه لنفس المكان اللي كانت فيه
0: بالضبط فسنه 2004 اشتريت دال مونتي يوروب افريكا ميدل ايست بهذاك الوقت اشتريته ب 450 مليون دولار at that time in March هلا السنه هذه اشتريت الشركه الام اللي هي ديل مونتي فود نورث امريكا
1: لان الحلم لم ينتهي الحلم لازال
0: شغال فاحنا جمعنا الشركه ثاني مره اندر وان
1: مظله
0: ترجع ديل مونتي وحده مش مجزأة ديل مونتي وسميناها هلا واعلنا عنها بابليك الاسبوع الماضي انه راح تتسمى ديل مونتي كوربوريشن زي ما كانت
1: في الاول
0: كانت ديل مونتي كوربوريشن هلا رجعت دال مونتي كوربوريشن
1: قصه رائعه استاذ محمد يعني قديش الاصرار من شركه تفككت من عقود الى استحواذك عليها شوي شوي وترجع تحطها بنفس المظله ب 2026
0: الحمد لله هذا رضا من الله
1: هذا سر نجاحك فشور يعني انه الانسان يصر على شيء مقتنع فيه في العمل حلم تابعته بشكل مستمر يعني قصة ربما فيها الكثير من الدروس بعالم بناء شركات وإمبراطوريات بقطاع معين الآن دعنا نتحدث عن العقل الذي يدير هذه الشركة أنتم الآن تعملون بصناعة منتجاتها تعتبر فريش يعني سريعة الإتلاف وبالتالي كيف تدار المخاطر في هكذا قطاع وفي هكذا صناعة
0: هي هذا النوع التجارة اللي احنا فيه الفريش هو اخطر نوع من الاعمال بصراحة
1: صحيح
0: لانك كل شيء انت بتعاملي فيه كل العوامل مش تحت السيطرة اللي هو المناخ اللي هو
1: النقل سلاسل الامداد النقل
0: السبلاي تشين العملة اختلاف الاكسينج ريت طلع سعر البترول نزل سعر البترول الكيميكال

الماتيريالز الفيرتيلايزرز الأسمدة كل هالأمور هذه طالعة نازلة. والعميل لأنه لما بتشتغلي أنت في أمريكا أو في أوروبا ما بتبقى منك ما بتقدر تبيعيه على سعر أسبوعي أو يومي.

0: فأنا دايما بحكي للناس أصحابي والعائلة وأولادي بقول لهم أخطر بزنس بالعالم برأيي هو أي شيء بتعامل فيه البرشبلز اللي هو كل شيء فريش فروتس أند فيجيتابلز
1: قابل للتلف،
0: لأنه قابل للتلف سريعة التلف وما فيك تخزنيها شهور يعني يمكن عندك أسبوعين ثلاثة أربعة
1: حتى الوقت
0: على أقصى حد. فدايما اللي بيشتغل في هذه وبنجح بهذه البزنس بنجح بأي بزنس تانية، لأنه بتصفي بالنسبة له أي نوع من الأعمال الأخرى. أنا بالنسبة لي بتصير سهلة وعشان هيك دخلت في أشياء تانية كتير لا علاقة لها بالفواكه ولا بالفيش.
1: دخلت بقطاع الصحة بشكل قوي أيضا،
0: دخلت بقطاع الصحة، دخلت بقطاع الصيدلة، دخلت بقطاع المال، دخلت بقطاع التأمين، دخلت بقطاعات كتير، طيران وصناعة كهربائية، يعني أشياء كتيرة.
1: أستاذ محمد، كيف تتعامل مع التوتر بين النمو والانضباط المالي لما يجي لنمو الشركة أو نمو أي عمل تشتغل فيه؟
0: بدك تخلي very sharp focus على الكاش فلو تبعك، أهم شيء الكاش فلو، أهم شيء المديونية،
1: التدفقات النقدية والديون،
0: والديون ما ديونك لا تتجاوز حد معين حتى ما تكون هي الحمل اللي ممكن انه.
1: كم هي النسبة اللي بنشوفها خلاص بعدها خطر ما لازم الواحد يتدين؟
0: ما هي في بتعرفي في certain formulas يعني قديش
1: cash flow to
0: cash flow to debt. فأنا بحبش، أنا شخصيا ما بحب الدات. يعني لما أكون مثلا شايف يعني آخر هلأ ترانزاكشن عملناه من 3 شهور زي ما قلت لك، إحنا الشركة كانت عندنا دين بحدود 170 مليون دولار، الشركة بتبيع بحدود 4.5 بليون دولار، عندنا أرباح بحدود 100 مليون دولار نت، يعني عندنا إيبيدا بحدود 250 مليون دولار. فإت واز فيري ريزونبل، يعني فيري زي ما بقولوا كتير واطي يعني الدين بالنسبة للإكويتي. فلما عمل الأكويزيشن طبعا طلع شوية الدين بس ستيل مانجبل، يعني فيك تتحكم فيه.
1: هل كبر حجم الشركة أو كبرت بشركة بطريقة جعلتها أكثر مرونة؟ سايز فيرسس
0: هلا احنا لما اخذنا الشركه بالدالمونتي فود اللي هي الشركه الام طبعا اعطتنا هلا مرونه اكثر كثير من الاول، لانه هلا صرنا نقدر نبيع فريش ونون فريش.
1: رؤيتك فيها مزيج من قرارات عاطفيه وقرار مالي اكيد بحكم الواحد لازم يتاجر ويربح في تجارته، وبالتالي اين تقف ما بين قرار عاطفي قرار مالي؟ أين تتوقف العاطفة وتبدأ الأرقام وأين تتوقف الأرقام وتأخذ العاطفة طريق؟
0: أنا دائماً بأمن بحياتي أنه الإنسان ما يكون حب المال هو الأساس. أنا أي نعم لازم الواحد يربح ولازم المساهمين اللي معك يربحوا ولازم واجبك يعني كفيديشري ديوتي انك تربحي وانك تربحي المساهمين، بس بنفس الوقت انا بالنسبه لي الموظفين والعاملين هم الاساس تبع الشركه. اي شركه في العالم وحتى في في في البلاد اللي انت بتشتغلي فيها، واحنا بنشتغل في كل انحاء العالم تقريبا من افريقيا لاسيا للشرق الاوسط امريكا اوروبا ايفريوير. فانا بالنسبه لي السوشيال ريسبونسبيليتي يعني ما اعرفش كيف بدنا نحكي
1: المسؤوليه الاجتماعيه،
0: هذه اساسي شو ما كان اللون شو ما كان الدين شو ما كان الباك جراوند اثنيك. انا ما عندي بصراحه شيء انه اسميه هذا مسلم او غير مسلم او عربي او غير عربي،
1: المهم يكون اداؤه جيد
0: بالضبط. ولازم يكون الإنسان as a human being you need to لازم تكوني العاطفة تكون واحدة.
1: كيف تصف أسلوبك الإداري، مركزي أو لا مركزي؟
0: أنا من النوع اللي

0: بحب أدخل بالتفاصيل. أنا من النوع اللي بحب hands on وبعطي مسؤولية، لكن مشكلتي إني بحب أعرف كل شيء، فأنا بضلني أطلع من فوق. أنا ما بتدخل بالأمور اليومية، ما بتدخل بالإدارة اليومية. عندي ناس، عندي President Chief Operating Officer هو اللي بيدير الشركة، هو اللي بيقوم بالأعمال اليومية وكل شيء بتعلق بالمانجمنت. لكن أنا بضلني كيف يعني أنا بعرف كل شيء بيصير بالشركة، لأني عملت سيستم من البداية. من أول يوم استحوذت فيه على الشركة إنه بدي ويكلي ريبورت. عندي أنا تقرير أسبوعي من كل ديفيجن، من كل يونت،
1: الكل بكل التفاصيل، وبتقرأ كامل.
0: وبقرأ كامل، يعني يمكن يجيني 150-200 ريبورت بالأسبوع، بقرأهم بالكامل.
1: نتوقف هنا لنستكمل هذا الحديث. مشاهدينا، نعود بعد قليل نستكمل مقابلتنا مع محمد أبو غزالة، رئيس مجلس إدارة فريش ديل مونتي بالدرجة الأولى.

0: أستاذ محمد، دعنا نتحدث عن كيفية إدارتك للشركة بشكل يومي أو بشكل عام. ما أكثر شيء يزعجك في التنفيذيين الشباب اليوم؟
1: هي يمكن أنا بدي الشغلة تصير مبارح مش اليوم. فأنا دائماً كتير
0: تدفع تبوش
1: أي بوش. وهذا يمكن وعندي أنا ذاكرة الحمد لله، أن الله معطيني أنا على فكرة ذاكرتي بالوجوه والأسماء ضعيفة، لكن بالتواريخ وبالأرقام يعني بتذكر الشيء اللي قبل 10 سنين أو 5 سنين. أنا بقول له قلت لك كذا، أنت وعدتني كذا، وين صار؟
0: وين صارت؟
1: فهذه يمكن ميزة بتخليني أني أدير الشغل بطريقة أفضل. أنا كتير بتابع يعني أموري، وكتير بحب أحكي مع
0: لما يجيك مدير جديد، ما هو أول سؤال تسأله؟
1: أنا الحقيقة ما أنا شخصيا الوحيد اللي أنا ممكن أحكي معه تو انترفيو هو الشيف اوبريتنج اوفيسر، لأنه هو اللي راح يكون يشتغل معي ديركت. الباقيين ما بيشتغلوا معي ديركت.
0: صحيح.
1: فبس أنا هذا ما بيعني أني أنا ما بقدر أحكي مع أي واحد بالشركة. أنا الميزة عندي أني أنا بحكي مع ممكن يكون سوبرفايزر بالفيلد، وبحكي مع المدير الإداري أو الشيف أوبريتنج أوفيسر. فما بخلي بيني وبين الـ different levels of the company إنه في بارير. ما عندي باريرز. أنا بروح بنزل على الحقل وبوقف مع العمال وبحكي معاهم وبروح على معمل توضيب. يعني أنا من النوع اللي ما عندي إني قاعد في البرج العاجي وبشوف من فوق، لا، أنا بحب أكون على الأرض وأتعامل مع الناس. يعني
0: أود أن أسمع رأيك في ما يخص موضوع الأمن الغذائي ومنطقة الشرق الأوسط، بما أنك أنت بتعمل بهذا القطاع لعقود. الأمن الغذائي الآن أستاذ محمد أصبح قضية يعني سيادية، كل الحكومات بدون استثناء جالسة تشتغل على بلان وبرنامج يحصنها من كل المخاطر الجيوسياسية والتقلبات اللي بتجري الآن بشكل سريع في العالم. وبالتالي كيف ترى دور الشرق الأوسط؟ أين يقف
1: الشرق الأوسط؟ للأسف يعني أنا اللي دايماً بقوله، أنا واقعي يعني ما بحب أحكي شيء مش حتى أرضي أي واحد. الشرق الأوسط عندنا limitations اللي هي المية والأرض. الأرض الخصبة، لأنه مش كل أرض تنزرع. إحنا في عالمنا العربي للأسف ما عندنا هالتنتين. أنا بحكي هون يمكن المغرب الجزائر بيختلفوا، لكن إذا بنحكي على الشرق الأوسط منطقتنا هون
0: باستثناء شمال إفريقيا،
1: باستثناء شمال إفريقيا إحنا عندنا limitations. يمكن سوريا هي الوحيدة اللي كان عندها الإمكانيات وكانت هي self-sufficient. يعني سوريا بالماضي لحد قبل حوالي 20 أو 25 سنة كانت سوريا ما تستورد القمح.

0: عندهم اكتفاء ذاتي. كان عندهم اكتفاء ذاتي بأشياء كتيرة. للأسف بعد الأحداث صاروا يستوردوا. لكن ممكن يرجعوا. لكن أنا اللي دائما بقوله لل يعني أصحاب القرار في المنطقة إنه مش شرط إحنا لازم نزرع في بلادنا أو لازم ننتج في بلادنا. الشطارة أنت وين ممكن تنتجي، وين الزراعة بتكون جيدة والمحصول بيكون جيد.
1: جالسين يعملوا عدد من الحكومات إنه جالسين يستحوذوا على شركات لتحصيل استراتيجية أمن غذائي.
0: أكيد. وبعدين في عندنا يعني إحنا حاليا عملنا من أسسنا الحقيقة صلنا أكثر من سنة سنتين بالصومال لإنتاج الموز مع دولة خليجية موجودة حاليا. يعني
1: هل المنطقة برأيك مستعدة لبناء شركات غذائية عالمية؟ هل عندهم كل الموارد لكي يصبحون أو في السباقين في هذا
0: القطاع؟ عندنا الإمكانيات المالية، ما عندنا الإمكانيات التقنية. بما معناه أو أنا شفتها بكتير حالياً شركات موجودة بالعالم العربي إنه بتحاول تروح تشتري شركات برا وللأسف ما بيقدروا يديروها. لأنه بدك تديري هذه بالذات موضوع الزراعة والمحاصيل غير إنك تديري شركة صناعية أو شركة مالية. بدها ناس اللي تكون تفهم في المصلحة.
1: إذن هذا هو السر، إنه يكون عندنا كذا تقنيا يوازي القدرة المالية لبناء شركات مستدامة فيما يخص الأمن الغذائي.
0: 100% صحيح.
1: دعنا نتحدث أيضا عن كل هذه الاضطرابات التي تجري من حولنا. سلاسل الإمداد توقفت بشكل خطير بما تابعناه على مستوى الحرب مع إيران في مضيق هرمز. كل هذا بيأثر، وكل التحذيرات اللي صارت مؤخراً إنه بالصيف حنشوف أسعار فلكية بسبب التأخر والفريز اللي صار على نقل المواد الأساسية حول العالم. كيف تابعت، وهل ترى إنه الأزمة في بدايتها أو حلت مع اقتراب توقيع السلم بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل؟
0: أنا بالنسبة لي التوقيع اللي صار هو الحمد لله يعني نتيجة إيجابية جداً. وطبعا في بعض الأحيان بيصير في هايب، يعني البترول لما صار 100 دولار و 90 دولار
1: هذا كان بيعكس خوف الحرب واستمرار
0: طبعا سبيكوليشن ومضاربة يعني. بس إن رياليتي البترول موجود والفيول موجود بس
1: إذن كانت بتعكس مضاربات أكثر من ما هو وضع على الأرض من حيث
0: أنا هذا رأيي الخاص. فحتى بالنسبة للأسمدة وحتى بالنسبة للأمور الثانية
1: ما كان لازم ترتفع بهذا الشكل،
0: ما كان لازم ترتفع ولا كان لازم. وهلأ كلها انخفضت immediately، يعني بصار خلال يومين ثلاثة رجعت الأسعار زي قبل 4 شهور.
1: طب إيش اللي كشفت لنا هذه الأزمة بما يخص هشاشة سلاسل الإمداد العالمية؟ يعني إحنا كلنا بنعتمد على مضيق واحد، ما في حل آخر؟
0: لا طبعا في حلول أخرى، اللي هي نعمل انفراستراكشر بين دولنا، اللي هي طرق سريعة، موانئ أكثر في جهات معينة. يعني دائما في إمكانيات. إذا بتطلع أوروبا معظم السبلاي تشين تبعهم مش بالبحر، معظمها كلها أوفرلاند، كلها عبارة عن نقل بري. إذا بتطلع في أوروبا معظم الأوقات وشوف الطرقات، لأني أنا دائما بلاحظ الأمور هذه إنه كلها شاحنات. اليوم مثلا إسبانيا كم شاحنة بتطلع من إسبانيا أو حتى من المغرب، كم شاحنة بتطلع يوميا خضرة وفاكهة لأوروبا؟ آلاف يومي. فكله هذا مش بالبحر، كله على موضوع إنه يكون عندك الرايت انفراستراكشر بالنسبه للطرق.
1: اذا تعطلت التجاره العالميه لمده 30 يوم، ما هو اول شيء يقلقك كرئيس تنفيذي؟
0: في دائما بدائل، ما في شيء اسمه انه شيء بتعطل. انا لا اؤمن بكلمه التعطل، لازم يكون الواحد دائما مستعد يلاقي الحلول.

0: هذه موضوع انه صار disruptions. احنا immediately لما صارت مشكلة المضيق immediately we took action, immediately لقينا بدائل للشحن, صرنا نروح عن طريق تركيا, صرنا نروح عن طريق العقبي, صرنا نروح يعني وجدنا بدائل انه مش ممكن نقعد وبس نستنى رحمة ربنا. رحمة ربنا سبحانه وتعالى موجودة, بس بقول لك اسعى يا عبدي بسعى معاك, فلازم تسعي وتلاقي الطرق البديلة, ولقينا الطرق البديلة.
1: أستاذ محمد, أحلامك كثيرة, حققت نسبة كبيرة منها بمتابعة فريش ديل مونتي إلين ما صارت كل الشركة بكل أجزائها تحت نفس المظلة. هل لازلت تتابع حلم آخر؟
0: أي نعم, عندي أحلام تانية. أحلامي اللي بشتغل عليها صار لي حوالي 3 سنين. دائما أنا عندي قناعة إنه الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء على الأرض لسبب. كل نبتة, كل شجرة, كل بلانت في سبب لإلها, مش بس إنك تاكليها أو تطلع عليها. إحنا صلنا حوالي 3 سنين بنشتغل مع ريسيرش وديفلوبمنت مع جامعة غرناطة, غرانادا يونيفرسيتي بإسبانيا, لنعمل تحليل للبلانت تبعت الأناناس.
1: لازلت متابع الأناناس؟
0: هذا هو الأساس. الأناناس على فكرة من أكثر الفواكه في الدنيا اللي هي مفيدة للإنسان. يعني أنا بتذكر دكتور مرة عمل, مش بنتذكر مين, عمل عملية اللوز. وأول شيء قال له يا
1: كل أناناس,
0: كل أناناس بعد العملية. أنا بأمن دائما إنه كل شيء فيه سبب. الله ما بعد شيء. إحنا زمان ربنا سبحانه وتعالى خلق كل شيء الضد والمضاد. يعني
1: خلق الداء والدواء, زي
0: الداء ما والدواء. هو خلق إنسكت مثلا اللي بتاكل هالفاكهة, بس خلق شيء تاني هو بياكل الإنسكت هذا بتغذى عليها, سواء تحت الأرض أو فوق الأرض. فبالقناعة هذه أنا بلشت أدخل بهذا المجال. إحنا اليوم اكتشفنا وعملنا سجل علامات تجارية already. اكتشفنا انه في الاناناس في عناصر تقضي على certain cells of cancer. وهذه الاشياء وغير هيك في شغلات كتيرة تانية ما بقدر احكي فيها, بس كلها ان شاء الله خلال الاشهر او السنين القادمة باذن الله راح نطلعها وراح نستعملها. لانه مش بس الاناناس للاكل,
1: للصحه, للدواء,
0: للصحه. احنا بنعمل اليوم بنطلع من البلانت نفسها فايبر. الفايبر زي كانه اللينن اللي بتلبسيه انت, نفس اللينن واحسن من اللينن كمان, لانه الفايبر تبع الاناناس او البلانت تبع الاناناس ضد الميكرو, انتي مايكروبيول, شغلات كتيرة.
1: اذا نحن
0: فانا عندي يعني لسه اشياء كتيرة.
1: احنا متابعينك حنبدا ناكل اناناس. الان خلينا نعمل اسئله سريعه, اجوبه سريعه.
0: هذه على
1: حالها قرار تمنيت لو اتخذته ابكر.
0: انا على فكره عمري ما بندم على شيء. I never regret anything. أنا بالنسبة لإلي كل شيء مكتوب. ففيش قرار إني بندم عليه. في أشياء بندم عليها وفي أشياء بقول هذا قضاء الله.
1: أكثر كلمة تقولها لفريقك؟
0: Don't be afraid. ما تخافوا, كملوا.
1: أكيد من قصتك الواحد ما المفروض يخاف أبدا. ما الذي لا تتفاوض عليه؟ يعني غير قابل للمناقشة.
0: النزاهة. لا يمكن. كل شيء ممكن أتنازل فيه إلا الأمانية.
1: كتاب يعود إليه محمد أبو غزالة.
0: كتاب الله.
1: القرآن الكريم.
0: القرآن الكريم.
1: صف نفسك بثلاث كلمات.
0: هذا مش حلو الواحد يحكي عن نفسه. أنا بعتبر نفسي مكافح, صبور,

0: وأخاف الله.
1: ما الذي يخيفك اليوم أكثر من الماضي؟
0: خوف، ما في خوف، لأنه أنا دائما أنا مؤمن اللي الله كاتب لك إياه بيصير، ما في خوف. أنت تخافي بس اللي ما بيكون عنده إيمان بخاف.
1: صحيح، الخوف والإيمان مرتبطين بشكل عكسي.
0: أبدا 100%.
1: لو لم تكن في هذا المجال أين كنت ستكون؟
0: ما بتصور راح أكون بمجال تاني. يمكن كنت أتمنى إنه يكون مجالي أسهل كتير من اللي أنا بعمله، بس هيك الله كتب.
1: ما النصيحة التي تجاهلتها ثم اكتشفت أنها كانت صحيحة؟
0: والله أخت فاطمة، في الحياة في تجارب كتيرة، ما فيك تقولي إنه هذه كانت صحيحة وهذه كانت الغلط. أنت بتدفعي الثمن، كل شيء ممكن تعملي أغلاط وراح تدفعي ثمنها، وبتعملي أشياء تانية ما كنت تتوقعيها تيجي، وسبحان تعالى بتجيكي. يعني عليك تثابري، بالحياة المثابرة هي أهم شيء.
1: ماذا تريد أن يسمعه أحفادك عنك؟
0: اللي أنا حكيته هلأ هو هذا اللي راح يسمعه، واللي كتبته بحياتي واللي عملته بحياتي هي This is your legacy.
1: محمد أبو غزالة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الطاوي. صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء مأرب المكتظة بالنازحين بثلاثة صواريخ. والقوات الحكومية اليمنية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين شمالية وغربية مأرب. مدير ميناء المخا غربي البلاد يعلن وقف العمليات بعد هجمات الحوثيين الأخيرة. الاستخبارات السورية تعلن إلقاء القبض على قياد بارز في تنظيم داعش. الغارات الإسرائيلية على دير الزهران وأنصار جنوب لبنان تخلف 11 قتيلا. الجيش الإسرائيلي يقول أن القيادية في حزب الله علي سمير الحاج قتل في الغارة على أنصار. مكتب نتنياهو يعلن أن 3 جنود إسرائيليين أصيبوا في هجوم لحزب الله في المنطقة الأمنية. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة للدعم السريع في ولاية شمال كردفان. الحرس الثوري يعلن أن قطر تحتجز 3 طيارين إيرانيين منذ إسقاط مقاتلاتهم في مارس الماضي. إيران تقول أن المحادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز تتقدم في مسار إيجابي.

الكوميديا. الخارجية الروسية تطلب توضيحات من أمريكا وتركيا بشأن خطط تزويد كييف بأسلحة. تركيا تستعد لتوقيع اتفاقية مع أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة بقدرة 3000 ميجاوات. في نهاية الجولة الأولى من دوري روشن لكرة القدم، التعاون يلاقي الخليج، اتحاد جدة يستضيف الخلود، والفتح يحل ضيفا على النصر. إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: أنا فيهم أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: إذاعة العربية اف ام
6: على الموجة 102.8 في الدمام.
7: فصل المقال مع محمد الملا.
8: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. مرحبا بك.
9: يا هلا وسهلا. يا هلا.
8: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى يعني تفرق في كل دولة يتدخل فيها. شنو ردنا على هالنقطة والرد على النظام الإيراني؟
9: يعني الفارق الحقيقي بين الشعار وبين ما هو قائم على الأرض، علينا أن نصدق ما نرى وما هو قائم على الأرض بأكثر من أن نصدق الشعارات. ولربما في عجز لبيت لأحمد شوقي اللي هو يا له من ببقاء أقله في أذنيه، يعني يتهم أحد الجموع أنه يصدق ما يسمعه. بالتالي إيران إن أرادت أن تظهر هذه أو تطبق هذه الشعارات يجب أن نرى منها تماما عكس ما نراه. يعني اليوم كل الضرر وكل التدخل هو تماما بالدول أو بالقضايا اللي يعني ترفع شعار وحدتها، الحرص عليها. يعني إن جيت على الوحدة الإسلامية، كل هذا الضرر اللي أصاب 5 دول عربية، هذه ال5 دول كلها دول إسلامية، ما في شك فيها. اليوم التعدي على دول الخليج، هذه 6 دول خليجية إسلامية، بل هي اللي رافع راية الإسلام، هي من يمول قضايا الدعوة للإسلام. فدائما نرى هذه الازدواجية بين الشعار، الحال كذلك مع شعارات أخرى، والله قضية القضية الفلسطينية والحرص عليها لننتهي بسفك الدماء الفلسطينية. حتى لما تقرأ الكتب اللي خطت بيد مسؤولينهم، يعني أعتقد محمد جواد ظريف هم كمان اللي كتب أنه كثر حرصنا على الجيران كثر ما سنحصد الدعم منهم. يعني هذا كلام بالتنظير صح كلامه. إذا أنت أردت دعم الدول الخليجية عليك أن تحرص على يعني الود معها. إنما نجي على أرض الواقع نجد العكس تماما. فعلينا أن نكون حذرين مع إيران، أن نفرق دائما بين قضية الشعار وقضية الواقع.
8: تتوقع النظام الإيراني يسعى إلى الزعامة الإسلامية ويصبح الزعيم كما حلم بعض مثل جمال عبد الناصر في أن يكون زعيم العرب مثلا؟
9: هي تماما هي نفس الوصفة المتناقضة. جمال عبد الناصر نعم رفع شعار أن يكون هو زعيم.

0: زعيم العرب ورئيس الوحدة العربية. واقع الأرض العكس، كيف تصبح رئيس أو زعيم العرب وأنت في عداء؟ لا، لأن جمال عبد الناصر حتى توفى يعني كان في حالة عداء شديدة مع الثوريين العرب والإسلاميين العرب والمحافظين العرب واليساريين العرب، يعني ما أبقى أحد إلا وعلاقته مقطوعة معه، وهذه قضية معروفة. أي واحد لإيران كذلك، أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية، يعني ابحث لي عن دولة لها علاقة يعني قريبة أو جيدة مع إيران. فيعني هذا تناقض بين الرقبة بالقيادة والزعامة وما تقوم به على الأرض من يعني عداء شديد للدول اللي تريد أن تتزعمها.
1: ما رأيك في تدخل النظام الإيراني في العراق؟ الكثير من العراقيين يشتكون ما وصل إليه العراق.
0: يعني هذه التدخل الإيراني به من المتناقضات بالعراق، به من المتناقضات ما به. أولا، من سمح لإيران بالتدخل بالعراق؟ البوابة هي بوابة أمريكية، أمريكا هي اللي أسقطت صدام، وهي كان لها القول الأعلى في فيما يعني يقوم بالعراق، وبالتالي هي من سلمت العراق بشكل واضح لأمريكا، وهذا أمر ما يختلف عليه، يعني ليست تنظير. فهذا من جانب. الجانب الآخر المهم جدا، طيب ما العراق بالأغلب بلد مسلم وبالأغلب حتى من الإخوة الشيعة الكرام، وبالتالي أتتكم الفرصة كإيران لإظهار الود والحب للمسلمين بشكل عام وحتى للإخوة الشيعة بشكل خاص. طيب ماذا عملتم في العراق؟ بدلا من أن تصبح جنة من الجنات، شفنا من اليوم الأول لتدخلكم بالشأن العراقي ما تماما ما قمتم به في كل مكان آخر من دولنا العربية. وجدنا الخلاف يعني يقوم على أشده بين المكونات، بين الطوائف، بين العناصر، وحتى يومنا هذا يعني هناك خلاف شديد بين المكونات. كذلك زرعتم ضمن الداخل العراقي المنظومات. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟ طيب هل يعتقد أحد أن هناك من سيستثمر بالعراق بوجود منظمات أنت لا تعلم من يخطفك؟ الآن قبل مدة خطفت مثلا صحفية أمريكية، هناك عمليات خطف، هناك شكوى من أربيل والحكومة في أربيل من صواريخ تطلق عليها بالمئات من الداخل العراقي، لأن هذه كلها أذرع ومنظومات. ومن الأمور يعني حتى المستغربة، حتى بعض الفضائيات يعني يستضيف أحد ما دكتور ينتمي مثلا لمنظومة الحشد، يشتكي أحد من كردستان ومن حكومة أربيل وغيرها أنكم تضربوننا بالصواريخ، ينكر أن هم كحشد يضرب، بس يقول والله هذه عصائب الحق أو هذه أهل الكهف أو. وبالتالي هذه كلها زرع زرعته إيران. القرس مدمر، القرس هو ما نراه من دمار بالعراق، من عدم طمأنة المستثمرين للدخول للسوق العراقي، من تفشي البطالة، من ذهاب الموارد المالية لغير مقاصدها. تعرف كم الفساد وكم الثراء الفاحش لكل القيادات المنتمية لإيران. هل هذه مفاهيم إسلامية؟ من يدفع الثمن الآن بالعراق كل العراقيين شيعة وسنة، ولهذا السبب قامت ثورة تشرين بالجنوب العراقي. الجنوب العراقي هي لولا العنف من الميليشيات التابعة لإيران بإطلاق النار بالرصاص الحي وكورونا، إنما أظهر العراقيون جميعا أن لا إشكال بينهم كأعراق وطوائف وأديان، وأن كل القضية هي قضية يعني دست لهم من الخارج. ولا كيف نبرر ونفسر أنه لما القاعدة تنظيم القاعدة برئاسة بن لادن اللي هو ذراعه الزرقاوي اللي كان يقتل على الهوية ويفجر بأسواق الشيعة ويقوم بما يقوم به لإثارة الفتنة، نكتشف لاحقا أنه عائلته يعني صار لها سنوات تقيم في إيران. طيب كيف يستقيم هذا الأمر؟ أنتم داعمين للقاعدة، هذا التنظيم اللي يعني سفك الدماء في سوريا على أسس طائفية، سواء بالعراق ضد الشيعة أو في سوريا ضد العلويين.
1: تدخل سياسي قوي من الإيران.

0: عن داخل طبعًا العراق يعني
1: طبعًا وهذا واقول لك
0: وهي اللي تستفيد من العراق
1: هذا اللي يصدق لان كل مكان فيه ايران اولا تجد الفرقه تجد عدم محاوله الاصلاح تجد الانسداد السياسي ترى العراق بالعراق صار هو نفسه اللي صار في لبنان الاذرع او حزب الله يقاطع جلسات مثلا انتخاب رئاسه الجمهوريه تبقى لبنان سنتين وثلاث دون رئيس جمهوريه يناكفوا رئاسة الوزراء نفس الشيء في العراق تجد الأذرع مالتهم هي من يعرقل
0: نفس الأسلوب
1: نفس الأسلوب هذا اللي يحول الدولة المعنية إلى دولة فاشلة دولة هشة دولة لا يستثمر أحد بها دولة يمكن لها بأي لحظة أن يعني تشتعل بها حرب أهلية هذول دول اليد العليا والأبر هاند فيها لإيران طيب لماذا لا تضربوا قدوة حسنة تقولون نعم احنا استلمنا العراق من الأمريكان بال2003 وانظروا إلى العراق
0: النظام الإيراني تدخل في العراق لحل المشاكل بين السياسيين العراقيين بين المتناحرين
1: قطعا
0: لأنها لا. عمل ديمقراطي فيتم حل هذه المشاكل
1: جدا
0: فالإيران يقول احنا نحل المشاكل العراقية قطعاً لا. قطعاً وندعمهم قطعاً ماديا
1: لا. بدلالة قطعا لا يعني حتى اتدخلوا بقضية رئاسة المجلس وصدر حكم من المحكمة الاتحادية اللي سبق لها كذلك أن أصدرت حكم بتأثير إيراني ضد الكويت وضد الاتفاقية بعزل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي خلقوا انسدادات في قضية انتخاب رئاسة الجمهورية وإن كانت هي من حصة الأكراد بس الأكراد كذلك يعني يتأثروا بالأذرع الفاعلة اللي تلعب على الساحة العراقية والتي تتبع إيران كذلك رئاسة الوزراء رئاسة الوزراء اللي من حصة الأذرع التابعة لإيران إلى الآن انظر كم انقضى على الانتخابات ولم تحل مشكلة رئاسة الوزراء مين رئيس الوزراء العراقي وبالتالي هذا نمط متكرر بخلق الإشكالات بخلق الانسدادات
0: حملة نظام الإيران
1: نعم كلها كل الأذرع هذه تابعة لإيران حزب الله هو اللي عمل انسدادات في وقاطع مجلس النواب بقضية انتخابات الرئاسة
0: وسوريا أيام بشار الأسد
1: نفس الشيء كانت قضية سوريا كان بإمكانها أن تحل بعد أسابيع كما ذكرنا حل الإشكال في المغرب بسبب حسن النوايا إنما لما أنت تبدأ يعني تحرض الرئيس وتدعمه بميليشيات تستحضرها من العراق ومن أفغانستان وتبدأ باستخدام السلاح ضد الشعب الأعزل حتى ينتهي الأمر بهجرة 8 مليون وقتل 600 ألف وأنت لك اليد الطولة ولك الصوت المسموع في سوريا هل تريدنا بعد ذلك أن نصدق أنك تبحث عن حل الإشكالات أنك ترفع راية الإسلام من قتل الشعب السوري من أي دينهم اللي هجروا هذولا كذلك من أي دينهم يعني القضية أنه مو قضية
0: وكان يدعمون النظام قال لكم نحافظ على ثروات الشعب على النظام
1: لماذا لم تضبط لماذا بالنهاية بالنهاية وين بشار بقى بالنهاية بشار لجأ إلى روسيا كان بإمكان سوريا أن تصل إلى حلول يبقى حتى بها بشار عن طريق قضية
0: ناداهم يعني استدعاهم نظام بشار الأسد هو طلب الدعم من إيران مثل ما كان أبوه يعني حافظ الأسد
1: يعني أجراء يعني تحاول تقول إن إيران أجراء اللي يستدعيهم يدزهم
0: هذه دولة طلبت الدعم من
1: يعني
0: دولة
1: الحين أي دولة
0: يعني أي دولة تطلب الدعم من دولة أخرى
1: 100% يعني الآن لو أفغانستان طلبت إيران هم جنود مسخرين
0: إذا
1: لو
0: أفغانستان
1: لا ما في شيء كذي أخي
0: حقهم يعني أطلب لا قوات لحفاظ على النظام
1: على الإطلاق أخي أبو أحمد ما في شيء كذي هذه الأمور لو حتى تمت تتم عبر المؤسسات الرسمية والله أمم متحدة جامعة الدول العربية أما أنه والله كل إيران تصبح مرتزقة وهذه هم كمان يعني نقيصة لإيران إذا ومع ذلك ماذا قامت تلك الميليشيات قامت بإصلاح ذات البين أم تسببت بمقتل 600 ألف سوري تسببت بهجرة 8 مليون سوري يعني هذا الدور الإيراني المسالم المحب للمسلمين كان بإمكانها أن تضغط على بشار لإعطاء بعض التنازلات بالدستور بمحاربة الفساد بتغيير وهذا اللي سواه الملك محمد السادس بالمغرب بنفس الوقت اللي بدأ الحراك في سوريا

0: هي بدأ حراك بالمغرب والأم والحاكمين شابين، الحراكين مو حراك تغيير، ما في الشعب يريد تغيير النظام مثل ما صار ضد حسني مبارك. وبأربع خمس شهور بالمغرب عمل الإصلاحات المطلوبة من الناس، حارب الفساد، غير بالدستور، ما أتى شهر ثمانية إلا الانتخابات قائمة والحكومة آنذاك بالمغرب تعمل. بشهر ثمانية كانت الدبابات تطحن الشعب السوري، تقتل بالآلاف وعشرات ومئات الآلاف. كان يمكن لإيران لو كان هذا الوضع لا يسرها، لديها هي الليفرج، لديها القدرة على الضغط على الرئيس بشار ليقدم تنازلات، وعلى المعارضة اللي تقودها جماعة الإخوان المسلمين لديها الدلالة والميانة، وكانت راح تجمعهم شوية تنازلات من هنا وشوية تنازلات من هنا. كان شهر 8/2011 كما شكلت حكومة وذهب الشعب المغربي إلى بيته مطمئنا، كان بإمكان إيران أن تضغط وتخلق حالة تناقم بين المكونات السورية، وما يأتي شهر ثمانية إلا الحكومة السورية جديدة قائمة، يبعد رئيس الوزراء كحال بالمغرب، إصلاحات هنا. الحالتين ما كان فيها رغبة بتغيير تغيير النظام، إنما اللي صار بدفع ودعم من سوريا. أقول لك شيء ثاني، إنه حتى لما توفى الرئيس حافظ الأسد، وكان الرئيس حافظ الأسد ويده الثقيلة في لبنان، يعني نتج عنها اغتيال رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء، بشير جميل، صحفيين سليم اللوزي، رشيد كرامي، وقائمة طويل، قائمة تطول. لما جاء بشار الأسد ولإيران دلالة عليه، الشعب السوري أولا استبشر، قال هذا شاب جديد طبيب عيون جاي من بريطانيا، إذن سنرى انفراجه وسنرى نفس. وهذا التفاؤل حتى الإخوة في لبنان اعتقدوا أن اليد الثقيلة واقتيالات كلها ستتوقف، لأن أتانا الآن رئيس جديد بالألفين. اللي صار أنه الرئيس بشار الأسد قام تماما بما قام به والده، تقصد رئيس جمهورية، استقصد رئيس وزراء، إعلاميين، حزبيين، هذه كلها لا تقول لي أن هذه خارج طوع إيران، لأنه اللي قام بها حزب الله، وحزب الله يقاد من إيران، ما يبي لها يعني شطارة.
1: بطلع فاصل وبستكمل وياك عن العمل الطائفي اللي تقوم فيه النظام الإيراني، وأيضا قاسم سليماني. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل بعد هذه الحلقة نفصل المقال مع ضيفنا وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي البسري. أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق الأستاذ سامي النصف. هل النظام الإيراني حاول داخل سوريا استغلال المذهب؟
0: جدا، يعني للأسف أنه هذه أحد المعضلات الكبرى مع إيران والنهج والمسار الإيراني. قبل التدخل الإيراني، قبل بدء حتى يعني تدخل الثورة الإيرانية في الدول العربية المعنية، كان دائما هناك خلافات سياسية، ما في خلافات طائفية. يعني تجي حق العراق كان الخلاف بين البعث القوميين وبين الحزب الشيوعي، هذا الخلاف الأكبر، وحتى بين مثلا النظام في بغداد والأكراد بالشمال، هذه خلافات سياسية يمكن وبسهولة حلها. تجي حق سوريا نفس الشيء، ترى الشعب السوري شعب مسيس، تجد بالعائلة واحد يتبع القومي السوري، الحزب القومي السوري، والبعض القومي العرب أو الناصريين، حتى كان في خلاف بين الناصريين والبعثيين. ولا تقوم الخلافات على معطى لا ديني ولا طائفي ولا غير ذلك، وبالتالي يسهل التعامل معها. حقيقة لما دخلت إيران بهذه الصراعات حولتها إلى صراعات عدمية، إلى صراعات بين المكونات عمرها ما كانت يعني تستشعر هذا العداء بينها بعضها البعض. يعني بالعراق القبيلة الوحدة فيها سنة وفيها شيعة، وفي سوريا الحال كذلك، وحتى هذا النوع من التوجه ما كان موجود على الإطلاق، ما عمره. يعني لما تجي تشوف صراعات القوميين مع الشيوعيين، راح تجد بالقوميين شيعة وسنة ومسيحيين وكلدانيين، وتجي حق الشيوعيين تجد الحال كذلك. لما أتت إيران

0: حالة هذا الصراع اللي يسهل حله إلى صراع عدمي إما يقوم على دين أو على مكون طائفي، علما بأنه حتى هي لم تظهر أي دلالة على حرصها لا على مثل ما ذكرنا الإسلام ولا حتى على الطائفة بدلالات عدة. أولا الدول اللي تدخلت بها البعض منها في أغلبية شيعية وحقها أن تحكم بحكم الأغلبية، وبالتالي المفروض بإيران أن تحيل هذا البلد اللي أغلبيته شيعة إذا كانت لديها دلالة على الطائفة ومحبة للطائفة، أن تكون هذه البلد اللي تدخلت فيها جنة في أرضها. إنما الحال اللي عكسته الحالة الإيرانية، تدخلت في لبنان، لبنان على فكرة المفروض يكون أقنى بلد في منطقة الشرق الأوسط، لأنه هو كحال سويسرا، سنغافورة، هونغ كونغ، كايمن، البهامز، هذه دول الخدمات ودول البنوك وغيرها، هي دائما بالعالم، لوكسمبورغ هي أغنى دول العالم. فالمفروض مدام هذه دولة، ونقول خلينا نفترض أن إيران منطلقها طائفي حتى نكذب هذا الأمر، ناهيك أنه قرب إيران
1: هي تنفي طبعا،
0: هي بس هي أسوأ من ذلك، هي مسيئة للإسلام، مسيئة حتى للطائفة. يعني قرب إيران كلها عرب شيعة، مع ذلك انظر إلى حالهم، حالة سيئة جدا. الأمر كذلك كما ذكرنا من 82 إلى 88 كانت هي من لديها البادرة بالهجوم، كانت تهاجم على القطاع الجنوبي اللي أغلبه عرب شيعة، وبالتالي لما دخلت إلى لبنان كذلك خلقت أزمات تلد أزمات، حتى أصبح الحال في لبنان يعني لا توجد كهرباء، معدل الدخل متدني جدا، بلد فاشلة، بلد هشة. الأمر كذلك العراق أغلبية شيعية، ولا عمرنا شعرنا، وهذا الحق على فكرة للمكون الشيعي في أي بلد، إذا كان أغلبية فمنطلق الأمور أنه يحكم، ولا عمرنا شعرنا بالفارق بين أن يحكم شيعي ولا سني، أو حتى في مثلا في سوريا فليكن أقلية علوية تحكم، هذا مو عيب، الأقليات لها الحق أن يعني يعطى لها الحق بالحكم. فهذه القضية ما هي قضية حتى دخلت بها إيران، وبدأ العداء المستفحل القائم على الطوائف، وبدأت قضية تسجيل أشرطة تظهر عداء ونحر وقتل قائم على تارة على الدين وتارة على الطائفة،
1: تدخلت في البحرين أيضا
0: نفس الشيء. لما تتدخل في مكان، أعطيك مثال، حتى تدخلها الأول بالكويت، إحنا بالكويت طول عمرنا في معارضة وفي موالاة، صحيح إلى قبل 80 كانت المعارضة من كل ألوان الطيف، فيها السني والشيعي والبدوي والحضري، ولا عمرنا هذولا جماعة ناصرية، هذولا جماعة بعثية، هذولا جماعة اللي تكون شيوعية، هذولا جماعة موالين للنظام الحاكم. لا، أول ما دخلت إيران، مع أن الشيخ صباح أول من استقبلته القيادة الإيرانية وجلس مع الإمام الخميني، لما أتوا للكويت بدأت المعارضة من مسجد شعبان، مسجد للإخوة الشيعة، اللي بدأت تعطي صبقة للمعارضة عمرها ما كانت موجودة، صبقة طائفية، عمرنا ما سمعنا بالمعارضة بالكويت منطلقها طائفي. نفس الشيء لما تيجي حتى المملكة مثلها ومثل أي بلد، كان في جماعة ناصريين، جماعة قوميين، جماعة ماركسيين، حالها حال كل الدول. وهذه مثل مرة يعني مرة أخرى هذه التباينات مقدور عليها. أول ما دخلت إيران عام 80 رأسا ذهبت إلى مناطق وبدأت حراك ومظاهرات قائمة على الطائفة، هذا به إضرار بالطائفة، هذا به إضرار بالنسيج الاجتماعي، وبالتالي وبه خلق فتنة
1: حتى في اليمن.
0: حتى باليمن، اليمن عمرها طول عمرها كانت حتى أيام 62 بين الملكيين اللي هم الآن ينتسب لهم الحوثيين والجمهوريين، صراع بعدين تصالح عبد الناصر والملك فيصل وحل، طالما الخلاف سياسي له حل،
1: لكن مذهبي
0: لما تحوله إيران تحوله، مثل ما ذكرنا حتى الحرب الأهلية اللبنانية بين الكتلة الوطنية كان يرأسها كمال جنبلاط درزي، وبها سنة وبها شيعة وبها موارنة وجورج حاوي من الحزب الشيوعي، ويقابلها كذلك كتلة يمينية يعني حزب الأحرار الدستوريين عليه كمين شمعون نائبة كاظم خليل شيعي مسلم. إذن كانت حرب سياسية وحيلت وقلبت، وكان بها فلسطينيين وغيره، كل هذه المعادلة بالدخول الإيراني أصبحت لا حرب يعني قائمة على طائفة، وهذا أول ما يضار به من تدعي نصرتهم، لأن مثل ما ذكرنا إذا كان

0: نصرة للإسلام فتفكيك الإسلام به إضعاف، إذا كانت نصرة للطائفة فتحويل دول اللي بها أغلبية من الطائفة الشيعية الكريمة إلى دول فاشلة إلى دول هشة هذا لا يظهر حبك، بالعكس لو هي خالقة جنة في العراق من المستفيد الأول؟ الأغلبية. مين الأغلبية؟ شيعة. لو هي خلقت حالة سلام ووئام في لبنان وتحول لبنان إلى جنة الله في أرضه كما كان عليه الحال بالسابق، هي سويسرا الشرق، وأصبح دخل اللبناني كدخل السنغافوري اللي هو بحدود 70,000 دولار بدل، مين اللي حيستفيد؟ مين الأغلبية في لبنان؟ كمان الإخوة الشيعة. فإذا حتى هذه يجب أن لا تنطلي علينا، هذه دعاوى يكذبها الحال على الأرض، وبالتالي أنا لا أرى بالضرورة إنه هذا الكلام صحيح. وبالعكس لو تنظر للدول حتى للآن اللي بها قلاقل وغيرها، اليوم البحرين بلد يعني صغيرة 700 كيلو، لا ما في موارد، ومع ذلك الإدارة الحكومية اللي فيها، وهذه حقيقة، اليوم اخذ أي واحد انزله بأغنى دولة خليجية وانزله اقمض عينيه وانزله بالبحرين، والله ماكو فرق، نفس البنى الأساسية، الجامعات، الطرق، كل شيء. فالإدارة البحرينية أنجزت أفضل ما يمكن إنجازه ضمن مثل ما قلنا ما في نفط وغاز وكذا. طيب لماذا دائما تحرك إيران الأتباع للإضرار بالبحرين؟ لماذا تكون هناك أذرع بالكويت اللي طول عمرها ما عندها مشكلة مع إيران؟ الكويت عمرها ما تميز بين سني وشيعي، ومعروف يعني الشيعة هم جزء من النسيج الوطني الكويتي اللي نقدره والجميع يقدره ويجله طول عمرهم عبر تاريخ الكويت، عمرنا ما سمعنا بضربة كف، هم من ضحوا، هم من حاربوا مع الكويتيين. لماذا تتدخل إيران وتخلق فتنة وتدعي بعد ذلك أنها أما تقف مع الإسلام أو تقف مع الطائفة؟
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية، خلق أزمات؟
0: هي دائما لا تصلح ذات البين، هذه أحد الإشكالات الواضحة، يعني وضوح العين، يعني هي دائما تدخل في بلد تخلق بها أزمات، ولا عمرها حتى تحاول ذر الرماد بالعيون عبر دعوة يعني المختلفين إلى طهران، لن يكلف شيء. أنت أقول لك شيء، الأذرع الإيرانية كلفتها بالمليارات، لأن عليها أن تدعمهم بالسلاح والأموال، هي جزء، وقالها السيد حسن نصر الله، قال أموالنا وسلاحنا. طيب كم يكلف مثلا استدعاء قيادة حزب الله وقيادة 14 آذار مثلا إلى طهران لمحاولة خلق حالة صلح بينهم؟ تذكر الطائرة، فندق، أكل وشرب، صح ولا لا؟ هذول كم يكلفون؟ 200,000 دولار، 100,000. طيب لماذا تعمد إلى دفع الملايين ومئات الملايين لما يخلق الإشكالات ويسفك الدماء، ولا تدفع لها 200,000 دولار كم تذكر الطيارة، مثل ما قامت السعودية بمؤتمر الطائف، ما أطفأ الحرب الأهلية اللبنانية وكانت إيران متداخلة بها بشكلين، مباشر أو غير مباشر، مباشر بحزب الله وغير مباشر عن طريق الذراع السوري، كانت سوريا كذلك لها دلالات ولها قوى على الساحة اللبنانية اللي كلما أطفئت الحرب أشعلت، إلى أن قامت المملكة باستضافة الفرقاء بالطائف، وبعد ذلك انقلبت حتى إيران على مؤتمر الطائف، لأن مؤتمر الطائف ينص في أحد بنوده على تسليم السلاح بأكمله للدولة، فسلمت القوى الوطنية كلها والقوى المسيحية السلاح للدولة، بقى حزب الله، وهذا السلاح يستخدم بين عام وآخر إما بالخارج ومرات بالداخل، حتى عذرهم بعدم تسليم السلاح أنه هذا للمقاومة. طيب اللي حدث بمايو 2008 من اجتياح بيروت الغربية وقناة المستقبل وجريدة المستقبل ومحاولة اجتياح الجبل في عاليه، هذا كان ضد التدخل الإسرائيلي؟ فيعني خل يرحمونا في قضية محاولة تسويق ما يعني ما هو معروف بالضرورة، ما أنه هذه جميعها أكاذيب، وما نأمله بعد كشف هذه التناقضات والأكاذيب أن تتوقف إيران عنها. إحنا لا نحاسب الماضي ولا نريد العداء مع إيران ولا نريد الإضرار بالشعب الإيراني الصديق، ونعتقد أن رغم محاولات إيران لا يوجد عداء حقيقي بين ضفتي الخليج، والله

0: أي شاهدتها مشاهدة العين، خلي يذهب خليجي إلى إيران وسيجد كل الترحاب هناك، وليأتي ولدينا ملايين حتى الإيرانيين بالخليج، ورغم التعدي الإيراني علينا لم نرى ضربة كف، بالعكس عكس ما حدث لليابانيين بعد بيرل هاربر في أمريكا، وللألمان في بريطانيا احنا يتعدى علينا ولا سوينا.
1: أنا سألتك مساء قبل الفاصل بروح على قاسم سليماني، قاسم سليماني هذا المجرم كانت لا يعني تدخلاته في الكثير من الدول العربية، تدخل في العراق، في سوريا، في لبنان، في دول الخليج، يعني حتى في أفريقيا. هل تعتقد يعني كان أهم الأدوات اللي فقدتها إيران بعد اغتياله هو والمهندس؟
0: هذول الأدوات يمكن لها أن تستبدل، يعني ما هي
1: بس لم يظهر مثل شخصيات سليماني،
0: يعني ظهر له شريط، يعني حتى في أحد مذكرات أحد الشخصيات يتكلم عن أنه مشروع للمصالحة الخليجية مع المملكة، وينسى من قال هذا الكلام أن القرينة والدليل بالصوت والصورة عكسه، يعني طلع سليماني وأحد الشباب المنفعل يقول أن احنا لا نمانع بالاستشهاد لأجل القضية الفلسطينية ولأجل إسرائيل، ما أذكر بالنص الكلمات، ويرد عليه سليماني بأن لا هذه ليست قضيتنا، قضيتنا هي السعودية والدخول لمكة والمدينة. وأول ما وصل الحوثي انقلب على الوضع في اليمن ووصل للحكم، أول تصريح للحوثي سنتمدد شمالا وسندخل مكة والمدينة. طيب أولا مكة والمدينة تحت يد مسلمة، مكة والمدينة تحت رعاية لم يشهد لها مقر إسلامي بالعالم كله، تعرف في كل الأديان لديها مرجع، يعني أماكن يعني يحج لها، ما في أحد اعتنى بمثل ما اعتنت المملكة بالحرمين، بالتالي شنو عندك الحجة لي تحاول أن يعني تدعي أن هدف سليماني ولا هدف الحوثي الوصول إلى مكة والمدينة، ومرة حتى بعض المسيرات وجهت إلى هناك إلى تلك الأماكن المقدسة. فأنا أتصور أنه المشروع الإيراني يحتاج إلى كشف، المشروع الإيراني يحتاج إلى مصارحة، المشروع الإيراني يحتاج إلى توقف، لأنه قاعد يستفحل ويزداد الضرر مع كل يوم يمر، إلى أن وصلنا إلى التعدي على 6 دول خليجية في وقت ذاته. فبالتالي هذا مشروع يعني وكأنه ما خلق إلا لهذا اليوم، ما خلق وما أوصل النظام إلى طهران لحكم طهران إلا للوصول لهذه النتائج.
1: في يوم يعني في إحدى السنوات دعت إيران، يعني عفوا أعيد هذا، النظام الإيراني سعى إلى تكوين تحالف إسلامي وفشل فيه، إسلام سياسي يعني يجمع الدول الإسلامية وبعض الدول العربية، لكنه فشل. تعتقد سبب الفشل ليش؟
0: لأن ما في مصداقية، الناس الدول الإسلامية يعني ليست في قفلة مما يجري، فأنت تجيني تقول لي والله بعمل مشروع إسلامي أو توحد إسلامي وأنت تحرك خلايا في بلدي البلد المسلم للإضرار به، ما تمت عمليات تفجيرات بالخبر، طيب تجي حق السعودية وقبل ذلك قضية الحج وما كان يجري بالحج اللي المفروض ما وضع إلا للعبادة لا للتظاهر وغيره، بعد ذلك تكلمني عن أننا والله نريد وحدة إسلامية، لا يمكن، يعني لا يمكن أن أصدقك وهذا فعل يدك، كما يقول المثل العامي عن العصفور اللي قاعد يقتله المزارع أو الفلاح ويعني دموعه تنزل رحمة به، فيقول لك كيف أصدق دموعك وهذه إيدك تنحر. فبالتالي يعني أنا أعتقد على البعض في إيران أن يغيروا المسار بشكل جذري، أن تتوقف عملية الازدواجية بين القول المعلن وبين ما نراه على الأرض، المهم ما نراه على الأرض، أما الشعارات فللجميع أن يختلق ما يريد من شعارات.
1: هل انتهت القاعدة الصلبة للنظام الإيراني؟ ما صار له شعبية داخل إيران بعد الأزمات الأخيرة اللي مر فيها، ونسبة الفقر زادت وقتل معظم قاداته، هل تعتقد أن القاعدة الصلبة انتهت في إيران؟
0: من زمان بعيد، يعني لو تشوف نتائج الانتخابات اللي أوصلت إصلاحيين مثل الرئيس خاتمي وغيره، هذا انتخب بنسب ضخمة مكتسحة، لأنه هو من الجماعة اللي اعتقد أنه

خبين أنه سيقوم بتغيير جذري بوجه إيران والممارسات الإيرانية. إنما اللي حصل تكشفت الحقائق أنه الرئيس مهما حصد من دعم من الشعب الإيراني بالنهاية

0: تاريخ الأمم، ولم يحصل أن جربت قضية ولاية الفقيه ب 1400 سنة من الإسلام، وحتى كان في دولة صفوية ودولة بني حمدان سيف الدولة الحمداني وغيره، يعني كانت تتبع المذهب الاثنى عشري، بس ما جرب بها شيء اسمه ولاية الفقيه أن تسلم الدولة بأكملها للولي الفقيه. وعلى الجانب السني ما كان يحاول الإخوان العمل به أن الإسلام دين ودولة، وأن الإسلام هو الحل، وبالتالي سلمونا رقابكم وسلمونا كل مكونات الدولة لنا كإخوان حتى يعني نحل لكم كل مشاكلكم. هذه الخطاب ترى متشابه جدا، حتى الإخوان لم يكن الحال بعيدا عن الحال في إيران عندما وصلوا للحكم، مثلا بالسنة اللي حكم بها مرسي، سنة تحت التجربة، أنا كنت عشت التجربة، كنت أزور مصر كثيرا، أقول لك أن مصر دخلت في نفق، يعني ضاعت البلد، بدأ يخلقوا ميليشيات حازم أبو إسماعيل، بدأوا يهاجموا على وزارة الدفاع بالعباسية، على مراكز الحرس الجمهوري بصلاح سالم، الفوضى عمت في مصر،
1: تمويل يعني بيت المقدس، تمويل
0: جدا حتى في سيناء، حركات اللي ذكرتها هذه حركات الإرهابية، يعني لولا التغيير اللي حدث وإلا كانت مصر قد تحولت إلى دولة فاشلة أخرى، يعني اشتدت الحروب الأهلية فيها، لأن مو الجميع قابلين بهذا النوع من الحكم اللي يمثله محمد مرسي. وبدأ حتى أن محمد مرسي ظهر بشريط مسجل، أن محمد مرسي وهو رئيس للجمهورية في مصر، هذه البلد بلد الحضارة الآلاف سنين، كان يتبع المرشد في صورة تصوير حي، محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: أستاذ سامي، أيضا كان دور لدول الخليج وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية للتقارب مع النظام الإيراني، محاولة فتح قنوات دبلوماسية جديدة، تصالحات، تفاهمات على كثير من المواضيع، إلا أن تفاجأنا في الصراع ما بينهم وبين أمريكا وإسرائيل في ضرب المنشآت المدنية الخليجية. ما الذي تغير؟
0: يعني هي لربما زادت الروح العدوانية، ولربما أخرج ما كان يعني يعتزم القيام به منذ البدء. يعني كما ذكرت، السعودية لم تتوقف من محاولة إصلاح ذات البين، نعم، في يعني نظام بعد نظام، يعني في كل الحقب وكل الملوك كان دائما هناك بادرات سعودية لمحاولة الوصول لحلول في العلاقة السعودية الإيرانية، وحتى في مواطن الاختلاف سواء كان في لبنان أو غيره، دائما هناك البادرة السعودية، وحتى قضية الصين وتدخل الصين كان كمان ببادرة سعودية، وبالتالي أمر مستغرب. طيب ماذا عن إيران؟ يعني هي يعني عاشقة أن يكون علاقتها مع الآخرين متوترة، يعني ما لماذا لا تكون هناك حتى بادرات اتجاه السعودية، اتجاه دول الخليج وغيرها، بادرات إيجابية، ولا أقصد أن يعملوا ما عملوه من يعني إلقاء الصواريخ والمسيرات على الخليج. نحن أمام معضلة تمس الجانب الإيراني، لا شأن لها لا بدولنا الخليجية ولا حتى بالدول العربية، لأن في جميع تلك الحالات كان التدخل من إيران اتجاه الوضع في سوريا، لبنان، العراق، اليمن، فلسطين، وليس العكس. الدول لا العربية ولا الدول الخليجية تدخلت بشكل سالب بالشأن الإيراني. فقضية يعني
1: هل نحتاج إلى اتفاقيات عدم اعتداء بيننا وبين الإيرانيين؟
0: والله ما الاتفاقية لا تسوى الحبر اللي مكتوب فيه إذا ما كانت في رقبة حقيقية بالتقيد بها. نعم تقدر توقع لك اتفاقية مع إيران لعدم اعتداء، إنما بعد أسبوع أو بعد شهر إن رغبت بالاعتداء ستبحث عن ذريعة، ستزرع متفجرة في مكان ما بطهران ولا غيره، وستدعي أنك أنت من قمت. لهذا السبب دائما علماء الاجتماع وعلماء السياسة لا يعتدوا كثيرا بقضية الاتفاقيات. كل حروب العالم قامت والسفارات موجودة، وفي كثير من الأحيان اتفاقيات سلام قائمة. القضية هي النفس.

0: نفس هذا النفس من العداء من إيران اتجاه الجيران. هي اليوم انظر إلى علاقتها يعني مع الجيران ومع دول العالم، تجدها متوترة مع الأغلبية العظمى. ألم يحن الوقت لإيران أن تغير هذا المسار اللي انتهى بها وبشعبها، أن تكون إيران مقاطعة تخرج من حرب تدخل بحرب تضرب بين وقت وآخر، كل هالمعاناة والمآسي لربما يزيد على هذا الأمر. حقيقة أن ثروة إيران وأكثر من 90% منها من النفط، اليوم نحن في السنوات الأخيرة للنفط، كمان إقلاقها مضيق هرمز يعني أضر ممن أضر بهم إيران، يعني مو بس إحنا تأثرنا مع المضيق، اليوم أتت الولايات المتحدة طبقا ونتاجا لإقلاق إيران للمضيق أتت البوارج اليوم وحاصرت الموانئ الإيرانية، أليس في هذا ضرر على إيران على الشعب الإيراني؟ لأن هي من ابتدت. أذكر بشيء، قبل سنوات قليلة كان عندهم بادرة هرمز للسلام، ومرة أخرى يرفعونها كشعار، هذه بعد ما رفعوا قبل سنوات قليلة بادرة هرمز للسلام نشوف الآن يغلقوا مضيق هرمز اللي عمرهم ما سووه. يعني دائما هناك فارق ملحوظ بين الشعار وبين الواقع، ويمكن أنت عليك أن تتوجس من إيران إذا رفعت شعار الود لك الاقتراب منك السلام معك، لأن عليك أن تكون على يقين أنه هذا سيتلوه عمل سالب وعمل بالاتجاه المعاكس من هذه الشعارات.
1: يعني الولايات المتحدة ترى في النظام الإيراني راعي للإرهاب لا يسعى للاستقرار، والأزمة الأخيرة يعني قد تسعد، يعني قد يصبح هناك تصعيد كبير في هذا الموضوع. هل تعتقد الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران لن يتوقف وسندفع ثمنه؟
0: نعم كل ما سبق، يعني أولا لن يتوقف قطعا طالما هذا النظام المتأزم قائم، لأن حتى إسرائيل وأمريكا تذكر أخي أبو أحمد هم دول ديمقراطية محاسبة القيادات عندهم، فما يقدر من بدون سبب يقول والله سأأخذ الجيش الأمريكي ولا الجيش الإسرائيلي لضرب إيران، لأن في محاسبة راح يقولوا له شنو. دائما إيران هي من يعطي المبررات والأسباب عبر الأمور التعزيمية لما يبرر لدى هذه القيادات ضرب إيران، وبالتالي هذه الأمور ستوقف أولا عندما تتوقف إيران عن مشروعها التعزيمي، عن مشروع تصدير الثورة، عن التدخل، عن قضية العداء، قضية الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر. 47 سنة يعني ما شفنا لا قضي على الشيطان الأكبر ولا قضي على الشيطان الأصغر، بالعكس شاهدنا كثير من الشياطين اللي فجرت أوطاننا، شياطين صغيرة وفي لربما شيطان أوسط كمان مع
1: ونتوقع أزمات كثيرة ما لم يتغير جداً سلوك ما لم يتغير النظام. نعم هذه يبدي لدول الخليج والدول العربية السلام
0: والعالم أجمع،
1: والعالم لن يتحقق ولن يتحقق السلام في المنطقة،
0: وأول انفراج مع الشعب الإيراني. نحن لا يسعدنا ما نراه من قمع وقتل بالشعب الإيراني،
1: والقرار عند النظام الإيراني. شكرا لك أستاذ سامي وزير الإعلام الكويتي الأسبق على هذا اللقاء. أعزائي المشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصب، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.
2: فصل المقال مع محمد الملا.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين
5: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية الخبر وصدى.
9: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
10: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزورة.
11: أنا كفيلة.

0: كاميرا خلص.
1: قيادة للجيش الآن نطوره ونحدثه ونرفض ونمده بالأسلحة بتمكنه من أنه هو يحمي السودان ويحمي أهل السودان ويحمي شعب السودان.
2: البرهان تعهد كذلك بالتزام القيادة السودانية بتطوير الجيش داعيا جميع النازحين للعودة إلى ديارهم.
1: كل المجموعات السكانية اللي بتشكل منها ولاية الخرطوم قطع الشك هم كان عندهم دور كبير في أن الخرطوم يحافظوا على الناس الموجودين فيها، يحافظوا على سكانه، ويحرصوا على إرثها وتقاليدها، لهم التحية ولهم التقدير.
2: أما ميدانيا فأعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش إسقاط طائرة مسيرة تتبع قوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان. مصدر عسكري من القوة المشتركة أكد للعربية بأن المضادات الأرضية والجوية تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. بدورها أعلنت قوة الدعم السريع عن سيطرتها على منطقة أجرو في إقليم النيل الأزرق متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية في مناطق أخرى. من القاهرة انضم إلينا المحلل السياسي السوداني الدكتور خالد التيجاني. دكتور خالد أهلا بك معنا على الشاشة العربية مجددا. يعني خطاب السيد رئيس مجلس السيادة يدعو السودانيين إلى العودة، لكن على الوضع الميداني هناك تقدم للجيش، لكن أيضا هناك سيطرة لقوات الدعم السريع في إقليم النيل الأزرق. كيف نفهم هذا التشابك ما بين ما يقال من خطابات وما بين الواقع الميداني على الأرض؟
3: اهلا ومرحبا. في الواقع يعني ما يحدث في منطقه النزرق هو على الشريط الحدودي مع اثيوبيا، وبالتالي هي عمليات ظلت على فتره طويله جدا مكان كر وفر، ولكن في معظم ولايات السودان اصبح هناك يعني العوده يعني تمت بالفعل. يعني الامم المتحده تتحدث عن ملايين، يعني اكثر من 5 مليون عادوا بالفعل الى مناطق مختلفه في وسط السودان، وكذلك ايضا في ولايه شمال كردفان في مناطق اخرى. فبالتالي يعني العمليات العسكريه تشتد في مناطق حدوديه ولكن ليس في عمق السودان، ولذلك تتم هذه العوده وهذه الدعوه للعوده للمواطنين.
2: طيب العوده ايضا يا دكتور خالد تتطلب الكثير من الامور، تتطلب خدمات صحيه، خدمات تعليميه، خاصه بان هناك الكثير من الاطفال في السودان خرجوا من التعليم بسبب هذه التطورات، تتطلب الكثير من الخدمات التي يحتاجها المواطن حتى يعود. نعم سيطر الجيش، لكن ايضا المواطن يريد ان يستشعر بانه لا يعود الى مناطق ربما يعود اليها الخطر في وقت او اخر. يعني هل تعتقد بانه ثمه هذا الشعور موجود بأن المناطق الموجودة الآن تحت سيطرة الجيش أصبحت مناطق غير قابلة للتهديد في المستقبل القريب أو البعيد؟
3: من الواضح يعني أن هناك تطور في قدرات الجيش السوداني في الحفاظ على كل المناطق التي تمكنت من استعادة السيطرة عليها، يعني بولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية السنار، وكذلك يعني في منطقة شمال مناطق واسعة من شمال كردفان وأيضا جنوب كردفان. وبالتالي هناك واضح جدا أن هناك تطور في القدرات العسكرية للجيش السوداني. هناك محاولات من الدعم السريع لاستهداف بعض المناطق لإثارة يعني نوع من القلق وإيقاف العودة، ولكن عموما الإشارة إلى أن معظم النازحين هم كانوا أيضا أصلا داخل السودان نفسه، وبالتالي العودة تمت إلى بعض المناطق خاصة إلى ولاية الخرطوم وهي المدينة الأكبر أو الولاية الأكبر في السودان من حيث تعداد السكان، عدد إليها عدد كبير جدا من الناس، هناك ضغط كبير جدا على الخدمات. بالتأكيد أن القدرات الحكومية أو السلطات المدنية حقيقة هي تحاول أن تقدم ما يكفي من الخدمات، ولكن واضح جدا أن هناك في تقدير بطء، يعني أو هناك أيضا عدم يعني قدرة على مواكبة العودة المتزايدة بالنسبة للسكان، وهذا بالتأكيد يشكل ضغط كبير جدا على الخدمات الحكومية في واقع استمرار الحرب، وبالتالي هناك تعقيدات ذات طابع اقتصادي أيضا متعلقة بهذا الأمر.
2: أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد التيجاني المحلل السياسي السوداني، كنت معنا من القاهرة على هذه التوضيحات. في أخبار الطقس، عدة دول أوروبية تشهد موجة من حرائق الغابات، هذا أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. السلطات مثلا في ألمانيا قالت إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا وفي بريطانيا. أما في بريطانيا قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أجلت كذلك السلطات

الفرنسية أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق بمنطقة لاند بجنوب غرب البلاد. ختام هذه الساعة الإخبارية، في أمان الله.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع تهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: في عالم متسارع مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
5: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
6: Collaborative efforts like that.
5: Online and beyond.
6: That we've been able to have far greater impact.
7: We will not have clearly a progress without having a plan.
8: Behind every international headline is a much bigger story.
9: I love it. I see great comics.
8: And that is the story we bring you.
10: This war ceased to be a just war.
11: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
12: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
13: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
14: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
15: We follow the money, the markets, and the momentum.
16: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
17: Driving Saudi Arabia forward.
18: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
19: The ultimate global stage.
20: Lebanon should not be attacked.
21: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
22: Architects of power, economics, and politics.
23: Stop the war in Ukraine.
24: Break their silence.

0: Columbia English, trusted by leaders, watched by the world.
1: أول مرة يتم التعدي على 6 دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
2: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
3: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء مكتظة بالنازحين في مأرب، والقوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع ومخازن الحوثي في عدة جبهات. الخارجية الإيرانية تتحدث عن اتفاق مع عمان على خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. إسرائيل تعلن قتل قائد بوحدة الرضوان، وحزب الله يدعو الحكومة إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل فورا. إثيوبيا تعلن أن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها وتلوح ببناء سدود إضافية.

أهلا بكم مشاهدي العربية إلى هذه النشرة الإخبارية. هزت 3 انفجارات قوية محافظة مأرب، وذكرت القوات الحكومية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب المكتظة بالنازحين بثلاثة صواريخ باليستية. هذا وذكر مراسل عربية بأنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب. أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في مأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهات الكسارة والزور شمالي وغربي مأرب، كما استهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في منطقة رغوان. شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا مدفعيا على مواقع الحوثيين في جبهات مأرب، أشارت إلى أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الساحل الغربي ومدينة المخا.

0: وفي المخا أعلن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي وقف العمليات في الميناء بعد هجمات للحوثيين مساء أمس. وقال الشرعبي إن ميليشيا الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة، طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت مكان للتخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار.
1: تهدف ليلة أمس رصيف ميناء المخا بخمسة صواريخ موجهة توجيه مباشر على رصيف الميناء، وموجهة توجيه مباشر على السفن الموجودة الراسية في الميناء، وموجهة توجيه مباشر على البضائع الموجودة على رصيف الميناء. في نفس الوقت أيضا استشهد علينا ليلة أمس ثلاثة من البحارة الموجودين في هذه السفن، وهناك أيضا ثمانية جرحى ما زالوا في المستشفى. أيضا الخسائر كبيرة جدا فيما يخص الرصيف. في ليلة أمس فقط، الليلة التدميرية أمس للرصيف وللسفن وللبضائع لن تقل عن 79 مليون دولار. سنعيد بناء هذا الرصيف أو سنعمل على الترميم وسنعمل على الإعادة.
0: مشاهدينا من مدينة المخا ينضم إلينا مراسل العربية هائل سعيد. هائل، الأوضاع الأمنية الآن وأين تنحصر المواجهات بين ميليشيا الحوثي والقوات الحكومية اليمنية؟
2: حاليا الوضع في ترقب حذر، هناك تعزيزات أو ربما انتشار للميليشيات، أيضا تعزيزات لميليشيات الحوثي الانقلابية على عدة محاور. أهم هذه التعزيزات وصلت إلى محور البارح قبل قليل، لكن قبل دقائق أو قبل ساعات من الآن كان الوضع هادئ. هناك نسبيا بعد موجة اشتباكات عنيفة دارت بينها وبين القوات الحكومية في هذه المنطقة، تكبدت الميليشيات خلالها العديد من الخسائر في الأرواح والعتاد. ربما كان محور البارح هو المحور الساخن خلال الساعات واليومين الماضيين، لكن إذا ما تحدثنا أيضا عن الأعمال العسكرية، كانت القوات الحكومية قد ردت على هجوم الميليشيات الحوثية الذي استهدف ميناء المخا، واستهدفت طبعا بالمسيرات القوات الحكومية العديد من تجمعات الميليشيات الحوثية الانقلابية في محافظة مأرب، سواء في جبهة الكسرة أو رغوان وغيرها. كذلك استهدفت تعزيزات عسكرية، استهدفت أيضا مخازن للأسلحة، كذلك استهدفت دكانات للميليشيات في هذه المناطق. تقول بأن هذا الرد جاء ردا على الهجمات التي شنته ميليشيات الحوثي شنتها على ميناء المخا، وكانت الميليشيات طبعا بالأمس قد شنت هجوم واسع على هذا الميناء بخمس صواريخ باليستية، استهدفت الرصيف واستهدفت أيضا سفن تجارية داخل هذا الميناء، ما أدى إلى تدمير السفن وتدمير الأجزاء الكبيرة من هذا الميناء، بالإضافة إلى الرصيف البحري. كذلك نتحدث بأن الخسائر يوم أمس والهجمات التي طالت الميناء يوم أمس تقدر بحوالي 16 مليون دولار، لكن أضرار الخسائر كاملة بحسب مدير الميناء يقول أنها لا تقل على 79 مليون دولار، بما فيها السفن والرصيف الميناء وأيضا البضائع التي دمرت داخل هذه السفن. التكلفة فقط، كان قد أشار في مؤتمر صحفي، التكلفة فقط للرصيف البحري هي تقدر بحوالي 52 مليون دولار، معنى أن هناك أيضا حوالي 5 إلى 6 سفن كانت قد طالها القصف الحوثي الذي استهدف الميناء يوم أمس.
0: شكرا لك من مدينة المخا مراسل العربية هائل سعيد على هذه المعطيات. طبعا سنكون معك فور ورود أي جديد من الداخل اليمني. في إيران مشاهدينا، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفها بالعراقيل الأمريكي.

0: وقال أن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل لاتفاق.
1: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
0: قبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة له بإعادة فتح المضيق.
2: مفاوضاتنا مع عمان جارية لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية أو المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري بأنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية بأن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وبأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال أن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية لا أن تؤدي إلى العكس. اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجوم في المنطقة الأمنية صباح اليوم أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. وقال المكتب إن الهجوم استدعى إصدار أوامر بالرد، مضيفا بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل المجمع العسكري المستهدف، واتهم حزب الله مجددا باستخدام المدنيين دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل القيادي في قوة الرضوان في حزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار جنوبي لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسي لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى اتخاذهم كدروع بشرية حسب ما جاء في البيان. هذا وأعلن الدفاع المدني اللبناني عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ويأتي هذا التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما في سبتمبر المقبل. حزب الله قال أن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها بحسب قوله، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومتهما إسرائيل بالسعي إلى تصعيد الحرب. من تل أبيب تنضم إلينا مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة، هل انتهت العملية الأمنية الإسرائيلية في جنوبي لبنان؟ وهل هناك يعني أي تصريحات جديدة على المستوى الرسمي بما خص المفاوضات، بما أنه هذا التصعيد يعني تأثير على مجرى المفاوضات والتفاهم مع السلطات اللبنانية؟
3: يعني بالنسبة للجانب الإسرائيلي، الجبهة الداخلية أبلغت السكان، سكان المستوطنات الشمالية، بأنهم سيسمعون أصوات انفجارات خلال ساعات هذا الليل، أي بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ربما سيكثف من

0: هجماته لناحية سلاح الجو الإسرائيلي وكذلك المدفعية الإسرائيلية على مواقع تابعة لحزب الله. لا يتوقع في إسرائيل بأن تؤدي أو يؤدي هذا الاستهداف إلى تصعيد أكبر مع حزب الله. ما زالت إسرائيل تتوقع أيضا أن تنتهي هذه الهجمات المكثفة كما أسمتها السلطات المحلية لسكان الشمال غدا في ساعات المساء حتى فجر هذا اليوم. بالنسبة للتصريحات الرسمية، إسرائيل على لسان المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي كانت قد تحدثت عن خرق خطير لحزب الله لوقف إطلاق النار. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سارع ببيان استثنائي خرج يوم السبت من خلال مكتبه، وكان قد تحدث باللغة الإنجليزية يحاول أن يبرر هذا الاستهداف على النبطية والأنصار كذلك من قبل سلاح الجو الإسرائيلي بأن الهجمات من قبل الجيش الإسرائيلي هي كانت ردا على حزب الله. ما جرى في جنوب لبنان تحديدا عند تلال علي الطاهر، هذه المنطقة تلال علي الطاهر تعتبر منطقة معقدة جدا للجيش الإسرائيلي. كان ثلاثة جنود بينهم ضباط أصيبوا بالجراح وصفت بأنها حرجة نتيجة إطلاق مسيرة مفخخة من قبل حزب الله باتجاه الجنود الذين كانوا في تلال علي الطاهر، ربما كانوا في منطقة الأنفاق. عندما نتحدث عن منطقة الأنفاق في تلال علي الطاهر، هناك نفق كان يتحدث عنه الجانب الإسرائيلي يتحصن فيه عناصر من حزب الله، وكذلك الجانب الإسرائيلي يتحدث عن ضباط إيرانيون. لا يوجد ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بالتحرك في تلك المنطقة، وكان بحسب أيضا محللون عسكريون في إسرائيل يتحدثون بأن على الجيش الإسرائيلي كان أن يتوقع أو على المستوى السياسي كذلك أن يتوقع أن يقوم حزب الله بالرد على التحرك في منطقة تلال علي الطاهر. هذه المنطقة كان حزب الله بوقت سابق يدافع عنها، حينها قبل عدة أسابيع أطلق 150 صاروخا باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي عندما كانوا يحاولون التقدم باتجاه هذا النفق ومنشأة عسكرية مهمة بالنسبة لحزب الله. بالنسبة للجانب الإسرائيلي ما زال يتحدث عن إمكانية استمرار المفاوضات مع الدولة اللبنانية، ويقولون بأن هناك مصلحة إسرائيلية ولبنانية لاستكمال المفاوضات، ولكن ما زال الجانب الإسرائيلي يقول بأن على الدولة اللبنانية أن تكون أكثر جدية لناحية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، علما بأن إسرائيل في إطار المفاوضات الأخيرة هي التي منعت أن توسيع المنطقة التجريبية في جنوب لبنان.
1: شكرا لك من تل أبيب مراسلة العربية هبة مصالحة على هذه المعطيات. دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي لبناء سدود إضافية في البلاد لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل. المسؤول الإثيوبي شدد أيضا على أن تدفق المياه لدول المصاب سيكون تحت سيطرة السلطات الإثيوبية وحدها.
2: الآن تغير الوضع، وقمنا ببناء سد النهضة، وقمنا بتعزيز أمننا الغذائي وتوسيع إنتاج الكهرباء وخلق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، ويجب علينا بناء سدود إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورنا الريادي، وتدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرتنا.
1: نحو 9 أشهر في البحر، حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تقترب من مغادرة الشرق الأوسط وسط تساؤلات بشأن طول انتشارها وظروف طاقمها. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: بعد نحو 9 أشهر في البحر، لم تعد مهمة حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن تثير التساؤلات بشأن طول انتشارها فقط، بل أيضا بشأن ظروف نحو 5000 بحار وعنصر من مشاة البحرية على متنها. بحسب CBS نيوز، تتجه حاملة جورج واشنطن إلى الشرق الأوسط لتحل محل لينكولن وسط مخاوف عائلات العسكريين بشأن الأوضاع وموعد العودة. غادرت لينكولن سان دييغو في نوفمبر 2025 إلى المحيط الهادئ قبل تحويل مسارها إلى الشرق الأوسط قبيل الحرب مع إيران، لتتجاوز مهمتها 8.5 أشهر مقابل نحو 6 أشهر عادة وفق خبراء. ومع طول الانتشار تصاعدت مخاوف عائلات الطاقم، فيما أفادت نيويورك تايمز بتقارير عن مشكلات في الإمدادات والمياه والسلامة والبريد. لكن البحرية الأمريكية نفت لCBS نيوز تسجيل زيادة في حالات التفكير بالانتحار أو محاولاته، مؤكدة توفر المياه النظيفة والتكييف والوجبات الصحية. وصلت القضية إلى الكونغرس حيث طالب ديمقراطيون البنتاغون بتوضيحات، فيما قال وزير الحرب بيت هكسث إن

0: تقارير عن ظروف الحاملة أسيء تصويرها. أما الرئيس دونالد ترامب فقلل من المخاوف وقال إن مدة الانتشار ليست طويلة بما يكفي، مؤكدا أن حاملة مماثلة ستحل محل لينكن قريبا.
1: Well, no, that ship is moving. No, they're not. That ship is moving right now, or very shortly, and it's being replaced with another very similar ship.
0: وبقرار ترامب استبدال أبراهام لينكولن، هل تنهي مغادرة الحاملة الجدل بشأن ظروف طاقمها؟ أم تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن طول الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة؟ رشا خياط، العربية.
2: تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات ما أدى إلى إجلاء الألاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. هذا وقالت سلطات في ألمانيا إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غربي البلاد بعدما امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. في الختام مشاهدينا تذكير بأبرز العناوين. ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء مكتظة بالنازحين في المأرب، والقوات الحكومية اليمنية تقصف مواقع ومخازن الحوثي في عدة جبهات. الخارجية الإيرانية تتحدث عن اتفاق مع عمان على خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. إسرائيل تعلن قتل قائد بوحدة الرضوان، وحزب الله يدعو الحكومة إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل فوراً. إثيوبيا تعلن بأن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها وتلوح ببناء سدود إضافية. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع. اتهمت فيها مؤخرا جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
1: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل، وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة، ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
0: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على الشاشة العربية.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
9: خليني أبدأ مباشرة بقصة مهمة الحقيقة وأخذت صدى واسع، اتهمت فيها مؤخراً جماعة الإخوان بالنصب والاحتيال لما قاموا بجمع تبرعات مالية لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل إلى القطاع.
10: هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفراداً.

0: شركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع تبرعات في موريتانيا. التقديرات حسابيين وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود.
1: ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام؟
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
6: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
7: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
6: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
7: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
6: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
4: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

في موريتانيا حيث لا تزال القبيلة تفرض إيقاعها على الدولة وحيث يتداخل السياسي بالديني والاجتماعي في نسيج معقد، يقف هذا البلد المغاربي على خط تماس ملتهب مع تحولات صحراء الساحل، وسط تتجاذب فيه التيارات الإسلامية والمدنية بشكل حاد. وفي قلب هذا المشهد المكتظ بالخطوط الحمراء والموازنات العائلية يبرز من يصر على كسر القواعد والتغريد خارج السرب. ضيفنا الليلة هو سليل إحدى أبرز العائلات السياسية والمجتمعية، لكنه اختار خوض معارضة كاسرة لكل المألوف، حارب المفهوم القبلي، نهض الإخوان المسلمين دون هوادة، وارتدى عباءة اليسارية التقدمي ليصبح لاحقا وزيرا للإعلام قبل أن يتخفى سنوات خلف الكاتب الغامض حسن المختار ليصوب سهام نقده لنخب البلاد ورموزها. اليوم يعود ليفجر قنبلة ثقيلة باتهامات تطال أموال التبرعات لغزة وتحذيرات من سيناريو الفوضى المتربص على الحدود. أهلا بكم إلى قبل الجدل. رحب بضيفي من نواكشوط محمد أمين وزير الإعلام الموريتاني الأسبق. مع الوزير حياك الله معي في قابل الجدل.

0: يا اهلا وسهلا، الله يحييك.
1: اهلا وسهلا. معليك الله يخليك ان شاء الله. معليك يعني خليني ابدا مباشره بقصه مهمه للحقيقه واخذت صدى واسع خلال الايام الماضيه. يعني اتهمت فيها مؤخرا جماعه الاخوان بالنصب والاحتيال على الشعب الموريتاني عندما قاموا بجمع تبرعات مالية ضخمة لسكان غزة دون أن تصل هذه المساعدات بالفعل المالية إلى القطاع. ما المعلومات الموجودة والمتوفرة لديك والتي بنيت عليها هذا الاتهام بهذا الشكل الحاد؟
0: على اتهام واضح أنا وجهته لجمعية الإخوان المسلمين ورئيسهم أو مرشدهم محمد الحسن والددو ونائب الإرهابي العالمي محفوظ الوالد عضو ومفتي القاعدة السابق في أفغانستان. هؤلاء القوم قاموا باستدرار بؤساء وفقراء موريتانيا أفرادا وشركات وبنوك وقبائل وجمعوا مبالغ مهولة ولا يمسكون أي محاسبة ولم يحترموا قانون جمع التبرعات في موريتانيا. المعلومات التي عندي أن المدعو والددو أفتى جامعي هذه الأموال من القبائل والأئمة بأنه سيعطيهم 40% من المبالغ، وهذا كانت بداية التحقيق الذي قمت به.
1: سيعطيهم 40% من المبالغ المجموعة
0: سقف 40% ويعطي نسبة لشخص يزعم أنه يمثل حركة حماس يسمى أبو صقر، فلسطيني كان يعيش في غرب افريقيا يدعي انه سفير. موريتانيا لا تعترف بحماس كدوله يعني، ولتشريع تمثيليه امام الراي العام كانه استلم الاموال ثم يعطي نسبه لبعض القيادات الاخوانيه مبالغ بسيطه، حتى انه خالد مشعل قال هناك مبادل منافع متبادله تلفزيونيا يعني. وهذا موضوع معروف في حركه الاخوان المسلمين وتفرعاتها من الجماعات الارهابيه.
1: هل حجم التبرعات فعلا كان يعني يشككون في وصل 270 مليون دولار؟ هذا هذا هذا الرقم
0: في قبائل جماعات كقبائل مليار اوقيه. موريتانيا فيها آلاف القبائل، يعني أي قبيلة تعطي مليون أورو، مليونين دولار، 3 مليون دولار. التقديرات حسابيا وصلنا إلى ما فوق 200 مليون دولار. خصوصا أنه لددو أفتى الناس بتقديم زكواته مباشرة للجهاد في غزة، وهذا على مدار سنتين يعني من بداية الحملة يعني، وبشكل متواصل ويومي، وحتى ذهبوا إلى أخذ الأمور العينية من المواشي والسيارات ومجوهرات النسوان إلى آخره. التقديرات التي لدينا أننا تخطينا 200 مليون دولار.
1: وطبعا فقط حتى
0: هم لا يستطيعون أن يتحدثوا عن الرقم، حتى الرقم
1: حتى المشاهد
0: حتى الرقم الذي حصلوا عليه لا يستطيعون إعلانه لأنهم
1: مليار أوقية موريتانية تعادل 25 مليون دولار أمريكي. والحقيقة هذا الرقم يعني كان أكثر رقم يمكن راجع.
0: لا مليار أوقية موريتانية قديمة مليار أوقية قديمة توازي 2.5 مليون دولار. هذا المبلغ اللي حصلته كل قبيلة على بشكل حد. إذا أضفنا إليها الشركات البنوك والمؤسسات والتبرعات الفردية التي حصلت بالآلاف يوميا وعلى مدار سنتين، التقديرات التي لدي ولدى مكاتب الخبرة في المنطقة والمهتمين أننا اقتربنا من ربع مليار دولار.
1: طيب أنت محامي معليك، لماذا لم تقدم دعوة ضد محمد ولد الددو أو ضد هذه الجماعة يعني بحجة أنها سرقت هذه الأموال ولم تصل هذه الأموال إلى قطاع غزة؟
0: القانون الموريتاني لا يمنحني هذه الصلاحية، هذه الصلاحية للنيابة العامة. لا يحق لي إثارة قضايا الجريمة كطرف مدني، لا يحق لي. كل صلاحياتي هي تتوقف عند التبليغ، وقد بلغت والله يشهد بأنني بلغت. إذن وهم لم يستطيعوا تقديم أي دليل لنفي ما أقول، اكتفوا بحملات السباب والتشهير والتهديد والكلام الساقط كدأبهم.
1: لماذا يعني هناك دائما هجوم كبير عليك معالي الوزير في كل مرة تنتقد فيها محمد الددو، هو معروف بهذا الاسم يعني الداعية المعروف أو رجل الدين؟ يمكن هذه رجل الدين ما
0: إعلامي لأنه في الأرض أنا
1: رجل الدين، هذه يمكن أنت ما تعترف فيها.
0: لا عفوا، هو لا يشكل تهديد فعلي لا من ناحية تقريبا.

0: ليديا لا يشكل لي أي تهديد فعلي، لكن في الواقع هو لديه مجامع إرهابية تمارس الآن إلى حد ساعة الإرهاب الإلكتروني وترتبط بالمجموعات والتنظيمات الإرهابية في العالم، ومن الطبيعي أن يستخدمها لأنه في حالة ضعف وحالة هشاشة ومحشور في الزاوية، ومن الطبيعي نتيجة لعوز ونقص الأدلة لتفنيد ما ذهبت إليه.
1: لماذا طلبت بمحاكمة؟
0: وعلى نفس الشاكلة لدينا محفوظ للوالد. عفوا،
1: لماذا طلبت بمحاكمته؟ في أكثر من مرة طلبت بأن يحاكم وقلت بأنه إرهابي وبأنه مجرم،
0: لأنه وقع تحت باصرتي
1: التبرعات،
0: لأنه لا وقعت تحت باصرتي جرائم واضحة، وهي جرائم ليست بسيطة لأنها لها تهديدات تشكل تهديدات على الأمن القومي لموريتانيا وللمنطقة. فهذه الأموال مثلا سيدي الفاضل لا نعرف أين ذهبت. أنا سأكون سعيدا جدا لو ذهبت إلى منتجعات الريفيرا واستبقها كأموال خاصة. أخشى ما أخشى أن يتم استخدامها وإعادة استخدامها في تمويل العمل الإرهابي في المنطقة. سيدي أنتم لا تعرفون المنطقة التي يوجد فيها الإخوان المسلمين، قاموا بتفجير دول عديدة في المنطقة. لا توجد اليوم دولة اسمها مالي، هذه بلد من 27 مليون، قاموا بتفكيك نيجر، بتفكيك بوركينا فاسو، يهددون غينيا، يهددون نيجيريا اللي دولة عظيمة وقوية. إذن أين ليبيا؟ بالتالي هم لا يؤمنون بالحدود ولا بالقانون ولا بالسلطة الشرعية، يتخطون هذه الحدود. وجود هذه الأموال التي أخذوها من أجل جهاد مزعوم في غزة ولا يمكن أن تصل إلى غزة، لأن غزة مدينة محاصرة، تشكل خطر. ولذلك أنا طالبت الدولة الموريتانية بإجراء تحقيق علني في هذا الموضوع.
1: هل يستهدف الإخوان المسلمين أيضا الرئيس الموريتاني ولد الغزواني؟
0: عفوا،
1: هل تستهدف جماعة الإخوان المسلمين أيضا؟ أنك ذكرت يستهدفون أكثر من دولة، هل يستهدفون الرئيس الموريتاني بشكله الشخصي ولد الغزواني؟
0: هم يستهدفون بنية الدولة الموريتانية، يحاولون أخوانة المجتمع الموريتاني وتحضيره للتفجير الكبير الوشيك. ربما بعض الأوساط في الحكم لا تدرك أو لا تتقاسم مع وجهة النظر حول الخطر الماثل والوشيك. بالنسبة لي كإنسان مراقب الأوضاع ومهتم بالشأن العام في بلادي، من حقي بل من واجبي أن أنبه السلطة الحاكمة، أن أنبه النخبة، أن أنبه الإعلام على هذا الخطر الذي بات وشيكا. هؤلاء ناس يمتلكون وسائل إعلام، صفحات الفيسبوك، جمعيات خيرية بالمئات، خيرية بين قوسين بطبيعة الحال، وميليشيات إلكترونية في بلد ينتشر فيه السلاح. موريتانيا مثلها مثل اليمن، بلد عربي، المزاينة والمفاخرة بالسلاح شيء في تقاليدنا، إذن وقبائل وعشائر. إذن في هذا النوع من الدول يجب أن لا تكون قوة سلبية بمقدورها هز الاستقرار للمؤسسات، لأن المؤسسات في الأصل ضعيفة وتراكمها طبعا لكي يكسبون الوقت سيتوددون للسلطة وسيقول نحن لا نريد المنصب رئيس الجمهورية ولن نفعل، وهذه مسايرة. لكن التراكم سيؤدي في نهاية المطاف إلى أن يدرك الجميع، وأتمنى أن لا يدركوه بعد فوات الأوان، أننا ذاهبون إلى طريق المسدود.
1: طيب،
0: وإلا فلنتساءل ماذا يريد الإسلاميون من مالي مثلا؟ هل مالي احتلت فلسطين؟ يعني هذا بلد بائس. تعرف سيدي الفاضل، أفقر أماكن الدنيا.
1: هل جزء من التبرعات التي تسرق كما قلت حضرتك تذهب إلى تغذية ميليشيات أو جماعات مسلحة موجودة في مالي؟
0: أكيد، هذا بالنسبة لي أمر بديهي، لأنه أنتم تعلمون وكل من عاين الجماعات الإسلامية يعلم أن الأصل هو جماعة مافيا الإخوان المسلمين، القاعدة، جبهة النصرة، كلها تفرعات من الإخوان المسلمين. إذن من الطبيعي أن يكون هناك، ودليل على ذلك أن كل إرهابي عندما يعود أو يستتاب أو شيء ما يندمج فيهم فورا ويقول هو قام بمراجعات ويحتل أماكن قيادية. ماذا يفعل محفوظ الوالد مع ولدته؟ محفوظ الوالد هو الرجل الذي أوصى له أسامة بن لادن بنسبة من ماله، هذا مفتي القاعدة، أمضى حياته في قندهار ومعسكرات الإرهاب الأكبر يعني في السودان وفي أفغانستان، ثم صار قياديا من الحركة الإسلامية الموريتانية، وفي كل يوم هو حمل التبرعات سمن وعسل مع ولدته. إذن واضح

0: واضح انه وعلى شكلته كثيرون العائدون من سوريا.
1: انا تذكرت من تذكر ايضا انك في مره معالي الوزير اتهمت ولد الددو بانه محمد ولد الددو بانه اخذ قرضا من الحكومه الليبيه.

0: ليبيا، وأين ليبيا سيدي الفاضل؟ أين ليبيا لكي تتحدث عنها؟ الإخوان المسلمين فخخوا ليبيا، انتهت ليبيا. ليبيا بلد غير مستقر وغير محكوم، وهذا ما لا أتمنى لأي بلد. أتمنى لليبيا أن تعود للعافية والاستقرار والازدهار، وأن لا يحصل ما حصل في ليبيا وفي السودان للدول الأخرى. أين ليبيا؟ أين السودان؟ أين اليمن؟ أين العراق؟ أين سوريا؟
1: سوريا موجودة فيها رئيس جديد وحكومة جديدة والأمور فيها أصبحت أفضل.
0: موجودة بعد ماذا؟ بعد 10 سنوات من الحروب،
1: أكثر من ذلك الحقيقة،
0: بعد عقد من الحروب والطحن. تعرف سيدي الفاضل، حتى الطرف الآخر يعني الإخوة الشيعة هذا فرع من الفرع الشيعي من الإخوان المسلمين.
1: من تقصد بالشيعة؟
0: علي خامنئي. علي خامنئي هو تلميذ لسيد قطب فكريا، يعني هذا أمر مفروغ منه. هذه الإيديولوجيا الدخيلة على الإسلام والمسلمين هي التي فجرت العالم الإسلامي وجعلتنا أمة مريضة. يعني
1: إيديولوجيا نقول خير إيديولوجيا الطائفية والسلاح ومحاولة التغيير بالقوة والمشاريع الثورية والتوسعية في المنطقة.
0: أيديولوجيا التكفير سيدي،
1: والتكفير قبل ذا هي الأساس.
0: أيديولوجيا التكفير، أيديولوجيا الهجرة والتكفير. بالنسبة حتى أين تكون الحجة؟ عند الإخوة السنة هناك جماعة تكفيرية، عند الإخوة الشيعية الشيعة هناك جماعة تكفيرية أيضا بحجج أخرى، لكن المصب واحد، والحاكمية لله، والحل هو الإسلام، ويدخلون الإنسان في أقاصيص هلامية لكي يمارسون الطغيان وتدمير ما هو موجود.
1: طيب
0: ما قدمت الشعوب والحكومات يعني خلال العقود من التضحيات تدميره، هذا هو الخطر. يعني
1: خليني أسألك مع الوزير في مسألة أيضا تتعلق بإيران طالما جاء الحديث عليها. تابعت موقف إخوان موريتانيا من هذه الحرب ووقوفهم مع إيران في هذه الحرب ضد الولايات المتحدة. هذه الجماعة تجاهلت كل الاعتداءات التي قامت بها إيران أو ميليشيات إيران، الميليشيات الولائية التابعة لها التبع الموجودة في المنطقة في الشرق الأوسط، ولم تدن أي اعتداء على هذه الدول العربية المسلمة الخليجية، الدولة التي فيها مكة المكرمة والمدينة المنورة قصد فيها المملكة العربية السعودية تعرضت لكثير من الاعتداءات، لم ينبسوا ببنت شفة تجاه هذه الاعتداءات على السعودية وعلى دول الخليج أيضا وعلى الدول العربية مثل سوريا والأردن وغيرها مما تعرضوا لهجمات واعتداءات من إيران وميليشياتها. كيف تقيم هالموقف؟
0: هم يظنون، هم عادوا لسنة 79 يظنون أن إيران انتصرت ولم يفهموا الواقع، وهذا وناس بسيطين في التحليل السياسي. طبعا يريدون بإعادة حبال الود، تعرف التنظيم العالمي لإخوان المسلمين سبق وطالب الخميني بأن يعلن نفسه خليفة للمسلمين، وسيد قطب كتاباته في سب الصحابة الرسول معاوية بن سفيان مشهورة ومعروفة. يعني هم قادرين على التشيع في دقيقة ويصبحوا لك 12 في المساء ويعودون السنة في الصباح، لأنه هذه جماعة سياسية تبحث عن المصالح. لكن المملكة أقرت على نفسها، وهذا ما يزعجهم كثيرا، اجتثاث هذا الفكر الدخيل والعودة إلى إسلام صحيح، وهذا يزعجهم بطبيعة الحال. وصمود المملكة وحصولها على المقدرات الرادعة الكبيرة، لأن المملكة هي الجدار الأخير لحماية العرب والمسلمين، وهذا يزعجهم. هم يفضلون الفوضى لكي يحكموا هذه البلاد، بطبيعة الحال لن ينددوا، وإذا ندد منهم شخص فذلك نفاق سياسي معهود، يعني لا يخدع أحد، يجب أن لا يخدع أحد. عداءهم للمملكة واضح، وعداءهم لسوريا والإمارات ومصر واضح، واضح جدا.
1: قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل للجدل، ابقوا معنا.

0: رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: حياكم الله من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة مع وزير الإعلام الموريتاني الأسبق محمد أمين. خلينا نسألك على مسألة أيضا أخرى، يعني أنت أتيت قبل قليل يعني في حديثنا على إيران وعلى علي خامنئي، وعلي خامنئي تحديدا كان عندك موقف، يعني اعتبرت أن جنازة المرشد علي خامنئي كانت جنازة ولاية الفقيه، قلت أنها بدعة لا أساس لها من دين ولا من فقه، ماذا تعني بهذا الأمر؟
4: المعضلة الإيرانية في الثورة، الثورة في إيران لم تكن ثورة الملالي، كانت ثورة الشعب الإيراني ضد الطغيان والظلم والفقر. الخميني نتيجة للسن كان منسق لهذه الثورة واستحوذ عليها وأرسل مبدأ غريب حتى على الفقه الشيعي.
3: لا، هي ولاية الفقيه
4: جعل الخميني يستفاد منها.
3: إذا سمحت، ولاية الفقيه يقولون دائما بأن الفقيه هو النائب عن المهدي المنتظر حتى يظهر للناس، فهو المرشد الإيراني، هذا المقصود يعني بالولي الفقيه.
4: هذه أسطورة ولا أساس لها من دين، حتى في الفقه الشيعي ليس لها أساس. الخميني جعل نفسه الولي الفقيه، علي خامنئي قام بمسلسل بدأ من المرشد ثم تحول إلى الولي الفقيه مع الزمن، وهو ليس حتى لم يكن رحمه الله من كبار علماء الشيعة حتى، هذا معروف في تاريخ إيران. المهم، لاريجاني رحمه الله هو رجل فيلسوف وضع فخخ المؤسسات الإيرانية بعد اغتيال علي خامنئي، حين قرر أن يفرض الناس على مبايعة المجتبى خامنئي في مكان والده، ولذلك إيران يحكمها العسكر. هذه الحقيقة، لا ولي فقيه ولا إمام ولا مؤذن ولا ملالي إطلاقا، صحيا غير قادر، هو تعرض لجروح بليغة ولا يستطيع ممارسة مهامه. هذا موضوع كما يقول الفرنسيون سكرت بوليشينيل، لا يوجد خامنئي، لم يجلس في الحكم حتى،
3: ويمكن غير موجود حتى.
4: أنت التقيت بخامنئي مجتبى خامنئي؟
3: لا أنا
4: يمكن حتى غير موجود. هو وضع هنالك لكي لا يكون هناك نزاع بين كبراء علماء الشيعة على هذا المنصب الوهمي. وهذا من محامد الفيلسوف الإيراني لاريجاني، هو الذي كان يحكم إيران في تلك الفترة، وخلص وغير موجود أصلا، غير موجود وغير قابل ولن يوجد. إذن إيران يحكمها كبار الجنرالات، هذه الحقيقة. عندما تضع الحرب أوزارها،
3: بالمناسبة إيران تقول أنها انتصرت في الحرب التي وضعت أوزارها، وربما ستعود، يعني بالمناسبة لوقت تسجيل هذه الحلقة ما لم تعود الحرب إلى الآن بشكل قوي، ولكن حتى تبث هذه الحلقة نعرف ممكن أن الحرب تكون قد عادت. يعني إيران تقول أنها انتصرت في هذه الحرب ضد الولايات المتحدة، ضد إسرائيل وضد دول المنطقة التي تعتبرها حليفة للولايات المتحدة وعدوة وحليفة لإسرائيل أيضا حتى كذلك. إيش رأيك في هذا الطرح الإيراني؟
4: كلام إعلام. إيران انتصرت في شيء، ما زالت على قيد الحياة كدولة، لكنها تلقت ضربات مؤلمة جدا، وهناك صوت كبير في إيران يطالب بإعادة النظر في كل سياسات إيران، وهو الصوت الذي سينتهي بأن ينتصر في إيران داخليا حتى بدون تدخل. وتعرف سمعت مولانا يعني أخينا الفاضل أنه حتى في بداية حرب العراق وإيران، الملك الراحل فهد بن عبد العزيز نصح صدام حسين بأن لا يعادي إيران وأن يتركها، لأنه الإيرانيين كانوا سيفككون ولاية الفقيه. فالهجوم العراقي على إيران وحد الإيرانيين خلف الخميني. عندما تضع هذه الحرب أوزارها سيتم دفن ولاية الفقيه، وستتوجه إيران إلى مرحلة جديدة. هذا شيء أكيد، حتى المنطقة كلها ستتوجه إلى مرحلة جديدة. أظن الناس وصلت إلى درجة من الملل من الدماء والحروب. يعني أتمنى يعني جعلني أكون متفائل أنه ستنتصر لغة العقل في

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء.

0: شرق الحزين.
1: الكل يريد هذا الأمر الحقيقة، وأن تتم الأمور بطريقة دبلوماسية و...
0: وعلى كل حال على العرب أن يهتموا بأمورهم، يعني لأنه الدول العربية، وهذا إحنا هنا في المغرب العربي لا ندرك إنه في الخليج توجس المشروع للدول الخليجية من نوايا إيران، لأنه سبق لإيران وقامت باحتلال دولة عربية كاملة، يعني لها عاصمة ولها رئيس دولة أمير دولة بني خزعل، يعني واضحة، يعني في العشرينات
1: هذا قديم،
0: يعني طيب. طبيعي أن يكون، وما تقوم بإيران من وضع اليد على العراق وعلى اليمن، هذه أشياء على العرب أن يهتموا بأمورهم.
1: يعني استغل الوقت معك، موريتانيا طبعا كما نعرف ونعلم، وربما بعض المشاهدين يعني يعرف بهذه القصة، كانت هي البلد العربي الثالث الذي طبع علاقاته مع إسرائيل. أثناء تطبيع موريتانيا للعلاقة مع إسرائيل، أنت دعوت إلى قطع هذه العلاقات عام 2008 تحديدا، لتعود بعد ذلك بسنوات وتبارك خطوة تطبيع بعض الدول العربية مع إسرائيل. لماذا كنت تريد قطع العلاقات في 2008 وهي قطعت فعليا 2010، وبعد ذلك تبارك للدول التي طبعت العلاقة مع إسرائيل؟ أليس موقف متناقض؟
0: يمكن في حالة التبسيط يمكن وصفه بالموقف المتناقض، وأنا إنسان يتطور من الناحية الفكرية. صحيح في فترة معينة كنت ضد إرساء علاقات منفردة بين موريتانيا وإسرائيل، لأنه إحنا ما نريد في إسرائيل، هي ليست بلد جار وليست لدينا مصالح فيها، وهي بلد في إخوة لنا عرب مسلمين مظلومين، يعني بطبيعة الحال أنا أرفض العلاقة مع إسرائيل مبدئيا، لأنها مبنية على أرض محتلة لإخوة عرب. هذا هو الموقف الطبيعي لأي إنسان عربي مسلم يرى الأمور بالدرجة الأولى. ليس فقط أنا ضد التطبيع، أنا ضد التطبيع الموريتاني المنفرد، لأنه يمر كمتاجرة بحقوق المساكين الفلسطينيين وخيانة للإجماع العربي. لكن عندما يكون هناك أطراف عربية وأطراف عربية وازنة تريد التطبيع مع إسرائيل لإجراء مصالحة كبرى تنهي هذا الجدل، لأنه إسرائيل ليست موضوعا مهما. إسرائيل تحتل 30,000 كيلومتر من الأرض العربية، هذا هو ما بنيت عليه إسرائيل إذا وصفناها باحتلال لكل الأراضي، هذه كلها 30,000 كيلومتر، الأحواز كم 100,000 كيلومتر، تم احتلال العراق واليمن،
1: يعني احتلال السودان، واحتلال حتى لو كان كيلومتر واحد مليون. فقط هو احتلال بالنهاية وأمر مهم.
0: إيه طبعا، لكن عندنا في محاسبة المقابر، المحاسبة المقابرية، محاسبة الكوارث العربية، المأساة الفلسطينية للأسف صارت من الدرجة الثانية. الإسرائيليين لم يستخدموا السلاح الكيماوي ضد فلسطين، حاضر بشار الأسد استخدم السلاح الكيماوي ضد السوريين،
1: لكنهم سرقوا الأرض الفلسطينية، سرقوا الأرض الفلسطينية،
0: إعادة النار في كل هذه المواضيع،
1: الأرواح الفلسطينية 100,000 قتلوهم في غزة مثلا بدون وجه.
0: أكيد أكيد أكيد، لكن شوف سيدي، أنتم في المشرق أدرى بأموركم، أهل مكة أدرى بشعابها. أنا بالنسبة لي بعيد من هذا الموضوع. إذا المملكة العربية السعودية والدول العربية ومصر والأردن وسوريا الحديثة أرادوا الصلح مع إسرائيل، يجب نحن دول الأطراف أن لا نزايد عليهم، أن نتفاهمهم أيا يكون السبب.
1: اي لكن هذه الدول تشترط أن يكون هناك يعني مسار واضح،
0: أو كان يلعب القذافي في المزايدة على المصريين.
1: إذا أقيمت دولة فلسطينية سيعترفون بإسرائيل،
0: أو دولتين فلسطينيتين،
1: أو دولتين، دولة فلسطينية أو فلسطينية.
0: سيدي فاضل، يمكن يعني. أنا وجهة نظري من سنوات إيجاد دولتين فلسطينيتين، لأنه في واقع الحال هناك دولتين فلسطينيتين، دولة في أريحة ودولة في غزة. المهم إنهاء هذه المأساة، إنهاء الحرب، وغزة لو كانت فيها دولة معترف بها لما حصل، لأنه ستكون هناك سلطة تتبع القانون الدولي يمكن التفاهم معها. خروج غزة على ربقة السلطة الفلسطينية في أريحة وتحول ودخول إيران وداعم الإرهاب وما أدى إلى هذه الحرب البائسة التي عرضت الدم الفلسطيني للانتهاك الرخيص ومجانا. إذن علينا أن نفكر بمسؤولية، يعني.
1: وبالتالي أنت لست مع من يد
0: كما فكرت الصين في معاينة قضية هونغ كونغ وماكاو،
1: إيه بالمناسبة هل ارتكبت موريتانيا خطأ استراتيجيا عندما طبعت العلاقات مع إسرائيل عام

0: العلاقات التي انتهت عام 2010 يعني، لكن هل ارتكبت خطأ بتطبيعها لعلاقات مع إسرائيل أصلا بعد؟
1: أكيد كان خطأ في البداية، لم يكن خطأ لأنها المرتدين ما فتحت مكتب في تل أبيب كانت مثل المغرب وتونس وسلطنة عمان ودول عربية عديدة، وكان ذلك في غمرة اتفاقية سلام أوسلو. لكن بعد وصول شارون للحكم وإغلاق جل المكاتب العربية كان على مرتدين أن تمشي مع التيار العام، فقامت بترفيع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وهنا بالنسبة لي كان خطأ استراتيجيا. بالنسبة لي شخصيا، نحن لسنا بلدا شرق أوسط، نحن بلد من شمال إفريقيا، يجب أن نأخذ الموقف الهام والعام لدى العرب، أن لا نزايد لا على الفلسطينيين ولا على الأردنيين ولا على السعوديين ولا على الإماراتيين، أن نحترم لكل الدول العربية قراراتها، وإذا جنح العرب للسلم فيجب أن لا نعرقل، يجب أن لا نلعب دور القذافي في المزايدات. أنا شخصيا ضد هذا النوع، لأن هذه دول تقودها حكومات رشيدة وهي أدرى بمصالحها.
0: من القادة العرب الذين زايدوا على القضية الفلسطينية بتقدير؟
1: هذا هو السبب. بعد اتفاقية واشنطن أبراهامس عبرت عن احترامي لقرارات الدول العربية التي قررت أن تنشي علاقات مع إسرائيل.
0: أكيد هذا حقها.
1: للأسف نتنياهو لم يكن على مستوى التطلعات، وأنا أتمنى بعد أن تضع هذه الحرب أزارها على يقين أن نتنياهو رجل منتهي وسيأتي إلى إسرائيل عقلاء وساعتها لكل مقام مقال. يعني
0: من القادة العرب الذين زايدوا على القضية الفلسطينية؟ لأنك ذكرت أحدهم، ذكرت معمر القذافي قبل قليل، أكيد لديك قائمة.
1: كثيرين. عبد الناصر 16 سنة من المزايدة وأدت إلى ما أدت إليه، حاضر لست 50 سنة من المزايدة وضاع الجولان. حتى المشكلة أنه الإخوة في الجولان إذا خيروا غدا بين الانتماء لسوريا أو لإسرائيل سيفضلون إسرائيل، وهذه المأساة، هذا لب المأساة يعني. كل العرب زايدوا على القضية الفلسطينية، القذافي زايد على القضية الفلسطينية، لا يوجد نميري زايد على القضية الفلسطينية، الإخوان المسلمين يستمدون زخمهم من المزايدة في القضية الفلسطينية، وصارت القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ونسينا التنمية والتقدم وترجمة العلم والتقانة وأصبحنا في المؤخرة.
0: مع الوزير أنا أشكرك جزيل الشكر.
1: هذه الحقيقة،
0: أشكرك على وجودك.
1: بينما لو أديرت هذه القضية بعقلانية لو وضعت في حجمها الطبيعي، ولكان من الممكن أن نرى ذات يوم إسرائيل عضو في الجامعة العربية، بلد عربي، لأنه هي إسرائيل في حقيقة أمرها بلد عربي، أغلب الإسرائيليين عرب، ما عرب 48 إضافة إلى اليهود الناطقين بالعربية الذين هجروا.
0: هي دولة يعني ليست،
1: ويمكن ذات يوم أن نرى سيدي، يمكن أن نرى ذات يوم دولة عربية يقودها يهودي، مثل ما نرى دولة عربية يقودها مسيحي في لبنان. لو لغة العقل والاحتواء أخذت مكانها، لكن نحن نفضل دوما الأشجان والأحزان والمزايدات على المساكين، وهذا من أخطائنا. طبعا هناك أخطاء في الطرف الآخر، بل جرائم، أنا لا أبرر جرائم الطرف الآخر، لكن يعني كإنسان.
0: طيب. مع الوزير أنا وقت انتهى تماما، أنا وقت انتهى، أشكرك جزيل الشكر على وجودك معي الليلة في قبل الجدل.
1: يا أهلا وسهلا،
0: شكرا جزيلا لك. كان معي بن نواكشوط وزير الإعلام الموريتاني الأسبق محمد أمين. شكرا لكم مشاهدين على كرم لطف المتابعة. هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، وتتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: مرة يتم التعدي على السد دولنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟

فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
2: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
2: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout. Quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
1: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون.
3: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.

القوات الحكومية اليمنية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في مأرب، وميناء المخا يعلق عملياته التشغيلية. إيران تقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأن خريطة الملاحة في هرمز مع عمان، وبيزشكيان يؤكد أن الحصار يخنق البلاد. بعد غارات إسرائيلية أدت لمقتل 11 شخصا، تل أبيب تقول إنها تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان. إثيوبيا تعلن أن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها، وتلوح ببناء سدود إضافية.

نشرة إخبارية جديدة من العربية، أهلا بكم. نبدأ من اليمن، حيث هزت 4 انفجارات قوية محافظة مأرب، فيما ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة. مراسل العربية ذكر أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب. هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية اليمنية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهات الكسارة والزور والمجح وفي شمال وغرب مأرب. كما استهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان. أيضا شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا مدفعيا على مواقع للحوثيين في جبهات عدة، وأشارت إلى أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الساحل الغربي ومدينة المخا.

0: في المخا كذلك أعلن مدير ميناء المخا عبد الملك الشرعبي عن وقف العمليات بالميناء بعد هجمات الحوثيين مساء أمس. الشرعبي قال إن ميليشيا الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت هناجر للتخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 16 مليون دولار.
1: تهدف ليلة أمس رصيف ميناء المخا بخمسة صواريخ موجهة توجيه مباشر على رصيف الميناء، وموجهة توجيه مباشر على السفن الموجودة الراسية في الميناء، وموجهة توجيه مباشر على البضائع الموجودة على رصيف الميناء. في نفس الوقت أيضا استشهد علينا ليلة أمس ثلاثة من البحارة الموجودين في هذه السفن، وهناك أيضا ثمانية جرحى ما زالوا في المستشفى. أيضا الخسائر كبيرة جدا فيما يخص الرصيف. في ليلة أمس فقط، الليلة التدميرية أمس للرصيف وللسفن وللبضائع لن تقل عن 79 مليون دولار. سنعيد بناء هذا الرصيف أو سنعمل على الترميم وسنعمل على الإعادة.
0: في إيران أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة للملاحة البحرية في مضيق هرمز. بقائي قال في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وسلطنة عمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية. بقائي قال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
2: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة، ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
0: قبل ذلك أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز لا علاقة له بإعادة فتح المضيق.
3: مفاوضاتنا مع عمان جارية لكنها قضية منفصلة تماما، فالممرات التي كانت موجودة سابقا لم تعد صالحة للعمل، ويجب تحديد مسار جديد. هذا عمل فني يجري بين المتخصصين في البلدين، كما أن القوات المسلحة معنية به، فهي في نهاية المطاف صاحبة الرأي الرئيسي في هذا الشأن، وقد نتوصل إلى نتيجة قريبا. لكن من المهم التأكيد على أن هذه المفاوضات وموضوع فتح مضيق هرمز قضيتان منفصلتان تماما.
0: أما في الداخل الإيراني فأقر الرئيس مسعود بزشكيان بأن ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات يضغطان على معيشة الإيرانيين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع وتراجع صادرات النفط.
4: ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، فبدلا من استيراد السلع عبر السفن بسهولة بدأت تقطع طرقا أطول لتصل إلينا، مما ضاعف التكلفة. بالتوازي مع ذلك تراجعت إيراداتنا نتيجة توقف بيع النفط وتضرر عدد من المصانع التي أصبحت تتطلب ضخ أموال لدعم استمرارها بدلا من دعم الخزينة العامة بالضرائب. رغم كل ذلك يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران.
0: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن هذا الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في شهر مارس الماضي قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. الخارجية القطرية

أضافت أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجوم في المنطقة الأمنية صباح اليوم أسفر عن إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين. مكتب نتنياهو قال إن الهجوم استدعى إصدار أوامر بالرد، مضيفا بأن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل المجمع العسكري المستهدف، كما اتهم حزب الله مجددا باستخدام المدنيين كدروع بشرية. بدوره الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل القيادي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار بجنوب لبنان، وقال إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسي لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. بحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى اتخاذهم كدروع بشرية حسب البيان الإسرائيلي. أما الدفاع المدني في لبنان فأعلن عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار بجنوب لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. هذا التصعيد يأتي رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز الاتصالات الأمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية، تمهيدا لجولة جديدة من المفاوضات في روما في سبتمبر المقبل. أيضا شهدت مناطق بجنوب لبنان حركة نزوح واسعة نحو مناطق الشمال.

حزب الله من جانبه قال إن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها حسب الحزب، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واتهم تل أبيب بالسعي إلى تصعيد الحرب. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فأدان الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على مناطق الجنوب، لا سيما على منطقة النبطية ومحيطها. الرئيس عون اعتبر أن هذه الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق الاتفاق. أما في تل أبيب، متحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، قائلا إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. استمرون معكم مشاهدينا في هذه النشرة ولدينا بعد هذا الفصل. البرهان يؤكد أن الخرطوم آمنة ويدعو جميع السودانيين إلى العودة للبلاد. طالبان تحتفل بخمس سنوات على عودتها للسلطة وتقر بأنها تواجه مشكلات.

0: مرة يتم التعدي على السد الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30.

0: على شاشة العربية. حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا.
2: À part le général de Gaulle, vous avez les grands généraux de la Seconde Guerre mondiale sont tous sortis de Saint-Cyr.
1: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل؟
2: Capable de défendre, ça veut dire qu'on est capable de risquer nos vies. Et donc, attention, vous n'avez pas compris qu'on ira jusqu'au bout, quitte à aller jusqu'à l'escalade nucléaire.
1: في أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟ مع الجنرال دومينيك ترانكون
0: بلا تحفظ، الليلة 11:30 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد. بعد 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب. يتنقلون بين المحافظات ويقضون الوقت مع عائلاتهم بعيدا عن الخيام وأصوات القصف. لكن هذا الهدوء لم يكن كاملا في ظل استمرار الخوف من القصف والاستهدافات التي تنفذها إسرائيل قبل انتهاء الهدنة. هذا يجعل سكان القطاع يترقبون بحذر ما سيحدث مع انتهاء اليوم 14، وما إذا كانت الهدنة ستمدد أم تعود المواجهات والتصعيد.
4: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف. ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبناءه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
5: يعني اليوم أنا نازح على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولادي اليوم على البحر، وعدتهم لناخذهم على البحر على اساس ايش؟ قدرت ان انا احس بالامان، اشعر بالامان نوعا ما. كنا في الاول خايفين من حكايه الاستهدافات هذه، وخايفين من حكايه القصف او الاغتيالات، لانه بروحوا فيها ضحايا كثير وابرياء كثير كمان.
4: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياه بدت اقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنه التي لم تخلو من الخسائر البشريه، اذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
6: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
4: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
7: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: في السودان، شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على أن الجيش السوداني جيش وطني وقومي لا ينتمي لأي قبيلة أو جهة معينة، مؤكدا بأن عمل الجيش يتمثل في خدمة جميع السودانيين.
8: الجيش ده جيش السودان، ما حبزول الجيش ده جيش السودان، والجيش ده حيظل جيش السودان. نحن ملتزمين كقيادة للجيش الآن نطوره ونحدثه ونرفض ونمده بالأسلحة اللي بتمكنه من أنه هو يحمي السودان ويحمي أهل السودان ويحمي شعب السودان.
3: أما ميدانيا، فأعلنت القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش السوداني أعلنت إسقاط طائرة مسيرة تتبع قوات الدعم السريع في محور مدينة جبرة الشيخ بشمال كردفان، فيما أكد مصدر عسكري من القوة المشتركة للعربية بأن المضادات الأرضية والجوية

0: تعاملت بدقة عالية مع المسيرة وأسقطتها أثناء محاولتها تنفيذ عمليات رصد واستهداف للمواقع العسكرية والأهداف الميدانية في المنطقة. على الجانب الآخر، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أغرو في إقليم النيل الأزرق، متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية في مناطق أخرى. في إثيوبيا، دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي لبناء سدود إضافية في البلاد لتعزيز ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل. المسؤول الإثيوبي شدد أيضا على أن تدفق المياه لدول المصب سيكون تحت السلطات الإثيوبية وحدها.
1: الآن تغير الوضع، وقمنا ببناء سد النهضة، وقمنا بتعزيز أمننا الغذائي وتوسيع إنتاج الكهرباء وخلق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، ويجب علينا بناء سدود إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورنا الريادي، وتدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرتنا.
0: في أفغانستان، احتفلت حركة طالبان بالذكرى الخامسة لوصولها إلى السلطة في العاصمة كابول، وشاركت مركبات مدرعة تتبع الحركة في عرض خارج السفارة الأمريكية السابقة، رافعة لافتات كتب عليها يوم النصر. سراج الدين حقاني وزير الداخلية في الحركة قال إن طالبان عادت إلى السلطة بفضل المعنويات والشجاعة، لكنه أقر كذلك بوجود مشكلات لا تزال قائمة.
2: قبل 5 سنوات كانت هذه الطائرة تحمل مشهدا مختلفا تماما. أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية في محاولة يائسة لمغادرة البلاد. بعدما عاد الطالبان إلى السلطة وسقطت العاصمة في قبضة الحركة، اليوم تغيرت الصورة. آليات عسكرية تصطف في شوارع كابول احتفالا بالذكرى الخامسة لعودتها إلى الحكم، لكن خلف الاستعراض تقف أفغانستان أمام سؤال أكثر تعقيدا: ماذا حقق الطالبان؟ اقتصاد نما بنسبة 4.8% خلال 2025، وتقول طالبان إن استثماراتها ومشروعاتها عززت البنية التحتية ووفرت فرص عمل، لكن هذا النمو لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة الأفغان، إذ تراجع مستوى المعيشة بينما لا يزال الاقتصاد محروما من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتتضاعف الضغوط مع عودة أكثر من 6 ملايين أفغاني من إيران وباكستان منذ 2023، بالتزامن مع تراجع المساعدات واتساع الاحتياجات الإنسانية. نحو 14 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد، فيما زاد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية منذ عودة طالبان إلى السلطة بنحو 3.5 مليون شخص. وفي هذه المعادلة تبرز قضية النساء. تبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها المرأة من مواصلة التعليم الثانوي والجامعي. خارجيا، تحاول طالبان تحويل موقع أفغانستان الجغرافي إلى ورقة اقتصادية، لكن الطريق لا يزال محفوفا بالعزلة، فالحكومة لم تحظى باعتراف رسمي سوى من روسيا. 5 سنوات فاصلت بين مشهد الهروب ومشهد الاستعراض، وبينهما حقق الطالبان نموا واستقرارا أمنيا. تقول إنه يمهد للتنمية، لكن اختبارها الأصعب يبقى في قدرة هذا النمو على الوصول إلى حياة الأفغان. علي الماجري، العربية.
0: عززت إسبانيا والمغرب الإجراءات الأمنية عند حدود سبتة بعد دعوات إلكترونية لمحاولة عبور جماعي جديدة، وتسعى السلطات في البلدين إلى منع تكرار أحداث نهاية يوليو الماضي عندما اقتحم عشرات الآلاف من المهاجرين مدينة سبتة الإسبانية، فيما أعلنت السلطات المغربية توقيف أشخاص للاشتباه في تحريضهم على محاولات عبور غير قانونية.

تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. السلطات في ألمانيا قالت إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. أما في بريطانيا يقول مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. أما في فرنسا أجلت السلطات أكثر من 500 شخص من إحدى القرى عقب اندلاع حريق بمنطقة لاند جنوب غرب البلاد. في بلجيكا كذلك أعلنت السلطات عن اندلاع حريق هائل بمتنزه طبيعي شرقي البلاد، كما أشارت إلى أنه التهم ما لا يقل عن 1650 هكتارا. الحريق كان قد اندلع بمنطقة هايفينز المتاخمة للحدود الألمانية والتي تعد منطقة غابات واسعة.

أغرقت السلطات المجرية بارجتين في نهر الدانوب بالقرب من محطة باكس لطاقة نووية، وهي المحطة الوحيدة في البلاد من أجل رفع منسوب مياه النهر للمساعدة في الحفاظ على تشغيل المنشأة وتجنب الإغلاق الكامل لها. السلطات تقول إنها تهدف إلى رفع منسوب المياه المتاح للتبريد، وذلك بعد أن اضطرت لإيقاف تشغيل توربينات في المحطة لنقص التبريد. هذا وكانت رومانيا أغلقت الأسبوع الماضي محطة نووية واقعة أيضا على مجرى نهر الدانوب بسبب انخفاض منسوب المياه. في ختام هذه النشرة نذكركم بأبرز العناوين. القوات الحكومية اليمنية تستهدف مخازن أسلحة للحوثيين في مأرب، وميناء المخا يعلق عملياته التشغيلية. إيران تقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأن خريطة الملاحة في هرمز مع عمان، وبزشكيان يؤكد أن الحصار يخنق البلاد. بعد غارات إسرائيلية أدت لمقتل 11 شخصا، تل أبيب تقول إنها تريد محادثات أكثر جدية مع لبنان. إثيوبيا تعلن أن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها، وتلوح ببناء سدود إضافية. ختم هذه النشرة، في أمان الله.

0: أيام الحرب الباردة كان هناك قطبان عسكريان. أين كان موقع فرنسا عسكرياً بين هاتين القوتين النوويتين؟
1: مع الجنرال دومينيك ترانكون.
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.
3: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
4: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة التاسعة على شاشة العربية.
5: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
2: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00.

على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم بلا تحفظ. الجنرال دومينيك ترانكون عسكري محترف تخرج من أكاديمية سان سير العريقة في فرنسا التي تعد نخبة ضباط الجيش الفرنسي والتي تضاهي أشهر المعاهد العسكرية عالميا مثل ويست بوينت بالولايات المتحدة وساند هيرست ببريطانيا. يطلعني في هذا اللقاء عن خبايا تاريخ هذه الأكاديمية وما يميزها من قيم ومبادئ عسكرية وأيضا عن طبيعة تدريب وتخريج أفواج النخبة العسكرية الفرنسية منها. مسار الجنرال ترانكون لا يقتصر على الجانب النظري فقط بل يتعداه إلى العمل الميداني المباشر، فهو من أبرز الوجوه التي جسدت العقيدة الفرنسية للتدخل الإنساني من خلال عملية حفظ السلام الدولية، إذ قاد القوات الفرنسية في كل من لبنان ويوغوسلافيا السابقة، وكان حاضرا في الحصار المأساوي لسراييفو ومجزرة

سربرينيتسا المأساوية قبل أن يتعين رئيسا للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة. التقيت الجنرال ترانكون في باريس وبدأنا الحديث عن المكان الأكثر رمزية بالنسبة له، أكاديمية سانسير العسكرية.

0: Alors Saint-Cyr est une l'académie militaire qui forme
1: أكاديمية سانسير هي الأكاديمية العسكرية التي تكون نحو 10% من ضباط الجيش البري في فرنسا. إنها أكاديمية مهمة جدا بسبب تاريخها، فقد أسسها الإمبراطور نابليون الأول، ومنذ ذلك الحين فإن الشباب الذين يريدون خدمة بلدهم عسكريا يمرون عبرها. في عائلتي أنا شخصيا كان جدي ووالدي عسكريين من خريجي سانسير، وقد قتل والدي وأنا صغير في الجزائر أثناء خدمته العسكرية هناك. الالتحاق بسانسير يكون بعد البكالوريا ويتطلب اجتياز ما يعرف في فرنسا بمسابقات المدارس الكبرى. تخرجت من هناك قبل 50 عاما، أي في السبعينيات، وبالنسبة لي كان ذلك قرارا للدفاع عن بلدي حين كنا نواجه المعسكر الشرقي، أي حلف وارسو. كنا نظن حينها أن الحرب قادمة لا محالة، وأنه يجب علينا الاستعداد لها، وكانت سانسير أفضل وسيلة للاستعداد لتلك الحرب.
2: حينما نذكر سانسير يخطر في بالنا فرنسا، حينما نذكر ويست بوينت نتخيل الولايات المتحدة، وساندهيرست بريطانيا. كيف تتميز سانسير في العلوم العسكرية عن باقي هذه المعاهد العسكرية البريطانية والأمريكية؟
1: نعم، في الواقع أنا ذهبت إلى ساندهيرست أيضا وتدربت فيها، لذلك أعرفها جيدا. أتذكر أحد المدربين هناك وهو يقول: الشباب موجودون هنا لكي نصنع منهم سادة النبلاء، أما في سانسير فالشباب هناك لكي نصنع منهم جنودا. هذا هو الفرق الأساسي. أما ويست بوينت فهي جامعة أكاديمية بنسبة كبيرة، وقد استفادت سانسير من مناهجها الأكاديمية، حيث يتم فيها الآن تدريس الهندسة وبعض العلوم الأخرى، لكن التركيز الأساسي هو على تدريب الجنود. وبالمناسبة فقد زرتها السنة الماضية لأسلم الخريجين الجدد قبعاتهم العسكرية بعد أن قضوا شهرين من التدريب المتواصل. لم يفعلوا شيئا سوى التدريب العسكري الشاق، وهم يرتدون الزي العسكري طوال الوقت. رأيتهم متعبين جدا جراء ذلك، والهدف هو تحويلهم من طلاب إلى جنود محترفين. للمعلومة فقط، باستثناء الجنرال ديغول، هل تعلم أن كبار جنرالات الحرب العالمية الثانية تخرجوا جميعا من سانسير؟ لذا فهدف تلك الأكاديمية العريقة هو تكوين قادة عسكريين أكفاء، وقد يحدث أن تقودهم الظروف كما في حالة الجنرال ديغول إلى أن يصبحوا رجال سياسة. أضيف لك أمرا آخر مهما في الأكاديمية، وهو أنها تخرج أيضا طلابا من بلدان أخرى، مما يجبر الجميع على الاحتكاك بالثقافات المختلفة. فمن المهم أن نكون قادرين على العمل معا وأن نفهم بعضنا البعض. لذلك فتقريبا كل العمليات التدريبية الآن تجرى باللغة الإنجليزية لتسهيلها على من هم من ثقافات أخرى.
2: أول عمل عسكري لك بعد التخرج كان في وقت كانت فيها الحرب الباردة في أوجها في منتصف السبعينات، بين المعسكر الغربي فرنسا من بينه طبعا، والمعسكر الشرقي على رأسه الاتحاد السوفيتي وحلف وارسو طبعا حينها. لماذا اخترت أن تعمل على الجبهة الشرقية بدلا من أن تعمل في أي مكان آخر فيه تواجد عسكري فرنسي؟
1: في ذلك الوقت كان ذلك خياري، لأنني اعتقدت أن التهديد الأكبر لبلدي هو حلف وارسو. من المهم التذكير بأن الحلف آنذاك لم يقتصر على الاتحاد السوفيتي، بل شمل ألمانيا الشرقية وبولندا ودولا أخرى عدة. وكان الجنرال ديغول يقول إن خطره كان على بعد يوم واحد فقط من فرنسا، ولذلك كان على القوات الفرنسية المتمركزة في ألمانيا الغربية أن تكون مستعدة لمعركة فورية في أي وقت. لذلك وبين

عامي 1977 و1988 تقريبا عشت ذلك شخصيا هناك، عندما قدت أولا وحدات استطلاع ثم وحدات دبابات، ثم أخيرا عندما كنت أضع خطط اشتباك

0: في بلادنا.
1: En 1977 chez nous.
2: إلى أي مدى كنت تعتقد أن الحرب ستبدأ مع المعسكر الشرقي؟ وهل كان هناك فعلا في مخيلتكم حينها أن هجوما نوويا سوفيتيا قد يحصل ضد فرنسا أو بريطانيا أو الولايات المتحدة ضد أوروبا الغربية؟
3: بالنسبة للحرب النووية، من المهم أن نتذكر منذ البداية أن فرنسا كانت تمتلك ما يسمى بصواريخ بلوتون، وهي صواريخ تكتيكية. ووفقا لفكر الجنرال ديغول، فإن الردع النووي يدفع إلى جعل السلاح النووي سلاحا غير قابل للاستخدام. هدفه الأساسي هو الردع، ودورنا كان أن نظهر للعدو أننا قادرون على الدفاع عن أنفسنا. والقدرة على الدفاع تعني الاستعداد للمخاطرة، وأن نقول له انتبه، سنذهب إلى النهاية حتى لو أدى ذلك إلى التصعيد النووي.
2: في أيام الحرب الباردة طبعا كان هناك قطبان عسكريان، الولايات المتحدة في الغرب والاتحاد السوفيتي في الشرق. أين كان موقع فرنسا عسكريا بين هاتين القوتين النوويتين؟
3: من الصعب الجزم، لكن بسبب قوتها النووية أعتقد أنها كانت القوة الثالثة من حيث عدد الدبابات والمدرعات. كانت ألمانيا قوية في ذلك الوقت، وكذلك المملكة المتحدة، ولذلك كنا متكافئين تقريبا. يجب أن تعلم أن الروس لم يضعوا نصب أعينهم للأمريكيين فقط، بل كانوا يحسبون حسابا للفرنسيين أيضا. لذلك أجبر الردع النووي الفرنسي الخصم على التفكير على مستويين مختلفين، مما زاد من صعوبة مهمته. وهنا تكمن أهمية القوات الفرنسية، وأعتقد أن الأمريكيين اعترفوا دائما بهذه الخصوصية الفرنسية.
2: بعد فترة الحرب الباردة ذهبت إلى لبنان في بداية التسعينيات بعد أن توقفت الحرب الأهلية هناك وتم توقيع اتفاق الطائف. في أي إطار، في أي سياق ذهبت إلى لبنان؟
3: كنت أقود كتيبة فرنسية في الناقورة، مكلفة بعدة مهام في إطار قوات الأمم المتحدة على مقربة من الحدود الإسرائيلية. من المهم التذكير بأنه عندما تم انتدابي عامي 1991 و1992، كان جنوب لبنان محتلا من قبل الجيش الإسرائيلي، وكانت العلاقات بين فرنسا ولبنان قوية جدا، لدرجة أنه عندما كنت أزور القرى وعلى ذراعي علم فرنسا كنت دائما أستقبل بحفاوة بالغة. كان اللبنانيون يقولون لنا دائما فرنسا هي أمنا. في ذلك الوقت لم يكن حزب الله موجودا بعد، ولم يكن يشكل تهديدا. كان التهديد في الأساس من منظمات فلسطينية، وقد حدث حينها مرة أن حاول بعض أفرادها التسلل إلى إسرائيل بحرا، لكنهم لم ينجحوا فتوجهوا إلى قاعدة الناقورة واحتجزوا جنودا فرنسيين وسويديين، مما تسبب في مقتل جندي وإصابة اثنين. أيضا حينها كان هناك ما يسمى بجيش جنوب لبنان الذي كان يقاتل إلى جانب إسرائيل. أما بالنسبة لحزب الله فقد بدأ أولا بمبادرات اجتماعية لترسيخ وجوده تدريجيا قبل أن يلجأ إلى السلاح.

ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها.

0: لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
0: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.

0: الجنرال ترانكون كان حاضراً في الحرب التي اندلعت في البلقان عقب تفكك يوغوسلافيا. هناك شاهد مآسي إنسانية هزت أوروبا التي اعتقد مواطنوها أن الحروب داخل قارتهم توقفت وللأبد مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما شاهد كيف يساهم ضعف الإرادة السياسية الدولية ومحدودية التفويض الأممي في حدوث المآسي الإنسانية.
1: نتحدث عن منتصف التسعينات، توجهت بعد لبنان إلى يوغوسلافيا في خلال الحرب الأهلية هناك. فرنسا كانت من أكبر المساهمين في الأمم المتحدة بعدد القوات الفرنسية، تحدثنا عن دور فرنسا بالتحديد في تلك الحرب الدموية.
2: ذهبت هناك نائبا لجنرال كان هو الأعلى رتبة في الجيش الفرنسي ومكلفا بقيادة القوات الأممية في المنطقة، وقد كنت على اتصال دائم بنيويورك وباريس وزغرب وبلغراد لإنجاح المهمة التي كلفنا بها مجلس الأمن. كنت في عمل ذلك مشرفا على 35,000 جندي من كل الجنسيات، روس، أوكرانيون، أردنيون، فرنسيون، بريطانيون وبلجيكيون وآخرون. كانت مهمتنا الأولى إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان يوغوسلافيا وحمايتهم، ثم تنفيذ حظر تحليق الطائرات الصربية في سماء البلاد. تذكر أن الحرب اندلعت بعد سقوط جدار برلين وانفجار الصراع بين الكيانات المختلفة في يوغوسلافيا، وبالتحديد في البوسنة والهرسك وكرواتيا.
1: الحرب في البوسنة كانت حرب مأساوية ودموية فعليا، مجازر رهيبة حدثت حينها. ممكن تعطينا فكرة عن مدى دموية تلك الحرب؟
2: كان هناك عداء متأصل بين الصرب الأرثوذكس والبوسنيين المسلمين والكروات الكاثوليك، بدأ بمحاولة إعادة ترسيم الحدود التاريخية بين مناطقهم، حدود تشكلت قديما منذ فترة الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية النمساوية المجرية. كانوا يذكروننا باستمرار بالحرب العالمية الأولى والثانية وما حدث خلالهما من ظلم لطرف من الأطراف. كان الجميع يحاول تحريف التاريخ لصالحه. أعطيك مثالا، التقينا يوما بالجنرال راتكو ميلاديتش قائد الصرب في البوسنة، وطلبنا منه التوقف عن قصف محيط سراييفو، فأجابنا بأن أمه تضطر للمشي ساعات طويلة للحصول على الخبز لأن البوسنيين يقطعون الطريق عليها كونها صربية، هذا ما كانوا عليه. ومرة أخرى رأيت قرية مسلمة مدمرة، وعندما تحدثنا لأهالي القرية الصربية المجاورة لها كان ردهم هو أنهم كانوا يحبون المسلمين عندما كانوا يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. تصور، هكذا كان الوضع. أعتقد أن من أهم الأسباب في تلك الحرب خوف الصرب من فقدان السلطة بعد أن كانوا محظيين في زمن الرئيس جوزيف تيتو، وأيضا رغبة الكروات القوية في الانضمام إلى أوروبا.

0: وبين الاثنين علق البوسنيون.
1: Et entre les deux, les Bosniaques, voilà.
2: إذا بناء على هذا الكلام، هل تعتقد أن الحرب كانت حرب دينية أم حرب عرقية أم لأسباب سياسية فقط؟
1: Je crois que c'était essentiellement.
0: أعتقد أنها كانت في الأساس صراعا على السلطة. عندما تقابل الأشخاص الثلاثة الذين تزعموا أطراف الصراع، وهم سلوبودان ميلوسوفيتش وعلي عزت بيجوفيتش وفرانيو توجمان، ستعرف أنهم كانوا رجالا متعطشين للسلطة، استغلوا المبررات الدينية أو غيرها لترسيخ سلطتهم. ففي يوغوسلافيا الموحدة لم يكن الدين موضوعا للنقاش أبدا. كيف يعقل إذن أنه فور انهيارها وجد الناس أنفسهم متدينين؟ أنا لا أصدق ذلك. كانت المسألة استغلالا للدين لأغراض السلطة.
2: تحدثت عن حصار مدينة سراييفو عاصمة البوسنة، حصار خانق لمدة 3 سنوات ذهب ضحيته عشرات الألاف من المدنيين. قوات الأمم المتحدة ومنها الفرنسية بالتحديد كانت منتشرة حول سراييفو، وكان هناك انتقادات واتهامات مباشرة لكم بأنكم لم تقوموا بما يكفي لحماية المدنيين. اشرح لنا ماذا فعلتم لحماية المدنيين إن فعلتم شيئا.
0: الفرنسيون لم يكونوا فقط قريبين من سراييفو، بل كانوا يسيطرون على المطار وجزء من المدينة مع وحدات أخرى، وسكان سراييفو يعرفون جيدا ما كنا نفعله حقا لحمايتهم، لكن ذلك كان محددا بطبيعة التفويض الأممي الممنوح لنا، وتفويضنا كان مقتصرا على ضمان حماية البوسنيين دون الدخول في مواجهة مع القوات الصربية عسكريا. لكن هذا تغير عام 1995 حينما أصبح الرئيس في فرنسا هو جاك شيراك. تتذكرون أنه في ذلك الوقت تم احتجاز جنود فرنسيين كرهائن وهم يرفعون راية بيضاء، فقام شيراك رفقة جون ميجر رئيس الوزراء البريطاني بتشكيل قوة رد فعل سريع فرنسية بريطانية مع وحدة هولندية بهدف حل المعضلة. كنت ضمن تلك القوة، وقد هاجمنا الصرب بشراسة باستخدام المدفعية والدبابات، حيث قصفناهم ب1500 قذيفة في يوم واحد حتى أذعنوا وأقروا أنهم تجاوزوا الحد. هذا يعني أنه لم يكن يمكننا البقاء مترددين. كان هناك مواقف يجب أن نحسم فيها الأمور بتلك الطريقة، والخلاصة أن ذلك أدى إلى توقيع اتفاقيات دايتون التي لا شك أنها ليست مثالية، لكنها على الأقل وضعت حدا للقتال في البوسنة.
2: ما الذي حدث في سريبرينيتسا، تلك المجزرة الفظيعة التي ذهب ضحيتها آلاف من المسلمين البوسنيين عام 95؟ كانت هناك وحدة هولندية بالقرب منهم تابعة للأمم المتحدة ولم تفعل شيئا، ما الذي حدث؟
0: لقد صادف أن ذلك حدث في اللحظة التي كنا نصل فيها إلى البوسنة، لذلك لم نتمكن من التدخل حينها. كان هناك كتيبة هولندية بالإضافة إلى قوة جوية. ربما لم تكن تلك الكتيبة قادرة فعلا على الدفاع عن المنطقة بمفردها، وقد كان أفرادها في نهاية مهمتهم، لذلك فإن كل ما كانوا يفكرون فيه هو العودة إلى الوطن. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، كان لابد من طلب الدعم الجوي لقصف الصرب، وقد كان ذلك متاحا ضمن التفويض الأممي لحماية السكان وأيضا لحماية الكتيبة الهولندية نفسها، لكن ذلك لم يحدث، مما يعتبر خطأ كبيرا من جانب الأمم المتحدة بدءا من الكتيبة نفسها وصولا إلى الجهات القادرة على إرسال الطائرات. سأعطيك مثالا عن كيفية نجاح استخدام التفويض في إنقاذ أرواح المدنيين. كنا في قوة الردع السريع نعلم أنه بعد سريبرينيتسا سيتجه الصرب نحو بلدة غوراجدي وسيكررون ما فعلوه مرة ثانية، فنشرنا الكتيبة الفرنسية بمروحياتها ومدفعياتها وما إلى ذلك، ونفذنا الخطة كما يجب. وحين علم الصرب بالأمر لم يحاولوا أصلا الاستيلاء على غوراجدي. الخلاصة إذن هي عندما توجد رغبة يوجد سبيل.
2: هل تستطيع أن تشارك معنا سر عدم طلب القوات الهولندية التدخل العسكري لوقف الصرب عند حدهم ومنع حدوث المجزرة.
1: لا، أستطيع.

0: نستطيع الحديث فقط عن نقطتين. الأولى هي أن الكتيبة لم تكن تريد القتال، وهذا خطأ من جانبها. النقطة الثانية هي أن طلب الدعم الجوي لم يرسل، ولذلك لم يتخذ القرار بإرسال الطائرات، وهو ما كان من الممكن أن ينقذ الموقف، ربما، لا أعلم.
1: إن سألتك الآن أهم ثلاث تحديات أمام الجيش الفرنسي، إن كنت في مركز قوة وسلطة الآن أو قيادة في الجيش الفرنسي.
0: إذا كنت تريد السلام فاستعد للحرب. هذا هو موقف الجيش الفرنسي اليوم، يجب أن يستعد للحرب لكي تبقى فرنسا في حالة سلام. لذا ضروري جدا أن يتوفر الجيش على التمويل الذي يسمح له بالتجهيز الكافي، وأن يكون لديه الجنود الجاهزون لتلبية الأوامر، وأيضا أن تكون في حوزته الابتكارات التي تهيئه لساحات القتال الحديثة. أتحدث هنا عن الطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي والأقمار الاصطناعية. من أجل ذلك على الجيش الفرنسي إقناع كل من البرلمان والحكومة بضرورة تأمين الأموال اللازمة وإقناع المواطنين بأهمية وجود جيش للدفاع عن وطنهم، وأيضا العمل مع الشركات المختصة لاقتناء أفضل المعدات والتكنولوجيا بهدف التفوق على الخصوم. هذه هي المهام الثلاث التي يجب على القائد العسكري اليوم الترويج لها بقوة لدى الحكومة والمواطنين وقطاع الصناعات الدفاعية.

0: الأسماء.
1: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا هناك، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
2: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
2: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
2: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوجمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. هزت 4 انفجارات قوية محافظة مأرب، وذكرت القوات الحكومية اليمنية بأن ميليشيات الحوثي استهدفت أحياء مأرب المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيرة. أفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهات الكسارة والزور والمشجح شمالية وغربية مأرب. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إنه تم التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. بقائي قال إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية. أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق الجنوب، لا سيما على النبطية وعلى محيطها، واعتبر عون بأن الانتهاكات تشكل رسالة واضحة للمسار التفاوضي وللجهود الأمريكية الرامية إلى تطبيق اتفاق الإطار. قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تل أبيب تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين. شدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على أن الجيش السوداني جيش وطني وقومي ولا ينتمي لأي قبيلة أو جهة. كما قال البرهان إن الخرطوم أصبحت آمنة، داعيا جميع المغتربين والنازحين إلى العودة إلى ديارهم. ختام الموجز، بتال الجوس في المرمى بعد قليل، في أمان الله.

في المرمى مساء جديد للرياضة على شاشة العربية. طابت أوقاتكم. نيتو هل يكون صفقة الهلال الكبرى في هذا الموسم؟ حامل اللقب يبدأ حملته بثلاثية في الفتح. واتحاد جدة يهدر النقطتين والتعاون يبدأ المشوار بتعادل سلبي. كأس الملك تبدأ بثلاث مواجهات، الانطلاقة الأولى تجمع البكيرية مع الحزم. وفي ظل الأخبار الصحفية، ما معنى الرقابة المالية؟ كيف تتم؟ من ينفذها؟ وكيف يخرج منها النادي؟

0: السلام عليكم. أشارة أنباء إعلامية إلى اقتراب نادي الهلال من حسم صفقة اللاعب البرتغالي بيدرو نيتو من فريق تشيلسي الإنجليزي. الهلال توصل إلى اتفاق مبدئي مع نيتو بشأن الشروط الشخصية على أن يمتد عقده مع الفريق السعودي إلى 2031. يذكر أن نيتو يلعب مع تشيلسي منذ صيف 2024. ومن لندن يلتحق بنا الآن الزميل جاك روزير من ذا سان. جاك، مساء الخير. هل بدأت ملامح هذه الصفقة تكتمل أم أنها ما زالت في البدايات؟ نيتو من تشيلسي إلى الهلال السعودي.
1: يبدو أن هناك اهتمام كبير في بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، وهناك انفتاح لبيعه لمجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتمامها، وهذا يأتي ضمن قائمة الانتقالات في هذا الموسم، وخاصة كان النادي قد عبر عن إجراء عملية تغيير كامل في اللاعبين، لذلك هناك اهتمام كبير من الهلال حتى اللحظة في ضم هذا اللاعب الكبير، وبكل تأكيد سوف تكون هناك منافسة على هذا اللاعب. حتى اللحظة لم يكن هناك اتصالات رسمية مع إدارة النادي تشيلسي، لكن يبدو بأن اللاعب منفتح للانتقال إلى الهلال، وقد تم الاتفاق على شروط شخصية ولن تكون هناك أي مشكلة. طالما أن هناك فرصة للتوصل لاتفاق مع تشيلسي، قد يكون هناك انتقال أساسي ويمكن لهذه الصفقة أن تكتمل.
0: جميل جاك، يعني هل ما يزال الخطاب بين الهلال وتشيلسي في ظل يعني فقط في دائرة الاهتمام، أم أنه اتخذ جانب مبادلة الرسائل والتفاصيل والنقاش؟
1: من خلال ما نعلمه حتى اللحظة لا توجد أي اتصالات رسمية بين الهلال وبين إدارة النادي تشيلسي، لكن تشيلسي كان قد عبر عن احتمالية بيع بيدرو نيتو لقاء مبالغ كبيرة. كما تتذكرون فإنه قد دفع تشيلسي 51.3 مليون جنيه استرليني لضمه في عام 2024، و ندرك بأن هناك مجموعة من الأندية التي عبرت عن اهتماماتها مثل مانشستر سيتي ومثل أرسنال، وهناك جملة من الخيارات لتشيلسي بالنسبة لبيع هذا اللاعب. ويعتقد تشيلسي بأن بيدرو نيتو له قيمة كبيرة، وأنه قد يحصل على أكثر من 60 مليون باوند استرليني أو من أجل إبرام اتفاق لضم هذا اللاعب إلى إحدى الأندية الأخرى. لن يكون فقط نادي الهلال، هناك بعض الأندية أيضا من الدوري الإنجليزي الممتاز، فكنا قد سمعنا مانشستر سيتي إنزو ماريسكا يتحدث عن منافسة مع أرسنال في حالة عدم سير الاتفاق مع الهلال، وكذلك لذلك فالهلال سوف يكون منافسا قويا، وقد يكون لديه الأموال المطلوبة لمنافسة تشيلسي في الحصول على هذا اللاعب في وجه الأندية الأخرى. لا نعلم إذا ما كانت هناك هذه الفرصة قد تتوج بالكمال.
0: يعني بعض المتابعين الرياضيين يستغربون أنه تشيلسي لديه يعني يفاوض على مغادرة اللاعب، أو لديه أو يفتح الباب لمغادرة اللاعب. لاعب يعني يشارك في 34 مباراة في الدوري الفائت أساسي من أصل 38 مباراة، معنى ذلك أنه يعني في القائمة الأساسية دائما.
1: نعم، هناك مجموعة من اللاعبين الذين قد ينتقلون من تشيلسي، فبعض اللاعبين كانوا قد مثل المدافعين الأساسيين الذين لابد لهم أن ينتقلوا، ونتوقع أيضا بأن هناك أيضا اهتمامات في انتقال بعض اللاعبين الآخرين إلى نابولي، وحتى في الهجوم نيكولاس جاكسون وليام قد يكونوا أيضا من الخيارات المحتملة. لا نعلم

0: إذا ما كان هذين اللاعبين سوف يبقيان في الفريق في الفترة المقبلة، وندرك بأن أحد اللاعبين قد ينتقل على من قبيل الإعارة، وكذلك ماركو رايا قد يكون أيضا من قبل الخيارات في مانشستر يونايتد. تشيلسي لديه مجموعة كبيرة من اللاعبين ولديه جملة من الخيارات، وهناك مجموعة من الأسماء الكبيرة التي قد تنتقل في الفترة الحالية حتى يوم الجمعة الأجل النهائي، وفرنانديز قد يكون أيضا من أحد الأسماء المرشحة أيضا للانتقالات، وندرك بأن هناك أكثر من 120 مليون باوند قد تكون هي من الأرقام التي قد يحصل عليها تشيلسي. نعلم بأن هذه هي سوق الانتقالات التي قد تبقى مستمرة حتى النهاية.
1: جميل جاك، أخيرا يعني نيتو انتقل من ولفرهامبتون إلى تشيلسي بما يقارب 60 مليون يورو، طبعا أتكلم باليورو وليس بالجنيه، يعني كم من المتوقع أن تبلغ صفقته إذا ما انتقل إلى الدوري السعودي؟ تحديدا أتكلم عن الدوري السعودي، هل هناك أرقام متداولة في أروقة تشيلسي؟
0: تشيلسي سوف يطالب بما يقرب من 50 مليون باوند أي 60 مليون يورو، أي معظم الأموال التي دفعتها من أجل اللاعب عندما قامت بضمه، وقد أبلى بلاء عظيما، ولديه الخبرة الكبيرة، وهو لاعب من اللاعبين المخضرمين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وكما قلت فأن سوق الانتقالات كانت قد ارتأت الكثير من العمليات الانتقالات، ليس فقط بالنسبة للأجنحة بل أيضا لبعض اللاعبين الآخرين، وكنا قد رأينا هذا قد حدث في مانشستر سيتي في
1: صحيح.
0: وتشيلسي يعتقد بأنه إذا ما كان قد قدم بيدرو نيتو بكل سهولة يمكنه الحصول على 60 مليون يورو، وهذا سوف يبقى سؤال إذا ما كان تشيلسي قد يبرم هذا الاتفاق مقابل 40 أو 45 مليون باوند، وهو لاعب متمرس ويمكنه أن يحظى بمنافسة كبيرة، وتشيلسي ليس بعجلة من أمره لانتقال اللاعب، طالما أن هناك رغبة من أكثر من نادي مثل مانشستر سيتي وأرسنال، فمن المحتمل أن يكلف الأمر حوالي 60 مليون يورو في نهاية المطاف.
1: واضح. شكرا زميلنا جاك روسير من صحيفة داسان اللندنية. دخل الحارس الفرنسي بنجامين لوكونت من نادي فولام الإنجليزي دخل ضمن حسابات نادي الشباب السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأشار موقع تريبيونا إلى اتصالات أولية بين مسؤولي النادي الشبابي وممثلي الحارس الفرنسي على أن يشمل الأمر بداية بيع أحد أجانب الشباب قبل التعاقد. أرسل مركز التحكيم الرياضي السعودي السبت قائمة المحكمين للنظر في الدعوى المقدمة له من خالد الغامدي المترشح لانتخابات اتحاد الكرة إثر استبعاده من انتخابات رئاسة اتحاد القدم. ووفق مصادر صحفية أشارت إلى أن الغامدي اختار سلطان أبا العلا محكما عنه، بينما اختار اتحاد الكرة أحمد أبو عمارة محكما عنه، في حين سيكون القطري عيسى أصليطي المحكم الرئيس في القضية. ينتظر أن يطلب من الغامدي وفق المصادر رد أحمد أبو عمارة محكم اتحاد الكرة، وذلك على خلفية تعامله السابق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم كمستشار قانوني.

نذهب بكم إلى وقفة أولى بعد ذلك. الاتحاد يفقد النقطتين في بداية المشوار ولا أهداف بين التعاون والخليج. وحامل اللقب يستهل حملة الدفاع عن لقبه بثلاثية في الفتح.

0: مرة يتم التعدي على السد الدول الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: حياكم الله. ختمت السبت الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين. فريق التعاون والخليج تعادل بلا أهداف، وهي أول مباراة سلبية في الجولة الأولى. تعادل أيضا الاتحاد والخلود بهدف لكل منهما، واستهل النصر حامل اللقب المشوار بثلاثية. أول تعادل سلبي في الموسم كان بين التعاون وضيفه الخليج. فشل عبد الرزاق حمد الله في تقليص الفارق عن الهداف التاريخي للمحترفين، ويبقى لدى لاعب التعاون 156 هدفا، فيما يمتلك السوري عمر الصومة في رصيده 161 هدفا. الاتحاد والخلود كررا التعادل بينهما لثاني مرة على التوالي في جدة في الدوري في غياب الموسم الماضي، كان بلا أهداف. هذه المرة جاء بأهداف موزعة بهدف في كل شباك، ولثاني مرة في تاريخ الفريقين ترتفع البطاقة الحمراء، هذه المرة ضد لاعب الاتحاد البرتغالي بيريرا، بعد أن شهدت مواجهة 9 يناير الماضي طرد لاعب الخلود إيكونيك.
1: سعد الناصر يعرقل بقوة في البدايات ويتلقى العلاج. النصر اقترب مبكرا من التسجيل، لكنه وجد وليد العنزي في طريقه. بوستيكوغلو يقحم سلم النجدي بعدما حرمت الإصابة سعد الناصر من إكمال المباراة. الجناح المغربي مراد باتنا كان الأنشط، فرصة أولى صنعها لهاراسلين، والثانية أراد تسجيلها بيسرى. في الجهة المقابلة الفاعلية كانت موجودة لدى البرازيلي أنجيلو، الذي وضع النصر في المقدمة تحت أنظار العريس كريستيانو رونالدو. على الجهة اليسرى فيليكس يأخذ وقت

0: قتلته قبل الانطلاق بسرعة نحو المرمى لهز الشباك بهدف ثان للنصر. صراع ثنائي خسره مارتينيز لصالح فهد الزبيدي، لكن القائم الأيمن لبنتو يقف في وجه فيصل عبد الواحد. شوط أول ينتهي بتقدم النصر. في الفصل الثاني من المواجهة، تصديات وليد العنزي تبقي فريقه في المباراة. بوستيكوغلو يبدو هادئا على الخط الجانبي، والجماهير في المدرجات مستمتعة بالأداء والنتيجة. الدقيقة 66 شهدت مشاركة الوافد الجديد سامو كوستا. بعد لحظات النجم البرتغالي يترك بصمته سريعا. هدف ثالث أحرزه كوستا ضمن للنصر إبقاء نقاط المباراة في الأول بارك بثلاثة أهداف نظيفة. كتب فارس نجد الانتصار الأول له هذا الموسم أمام ضيفه نادي الفتح.
1: انزو اي وش بعد عاد ما ندري
2: انجو ما ادري وش هذا بالصدق ما لنا فيها انجو
1: بستيكوجلو
3: درب النصر. لا والله حاليا ما مو بحافظ اسمه
4: حاليا ما ادري والله
5: عاد هذا اسمه صعب الجديد وش اسمه
6: اصدق ما ادري اجي اخبر جديد
5: والله اسمه صعب
1: انجو
6: كامل ها اسمه كامل
1: إذا لا والله ما أعرف لا
7: أنج بس والله الباقي لا تسألني
5: حال حالي أنج بوستك جيلو أنج بوستك جيلو كذا أنه هو منه في ذا الحدود
1: مدرب النصر
6: راح الصميم
1: جيسوس هو اسمه مدرب النصر
8: مدرب النصر أنجي أنجيلو مدرب النصر الآن المدرب الأسترالي هذا الجديد أي والله
9: من أنج الجديد مدرب النصر الجديد أيه. الله يحمد
8: أنج لا تنكم أنجو
1: أنج بستكوغلو أنج أنج الأسترالي
6: أوهو
1: أنت مشهور مشجع الأسترالي
6: الله العظيم إني ما حفظته بس أنجي هذا الأسترالي
1: أنجي عارفينه كلهم
6: مواليد اليونان مدري وش هذا عارفينه
10: اسم اسم مدرب النصر الحالي سهل سؤالك يا رجل أنجي بوستيكوغلو
6: الله عليك
10: وين الجائزة

0: يشاركني هذا المساء فيما يخص الدوري السعودي تركي العواد اللي التحق بنا هالليلة. حياك الله تركي. سهل. إجازة سعيدة بعد كأس العالم.
1: إيه والله إجازة سعيدة ومريحة صراحة.
0: حياك الله غالب معنا مستمر. حياك الله عبدو معنا مستمرين. شو اسم مدرب الناصر عبدو؟
2: أنجي.
0: اللي بعدها؟
2: لا أنا اقتصر عشان ما
0: اسمه شوي مدرب إبراهيم.
3: أنجي بوستكاغلو صح؟
0: مشهد كويس.
1: لا لا صح.
0: بس يبغاك تقولها اكثر مره عشان تمشي اسرع.
3: صار سريع شوي.
0: تركي تعرفه.
1: بوستكوغلو اكيد.
0: بوستكوغلو.
1: لا لا عظيم مدرب رائع.
0: حتى قلها ثلاث مرات.
2: لا لا انجي.
0: بوستكوغلو. قلها.
2: انجي.
0: بوستكوغلو.
2: سموه انجي او امه وابوه سموه انجي خلاص. هذه انجي.
0: قلها ثلاث مرات طيب.
2: يبي لي احضرها زين عشان اجيبها لك زين.
0: طيب ما علينا من اسمه، كيف شفت اداءه؟
2: زي ما توقعت. زي ما توقعت.
0: متهور كما توقعت.
2: متهور. سيطر على المباراة، يحب يفرض أسلوبه. اللي عجبني اليوم شيء يعني لا ملاحظة فنية حلوة يعني أتت بنتائجها. اليوم يعطي حرية كثير لجواو إنه يروح الطرف اليسار. يعني لأنه يعرف مثلا جواو عنده الواحد واحد ويعطي تغيير بينه وبين ماني كثير في المراكز. فهنا يصعب على المنافس إنه يراقبهم. ففترة تشوف جواو على الطرف وفترة تشوف جواو في العمق، فترة تشوف ماني على الطرف وتشوف فترة في العمق. هذا أعطى حيوية وحرية. أنا قلت لك هو في اللعيبة الموهوبين اللي عندهم حلول يعطيهم حرية أنهم يتحركون بكيفهم. لكن زي ما توقعنا الضغط العالي، الضغط العكسي، السيطرة. أنا أعتقد بعد هجمة الفتح اللي في القائم ما عاد شفنا الفتح، يعني خلاص سيطر تماما النصر. استحق المباراة زي ما ذكر الكابتن خالد عطوي. مبروك للنصر وهارتك للفتح.
0: إبراهيم بص ما رأيك مباراة ككل بعدين أسئلتنا اللي داخل المباراة.
3: أعتقد النصر يعني في بداية مشواره محافظة على اللقب

0: كان يحتاج هذا الفوز بداية الدوري خاصة على ملعبه. بدأ بتشكيلة يعني جديدة على اللعيبة 4-4-1-1. كان عنده زيادة الأظهرة إلى العمق، هذا سبب ممكن بداية الشوط الأول يعني عدم توصيل الكرة من المحاور إلى لعبة الوسط. كان لو شفنا اعتماد المدافعين دائما يوصلون الكرة إلى ماني وكومان على طول، لكن بعد ما تأقلم الفريق مع الوضع أو بعد الهدف الأول انفتح اللعب أكثر النصر وسبب خطورة على الفتح.
1: تركي، أنا ودي أركز على نقطة يمكن ما لها علاقة مباشرة بالمباراة. هذه المباراة المفروض أنها هي مباراة الافتتاح في الدوري، يعني حرام أنك تختم فيها الجولة الأولى وكأنها مباراة داخلة وسط المباريات. يعني الدوري الإنجليزي
2: هو إذا الجدول اللي تركي فيه لخبطة واجد،
1: بس أنا الحين أنا بطل الدوري حامل لقب يجب أن أعطيه حقه بغض النظر كان نصر أو غيره. يعني أرسنال الجمعة يلعب مع كوفنتري سيتي في يوم واحد الحالة أول يوم، فأنت إعلان تدشين الدوري وانطلاق الدوري لا يمكن يكون بأبهى والحزم. يعني أنا يعني
2: هذا عنده بعد،
1: يعني في بعد تسويقي إني أقول للعالم ترى الدوري انطلق، فما بالك إن الدوري انطلق بفريق الآن شعبيته صارت عالية، النقل التلفزيوني كل شيء، يعني أنت قاعد تقدم الدوري في أبهى.
2: بما أنك فتحت صورة الموضوع، وأصلا تسويقيا كيف تختم الدوري بالهلال والنصر؟ يعني مباراة كبرى تسويقية، يعني يوصلها واحد من فريقين عنده اللقب، فشون تخليها مباراة هامشية؟ عشان تحولها إلى مباراة تتويجية؟
1: إذا هم ما فكروا في بداية الموسم، بالتالي إذا ما فكروا في أول جولة في الموسم لا يمكن أن يفكروا.
2: لا أنا أقول الحين ليش أنا أقول دكتور هالكلام، لأنه بإمكانك تعدل آخر جولة، يمكنك تعدل لسه بدري، يعني 34 مباراة نتكلم، بس ذي راحت الافتتاحية وكلامك يعني يمكن ما حد انتبه له، بالعكس إشارة ممتازة. شو السبب في هالأشياء تركي؟
1: أكثر من سبب. إحنا عندنا طريقة تفكير الإدارية إن إحنا نبغى نسوي العمل، ما نفكر نسوي العمل على أحسن قدر. يعني نقول والله هذه المباريات خلها تقام، الأهم إنه المباريات تقام في هذا الوقت، إن نخلص الدوري الحمد لله 34 مباراة كل فريق شكرا انتهى. ما في أحد يفكر شلون أنا أطور كل سنة، أنا أزيد الموضوع. بالنسبة لافتتاح الدوري، بالنسبة لنهاية الدوري، بالنسبة أنه اليوم الاتحاد قاعد يلعب في نفس اليوم في نفس الوقت مع النصر، أنا أبغى أشوف الاتحاد. يعني في أشياء بسيطة أنت لما تبغى تسوق للدوري لازم تشتغل عليها، لازم أنا أجي وأقول وش الأشياء اللي تسوق الدوري، ما أجي عندي 18 فريق وعاملهم نفس المعاملة.
2: صحيح.
1: احترامنا لهم كلهم فرق رائعة ومهمة ولها قيمتها التاريخية،
2: بس التسويق لازم له كلمته.
1: أنا تسويقي يعني أنا ودي أن واحد يرسل إنفنتينو طلع الكرة كلها من كرة القدم إلى التسويق، هم العكس قاعدين يفكرون في 90 دقيقة في الملعب ما يفكرون في التسويق. لازم نسوق. صحيح. اليوم كذا مباراة شفناها الجماهير مين موجودة، ما سوق للدوري، متى بينطلق الدوري، حتى انطلاقة الدوري هي انطلاقة باهتة لو بدأت
2: نايمة.
1: نايمة. فهذه نايمة. أنا أقول صراحة. من الأشياء اللي مهم أنهم ينتبهون لها، لأن اليوم المعايير ارتفعت مش بس في كرة القدم أو في الرياضة، في كل شيء اليوم في المملكة. أصبحت المملكة في عداد العشر دول في أفضل المعايير على مستوى العالم، جودة الحياة، السعادة وغيرها، الحكومة الإلكترونية، كل شيء. فالمفروض أن كرة القدم مصروف عليها كثير، اليوم المفروض أنها ترتفع هذا المستوى، المفروض أننا نبغى نصير من أول عشر دوريات على مستوى العالم، على الأقل الأشياء البسيطة هذه والتفاصيل أنك تملى الملعب. صحيح. جمهور، على الأقل الاتحاد ما يلعب في نفس مباراة النصر، النصر يبدأ مباراته في يوم الوحدة يلعب مباراة الافتتاح
2: كبطل للدوري،
1: بطل للدوري، يقول له شكرا على الأداء اللي أنت سويته، مو بعطي آخر مباراة في الجولة الأولى. يعني والناس
2: مو بتحط الهلال والنصر في آخر الدوري صراحة. غالب اليوم جوا كوستا، أبغى أسمع رأيك فيه يعني كمحور.
0: صراحة كوستا اليوم يعني بأول ما نزل يعني واضح أنه لاعب يملك رؤية فنية كويسة في الملعب، عنده إمكانية يهدي اللعب، يعرف متى يزيد مع الفريق، فإن شاء الله أنه مشروع. يعني
2: أنت شفته قبل النصر؟
0: أنا كنت متابع صراحة من ممكن سنتين مع فريق السابق. يعني عنده حلول كثيرة، يربط من الدفاع والوسط، لاعب غير مستعجل، لاعب تلقاه في كل مكان يجري، يعني محور ستة متكامل.
2: ستة مش ثمانية؟
0: ستة، لا أنا أشوفه ستة متكامل يعني.
2: بس هو لما نزل كان ثمانية.
0: كان ثمانية اليوم بوجود الخيبر يعني. الخيبر يعني. نعم بوجود الخيبر، لكن ممكن إذا اكتمل الفريق النصر عنده فرصة يعني إنه يغير تشكيلة على إنه يكون محور ستة، يعني يبدأ مثلاً بنواف، ماتنز في اليسار، أنجلو مع كوستا في النص، ونفس الرباعي اللي قدام. بيسبب خطورة أكثر يعني أتوقع.
2: صحيح، المحاور ما في حد يلعب باليسار، قليل في العالم.
3: ممتعين.
2: قليل.

0: اثنين يعني ثلاثة صح؟
1: أنا ريتندو واحد منهم.
0: ريتندو وريال مدريد، ريتندو الأرجنتيني.
1: هذا لاعب يعني
0: من سلمان الفرج في وقت ما.
1: إحنا تسبقني الدائم. فالفعل لاعب أشول وفي الوسط.
0: لا في المحور تحديدا.
1: إيوه في عمق الملعب دائما هذا يخليك غصب.
0: خلينا نتذكر من غير ريتندو ما في.
1: لا اتوقع لا فيه
0: تتذكر
1: فيه
0: احد ابراهيم تركي تذكرون
2: جوتي
0: باليسار
1: في كوكو في
2: جوتي ممكن
1: جوتي كوكو لاعب الهولندي الشهير في اعتقد كمبياسو اذا ما خاب
0: كيف شفت اليوم كوستا
1: شوف هو انا ايام لشبونه هو لاعب متمكن ويكفي انه ايضا في تشكيله المنتخب البرتغالي رغم الوفره في وسط الملعب المنتخب البرتغالي لما ذلك كان متواجد مع المنتخب
0: اي مش اساسي
1: اي مش اساسي بس انك تتواجد مع منتخب بهالاسماء فهذا شيء ايجابي صراحه قبلك فيتينيا وجوا ويعني اسماء كبيره انا اعتقد انه في ميزه حلوه ايضا هو انه يعرف يلعب بين الخطوط يعني يعرف دائما ترى المحور يمكن ابراهيم اكبر مني في هالمركز دائما اللي يلعب بين الخطوط يختصر المسافات يختصر لك انت مثلا اللعيب اللي في الثلث الاخير دائما يحتاجون اللاعب اللي يمرر بين الخطوط هذا يختصر لك المسافه بدال ما انت يعني تعاني عن بال وتركض كثير فتجد انه يوفر عليك المجهود يضعك في حلول افضل اعتقد كوستا واحد من هذول انا اعتقد انه ايضا انه عنده ميزتين ترى لعيبه الوسط دائما في اللي يلعب يحب يلعب وجهه دائما مكشوف للملعب يعني ما ياخذ المخاطره وظهره للمنافس كوستا عنده الثنتين يعني يجيدها يعني يعرف يطلع من هذا الضغط والعمليه هذه وظهره للمنافس وايضا عنده اللي لما يشوف الملعب ويصير الرؤيه عنده واضحه يلعب للامام بسرعه وبجوده عاليه
0: واضح تركي مدرب النصر مدرب الفتح خالد العطوي ومدرب الجديد للنصر يعني انا اتكلم الحين عن الشخصيه احنا تعودنا جيسوس ما يسكت يهاوش يخانق طول المباراه هذا مدرب هادي تحس عنده كاريزما قائد تكلمنا عن هالموضوع شوي.
3: إيه يعني أنا هادي والله ما أحبه في المدرب. بالذات.
0: على النقيض كان خالد العطوي لا يصارخ في كل اتجاه.
3: أنا يعجبني مدرب بالذات مع اللاعب السعودي. يعني لو شفنا اليوم اللاعبين السعوديين في النصر هم الأقل أداء يعني مشكلة كبيرة إنه عدد من اللاعبين السعوديين ما ارتفع مستواهم مع اللاعبين الأجانب. فالمدرب محتاج إنه يعطيهم يعني كثير من الأشياء اللي تشوفها أنت في مباريات الجولة كلها مش بس مباراة النصر. فالمدرب محتاج إنه يصارخ على اللاعبين طيب. في كل كرة. فأنا إنه هادي وإنه مروق وإنه كذا أنا أعتقد.
0: طب خلينا نأخذ رأيكم في الجولة ككل يعطوني بس وصف بكلمتين كبداية لحامل اللقب.
3: ممتازة هو الفريق الأبرز
0: أنا للوصيف أقول. الهلال
3: الهلال شوط روعة وشوط شغل الهلال الموسم الماضي
0: يعني للأهلي
3: الأهلي معقول ما كان جيد يعني قدرنا نحقق 3 نقاط ولكن يعني
0: بداية نقول إيش نصفها بإيش
3: شلون
0: نصفها بإيش بداية الأهلي
3: الأهلي يعني والله تخوف أنا بالنسبة لي يعني
0: قادسية.
3: أداء جيد القادسية لعب ممتاز رائع يعني بعد النصر بعد اداء النصر اليوم والنصر ميزة التوازن في في في الشوطين بعدها انا اجد القادسيه قدمت مستوى رائع الاتحاد اليوم اداء
0: بدايه الاتحاد
3: والطرد اللي صار
0: بدايه غير جيده الاتحاد
3: غير جيده انا اجد
0: ابراهيم بدايه النصر حامل اللقب
4: انا اشوف انها بدايه موفقه يعني الفريق
0: الهلال الوصيف
4: الهلال لسه اتوقع مثل ما صار عليه الموسم الماضي يحتاج الهلال انه يبادر اكثر بالهجوم يعني ما يعتمد على نتيجه واحده
0: الأهلي
4: الأهلي الظروف التغيير اللي صارت لعنصرين أساسيين المدرب في بداية الدوري أتوقع 3 نقاط مهمة خارج ملعبه كان
0: قادسية
4: قادسية شوف الأقرب يكون مع النصر يعني هم الأفضل يعني اللي بدوا في
0: الاتحاد
4: اتحاد غير موفقة ممكن لو استثمر اليوم ركلة الجزاء حصل 3 نقاط ممكن تختلف أشياء كثير لكن اتحاد من الفرق اللي إذا ما بدأ كويس يعني ممكن تأثر عليه دائما لقدام يعني
0: عبده البطل
1: خلنا ناخذ في 3 اختبروا اختبارات صعبة
0: بأخذ معك واحد واحد النصر
1: النصر النصر كان اختباره صعب
0: مع الفتح
1: فتح فريق مو سهل فقدم يعني أنا من
0: تصف بداية النصر أوصفها لي
1: أنا أعتقد رسالة للجميع
0: أنه
1: أريد المحافظة على اللقب رسالة واضحة
0: الهلال رد.
1: الهلال مع خبر اللي اليوم أعلنتوه أعتقد
0: لسه ترى هذه بس مجرد اهتمام
1: لكن أعتقد أن الهلال في مجمل حالاته حتى في ضعفه حينافس حتى موجود
0: الاهلي بدايته.

0: الاهلي بالنسبه لي هو من الفرق اللي كان في اختبار صعب ونجح، هو والقادسيه
1: والقادسيه
0: اي الثلاثه نجحوا في اختبار صعب، ولهذا نحط بين قوسين اختبار صعب
1: التحق.
0: واحد لعب كلهم الاهلي والقادسيه لعبوا خارج ارضهم امام فريقين ما هو سهلين يعني طيب. الفتح والشباب
1: الاتحاد
0: انا اعتقد انه سيرفع الرايه مبكرا يعني على الاداء لليوم يعني.
1: طيب انت لحالك بسلك عن الشباب، بدايه الشباب
0: مكانك راوح، ما في بوادر
1: متواضع البداية.
0: اليوم الاعلان عن مارتينيز خبر ممتاز جدا لكن مكانك راوح. انا قلت لك الشبابين صاروا يرتاحون في وقت ايقاف الدوري والاجازات، صاروا مبسوطين، اذا جاء بدا الدوري بدا تتعكر.
1: افضل ما شفت في الجوله الاولى
0: كلاعبين ولا ك
1: افضل شيء شفته، حتى لو تقول لي جمهور افضل شيء شفته في الجوله الاولى؟
0: لا افضل شيء شفته صراحه الاداء النصراوي والضغط الكبير اللي كان يقدمه القادسيه على الشباب لما تاخر في النتيجه.
1: ابراهيم افضل شيء شفته؟
2: انا اشوف النصر والقادسيه ممكن الدرعيه يعني.
1: بشكل عام ترى مو بلازم اداء فني، ممكن
2: نعم.
1: تقول لي شفت نقل تلفزيوني رائع مثلا او شفت معلق رائع اللي تبي.
2: النصر بما انه يعني حاول انه يحافظ على اللقب، القادسيه صار عنده اكثر نزعه هجوميه وصار عنده سرعه في الهجوم يعني في مباراه الشباب واستثمر الهجمات المرتده اكثر.
1: تركي
3: انا ودي اقول شيء عن النصر بس
1: افضل ما شفت
3: افضل ما شفت بكل تاكيد النصر اداءه واختلف عن العام الماضي في حاجه يعني اللي لعب كره قدم ينتبه له. النصر كان هادي اليوم، عاده النصر وصل الموسم الماضي لانه كان يحاول يثبت وجوده كان دائما يجمعون على الحكم، دائما في تمثيل اكثر من اللازم، يعني اللي يحب الكوره يحس انه معطلوا الكوره اكثر من اللازم بسبب انهم يحسون ان في ضغط كبير عليهم. اليوم انا شفت النصر لعب مباراه مرتاح رغم انه تاخر في التسجيل.
1: جاي الضغط
3: لا لا لا بس لا بس انا حتى الموسم الماضي ترى بدايته كانت يعني تحس ان الفريق منفعل. هذه المباراه رغم الاهداف ترى تاخرت 37 سجل هدف الاول انجلو لكن كان الفريق مرتاح هادي ما فيه الغضب الموجود عند الفريق، الزعل، اللعب تحت الضغط، فاجد ان هذه الراحه غير جيده للانديه الاخرى لانه النصر اذا لعب براحه معناته بيطلع احسن ما عنده، معناته ان الضغوط ما راح تاكل فيه كثير.
1: شكرا تركي.
3: شكرا.
1: شكرا ابراهيم.
2: شكرا.
1: شكرا عبدو. تحول الى الحالات التحكيميه في المباراه عصام عبد الفتاح الكابتن الكبير. كابتن عصام مساء الخير، نبدا بمباراه النصر والفتح. حكم فيصل مساء الخير، الحكم فيصل بلوي الدقيقه الثانيه دخول لاعب الفتح فيصل عبد الواحد، الحكم منح بطاقه صفراء، تعليقك.
4: الحقيقة دي حالة مهمة جدا وكنت أتمنى من تقنية الفار أن هي تتدخل في هذه الحالة لأن مدافع الفتح الحقيقة انقض بقوة وسرعة من الخلف وهنا عرض سلامة المنافس للخطر، فهنا كان يجب طرد مدافع الفتح الحقيقة لأنه ارتكب خطأ بسيلياس فار بليل بلعب عنيف وكان يجب طرده وكان يجب تقنية الفار أن هي تدي فرصة أخرى للحكم لمشاهدة التفاصيل الدقيقة.
1: كابتن فيها فيها فيها اشتراطات الأحمر كاملة؟
4: طبعا.
1: ممكن تشرحها الاشتراطات اللي موجودة فيها؟
4: الاشتراطات ان هنا التدخل كان من الخلف واللعيب الحقيقة عمل انقضاض، ممكن قدميه الاثنين سابوا الارض وبكل وزنه عمل احتكاك من الخلف. بص يا بتال هنا ممكن يعمل اصابة جسيمة، اصابة خطيرة جدا في ركبة اللاعب.
1: هو بالمناسبة اللاعب تغير يعني ما كمل لاعب النصر ما كمل
4: بالضبط. انا معاك ولكن الحقيقه بص يا بتال هنا لا هنا لعبه خطره جدا جدا جدا ممكن تسبب اصابه خطيره، فانا شايف ان هنا كان يجب طرد مهاجم الفتح في هذه الحاله الحقيقه.
1: الدقيقه 9 كابتن ماني لاعب النصر طالب بجزائيه، ايش رايك؟
4: هنا الحقيقة سقوط ماني داخل منطقة الجزاء ولكن الحقيقة مدافع الفتح نجح في لعب الكرة وأي احتكاك بعد لعب الكرة يعتبر احتكاك طبيعي في كرة القدم، فهنا القرار كان صحيح من الحكم باستمرار اللعب لعدم وجود ركلة جزاء.
1: المباراة الاتحاد كابتن والخلود، الحكم الدولي ماجد الشمراني حكم السعودي دقيقة 28 ركلة جزاء الاتحاد بسبب لمسة يد، هل وجدت اشتراطات لمسة يد الكافية لاحتسابها بلنتي؟
4: احنا هنشوف هنا ان المدافع كان بيحاول يعمل بلوك برجله عشان يمنع الكرة من المرور في اتجاه المرمى، انا شايف ان اليد يا بتال كانت قريبة جداً

0: من الجسم، فهنا انا شايف ما فيش مخالفه لمسه اليد ولا يوجد ركله جزاء. وايضا في هذه الحاله كنت اتمنى من الفار ان يدي فرصه اخرى للحكم لمشاهده التفاصيل الدقيقه لهذه الحاله، فلا وجود ركله جزاء بالنسبه لي.
1: جميل كابتن.

0: منطقة حساسة، فأنا شايف أن الكارت الأحمر فعلا كان صحيح في هذه الحالة.
1: طيب نروح التعاون والخليج، مباراة سلبية للحكم محمد اسماعيل. طبعا الحكم محمد اسماعيل لقي إشادة منك في الموسم الماضي كحكم كويس، دقيقة 20 كابتن الحكم احتسب ركلة جزاء للخليج ثم عاد بعد يعني مراجعة الفيديو وألغاها، ايش رأيك؟
0: في الحقيقة هنا محمد كان قريب الحقيقة من الحالة وأعلن عن ركلة الجزاء، ولكن لو نبص للتفاصيل الدقيقة للحالة هنلاقي إن الحقيقة المدافع المهاجم عمل تحايل ولا وجود لخطأ في هذه الحالة، وتدخل تقنية الفار كان تدخل جيد جدا في إلغاء ركلة الجزاء.
1: المدافع الخليج كابتن هل استحق الطرد في الدقيقة 75؟
0: هنشوف الدقيقة 75 هل كان في فرصة محققة للمهاجم في هذه الحالة ولا هجمة واحدة فقط. لو شفنا سرعة الكرة واتجاهها أيضا وإن المهاجم ما كانش يقدر يسيطر على الكرة لو لم يكن هناك مخالفة، فأنا أتفق مع الإنذار لقطع هجوم واعد ولا وجود للفرصة المحققة ولا وجود للطرد.
1: جميل. أداء الحكام كابتن أثر في المباريات الثلاث؟
0: لا، ما فيش تأثير الحقيقة على النتائج في معظم المباريات، وأنا شايف إنه الأداء كبداية في أول أسبوع أعتقد إنه أداء مرضي الحقيقة.
1: جميل. كابتن عصام عبد الفتاح شكرا جزيلا لك.
0: أشكرك بالتالي.
1: شكرا. تنطلق اليوم الأحد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي. المباريات الثلاث ستكون البكيرية أمام ضيفها الحزم في 7:15. العروبة يلاقي أبها في الجوف في 7:40. الوحدة يواجه الشباب في مكة المكرمة في 9:00. ومع ظهور مصطلح الرقابة المالية النشطة في الفترة الأخيرة، هنا نتعرف على هذا النظام، من يشرف عليه، كيف يتم وضع أي ناد تحت هذا النظام، وكيف ترفع عنه مظلة الرقابة.
2: الرقابة المالية النشطة ليست الرقابة المشددة، هي إشراف مستمر ومباشر تفرضه رابطة الدوري السعودي للمحترفين على الأندية التي أخلت بقواعدها المالية أو التي تعتبر معرضة لخطر عدم الامتثال. ثلاث حالات تقود إلى الرقابة المالية النشطة. الأولى المستحقات المتأخرة، سواء عجز النادي عن سدادها بالكامل أو أجلها باتفاق مع الدائن أو كانت محل نزاع قانوني قائم. الحالة الثانية هي تجاوز نسبة مصروفات الفريق للحد المسموح به 75% من الإيرادات بعد انتهاء المراحل الانتقالية. والثالثة تجاوز الحد المسموح به من الخسائر المالية، ويضاف إليها الأندية المصنفة ذات مخاطر مالية عالية بحسب تقرير تصدره لجنة الاستدامة. الجهة المسؤولة عن التطبيق هي إدارة الرقابة المالية التابعة للرابطة، والتي تعمل بشكل يومي على التأكد من امتثال الأندية للائحة المالية المصدرة من الرابطة. أما القرار بوضع النادي تحت الرقابة النشطة فتتخذه اللجنة الابتدائية المكونة من 5 أشخاص بما فيهم الرئيس، وهم ممثل من وزارة الرياضة، وممثل من الاتحاد السعودي للعبة، وممثل من الرابطة، بالإضافة إلى عضوين مستقلين. وقرارها بوضع أي ناد تحت الرقابة النشطة نهائي وملزم، لا يقبل الاستئناف أمام مركز التحكيم ولا أمام أي جهة أخرى. بعد الوقوع تحت الرقابة النشطة هناك 3 مراحل تنفذ خلالها. الأولى مراقبة العقود، فكل عقد تتجاوز قيمته 500,000 ريال يجب عرضه على الإدارة قبل توقيعه أو تجديده أو إنهائه، وتصدر اللجنة قرارها خلال 48 ساعة، وللنادي حق الاعتراض عند اللجنة خلال 24 ساعة، كما يجب على النادي تقديم خطة عمل خلال 30 يوما من انتهاء فترة التسجيل توضح فيها كيف سيصحح وضعه المالي. أما المرحلة الثالثة فهي الرقابة على الأموال بتقديم كشف بنكي مفصل بكل عملية واردة وصادرة، مع أولوية مطلقة لسداد المستحقات المتأخرة.

0: عقوبات المخالفة كبيرة جدا، إذ سيبقى النادي المخالف تحت هذه الرقابة حتى يثبت امتثاله في دورتي تقييم كاملتين، ومن يخالف قد ينتظره ما هو أثقل: منع من تسجيل اللاعبين أو خصم نقاط أو حتى الهبوط إلى دور الدرجة الأولى. حمد القناص، العربية.
1: دكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني يلتحق بنا للتعليق على هذا الموضوع المهم اللي خلينا نقول تصدر فيه مصطلحات في الصحافة الرياضية وفي الإعلام الرياضي في مختلف المنصات، لكن لا أحد يشرح ما معنى الرقابة. يعني هنا قدم لنا زميلنا محمد القناص هذا الشرح الوافي من مصادر رسمية. دكتور أيمن مساء الخير، أهلا بك، أول مرة تطلع معنا في موسمنا الجديد، منورنا دكتور، حياك الله. سامعني؟
2: مساء النور، زمان عنك بسهيري، وأسمعك أسمعك كويس، بشتني عنك.
1: أهلا يا دكتور. طيب. دكتور خلينا نبدأ من عندك بالمصطلحات. أبدأ من عندك بالمصطلحات، هل مصطلح الرقابة المالية النشطة مصطلح خاص بكرة القدم السعودية ولا مصطلح عالمي؟
2: طيب، هو الرقابة النشطة هو مصطلح محاسبي عالمي وفق معايير الـ IFRS اللي هو International Financial Reporting Standards، فهو مصطلح عالمي ليس فقط لكرة القدم، وإنما هو مصطلح لجميع الجهات الرقابية المالية، يستخدمونه كل المحاسبين، حتى هيئة المحاسبة السعودية تقر بهذا المبدأ، فهو مبدأ ليس فقط لكرة القدم، هو مبدأ محاسبي لجميع المعاملات المحاسبية وفق قلت لك الـ IFRS وأيضا حتى المحاسبة السعودية، هيئة المحاسبة السعودية.
1: جميل. دكتور هل يخضع ل يعني نتكلم الحين داخل الرياضة، داخل الرياضة فقط مش المحاسبة ككل، هل يخضع لاشتراطات لمؤسسات خارج الرياضة أو كل وسط يخضع لاشتراطاتها الخاصة؟ بمعنى أن الرياضة لها اشتراطاتها في الرقابة النشطة، وزارة التجارة لها اشتراطاتها في الرقابة النشطة، مختلف الجهات.
2: طيب، هو المبدأ واحد، إنه هو عندما تكون المصروفات أكثر من الإيرادات أو الخسائر أكثر من الإيرادات، فهو اليوم هو المبدأ واحد، لكن الشروط ممكن تختلف. نحن اليوم مثلا في الرياضة نتكلم عن عقود لاعبين، نتكلم عن رعايات، نتكلم عن مصروفات تخص الرياضة، لكن مثلا لما نتكلم في نظام الشركات احنا نتكلم على العمليات التجارية بشكل عام، والأشياء اللي تخص أيضا في أمور خاصة لو نحن دخلنا في خصوصية في أمور تجارية، فهو المبدأ واحد ولكن تختلف المتطلبات، وهذه المتطلبات تحددها اللجنة المختصة. مثلا حنا اليوم عندنا لجنة الرقابة المالية، لكن مثلا لما نروح للشركات راح نجد أنه عندهم حاجة اسمها لجنة المراجعة، فلجنة دائما مربوطة لجنة المراجعة وإدارة المخاطر أو لجنة المراجعة والمخاطر، فالمسميات ممكن تختلف لكن مبادئها واحد، كلها تتبع نظام عالمي واحد، وبالإضافة إلى النظام الداخلي اللي هو هيئة المحاسبين السعوديين. فهذا هو تقريبا فيما يخص سؤالك.
1: جميل. طيب دكتور، هل الرقابة النشطة لها أي علاقة بأي جهات خارجية بمعنى في كرة القدم، بمعنى اتحاد قاري أو اتحاد فيفا مثلا، هل قراراتها ملزمة لدى لجان هذه الجهات أو لا؟
2: طيب، أول شيء أستاذ بتاع خليني أوضح جزئية بسيطة. الرقابة النشطة ترى لا تعني أنها عقوبة. اليوم ربما يظن البعض أن الرقابة النشطة هي عقوبة، الرقابة النشطة ليست عقوبة، وهذه نقطة جوهرية لابد الجميع يعرفها. الرقابة النشطة هي مرحلة أعلى من الرقابة العادية. اليوم كل الأندية وفق اللائحة التي أصدرتها رابطة دوري المحترفين العام الماضي، جميع الأندية معرضة إلى الرقابة ويجب عليها، لو تروح للائحة تجد أنه معظم النصوص بالوجوب، يجب على الأندية تقديم التقارير، يجب على الأندية تقديم القوائم المالية، فهو اليوم الرقابة موجودة، ولكن متى أنتقل من الرقابة العادية إلى الرقابة النشطة؟ عندما تصبح الأندية في خطر، وهذه مصلحة اللي هم يدخلوها ضمن الامتثال الوقاية. نحن نعرف اليوم عندنا

0: مبدأ الجي آر سي الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال. فالحوكمة اليوم تطبيقها هو الرقابة. متى أنا أبدأ في الرقابة النشطة؟ أدخل في مرحلة الامتثال. اليوم أنا لابد أني أنقل هذه الأندية من مرحلة الخطر إلى المرحلة الطبيعية اللي هي تسمى في الكي بي آيز اللي هو تصحيح مسار. فهذه من ضمن التصحيح المسار، ولكن هو تصحيح مسار مالي. التصحيح المسار مثلا يكون في الخطة الاستراتيجية تصحيح مسار مؤشر أداء، لكن اليوم في المصطلح المالي هو تصحيح مسار مالي. فاليوم حنا انتقلنا من الرقابة المالية العادية الرقابة، وهذه ترى مسألة جدا جميلة، يعني هي لصالح النادي وليس ضد النادي. ويعني لو نجد في الفترة الماضية رأينا إنه الأندية ارتقت في هذه المعاملات، شفنا في تعيين لناس جدا مختصين معهم شهادة اللي هم يسموها سكبة، اللي هو شهادة المحاسبين العالمية والمحلية. فاليوم وجدنا يعني حتى اليوم الأندية صار عندها اهتمام جدا عالي أنه يكون الموظفين اللي موجودين في إدارتهم المالية هم متساوين مع الأندية، مع اللي موجودين في الهيئات الرقابية، سواء كانت في هيئة المحاسبين السعوديين أو حتى على مستوى العالمي.
1: جميل. الدكتور قلت بأنها مش عقوبة، هي لا تعتبر عقوبة، بس هي تمنع النادي من التسجيل. إذن عقوبة؟
0: ما تمنع النادي من التسجيل. طيب، هي ما تمنع النادي من التسجيل. النادي اليوم لا، متى يمنع من التسجيل؟ إذا ما حقق شروط شهادة الكفاءة المالية اللي تخص الدوري المحترفين. فاليوم نحن عندنا معايير، مثلا خلينا نفترض انه المعايير موجوده انه لا تزيد عن 75%.
1: تمام.
0: هو اذا زادت عن 75% ما حيسجل، لانه هو ما حقق الشرط. لكن ممكن هي تزيد اكثر من 75%، ممكن تصل الى 90%. فاليوم انا حفعل الرقابه النشطه. ليش؟ لانه مطلوب من النادي انه يقدم العجز على مدى سنوات القادمه ويضع خطه لتسديد هذا العجز. في الماضي ما كانت موجوده هذه النقطه. اليوم نحن نعرف ان اليوم مثلا عقد اللاعب ممتد الى 5 سنوات. جميل. خلينا نفترض عقد اللاعب قيمته مليون. واضح. اليوم انت سددت اول سنه، معناته باقي في السنوات الجايه باقي عليك مثلا 500,000 ريال. لابد ان تقدم للنادي ما يثبت انه انت قادر على تسديد سنوات العجز القادمه. فاذا انت ما قدرت انك تقدم، فانا حعرضك للرقابه النشطه. لكن اذا النادي قدم انه هو قادر على تسديد ذلك واثبت بالحسابات، فحتى لو هو ما كان موجود عنده ما حطبق عليه الرقابه النشطه، ولكن حساعده انه يتحصل على شهاده اللي هو الكفاءه الماليه الخاصه بدوري المحترفين.
1: طيب، خلينا اخذ النصر، نادي النصر كمثال، أو شركة نادي النصر تم تطبيق الرقابة النشطة عليه، لكن بسرعة تم رفعها في وقت قياسي. يعني هذا يطرح تساؤلات كثيرة، كيف تم يعني دكتور السرعة الفائقة في حتى ما كانت تسمح بالعمل بتقديم اشتراطات أو تقديم حلول جديدة، كم مثار استفهام؟ طيب. خليني اقول لك يعني، بس خلينا نكون دقيق،
0: النادي مباشره،
1: بس خلينا نكون دقيق عشان المشاهدين. هو ما تم رفعها بالكامل، تخفيف بعض قيودها، ما تم رفعها بالكامل.
0: طيب، اليوم لما طبقت الرقابة النشطة على نادي النصر مباشرة راح قدم أشياء إضافية تثبت أنه هو قادر على تسديد العجز للسنوات القادمة. فكونك أنت أثبت فمعناته أنا حخفف القيود عليك، حسمح لك أنك أنت تتحصل على الشهادة. لكن ربما في المرة الأولى لما قدم النصر المستندات ما كانت المستندات هذه كافية لإثبات سداده للعجز للسنوات القادمة. لكن بعد ذلك لما قدم وأثبت أنه هو قادر على سداد العجز في السنوات القادمة، وأنه فعلا ليس في مرحلة الخطر اللي نحن شفناها، فاليوم اللجنة وقفت معاه وأعطته الفرصة. اليوم أنا بس أوضح نقطة إضافية، ترى اليوم لو تروح لبنود اللجنة، ترى الهدف الأساسي للجنة هو تعزيز الاستدامة المالية وأيضا حماية الأندية من الوقوع في الخطر الديون وخطر الخسائر. فاليوم اللجنة لجنة هي ليس هدفها تصيد أخطاء، وليس هدفها أنه هي ما تعطي شهادة كفاءة مالية، بالعكس اللجنة

0: اللجنة اليوم هي مع النادي، مع كل نادي، ولكن يجب على الأندية أيضا أن هي تتساعد مع اللجنة. اللجنة اليوم
1: أفهمك
0: لما
1: دكتور.
0: أنت تقدم لها أوراق لابد الأوراق هذه تفضل.
1: أفهمك يعني هي وجدت لحماية الأندية ليس لملاحقتها، لكن دكتور مصطلحاتها أعمالها إجراءاتها غير واضحة للمشاهدين الرياضيين. وأنت تعرف المشاهدين الرياضيين هم فريق يسجل جول يجيب صفقة ما يهتم ترى بهذه السوالف.
0: أكيد.
1: بس هل هذا النقص دكتور؟
0: هذه
1: ما سألت، بس هل هذا النقص دكتور يعني يحتاج إلى توعية الشارع الرياضي بإقامة ورش عمل أو خروج مسؤولين رسميين في وزارة الرياضة وفي إدارة الرقابة يوضحون للناس هذا الكلام؟ لأن في ضبابية حول مصطلحاتها، إحنا ما شايفين أحد يتكلم، بس ترى فلان تحت الرقابة، فلان شلنا من الرقابة، فلان يعني محتاجين واحد يطلع يتكلم يوضح للناس، ولا هذا مو بدورهم؟ أسألك الآن.
0: شوف أنا أتفق معاك في الجزئية هذه إنه لابد يكون في توعية، لكن أنا بسألك سؤال أستاذ بتال، هذه المصطلحات موجودة، هو لو فتح على العربية بيزنس ترى راح يشوفها. يعني نص الشعب أو معظم الشعب اليوم ما شاء الله بيتابع أسهم وبيشتغل في الأسهم وبيضارب الأسهم، فهي المصطلحات واحدة ما هي بجديدة، ولكن صارت في كرة القدم. فصارت في كرة القدم.
1: أتكلم عن جمهور الرياضة دكتور.
0: كرة القدم ممكن شيء جديد لأنه المشروع كان له سنتين.
1: أنا أسأل بلسان جمهور الرياضة وما بقى عندي وقت دكتور، ما أسأل بلسان رجال الأعمال. شكرا دكتور، ما بقى وقت والله دكتور.
0: أتفق معك لابد يكون في توعية.
1: شكرا دكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني، نأمل فيما قدمنا يكون في توعية حتى وهو يفوز ما يزال إنزاغي مدرب الهلال محل الجدل في مدرجات فريقه. لقطة ختام، وأنا أبقاكم.
2: أحيانا التعادلات تكلفك أكثر من الخسارة.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. مسيرة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية، وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا. بعد سد النهضة، إثيوبيا تلوح ببناء سدود إضافية، وتقول إن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها. والحرائق تستعر في أوروبا، آلاف السكان يغادرون منازلهم في بلجيكا، وألمانيا تتأهب على الحدود. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ بالتصعيد في اليمن، حيث أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. في المقابل، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيا الحوثي في جبهة البرح غربية تعز. هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة للحوثيين في جبهة الكسارة أو جبهات الكسارة والزورة والمشجع شمال وغربي مأرب، واستهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان. وشنت القوات الحكومية اليمنية قصفا مدفعيا على مواقع الحوثيين في جبهات متعددة، وأشارت إلى أن هذه الضربات تأتي ردا على هجمات ميليشيا الحوثي التي استهدفت الساحل الغربي ومدينة المخا.

0: في المخا إذن، حيث أعلن مدير الميناء عبد الملك الشرعبي وقف العمليات بالميناء بعد هجمات للحوثيين مساء أمس. وقال الشرعبي إن ميليشيات الحوثي استهدفت الميناء بخمسة صواريخ باليستية في الضربة الأخيرة، طالت الرصيف القديم وقاربا بحريا، كما دمرت هناجر التخزين، فيما قدرت الخسائر بنحو 79 مليون دولار.
1: تهدف ليلة أمس رصيف ميناء المخا بخمسة صواريخ موجهة توجيه مباشر على رصيف الميناء، وموجهة توجيه مباشر على السفن الموجودة الراسية في الميناء، وموجهة توجيه مباشر على البضائع الموجودة على رصيف الميناء. في نفس الوقت أيضا استشهد علينا ليلة أمس ثلاثة من البحارة الموجودين في هذه السفن، وهناك أيضا ثمانية جرحى ما زالوا في المستشفى. أيضا الخسائر كبيرة جدا فيما يخص الرصيف. في ليلة أمس فقط، الليلة التدميرية أمس للرصيف وللسفن وللبضائع لن تقل عن 79 مليون دولار. سنعيد بناء هذا الرصيف أو سنعمل على الترميم وسنعمل على الإعادة.
0: معنا من القاهرة مشاهدينا الدكتور فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية. أهلا بك دكتور فياض معنا في هذه النشرة. كما تبعنا إذن مدير ميناء المخا يعلن وقف العمليات التجارية إذن ولوجستية في الميناء بعد الهجمات الحوثية، ما الذي يعنيه ذلك دكتور فياض؟ هذا التطور وتداعياته أيضا يعني على الصعيد الإنساني والاستراتيجي والاقتصادي كذلك، سواء في الساحل الغربي أو اليمن عموما.
2: طبعا تصريح مدير عام ميناء المخا كان واضحا بأن الاستهدافات التي قامت بها الميليشيات الحوثية عبر الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة كانت استهدافها لميناء المخا التجاري، وهو ميناء اقتصادي استراتيجي يخدم محافظة تعز بشكل عام، بعد أن عملت الميليشيات الحوثية على حصر الموانئ التي تقع تحت سيطرتها في الساحل الغربي كمجهود حربي لجبهاتها، ولم تعمل على إتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية للمحافظات الساحلية. وهو ما يؤكد بأن هذه الميليشيات هي بشكل أو بآخر هي تعمل على تنفيذ أجندة واستراتيجية الحرس الثوري من أجل السيطرة على نقاط مهمة في الساحل الغربي، وتكون قريبة من باب المندب. لكن في المجمل وفي التطور العسكري اليوم الحاصل في المشهد اليمني، نلاحظ بأن السخط الشعبي في كل المحافظات اليمنية سواء التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية أو حتى في المحافظات المحررة تطالب بإسقاط هذه الجماعة التي أوغلت بانتهاكاتها وجرمها سواء في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية عبر الأجهزة الأمنية القمعية أو
0: ولهذا تابعنا دكتور فياض
2: أو من
0: أن الجيش اليمني
2: فذا
0: ضربات موجعة على الحوثيين في أكثر من جبهة، لكن ما هي حدود قدرة الحكومة اليمنية على البناء على هذه العمليات العسكرية وتحويله إلى ضغط عسكري مستدام يرفع كلفة المواجهة على الحوثيين؟
2: طبعا العمليات التي تشنها قواتنا المسلحة في كل الجبهات العسكرية وخطوط التماس تعمل على استنزاف الميليشيات الحوثية بعناصرها وعلى العتاد العسكري، لكن وفق خبراء عسكريين بأن هذه العمليات هي تعد تمهيدا لعمليات عسكرية قادمة. وقد كان تصريح فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي أكد بأن هذه الأعمال لا يمكن أن تترك دون رد، وأن العملية العسكرية وعملية الحسم العسكري مع هذه الميليشيات سيتم تحديدها من قبل القيادات العسكرية والقيادات السياسية وفق خطط استراتيجية وخطط عسكرية يتم التعامل معها على أرض الواقع. لكن اليوم هذه العمليات التي نفذتها قواتنا المسلحة دليل على أن الجاهزية العسكرية والقتالية أصبحت جاهزة لأي عمل عسكري يتم اتخاذه من قبل القيادة العليا للقوات المسلحة، وهو ما يترجم من خلال الخسائر الكبيرة التي تلقتها الميليشيات الحوثية في جبهات.
0: ولكن دكتور فياض يعني من وجهة نظرك أين تكمن
2: أو في مارب
0: أين تكمن الخطورة أكبر الآن في هذه المواجهة مع الحوثيين؟ يعني في احتمال سقوط مواقع مثلا بيد الحوثيين، في تحول التصعيد الحوثي إلى أمر

0: واقع يستنزف البلاد اقتصاديا وسياسيا وأمنيا كذلك باختصار لو سمحت.
1: الميليشيات الحوثية من خلال المعطيات ومن خلال الواقع على الأرض بأنها غير قادرة على تحقيق أي تقدم في أي جبهة من الجبهات. هي تعمل على استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والتي لا يمكن أن تحسم أو تعمل على تحقيق أي تقدمات في الجبهات. اليوم الميليشيات الحوثية تستهدف الأعيان المدنية ومخيمات النازحين والمؤسسات أو الأعيان الاقتصادية في الموانئ وتحديد من المخا، ولكن في الجبهات هنالك انكسارات كبيرة وعدم قدرة الميليشيات على تحقيق أي تقدم في ظل الرصد والاستطلاع والاستهداف التي تقوم به قواتنا المسلحة على كثير من المحاور العسكرية ونقاط التماس التي تشهدها جبهات القتال.
0: نعم، شكرا لك من القاهرة. كنت معنا دكتور فيض النعمان وكيل وزارة الإعلام اليمنية، تحياتي. في إيران مشاهدين أعلن المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
2: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
0: معنا من لندن الباحث المتخصص في الشأن الإيراني دكتور جعفر الهاشمي. أهلا بك دكتور جعفر معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذن كما تبعنا الاتفاق هو على خريطة الملاحة في هرمز بين إيران وعمان، هل يمكن أن تؤسس هذه الخريطة لاتفاق ينهي الحرب نهائيا؟
3: بداية تحية لك والمشاهدين الكرام أينما كانوا. يبدو هكذا أن المسار التفاوضي في إيران يرجح أن يوفر الوقت ويحث السيد دونالد ترامب ويسهل عليه مهمته إذا ما أراد أن يسوق إلى سردية الناصر وإنهاء أزمة مضيق هرمز. ولذلك الإيرانيون واستنادا إلى مفاد البند الخامس من مذكرة التفاهم التي تصور على أنه تكون هناك ترتيبات بين إيران وبين سلطنة عمان، يريدون وبضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية أن يتوصلوا إلى تفاهم. هل هذا بحد ذاته سيساعد على إنهاء موضوع الحرب، سيما وأنه نحن أمام فقط سويعات حتى تنتهي فترة 60 يوم؟ هكذا تصريحات أيضا سمعناها من عراقشي وهو يتحدث عن أنه لا يوجد هناك فترة إلى وقف إطلاق النار، وإنما الحديث وكان عن موضوع إنهاء الحرب تماما، وأن هذه 60 يوم هي مجرد فترة كانت للتفاوض، ولذلك لا يوجد هناك أي موضوعية لتمديد ما يسمى بوقف إطلاق النار. أعتقد هذه التصريحات من الممكن أن نجعلها في سياق أنهم يريدون أن يحثوا ويشجعوا دونالد ترامب إذا ما أراد أن يعود إلى المسار التفاوضي، فربما هذه تسهل عليه المهمة.
0: طيب، وعلى ذكر عراقجي أيضا دكتور جعفر، يعني وإذا ربطنا هذه التصريحات بالاتفاق الذي أعلن اليوم، هو لم يربط تماما يعني بين هذا الاتفاق هو إعادة فتح مضيق هرمز. هو قال إن التوصل الاتفاق مع عمان لا يعني فتح مضيق هرمز، ولكن السؤال لماذا؟ يعني ما الذي تحاول طهران الاحتفاظ به كورقة تفاوض من خلال هذه المفارقة غير المفهومة في تقديري؟
3: يعني إبرام اتفاقية مع عمان قد يكون شرطا لازما وليس كافيا. الإيرانيون ليس لديهم أوراق كثيرة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، الورقة الوحيدة التي متبقية لديهم هي مضيق هرمز، ويريدون أن يقايضوا دونالد ترامب على كل بقية المكاسب التي يريدون انتزاعها، وعلى رأس هذه المكاسب إقرارا من الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان سيد دونالد ترامب بإنهاء هذه الحرب، وربما من خلال تصريحاته بالأمس حين

0: حينما تحدث بأنه غير نادم على هذه الحرب وما فعله كان صوابا وأنه لن يعتذر. قد يكون هناك بعض الرسائل وصلت من قبل الإيرانيين يريدون نوع من الاعتذار ونوع من يعني الحديث عن أنه هذه الحرب كانت خاطئة بالتحديد، ولكنما الإيرانيون ليس لديهم سوى مضيق هرمز في هذه المرحلة، ويريدون أن يقايضوا فتح المضيق مع بقية المكتسبات.
1: طيب، وهنا سؤال دكتور جعفر، يعني هل لديك تصور عن ما هو المقابل الذي حصلت عليه إيران للتوصل لهذا الاتفاق اليوم مع عمان حول مضيق هرمز، إذا ما أخذنا في الاعتبار كل التعنت الذي طغى على مواقف إيران السابقة في هذا الملف؟
0: يعني ما يطلب فيه الإيران، ما يطلبه الإيرانيون في هذه المرحلة ويؤكدون عليه بشكل جدي هو موضوع إيقاف الحرب، بأن شبح الحرب ينتهي ورفع الحصار من إيران، وبالنتيجة رفع يعني التجميد عن بعض الأموال. هذا ما يطالبون فيه في هذه المرحلة، وهم يخشون من عودة الحرب بأي شكل من الأشكال. ناهيك عن أنه الحصار حقيقة البحري أضر بهم كثيرا، ويعني نقص من أو نغص عليهم اقتصادهم بنسبة أكثر من 30%. اليوم في الداخل الإيراني يخشون من ثورة أو انتفاضة تشبه انتفاضة الوقود في عهد روحاني، ولديهم هناك أزمة حتى في تأمين هذا الوقود. هذا الوضع الاقتصادي المزري والمضايقات والعزلة التي تمر فيها إيران كلها حقيقة تدفع الإيرانيين بأنهم يبحثون عن مكاسب، وعلى رأس هذه المكاسب يرون بأن أس هذه المشاكل هو يعود إلى الحرب، فإذا ما انتهت الحرب الحصار وبقية الأمور تنتهي بشكل أوتوماتيكي.
1: نعم، شكرا لك من لندن، كنت معنا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني الدكتور جعفر الهاشمي، تحياتي. وبينما تدرس واشنطن خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، أقر الرئيس الإيراني مسعود بشكيان بأن ارتفاع الأسعار وتراجع الإيرادات يضغطان على معيشة الإيرانيين، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكاليف نقل السلع وتراجع صادرات النفط.
2: ارتفاع الأسعار أمر طبيعي، فبدلا من استيراد السلع عبر السفن بسهولة بدت تقطع طرقا أطول لتصل إلينا، مما ضاعف التكلفة. بالتوازي مع ذلك تراجعت إيراداتنا نتيجة توقف بيع النفط وتضرر عدد من المصانع التي أصبحت تتطلب ضخ أموال لدعم استمرارها بدلا من دعم الخزينة العامة بالضرائب. رغم كل ذلك يجب أن تستمر عجلة الاقتصاد في الدوران.
1: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقالت المتحدث إذن باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. 11 قتيلا ومئات النازحين بعد غارات إسرائيلية جنوب لبنان، وتل أبيب تريد مفاوضات جادة. ولدينا أيضا عنف المستوطنين يهجر أكثر من 2000 نازح فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام.

0: بالمناسبة.
1: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا هنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
2: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
1: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
2: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
1: أخوة إحنا إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
2: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
1: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
2: في الإسلام؟
1: في الإسلام طبعا.
2: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
3: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
3: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. اتهم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار بعد هجوم في المنطقة الأمنية صباح اليوم أسفر عن إصابة 3 جنود إسرائيليين. وقال المكتب إن الهجوم استدعى إصدار أوامر بالرد، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم يكن على علم بوجود مدنيين داخل المجمع العسكري المستهدف. واتهم حزب الله مجددا باستخدام المدنيين دروعا بشرية. الجيش الإسرائيلي مشاهدينا أعلن مقتل القيادي في قوة الرضوان بحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار جنوب لبنان. وقال إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسيا لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى استخدامهم كدروع بشرية حسب ما جاء في البيان. وأعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوبي لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ويأتي التصعيد رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما سبتمبر المقبل. وشهدت مناطق في الجنوب اللبناني حركة نزوح واسعة إلى مناطق شمالية. نتابع.

0: وفي الأخبار العاجل مشاهدينا، إعلام لبناني قبل قليل يتحدث عن غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، والوكالة اللبنانية أيضا تتحدث عن أن قصفا إسرائيليا طال أطراف وادي زبقين في قضاء صور. قبل ذلك مشاهدينا، قال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. من بيروت معنا مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. أهلا بك سيد علي معنا في هذه الساعة الإخبارية. كيف يمكن فهم وقراءة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله وتوقيته أيضا؟ هل هو قرار عسكري ميداني بالفعل أم أنه قرار سياسي بغطاء عسكري؟
1: طبعا هناك الجانب السياسي المرتبط بالوضع السياسي الداخلي الإسرائيلي، بمعنى آخر أن إصابة ثلاثة من العناصر أو من الجنود الإسرائيليين في تلة علي الطاهر يوم أمس وجه جاء الرد عليه بعنف شديد وبضربات قاسية يوم أمس، وحتى هذه الليلة هناك قصف بالأسلحة بالقنابل الفوسفورية على منطقة علي الطاهر. لكن هناك الجانب العسكري أيضا والمتعلق بهذه التلة وما ما

0: يحكى أو هناك المعلومات
1: نعم
0: والأكثر من كلام المتعلق بهذه المنشأة العسكرية الكبيرة، أنفاق وقوة وقدرات عسكرية داخل هذه المنشأة في تلة علي الطاهر المشرفة على مدينة النبطية، التي تشير معلومات، طبعا هناك المعلومات الإسرائيلية لكن هناك معلومات أمنية لبنانية تشير بأن هناك عناصر عالقون داخل هذه الأنفاق،
1: نعم
0: ويحتمل ومن المحتمل جدا أن يكون من بين العناصر عناصر أيضا ينتمون إلى فيلق القدس أو الحرس الثوري.
1: نعم
0: ولذلك رأينا بأن إيران صعدت سياسيا على الأقل بتصريحاتها عندما أشارت بأنها ستتدخل في حال حاول إسرائيليون اجتياح هذه المنشأة، وبالتالي
1: طيب
0: نحن عالقون في هذه المسألة.
1: نعم، دعنا إذن نتابع ماذا يقول أيضا حزب الله عن التطورات الأخيرة. حزب الله قال إن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها حسب قوله، داعيا السلطات اللبنانية إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ومتهما إسرائيل بالسعي إلى تصعيد الحرب. إذن أستاذ علي، يعني حزب الله إذن كما تابعنا أعلن أنه سيرد على هذا التصعيد الإسرائيلي، فما هي حدود هذا الرد؟ وهل يملك حزب الله هامشا لرد منضبط يعني يحول دون الانزلاق إلى مواجهة أوسع مع إسرائيل؟
0: لأتحدث عن تقديرات المستوى السياسي اللبناني الرفيع المستوى الذي يعتبر بأنه قرار حزب الله هو قرار إيراني أولا وأخيرا، يعني التصعيد الذي يمكن أن يتعدى الحدود الموضوعة حاليا القائمة حاليا هذا يحتاج إلى قرار خارج الحدود اللبنانية، هذا أولا. ثانيا هناك أيضا تهديدات من قبل حزب الله للشرعية اللبنانية، لرئاسة الجمهورية، لرئاسة الحكومة، للغالبية الحكومية بتفجير غضب في الشارع في المدى المنظور ردا على هذه المفاوضات وردا على السياسة المتبعة من الحكومة في الذهاب نحو مفاوضات مع إسرائيل. هذا لا يقلل أبدا من المصاعب في التفاوض مع إسرائيل، لكن قرار الشرعية اللبنانية هو أنه المفاوضات مستمرة وسوف تستمر، مع ملاحظة قوية جدا وأكثر من ملاحظة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للجانب الأمريكي بأن عليهم أن يفعلوا شيئا لإيقاف هذه
1: الضربات. عليهم أن يفعلوا شيئا، لكن إسرائيل دكتور أستاذ علي يعني تقول إنها تريد مفاوضات جديدة وجدية، فما الذي تعنيه بجديدة وجدية هنا وهي يعني تواصل هذه العمليات العسكرية كما نتابع في جنوب لبنان؟
0: التقدير بالنسبة لهذا الموقف لنتنياهو هو بأنه نتنياهو يريد من الدولة اللبنانية أن تعالج مسألة نزع سلاح حزب الله. حزب الله من حيث المبدأ الدولة اتخذت القرار بنزع هذا السلاح في 5 و7 أغسطس الماضي سنة 2025، وعادت وأكدت على حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، بمعنى آخر أن حزب الله أصبح خارج الشرعية وخارج القانون. لكن حزب الله يقول للحكومة إذا حاولتم أن تصادروا منشآت عسكرية أو تصادروا أسلحة لحزب الله سوف نتعامل معكم كما نتعامل مع الإسرائيليين، أي سوف نطلق النار على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي اللبناني. وبنفس الوقت ثمة من يعتبر بأن إيران تشجع حزب الله على هذا الموقف، وتشجع حزب الله على الحفاظ على قدراتها العسكرية حتى في المناطق التي يدخلها الجيش اللبناني.
1: نعم، شكرا لك من بيروت مستشار العربية لشؤون الشرق الأوسط علي حمادة. أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الحركة، إضافة إلى 100 آخرين بسبب عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرة بالضفة الغربية حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار منذ ما يقرب من أسبوع إنها تواجه منذ أشهر هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. أفادت مصادر عربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات، وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة

0: يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. وبعد 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة، يحاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب، فيتنقلون بين المحافظات ويقضون الوقت مع عائلاتهم بعيدا عن الخيام وأصوات القصف. لكن هذا الهدوء لم يكن كاملا في ظل استمرار الخوف من القصف والاستهدافات التي نفذتها إسرائيل قبل انتهاء الهدنة، ما يجعل سكان القطاع يترقبون بحذر ما سيحدث مع انتهاء اليوم 14، وما إذا كانت الهدنة ستمدد أم تعود المواجهات والتصعيد من جديد.
1: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف. ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبناءه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
2: يعني اليوم أنا نازح على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولادي اليوم على البحر، وعدتهم لأن أخذهم على البحر على أساس إيش؟ قدرت اللي أنا أحس بالأمان، أشعر بالأمان نوعا ما. كنا في الأول خايفين من حكاية الاستهدافات هذه، وخايفين من حكاية القصف أو الاختيالات، لأنه بروحوا فيها ضحايا كتير وأبرياء كتير كمان.
1: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياة بدت أقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنة التي لم تخلو من الخسائر البشرية، إذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
3: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
1: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
4: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نشرة مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. الجيش السوداني يستهدف الدعم السريع شمال دارفور ويحبط تقدم عناصره في ولاية النيل الأزرق. ولدينا أيضا بعدما كشفت عن توجه ترسانة أمريكية كبيرة إلى كييف، روسيا تحذر واشنطن وأنقرة.

0: عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أول مرة يتم التعدي على السد والنا الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره، وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إغلاق مضيق هرمز، وبالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
3: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نتابع التطورات من ليبيا، حيث أفادت مصادر الحدث والمصادر العربية أيضا طبعا باستهداف محطة الحرش الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. وأضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غرب ليبيا.

ونعود مشاهدينا معكم إلى الملف اللبناني، ونتابع معكم إذن هذه الصور المتداولة لغارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان. كان إعلام لبناني مشاهدينا قبل قليل تحدث عن غارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر في جنوب البلاد، وقال إن القصف الإسرائيلي أيضا يعني طال أطراف وادي زبقين في قضاء سور. إذن هذه الصور متداولة نتابعها معكم الآن مشاهدينا لغارات إسرائيلية على مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، ونلاحظ الوميض الذي يظهر بشكل جلي وواضح في هذه المناطق جراء سقوط صواريخ وارتفاع أيضا ألسنة اللهب من المواقع التي سقطت فيها هذه الصواريخ في الجنوب اللبناني. هذا طبعا مشاهدين يتزامن مع التصعيد الإسرائيلي الذي حدث في اليوم وأسفر أيضا عن مقتل عدد من اللبنانيين. نتحدث هنا أيضا عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في غارة إسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 أيضا في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار في جنوب لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. إذن هذه الصور مشاهدينا هي لغارات إسرائيلية تستهدف مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان، دعونا نستمع لها بصوتها الطبيعي.

0: إلى الملف السوداني مشاهدينا، فقد أفاد مراسل العربية بأن الجيش السوداني قصف الدعم السريع في مناطق شمال دارفور. بالتزامن أعلنت أيضا قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أجرو بإقليم النيل الأزرق، متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى. وقالت القوات في بيان إن السيطرة على المنطقة تأتي ضمن عملياتها في الإقليم. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدفعية الجيش السوداني دمرت جسرا بمحافظة جيسان، مشيرة إلى أن الجسر هو المنفذ الوحيد الذي يربط قريتين بمدينة الدمازين. وفي تصعيد جديد في ملف سد النهضة، دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي لبناء سدود إضافية في البلاد لتعزيز ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل. المسؤول الإثيوبي شدد أيضا على أن تدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرة السلطات الإثيوبية وحدها.
1: الآن تغير الوضع، وقمنا ببناء سد النهضة، وقمنا بتعزيز أمننا الغذائي وتوسيع إنتاج الكهرباء وخلق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود. ويجب علينا بناء سدود إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورنا الريادي، وتدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرتنا.
0: من القاهرة معنا دكتورة أمان الطويل، مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بك دكتور أماني معنا. يعني حينما يقول الوزير الإثيوبي كما تابعنا إن تدفق مياه النيل نحو دول المصب سيكون تحت سيطرة إثيوبيا، كيف يمكن فهم هذه العبارة فنيا وسياسيا كذلك؟

أهلا بيكم بالمشاهدين. الحقيقة نستطيع أن نقول إن القول الأثيوبي هو قول جديد قديم، لأن دينا مفتي النطق باسم الخارجية الأثيوبية كان قد

0: في إطار التراشق بشأن إيجاد منفذ بحري لإثيوبيا على البحر الأحمر والرفض المصري السوداني المشترك بهذا الشأن. يعني نحن إزاء صراع سياسي على أكثر في أكثر من نقطة متعلقة بنهر النيل أولا ثم بالبحر الأحمر ثانيا. وأظن أنه أيضا رد على تصريحات وزير الخارجية المصري في هذا الصدد، لكن كل هذا لا ينفي أن وجود مشروع استراتيجي إثيوبي للسيطرة على نهر النيل واعتباره نهر داخلي إثيوبي، وهو
1: يعني
0: بالتأكيد
1: مع أن أثيوبيا كثيرا دكتور أماني يعني ما تحدثت عن الشراكة والتنمية المشتركة في ملف سد النهضة مع دول المصب، يعني هل تمثل تصريحات الوزير اليوم تحولا حقيقيا إذن؟ هذا مفهوم من حديثك، يعني من الخطاب أو من هذا الخطاب إلى الخطاب الذي يدعو إلى السيادة المنفردة على منبع نهر النيل، وما دلالة هذا التحول أيضا إذا كان مقصودا؟
0: يعني أنا لا أظن أن هناك تحولا بهذا المعنى، لأنه في إطار الإعلان عن سدود إضافية لا يمكن النظر إلى هذه التصريحات إلا في إطار التكتيك السياسي ليس أكثر. مصداقية إثيوبيا في هذا الأمر مسألة يعني ضعيفة، وبالتالي لا يمكن الركون إليها فيما يتعلق مسألة الشراكة. شراكة مع ماذا ومع من إذا كانت المعلومات الفنية بشأن سد النهضة غير متاحة لدولتي الممر والمصب السودان ومصر؟ أي شراكة يتحدث عنها وهو تسبب في انحصار مياه النيل في السودان قبل قليل؟ يعني يجب قياس أيضا التصريحات على الواقع المعاش فيما يتعلق بدولتي الممر والمصب.
1: طيب ما هي الخيارات الحقيقية الآن المتاحة أمام مصر والسودان لمنع تكرير سياسة الأمر الواقع التي تتبناها أثيوبيا هذه؟ يعني هل لا تزال الأدوات الدبلوماسية والقانونية ناجعة في يعني كبح جماح أثيوبيا، أم أن على البلدين إيجاد صيغة مختلفة واستراتيجية وأدوات ضغط جديدة؟
0: لا نستطيع أن نقول أن المجهودات الدبلوماسية والارتكان إلى القانون الدولي ناجعة في هذا التوقيت، لكن أيضا نلاحظ أن هناك نوع من أنواع التمدد الإقليمي لمصر عبر تحالفات متعددة في منطقة شرق إفريقيا ربما تكون ضاغطة على إثيوبيا على المستوى الجيوسياسي، إلى جانب طبعا التحرك الدبلوماسي على المحيط في المحيط الإقليمي والدولي، إضافة لنوع من أنواع التوافق بين مصر والسودان في هذه المسألة، وخصوصا مع إدراك السودان أن الآليات الإثيوبية في التعامل مع مسألة سد النهضة والمعلومات الفنية الخاصة به فيما يتعلق بالسودان لم يعد لها أي مصداقية، وبالتالي هناك تلاقي أيضا مصري سوداني في هذه المسألة، وهي أمور أظن أنها سوف يكون لها تأثيرها على المدى المنظور أو في المدى المنظور على صعيد هذا الملف.
1: نعم، شكرا لك إذن من القاهرة. كنت معنا دكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. تحياتي. حذرت الخارجية الروسية من مضي أمريكا وتركيا في تزويد كييف بالأسلحة، وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا إن روسيا طلبت من واشنطن وأنقرة توضيحات بشأن معلومات نشرها الكونغرس الأمريكي عن إرسال أسلحة لأوكرانيا، مشيرة إلى أن إمدادات الأسلحة الأمريكية التركية المحتملة إلى كييف ستقوض العلاقات مع واشنطن وأنقرة. تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات ما أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. وقالت السلطات في ألمانيا إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. وفي بريطانيا قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق جنوب غرب البلاد. هذا وأمرت السلطات البلجيكية نحو 600 شخص في بلدتين بالقرب من الحدود مع ألمانيا بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع الانتشار ورياح متغيرة ودخان كثيف، وفق ما أفادت به طبعا وكالة الأنباء البلجيكية، التي أشارت أيضا إلى أن نحو 2000 هكتار من الأراضي احترق منذ اندلاع الحريق أمس الجمعة بالقرب من الحدود الألمانية.

كما اندلع حريق غابات في منطقة دالماتيا الكرواتية وامتد بفعل الرياح القوية إلى مدينة أوميس السياحية، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 40 آخرين. هذا وعلنت السلطات إجلاء نحو 1200 شخص.

0: ضرب زلزال بقوة 6 درجات شبه جزيرة مينهاسا في إندونيسيا وفق المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، الذي أفاد بأن الزلزال وقع على عمق 77 كيلومترا. وتأتي هذه الهزة امتدادا لزلزال رئيسي مدمر وقع قبالة جزيرة فلوريس شرقي البلاد، والذي أسفر عن سقوط قتلى وخلف دمارا واسعا ما أجبر نحو 2000 شخص على إخلاء منازلهم. وفي سياق متصل، طمأنت السلطات السكان لاحقا برفع تحذيرات التسونامي التي كانت قد صدرت في أعقب الزلزال الرئيسي. يتسارع تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تحذير الأمم المتحدة من وفاة مصاب بالفيروس كل 30 دقيقة، وسط دعوات لتكثيف الاستجابة الدولية لاحتواء الوباء. المزيد في التقرير التالي.
1: في جمهورية الكونغو الديمقراطية حياة كل شخص على المحك. هناك يقضي فيروس إيبولا على مصاب كل 30 دقيقة بحسب الأمم المتحدة. التحذير الأممي يأتي بينما تتسع رقعة الوباء، إذ أعلنت الكونغو الديمقراطية تسجيل انتشار الفيروس في 6 إقليم بالبلاد بعد أيام من إعراب هيئات صحية عن مخاوف من أن يكون الفيروس بصدد التحور، ما يزيد القلق من صعوبة احتوائه.

الأمم المتحدة حذرت من أن الفيروس يتقدم بوتيرة أسرع من جهود الاستجابة، وأن التحديات تختلف بطبيعتها لمواجهته.

ويحتاج العاملون على الأرض إلى مضاعفة فرق الدفن الآمن وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز العلاج وتعزيز عمليات تتبع المخالطين. ولمواجهة هذا التسارع أعلنت الأمم المتحدة تخصيص 30.5 مليون دولار إضافيا.

0: من صندوق الطوارئ، إلى جانب نحو 300 مليون دولار قدمتها دول لمكافحة تفشي إيبولا والحد من مخاطره.
1: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، وقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. سيارة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية تتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق غرب ليبيا. بعد سد النهضة، إثيوبيا تلوح ببناء سدود إضافية وتقول إن تدفق مياه النيل لدول المصب سيكون تحت سيطرتها. والحرائق تستعر في أوروبا، آلاف السكان يغادرون منازلهم في بلجيكا، وألمانيا تتأهب على الحدود. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، كونوا بعافية.

0: مرة يتم التعدي على ست دول خليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. وبالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز، بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
1: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
2: فصل المقال مع محمد الملا وسام النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
4: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
5: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
6: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
2: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
7: Hashtags following the stories shaping today's conversations.
8: Collaborative efforts like that,
7: online and beyond,
8: that we've been able to have far greater impact.

0: have clearly a progress without having a plan.
1: Behind every international headline is a much bigger story.
2: I love it. I see great promise.
1: And that is the story we bring you.
3: This war ceased to be a just war.
4: From breaking news to in-depth analysis, we bring you the stories that matter most.
5: The blame is almost universal. Population displacement, starvation.
4: There are multiple sides to every story, but only one place for the debate.
6: This is the first time we've seen anything this comprehensive. It's historic and epic.
1: We follow the money, the markets, and the momentum.
7: It's about how all of that comes together to deliver an outstanding product.
1: Driving Saudi Arabia forward.
8: Love the country, love the people, love the projects that we're embarking on.
4: The ultimate global stage.
9: Lebanon should not be attacked.
10: A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes.
1: Where the architects of power, economics, and politics
11: stop the war in Ukraine.
4: Break their silence. Al Arabiya English. Trusted by leaders, watched by the world.
12: لحظة فارقة. خط فاصل.
13: بين الغفوة واليقظة. بين السكون والحركة.
12: بين الانتظار والانطلاق.
13: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
14: خلاصة يوم قد انتهى
15: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
16: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
12: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
17: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
18: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى.
19: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
20: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
21: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
22: يبدأ النقاش والتحليل.
21: تصبح الخطوات محسوبة
22: لقرارات أكثر وضوحاً.
20: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
23: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبي لبنان، قبل قليل غارات على مرتفعات علي الطاهر وبلدات في قضاء صور. ومسيارة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية، وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة. نبدأ بتصعيد في اليمن، حيث أكدت السلطات المحلية في مأرب أن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء المكتظة بالنازحين بأربعة صواريخ باليستية وأربع مسيرات، وأشارت إلى سقوط جرحى وتسجيل أضرار مادية في منازل وسيارات وممتلكات المواطنين. وذكر مراسل العربية أنه جرى إسقاط مسيرتين حوثيتين في سماء مأرب، كما استهدفت الميليشيات أحياء سكنية في تعز. في المقابل، شنت القوات الحكومية اليمنية قصفا على مواقع ميليشيات الحوثي في جبهة البرح غربية تعز.
1: الله رميكم.

0: يهديك يا من ولا حوثي يرفع راسه.
1: هذا وأفاد مصدر عسكري يمني بأن القوات الحكومية دمرت مخازن أسلحة ميليشيات الحوثي في صرواح بمأرب، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مخازن أسلحة في جبهات الكسارة والزور والمشجع شمالي وغربي مأرب، كما استهدفت القوات الحكومية أفرادا وتجمعات وثكنات للحوثيين في مفرق هيلان ومنطقة رغوان.

كشفت بلومبيرغ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على إيران، حسب ما نقلت عنه وزارة الخزانة عن وزير الخزانة سكوت بيسنت. ولفتت الوكالة إلى عدة خيارات أمريكية، من بينها فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، وكذلك مصادرة أصول إيرانية تحت الولاية الأمريكية. وكذلك من بين الخيارات استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التوصل لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وقال بقائي في تصريح

0: تصريحات صحفية إن المحادثات بين إيران وعمان شهدت مسارا إيجابيا ومتقدما رغم ما وصفه بالعراقيل الأمريكية، وقال إن مختلف الأجهزة الدفاعية والأمنية والبيئية شاركت في التوصل للاتفاق.
1: خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من المفاوضات مع عمان صارت العملية بسلاسة، ونجحنا في التوصل لاتفاق بشأن خريطة الملاحة بمضيق هرمز. لقد كان جهدا جماعيا قادته وزارة الخارجية بصفتها الجهة المسؤولة عن المفاوضات، وشاركت جميع الجهات المعنية، لأن تحديد مسار الملاحة ليس من اختصاص الخارجية وحدها بل يشمل الجهات الأمنية والبيئية. ولا تزال هناك قضايا قيد المناقشة قبل إصدار بيان مشترك مع عمان، لكن المهم الآن هو التوصل لتفاهم رغم العراقيل الأمريكية.
0: نفت الخارجية القطرية احتجاز طيارين إيرانيين، وأعربت عن استغرابها تجاه التصريحات بشأن الحادث. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه تم التواصل مع الطيارين الإيرانيين بعد خرقهم للأجواء في مارس قبل اتباع قواعد الاشتباك واتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع. وأضافت الخارجية القطرية أن فرق البحث والإنقاذ بحثت عن رفات الطيارين، وأن قطر تواصلت مع الجانب الإيراني لتنسيق استلام رفات أحد الطيارين من دون استجابة. شنت إسرائيل قبل قليل سلسلة غارات على مرتفعات علي الطاهر في النبطية جنوب لبنان. جاء ذلك بعدما أكد مكتب نتنياهو تعرض قوات إسرائيلية لهجوم من حزب الله أثناء مهمة في علي الطاهر. نتابع معكم هذه الصور. قبل ذلك أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين في الغارة الإسرائيلية على دير الزهراني، فيما قتل 7 آخرون في غارة إسرائيلية ثانية على بلدة أنصار جنوب لبنان، وذلك في أسوأ حصيلة منذ توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران في يونيو الماضي. ويأتي التصعيد مشاهدينا رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع قبل أسابيع، فيما تتركز اتصالات أمريكية مع لبنان وإسرائيل على تثبيت الاتفاق والتقدم في ملف المناطق التجريبية تمهيدا لجولة مفاوضات جديدة في روما سبتمبر المقبل. الجيش الإسرائيلي مشاهدينا كان أعلن مقتل القيادي في قوة رضوان بحزب الله علي سمير الحاج خلال الغارة على أنصار جنوب لبنان، وقال إن الغارة استهدفت مركز قيادة رئيسيا لحزب الله في بلدة أنصار بعد هجمات شنها الحزب في المنطقة الأمنية. وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن عائلة علي سمير الحاج لم تكن هدف الغارة، لكنه جرى استخدامهم كدروع بشرية حسب ما جاء في البيان. هذا وقال متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى لإجراء مفاوضات جديدة وأكثر طموحا مع لبنان برعاية أمريكية. المسؤول الإسرائيلي شدد في تصريحاته على أن حزب الله هو العدو المشترك للبلدين، وقال إن الضربات الإسرائيلية ضد حزب الله ينبغي أن تمنح محادثات البلدين دافعا قويا وتجعلها أكثر جدية، لا أن تؤدي إلى العكس. أفادت مصادر عربية بأن وفدا رفيع المستوى من حركة حماس برئاسة خليل الحية توجه إلى مصر لإجراء محادثات. وذكرت المصادر أن الوفد سيلتقي رئيس المخابرات المصري حسن رشاد صباح الأحد، وستكون هذه أول زيارة يجريها الحية إلى مصر منذ توليه قيادة حماس. وقال مسؤول في مجلس السلام لرويترز إن كوشنر وميلادينوف يأملان في إجراء محادثات بناءة بشأن المضي قدما في خطة ترامب للسلام. أظهرت بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 2200 فلسطيني نزحوا من منازلهم في الضفة الغربية بسبب تصاعد عنف المستوطنين والقيود المفروضة كذلك على الحركة، إضافة إلى مئات آخرين بسبب عمليات هدم المنازل التي تنفذها السلطات الإسرائيلية. وقالت عائلات في ضواحي قرية قصرة بالضفة الغربية حيث تخضع منازل الفلسطينيين للحصار منذ ما يقرب من أسبوع أنها تواجه منذ أشهر هجمات من مستوطنين أسقطت قتلى في بعض الأحيان. وبعد 13 يوما من الهدنة في قطاع غزة يحاول الفلسطينيون استعادة بعض مظاهر الحياة الطبيعية التي غابت عنهم خلال الحرب، فيتنقلون بين المحافظات

0: محافظات ويقضون الوقت مع عائلاتهم بعيدا عن الخيام وأصوات القصف. لكن هذا الهدوء لم يكن كاملا في ظل استمرار الخوف من القصف والاستهدافات التي نفذتها إسرائيل قبل انتهاء الهدنة، ما يجعل سكان القطاع يترقبون بحذر ما سيحدث مع انتهاء اليوم 14، وما إذا كانت الهدنة ستمدد أم تعود المواجهات والتصعيد من جديد.
1: في خيمته كان أدهم صباح ينتظر أيام الهدنة بفارغ الصبر، بعدما اعتاد وأطفاله على الخوف من القصف والاستهداف، ومع هدوء الأجواء قرر أن يستغل الهدنة في شيء كان يبدو قبلها مستحيلا، أن يأخذ أبنائه إلى البحر بعيدا عن الخيمة وأصوات القصف.
2: يعني اليوم أنا نازل على البحر بس بعيد شوي عن الشط، يعني نسبيا أخذت أولادي اليوم على البحر، وعدتهم لناخذهم على البحر على اساس ايش؟ قدرت ان انا احس بالامان، اشعر بالامان نوعا ما. كنا في الاول خايفين من حكايه الاستهدافات هذه، وخايفين من حكايه القصف او الاغتيالات، لانه بروحوا فيها ضحايا كثير وابرياء كثير كمان.
1: هدوء لم يكن كاملا، فالخوف بقي حاضرا، لكن الحياه بدت اقل خطرا مما كانت عليه قبل الهدنه التي لم تخلو من الخسائر البشريه، اذ قتل عدد من الفلسطينيين خلالها.
3: سيحاول نتنياهو تنفيذ استحقاقات هذه الهدنة وما تمليه عليه الإدارة الأمريكية في هذا الجانب، وفي مقابل ذلك سيواصل إحداث اختراقات لهذه الهدنة إرضاء لليمين المتطرف ولجمهور اليمينيين الذين يتطلع إلى أصواتهم في المرحلة القادمة.
1: 13 يوما مرت لم تكن خالية من الخسائر، لكنها منحت سكان غزة فرصة لالتقاط الأنفاس واستعادة بعض تفاصيل الحياة التي غابت عنهم.
4: مع بقاء يوم واحد على انتهاء المهلة، تتجه الأنظار إلى ما بعد اليوم 14. هل يمتد هذا الهدوء؟ أم أن عودة الاغتيالات والاستهدافات ستفتح الطريق أمام جولة جديدة من التصعيد؟ لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نتابع مشاهدينا من التطورات في ليبيا، حيث أفادت مصادر العربية باستهداف محطة الحرش الكهربائية في مدينة الزاوية بطائرة مسيرة، ما أدى إلى وقوع انفجار وخروج المحطة عن الخدمة. وأضافت المصادر أن استهداف المحطة تسبب في انقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مناطق غرب ليبيا. في السودان، أفاد مراسل عربية أن الجيش السوداني قصف الدعم السريع في مناطق شمال دارفور. بالتزامن، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على منطقة أجرو بإقليم النيل الأزرق، متوعدة بمواصلة العمليات العسكرية لتشمل مناطق أخرى. وقالت القوات في بيان إن السيطرة على المنطقة تأتي ضمن عملياتها في الإقليم. وفي المقابل، أفادت وسائل إعلام محلية بأن مدفعية الجيش دمرت جسرا بمحافظة جيسان، مشيرة إلى أن الجسر هو المنفذ الوحيد الذي يربط قريتين بمدينة الدمازين. في تصعيد جديد في ملف سد النهضة، دعا وزير المياه والطاقة الإثيوبي لبناء سدود إضافية في البلاد لتعزيز ما وصفه بالاستخدام العادل لمياه النيل. المسؤول الإثيوبي مشاهدينا شدد أيضا على أن تدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرة السلطات الإثيوبية وحدها.
5: الآن تغير الوضع، وقمنا ببناء سد النهضة، وقمنا بتعزيز أمننا الغذائي وتوسيع إنتاج الكهرباء وخلق تكامل إقليمي من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، ويجب علينا بناء سدود إضافية لتعزيز الاستخدام العادل لمياه النيل وتقوية دورنا الريادي، وتدفق المياه لدول المصب سيكون تحت سيطرتنا.
0: تشهد دول أوروبية عدة موجة من حرائق الغابات، ما أدى إلى إجلاء الآلاف من منازلهم وسط درجات حرارة قياسية في هذا الوقت من العام. وقالت السلطات في ألمانيا إن أكثر من 2000 شخص تركوا منازلهم في غرب البلاد بعد أن امتد حريق اندلع قرب الحدود مع بلجيكا. وفي بريطانيا، قال مسؤول الإطفاء إن حرائق الغابات في إنجلترا وويلز بلغت مستويات غير مسبوقة. كما أجلت السلطات الفرنسية 525 شخصا من إحدى القرى عقب اندلاع حريق جنوب غرب البلاد. هذا وأمرت السلطات البلجيكية نحو 600 شخص في بلدتين بالقرب من الحدود مع ألمانيا بمغادرة منازلهم بسبب حريق غابات سريع.

الانتشار ورياح متغيرة ودخان كثيف، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء البلجيكية، التي أشارت أيضا إلى أن نحو 2000 هكتار من الأراضي احترق منذ اندلاع الحريق أمس الجمعة بالقرب من الحدود الألمانية.

0: ألقت الشرطة المغربية القبض على 111 مهاجرا على الأقل أثناء محاولتهم دخول مدينة سبتة في إسبانيا وسط إجراءات أمنية مشددة على جانبي الحدود. وتأتي المحاولة بعد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى عبور جماعي وبعد أسبوعين من تدفق أكثر من 72 ألف مهاجر إلى سبتة. 5 سنوات على عودة طالبان إلى حكم أفغانستان، سنوات تقول الحركة إنها كرست الاستقرار ومهدت التنمية، بينما تكشف الأرقام واقعا صعبا بين نمو اقتصادي محدود وأزمة إنسانية متفاقمة. في التقرير التالي حصيلة 5 سنوات بين ما تحقق وما بقي معلقا.
1: قبل 5 سنوات كانت هذه الطائرة تحمل مشهدا مختلفا تماما، أفغان يتشبثون بطائرة عسكرية أمريكية في محاولة يائسة لمغادرة البلاد. بعدما عاد الطالبان إلى السلطة وسقطت العاصمة في قبضة الحركة، اليوم تغيرت الصورة. آلية عسكرية تصطف في شوارع كابول احتفالا بالذكرى 5 لعودتها إلى الحكم، لكن خلف الاستعراض تقف أفغانستان أمام سؤال أكثر تعقيدا: ماذا حقق الطالبان؟ اقتصاد نما بنسبة 4.8% خلال 2025، وتقول طالبان إن استثماراتها ومشروعاتها عززت البنية التحتية ووفرت فرص عمل، لكن هذا النمو لم ينعكس بالقدر نفسه على حياة الأفغان. إذ تراجع مستوى المعيشة بينما لا يزال الاقتصاد محروما من الوصول إلى النظام المصرفي الدولي. وتتضاعف الضغوط مع عودة أكثر من 6 ملايين أفغاني من إيران وباكستان منذ 2023، بالتزامن مع تراجع المساعدات واتساع الاحتياجات الإنسانية. نحو 14 مليون أفغاني يعانون من الجوع الحاد، فيما زاد عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية منذ عودة طالبان إلى السلطة بنحو 3.5 مليون شخص. وفي هذه المعادلة تبرز قضية النساء، تبقى أفغانستان الدولة الوحيدة في العالم التي تحرم فيها المرأة من مواصلة التعليم الثانوي والجامعي. خارجيا تحاول طالبان تحويل موقع أفغانستان الجغرافي إلى ورقة اقتصادية، لكن الطريق لا يزال محفوفا بالعزلة، فالحكومة لم تحظى باعتراف رسمي سوى من روسيا. 5 سنوات فصلت بين مشهد الهروب ومشهد الاستعراض، وبينهما حقق الطالبان نموا واستقرارا أمنيا تقول إنه يمهد للتنمية، لكن اختبارها الأصعب يبقى في قدرة هذا النمو على الوصول إلى حياة الأفغان. علي الماجري، العربية.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين: ميليشيات الحوثي تستهدف أحياء سكنية ونازحين في مأرب وتعز، والقوات الحكومية ترد بقصف مخازن الأسلحة. أمريكا تدرس خيارات الضغط الاقتصادي على إيران، والأخيرة تعلن التوصل لخريطة الملاحة في هرمز مع عمان. التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبي لبنان، قبل قليل غارة على مرتفعات علي الطاهر وبلدات في قضاء صور. ومسيرة تستهدف محطة كهرباء الحرشة في مدينة الزاوية وتتسبب بانقطاع الكهرباء مؤقتا عن مناطق في غرب ليبيا. نهاية هذه النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: سؤال: هل سعد زغلول كان قدوة؟
1: يحكى عن سعد زغلول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها.
0: هل كان عدوا أم صديقا للإنجليز؟
1: الثورة العربية سعد زغلول شارك فيها، تم اعتقاله فيها، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير. سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية. كلمة الوفد جاءت من ملابسات ثورة 19، من أصدق مذكرات السياسية في عالمنا العربي بشكل عام.
0: ما هو تقييم الحركات الإسلامية لثورة 19؟
2: سجال مع مشاري الذايدي الآن على شاشة العربية.
3: هذا الحوار أو هذا الصراع لم يكن موجودا عندنا، وهو جاء كنوع من التأثر بما حدث في أوروبا من الصراع بين الدين والدولة. إحنا ما عندناش صراع يا سيدي.
4: ألا ترى أن أهل الذمة يجعل غير المسلمين ضيوفا في الوطن وليس شركاء فيه؟
3: مبدأ الأخوة الإنسانية اللي بيحكم بكل الناس.
4: بعض الناس يقيدها بالدين فقط.
3: إحنا مشكلتنا مع بعض الناس إن هم عندهم ضيق في النظر.
4: العلاقة مع غير المسلم داخل المجتمع المسلم، يحكمها الدين أم تحكمها المواطنة؟
3: الدولة كما تسمى الدولة المدنية
4: في الإسلام؟
3: في الإسلام طبعا.
4: لو تصورنا الآن أن هنالك مثلا ناطق باسم الإسلام، ماذا يقول لغير المسلم الآن كرسالة قرآن وسنة؟ ماذا يقول له؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سجال. حديثنا اليوم سيكون عن شخصية أساسية في الوجدان المصري، لا بل في الوجدان العربي، شخصية ربما أخذت مصر من ملامحها، وهو كان حاد الملامح، أو كما يلقبه ضيفنا بأنه كان وجه الأسد. نتحدث عن سعد زغلول، أو سعد زغلول باشا. لسعد زغلول باشا جانبه السياسي، وله أيضا جانبه الفلكلوري في الأغاني والأمثال والأدبيات، ولكن يهمنا لنستعرض بعض الآثار أو جوانبه في صياغة الهوية المصرية أو هوية الدولة المصرية، بالذات في اللحظة المفصلية في تاريخ مصر، ثورة 1919. مصر كانت قبلها شيء وبعدها شيء، إن كان بالعلاقة في الدين أو العلاقة باللغة أو العلاقة بالمجتمع وتنويعته وتركيبته أو العلمانية وما إلى ذلك. هذا الأمر لا يزال حاضرا والجدل فيه ساخنا والسجال فيه محتدما في مصر وخارج مصر، لأن ما يجري في مصر ينعكس على الجميع بحكم الوزن والمكان والزمان والتاريخ والجغرافيا. يسرنا أن يكون شريكنا على هذه المائدة المؤرخ المصري الدكتور محمد عفيفي. حياك الله دكتور محمد.
1: أهلا بك، وسعيد أن أنا في البرنامج الثقافي المهم.
0: احنا تشرفنا فيك يا دكتور. سعد زغلول لم يعيش طويلا بعد ثورة 19 اللي يعتبر هو قائدها، مات بعدها ببضع سنوات قليلة، لكن ظلت من الحياة السياسية المصرية متأثرة به. ما هي مميزات وصفات الاستثنائية التي كان يتمتع بها سعد زغلول لتمنحه هذه المكانة؟
1: سعد زغلول من الشخصيات البارزة في التاريخ المصري السياسي والاجتماعي، وهو شخصية ممكن نقول عليها الشخصية الكاريزمية. هو يتمتع تماما بكل خصائص الكاريزما، سواء من ناحية الشكل والمظهر، أو من ناحية الخطابة، أو من ناحية خوض المعارك. يعني يحكى عن سعد زغلول أنه كان أثناء نضاله السياسي يقوم من النوم يقول له كلمة مقصورة: هل من واقعة؟ نحن لها. فده يبين شخصية الكاريزما. كمان سعد زغلول في الحقيقة من النماذج القليلة في التاريخ المصري من الزعامات اللي جمع ما بين التعليم الأزهري والمدني والحياة المدنية، زي مثلا طه حسين. وعشان كده ليهم صور زي الأزهري وبالبدلة، فهم من المعممين والمطربشون في نفس الوقت، فجمع بين الثقافتين. ثم ان هو ابن شيخ قرية في تلك الفترة، فهو يمثل الطبقة الوسطى المصرية الصاعدة، واللي هتوصل للأفندية، يبقى الأفندي، ويصل إلى أعلى الدرجات باشا ووزير، وهو ابن فلاح مصري، وكمان يرتبط بأسرة من أصول تركية، أسرة مصطفى فهمي باشا، واحد من أطول فترات رؤساء الوزراء في مصر. ففي الحقيقة سعد زغلول تركيبة كبيرة، زائد أنه فاهم نفسية الشعب المصري ولحظة التحول من التبعية للأتراك والشراكسة إلى بروز الطبقة الوسطى المصرية وتبلور القومية المصرية.
0: هي زوجة السيدة صفية.
1: صفية زغلول.
0: سليلة هذه الأسرة التي تتحدث عنها ذات الأصول التركية. طبعًا. كان يبدو الطبقة لفترة طويلة، الطبقة ذات الأصول التركية أو الشركسية أو الجراكسة كما يقولون القدماء.
1: صحيح.
0: هي الطبقة المهيمنة.
1: طبعًا.
0: على الحياة المصرية. يعني
1: طبعًا.
0: كأنه هذولا جزء وبقية الشعب المصري.
1: أولاد فلاحين.
0: حتى اللغة يا دكتور كانوا بالزبط. يتكلمون بينهم باللغة التركية.
1: التركية أو الفرنسية بعد ذلك يعني.
0: في الزمانات أقصد من أيام المماليك.
1: يعني طبعا التركية
0: يعني كأنهم طبقة معزولة، فكأنه سعد صحيح. باشا بزواجه من هذه الأسرة اختراق مجازي ومعنوي ومادي يعني.
1: صحيح. ورمز على مصر للمصريين.
0: آه.
1: الطبقة الجديدة،
0: مضبوط.
1: الشعار

0: كان طرح أثناء ثورة الغرابية اللي بالمناسبة سعد زغلول شارك فيها وتم اعتقاله فيها.
1: الثورة العرابية أو كما يقول بعض المؤرخين الهوجة العرابية.
0: هوجة عرابية.
1: تذكر كلام أحمد شوقي.
0: صحيح.
1: صغار في الذهاب وفي الإياب.
0: عند عودة عرابي.
1: هذا كل شأنك يا عرابي. معناته أنه كان في حتى سجال حوالينا.
0: طبعا
1: يعني.
0: طبعا.
1: أنا أحب أستعرض إذا تأذن لي دكتور هذه البطاقة الشخصية لبطلنا هذا اليوم سعد زغلول.
0: طبعا.
2: سعد زغلول قائد ثورة 1919 والزعيم المصري التاريخي الذي طالب بالاستقلال. ولد في منتصف خمسينيات القرن التاسع عشر لأسرة ريفية مصرية، وكان والده شيخا لقرية في محافظة كفر الشيخ. احتك بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في الأزهر وشارك في ثورة عرابي. أسهم في تأسيس الجامعة المصرية والنادي الأهلي، وكان أحد المدافعين عن قاسم أمين وهدى شعراوي. سنة 1918 أسس حزب الوفد، وأدى نفيه هو ورفاقه إلى مالطا سنة 1919 إلى اندلاع الثورة المصرية الكبرى التي أسهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري كأمة حديثة. لم يعش زغلول طويلا بعد الثورة، فقد توفي في 1927 ليصبح ضريحه مزارا وبيتا للأمة، وتصبح تجربته مؤطرة للوحدة المصرية وكفاح الشعب المصري. مواقف سعد زغلول وكلماته ومسيرته كانت منجما للدراما والثقافة المصرية، كتبا وروايات وأشعارا وموسيقى كلها رددت سعدا منذ ذلك الحين وكرست صورته أبا للأمة المصرية.
1: يعني كان من الهتافات الشهيرة التي ترددت حتى في الدراما المصرية، ويبدو مأخوذة من عالم 19، ثورة 19، سعد سعد يحيى سعد.
0: طبعا.
1: وأنا لفتني أنه إشارة إلى أنه كان من مؤسسين النادي الأهلي.
0: أيوة.
1: القلعة الرياضية الشهيرة هذه، بس هل هو فعلا أهلاوي ولا بصفة بحكم المنصب يعني؟
0: هو طبعا
1: مش عاوزين نزعل الناس تانية.
0: لا، أصدقائنا الزملكاوية هيزعلوا. لا، هو نشأة النادي الأهلي كانت في بداية القرن العشرين ضمن تطور كبير للحركة الوطنية المصرية، تمصير المؤسسات الرياضية والتعليمية. فنشأة النادي الأهلي كانت مصاحبة للجامعة المصرية في نفس الوقت، وكانت محاولة لتمصير الكرة المصرية، لأن كان الفرق فرق أجانب. الكرة لعبة إنجليزية. وجت مع الجيش الإنجليزي إلى مصر وكده، فكانت محاولة لتأكيد التمصير. عشان كده شارك فيها الحركة الوطنية كلهم وزعمائهم، زائد سعد زغلول، زائد أن سعد زغلول كان وزير للمعارف العمومية، فكان له إشراف. لكن طبعا النادي الأهلي كان في تلك الفترة في النشأة هو جزء من الحركة الوطنية المصرية.
1: دكتور، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟
0: يعني سؤال، المصريين كلهم أهلوية.
1: لا كده هتزعل منا الزمالك عن جد بقى.
0: في الأصل مش يعني. في الأصل يولد المصريين أهلاوي بعد كده.
1: على كل حال أنا بريء من هذا الكلام على مسؤولية الدكتور محمد. السؤال الآخر، سعد زغلول توفي بعد قليل من قيام ثورة 19. ثورة 19 لحظة فاصلة في مصر. هل سعد زغلول يصنف ليبرالي؟ هل سعد زغلول يصنف، تعرف كانت فكرة الجامعة الإسلامية قوية في ذلك الوقت، والخلافة الإسلامية قبل الخلافة، الجامعة الإسلامية، هل هو وطني مصري بالمعنى الشوفيني المحلي أو قومي عربي؟ مع أن كانت فكرة القوميات بالكاد تبلورت في ذلك الوقت. صحيح. في أي خانة نضع سعد زغلول كفكر سياسي؟
0: في الحقيقة في المنهج التاريخي لا نستطيع أن نضع إطار واحد لشخصية التاريخية أو شخصية حتى الفكرية، لأنها بتمر بمراحل زمنية ومراحل تحولات. فمن هنا من الخطأ التأطير في إطار واحد في الحقيقة. فسعد زغلول بدأ بتاعه متعلم أزهري، وإنه حتى لمزة محمد عبد وجمال الدين الأفغاني، وشارك في الثورة العرابية، ثم بعد ذلك انتقل إلى المحاماة، يعمل في المحاماة، وبالتالي تحولت

0: اتجاهاته إلى الليبرالية بشكل كبير، وخاصة مع تعلمه الفرنسية وإجابته لها، فانفتح على مثل هذه الثقافات. وصل إلى منصب الوزارة سواء المعارف العمومية أو الحقانية اللي هي العدل حاليا، فبالتالي اكتسب خبرات. ثم كانت الذروة مع ثورة 19 وفكرة أو تجسيد فكرة مصر للمصريين. وما ننساش أن صاحب ثورة 19 ووحدة الهلال والصليب والوحدة الوطنية كمان اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون اللي ألهمت المصريين في تلك الفترة إن العودة إلى تاريخهم القديم هو نظرة إلى المستقبل. وعشان كده هنلاقي مختار المثال الكبير مختار لما بيجي يمثل أو يعمل تمثال لثورة 19 بيبقى الفلاحة المصرية اللي هي ترمز إلى مصر بطرحتها وبتنظر إلى الأمام وتستند على تاريخها سفنكس
1: أبو الهول.
0: نفس الشيء كان عند سعد زغلول. سعد زغلول أصبح مع ثورة 19 قومي مصري لدرجة أنه لما مات هو الوحيد من الزعماء المصريين اللي لما يندفن في ضريح سعد زغلول أدعو سيادتك
1: إنك
0: ترى بيندفن، هو اسمه ضريح سعد، في معبد فرعوني الوحيد الذي من زعماء مصر الذي دفن في معبد فرعوني. طبعا من الصعب انها تتكرر بعد كده يعني يبقى كفر مثلا، لكن ده كان تعبير عن صعود القومية المصرية في تلك الفترة، وسعد زغلول كرمز للقومية المصرية.
1: يعني هو كأنه تطور به الفكر حتى انتهى به إلى فكرة الوطنية المصرية
0: بامتياز.
1: يعني قد يكون مر بفكرة الجامعة الإسلامية أو بفكرة
0: في البداية هو كان تلميذ محمد عبده، لكن بعد الثورة العربية ما كانش من أنصار أسرة محمد علي، وبالتالي تجاوز فكرة الأسرة العلوية والتأثير العثماني. ثم أصبح مصري بامتياز لما تولى الوزارة. كان المصريين ما بيتولوش الوزارة، كل الكلام ده قبل ثورة 19.
1: المصري تقصد
0: العنصر المصري، المصري
1: ما عدا طبقة نادراً اللي قلنا عليها يسموه بمصر التركوة والجراكسة
0: يعني. نادرا يعني واحد قبل كده علي مبارك بس دي حالة نادرة. لكن بعد كده سعد زغلول أول ما يمسك الوزارة في عام 1924 بعد نجاح الثورة هيخليها وزارة الأفندية، يجيب ناس أفندية لسه شباب ويخليهم يتولوا وزارات، دول هيبقوا باشوات بعد كده. فهي مرحلة الانتقال إلى القومية المصرية بامتياز. فهو مراحل سعد زغلول مراحل من حياته،
1: لأنه أيضا كان من تلاميذ محمد عبده
0: طبعا وتلاميذ الأفغاني
1: والأفغاني، وهؤلاء أقطاب فكر وسياسة كبار يعني.
0: بالضبط بالضبط.
1: لكن يبدو أنه مع العلم أنه إذا كان انتهى إلى فكرة الوطنية المصرية فمعناته انتهى إليها كبيرا في السن
0: طبعا،
1: لأنه توفي كبير يعني.
0: طبعا طبعا هي كانت بتتبلور مع ومع المجتمع نفسه. يعني ما ننساش أن في بداية القرن العشرين كان مصطفى كامل ومحمد فريد بيدعو إلى العثمانية، وإن جلاء الإنجليز عن مصر ضروري بالانتماء إلى الدولة العثمانية. لكن كان في جناح تاني منهم.
1: طيب سؤال، هل كان لما قلت دكتور محمد أنه بعد ثورة 19 فقد إيمانه بالأسرة العلوية الحاكمة في مصر، معنى ذلك أنه كان متبلور لديه بديل جمهوري أو فكرة جمهورية، هل كان متبلور لكنه لم يبح بهذه القناعات؟
0: سعد زغلول وخاصة بعد ثورة 19 وبعد تشكيله حزب الوفد كان يرى أن الوفد زي ما هم بيقولوا عباءة الأمة، وكان بيرى أن الوفد ليس مجرد حزب سياسي، ده هو عباءة الأمة كلها،
1: ده هو الأمة
0: بالضبط. ومن هنا هيظهر خلاف حاد بين بيت الأمة اللي هو سعد زغلول والوفد وأسرى عابدين الملك فؤاد،
1: مقر الحكم الملك
0: بالضبط، لأن الملك فؤاد يرى أنه هو الملك وهو سليل الأسرة العلوية، سعد زغلول يرى أنه زعيم الأمة.
1: طيب أستمحك دكتور محمد عذرا أن نذهب إلى فاصل وجيز ثم نستكمل هذه الرحلة حول أسد مصر سعد زغلول.

0: رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك. فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سجال. النقاش كان وما يزال حول شخصية سعد زغلول، رمز السياسة المصرية في مطلع القرن العشرين، وأحد أقطاب إن لم يكن القطب الأوحد أو الأكبر، لا نقول الأوحد، للحركة الوطنية المصرية، وأثره الكبير سرنا وسيسرنا أن يكون شريكنا أيضا على هذه المائدة المؤرخ المصري المعروف الدكتور محمد عفيفي. دكتور محمد، سعد زغلول، ثورة 19، ثورة 19، سعد زغلول، كأنهما مرتبطان ارتباط الليل بالنهار. فلذلك استعرض هذه المادة ثم ندير نقاشا حولها.
1: سعد زغلول وكل الأفراد اللي شاركوا فيها كانوا مراسلتهم مع الإنجليز اللي هو اقعدوا معانا في حل سياسي بدل ما أعمال الشغب والتخريب المضرة تستمر، لكن هم كانوا ضد ده وأصدروا شجب رسمي بده.
2: لكن كمان ثورة 19 مش بس حدوثها كان تغيير في ثقافة المجتمع، لا، هي التقت بجيل من المبدعين والكتاب والفنانين، جيل كله اتولد في السنوات الأخيرة من القرن التسعتاشر، وجيل بنى ثقافة مصر في القرن العشرين.

0: على فكرة أنا بحب السيد درويش
1: جدا
0: وأنا كمان يعني, وجلست أدور له على تسجيلات صافية, لقيت أشياء محدودة زي أنا هويت والشغلات هذه.
1: صحيح.
0: ظاهرة هو على يعني ظاهرة كبيرة أنه توفي شاب الله يرحمه يعني
1: جدا, وتأثيره على الموسيقى العربية كلها.
0: مظبوط.
1: وحتى على الموسيقى التركية والفارسية الإيرانية اللي تأثرت به في ظل الموسيقى الشرقية بشكل عام.
0: بس هو كان فنان ومطرب مسيس, لأنه كان هو يعتبر الناس يقولون زي ما عبد الحليم حافظ هو مطرب الناصرية أو الثورة الناصرية, هذا مطرب الثورة 19 سيد درويش.
1: هو فنان, فنان الشعب, فنان الثورة 19 بامتياز, لأن زي ما قلت لحضرتك الفترة كمان كانت صعود القومية المصرية. وعشان كده وكان معهم بديع خيري, واحد اللي هو وضع الكلمات, واحد من أهم ورموز الشعر العامية في مصر في الحقيقة بشكل كبير.
0: وكمان سيد درويش له أغنية خاصة عن سعد زغلول, ملابساتها ظريفة.
1: صحيح.
0: يا بلح زغلول
1: يا حلوة.
0: إيش الملابسات الأغنية هذه؟
1: سعد زغلول كان تم نفيه لجزيرة مالطا, ومصر كان في الوقت ده تحت الأحكام العرفية والحماية البريطانية, وبالتالي الحاكم العسكري منع المظاهرات ومنع النداء باسم سعد زغلول اللي كان اتحول إلى رمز. ويمكن جزء من نجاح ثورة 19 إن بقى فيه زعامة تلتف حولها الأمة. فالمصريين طبعا عندهم خفة الدم زي ما حضرتك عارف, وعندهم المقاومة بالحيلة. انت قول اللي انت عايزه بتاع, احنا هنعمل, هنلتف على ده ونعمل اللي احنا عايزه. ففي نوع من انواع البلح الاحمر الجيد جدا اسمه بلح زغلول, ده حلو قوي ومسكر ومصريين يحبوه. فطلعوا اغنيه يا بلح زغلول محدش يقدر, ويغنوها بقى.
0: بغني عن التمر انا والبلح
1: بالظبط. فتعالى بقى يعني حاكمني بقى انا بغني على هنا المقاومه بالحيله.

0: بالنسبة لسعد. والإنجليز كانوا منعوا المظاهرات في الشوارع، فالمصري برضو من خلال المقاومة بالحيلة حول المساجد والكنائس إلى أماكن للتظاهر جوه. والإنجليز بقى تعالوا بقى خشوا بقى
1: دور العبادة.
0: فعشان كده هتلاقي صور ولقطات للمظاهرات في الأزهر، جامع الأزهر، وفي الكنيسة المرقسية البطريركية القديمة اللي في منطقة كولود بي. فهنا فكرة المقاومة بالحيلة ودي قوية جدا عند المصري.
1: أظن كمان من معاني كلمة زغلول، صححني أنت أستاذ تاريخ ومصري، اللي هو الفراخ الحمام أو صغير الحمام يسمى زغلول.
0: الزغلول دايما يتقال على الحمام الصغير الحلو برضو في الأكل. ده زغلول.
1: يعني بكل المعاني هو شيء جميل عند الذائقة المصرية، سواء كان بلحا أو طيرا أو غير ذلك، أو سياسة. يعني أنا أريد أن أسأل، كيف وصلنا للحظة 19؟ هل هي لحظة انفجارية لا مقدمات لها أو تمهيدات اجتماعية وفكرية وسياسية؟ هذا هو السؤال.
0: سؤال مهم جدا، لأن الثورة لا تقوم من فراغ، لكن هي المشكلة أن الإنجليز وبعض السياسيين ما بيقدروش يفهموا هذا التطور، زائد كمان الشعب المصري يخدع بشكل كبير جدا. الشعب المصري من الشعوب اللي بتعمل تراكم تراكم تراكم ثم تأتي لحظة الانفجار، وهنا خطورة التعامل معها. والإنجليز قالوا الكلام ده في الوثائق في الفترة دي، لكن كان في طبعا مقدمات وتمهيد لهذا، منها على سبيل الاحتلال الإنجليزي لمصر، واللي المصريين كلهم كانواش راضين عليه بكل الفرق السياسية. في نفس الوقت المعاناة الشديدة اللي عانى منها المصريين في أثناء الحرب العالمية الأولى، مصر أصبحت هي تحملت عبء جيوش الحلفاء في منطقة الشرق الأوسط كله، لأن كانت مصر أصبحت هي المركز ومنطقة صراع بين الدولة العثمانية والجيش العثماني، جاء من فلسطين إلى مصر ليحتل قناة السويس، وخرج الجيش الإنجليزي. مصر أصبحت قاعدة لتموين جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط، وده على حساب الاقتصاد المصري. مصر لدرجة أن الإنجليز أخذوا الحمير أو جمعوا الحمير من مصر، والفلاح المصري مرتبط بحماره علشان النقل في بلاد الشام وجنوب تركيا. مصر تعبت جدا، وده غير المصريين اللي تم الجيش الإنجليزي أخذهم للعمل في خدمة الجيش الإنجليزي في بلاد الشام وجنوب تركيا وجنوب أوروبا. كل هذا كان على أمل أن بعد الحرب بريطانيا تعترف بأفضل مصر وترفع الحماية وتعطي الاستقلال. فالأسف الشديد المعتمد البريطاني رفض ذلك، وقال أن مصر تحت الحماية وإن ما نقدرش نتخلى عن قناة السويس. ومن هنا ردة الفعل كانت قوية، زائد زي ما قلت لحضرتك نشأة الجامعة المصرية، الأندية الأهلية، تبلور فكرة القومية المصرية، كل هذه الأمور كانت ممهدة للانفجار الكبير اللي حصل في ثورة 19.
1: إذن كانت هي نتيجة مخاض طويل
0: طبعا
1: مصري اجتماعي وثقافي وسياسي
0: طبعا
1: أدى إلى لحظة 19 وأدى إلى بروز شخصية سعد زغلول. يعني كان هو نفسه مع الوقت أخذ ملامحه النهائية مع
0: أصبح رمز وأصبح رمز للثورة، وخاصة بعد ما الإنجليز نفوه، فبقى إيه سعد يحيى سعد، وعودة سعد زغلول دليل على عودة روح الأمة،
1: عودة الروح المصرية أو الروح القومية. لكن هذه قراءة دكتور محمد، ثمة من قراءات مختلفة لثورة 19 من داخل مصر، ونحب أن نستعرض جانب منها
0: تفضل
1: لأسمع رأيك.
2: في 1919 لحظة مهمة جدا في تاريخ مصر، ومش بس مهمة لأنها كانت لحظة وراحت، لكنها كان لها تداعيات رائعة. يعني في تداعي مهم أو تأثير مهم، أنه حصل دستور في مصر سنة 1922-23، دستور جد، يعني دستور حقيقي. لكن ما هو أهم من ذلك، أنه بعد ثورة 19 كان في حياة برلمانية في مصر جد فيها تعديل.

0: تردديه سياسيه حقيقيه.
1: هم كده خدوا استقلال منقوص، اي نعم، لكن على امل وبمطالبه من استمرار المفاوضات مع بريطانيا بعد ذلك من اجل الحصول على الاستقلال التام.
2: وعمل ثورة 19 اللي أسفرت للأسف الشديد على دستور ناقص حداثة. يعني وصل لدستور بيكرس تحالف رأس المال مع الإقطاع.
3: أنا سأنطلق من الرأي الأخير. التقرير ورد فيه آراء بعض الأستاذ طارق وحضرتك، وإذا حضر الماء بطل التيمم، أنت أمامنا الآن.
2: لا العفو.
3: ولكن اللي يهمني رأي الشاعر والمثقف السيد حجاب، كيف تقييمك لهذا الرأي؟ رأيه حول ثورة 19 أنها عبارة عن تحالف رأس المال مع يعني تقييمه لم يكن إيجابيا لها. يعني
1: هي دي وجهة نظر بعض تيارات اليسار المصري، وتأثرا بما جاء في الميثاق اللي صدر في ستينات أيام عبد الناصر، النظر إلى ثورة 19 بمنظور سلبي وإلى زعامات ثورة 19 بمنظور سلبي. لكن في الحقيقة هذه التيارات لا تدرك أن حتى تم حدوث مراجعة تاريخية مهمة من جانب العهد الناصري لثورة 19 واعتبرها جزء أصيل من ثورات الشعب المصري. في سنة 1969 كان 50 سنة على ثورة 19، فحنجد الأهرام، مؤسسة الأهرام واللي كان على رأسها هيكل، أستاذ هيكل الناصري يعني والمنظر الكبير، يقول بس ده كان بعد هزيمة 67 وحدوث مراجعة تاريخية، مش بس في مصر، في عالمنا العربي كله ما بعد 67 حدثت مراجعة تاريخية كلها. هنلاقي الأهرام بيعمل احتفل بخمسين عام على ثورة 19 ويصدر مجلد كبير، والأستاذ هيكل يكتب مقدمة لهذا ويقول إن من الخطأ الفصل ما بين ثورة 19 وثورة 23 يوليو، لأن كلها ثورات للشعب المصري وكلها امتداد لكفاح الشعب المصري. هنا كان حصلت مراجعة كبيرة جدا في الحقيقة لثورة 19، لكن الخلاف في الحقيقة ان احنا بنشخصن المسائل، بنعتبر ان ثورة 19 هي ثورة سعد زغلول او ثورة حزب الوفد، وبالتالي اليسار ينحاز ضد والناصريين ينحازوا ضد. يا جماعة، ثورة 19 وثورة 23 يوليو هي ثورات الشعب المصري، وما الزعامات إلا رموز لهذه الثورة. أنا دايما بقول لهم عبد الناصر اللي هو زعيم ثورة 23 يوليو بالمناسبة اتولد 1918 ونشأ في ظلال ما بعد ثورة 19 والحركة الليبرالية. هدي لحضرتك مثال صغير اختصارا للوقت لإحساس هذا الجيل حتى بأهمية ثورة 19. بعد ثورة 23 يوليو توفيق الحكيم كاتب الشهير كتب مقالة فما عجبتش عبد الحكيم عامر اللي هو كان السياسي أو القائد اللي جنب عبد الناصر، فكان عايز يعتقل توفيق الحكيم، فبيقول لجمال عبد الناصر، عبد الناصر قال له يا حكيم ده توفيق الحكيم اللي كتب عودة الروح بعد ثورة 19، يقصد الرواية الشهيرة عودة الروح اللي هي عودة الروح إلى مصر بعد ثورة 19 واللي كانت بتدينا أمل في المستقبل. هنا في الحقيقة وجهة النظر القاصرة إن أنا أختزل ثورة في زعيمها.
3: دكتور محمد، الحديث معك لا يمل حقيقة وليس
1: مجاملة. أنا سعيد بوجودي معك،
3: لكن نحن محكومون بسيف الوقت.
1: سعيد بوجودي في برنامجك الثقافي المهم على الخريطة الثقافية.
3: سعادة نعتز فيها وتعتز فيها المحطة كلها. شكرا لك دكتور محمد عفيفي المؤرخ المصري المعروف، كما أشكركم أيها السادة الكرام والسيدات الكريمات على كرمكم معنا بتخصيص هذا الوقت لمحاولة فهم صفحة مهمة وفصل مهم من فصول التاريخ المصري من خلال شخصية سعد زغلول باشا. مع السلامة.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً، ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
5: أول مرة يتم التعدي على السدونة الخليجية، يضرب لك محطات تقطير المياه، يضرب لك مصافي النفط، يضرب لك المطارات وغيره. بالتالي هالمرة في خطر حقيقي. المرة دخل فيها شيء غير مسبوق اللي هو إقلاق مضيق هرمز. بالتالي أصبح ما فائدة إنتاج النفط إذا ما أقدر أصدره. قضية التعدي الإيراني قائمة وقادمة، ما لم يتغير طبعا النظام، وهذا أمر في علم الغيب.
6: شنو الصعوبة أن يكون عندنا ناتو خليجي؟
4: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،